0: إقرار توسيع هذه الحملة العسكرية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فمن المرجح أن تشارك إسرائيل في هذه الحملة، وأنه منذ 7 يوليو أي عملية التصعيد العسكرية الحالية تجنبت الولايات المتحدة استهداف مواقع قريبة من العاصمة الإيرانية طهران أو حتى مواقع مثل المنشآت النووية والبنية التحتية، لكن هذا سيتغير في حال اتخذ القرار بتوسيع إطار العمليات العسكرية. وهذا هذه تصريحات لفوكس نيوز تصب في إطار ما كان يتم الحديث عنه خلال الأيام الماضية، أن هناك خيارات وضعت أمام طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع الحملة العسكرية الأمريكية على إيران، كون هذه الحملة العسكرية الآن دخلت في حالة جمود بين ضربات يومية تشنها القيادة المركزية الأمريكية على عدة مواقع إيرانية، ورد إيراني يشمل دولا في المنطقة مثل البحرين والكويت والأردن. الرئيس الأمريكي كان قد تحدث من أن إيران ستدفع ثمنا باهظا جراء قتلها جنود أمريكيين، ووزير الطاقة الأمريكي أيضا تحدث من أن الرئيس الأمريكي لا يعكف فقط على منع إيران من امتلاك سلاح نووي في المستقبل، إنما أيضا ما تقوم به الولايات المتحدة هو تقويض قدرات إيران على تهديد جيرانها وإجبارها على تغيير سلوكها في المنطقة، وأن مسألة تدفق المنشآت النفطية ومنشآت والغاز الطبيعي من المضيق ستحمل الولايات المتحدة وزر تأمينه ليكون متدفقا إلى الأسواق العالمية، وأن إيران سواء أرادت عبر التفاوض الوصول إلى حل سلمي للوصول إلى التفاهم حول هذه المسألة، وأن الولايات المتحدة ستجبر إيران وتقوض قدراتها لتمضي هي وحدها في تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. مراد،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم. ننتقل إلى مدير مكتبنا في طهران نور الدين دغير. نور الدين، ماذا عن طبيعة الضربات الأمريكية؟ ما اتضح بشأنها إلى حد الآن؟
2: مراد، ما يمكن ملاحظته في الضربات الأمريكية لهذه الليلة أنها محدودة نوعا ما، يعني لم تكن موزعة بشكل كبير، ولم تكن تشمل عدد الذي شملته خلال الأيام الماضية. الآن إذا ما أردنا أن نتحدث عن جغرافيا هذه الهجمات، هناك هجمات في محافظة هرمزغان، هناك هجمات في محافظة هرمزغان بالتحديد في بندر عباس، وكذلك في سيريك، وكذلك في قشم. هذا عنصر أساسي ومهم. لماذا هذه الضربات في هذه المحافظة؟ لماذا؟ لأنها مطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، ويبدو أن الجانب الأمريكي يريد ضرب مجموعة من المقدرات، خاصة تلك المرتبطة بالاتصالات، المرتبطة بالرصد والمراقبة، ومرتبطة بالجانب الهجومي الذي يمكن أن يكون لدى إيران في محاولة لمراقبة وكذلك للسيطرة على المضيق. كذلك كان هناك استهداف لمحافظة سيستان وبلوشستان، وبالتحديد نقطتين أساسيتين، وهو ميناء كونارك وميناء تشابهار. هذان الميناء لديهم دور أساسي ومهم بإطلالتهما على خليج عمان، وكذلك إطلالتهما كذلك على بحر العرب. ويبدو أن الجانب الأمريكي ينظر إلى هذين الميناءين كنقطة أساسية في استراتيجية العسكرية لإيران، سواء لمراقبة من حركة الملاحة في خليج عمان باتجاه مضيق هرمز، وكذلك في الإطلالة على بحر العرب. وحينما نتحدث عن بحر العرب مراد، نتحدث عن وجود وانتشار للقوات الأمريكية التي تفرض الحصار البحري على إيران، وبالتالي يمكن أن تكون هذه المناطق هي مناطق انطلاق عمليات لرصد ومراقبة تحرك القوات الأمريكية، وكذلك لمواجهة القوات الأمريكية المنتشرة في تلك المنطقة. وهناك نقطة ثالثة تمت مهاجمتها في محافظة فرس، وبالتحديد في مدينة شيراز. هناك هجمات استهدفت هذا الفجر، فجر هذا اليوم، مجموعة من النقاط في شرق وغرب المدينة، لكن لم تكن الهجمات مركزة داخل المدينة في المرتفعات المحيطة والمطلة على المدينة. كانت هناك مجموعة من الهجمات. لحد الساعة غير معروف ماذا استهدفت القوات الأمريكية من هذا الهجوم. صباحا كان هناك، فجر أمس كان هناك استهداف لوسط المدينة، والحديث عن مركب صناعي ربما يرتبط بالصناعات الدفاعية. أما الآن ماذا هجمت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا الهجوم على مدينة شيراز غير متضح، لكن دائما ربما قد يكون الهجوم على المناطق الخارجة المدينة ربما قد يستهدف معسكرات، ربما قد يستهدف مناطق ذات بعد عسكري ترتبط سواء بالجيش الإيراني أو بالحرس الثوري الإيراني. تقريبا هذه هي جغرافيا الخرائط. وهناك كذلك الرد الإيراني، قبل ذلك كان هناك بيان للجيش الإيراني قال بأنه أطلق هجمات عبر استعمال صواريخ الأرض باتجاه دولة الكويت، وبالتحديد باتجاه مناطق سماها الجيش الإيراني بأنها مناطق لإطلاق صواريخ الهيمارس التي تستهدف بها الأراضي الإيرانية. وبالتالي هو يتحدث عن استهداف قواعد أمريكية وقواعد إطلاق للصواريخ باتجاه إيران.
1: طيب نور الدين، ماذا عن الحراك الدبلوماسي وزيارة وزير الداخلية إلى باكستان؟ ما الذي يفهم منها في هذا الوقت بالذات؟
2: بكل تأكيد مراد أن يكون وزير الداخلية الإيراني في باكستان في هذا التوقيت بالذات، في وقت وجود المبادرات من أجل إيقاف الحرب ووقف التصعيد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لن يفهم إلا في سياق الوساطة التي تقوم بها باكستان للحد من هذا التوتر. هنا نشير على أن هناك مقترحا، وهذا ما أعلنته الخارجية الإيرانية، والمعلومات المتوفرة لدينا تقول بأن مقترحا تقدمت به دولة قطر ومعها باكستان من أجل خفض التصعيد وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. هذا المقترح المعلومات تشير على أنه يدرس الآن في إيران، مطروح على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. كنا نشير على أنه كان هناك اختلاف في وجهة النظر في كيفية وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك وجهة وذات طبيعة عسكرية على أن المفاوضات لا يمكن دخولها في هذه المرحلة حتى تستطيع إيران كسب نقاط في مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، نقاط عسكرية حتى تكون لديها اليد الطولة وعلى الأقل أن تحقق ما تريده من هذه المفاوضات. وهناك شق سياسي يرى بضرورة وقف الحرب والتوجه إلى المفاوضات. على كل ما يقال هنا بطهران بحسب المصادر على أن الأجواء الآن في إيران أجواء إيجابية في التعاطي مع مسألة المفاوضات، وأن هناك تعاطي إيجابي مع المقترح الذي تقدمت به دولة قطر وباكستان من أجل فك هذا النزاع، وكذلك لإيجاد حل أساسي وجوهري في النقطة التي أثارت الخلاف والمواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي نقطة مضيق هرمز. هناك مقترح ما يحاول نوعا ما أن يقارب بين ما تريده طهران وكذلك ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هذا المقترح الآن موجود على طاولة المفاوضات، يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني. هناك معلومات تقول بأن الهيئات العليا في إيران، ونتحدث عن دائرة المرشد، تقول بأن المرشد أعطى تعليماته بأن أي موافقة بثلثي الأعضاء سيتم تمرير هذا القرار. إذن نحن ننتظر هذه الدراسة وهذه الأجواء الإيجابية. ربما دراسة إيران للمقترحات والأجواء الإيجابية التي تواكب هذا المقترح ربما قد تؤدي في نهاية المطاف إلى القبول المقترح الذي وصل من الوسطاء القطريين والباكستانيين. وهناك معلومات على أن الجانب الأمريكي أبلغ الإيرانيين بأنه يرغب في وقف إطلاق النار. نشير هنا إلى أن هناك كانت مقترحات كذلك وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران للحديث عن مقترح تركي، لكن بكل تأكيد الآن ما يتم التفاعل معه هنا إيرانيا يتم التفاعل مع المقترح القطري الباكستاني باعتبار أنهما الوسطاء التقليديين. وهناك أجواء إيجابية ربما توحي بأن هناك إمكانية للقبول بالمقترح والذهاب إلى مرة أخرى إلى طاولة مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران، لمناقشة هذا الموضوع بعده المختلفة وهذه التطورات. ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما ينضم إلينا من ديلاور سيد روب أرلت، وهو المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد مختار حداد، ما الذي يمكن قوله عن التطورات التي حصلت إلى حد الآن والولايات المتحدة ماضية في هذه المواجهة وهذه الجولة الجديدة من الضربات اليوم العاشر على التوالي؟
3: تحية لكم والمشاهدين. في الحقيقة يعني هناك كانت توجد مذكرة تفاهم وهذا أمر معروف، والولايات المتحدة يعني منذ اليوم الثاني من التوقيع عليها يعني بدأت تتنصت يعني لعدم تنفيذ أي بند من مذكرة التفاهم. يعني روح مذكرة التفاهم وكان وقف الحرب في جميع الجبهات ومنها لبنان، هذا لم تنفذه. من ثم بدأت تعرق الموضوع البند الخامس يعني وضحه، ونتذكر قبل أيام نائب وزير الخارجية الإيراني عندما قال هناك كان فترة شهر إيران تحدد مسارات تقوم بإزالة الألغام والأمور تعود إلى حالتها العادية مستقبل المضيق وفق مذكرة التفاهم يتم بحثه مع الجانب العماني والدول المتشاطة، يعني أمر يخص دول المنطقة. هذا كذلك لم تسمح به، بدأت تفتح مسارات جديدة. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، أمريكا ظنا منها الآن بأنه من خلال العمليات العسكرية تستطيع أن تضغط على إيران تنتزع شيئا جديدا في مذكرة التفاهم، لأنه هناك توجد المذكرة، هناك كان على أمريكا أن تنفذ بنود، لم تنفذ هذه البنود. ولكن هناك يعني الآن وحتى من تلك الفترة بدأت تضيف أشياء جديدة على مذكرة التفاهم، ومعروف يعني ما هم يسمونه تفسيرات مثلا لمذكرة التفاهم، أو مثلا في موضوع البند الذي يخص رفع التجميد عن أموال إيرانية المجمدة، لم يقوم برفع التجميد، بل يأتي ويقول إذا قمنا برفع التجميد تشتري فقط من الولايات المتحدة، وهذا غير مدرج على مذكرة التفاهم. إيران حرة تشتري السلع التي تريدها ومن أي دولة أخرى وليس من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يذكر كنماذج. فلذلك يعني أمريكا بدأت تتنصل، وحتى يعني الرئيس الأمريكي في هذه الحالة قلل من قيمة يعني توقيعه. يعني هذه أول مذكرة أعتقد بعد انتصار الثورة توقع بين إيران والولايات المتحدة على مستوى رؤساء جمهورية، هو حتى لم يحترم توقيعه وبدأ يغير. والآن يظن وظنا منه الآن هذه العمليات العسكرية يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران، ورأى يعني في الفترة الأولى من الحرب، يعني لأنه إيران ترى الحرب مستمرة، وخلال 40 يوما هو لم يستطيع أن ينتزع شيئا من إيران، وعندما جاء بالسقف العالي وإسقاط النظام وتلك الادعاءات وتقسيم إيران ولم يصل إلى نتيجة ولم ينتزع شيئا، بل إيران فرضت عليه أمورا في مذكرة التفاهم وأمورا كثيرة. فلذلك باعتقادي في المرحلة القادمة كذلك ولن يستطيع أن ما انتزعه خلال ولم يستطيع أن ينتزعه خلال الفترة الأخيرة، الآن يستطيع أن ينتزعه مهما يهدد، يأتي بالتهديدات، وإيران لديها كذلك الكثير من الأوراق لكي تضغط على الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية وتجعله يتراجع. فلذلك هذه ليست طريقة لحل الأزمات الذي يعني ينتهجه الرئيس الأمريكي بحالة عدائية، سلوك عدائي ومثل هذا السلوك الذي يورط يعني الجيش الأمريكي أكثر في هذه الحرب في المستقبل.
1: سيد روب أرلت، ما الهدف الأمريكي الحقيقي الآن؟ هل هو ربما إعادة فتح مضيق هرمز أم إجبار إيران على ترتيب إقليمي معين؟
4: سعيد بالتواجد معكم، تحية لكم لضيفكم ومشاهديكم الكرام. أعتقد أننا نعيش وضعا به تحديات كثيرة مع استمرار الضربات الجوية الأمريكية ضد إيران، وهناك تقارير حول محادثات ما بين الطرفين، وهناك إمكانية للعودة للدبلوماسية ما بين الطرفين، ولكن لا شيء مؤكد إلى غاية الآن. نحن نعلم أن هناك عمل كبير يتم القيام به خلف الكواليس، لكن رئيس لورد ترامب يركز على أمران. أول شيء هو ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز كمضيق يخضع للقوانين الدولية، وهذه هي القضية الأولى في المرحلة الراهنة، لأن النظام الإيراني يقول بأنه يسيطر على هذا الممر المائي الحيوي، ونحن نعرف أن هناك مقتضيات ومواثيق دولية تحكم هذه المضائق والممرات الدولية. الشيء الثاني والقضية الثانية هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تمتلك إيران أي سلاح نووي، وأعتقد أن الخطر الذي ينظر إليه الجميع في المرحلة الراهنة هو انتقال هذه الحرب إلى مواجهة شاملة في المنطقة. تحدث عن انتقال المواجهة إلى دول الجوار، وقد نشهد تصعيدا إضافيا، وقد تخرج المواجهة عن السيطرة. لكن رئيس دونالد ترامب وكل الدول في العالم ترى بأن المضيق لا يمكن أن يكون في يد الإيراني لأنه يخضع لاتفاقيات ومواثيق دولية.
1: سيد حداد، عندما يهدد مسؤولون أمريكيون بتوسيع الضربات الأمريكية على إيران، ما هي الرسالة التي وصلت إلى طهران؟
3: هو رسالة ضغط، يعني يريد يضغط على طهران ويضغط على إيران يعني بشكل عام. ومن ناحية أخرى يعني هو كذلك يعني إيران هنا الموضوع لم تعتبره فقط ضغط، يعني حتما تأخذه على محمل الجد، ولكن ليس أمر غريب من جانب الإدارة الأمريكية. وعندما يذكر مثلا اليوم هذا المسؤول الأمريكي مثلا موضوع ضرب طهران، هي كل المدن الإيرانية بالنسبة للجمهورية الإسلامية وبالنسبة للشعب الإيراني خط أحمر، وليس المدن، حتى القرى، حتى تلك الجزر الصغيرة، هذه كلها بالنسبة لها خط أحمر ولا تقل أهمية عن طهران بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، بالنسبة للدولة الإيرانية وبالنسبة للشعب الإيراني. فلذلك إيران ترى نفسها معنية بأن تقوم بردع الولايات المتحدة، وهذا ما حدث. يعني عندما الآن نرى الرئيس الأمريكي بدأ يتحدث عن دبلوماسية، مسؤولية يتحدثون عن دبلوماسية، حتما هم شعروا بالألم وتراجع يعني عندما يتحدثون عن هذا الأمر. ولكن هناك إيران لديها العديد من الأوراق، يعني هو يريد يوسع العمليات، إيران توسع العمليات، هناك يعني يريد أن يقوم بمثلا العودة إلى الحرب الواسعة والشاملة، إيران كذلك لديها أوراق تؤلم الجانب الأمريكي. يعني أنا لن أذكر بقية الأوراق، أذكر أبرز هذه الأوراق، يعني تفعيل مضيق باب المندب. ما هو الذي سيحدث بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ الآن أمريكا على موسم مثلا العطل الصيفية، وهناك بدأت ترتفع أسعار النفط والوقود، ونرى الوضع داخل الولايات المتحدة، هذا على المدى القصير، الآن أتحدث عن هذا الأسبوع في أمريكا والأسبوعين القادمين. إذا تم إغلاق مضيق باب المندب، ما هو الذي سيحدث بالنسبة للرئيس الأمريكي، سواء أمام العالم الذي العالم كله يعرف أنه من سبب هذه الأزمة، من اختلق هذه المشكلة، من افتعل هذه المشكلة الكبرى من خلال العدوان الذي شنه الرئيس الأمريكي يعني الولايات المتحدة منذ يوم 28 فبراير. فلذلك هناك هو يضيق بسبب سلوكي الخناق على الاقتصاد العالمي، وإيران مجبرة، يعني إيران في إطار الدفاع عن نفسها ومواجهة هذا العدوان هي تقوم بمثل هذا الإجراء. فلذلك يعني إيران باعتقادي لديها الأوراق الكافية، تستطيع أن تخوض في هذه الحرب، وهي أصلا كانت مستعدة لسنوات لمثل هذه الحرب، وكانت تتوقع بأنه يوما الولايات المتحدة، وجاءت يعني الولايات المتحدة وخلال فترة هذا الرئيس بهذا العدوان. وإيران ترى نفسها معنية في الدفاع عن نفسها، عن البلاد، ويعني عن الشعب الإيراني.
1: سيد روب أرلت، عندما يهدد كذلك مسؤولون أمريكيون لفوكس نيوز بشن ضربات قد تستهدف طهران، عاصمة طهران، وكذلك منشآت نووية، وهذا ما تجنبته واشنطن منذ البداية، فهل هم يقصدون بالفعل تصعيد في هذا الاتجاه، أم أنها مجرد ربما رسائل ضغط مثل ما أشار سيد حداد قبل قليل؟
4: نعم، أعتقد أن هذا نوع من الضغط من جانب الجيش الأمريكي ورئيس دونالد ترامب على إيران، ورئيس دونالد ترامب يسعى لحل سياسي ودبلوماسي، لا يريد الحرب ولا يريد استمرار هذا النزاع العسكري. رئيس دونالد ترامب لا يرى في المرحلة الراهنة أن هناك إمكانية أخرى للوصول إلى ما يريده، ويرى فقط أن الضغط العسكري هو وحده الكفيل بإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، والهدف هو إعادة فتح مضيق هرمز وتسهيل حركة الملاحة الدولية في ذلك المضيق الذي يخضع لمواثيق واتفاقيات دولية. وأيضا إيران بالتأكيد تحاول استخدام أدرعها من أجل أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي أمور غير مقبولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتغير من سلوكها. فأعتقد أن رئيس دونالد ترامب ودول المنطقة كلها ترفض استمرار هذه الحرب، والكل يتساءل لماذا تستهدف إيران دول الجوار و لماذا تستهدف إيران أيضا سفن مدنية؟ ما من بلد آخر وما من نظام آخر يقوم بهذا العمل عدا النظام الإيراني؟ إيران أيضا قامت بزرع متفجرات في مضيق هرمز، وهذا يؤثر على حركة الملاحة. إذن إيران تحاول أن تلمع صورتها، ولكن إيران تمثل الإرهاب وتمثل الطرف الذي يحاول إغلاق المضيق والسيطرة على المضيق. ورئيس دونالد ترامب يريد أن يفتح هذا المضيق ويضمن حركة الملاحة البحرية، لأننا نتحدث هنا عن مياه دولية.
5: لكن هل أخذ أو انتزع الرئيس الأمريكي تفويضا دوليا لهذه المهمة؟
4: يعتقد بأنه بالتأكيد يحظى بذلك التفويض. الرؤساء السابقون للولايات المتحدة الأمريكية كانوا قد تحدثوا عن ما يقوم به النظام الإيراني وعلى أنه هو نظام إرهابي، وهذا ليس شيئا متفاجئا وليس إعلانا جديدا. ورئيس دونالد ترامب لديه الشجاعة للحفاظ على أمن العالم والحفاظ على أمن المضيق، والكثير من الناس في إيران يدعمون توجه رئيس دونالد ترامب. دعونا لا ننسى بأن النظام الإيراني قتل الآلاف من شعبه. لماذا؟ لأنهم رفضوا الاضطهاد من قبل إيران ومن قبل النظام الإيراني. وأعتقد أن الآلاف من الإيرانيين قتلوا من قبل الحكومة الإيرانية بالنظر إلى أنهم يسوقون نحو الحرية.
5: وكذلك الآلاف قتلوا خلال الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران. لكن فقط بالنسبة لمضيق هرمز، إذا كان ترامب قد حصل على تفويض بإعادة فتحه، تفويض دولي، لماذا ترفض معظم دول العالم وحتى الحلفاء المشاركة في أي جهد عسكري لإعادة فتح المضيق حتى الآن؟
4: هذا سؤال جيد للغاية. ورئيس دونالد ترامب أيضا يطرح هذا السؤال. ونحن نتحدث هنا عن نظام يسعى لغلق هذا الممر والسيطرة على هذا الممر. الأمر الآن لا يتوقف على النظام بحسب بمفرده، ولكن أيضا الأدرع التي تدعم هذا النظام. وإذا ما تركت الأمور بيد الإيرانيين فلن يكون يمكن أي أحد استخدام هذا الأمر. لذلك رئيس دونالد ترامب له الشجاعة الكافية من أجل التدخل وحل هذه القضية وهذه المشكلة لكي يتم ضمان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. والأمريكيون يودون أن تعود الحركة في هذا المضيق إلى طبيعتها. الإيرانيين الآن لديهم ورقة ضغط واحدة، وهي غلق الممر المائي الدولي والسيطرة عليه والدفع نحو أزمة طاقة وتزايد الأسعار. هذا ما يقوم به النظام الإيراني، وهذه هي هذا هو السبيل الوحيد الموجود لدى الإيرانيين. عدا ذلك لهم لا يتوفرون على أي قوة عسكرية، وهناك تراجع اقتصادي مستمر في إيران. والسؤال، هل النظام سيغير من سلوكه أم لا؟ رئيس دونالد ترامب كان دوما يقول بأن يمكن لإيران أن تغير من سلوكها بشكل سهل وبسيط من خلال المفاوضات، لكن لا نرى بأن إيران الآن جاهزة للدخول في مفاوضة حقيقية.
5: وبالتالي سيد حداد، هل ترى القيادة الإيرانية أن الولايات المتحدة ترمي إلى فرض معادلة جديدة، بمعنى السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ثم التفاوض من موقع المنتصر؟
3: من قد وضح بعض النقاط للسيد آرلت، ودائما يذكر بأن هناك الآلاف قتلوا في إيران ولم يأتي حتى بأسمائهم، يعني هل لديه قائمة يقدمها؟ وإحنا كذلك نعلم يعني بهؤلاء الذين يعني هم دائما في التخيلات الأمريكية تحدثون عنه، ويقول هناك الآلاف يدعمون الرئيس الأمريكي في إيران، وهناك لا أحد يدعم الرئيس الأمريكي في إيران. عليه أن يعود قبل 10 أيام ويرى تلك المراسم التشيع المليونية في عدد كبير من المدن الإيرانية للتشيع قائد الثورة الإسلامية الشهيد، والكل كان يهتف ضد الرئيس الأمريكي والسياسات الإدارة الأمريكية. هناك أحد لا يدعم لا الرئيس الأمريكي ولا هذه الإدارة الأمريكية ولا هذه الأعمال الإرهابية الأمريكية في إيران. هذه أول نقطة. من ناحية أخرى دائما يصف إيران بالإرهاب، واضح ما هي الإرهاب، يعني الإرهاب هذه الإدارة الأمريكية التي تدعم قتل الشعب الفلسطيني، الآلاف استشهدوا من الشعب الفلسطيني، من الشعب اللبناني، العدوان على إيران. فقط يعني أنا إذا أريد أتي له بقائمة حول إيران منذ اليوم الأول، استهداف القيادة في إيران من قائد الثورة الشهيد إلى المسؤولين، إلى المدرسة في ميناء، إلى نادي الفتيات في لاميرد، إلى المدرسة في خمين، إلى المدرسة في أبييك. قبل أيام فقط، قبل يومين، استشهاد عائلة داخل نفق الشهيد ميرزايي، عندما استهدف النفق استهدف منطقة خمير استشهاد عوائل، ومثلا منهم كان اثنان من ذوي الإعاقة أو يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، والكثير من الأمثلة يعني. وهو يتحدث كأنه الرئيس الأمريكي هو حمل وديع والولايات المتحدة دولة بريئة ومحترمة يعني، ويتحدث عن تفويض. نعم الرئيس الأمريكي ممكن حصل على في تخيلاته على تفويض، ولكن هناك لا دولة في العالم تؤيد هذا العدوان ولا تريد أن تنخرط إلى جانب أمريكا في هذا العدوان إلا الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي، لأنهم عقلية واحدة، يعني عقلية إرهابية واحدة. بالنسبة لما أشرتم إليه، نعم يعني الولايات المتحدة تريد حقيقة يعني فرض واقع جديد على العالم، يعني بالقوة والحروب تأتي وتفرض ما تريده. قبل أيام نتذكر، قبل شهر، عندما الرئيس الأمريكي قال لربما يوما نسيطر على مضيق هرمز ونفرض الرسوم، البعض ممكن يعني استهزأ بهذا الكلام، على كلام تصريحات ترامبية وهذا يتحدث كثيرا، لا، ولكن هذه كانت حقيقة. وأصلا منذ اليوم الأول من العدوان على إيران، وحتى قبل ذلك عندما كان يطرح موضوع جرينلاند وأمور كثيرة، يعني هو يريد من خلال هذا السلوك، من خلال هذه الإجراءات، يفرض أمورا على العالم، على الأماكن المهمة الذي يكون لديه فيه مكاسب. والآن قال يعني بالحرف الواحد، قال أنا سأسيطر على مضيق هرمز وأفرض الرسوم 20%. من ثم عندما هناك حدث إحراج بالنسبة له، لأنه قالوا له يعني أنت إيران لم تقل حتى 20% عندما طرحت موضوع الرسوم، تراجع، قال في إطار عقود اقتصادية، يعني إذا يفرض ضغوط على دول العالم ودول المنطقة يقول نفتح لكم المضيق ولكن يجب أن تدفعوا لي من خلال عقود اقتصادية، حتما إيران لن تسمح للرئيس الأمريكي بأن يمرر هذه الألاعيب في هذه المنطقة. إيران، موضوع مضيق هرمز هذا من المؤكد وسيبقى من المؤكد موضوع يخص إيران ودول المنطقة، وهذه المباحثات تبقى بين إيران ودول المنطقة، هذا شأن إقليمي ولا شأن للولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي تريد أن تفرض واقع جديد، إيران لن تسمح لفرض هذا الواقع الجديد من خلال هذا السلوك الأمريكي ومن خلال هذه الإجراءات الأمريكية.
5: سيد آرلت، بالنسبة للرئيس الأمريكي وتصريحاته الأخيرة بقوله إن إيران ستدفع الثمن أضعاف المضاعفة لقتل أي جندي أمريكي، هل هنا نحن أمام رد عسكري انتقامي يقوم به الرئيس الأمريكي، أم ربما هو قرار حرب حاسم أو تصعيد حاسم؟
4: نعم، أنا أتوقع أن يكون هناك رد فعل أمريكي بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن إذا ما لم تخني الذاكرة. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لكي يصل إلى حل من خلال الدبلوماسية. رئيس دونالد ترامب بعد توقيع مذكرة التفاهم كان يريد أن يمضي نحو الأمام، وما الذي عرقل تطبيق هذه المذكرة؟ أعتقد أن النظام الإيراني هو الذي عرقل تنفيذ هذه المذكرة بسبب استهداف ناقلات النفط في المضيق واستهداف السفن في المنطقة. هذا ما أدى إلى عودة التصعيد وانهيار مذكرة التفاهم. النظام الإيراني هو الذي قام باستهداف السفن من خلال الاستهداف المباشر أو أيضا زرع الألغام. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الآن فقط برد فعل ضد نظام يحاول أن يسيطر على مر مائي دولي ويحاول دوما أن يستهدف الملاحة البحرية الدولية. وأعتقد أن الأمريكيون الآن يعملون من أجل الوصول إلى حل سياسي وحل دبلوماسي. نتحدث عن نظام قام بزرع متفجرات وزرع ألغام في مضيق هرمز. هذا النظام هو الذي استهدف سفن وناقلات نفط في المنطقة. نظام قتل الآلاف من أبناء شعبه. ونفس النظام قتل أيضا آلاف الأمريكيين على مدى عقود، إن كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال أدرع النظام في المنطقة وعبر العالم. ورئيس دونالد ترامب هو الرئيس الأول الذي عبر عن شجاعة كبيرة من خلال مواجهة النظام الإيراني الذي يكره الغرب.
5: سيد حداد، إيران باستهدافها وتوسيع استهدافاتها للملاحة البحرية أو السفن التجارية في مضيق هرمز، ألا تخشى من أنها ستفقد التعاطف الإقليمي والدولي الذي قد تستفيد منه سياسيا؟
3: أوضح نقطة أخرى للسيد أرلت. يعني عليها أن يعلم هناك يوجد طفل استشهد في مدرسة ميناب، أمره يعني أعتقد كان 7 أو 8 سنوات، اسمه مكان مصيري، فقد عثروا على حذاء منه إثر يعني الأسلحة التي استخدمتها الولايات المتحدة. على أن يعلم حذاء هذا الطفل يسوى آلاف الجنود ومئات الآلاف من الجنود الأمريكيين، وهو أكثر قيمة حتى من الرئيس الأمريكي. على أن يعلم ذلك، لأنه هو دائما يكرر مثل هذه المصطلحات يعني ضد الشعب الإيراني. هناك بالنسبة لهذا الحدث، عليه العالم أن يعود من بدأ هذا العدوان في يوم 28 فبراير؟ من بدأ هذه الأزمة؟ من اختلق هذه الأزمة؟ من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة بعد توقيع مذكرة التفاهم؟ هذا يقع على جانب على عاتق الولايات المتحدة. العالم يعرف ذلك. في نهاية المطاف أمريكا تسببت بهذه المشكلة. هناك قلت لكم يعني كانت فترة شهر والأمور تعود إلى حالتها العادية، ولكن هو الرئيس الأمريكي بسبب نيته المبيتة للسيطرة على مضيق هرمز ولخلق هذه المشكلة في مضيق هرمز لكي يعود أن يسيطر على مضيق هرمز، يعني افتعل هذه الأزمة. لم يسمح بمرور فترة الشهر، يعني هناك فترة شهر، وقلت لكم يعني كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية، يتم إزالة الألغام، تحديد مسارات آمنة خلال هذه الفترة، وكانت تنتهي الأمور، وكان يتم التوصل من ثم إلى اتفاق بين إيران ودول المنطقة فيما بعد، يعني لأنه الأمر يخص دول المنطقة. ولكن في نهاية المطاف باعتقادي هذا جعل أمريكا هي التي في الموقع الأسوأ. يعني هو الآن يظن بأنه من خلال هذا الإجراء يستطيع أن يسيطر على مضيق هرمز. لا، باعتقادي الآن إذا نسأل العالم من تسبب بالمشكلة، الجميع يقول الولايات المتحدة الأمريكية. من افتعل هذه الأزمة التي بدأت تؤثر على العالم؟ الولايات المتحدة الأمريكية. لأن مضيق هرمز ليس فقط مثلا مسألة إقليمية أو قضية تخص الإقليم. الأزمة التي افتعلتها أمريكا من خلال هذه الحرب، هذه الأزمة وهذه المشكلة، هذه بدأت تؤثر على العالم. هل إيران افتعلتها؟ هل إيران لم تحترم مذكرة التفاهم؟ يعني إذا الآن إذا تحدث فقط عن مذكرة التفاهم من البند الأول إلى البند الرابع عشر، ولو بند واحد أمريكا نفذت من مذكرة التفاهم، ولو تحترم بند واحد من مذكرة التفاهم، بالرغم من ذلك إيران مستمرة في المفاوضات. إيران حتى الآن لم ترفض موضوع المفاوضات، ولكن الرئيس الأمريكي يظن يعني من خلال هذه الإجراءات يستطيع أن يسيطر على مضيق هرمز، وأمريكا هي التي تريد أن تسيطر على مضيق هرمز، وإيران ليس لديها نية في السيطرة على مضيق هرمز. ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة لا تريد حدوث ذلك، تريد فرض واقع جديد، وإيران لا تسمح لأمريكا بأن أمريكا تقوم بفرض واقع جديد، وهذا واضح يعني من خلال الآن ما تتابعه أو تقوم بمتابعته إيران.
5: سيد أرلت، ما الذي تريده واشنطن من طهران؟ هل تريد منها الاستسلام أم التفاوض أم مجرد فتح مضيق هرمز؟
4: الرئيس دونالد ترامب والأمريكيون يريدون كل هذه الأمور، تحرير مضيق هرمز وفتح الممر أمام الملاحة الدولية، لأن

0: هذا مر دولي. الشيء الثاني ورئيس دونالد ترامب يريد أن يكون هناك سلام في المنطقة. عندما حل بالمنطقة وزار المنطقة العام الماضي على ما أعتقد كان دوما يدعو للسلام وقام بعقد شراكات اقتصادية مع مجموعة من دول المنطقة وكان تحدث للشعب الإيراني ودعاه للانخراط في هذه الحركة التنموية في المنطقة. وهذه جهود واضحة من جانب الرئيس للوصول إلى سلام حقيقي ومنح الإيرانيين مزيد أو فرص جديدة للتطور وللتقدم والتنمية. أنا عون نذكر بأن الإيرانيون أو النظام الإيراني قتل آلاف من الأمريكيين وما زال النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز. رئيس دونالد ترامب يريد من إيران أن تعود لطاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى الصفقة.
1: طيب سيد حداد، زيارة وزير الداخلية إلى باكستان، ما الذي تحمله وما هي الرسائل التي تفهم منها؟
2: في الحقيقة يعني بعيدا عن الجوانب التي تخص العلاقات بين البلدين أو يعني بعض الأمور الأخرى في هذه الزيارة، ولكن يبدو نعم هذه الزيارة الآن عندما تأتي في هذا التوقيت هي حتما يعني ستكون متابعة لجهود باكستان ويعني دورها في الوساطة. وباعتقادي هناك الآن هذه الساعات نشهد تطورات في هذا المجال، يعني نرى بأن هناك الوسطاء يبذلون جهودا أكبر من أجل التهدئة. وفي هذا الإطار نعم يعني الجهود الرئيسية، هناك توجد دول أخرى الآن يعني وأشار يعني مدير مكتبكم من طهران إلى بعض هذه الدول يعني، ولكن الدور الرئيسي الآن سيبقى يعني فأضيف عفوا نقطة أخرى، تلك الدول هي تكون داعمة يعني وتسعى من أجل التهدئة، ولكن الدور الرئيسي في الوساطة هو ما زال يعني دولة قطر وكذلك يعني جمهورية باكستان، وهم يبذلون جهودا. يبدو أنه الآن هذه يعني نشهد وتيرة أعلى في هذا المجال، تطورات جديدة في هذا المجال، مقترحات تصل في هذا المجال. شوف إيران لم تعارض المقترحات ولم ترفض أصلا هذه الجهود، ولكن إيران لديها يعني نقطة مهمة في هذا الموضوع يعني وأمر مهم بالنسبة لإيران، هو أن هناك أمريكا يجب أن تتعهد بأن لا تعود إلى السلوك السابق، تحترم مذكرة التفاهم. إذا نريد أن نعود إلى مثلا وقف إطلاق النار مرة أخرى، متابعة مذكرة التفاهم، وهذا يكون مثلا فقط خلال ساعة ساعتين، ويأتي الرئيس الأمريكي ينشر في منصته الخاصة بالتواصل الاجتماعي كلام معسول وتوصلنا إلى اتفاق وعدنا إلى التهدئة ومثل هذا الكلام، لأن احنا حفظنا هذا الكلام يعني خلال هذه الفترة يعني للرئيس الأمريكي ما ينشره يعني منذ اليوم الأول. فهذا لا يكفي كلام ومن ثم يأتي ويعرقل ويعود إلى الحرب ويعني يخلق المشاكل. هناك إيران تريد حقيقة ضمانات عملية، هناك أمريكا يجب أن تنفذ مذكرة التفاهم بشكل كامل، وهي لم تنفذ ولا بند واحد من مذكرة التفاهم، بل تعرقل مذكرة التفاهم وتضيف أمورا لم تكن داخل مذكرة التفاهم. فلذلك يعني الآن زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان هي مهمة للغاية في هذا التوقيت، هو يحمل رسالة من جانب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا أستطيع أن أتحدث عن فحوى الرسالة لأنه يعني لا أحد يعلم ما هو فحوى الرسالة، ولكن هو واضح يعني حسب ما نعلم أنه يتخص يعني تخص موضوع خفض التوتر والتصعيد في المنطقة. في نهاية المطاف إيران تحترم هذه الجهود، ولكن ليس معنى ذلك بأن إيران مثلا تقف مكتوفة الأيدي أمام أمريكا، تسمح لأمريكا بأن تأتي وتهاجم إيران وتريد أن تخلق يعني واقع جديد وتفرض واقع جديد في المنطقة. لا، حتما إيران ترفض ذلك، وإيران يعني دائما نقلت عبر الوسطاء وقالت للوسطاء بأنه على أمريكا أن تحترم يعني إذا حقا يعني تريد التوصل إلى اتفاق تحترم في البداية مذكرة التفاهم، يعني عندما لم تحترم مذكرة التفاهم كيف التوصل أو يمكن التوصل إلى اتفاق دائم معه.
1: سيد أرلت، هل يمكن لواشنطن أن تفاوض طهران وهي تقوم بضربها عسكريا، أم أن هذا أصبح جزءا من استراتيجية واشنطن للضغط على الإيرانيين؟
0: نعم الأمران معا سيستمر الضغط في التصاعد لأن دونالد ترامب يريد الوصول إلى اتفاق وإلى الصفقة لكن لن يتغير الشيء إلى حين يعني تغير سلوك النظام الإيراني النظام سيبقى تحت الضغط العسكري إلى حين أن يغير من سلوكه نحن نتحدث عن ممر مائي دولي ينبغي أن يبقى مفتوحا ولا ينبغي لإيران أن تهدد سلامة الملاحة البحرية في المنطقة الإيرانيون لم يملكون هذا الممر المائي يمكن أن يكون لدينا سلام ونحن تم توقيع مذكرة تفاهم لكن بعد ذلك عادت إيران لاستهداف السفن الكثير من السفن المدنية لذلك نحن الآن ندافع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز الدولي والإيرانيون أيضا استهدفوا سفنا مدنية وأنا أركز على مدنية وهذا أمر غير مقبول رئيس دونالد ترامب سيبقى في المنطقة وسيستمر في حماية ذلك الممر المائي الدولي وهذه المساعي مدعومة من قبل الكثير من الدول الغربية ودول الخليج التي تريد أن تصدر نفطها من خلال ذلك الممر الدولي لذلك على هذه الدول أن تدعم رئيس دونالد ترامب في مساعيه ولكن مرة أخرى هذا خط أحمر إذا ما أراد النظام أن يستمر في تهديد الملاحة الدولية فرئيس ترامب سيستمر في الدفاع عن هذا الممر وحرية الملاحة فيه.
1: سيد حداد بالنسبة لمذكرة التفاهم التي أشرت إليها قبل قليل هل لا زالت صالحة كأرضية لتفاهمات مستقبلية أم أن بنودها في حاجة إلى إعادة نظر أو توضيح خاصة البند الخامس؟
2: هي واضحة المذكرة الآن باعتقادي في حالة المجمدة أو المؤجلة ولكن هناك يعني واضحة مذكرة تفاهم أمريكا تريد تضيف توضيحات يعني هي بنود واضحة تبين ما هو الذي يجب أن يتم ولكن الولايات المتحدة تريد أن تفسر
1: لكن سيد حداد نفسها. هذا واضحة من الجانب الإيراني لذلك أنا قلت لك يعني أنه هل الأمر البند الخامس بالذات في حاجة إلى إعادة توضيح أكثر حتى توافق عليه أو ولا يصبح جدليا أم أن هذه المذكرة في حاجة إلى إعادة نظر كلية بالكلية
2: شوفوا هاي مذكرة تفاهم أساس الاتفاق يعني والبند الخامس ممكن الوسطاء الآن يأتوا ويريدوا أن يوضحوا وسنوضحوا خاصة هذا البند هذا البند كان واضح يعني أنا أشرت في السؤال الأول أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية قال أن هناك فترة شهر إيران تفتح مسار آمن إزالة الألغام الأمور تعود إلى حالتها العادية ويقول البند ما هو المباحثات بين إيران ودول المتشاطة إيران وسلطنة عمان ودولة أخرى يعني ولكن أمريكا هي تفسر هذا لصالحها لأنه قلت لكم أمريكا لديها هدف السيطرة على مضيق هرمز وكسب الأموال من مضيق هرمز هذا يعني أمر مؤكد فلذلك يعني المذكرة هي الآن لم تكن المشكلة الأساسية أنا باعتقادي يعني المشكلة هو في رؤية أمريكا للمذكرة أمريكا ترى المذكرة شيئا فقط لكي يعني تمرر الآن لديها أهداف مثلا وتقول أنا قمت ب يعني اتفاق مع إيران أو توصلت إلى شيء مع إيران ولكن تفسره لصالحي وحتى تضيف أمور جديدة يعني الرئيس الأمريكي إذا نراجع تصريحاته خلال هذه الفترة أضاف أمور جديدة أصلا لم تكن داخل مذكرة التفاهم المش في عقلية الرئيس الأمريكي في التعامل مع مذكرة التفاهم ولا هذه مذكرة واضحة أوضح من الشمس يعني من نور الشمس واضحة هي يعني ما هو الذي يجب أن تتم ولكن أمريكا لم تنفذ أي بند في مذكرة التفاهم مثلا في مذكرة التفاهم
1: نعم. شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد أدركنا الوقت وشكرا كذلك سيد روب أرلت كان معنا من ديلاوير والآن مشاهدينا إلى الزميلة ازدهار شعاع وفقرة سياق الحدث وقراءة في مستقبل وفرص المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وسط التصعيد المستمر
3: أهلا بكم في سياق الحدث الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه الليلة، كيف يبدو مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط تصعيد مستمر بين واشنطن وطهران؟ هل ما زالت الدبلوماسية قادرة على التقدم تحت النار أم أن مستوى التصعيد بات يحتم إعادة صياغة شروط التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة، إيران، وإسرائيل اللاعب الثالث في خلفية المشهد دائما. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات. الولايات المتحدة ترفع سقف الضغط، فرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن لم تعد تكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرة معينة بل تعمل على إنهاء هذا الأمر تماما، بينما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على دبلوماسية حقيقية تلتزم بها إيران، لكنه يشير إلى أن المسؤولين الإيرانيين الراغبين في التفاوض لم يسيطروا بعد على الوضع. في المقابل تؤكد إيران أن مذكرة التفاهم لا تحقق مصلحة أحادية لواشنطن، فالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن طهران لم تقدم تنازلات، بينما تشدد الخارجية الإيرانية على أن نص المذكرة واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاكه من الجانب الأمريكي. من جهته يتهم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف واشنطن بمواصلة جلب المعدات العسكرية إلى المنطقة في وقت تزعم فيه رغبتها بوقف الحرب. أما إسرائيل فتقرأ المسار من زاوية أمنية مباشرة، إذ يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران بحسب إسرائيل هيوم، وسط تقديرات إسرائيلية نقلتها القناة 12 بأن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزويد بالوقود إلى إسرائيل. إذن هو حديث متواصل عن مسار دبلوماسي بات يبدو أبعد من ذي قبل وسط التصعيد الميداني المستمر بين واشنطن وطهران. الزميل صهيب العصا الآن معنا على الخارطة التفاعلية، ربما يوضح لنا الكثير فيما يتعلق بهذه التطورات.
4: يمكننا ملاحظة ازدهار النسق التصاعدي في الضربات الإيرانية أو الضربات الأمريكية في الأراضي الإيرانية. يمكننا أيضا مراقبة ومشاهدة النسق التصاعدي في الضربات الإيرانية في دول المنطقة. إذا ما بدأنا بالضربات الأمريكية في إيران، كانت خلال الفترة الماضية تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الشريط الذي تركز عليه في ضرباتها، وهو الشريط الممتد على كل السواحل الجنوبية الغربية للبلاد، من منطقة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود مع باكستان، مرورا بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، إلى بوشهر، إلى منطقة خوزستان. هذا كان الهدف منه على ما يبدو الضغط أكثر على الصواريخ الساحلية وعلى القدرات الإيرانية، سواء لمنصات إطلاق الصواريخ أو منصات إطلاق المسيرات، بفك القبضة الأمنية الإيرانية عن مضيق هرمز، لأن القيادة الأمنية والقيادة العسكرية للإيرانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز تتعلق بأمرين أساسيين. أولا، قيادة المنطقة التي تتعلق بمضيق هرمز وإدارة الشؤون فيما يتعلق بإغلاق المضيق وما إلى ذلك. النقطة الثانية هي تنفيذ العمليات العسكرية، وهذه تأخذ أكثر من نقطة، من تشابهار إلى جاسك إلى سريك، وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة العمليات أو العقل العسكري الإيراني. الآن بدأنا نلاحظ نسقا متصاعدا أمريكيا لاتجاه الدخول نحو العمق أكثر في ضربات في محافظة فارس وقلبها مدينة في محافظة فارس وقلبها مدينة شيراز. نتحدث أيضا عن ضربات في محافظة يزد، وبالتالي تعميق الضربات أكثر فأكثر. حتى في سيستان وبلوشستان دخلت الضربات إلى إيران شهر على بعد حوالي 300 كيلومتر عن السواحل، وبالتالي تعميق للضربات وقطع خطوط الإمداد الإيرانية عن هذه المناطق. الإيرانيون في المقابل ركزوا ضربات من خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال 24 ساعة الماضية باتجاه نقطتين أساسيتين، باتجاه البحرين وباتجاه الكويت، والكويت كانت صاحبة النصيب الأكبر من تلقي الضربات الإيرانية. طبعا الإيرانيون يقولون دائما أن هناك نقاط عسكرية أمريكية في هذه المنطقة وتحديدا في الكويت وفي البحرين، ولكنها توسعت هذه الضربات لتصل إلى السليمانية في إقليم كردستان العراق، ووصلت إلى الأردن أيضا، وحتى قطر تلقت ضربة خلال الأيام القليلة الماضية. وبالتالي في النسق يمكننا ملاحظة النسق التصاعدي المرتبط بالتحركات الدبلوماسية، لأنه على ما يبدو هناك حالة في العسكرة يراد فرضها على الواقع.
3: يبقى ترقب هو سيد الموقف. شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا. إذن هو بالفعل ميدان مشتعل يسعى كل طرف فيه إلى تحسين موقعه التفاوضي لتحصيل مطالبه في هذا الإطار في سياق هذه المتابعة. واقع نستعرضه مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك.
5: أهلا بك.
3: فككنا مع ضيفنا أهم ما تسعى إليه الأطراف في هذه المرحلة ووجدنا

0: حماية الممرات الحيوية، كما تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو بحد أدنى تقييده بصيغة تمنع عودة الخطر لاحقاً، وتحاول إحداث تغيير جوهري في السلوك الإيراني بما يتجاوز الملف النووي إلى أدوات النفوذ والضغط الإقليمي. أما إيران فتريد بدورها بحسب ضيفنا أيضا تثبيت نفوذها في مضيق هرمز كورقة استراتيجية لا تخسرها بلا مقابل، كما تطلب دائما إنهاء الحرب على جميع الجبهات وضمانات بعدم عودتها، وتسعى في الوقت نفسه إلى رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة لأيدي، لأن أي اتفاق لا ينعكس اقتصاديا في الداخل سيكون صعب التسويق سياسيا. من جديد نرحب بضيفنا الأستاذ حسني عبيدي لندخل في تحليل المواقف إن كانت الإيرانية أو الأمريكية، وما يشاع حاليا من بوادر جديدة تتعلق بمسار تفاوضي. بحسب التصريحات الطرف الأمريكي يقول منفتحون للتفاوض مع إيران، ولكن هل نحن أمام رغبة في تفاوض حقيقي في هذه المرحلة؟
1: الجميع يعلم بأن هذه الحرب ستنتهي حتما بالتفاوض، لكن التفاوض ليس بشروط كل طرف لأنها متناقضة وليست لديهم في النهاية نفس الأهداف. وبالتالي أنا أعتقد أن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تريد في النهاية مواصلة هذا الضغط، هذا التصعيد التدريجي حتى تصل إلى نقطة فعلا يمكن أن تفاوض بأريحية. لكن إيران تريد الاستماتة في الدفاع على ورقة اكتشفتها أثناء الحرب وهي مضيق هرمز.
0: ولكن ما هو السقف إن صح التعبير، هذا الضغط الأمريكي، السقف الزمني والسقف من حيث الإمكانيات والقدرات ومستوى الداخل الأمريكي أيضا؟
1: والسقف من خلال النتيجة. إلى حد الساعة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب لم يحصل على الجائزة الكبرى وهي فتح مضيق هرمز. كان قد وعد الداخل الأمريكي والخارج بأنه الرجل الذي سيفتح مضيق هرمز، ولذلك هو مازال متمسكا بهذه الورقة. ثم الورقة الثانية وهي صحيح النووي، لكن النووي هو مكسب يمكن أن يحدث في المستقبل، لكن المكسب الآني هو قبل كل شيء مضيق هرمز، ولذلك نحن في مرحلة الجمود.
0: قيمة مضيق هرمز في هذه المرحلة بالنسبة للطرف الإيراني، ومدى إدراك كل الأطراف لقيمة هذه الورقة الضاغطة؟
1: هي قيمة استراتيجية، وانتقلنا في النهاية من مضيق هرمز كورقة كرافعة دبلوماسية يمكن أن تستعملها إيران، أولا في قضية يعني أن تكون مكسب، لكن في نفس الوقت أصبح مع مرور الوقت أصبح هدف، والهدف في النهاية هو عالي التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإيران، أي أن إيران في النهاية ستسخر كل إمكانياتها العسكرية والدبلوماسية فقط من أجل هدف واحد هو استراتيجية هرمز.
0: طب إذا كانت كل الأطراف ستتمسك بموقفها، هذا ما تثبته التصريحات على أقل تقدير دكتور عبيدي، كيف يمكن للمفاوضات أن تتقدم إن صح التعبير، بالأحرى على أي أرضية ممكن أن يتقدم كل طرف في هذه المفاوضات؟
1: الإجابة هي ما أشرت إليه في المقدمة، وهي قضية الميدان. هنا يدخل الميدان، يعني الميدان يمكن أن في النهاية أن لا يؤدي إلى حسم، لكن على الأقل أن يؤدي إلى نتيجة مفادها أن إيران في النهاية لا تستطيع أن تقاوم أكثر، لا تستطيع أن تنتظر عدم في النهاية الحصول على امتيازات اقتصادية وكذلك تخفيف الضغط العسكري الذي هو مكلف لها بالنسبة للداخل وكذلك بالنسبة لصورتها في الخارج. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تريد في النهاية مواصلة هذا التصعيد، لأنها ترى في النهاية بأن إيران لا يمكن أن تصمد على هذا التصعيد العسكري.
0: طب لا يمكن الحديث عن إيران والولايات المتحدة كلاعبين أساسيين فقط، هناك لاعب ثالث تحدثنا وأشرنا إليه في مقدمة هذه الفقرة، إسرائيل. موقع إسرائيل في هذه المرحلة؟
1: استطاع الرئيس الأمريكي لحد الساعة في النهاية أن يحد من دور إسرائيل التخريبي في النهاية في المنطقة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا الحفاظ على مسار واشنطن في الملف اللبناني، ولا يريد في النهاية إضافة ملف ثاني معلم في النهاية يمكن أن يكون صعب. لدينا مضيق هرمز هو عقدة في هذه المفاوضات، وبالتالي إذا حافظ على المسار اللبناني معنى ذلك أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يقول بأن كل المشاكل تم حلها، بقيت فقط قضية هرمز، ولذلك لا يريد أن لإسرائيل أن تدخل هذه المرة.
0: حالة ترقب إذن هي سيدة الموقف،
1: حالة ترقب إلى حين أن تقبل إيران في النهاية وأن تعود إلى المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور حسني العبيدي.

0: العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: أهلا بكم مشاهدينا، رأس الساعة والساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وهذه التغطية مستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على دول المنطقة والوضع في مضيق هرمز وملف المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة هجمات جديدة على إيران، في حين أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم في محافظة هرمزجان جنوب البلاد، وبوقوع 14 انفجارا في مدينة كنارك وشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، وبانفجار بمدينة شيراز في محافظة فارس جنوب البلاد. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وذلك في تعليق على الإعلان عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات إيرانية. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وأضاف أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر الرئيس ترامب خلاف ذلك. وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحاته للجزيرة إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وإن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. وفي هذا السياق، وصل وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين، بينما تحدثت وكالة الأنباء الكويتية عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. من جانبها، وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، وقالت فيهما إنها تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. وفي الشأن اللبناني، أعلنت الخارجية الأمريكية بدأ تشغيل المناطق التجريبية في جنوب لبنان تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وقالت الخارجية الأمريكية إن المناطق التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوب لبنان بموجب الاتفاق الثلاثي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم الثلاثاء. وحول آخر التطورات في الملف الإيراني، ينضم إلينا من طهران مدير مكتبنا نور الدين الدغير، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية.
2: مراد، نحن بانتظار أي بيان من القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء الجولة الحالية التي هي لليلة العاشرة على التوالي، والتي تستهدف كما تقول القيادة المركزية قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، حيث عادة أو اعتدنا خلال الأيام التسعة الماضية أن تبعث القيادة المركزية ببيان تحدد فيه أن الجولة انتهت، وتحدد فيه بنك الأهداف التي تم استهدافه في داخل الأراضي الإيرانية. وعادة ما يتمحور بنك الأهداف هذا حول بعض أنظمة الدفاع الساحلية وأنظمة رادار ورصد ومراقبة وحتى مخازن ومنصات صواريخ بالسية وطائرات مسيرة، وعادة ما تكون في المناطق المحيطة بمضيق هرمز، كون الهدف المحدد للقيادة المركزية الأمريكية من قبل الرئيس دونالد ترامب هو تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في هذا المضيق. لكن حتى اللحظة لم تصدر القيادة المركزية هذا البيان. وكان مسؤول الأمريكي قد تحدث لفوكس نيوز من أن القيادة المركزية أيضا نشرت مزيد من الطائرات في

0: في منطقة الشرق الأوسط، تحضيرا لربما قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدرس عدة خيارات للتصعيد ضد إيران لكسر حالة الجمود الحالية بين استهدافات ليلية أمريكية لمواقع إيرانية ورد إيراني يطال دولا في المنطقة مثل البحرين والكويت والأردن دون أن يؤدي ذلك لأي انفراج على المسار الدبلوماسي. وكان وزير الطاقة الأمريكي قد تحدث من أن في النهاية ومهما بلغت حدة الهجمات الأمريكية على إيران فإن في النهاية الحل سيكون سلمي وأن الرئيس الأمريكي يميل إلى أن يكون هذا الحل دبلوماسي، لكن إذا رفضت إيران وتعنتت واستمرت باتخاذ هذه المواقف الحالية فإن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار بهذه العمليات العسكرية وفي نفس الوقت حماية حرية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز من الهجمات والتهديدات الإيرانية. بالنسبة للولايات المتحدة مراد، هذه الضربات والموجات المتكررة ليليا التي تحاول فيها إجبار إيران وإخضاعها لتلبية الشروط الأمريكية وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، لا ينسي الولايات المتحدة أن الهدف الأساسي من هذه الحرب كلها كان تسوية المسألة النووية الإيرانية. وفي هذا السياق هناك حديث الآن يدور في الداخل الأمريكي تحدث عنه مسؤول لفوكس نيوز من أن الولايات المتحدة ومنذ 7 يوليو الحالي، أي منذ أن بدأت هذه الموجات الليلية، تجنبت استهداف مواقع بالقرب من العاصمة طهران وتجنبت أيضا استهداف المنشآت النووية، وأن هذا قد يتغير في حال أقر الرئيس توسيع الضربات العسكرية، ومن المرجح أيضا أن تشارك فيها إسرائيل. ونحن نتذكر أن الرئيس الأمريكي تحدث عن المنشأة النووية الإيرانية في جبل الفأس وأن الولايات المتحدة تراقب التحركات الإيرانية هناك وأنها قد تستهدف في المستقبل إذا رأت الولايات المتحدة ضرورة لذلك، خصوصا في ظل تقارير استخباراتية أمريكية تشير إلى أن إيران نقلت جزءا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأجزاء من برنامجها النووي إلى هذه المنشأة شديدة التحصين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المتابعة. ونذكر مشاهدينا بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن اشتعال النيران بناقلتين عقب انفجار أثناء محاولتهما عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز. ويضيف الحرس الثوري الإيراني قائلا، ما دامت الأعمال الأهدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. إذن هذا هو البيان أو آخر بيانات الحرس الثوري الإيراني. ننتقل إلى مدير مكتبنا في طهران نور الدين دغير. نور الدين، ما الذي يقرأ من هذا البيان الذي صدر عن الحرس الثوري الإيراني؟
2: مراد، بكل تأكيد أن يصدر البيان من الحرس الثوري الإيراني عن حادث لناقلتي نفط بمضيق هرمز هو تأكيد على أن الحرس الثوري يقول بأن المضيق هو تحت سيطرة الحرس الثوري، خاصة أنه يشير على أن هاتين الناقلتين كانت من المقرر أن يمر عبر المسار الجنوبي، وكما نعلم على أن إيران ترفض بشكل قاطع المسار الجنوبي وتقول بأنه مسار غير شرعي ولا يمكن الاعتماد عليه، أنه يتعارض مع ما تم التوصل إليه من اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك، المضيق الآن بالرؤية الإيرانية وبرؤية الحرس الثوري الإيراني هو مغلق لحد الساعة في ظل التوتر القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والشرط الإيراني لعودة المضيق إلى حالته الطبيعية وعلى الأقل لطبيعة الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم وما تنص عليه مذكرة التفاهم هو وقف الولايات المتحدة الأمريكية لهجماتها. إذن نحن أمام وضع يحاول الحرس الثوري الإيراني أن يجسده من خلال منع السفن من العبور عبر المسارات التي يراها بأنها مسارات غير شرعية. إذا أردنا أن ننتقل إلى الجانب الميداني يمكن الإشارة هنا أنه تقريبا منذ حوالي ساعتين لم تسجل أي عمليات عسكرية أو أي تفجيرات هنا بعدد من المناطق الإيرانية. يبدو أن العمليات على الأقل حتى اللحظة، يبدو أن الهجمات العسكرية الأمريكية قد انتهت نوعا ما على الأقل حتى هذه اللحظة، لأنه لم نسجل أي إعلان عن أي هجوم لأي منطقة. الهجمات كانت تركزت بشكل كبير على محافظة هرمزغان وبالتحديد كما العادة على مدينة بندر عباس، على مدينة سيريك، وكذلك على جزيرة قشم لأهميتهما ووجودهما على المضيق. كذلك كانت هناك هجمات على محافظة سيستان بلوجستان وبالتحديد إلى ميناءي كونارك وتشابهار. تقريبا هذين الميناءين يستهدفان ما بين الفينة والأخرى لأهميتهما الجغرافية وإطلالتهما على خليج عمان وقربهما من بحر العرب. كان هناك كذلك استهداف لمرتين لمدينة شيراز، ليس بالتحديد داخل المدينة ولكن بأطراف المدينة بالجهة الشرقية والجهة الغربية في مرتفعات المدينة. كانت هناك عملية طرد إيرانية، وهنا الجيش الإيراني هو من تبنى هذه العملية وقال بأنه أطلق مجموعة من صواريخ أرض أرض باتجاه ما سماها مناطق لإطلاق صواريخ الهيمرس على إيران من دولة الكويت. إذن هذا هو مجمل العمليات التي تم، وإذا ما حاولنا أن نقرأ هذه العمليات يمكن القول بأن حجم العمليات سواء منها الإيرانية أو الأمريكية يبدو أنه كان محدودا هذه الليلة. إذن كيف يمكن تفسير ذلك؟ يمكن أن يكون ذلك نتاج للجهد الدبلوماسي الذي يبذل الآن ودخول الوسطاء بشكل قوي جدا، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، وتقديمهما مقترحا للجانب الإيراني كما أعلنت الخارجية الإيرانية. هذا المقترح الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار ما بين البلدين والعودة مرة أخرى إلى العمل بمذكرة التفاهم. المقترح يحاول بشكل أو بآخر أن يؤسس لوقف لإطلاق النار، وكذلك أن يؤسس لمسألة خفض التوتر، وكذلك لإعطاء صورة واضحة وشرح واضح للبند الخامس لمذكرة التفاهم المرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع ما تريده طهران ويستجيب لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. نوعا ما الأجواء قد تكون إيجابية حتى اللحظة هنا في طهران في انتظار ما ستنتجه المداولات والنقاشات الآن التي تجري في طهران ما في مجلس الأمن القومي والبت في هذا الاتفاق بالذهاب سواء إلى القبول به وبمعنى عودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم أو ربما رفضه، وهذا الأمر كذلك وارد، وبالتالي الإبقاء على المواجهات مفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. مع تواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران وجهود الوسطاء في مقاربة العودة إلى الحل السياسي.
3: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها. فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر، في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة، فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط، وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور جابرييل سوما، قبل قليل كان أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجارات أو استهدافات لسفينتين كانتا تعبران أو تحاولان العبور عبور مضيق هرمز من المسارات غير التي حددها الحرس الثوري، وبالتالي قدرة إيران على تعطيل المضيق لازالت مستمرة رغم كل هذه الضربات الأمريكية في يومها العاشر، وبالتالي ما جدوى هذه الضربات؟
4: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأنه الوضع متأزم جدا في الوقت الحاضر في منطقة الخليج. هناك شروط أمريكية على إيران كما تعلم، وأهم هذه الشروط هو أن إيران لا تمتلك السلاح النووي. فإذا كل معظم هذه المشاكل التي نشاهدها في الوقت الحاضر هي تتعلق بالنشاط النووي الإيراني. الولايات المتحدة تطلب من إيران بوقف هذا النشاط بالكامل، ولكن إيران تصر على أنه هذا النشاط هو ما هي مسألة سيادية، وهي التي تقرر ما إذا كانت ستتابع البرنامج النووي أو توقفه. حتى الآن ما زالت إيران تعمل على إنتاج الإنتاج النووي.
1: طيب سيد حداد، طهران هل تعتقد أن واشنطن لا تزال تريد فتح مضيق هرمز فقط، أم أنها تريد إضعاف الدولة الإيرانية؟
5: لكم وللمشاهدين الكرام، لا أشاركم يعني إلى نقطة مهمة للغاية. أمريكا تريد إضعاف الدولة الإيرانية، وإلى جانب ذلك السيطرة على المنطقة بشكل كامل. عندما نعود إلى تصريحات الرئيس الأمريكي قبل أيام، قال نحن 50 عاما ونسيطر على مضيق هرمز ونقوم بإدارة مضيق هرمز، يعني كلام غير واقعي. بل هذا يكشف عن نواياه، هذا ما هو الذي يريده، يريد أن يقول هذا هو كان الواقع وأنا أريد أفرض هذا الواقع عليكم. فلذلك هذا يعني حتما إيران لا تسمح بذلك، لأنه هذا سيكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على إيران في المستقبل، فعلى كل المنطقة ومن ثم على كل العالم، لأنه هذا مضيق يعني مهم، ونرى يعني تأثيراته عندما الآن يتم من خلال إدارة ذكية من جانب إيران. لأنه لماذا أقول إدارة ذكية؟ هو يقول أنا دمرت قوة بحرية، دمرت هذه القدرات، ولكن يعرف تماما أن الإدارة التي تسميها الإدارة الذكية للمضيق هرمز هي ممكن تتم ليس من فقط السواحل الإيرانية، ممكن تتم من شمال إيران، يعني إطلاق مسيرة واحدة باتجاه مضيق هرمز تجعل المخاطر كثيرة للشركات، والشركات لم تتحرك في المضيق ولم تمر من المضيق. فلذلك هنا يأتي يعني فشل أمريكا كذلك في هذا المجال. فلذلك يعني أمريكا تريد أن تفرض واقع، تريد هي التي تريد تسيطر كاملة على مضيق هرمز. إيران لم تقل يوما نريد أن نسيطر على مضيق هرمز، إيران تقول إدارة مضيق هرمز هذا الشأن إيراني وشأن الدول المتشاطئة، ولم تقل أنا أريد أن أفرض رسوم 20% أو 50% مثل هذا الكلام الأمريكي. يعني إيران قالت حتى في موضوع الرسوم قالت مستقبلا إذا اتفقنا مع عمان هناك يكون يعني موضوع، أو مع الدول المتشاطئة هناك يكون يعني موضوع رسوم بيئية، وهذا أصلا غير مؤكد يعني ولم تصر عليه إيران. ولكن في نهاية المطاف أمريكا تريد نعم تقوم بفرض واقع، صحيح تريد إضعاف الدولة الإيرانية، هذا أصلا أساسا هدفها من الحرب، وهذا أعلنه بشكل علني في اليوم الأول من الحرب عندما تحدث عن إسقاط النظام، حتى تقسيم إيران فيما بعد عندما كان يتحدث عنه. ولكن الآن هو يعني يهدف إلى فرض واقع جديد على المنطقة وعلى العالم والسيطرة على هذه المنطقة. وهذا أصلاً الذي هذه الأوهام يعيشها الرئيس الأمريكي. يوم نرى يروح يذهب إلى جرينلاند، يوم يريد أن يسيطر على فنزويلا، الآن يفكر أن يستطيع أن يمرر هذه الأمور على إيران، ولكن هو واجه يعني سداً منيعاً من خلال يعني الصمود الإيراني والمواجهة الإيرانية. فلذلك باعتقادي يعني هذا السلوك الأمريكي بدأ يشكل خطراً ليس فقط على إيران بل على المنطقة والعالم. وإذا مستقبلاً يعني إذا طور الحرب وإيران أغلقت مضيق باب المندب باعتقادي وهذه إحدى الأوراق، نعم. يعني هو سيشك وسنرى يعني تأثيرات ذلك بشكل أكبر على العالم إثر هذا السلوك الأمريكي.
1: ننوه مشاهدنا بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أكملنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول أكملنا جولة أخرى من الضربات ضد إيران، علما أن هذه الضربات جاءت لليوم العاشر على التوالي وهي مستمرة إلى حد الآن وقد اكتملت لهذا اليوم حسب بيان القيادة المركزية الأمريكية. دكتور سوما، هل دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة لا تستطيع فيها أو ليس فيها خط رجعة دون أن تبدو دون أو دخلت هذه الحرب دون أن تحقق أهدافها؟
4: الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، وصلت إلى تخصيب بمعدل 60%، وبذلك أصبحت قريبة من التخصيب بمعدل 90%. عندما تصل إلى 90% يعني أنها لديها القدرة لصنع القنبلة النووية. الرئيس ترامب لن يسمح لإيران بأن تمتلك السلاح النووي، هذا ما صرح به في عدة مناسبات.
1: وهل حقق هذا الهدف؟
4: حتى الآن لم يتحقق الهدف، ولكن بكل تأكيد إيران تسمع ما يقوله الرئيس ترامب، وربما يكون هناك تأخير في مسألة إنتاج السلاح النووي الإيراني لسبب واحد، وهو أن الرئيس ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك القنبلة النووية. هذا يعني بأنه إذا ما وصلت إلى طريقة لإنتاج السلاح النووي قد يكون هناك ضربة أمريكية على إيران.
1: لكن ألا تعتقد دكتور سوما أن إيران قد نجحت في سحب اهتمام الولايات المتحدة من الملف النووي الإيراني الذي لا أحد يتحدث عنه الآن إلى الحديث عن مضيق هرمز الذي أصبح العقدة الأكبر والأهم حتى أهم من الملف النووي الإيراني؟
4: بالفعل اليوم المشكلة هي في مضيق هرمز، ولكن ما يريده الرئيس ترامب من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن توقع على اتفاقية نووية جديدة بموجبها يمنع على إيران من إنتاج القنبلة النووية. هذا ما يريده الرئيس ترامب. إيران تحاول تأخير هذا الأمر إلى وقت غير محدد، ولكن طالما أن الرئيس ترامب هو في البيت الأبيض لا أعتقد بأنه سوف يتخلى عن مسألة امتلاك السلاح النووي من قبل إيران. يريد من إيران أن توقع على اتفاقية يمنع عليها من إنتاج القنبلة النووية.
1: سيد حداد، القيادة المركزية الأمريكية مثل ما يظهر أمامنا على الشاشة في هذا الخبر العاجل تقول إن الضربات تهدف لتقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية، وبالتالي هل ترى إيران أن إغلاق مضيق هرمز ورقة ضغط مؤقتة أم أن إيران ستتحمل تبعات إغلاق هذا المضيق لفترة طويلة؟
5: يعني هناك أثبتت إيران بأنها يعني هي التي تستطيع أن تسيطر على مضيق هرمز إذا أرادت ذلك. إيران ليس هدفها، قلت لكم إيران ليس يعني مثل الولايات المتحدة تريد أن تغلق تريد ان تسيطر على مضيق هرمز وتهيمن عليه. امريكا تريد ان تهيمن على مضيق هرمز، امريكا تريد كسب الاموال من مضيق هرمز. ايران تبحث على هذه الامور حقيقه. ايران ليست دوله مهيمنه مثلا تريد ان تهيمن على المضيق وتقول للجميع لا فقط المضيق يكون حق لي ولا اسمح لاحد. يعني هذا واضح، ايران واضح تقول حتى وفق الماده الخامسه المذكره التفاهم تقول ان هذا امر يخص ايران والدول المتشاطئه.
1: يبدو أن الاتصال انقطع.
5: المنطقة. وحتى عندما هناك يعني مستقبلا تم حل هذه المشكلة. نعم الصوت جيد الآن عفوا.
1: انقطع الصوت ثم عاد. هل تسمعون الآن سيتحدث؟
5: نعم أسمعكم.
1: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سنعود إليك بعد قليل سيد حداد لنستكمل معك هذه الفكرة. طيب سيد سوما، هل ترى الإدارة الأمريكية أن ضرب الدفاعات الجوية الأمريكية عفوا الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك المسيرات خاصة في الجانب الجنوبي الساحلي ستقوض بالفعل قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز؟
4: لا شك بأنه لإيران يعني بإمكانها أن تؤثر على هذا المضيق، بإمكانها أن تؤثر على السفن، ولكن هذا الأمر سوف يعقد العلاقات الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بالمضيق، لأنه الولايات المتحدة تصر على أن يكون هذا المضيق مفتوحا لكافة سفن دول العالم، وبأن الرئيس ترامب لن يسمح لأي بلد بأن يوقف هذا الممر الدولي. الرئيس ترامب يعتقد بأنه ممر طبيعي وليس ملكا لإيران. لو أن إيران هي التي بنت هذا المضيق كان بإمكانها أن تضع شروطا على السفن التي تمر فيه، ولكن بما أن هذا المضيق هو مضيق طبيعي ليس لإيران يد في بنائه، فعندئذ لا يمكن لإيران أن تتحكم به. هذا بالاستناد إلى القانون الدولي التي يذكره الرئيس ترامب. فإذا هناك مشكلة في مسألة تأويل فيما إذا كان لإيران الحق في وقف المرور في هذا المضيق أم لا. هناك رأيين في هذا الأمر.
1: سيد حداد، قبل قليل أنا كنت سألتك عن موضوع ورقة مضيق هرمز، إن كان يعني هو ورقة ضغط مؤقتة، أنت كنت تتحدث وقلت إن إيران لا تريد أن ربما لا تريد أن تستمر في الضغط أو باللعب على هذه الورقة إن تغيرت الأمور والمعطيات، لكن ماذا إن استمر الضغط الأمريكي وهذه الضربات الجوية مع التصعيد الأمريكي الذي يجري الحديث عنه الآن؟
5: يعني هناك حتما هذه ستبقى ورقة فاعلة بوجه الولايات المتحدة إلى جانب الأوراق الأخرى. يعني أنا أشرت إلى سؤال سابق إلى موضوع مضيق باب المندب، فلذلك يعني هناك هذه أوراق حتما إيران تستخدم هذه الأوراق بيدها ووجه الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ليست تريد أن تهيمن عليه كما تريد أن تقوم به الولايات المتحدة. أمريكا تريد، نعم الآن أثبتت الأمور وأبرزت هذه النية المبيتة بأنها تريد أن تهيمن على مضيق هرمز مثل ما تبحث في مناطق أخرى في العالم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية. وإيران لن تسمح يعني للولايات المتحدة الأمريكية بناء المطاف هذا الموضوع المنطقة، ولا شأن للولايات المتحدة التي لا هناك تحت فوض الرئيس الأمريكي، لا هناك يوجد تفويض دولي، لا هي أمريكا شرق المنطقة، لا شرق العالم، لا مسموح لا بأن تتدخل في شؤون دول المنطقة وخاصة في هذا الموضوع. فلذلك الآن هذا أصبح موضوع مهم بالنسبة لإيران بعد أن أبرز الرئيس الأمريكي هذه النية المبيتة بأنه يقول أريد أن أسيطر. وقلت في السؤال السابق يعني إذا سمح الآن لأمريكا بأن تقوم بذلك حتما يعني ستتخذ إجراءات أخرى لكي تفرض كل هذه الهيمنة على المنطقة بأشكال مختلفة. أما بالنسبة بأن هذا تبقى ورقة، نعم ستبقى ورقة ضاغطة، وباعتقادي إيران تستطيع أن تستخدم وتعرف كيف تستخدم يعني هذه الورقة بوجه الولايات المتحدة لكي تؤلم وتوجع الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية المطاف من تسبب هذه الأزمة من جعل اليوم الأمور تصل إلى هذه المرحلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا العدوان الذي بدأته على إيران منذ يوم 28 فبراير. في الوقت الذي قبل 28 فبراير كانت هناك مفاوضات، كانت هناك تطورات، كان ممكن التوصل إلى نتيجة، ولكن أمريكا يعني أثبتت بأنها تستغل طاولة المفاوضات، واستغلت طاولة المفاوضات مرتين والآن للمرة الثالثة من أجل يعني متابعة أهدافها العسكرية.
1: دكتور سوما، قبل قليل كنا نشاهد على الخبر العاجل بيان الحرس الثوري الإيراني الذي كان يقول أنه استهدف مصالح أمريكية في الكويت، ويقول ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا، وبالتالي إذا كانت إيران لازالت قادرة على تهديد الملاحة في مضيق هرمز وضرب المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ألا يعني ذلك أن هذه الحملة العسكرية لم تحقق أهدافها، أو عجزت عن تحقيق أو تفشل في تحقيق أهدافها؟
4: ولا شك بأن هناك ضغوط كبيرة داخلية على الرئيس ترامب لكي يتخذ إجراءات فيما لو قررت إيران وقف المضيق. الوضع يعني معقد في الوقت الحاضر، والرئيس ترامب يريد أن يحل هذا النزاع بالمسائل السلمية إذا أمكن، ولكن يبدو أن الأمور تتعقد يوما بعد يوم، وأخشى بأنه سيكون هناك عمل عسكري أمريكي لفتح هذا المضيق بالكامل بدون أي نفوذ إيراني بالمنطقة.
1: بمعنى بالقوة العسكرية؟
4: بالقوة العسكرية. يعني لدينا في الوقت،
1: لكن كانت هناك دكتور سوما، أذكرك أن الولايات المتحدة حاولت أكثر من مرة القيام بذلك لكن ذلك لم ينجح، لماذا ترى أن هذه المرة ستكون مختلفة؟
4: لأنه في الولايات في منطقة الشرق الأوسط يوجد حاليا حوالي 50,000 جندي أمريكي. يعني وجود هذا العدد، هذا الكم من الجنود الأمريكان يشير إلى أن أمريكا على استعداد للقيام بعمل عسكري في المنطقة.
1: نشير إلى الخبر العاجل، هذا تطور آخر. هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية تقول إن طاقم ناقلة مستهدفة في مضيق هرمز أخلى السفينة وانتقل إلى قارب نجاة. يبدو أن الأضرار كانت كبيرة في هذه التي لحقت بهذه السفينة، ما أدى إلى طاقم السفينة لإخلائها بهذا الشكل، وهذا يعطينا تصور عن حجم الضربات التي يوجهها الحرس الثوري الإيراني لهذه السفن التي يعتبرها مخالفة للمسارات التي حددها هو لأي سفينة تريد عبور مضيق هرمز. وبالتالي سيد حداد، يبدو أن الحرس الثوري يتشدد أكثر فأكثر فيما يتعلق بالمسارات التي حددها.
5: يجب أن نرى يعني هل هذا كان استهداف أو اصطدام بالغام، يعني أنه لم يقل نستهدف، قال يعني حصل انفجار، يعني هناك هذا ممكن اصطدام بالغام. وإيران حذرت أنه هذه المسارات الغير آمنة في الغام إثر يعني ما شاهدناه خلال حرب الأربعين يوما، يعني المرحلة الأولى من الحرب. ولكن في نهاية المطاف إيران لديها الآن معادلة واضحة، أن هناك إذا أمريكا تريد أن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية، هناك أمامها أن هناك تسمح للبند الخامس يتم يعني تنفيذه، وفتوى واضح تنفيذ البند الخامس فترة شهر. وهذا أعتقد كررته أنا اليوم كثيرا، ما تحدث به نائب وزير الخارجية الإيراني شؤون القانونية، فترة شهر وكانت الأمور تعود إلى حالتها العادية. ولكن أمريكا بدأت تفتح مسارات، هذا كان يعارض البند الخامس، فترة شهر مسار آمن، إزالة الألغام والأمور كانت تنتهي. وهناك من شأن مستقبل مضيق هرمز كان يتم بحث الموضوع مع الدول المتشاطئة، ولكن أمريكا لا تريد ذلك. قلت لكم يعني هذا ممكن أمر أنا كررته الآن عدة مرات.
1: دكتور سوما قبل قليل كان تحدث عن أن الولايات المتحدة قد تفتح أو تنزع إلى فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، هذا الاحتمال كيف تحسب له إيران؟
5: يعني وكأنه اليوم يعني هذه اللي تستخدمه أمريكا واستخدمته في حرب في حرب الأربعين يوما، المرحلة الأولى من الحرب، يعني هذه مثلا كانت قوة رياضية، أو مثلا هناك مثلا كان يعني وديا، لا هي استخدمت. وماذا التي مثلا 50، وذكر 50,000 جندي،

0: وما هو أهمية 50,000 جندي؟ هاي إيران بلد أولا كبير، إيران لديها الملايين من القوات العسكرية، يعني لماذا أقول ملايين؟ هناك ملايين قوات تعبئة شعبية إلى جانب القوات العسكرية الرسمية، حرس الثورة وجيش الجمهورية الإسلامية. ماذا والذي يفعله مثلا ب50,000 جندي؟ وعلى فكرة إيران تنتظر هؤلاء مثلا يأتوا ويفكروا بالحرب البرية، لأن هناك سيكون يعني عدد كبير من الجنود القتلى والأسرى الأمريكان، ومن ثم يعني سيزيد الطين بلة الرئيس الأمريكي على نفسه إذا يعني قام بمثل هذا الإجراء. وهذا يعني 50,000 جندي لا أعتقد يستطيع أن يغير بهم شيئا. وما هو الذي يستطيع أن يفعله؟ أنا قلت لكم يعني هناك لاسلكي ومسيرة ممكن أن تغير فيها إدارة مضيق هرمز، يعني باللاسلكي تعلن للسفن أن لا تمروا، وإذا مرت تأتي ومسيرة تمر فوق تلك السفن، وحتى لا تستهدف تلك السفن، تمر وتدور فوق تلك السفن. هل الشركات مستعدة للمخاطرة بأموالها وسلاحها واستثماراتها من أجل الرئيس الأمريكي الذي يجبر السفن، يقول لهم مروا من هذه المسارات، وهذه المسارات فيها ألغام؟ فلذلك سبب المشكلة هو الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي يورط السفن، يورط الشركات، يورط العالم لكي يقول أنا أستطيع أن أفتح مضيق هرمز، هو لا يستطيع أن يفتح مضيق هرمز. وهذه يعني الإحصائيات التي تخرج كل يوم حول مرور السفن. فلذلك يعني الرئيس الأمريكي قلت لكم بهذه العقلية التي تحكمه يريد أن يعني يجبر العالم بأن يقبلوا ويفرضوا عليه، يقوم بفرض عليهم شيئا، وهذا لا أعتقد أن يستطيع أن يحقق منه شيئا، لا اليوم ولا في المستقبل.
1: دكتور سوما، هل الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع طلباتها العسكرية لتشمل منشآت أوسع، خاصة بما في ذلك منشآت نفطية، منشآت بنية تحتية، مثلما هدد الرئيس الأمريكي، وتحمل تبعات ذلك؟
2: بالفعل الرئيس ترامب يبدو بأنه قد يقرر ضرب هذه المواقع، هذه المنشآت النووية أو المنشآت الكهربائية بصورة خاصة. أعتقد هناك من بحسب الصحف الأمريكية على اللائحة هي بالدرجة الأولى المنشآت الكهربائية، الإمدادات الكهربائية. كذلك هناك منشآت أخرى قيد الدرس في الوقت الحاضر، ولكن بالدرجة الأولى الرئيس ترامب إذا ما قرر ضرب المنشآت في إيران فإنه سوف يعمل على ضرب المنشآت أو ممرات محطات الطاقة في إيران.
1: طيب سيد حداد، بالنسبة لإيران ما هدفها الرئيسي؟ هل هو حماية ما تعتبره سيادة، أم تحسين شروط التفاوض فيما بعد؟
0: يعني هدف إيران الرئيسي حماية سيادة إيران وحتى سيادة العالم والمنطقة من هذه الغطرسة الأمريكية، يعني هذا أمر واضح. يعني الآن أمريكا ممكن أن تأتي ويعني مثلا تتحجج بموضوع مضيق هرمز، ولكن أمريكا لديها أهداف أوسع من مضيق هرمز. قلت لكم الرئيس الأمريكي أبرز هذا يعني بشكل مبكر، يعني عندما قال سأسيطر على مضيق هرمز وأفرض الرسوم 20%، ونحن 50 عاما نحن الذين نسيطر على مضيق هرمز. فلذلك قلت لكم هذا كذلك سيكون له انعكاسات طويلة الأمد على إيران، إذا إيران سمحت لأمريكا بأن تأتي وتسيطر على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. فلذلك يعني الأول هو سيادة إيران وسيادة المنطقة وسيادة العالم، يعني هذه إجراءات خطيرة من جانب هذا الرئيس الأمريكي، وهذا ليس واضحا. يعني ممكن يأتي مستقبلا الرئيس الديمقراطي، نقول لا الرئيس الديمقراطي هو يختلف، لا ممكن يأتي ويستمر على نفس ما قام به الرئيس الأمريكي، يقول فرصة خلقها لنا هذا الرئيس السابق الذي كان لا يمتلك يعني عقلا سليما، ولكن نحن نستمر على ذلك. فلذلك هناك توجد يعني نقطة مهمة بأنه لا، إيران لا ترى ذلك بأنه هي أوراق تفاوضية. نعم هذه ممكن الآن توجد مثلا ضغوطات من إيران أو إجراءات من إيران تحسن شروط إيران وفرص إيران في التفاوض، ولكن لا، هذا ليس الهدف الرئيسي من جانب إيران.
1: دكتور سوما، أين ينتهي الضغط العسكري الأمريكي ويبدأ خطر الحرب الشاملة؟
2: بصورة عامة منطقة الشرق الأوسط هي منطقة خاضعة للنفوذ الأمريكي، ولا أعتقد بأنه

0: الرئيس ترامب سوف يتنازل عن هذا النفوذ. منطقة الشرق الأوسط تعتبر منطقة حيوية بالنسبة للتجارة العالمية، أكبر مصدرين نفط موجودين في المنطقة، ولهذا السبب هي من أهم المصالح الأمريكية المتواجدة في العالم، هي منطقة الشرق الأوسط. والرئيس ترامب حريص على أن يحافظ على أمن هذه المنطقة، ولو اقتضى الأمر إلى اتخاذ إجراءات عسكرية فإنه قد يتخذ هذه الإجراءات. يعني لا تستبعد أنه إذا تعقد الوضع أكثر مع إيران، لا تستبعد أن يدمر الجسور مثلا الإيرانية، وبذلك يشل الاقتصاد الإيراني بالكامل. قد يفعل ذلك إذا اقتضى الأمر.
1: لكن تبعات ذلك ستكون ربما صدمة نفطية جديدة، وبالتالي صعود أو لهيب في أسعار النفط العالمية. هذا سيؤدي إلى أضرار بليغة بالاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي.
0: صحيح، ولكن إذا اقتضى الأمر بإمكان الولايات المتحدة أن تسمح لفنزويلا مثلا، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، بأن يسمح لها بإنتاج النفط وبيعه في الأسواق العالمية للحفاظ على استقرار أسعار النفط. مع الذكر أن الرئيس ترامب ذكر فنزويلا في عدة مناسبات.
1: لكن فنزويلا لا يمكنها أن تعوض 20% الفاقد في الاقتصاد في الأسواق العالمية والقادم من منطقة الخليج، حتى أن الدول حاولت في فترة من الفترات أن تستخدم الاحتياطي لديها، لكن هذا كانت حلول مؤقتة حتى أنها لم تؤثر بشكل كبير على الأسعار. على كل سيد حداد، سؤال أخير، هل تعتقد أن الوساطة أو الدبلوماسية سيكون لها أي مجال للنجاح في هذه الظروف؟
2: الساعات وحتى هذه اللحظة أنا لا أعرف ما هو الذي سيحدث خلال الساعات القادمة. نعم، الأجواء يبدو أصبحت تتجه إلى أجواء إيجابية بأن يتم التوصل إلى نتيجة لوقف يعني هذه التطورات وهذه الأحداث. هذا يبدو يعني نحن نقترب إلى هذه اللحظة، ولكن أقول لكم في نهاية المطاف الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. أين أكمن ذلك؟ بأن أمريكا تنفذ تعهداتها في مذكرة التفاهم ولا تعود مرة أخرى، يعني يوم
1: نعم.
2: يومين ويأتي والرئيس الأمريكي كلام
1: سيد
2: محسوم
1: مختار،
2: ومن ثم
1: سيد
2: نعود
1: مختار
2: إلى
1: أعتذر
2: المربع
1: منك لأنني قطعتك للمرة الثانية لأن الوقت قد أدركنا. شكرا جزيلا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية طهران، وأتمنى لك يوما سعيدا. وكذلك الشكر للدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا، كان معنا من نيوجيرسي. والآن مشاهدينا إلى هذه الإطلالة الاقتصادية، ونتابع فيها تأثير عودة التصعيد في المنطقة على صادرات النفط الخليجية وحركة الإمدادات، يقدمها زميل نديم الملاح.
3: كشفت بيانات الشحن عن مفارقة لافتة في أسواق الطاقة، فبينما استعادت صادرات النفط الخليجية زخمها مطلع يوليو تموز لتبلغ أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، عاد تصاعد القتال في مضيق هرمز ليقوض هذا التعافي سريعا، ما يشير إلى أن أي انتعاش يحدث هو هش ومؤقت، طبعا وسط التحذيرات من أزمة إمدادات جديدة. ماذا توضح البيانات؟ بيانات كبلر توضح أن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو حزيران بأكمله. هذه الصادرات قادمة من السعودية والإمارات والعراق والكويت أيضا، بالإضافة إلى إيران. وصل حجم تلك الصادرات إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من يوليو تموز. على الرغم من هذا الارتفاع إلا أن فجوة الصادرات تسجل 32% دون ذروة ما قبل الحرب والمسجلة في فبراير شباط. السعودية بدورها حولت 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات أيضا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ليبلغ حجم هذه الصادرات عن طريق الميناء 5,290,000 برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز. أما العراق فقد زاد إنتاجه ليبلغ في يوليو 1,200,000 برميل تقريبا، هذا في المتوسط خلال النصف الأول من يوليو تموز. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: إلى تطورات الشأن اللبناني، وأعلن الخارجية الأمريكية بدأ تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. وقالت الخارجية الأمريكية إن العمليات التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بموجب الاتفاق الثلاثي. هذا وقد عاد عشرات من نازحي بلدتي فرون والغندورية إلى القريتين، وجرى تداول اسم هاتين البلدتين بوصفهما من المناطق التجريبية جنوبي لبنان، والبلدتان اللتان تعرضتا لدمار كبير نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية غير محتلتين، وينتشر فيهما الجيش اللبناني وينفذ إجراءات حفظ الأمن فيهما إلى جانب بلدات أخرى جنوبي البلاد.
4: هنا لم يعد للبيت والعمل عنوان، عينا هذا الرجل شاخصتان على جنى عمر كامل. يحاول ابنه وأحفاده انتشال ما تبقى من تحت الركام. عائلات قليلة كهذه تحاول تحدي الواقع رغم ضبابية المشهد الأمني والسياسي. فبلدته مفرون بخلاف ما تقول إسرائيل منطقة غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني.
5: عم نأم رادم، عم نعزل بيوتني وبدنا نرجع نعمر محلي.
6: والظرف بيسمح؟
5: بيسمح وما بيسمح، بدنا نعمر لو كان تحت الضرب.
4: وفي الشارع المقابل صمدت جدران منزل هذه السيدة التي آثرت العودة إليه. سيارة. تبكي على عتبة دارها منازل أولادها وأحفادها المدمرة.
7: أول شو بدنا وطننا.
4: هنا في فرون يتساوى الجميع في المأساة.
7: متكلين على الله وهي قاعدة إن شاء الله. لا مش فزعانة قاعدة، شو بدنا نعمل؟ رح شف العالم بالمدارس كيف قاعدة، اللي راحوا بيوطن منه. هي أولادي مشتتين، واحد بالبرج واحد بصريفة.
4: قلة يعبرون هذه الشوارع الخطيرة التي تقابل المواقع الإسرائيلية. هنا تكاد البيوت تعرف أهلها. لا نحتاج سوى عبور بضع مئات من الأمتار للوصول من بلدة فرون إلى الغندوري المجاورة، وهي البلدة التي تعرضت لدمار واسع وتم تداول اسمها ضمن المرحلة الثانية للمناطق التجريبية. والطريق القصيرة إلى الغندوري تروي صور القصص نفسها. بين الأنقاض كان رئيس بلديتها يعاين ما خلفته إسرائيل، ولا يصدق بأن بلدته غير المحتلة أدرجت ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية. فخلف الوادي تتمترس القوات الإسرائيلية.
8: الإسرائيلي اللي يعملها منطقة تجريبية وساعة ما بده يقوس العالم، هذه نحن ما رح نقبلها، وهذا مرفوض رفضا قاطعا. عرفت كيف؟ لأنه الدولة بتعرف، أصلا الدولة بتعرف أنه هن بده يبيعونا جزء فارغ للدولة، أو يقولوا للدولة هذه الغندورية خط منطقة تجريبية نحن رح نسحب منها، ما هن بالأصول ما فاتوا عليها لنسحبوا منها.
4: وعلى مشارف الغندوري وفرون وقرى مجاورة أخرى حواجز تؤكد وجود الجيش وتذكر العابرين بأن الوضع لا يزال هشا، تماما كأبناء القرى الذين يترقبون بارقة أمل ليعودوا إلى ديارهم. فكثيرون من أبناء قرى الجنوب البعيدة عن خط المواجهة عادوا إليها. إيهاب العقدي، الجزيرة، الغندوري، جنوب لبنان.
1: والآن إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة تحليل عسكري، تقرأ في مآلات المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية العسكرية. من فرون وصريفة إلى زوطر الغربية يبدأ جنوب لبنان اختبارا ميدانيا جديدا عنوانه المناطق التجريبية، حيث يتقاطع الانسحاب الإسرائيلي مع انتشار الجيش اللبناني. حسب إعلان الخارجية الأمريكية، وتتحول التفاهمات السياسية إلى ترتيبات أمنية على الأرض. فهل تمثل هذه الخطوة بداية مسار فعلي لاستعادة الحكومة اللبنانية سيطرتها على الجنوب، أم إنها مجرد تجربة محدودة تصطدم بتعقيدات السلاح وشروط إسرائيل؟ هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنان، خبير عسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية ليطلعنا على المشهد الميداني وما الذي تعنيه هذه المناطق.
10: عبد السلام، يمكن القول أننا إذا الآن تحرك في النسق العمليات للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، مع تثبيت أقدام الجيش في مجموعة واسعة من المناطق في جنوب لبنان وتهجير عدد كبير من السكان في المنطقة الجنوبية، بطبيعة الحال المنطقة التي باتت تعرف بالشريط الأصفر أو الخط الأصفر في المنطقة الجنوبية من لبنان، التي تضم حوالي 60 قرية وبلدة لبنانية، هجر معظم أهالي هذه البلدات والقرى منها. يسيطر الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق داخل الخط الأصفر، بمعنى أنه لا يحتل كامل المنطقة، ولكن يتمركز في مجموعة من النقاط مثل قرية الطيبة، قلعة شقيف، وصولا إلى زوتر الشرقية في هذا الاتجاه. في المناطق الجنوبية يصل إلى البياضة ويتجاوز البياضة قليلا، وبالتالي يسيطر بالنار على كامل هذه المنطقة الصفراء، ولكن موجود في مجموعة من النقاط. الآن الحديث يدور عن انسحاب الجيش أو الجيش الإسرائيلي طبعا، أو تسليم بعض القرى، أو السماح للجيش اللبناني بالدخول إلى بعض القرى والبلدات من أجل أن تكون هذه المناطق تجريبية، بمعنى أن يتم تجريب قدرة الجيش اللبناني على السيطرة ونزع سلاح حزب الله من هذه المناطق، ليتم تباعا وفق الاتفاق الانسحاب تدريجيا وتسليم المناطق للجيش اللبناني إذا ما أثبت قدرته على هذه النقطة، نقطة السيطرة الأمنية وتجريد سلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله من هذه المناطق. الآن الحديث يدور عن هذه الزاوية، عن ثلاث قرى في هذه المنطقة، منطقة النبطية في محيط نهر الليطاني. إذا ما دخلنا مباشرة إلى هذه الخريطة، الحديث الآن يدور عن قرى زوتر الغربية، وعن قرية فرون، وعن قرية صريفة. وهذه قرية زوتر الغربية إلى شمال النهر الليطاني، فرون وصريفة إلى الجنوب من نهر الليطاني. اللافت في النظر أن فرون وصريفة الجيش الإسرائيلي لم يدخلها على الإطلاق ولم ينفذ فيها عمليات عسكرية، إنما الذي حدث خلال الفترة الماضية أنه دخل جزئيا إلى زوتر الغربية، نفذ فيها مجموعة من العمليات وانسحب. وبالتالي لا يمكن الحديث عن المناطق التجريبية أنها مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي وسيغادرها ليسلمها للجيش اللبناني، وإنما هي مناطق تجريبية لإثبات قدرة الجيش اللبناني على السيطرة الأمنية في تلك المنطقة. وبالتالي هذا الأمر الذي كان نساق الجدل خلال الفترة الماضية، لأنه كان الحديث يدور على أنه على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من مناطق في الخط الأصفر، داخل الخط الأصفر، ويسلمها للجيش اللبناني، ومن ثم ينطلق الاتفاق للتنفيذ على الأرض. ولكن الآن يدور الحديث عن نقاط محددة إما نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات محددة خلال الفترة الماضية، وأنه لم ينفذ فيها عمليات ولم يدخلها. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن سيطرة بالنار على كامل هذه المنطقة، نزوح مستمر، ووجود وتمركز القوات الإسرائيلية لا يزال ثابتا في مجموعة من النقاط داخل الخط الأصفر. عبد السلام، وبالتالي هذا هو السؤال الكبير الآن، إلى أين ستسير هذه الأمور وكم من الوقت ستأخذ حقيقة؟
9: نعم، شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات. وربما نناقش مع سيادة العميد ربما الكيفية التي تم الاتفاق بها على هذه النقاط الثلاث، ما تفسيرك لهذا الاختيار؟
11: عبد السلام، أولا سريعا على المنطقة الصفراء، هي المنطقة الصفراء جيش الاحتلال متواجد فيها، وهو يحصن وجوده عبر التدميرات وعبر الانتشار العملاني بشكل أن يحفظ نفسه. وبالتالي إذا ذهبنا إلى المناطق الأساسية، هي من ضمن اتفاق الإطار تم الحديث عن ثلاثة مناطق، وبالتالي يعتبر جيش الاحتلال أنه قدم من كيس لبنان أو من ثمن لبنان أو من زوتر الغربية، هي يعني كان الانتقاد اللبناني لثلاث مناطق يجب أن تكون محتلة. يعني هو لا يقدم محتلة، ولكن يقول زوتر الغربية هي كانت ضمنا أجرى فيها عمليات عسكرية، وبالتالي الانسحاب منها. هو يسيطر بالنار على الفرون، ويسيطر على فرون، على زوتر الغربية، على فرون، وحتى على صريفة. اليوم زوتر الغربية شمال الليطاني، فرون جنوب الليطاني وصيفة جنوب الليطاني، مساحة الثلاث مناطق تساوي 2% من 600 متر 600 كيلومتر محتل، فإذا أنت لا تقدم شيء، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. بالإضافة إلى أن زوتر الغربية في قضاء النبطية، فرون في قضاء بنت جبيل، وصريفة في قضاء صور، يبدو اليوم أن مواصفات المنطقة الأمنية أو التجريبية عبد السلام أنه هذه المنطقة هي على حدود المنطقة الصفراء، وبالتالي فرون أيضا لم يدخلها جيش الاحتلال، هي على حدود المنطقة الصفراء، وصريفة نفس الأمر. فإذا ما المقصود بذلك؟ إذا انطلقنا من المنطقة الأمنية التي تحدث عنها جيش الاحتلال أو يحتلها، هي تؤمن لجيش الاحتلال

0: وقياس الأداء هل هو واضح ومحسوم؟
1: يقال في اجتماعات روما تم الطلب أن يكون هناك جهة إيطالية فعلا تقيس النجاح وتكون هي عملية التواصل. لم يقبل الإسرائيلي، قال لا، أن نريد الحكومة الأمريكية، الجيش الأمريكي أو من القيادة الوسطى. اليوم قياس النجاح هو يعتمد على هذه المرحلة، ولكن إذا لم يكن فعلا جيش الاحتلال في هذه المنطقة، ماذا لو كان هناك يعني بنى تحتية لحزب الله؟ هل سيصطدم الجيش اللبناني لنزع هذه البنى التحتية؟ أو إذا لم يكن هناك جيش الاحتلال وكان مقاتلو حزب الله يقاتلون جيش الاحتلال، فعلا هل بقوا في هذه المنطقة؟ كيف يمكن للجيش اللبناني أن فعلا إخراج جماعة حزب الله أو مقاتلي حزب الله من هذه المنطقة؟ هذه هي التحديات اليوم. قياس النجاح من الأمريكيين، وبالتالي الموافق عليه من الإسرائيليين، وبالتالي قد يستعمل جيش الاحتلال هذه الزريعة للبقاء لفترة أطول، وبالتالي إطالة موضوع الاحتلال.
0: أنه لا وضوح عن النقاط التالية، هذه نقاط معلنة لمناطق تجريبية، لكن لا حديث عن المرحلة التالية ما هي؟
1: لا، يعني ليس هناك من جدول زمني لهذا الأمر. أنا أعتقد عبد السلام أن جيش الاحتلال يحضر لهذه العملية أو وافق على هذه العملية، زيارة فخامة الرئيس للجمهورية اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، الانتخابات أيضا في إسرائيل. والأهم هو ماذا سيجري في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي كيف سينعكس هذا الأمر على الواقع اللبناني. من هنا مذكرة التفاهم تقريبا سقطت، والبند الأول يشمل لبنان فيها، فماذا عن المرحلة القادمة؟ ماذا لو قرر حزب الله العودة إلى الحرب؟ وماذا لو دخلت إسرائيل الحرب؟ هذه كلها تحديات أمام الدولة اللبنانية.
0: وتحدي آخر عن الدعم اللوجستي لتنفيذ المطلوب، هل يمتلك الجيش كل القدرات اللازمة لإعلان هذه المناطق خالية من السلاح؟
1: اللوجستية ليست بالتعقيدات الكبيرة، لأنه ليس لدى حزب الله هذا السلاح المعقد، وبالتالي إذا اعتبرنا أن جيش الاحتلال سمح للبنان، للجيش اللبناني بالدخول إلى هذه المنطقة وإلى هذه المنطقة، يكفي التواجد الاستعلام والاستخبارات، ولكن سيكون هناك أعباء كثيرة خاصة اجتماعية، عودة الأهالي إلى هذه المنطقة، تأمين الخدمات الأساسية، وبالتالي تأمين الأمن الخاص بهم. ماذا لو دخل أحد إلى هذه المنطقة وافتعل حادثا معين مع جيش الاحتلال؟
0: أيضا السؤال الأكبر هو موقف الحزب ودور الحزب في المرحلة المقبلة، هل سيلتزم بهذه الاتفاقيات؟ لن يكون هناك أي اشتباكات في هذه المرحلة؟
1: عبد السلام، لكل من الأفرقاء المعنيين موقف خاص ونظرة معينة. إسرائيل تعتبرها على أنها مرحلة انتقالية والاحتلال باقي. الدولة اللبنانية تريد استرداد السيادة وتريد جمع السلاح أو حصر السلاح. حزب الله مرتبط، لا يوافق على التفاوض المباشر، لا يوافق على هذا الأمر بشكل كامل، وبالتالي هو ينتظر، كونه ربط نفسه بإيران، ينتظر ماذا سيحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: يميز الحزب بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني من حيث الموافقة على دور الجيش؟
1: بالطبع جنوب الليطاني يعتبره حزب الله على أنه وافق عليه مبدئيا، والقرار 1701 يتناول هذا الأمر، ولكنه لا يوافق مطلقا على أي شيء شمال الليطاني. عبد السلام،
0: من وجهة نظرك إذن الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة من حيث المراقبة والاستشكال سيرفع السقوف على الجيش اللبناني؟
1: هو يراقب الجيش اللبناني، وبالتالي هو قد لا يثق في الكثير من الأمور بالجيش اللبناني، وهي عملية اختبار، وكأنه يسعى فعلا إلى إفشال دور الجيش اللبناني في المراحل القادمة كي يبقي الاحتلال.
0: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية العسكرية، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة، أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على دول المنطقة والوضع في مضيق هرمز وملف المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان، إضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت

0: جولة أخرى من الضربات ضد إيران، قالت إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق صواريخ ومسيرات ودفاع جوي، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وبوقوع 14 انفجارا في مدينتي كونارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وبانفجار بمدينة شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وذلك في تعليق على الإعلان على مقتل جنود أمريكيين في هجمات إيرانية. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس دونالد ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وأضاف أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر الرئيس ترامب خلاف ذلك. المسؤول الأمريكي أشار في تصريحاته للجزيرة إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. في وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يوصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وأن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. في هذا السياق وصل وزير الخارجية الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وهو ما دفع طاقمها إلى إخلائها. لاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار بناقلتين أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي، وأضاف أن مضيق هرمز يظل مغلقا ما استمرت ما وصفه بأعمال عدائية أمريكية في المنطقة. في الأثناء تحدثت وكالة الأنباء الكويتية عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. الجيش الكويتي قال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وفي شأن تلك الهجمات قال الحرس الثوري الإيراني إن عملياته ضد التجهيزات الأمريكية في البحرين هدفها تمهيد الطريق للعملية الواسعة المقبلة. من جانبها وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مسجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، وقالت فيهما إنها تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. الآن إلى الشأن اللبناني، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في جنوب لبنان تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وقالت الخارجية الأمريكية إن المناطق التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية في جنوبي لبنان بموجب الاتفاق الثلاثي. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم الثلاثاء. فيما يتعلق بقطاع غزة، أعلن مصدر بمستشفى شفاء سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال، وذلك في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. نتابع مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التحديثات. ننطلق من قطاع غزة من دير البلح في وسط القطاع. مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو ينضم إلينا. مرحبا أشرف، نتابع معك أبرز المسجدات وهذه التطورات الميدانية المتلاحقة في القطاع. أشرف نتابع معك أبرز التحديثات الميدانية في قطاع غزة. للأسف الشديد أشرف أبو عمرة ليس معنا على الهواء الآن، سنحاول معاودة الاتصال به لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر الذي أشرنا إليه إذن قبل قليل، وهو يظهر على شاشة الجزيرة. ومصدر بمستشفى الشفاء يقول بأن 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة، هذا وقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة القطاع خلال الساعات الماضية وفي الأيام الماضية في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع. أشرف أبو عمر المفروض أنه معنا الآن ويستمع إلينا، مرحبا من جديد أشرف، نتابع معك مزيدا من التفاصيل عن هذا المستجد في حي الصبرة بمدينة غزة. للأسف شديد لا يستمع إلي أشرف أبو عمرة، قد نعود إليه في وقت لاحق في هذه التغطية المستمرة. نعود ونذكر إذن بالخبر العاجل، مصدر بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة الواقع في مدينة غزة، وهذه صور مشاهدينا من مدينة غزة والتي تظهر آثار ذلك الاستهداف والقصف الإسرائيلي لذلك المنزل في حي الصبرة بمدينة غزة. نشير أيضا مشاهدينا إلى أن الساعات الماضية شهدت أيضا عمليات مماثلة، كان هناك استهداف لمركبة في شارع الجلاء، كانت هناك أيضا استهدافات على أطراف وتخوم قطاع غزة، ذلك الانتهاك اليومي فعليا من قبل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. أشرف أبو عمرة نعود إليه مرة جديدة وهو معنا الآن، من المفروض أنه يستمع إلي بطريقة أوضح هذه المرة، ونتابع معك أشرف إن كنت تستمع إلي بالفعل، تفاصيل أوفى أكثر عن هذا القصف الجديد الذي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
1: فعلا محمد، الغارة الجوية الإسرائيلية كانت في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية وبدون سابق انذار شقة سكنية في تلك المنطقة المزدحمة بالسكان، وهذا أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين تم انتشالهم فقط قبل قليل، 3 من الشهداء هم من الأطفال. بطبيعة الحال النيران اشتعلت في الشقة المستهدفة وطواقم الدفاع المدني لأكثر من نصف ساعة وهي تحاول إخماد الحريق المشتعل في هذه الشقة السكنية بسبب الغارة الجوية الإسرائيلية العنيفة حقيقة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بدون سابق انذار. دمار كبير حل في تلك المنطقة المستهدفة، حالة من الخوف، حالة من الذعر دبت في صفوف المواطنين وسكان تلك المنطقة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. حقيقة سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عديدة في القطاع هي سيدة الموقف حتى الآن. بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على حي الصبر محمد ترتفع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ 24 ساعة وحتى الآن إلى 13 شهيدا بينهم بطبيعة الحال نساء وأطفال وكبار في السن. ففي الساعات القليلة الماضية أيضا الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية إسرائيلية على مستشفى اليمن السعيد في شمال القطاع وبالتحديد في بلدة جباليا، استهدفت من خلال المسيرات الإسرائيلية عائلة فلسطينية نازحة وهذا أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدات بطبيعة الحال وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء. عاد عن ذلك أيضا مواطن فلسطيني كان يسير على دراجة هوائية على شارع صلاح الدين بالقرب من مخيم المغازي وقد استهدفته الطائرات الإسرائيلية بشكل مباشر وهذا أدى إلى استشهاده. وأيضا هناك في منطقة المواصل الساحلية وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين والنازحين، الطائرات المسيرة الإسرائيلية أيضا خلال الساعات القليلة الماضية استهدفت سيارة مدنية، هذا الأمر أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. كل هذه التطورات الميدانية حقيقة محمد المتسارعة والخروقات الإسرائيلية التي باتت تتصاعد بشكل كبير هنا في القطاع تأتي على وقع أيضا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المحدودة. فالقوات الإسرائيلية بين عملية كرن وفر تتقدم باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس ومنطقة القرارة بالتحديد، وأيضا شرق مدينة دير البلح. فقط الساعات القليلة الماضية شهدت توغلا لأكثر من 10 آليات إسرائيلية مصحوبة ببلدازورات كبيرة قامت بتقديم المكعبات الإسمنتية باتجاه المنطقة الغربية تحت وابل مكثف من القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار المكثفة باتجاه منازل المواطنين في تلك المنطقة الشرقية لدير البلح والقرارة. القوات الإسرائيلية

0: تسارع الوقت باكتظام مزيد من أراضي المواطنين في تلك المناطق الشرقية للقطاع، فالجيش الإسرائيلي يسيطر على قرابة 70% من مساحة القطاع، ويقتل ويسيطر بالنار أيضا على باقي المناطق، أي 30% التي يتواجد فيها السكان في الوقت الحالي، أكثر من 2,400,000 نسمة يتواجدون في مساحة قصيرة، القوات الإسرائيلية تقتلهم بشكل متعمد. وهذه المناطق حقيقة الجيش الإسرائيلي زعم وتحدث بأنها مناطق إنسانية وآمنة وفيها كتلة بشرية كبيرة جدا في الوقت الحالي. عدا عن كل ما ذكرنا أيضا عمليات النسف حقيقة محمد تتواصل وتتصارع وتتصاعد بشكل كبير ولافت في المنطقة الشرقية لخان يونس، بلدة عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، بلدة بن السيلة، شهدت خلال الساعات القليلة الماضية أيضا عمليات نسف متتالية ومتسارعة. فالقوات الإسرائيلية تسارع حقيقة الوقت في تدمير ما تبقى من منازل المواطنين في تلك المناطق التي تسيطر عليها وتتواجد فيها، وكل من يحاول الاقتراب من تلك المناطق وهي القريبة من الخط الأصفر تقتله عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكوات كابتر، أو حتى عبر القصف من الجو، وأيضا إطلاق النار المباشر باتجاه كل من يحاول الاقتراب من تلك المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل في المرحلة الحالية.
1: أشكرك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح في وسط قطاع غزة. لأن مشاهدينا نعود أيضا إلى التطورات الأبرز خلال الساعات الماضية المتعلقة بالتصعيد المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير ينضم إلينا، وأيضا من واشنطن أحمد هزيم مراسل الجزيرة. مرحبا بكما أحمد هزيم. ما الذي تقوله الولايات المتحدة عن أحدث جولاتها في إطار الهجمات في استهداف إيران؟
2: محمد، أحدث ما جاء هو بيان للقيادة المركزية الأمريكية، قالت فيها أنها استكملت قبل نصف ساعة آخر جولاتها من الضربات العسكرية الموجهة إلى القدرات الإيرانية التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقالت أنها استهدفت أنظمة رادار ورصد وتتبع، إضافة إلى قدرات بحرية عسكرية وحتى أنظمة دفاع جوي. وهذا يأتي في ضمن القرار الأمريكي باستهداف القدرات العسكرية الإيرانية تحرير أو تقويض قدرة إيران على استهداف السفن وناقلات النفط التي تحاول عبور مضيق هرمز دون أن تختار المسار الإيراني أيضا، أو دون أن تنسق مع الحرس الثوري الإيراني. وكان مسؤول أمريكي قد تحدث في فوكس نيوز من أن هناك أيضا تحضيرات عبر نشر مزيد من الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، تحسبا لأي قرار يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات الأمريكية الموجهة ضد إيران لكسر الجمود الحالي من هجمات أمريكية ورد إيراني يطال دولا في المنطقة مثل البحرين والكويت والأردن، وأن أي تصعيد من قبل الولايات المتحدة وتوسيع لنطاق عملياتها قد يشمل أهداف لم تستهدفها القيادة المركزية طيلة العشرة أيام، وهي أهداف قرب طهران أو أهداف تتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية. ونتذكر محمد أن الرئيس الأمريكي قد تحدث عن منشأة في جبل الفأس، وقال أن الولايات المتحدة تراقب الأنشطة الإيرانية حول هذه المنشأة، خصوصا في ظل تقارير استخباراتية أن هذه المنشأة قد نقلت إليها إيران جزءا من مخزونها من اليورانيوم وأيضا أجزاء من برنامجها النووي، وهي منشأة شديدة التحصين. والمسؤول الأمريكي الذي تحدث لفوكس ذكر أيضا أنه في حال تم اتخاذ القرار بتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران لتطال أهدافا أبعد من تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية في المضيق، فإن من المرجح أن تنضم إسرائيل حينها إلى هذه الحملة العسكرية الأمريكية. وزير الطاقة أيضا كان قد تحدث من أن الرئيس الأمريكي ما يسعى لتحقيقه في المنطقة ليس فقط حرمان إيران من امتلاك السلاح النووي، إنما أيضا تقويض قدراتها على تهديد جيرانها وتغيير سلوكها في المنطقة عبر الضغط عليها عسكريا وبالحصار البحري أي اقتصاديا، لتقدم مزيدا من التنازلات ترضخ وتخضع للإملاءات الأمريكية أو المطالب الأمريكية، تحديدا فيما يتعلق بمسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى إعادة الوضع في مضيق هرمز لما قبل الحرب، أن يكون ممرا بحريا دوليا تمر عبره الناقلات وسفن الشحن دون إجراءات تقييد كما تفرضها الآن إيران. والجزء الثاني

0: متعلق بالمسألة النووية، وهو الوصول إلى تقدم أو اتفاق فيما يتعلق بالمسألة النووية التي هي أساسا ما نشبت عليها هذه الحرب. وتحدث وزير الطاقة من أن الرئيس الأمريكي يميل ولا زال يؤمن بأن الحل الدبلوماسي والحل السلمي هو السبيل الأفضل للوصول إلى تفاهمات حول هاتين المسألتين، إلا أن السلوك الإيراني ونقضها للتعهدات والاتفاقات من وجهة نظر أمريكية بطبيعة الحال يحول دون ذلك، وأن يجب على الولايات المتحدة أن تجد شريكا في إيران يتعهد بما يتفق عليه مع الجانب الأمريكي وينفذ التزاماته ضمن هذه التعهدات، وإلا فإن الولايات المتحدة حسب وزير الطاقة قادرة على المضي لوحدها، أولا في تأمين حركة الملاحة في المضيق، وثانيا في الاستمرار باستهداف المقدرات الإيرانية العسكرية. ونربط هذا الكلام بما قاله المسؤول لفوكس نيوز، استهداف مرة أخرى للمنشآت النووية الإيرانية.
1: أيضا دونالد ترامب كان لديه تصريح في متعلق بالرد الفعل الأمريكي جراء الهجمات الإيرانية التي أدت إلى مقتل جنود أمريكيين.
0: نعم محمد، تحدث الرئيس من أن أي مقتل أي جندي أمريكي جراء الهجمات الإيرانية ستدفع ثمنه إيران أضعافا مضاعفة. وكان مسؤول أمريكي أيضا أضاف للجزيرة حول هذا الأمر بالقول من ما تسعى إليه الولايات المتحدة الآن هو تدفيع إيران ثمن كبير جراء قتلها جنودا أمريكيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة في الأردن. وأيضا ليس فقط لذلك، إنما أيضا جعل الثمن عليها مكلفة للغاية جراء سلوكها في المنطقة فيما يتعلق بدعمها لأذرعها حسب الوصف الأمريكي، أو حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة ستستمر في هذا الجهد حتى تغير إيران من سلوكها وتصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نور الدين الدغير، إذن انتهت هذه الجولة العاشرة على التوالي للقيادة المركزية الأمريكية التي استهدفت إيران، وقد انطلقت فعليا في وقت مبكر نسبيا. ما الذي تقوله إيران عما أحدثته تلك الهجمات؟
2: عمليا من خلال الرصد والمتابعة وما شاهدناه خلال هذه الليلة، يمكن أن نسجل بأن هذه الليلة قد تكون على مستوى الهجمات الأهدأ من بين الليالي السابقة. حجم العمليات كان محدود بالمناطق بالمحافظات وبالمدن كذلك. كان هناك هجمات على محافظة هرمزغان وبالتحديد على بندر عباس وعلى السيريك وعلى قشم، في حين أن كثير من الأوقات يتم استهداف كثير من المواقع في بندر عباس. كذلك كان هناك استهداف لمحافظة شستان وبلوستان، وتم استهداف منطقتين وهما ميناء كونارك وميناء تشابهار، بالإضافة إلى استهداف مدينة شيراز. إذن بالمجمل نحن الآن أمام عمليات يمكن وصفها بأنها مقلصة مقارنة بالأيام السابقة. الأيام السابقة كانت العمليات تشمل محافظات عدة، تشمل محافظة خوزستان، محافظة بوشهر، محافظة هرمزغان، محافظة سيستان بلوشستان. وصلت العمليات إلى شيراز، إلى تبريز، إلى لورستان، كانت هذه تقريبا. لكن الآن نسجل تراجع في هذه العمليات. كذلك لاحظنا كذلك حتى في مستوى العمليات التي أقدمت عليها إيران حتى اللحظة كانت محدودة كذلك. ما تم تسجيله حتى اللحظة هو ما أعلنه الجيش الإيراني بدفعة صاروخية من صواريخ أرض باتجاه الكويت. الجيش الإيراني قال بأنه استهدف مناطق لإطلاق صواريخ الهيمرس، ولم نسجل ولم يعلن الحرس الثوري حتى اللحظة عن أي عمليات أخرى كما هي العادة باستهداف على الأقل ثلاث مناطق وهي دولة البحرين والكويت والأردن. الآن هناك استهداف لطيلة هذه الليلة، هناك استهداف واحد فقط تم تسجيله من قبل الحرس الثوري. وكذلك الحديث عن إصابة سفينتين في مضيق هرمز لم تمتثل للأوامر وحاولت المرور عبر المسار الجنوبي. الحرس الثوري يقول بأنه تفجير أحدث بهاتين السفينتين، وهي رسالة من طهران على أنها هي من تسيطر حاليا على مضيق هرمز. إذن ليلة أخرى من الليالي تمر بخسائر يبدو أنها أقل من الخسائر السابقة في انتظار الأيام المقبلة، لكن كذلك في انتظار الحراك الدبلوماسي القائم الآن. ويبدو أن ما يحدث الآن يرتبط بشكل كبير جدا بهذا الحراك الدبلوماسي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: حراك بالفعل ربما إلى حد ما مستجد نور الدين دغير خلال اليومين الماضيين بدأ يظهر. ما الذي علم عن ذلك الحراك خاصة فيما يتعلق بزيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد باكستان الدولة الوسيطة؟
2: الأهم هو ما يحدث هنا الآن بطهران. المقترح الذي وصل من دولة قطر بالتحديد ومن ورائها باكستان هو الأساس الآن للحوار هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ويوجد على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني للبحث فيه والبث فيه، ويشمل نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم. يبدو أن المقترح يحمل كذلك مشروعا ربما لخفض أو للحد من الاختلاف الحاصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم المرتبط بمضيق قرمز. الجميع الآن يحاول أن يصل إلى نقطة تقاربية أو تشاركية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تستجيب لمطالب طهران وكذلك لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. يتم الحديث عن كيفية الاستفادة من المسار الجنوبي والذي ترفضه طهران بشكل كبير جدا، لكن بشروط ما ربما قد تطرحها طهران. على كل كان الكلام في الأول يتحدث عن نوع ما من الخلاف بين الجهاز العسكري والسياسي هنا في إيران، لكن بعد ذلك يبدو أن هناك نوع من التفاؤل الآن يسود، باعتبار أن هذا القرار إذا مر أو المقترح إذا تمت الموافقة عليه يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني. الآن هناك نوع من التفاؤل وإمكانية أن يصل هذا الإجماع داخل المجلس وبالتالي الذهاب إلى وقف إطلاق النار، لكن بكل تأكيد لابد من الانتظار وانتظار المشاورات وما ستسفر عنه هذه الحركة الدبلوماسية القائمة الآن. ويمكن القول بأن حتى سفر وزير الداخلية هو جزء من هذا الحراك إلى باكستان، باعتبار أن باكستان لها دور أساسي ومحوري كذلك في عملية الوساطة. لكن بكل تأكيد الجميع الآن ينتظر ما ستقوله طهران بهذا المقترح الذي حمله الوسطاء دولة قطر وباكستان خلال الأيام المقبلة، وكل ترجيحات ترجح على الأقل حاليا بأن ينجح هذا المسار الدبلوماسي تفاديا للتصعيد.
1: نور الدين، قبل ربما أن ننهي هذه المراسلة، ثمة تطور مهم. عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول بأن هناك ناقلة نفط استهدفت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وقد دفع ذلك طاقمها إلى إخلائها، ولكن الحرس الثوري الإيراني كانت لديه رواية أخرى تتعلق بتلك الحادثة.
2: بكل تأكيد الحرس الثوري لا يقول أنه هو من استهدف هذه السفن، يقول بأن السفن تعرضت للتفجيرات، هذا هو المصطلح الذي استعمله الحرس الثوري الإيراني. لكن بكل تأكيد نعلم على أن المضيق هرمز بشكل كامل جدا من مساره الشمالي إلى مساره الجنوبي يخضع نوعا ما للرصد والمراقبة من قبل الحرس الثوري الإيراني. عمليا المضيق الآن مغلق، وهذا ما أعلنه الحرس الثوري، وبالتالي أي عبور سيعرض السفن للخطر، هذا ما يقوله الحرس الثوري الإيراني. أكثر من ذلك، أي مرور من الضفة الجنوبية أو من الجهة الجنوبية أو المسار الجنوبي لمضيق هرمز، بمعنى المرور عبر مسار عمان، هو ممنوع على الأقل عمليا من قبل الحرس الثوري. وبكل تأكيد أي حركة هناك ستكون ممنوعة من قبل الحرس الثوري أو تدخل من الحرس الثوري لمنع هذه الحركة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول بأنه من يفرض سيطرته على المضيق، وأي تحرك يجب أن يخضع لرقابة الحرس، وأي حادث ربما قد يكون جزء من هذه الرقابة وهذا التشدد الإيراني لمنع أي حركة للسفن في ظل التوتر القائم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والحرس الثوري أعلن بصراحة حتى في بيانه عن قضية السفن التي تعرضت للتفجيرات، يقول لن تمر أي سفينة ما دام أن هناك هجمات أمريكية تستهدف طهران، وبالتالي هي معادلة الآن يضعها الحرس الثوري الإيراني، أي عودة للحركة الطبيعية بمضيق هرمز يجب أن يرافقها وقف للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
1: شكرا نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. مع تواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة، تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران، إضافة إلى جهود الوسطاء في مقاربة العودة إلى الحل السياسي.
3: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها. فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة. فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين، بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط، وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
1: من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما دكتور عباس. ثمت هجمات أمريكية، ثمت هجمات إيرانية تقول بأنها رد على الضربات الأمريكية، وثمت مسار جديد يتم الحديث عنه الآن يتعلق بعودة الدبلوماسية. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران مستعدة لإعادة مناقشة بنود مذكرة التفاهم؟
4: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. كل ما يحدث هو يعني محاولة لتغيير قواعد الاشتباك أو قواعد اللعبة، شئت ما سميت. الولايات المتحدة الأمريكية تصر وتريد تغيير هذه القواعد وتغيير مذكرة التفاهم من خلال بنودها 14، وذلك يعتبر حسب الرؤية الإيرانية بأنه انقلاب بصالح المتطرفين اليمينيين الأمريكيين الذين اتهموا الرئيس ترامب بأنه قدم أكثر مما قدمه الرئيس أوباما، وهذا يسير في هذا الاتجاه. بينما الإيرانيون يريدون أن يثبتوا بنود هذه الاتفاقية أو هذه المذكرة، ويسيرون باتجاه التفاوض من خلال هذه المذكرة التي يعتبرونها بأنها هي نتيجة الصمود ونتيجة التصدي للعدوان، وهي منظومة مكاسب حققتها إيران. لذلك الحديث والنزاع بين من يريد تغيير هذه البنود وهذه المذكرة وبين ما يريد أن يثبت هذه المذكرة، الإيرانيون مستعدون، وهذا ما نشاهده على الأرض بعد عدة أشهر وبعد 10 أيام من الضربات المتواصلة الأمريكية. لا تفاوض تحت النار، لا أتصور.

0: وحسب هذه القراءة التي نحن نلمسها من الشارع الإيراني، من سواء الرسمي أو الشعبي، الحقيقة لا أحد يتجرأ أن يتفاوض تحت النار أو أن يقدم أكثر مما قدمه في إطار مذكرة التفاهم. لذلك أتصور الأمريكيون مخطئون عندما يعني يقرون أو عندما يتصورون بأنهم يستطيعون أن يجلبوا الإيرانيين على طاولة المفاوضات من خلال النار. هذا لم يحدث.
1: أستاذ ماركو، إلى أي حد تعتقد بأن الولايات المتحدة وصلتها هذه الرسالة الإيرانية؟
2: أولا تحيات الحاج وتحيات الضيف الكريم والسادة المشاهدين. من كان يريد تغيير الواقع هو النظام الإيراني، بأنه كان يريد تغيير الوضع في مضيق هرمز، وكان لا يريد العودة إلى ما قبل الحرب، وكان بكل تأكيد يحاول التلاعب بورقة المضيق، وبيحاول الضغط على الطرف الأمريكي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المكاسب. هذا كوبل برفض أمريكي وخليجي وفي اعتقادي من أغلب دول العالم، لأنه لا يمكن التحكم في ورقة مضيق هرمز. وعندما نتحدث عن الطرف الأمريكي، الطرف الأمريكي كان في في في, في أثناء الحرب الأربعين يوما كان يحاول ان يفاوض وكان يضغط في التفاوض. لماذا؟ ليس لان الطرف الامريكي ضعيفا عسكريا، ولكن الطرف الامريكي كان يريد التوصل الى اتفاق تام وشامل مع الجانب الايراني، يعني يحمي الولايات المتحده الامريكيه من هذا الانفاق الكبير المالي والسياسي والاقتصادي، وايضا لا يؤثر بشكل سلبي على منشات البنى التحتيه في الايرانيه. اذا التفاوض بالنسبه لترامب والاداره الامريكيه كان خيار مفضل، ولكن بعد مذكره التفاهم وحتى قبل التوقيع على مذكره التفاهم كان هناك محاولات ايرانيه كثيره استخدام ورقة المضيق، تم الرد عليها عسكريا، وكان يتم تكرار هذا النمط بشكل كبير حتى
1: طيب.
2: وصل
1: أستاذ ماركو،
2: الجانب الإيراني إلى إعلان.
1: نعم، مهم ما تقوله، لكن ما كنت أقصده بموضوع الرسالة هو نقل لما أشار إليه الدكتور عباس، يقول بأن الإيرانيين لن تؤثر فيهم هذه الهجمات وهذه الضربات الأمريكية، وبالتالي ما تعول عليه الولايات المتحدة من خلال إيلامهم بالضربات لن يجدي نفعا. هل تعتقد بأن واشنطن وصلتها بالفعل هذه الرسالة؟
2: لا أعتقد، لأن هذه الرسالة من الممكن أن لا تبدو منطقية، لسبب لأن عندما نتحدث عن لا يمكن يعني تقبل أو لا يمكن الحديث عن تأثير عسكري لما يحدث الآن، يعني لا يعني بأن إطلاق مسيرة هنا أو صاروخ هناك من قبل الطرف الإيراني لا يعني بأنه لا يتلقى ضربات قاسية. الحقيقة عندما نتحدث بأن كل هذه الأهداف التي دمرت حتى في الحرب الـ 12 يوما وحرب الـ 40 يوما وهذه العودة للعمل العسكري، بكل تأكيد كم استغرق البناء وكم استغرق الاموال لبناء كل هكذا قدرات عسكريه بالنسبه للنظام الايراني. فاذا لكي يعيد بناء هذه القدرات العسكريه يلزمه الكثير من الاموال التي لا هو ليس بها ليس لا يمتلكها الان بكل تاكيد، ويحتاج ايضا الكثير من السنوات حتى يقوم بالبناء على هذه الخساره، لاننا نتحدث بان القصف الان يستهدف كل المناطق العسكريه الخاصه الموجوده في الساحل، وايضا القصف شمل كثيرا من الاهداف او البنى التحتيه الخاصه تصنيع الصواريخ والمسيرات. فاذا للحديث عن ان النظام الايراني لا يتلقى او لا يهمه هذه الضربات، هذا امر بكل تاكيد معروف، هذه هي طريقه النظام الايراني عندما يتحدث، ولكن بكل تاكيد لا يمكن ان ينفي كل هذه الضربات. وعندما نتحدث عن الضربات والخسائر لا يمكن ان ننسى ايضا ان هناك خسائر اقتصاديه كبيره، عندما نتحدث عن الحصار البحري الذي يكلف مئات الملايين من الدولارات بسبب هذا الحصار، عندما نتحدث عن العقوبات الاقتصاديه، نعم النظام الايراني لديه قنوات خلفيه في التجاره وفي التعاون ما بين مع دول اخرى حتى يعوض هذه الخساره، ولكن الان يتم استهداف هذه طرق التجاره لايران مع الدول الاخرى. فاذا كل هذه الخسائر وعلى مدى عقود فاعتقادي تؤثر بشكل سلبي، والمشكله تصبح اسوء واسوء عندما نتحدث عن الوضع الداخلي الذي تحدث عنه اصلا الرئيس الايراني بشيان. فاذا عندما نتحدث بان النظام الايراني لا يهمه او لا يأبه لمثل هكذا، فاعتقادي هذا امر يكون صعب، لان كل هذه الضربات ضربات قاسيه وكلفت ايران الكثير من الاموال والوقت حتى يعيد بنائها في خلال الفترة القادمة بكل تأكيد.
1: إذن دكتور عباس، مسعود بيزشكان أيضا تحدث عن ما أحدثته هذه الحرب وهذه الهجمات الجديدة والحصار الذي عاد دونالد ترامب وفرضه على الموانئ الإيرانية، وهناك في هذا التوقيت من المفروض ورقة من المقترحات تتعلق

0: ببعض بنود مذكرات التفاهم، بخاصة البند الخامس موجودة عند مجلس الأمن القومي الإيراني. هل تعتقد بأن هناك مرونة معينة يمكن لإيران أن تقبل بها، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، أو على الأقل دعنا نقول بالمسار الخاص بسلطنة عمان البعيد عن شواطئ والسواحل الإيرانية؟
1: أولا ما تفضل به ضيفك، يعني الحقيقة هذه الخسائر، نعم هي خسائر فادحة بالفعل، ولكن هو يعرف بأن هذه الخسائر لن تنحصر على إيران، وإنما الولايات المتحدة الأمريكية هي كذلك خسرت الكثير من خلال هذا التواجد العسكري المكلف في المنطقة، و يعني ما كانت تطلبه من الكونغرس من أموال، هو هذا دليل بأن هناك خسائر كبيرة لا تعد ولا تحصى. إضافة إلى ذلك المنطقة كلها خسرت، لكن السؤال الأساس هو يكمن في هذه النقطة: من بدأ الحرب ولماذا بدأت الحرب؟ إذا كانت الحرب أمريكية، وهذا ما يعرفه الجميع ويعرفون، وضيفك يعرف بأن الحرب هذه كما يقول الأمريكيون ليست حرب أمريكا وإنما هي حرب إسرائيل، وطالما هي حرب إسرائيل ستستمر، لأن تقول إسرائيل بأنها لن تكمل المهمة لحد الآن. هذه النقطة. النقطة الثانية، وأتصور بأنها في غاية الأهمية، عندما تكون حرب وجودية على إيران، فمن الطبيعي أن تدفع هذه الكلفة الباهظة لتبقى،
0: إلى أي حد يمكن أن تبقى تدفع هذه الكلفة والاقتصاد متأثر، وربما مجرد التنازل بين قوسين عن هذه الورقة التي استجدت فعليا في العقلية الإيرانية؟ مضيق هرمز صحيح أنه موجود منذ مئات بل آلاف السنين في في في في في مكانه، ولكن لم تصمم على السيطرة عليه إيران بهذه الطريقة إلا الآن، وبالتالي التخلي إلى حد ما عن هذه الورقة يمكن أن يجنب انهيار الدولة في إيران.
1: لا يا أخي الفاضل، مع احترامي لك، هذا الكلام اللي ينقل طبعا أنت تنقله، ولكن هذا وهم. يعني لو تخلت إيران عن هذا البند أو عن البنود الأخرى، لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ أي بند آخر. الحقيقة ما يتعلق بالمضيق واستيلاء إيران على هذه وسيادة إيران على هذا المضيق، هو يكمن في ما تستهدفه طهران، ورفع العقوبات، رفع العقوبات التي فرضت على إيران والتي أنهكت إيران خلال 47 عاما، يأتي من خلال هذا المضيق. إذا استطاعت إيران أن تنتصر وأن تكسب هذا المضيق، والذي نحن نشاهده بشكل كامل، بشكل شبه كامل، أنا أتصور هي ستستطيع أن ترفع العقوبات على بلادها، وهذه النقطة الأساسية في هذه المواجهة. هناك جشع أمريكي، يخطئ من يتصور بأنه لو إيران قدمت مرونة في ما يتعلق بالبند الخامس ستنفذ البنود الأخرى. أبدا، البند الأول ما زال في سريره يلاقي الموت، والبند الذي من المفترض أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بفك الاحتجاز عن الأرصدة الإيرانية وإطلاق سراحها عن صعد التحرير، ما زال نفس الشيء، يلاقي اللحظات الأخيرة من حياته، وبعد أن كانت اللمسات الأخيرة قد أدت إلى الإفراج النهائي، ولكنه لن يحصل كل ذلك بهذا الشكل.
0: طيب،
1: قلتها مرة، يعني حتى عفوا، يعني حتى عندما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على تصدير النفط هذا كان لصالحها، لأنها كانت

0: أن تدير أزمة الطاقة، وما فعلته فعلتها حتى بالنسبة لروسيا، ومن ثم أتت وفرضت العقوبات مرة أخرى. لذلك لا نستطيع أن نطمئن إلى الخطوات الأمريكية التصعيدية والجشع الأمريكي الذي لا نهاية له.
1: طيب أستاذ ماركو، إذا لا يمكن لإيران تتخلى عن هذه الورقة لأنها ورقة الضغط الوحيدة لكي تنفذ الولايات المتحدة ما تعهدت به في مذكرة التفاهم، وحتى لو أبدت إيران مرونة في البند الخامس فإن الولايات المتحدة لن تقابلها بحسن نية، وإنما سوف ربما لن تنفذ مطالب إيران ولن ترفع عنها العقوبات. هذا ما يقوله الدكتور عباس، أسمع منك إجابة.
2: ماذا لو تخيلنا سيناريو واضح وصريح، وهو عدم يعني قيام النظام الإيراني أو الحرس السوي الإيراني باستهداف السفن المدنية أو التجارية التي ليس لها علاقة بالموضوع، ولم يقوم بإغلاق الحرس السوي الإيراني؟ السؤال هنا هل تعود أو هل كان يعود الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوى العسكرية؟ وإذا كانت الإجابة نعم، على أي أساس كان سوف يعود الرئيس دونالد ترامب؟ في اعتقادي استخدام القوى العسكرية جاء بالأساس بسبب هذه التحرشات بهذه السفن، بسبب هذا التصرف الغير مسؤول من حرس الثوري الايراني، وبسبب هذا التعنت باستخدام ورقه ليست ملك الايرانيين وليست ملك النظام الايراني، هي ملك للعالم وملك للقانون الدولي، ودعنا نقول يعني ملك للدول المتشاطئه ايضا. فاذا عندما نتحدث بان هناك تغييب للحقائق وهناك تغييب للاحداث، كان هناك مذكرات تفاهم، كان هناك محاولات للوسطاء، اخرها كان في جوله الدوحه، وكان هناك جوله للتفاوض او المباحثات ما بين الوفد الامريكي والوفد الايراني، بعدها ببضعة ساعات كمان قام النظام الإيراني بتحرش بالسفن، وبقى أيضا عندما كان عباس عراقجي موجودا في عمان تم إغلاق المضيق. فإذا ما هي الاستراتيجية أصلا للنظام الإيراني؟ من يصدق من في هذه الحالة؟ وعندما نتحدث عن عباس عراقجي على سبيل المثال، وهو وزير الخارجية الإيراني، تحدث منذ أيام وقال بأننا أخطأنا في عدم الاعتراف أو عدم وقف إطلاق النار قبل 40 يوما، لأننا لو كنا فعلنا ذلك لكنا قد حفظنا على.
1: اسمح لي المقاطعة، عن الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا أستاذ ماركو، ولي الدكتور عباس. الآن إلى هذه الإطلالة الاقتصادية، نتابع فيها تأثير عودة التصعيد في المنطقة على صادرات النفط الخليجية وحركة الإمدادات، يقدمها نديم الملاح.
3: كشفت بيانات الشحن عن مفارقة لافتة في أسواق الطاقة، فبينما استعادت صادرات النفط الخليجية زخمها مطلع يوليو تموز لتبلغ أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، عاد تصاعد القتال في مضيق هرمز ليقوض هذا التعافي سريعا، ما يشير إلى أن أي انتعاش يحدث هو هش ومؤقت، طبعا وسط التحذيرات من أزمة إمدادات جديدة. ماذا توضح البيانات؟ بيانات كبلر توضح أن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو حزيران بأكمله. هذه الصادرات قادمة من السعودية والإمارات والعراق والكويت أيضا، بالإضافة إلى إيران. وصل حجم تلك الصادرات إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من يوليو تموز. على الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن فجوة الصادرات تسجل 32% دون ذروة ما قبل الحرب والمسجلة في فبراير شباط. السعودية بدورها حولت 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات أيضا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ليبلغ حجم هذه الصادرات عن طريق الميناء 5,290,000 برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز. أما العراق فقد زاد إنتاجه ليبلغ في يوليو 1,200,000 برميل تقريبا، هذا في المتوسط خلال النصف الأول من يوليو تموز. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: أما الآن فمن نديم الملاح إلى ازدهار شعشاعة التي تصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في مستقبل وفرص المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وسط التصعيد المستمر.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة كيف يبدو مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟

0: الإيرانية وسط تصعيد مستمر بين واشنطن وطهران. هل ما زالت الدبلوماسية قادرة على التقدم تحت النار؟ أم أن مستوى التصعيد بات يحتم إعادة صياغة شروط التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف: الولايات المتحدة، إيران، وإسرائيل اللاعب الثالث في خلفية المشهد دائما. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات. الولايات المتحدة ترفع سقف الضغط، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن لم تعد تكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرة معينة، بل تعمل على إنهاء هذا الأمر تماما. بينما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على دبلوماسية حقيقية تلتزم بها إيران، لكنه يشير إلى أن المسؤولين الإيرانيين الراغبين في التفاوض لم يسيطروا بعد على الوضع. في المقابل تؤكد إيران أن مذكرة التفاهم لا تحقق مصلحة أحادية لواشنطن، فالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن طهران لم تقدم تنازلات، بينما تشدد الخارجية الإيرانية على أن نص المذكرة واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاكه من الجانب الأمريكي. من جهته يتهم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف واشنطن بمواصلة جلب المعدات العسكرية إلى المنطقة في وقت تزعم فيه رغبتها بوقف الحرب. أما إسرائيل فتقرأ المسار من زاوية أمنية مباشرة، إذ يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران بحسب إسرائيل هيوم، وسط تقديرات إسرائيلية نقلتها القناة 12 بأن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزويد بالوقود إلى إسرائيل. إذن هو حديث متواصل عن مسار دبلوماسي بات يبدو أبعد من ذي قبل وسط التصعيد الميداني المستمر بين واشنطن وطهران. الزميل صهيب العصا الآن معنا على الخارطة التفاعلية، ربما يوضح لنا الكثير فيما يتعلق بهذه التطورات.
1: يمكننا ملاحظة ازدهار النسق التصاعدي في الضربات الإيرانية والضربات الأمريكية في الأراضي الإيرانية. يمكننا أيضا مراقبة ومشاهدة النسق التصاعدي في الضربات الإيرانية في دول المنطقة. إذا ما بدأنا بالضربات الأمريكية في إيران، كانت خلال الفترة الماضية تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الشريط الذي تركز عليه في ضرباتها، وهو الشريط الممتد على كل السواحل الجنوبية الغربية للبلاد، من منطقة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود مع باكستان، مرورا بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، إلى بوشهر، إلى منطقة خوزستان. هذا كان الهدف منه على ما يبدو الضغط أكثر على الصواريخ الساحلية وعلى القدرات الإيرانية، سواء لمنصات إطلاق الصواريخ أو منصات إطلاق المسيرات، لفك القبضة الأمنية الإيرانية عن مضيق هرمز، لأن القيادة الأمنية والقيادة العسكرية للإيرانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز تتعلق بأمرين أساسيين: أولا قيادة المنطقة التي تتعلق بمضيق هرمز وإدارة الشؤون فيما يتعلق بإغلاق المضيق وما إلى ذلك. النقطة الثانية هي تنفيذ العمليات العسكرية، وهذه تأخذ أكثر من نقطة، من تشابهار إلى جاسك إلى سريك، وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة العمليات أو العقل العسكري الإيراني. الآن بدأنا نلاحظ نسقا متصاعدا أمريكيا لاتجاه الدخول نحو العمق أكثر في ضربات في محافظة فارس وقلبها مدينة في محافظة فارس وقلبها مدينة شيراز. نتحدث أيضا عن ضربات في محافظة يزد، وبالتالي تعميق الضربات أكثر فأكثر، حتى في سيستان وبلوشستان دخلت الضربات إلى إيران شهر على بعد حوالي 300 كيلومتر عن السواحل، وبالتالي تعميق للضربات وقطع خطوط الإمداد الإيرانية عن هذه المناطق. الإيرانيون في المقابل ركزوا ضربات من خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال 24 ساعة الماضية باتجاه نقطتين أساسيتين، باتجاه البحرين وباتجاه الكويت، والكويت كانت صاحبة النصيب الأكبر من تلقي الضربات الإيرانية. طبعا الإيرانيون يقولون دائما أن هناك نقاط عسكرية أمريكية في هذه المنطقة وتحديدا في الكويت وفي البحرين، ولكنها توسعت هذه الضربات لتصل إلى السليمانية في إقليم كردستان العراق، ووصلت إلى الأردن أيضا، وحتى قطر تلقت ضربة خلال الأيام القليلة الماضية. وبالتالي في النسق يمكننا ملاحظة النسق التصاعدي المرتبط بالتحركات الدبلوماسية، لأنه على ما يبدو هناك حالة في العسكرة يراد فرضها على الواقع.
0: يبقى ترقب هو سيد الموقف. شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا. إذن هو بالفعل ميدان مشتعل، يسعى كل طرف فيه إلى تحسين موقعه التفاوضي لتحصيل مطالبه في هذا الإطار في سياق هذه المتابعة. واقع نستعرضه مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك.
2: أهلا بك.
0: فككنا مع ضيفنا أهم ما تسعى إليه الأطراف في هذه المرحلة، ووجدنا أن التفاوض لم يعد منفصلا عن الميدان بل أصبح امتدادا له. الولايات المتحدة تريد أولا استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كإنجاز يريد الرئيس الأمريكي تحقيقه بحسب ضيفنا، وكأولوية تمس الطاقة والأسواق وصورة القدرة الأمريكية على حماية الممرات الحيوية، كما تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو بحد أدنى تقييده بصيغة تمنع عودة الخطر لاحقا، وتحاول إحداث تغيير جوهري في السلوك الإيراني بما يتجاوز الملف النووي إلى أدوات النفوذ والضغط الإقليمي. أما إيران فتريد بدورها بحسب ضيفنا أيضا تثبيت نفوذها في مضيق هرمز كورقة استراتيجية لا تخسرها بلا مقابل، كما تطلب دائما إنهاء الحرب على جميع الجبهات وضمانات بعدم عودتها، وتسعى في الوقت نفسه إلى رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة لأيدي، لأن أي اتفاق لا ينعكس اقتصاديا في الداخل سيكون صعب التسويق سياسيا. من جديد نرحب بضيفنا الأستاذ حسني عبيدي لندخل في تحليل المواقف إن كانت الإيرانية أو الأمريكية، وما يشاع حاليا من بوادر جديدة تتعلق بمسار تفاوضي. بحسب التصريحات الطرف الأمريكي يقول منفتحون للتفاوض مع إيران، ولكن هل نحن أمام رغبة في تفاوض حقيقي في هذه المرحلة؟
2: الجميع يعلم بأن هذه الحرب ستنتهي حتما بالتفاوض، لكن التفاوض ليس بشروط كل طرف لأنها متناقضة وليست لديهم في النهاية نفس الأهداف. وبالتالي أنا أعتقد أن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تريد في النهاية مواصلة هذا الضغط، هذا التصعيد التدريجي حتى تصل إلى نقطة فعلا يمكن أن تفاوض بأريحية. لكن إيران تريد الاستماتة في الدفاع على ورقة اكتشفتها أثناء الحرب وهي مضيق هرمز.
0: ولكن ما هو السقف إن صح التعبير، هذا الضغط الأمريكي، السقف الزمني والسقف من حيث الإمكانيات والقدرات ومستوى الداخل الأمريكي أيضا،
2: والسقف من خلال النتيجة؟ إلى حد الساعة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب لم يحصل على الجائزة الكبرى وهي فتح مضيق هرمز. كان قد وعد الداخل الأمريكي والخارج بأنه الرجل الذي سيفتح مضيق هرمز، ولذلك هو مازال متمسكا بهذه الورقة. ثم الورقة الثانية وهي صحيح النووي، لكن النووي هو مكسب يمكن أن يحدث في المستقبل، لكن المكسب الآني هو قبل كل شيء مضيق هرمز، ولذلك نحن في مرحلة الجمود.
0: قيمة مضيق هرمز في هذه المرحلة بالنسبة للطرف الإيراني، ومدى إدراك كل الأطراف لقيمة هذه الورقة الضاغطة؟
2: هي قيمة استراتيجية، وانتقلنا في النهاية من مضيق هرمز كورقة كرافعة دبلوماسية يمكن أن تستعملها إيران، أولا في قضية يعني أن تكون مكسب، لكن في نفس الوقت أصبح مع مرور الوقت أصبح هدف، والهدف في النهاية هو عالي التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإيران، أي أن إيران في النهاية ستسخر كل إمكانياتها العسكرية والدبلوماسية فقط من أجل هدف واحد هو استراتيجية هرمز.
0: طب إذا كانت كل الأطراف ستتمسك بموقفها، هذا ما تثبته التصريحات على أقل تقدير دكتور عبيدي، كيف يمكن للمفاوضات أن تتقدم إن صح التعبير، بالأحرى على أي أرضية ممكن أن يتقدم كل طرف في هذه المفاوضات؟
2: الإجابة هي ما أشرت إليه في المقدمة، وهي قضية الميدان. هنا يدخل الميدان، لأن الميدان يمكن أن في النهاية أن لا يؤدي إلى حسم، لكن على الأقل أن يؤدي إلى نتيجة مفادها أن إيران في النهاية لا تستطيع أن تقاوم أكثر، لا تستطيع أن تنتظر عدم في النهاية الحصول على امتيازات اقتصادية وكذلك تخفيف الضغط العسكري الذي هو مكلف لها بالنسبة للداخل وكذلك بالنسبة لصورتها في الخارج. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تريد في النهاية مواصلة هذا التصعيد، لأنها ترى في النهاية بأن إيران لا يمكن أن تصمد على هذا التصعيد العسكري.
0: طب لا يمكن الحديث عن إيران والولايات المتحدة كلاعبين أساسيين فقط، هناك لاعب ثالث تحدثنا وأشرنا إليه في مقدمة هذه الفقرة، إسرائيل، موقع إسرائيل في هذه المرحلة.
2: استطاع الرئيس الأمريكي لحد الساعة في النهاية أن يحد من دور إسرائيل التخريبي في النهاية في المنطقة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا الحفاظ على مسار واشنطن في الملف اللبناني، ولا يريد في النهاية إضافة ملف ثاني معلم في النهاية يمكن أن يكون صعب. لدينا مضيق هرمز هو عقدة في هذه المفاوضات، وبالتالي إذا حافظ على المسار اللبناني معنى ذلك أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يقول بأن كل المشاكل تم حلها، بقيت فقط قضية هرمز، ولذلك لا يريد أن

0: وزوتر الغربية بموجب الاتفاقية الثلاثي. وقد عاد عشرات من نازحي بلدتي فرون والغندوري إلى القريتين، وجرى تداول اسم هاتين البلدتين بوصفهما من المناطق التجريبية في جنوبي لبنان.
1: هنا لم يعد للبيت والعمل عنوان، عينا هذا الرجل شاخصتان على جنى عمر كامل. يحاول ابنه وأحفاده انتشال ما تبقى من تحت الركام. عائلات قليلة كهذه تحاول تحدي الواقع رغم ضبابية المشهد الأمني والسياسي. فبلدته مفرون بخلاف ما تقول إسرائيل منطقة غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني.
2: عم نأم رادم، عم نعزل بيوتني وبدنا نرجع نعمر محلها.
3: والظرف بيسمح؟
2: بيسمح وما بيسمح، بدنا نعمر لو كان تحت الضرب.
1: وفي الشارع المقابل صمدت جدران منزل هذه السيدة التي آثرت العودة إليه.
4: سيارة.
1: تبكي على عتبة دارها منازل أولادها وأحفادها المدمرة.
4: أول شو بدنا وطننا.
1: هنا في فرون يتساوى الجميع في المأساة.
4: متكلين على الله وهي قاعدين إن شاء الله. لا مش فزعانة. قاعدين شو بدنا نعمل؟ رح شف العالم بالمدارس كيف قاعدة. اللي راحوا بيوطنوا منهم. هي أولادي مشتتين، واحد بالبرج واحد بصريفة.
1: قلة يعبرون هذه الشوارع الخطيرة التي تقابل المواقع الإسرائيلية. هنا تكاد البيوت تعرف أهلها.
5: لا نحتاج سوى عبور بضع مئات من الأمتار للوصول من بلدة فرون إلى الغندوري المجاورة، وهي البلدة التي تعرضت لدمار واسع وتم تداول اسمها ضمن المرحلة الثانية للمناطق التجريبية.
1: والطريق القصيرة إلى الغندوري تروي صور القصص نفسها. بين الأنقاض كان رئيس بلديتها يعاين ما خلفته إسرائيل، ولا يصدق بأن بلدته غير المحتلة أدرجت ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية. فخلف الوادي تتمترس القوات الإسرائيلية.
6: الإسرائيلي اللي يعملها منطقة تجريبية وساعة ما بده يقوس العالم، هذه نحن ما رح نقبلها، وهذا مرفوض رفضا قاطعا. عرفت كيف؟ لأنه الدولة بتعرف، أصلاً الدولة بتعرف أنه هن بده يبيعونا جزء فارغ للدولة، أو يقولوا للدولة هذه الغندورية خط منطقة تجريبية نحن راح نسحب منها، ما هن بالأصول ما فاتوا عليها لنسحبوا منها.
1: وعلى مشارف الغندوري وفرون وقرى مجاورة أخرى حواجز تؤكد وجود الجيش وتذكر العابرين بأن الوضع لا يزال هشاً، تماماً كأبناء القرى الذين يترقبون بارقة أمل ليعودوا إلى ديارهم. فكثيرون من أبناء قرى الجنوب البعيدة عن خط المواجهة عادوا إليها. إيهاب العقدي، الجزيرة، الغندوري، جنوب لبنان.
7: السلام عليكم. السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على دول بالمنطقة والوضع في مضيق هرمز وملف المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان. وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ ومسيرات ودفاع جوي، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم في محافظة هرمزجان جنوبي البلاد، وبوقوع 14 انفجارا في مدينتي كاتارك وجهبار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وبانفجار بمدينة شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وذلك في تعليق على الإعلان عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات إيرانية. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وأضاف أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر الرئيس ترامب خلاف ذلك. وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحاته للجزيرة إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. وفي وقت سابق قال المتحدث

0: باسم الخارجية الإيرانية أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وإن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. في هذا السياق، وصل وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما دفع طاقمها إلى إخلائها. ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار بناقلتين أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي، وأضاف أن مضيق هرمز يظل مغلقا ما استمرت ما وصفته بأعمال عدائية أمريكية في المنطقة. في الأثناء، تحدثت وكالة الأنباء الكويتية عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما قال الجيش الإيراني إنه استهدف بصواريخ أرض معدات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعرفجان بالكويت. وفي شأن هذه الهجمات، قال الحرس الثوري الإيراني إن عملياته ضد التجهيزات الأمريكية في البحرين هدفها تمهيد الطريق للعملية الواسعة المقبلة. من جانبها، وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، وقالت فيهما إنها تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. وفي الشأن اللبناني، أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في جنوب لبنان تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وقالت الخارجية الأمريكية إن المناطق التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبي لبنان بموجب الاتفاق الثلاثي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم الثلاثاء. وفي قطاع غزة، أعلن مصدر بمستشفى الشفاء سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. وحول آخر التطورات المتعلقة بالتطورات في إيران والضربات الأمريكية الأخيرة، ولليوم العاشر ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيل. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، ما الذي يتضح بشأن ما استهدفته الولايات المتحدة في الساعات الماضية في إيران؟
1: مراد، القيادة المركزية في بيانها أشارت إلى أن الاستهدافات أو الضربات العسكرية الأمريكية استهدفت قدرات هجومية بحرية لدى إيران، أنظمة رادار ورصد، منصات ومخازن صواريخ ومسيرات، وأنظمة دفاع جوي، وأن هذا ضمن الجهد الأمريكي المستمر منذ 10 أيام لتقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد صرح من أن الولايات المتحدة هي من سيفرض السيطرة على المضيق وينتزع بذلك المضيق من يد إيران كورقة تفاوضية. هناك أيضا ما نقلته مصادر عن أو مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن هناك أيضا استعدادات جارية عبر نقل أو نشر مزيد من الطائرات العسكرية الأمريكية في المنطقة تحسبا لأي قرار قد يصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع هذه الحملات الجوية العسكرية ضد إيران، وأن تشمل أهدافا أوسع من فقط تقويض قدرات إيران العسكرية التي تهدد المضيق بالاتجاه نحو ربما منشآت نووية وأهداف قرب العاصمة طهران، وأنه من المرجح أن تشارك إسرائيل في هذا الجهد العسكري إن قامت الولايات المتحدة باتخاذ هذا القرار. وكان موقع أكسيوس أيضا قد ذكر نقلا عن مسؤول إسرائيلي من أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى استعدادا لأي قرار أمريكي بتوسيع توسيع الضربات العسكرية على إيران وأن تكون إسرائيل مشاركة في هذه الضربات. موقع أكسيوس أيضا نقل مراد عن مصادر إقليمية وأمريكية عن ما جرى في يوم السبت الماضي 11 يوليو في العاصمة العمانية مسقط في المفاوضات التي جرت هناك، وأن تم بحث صيغ لإدارة مضيق هرمز، ومنها مثلا صيغة مضيق ماكلا بين إندونيسيا وماليزيا، حيث تقوم إندونيسيا وماليزيا بفرض رسوم جراء خدمات معينة للسفن العابرة للمضيق دون أن تفرض رسوم على مسألة العبور بحد ذاتها. لكن ما حدث من هجوم واستهداف لمواقع أمريكية في الأردن سقط خلالها قتلى أمريكيون قتل هذا الزخم السياسي، ودفع الرئيس الأمريكي لاتخاذ القرار بمعاقبة إيران والرد على هذا الهجوم، وأنه لم ينهي هذا الرد بعد، وأن الولايات المتحدة تفكر مليا بتوسيع نطاق هجماتها للضغط أكثر على إيران، سواء بالهجمات العسكرية أو بالحصار البحري، وهو عامل ضغط اقتصادي على إيران لدفعها إلى تقديم مزيد من التنازلات والوقف عن تهديد السفن واستهدافها، وهي السفن العابرة لمضيق هرمز، دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. لكن حتى اللحظة، وإذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي والتفكير في توسيع الضربات العسكرية وما تحدث به وزير الطاقة من أن الرئيس لا يزال يميل إلى الحل الدبلوماسي، لكن لا يرى في إيران شريكا يمكن الوثوق فيه، وعلى ذلك يمكن للولايات المتحدة المضي لوحدها لتأمين حركة الملاحة في المضيق دون أن انتظار أي تجاوب إيراني، كل هذا يصب في اتجاه ما تتناقله وسائل الإعلام الأمريكية من أن لدى الولايات المتحدة خططا عديدة وضعت على طاولة الرئيس يبحثها في حال اتخذ القرار بتوسيع الضربات العسكرية على إيران. محمد،
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. نور الدين، ما الذي اتضح بشأن حصيلة اليوم العاشر من القصف الأمريكي على إيران؟
2: بخلاصة، هي هجمات محدودة جدا مقارنة مع الأيام السابقة، هجوم على محافظتين بالتحديد أو ثلاث محافظات لكن بمناطق محدودة، محافظة هرمزغان حيث تم استهداف بندر عباس وجزيرة شيريك وقسم، وهذه من المناطق التي تستهدف منذ بداية الهجمات الأمريكية على المناطق الساحلية لإيران، ثم الهجوم على محافظة سيستان بلوشستان وبالتحديد على ميناء كونارك وميناء تشابهار، هذين الميناءين اللذين يستهدفان منذ مدة لأهميتهما الاستراتيجية بإطلالتهما على خليج عمان والقرب من بحر عمان، بالإضافة إلى الاستهداف لمدينة شيراز، استهدافين في مدينة شيراز وهي بمحافظة فارس. غير ذلك لم تسجل أي هجمات أخرى، ما يعني أن الحصيلة اليوم حصيلة نوعا ما أخف وقليلة مقارنة مع الأيام السابقة. الجيش الإيراني وحتى الرد الإيراني كان ردا محدودا نوعا ما في الرد على الهجمات الأمريكية، وما تم إعلانه فقط من قبل الجيش الإيراني عن إطلاق دفعات صاروخية من صواريخ أرض باتجاه دولة الكويت، ويقول الجيش بأنه استهدف بهذه الصواريخ مناطق لإطلاق صواريخ الهيمارس التي تستهدف إيران. فبالإضافة إلى ما أعلنوا الحرس الثوري عن إحدى التفجيرين، عن تسجيل تفجيرين لسفينتين كان يمران عبر مضيق هرمز بالمنطقة الجنوبية أو بالمحور الجنوبي أو بالمسار الجنوبي للمضيق، وهنا يؤكد على أنه لا يمكن لأي سفينة أن تعبر المضيق، فهو مغلق ولا يمكن أن تمر من الممرات الأخرى غير الممرات الأمنة التي حددتها طهران. إذن هذا هو المشهد الآن، مشهد نوعا ما على الأقل نوعا ما ليس متصاعدا هذا اليوم. هذا يشي بأن هناك شيء ما يحدث في السياسة في إطار الوسطات ووجود المقترحات الخارجية، أعلنت ذلك بأن هناك مقترحات تدرس هنا في طهران وأن الإيرانيين يدرسون هذا المقترح الذي يهدف وتقدمت به كل من قطر ودولة باكستان، ويهدف بالأساس إلى الحد من التصعيد ما بين البلدين، بالإضافة إلى العودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وحل مشكل مضيق هرمز بما يرضي الطرفين الإيراني والأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. مع تواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة، تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران وجهود الوسطاء في مقاربات العودة إلى الحل السياسي.
3: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها.

0: فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر، في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة. فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين، بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط، وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا كذلك من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما دكتور خاميار. أبدأ معك، ومن زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان، ما هي فرص الدبلوماسية هنا لتخفيف التصعيد في المنطقة حاليا؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني الحروب كلها انتهت بالدبلوماسية، مهما كانت القوة ومهما كان التفوق العسكري لأحد الأطراف. فيما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني أو الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، هو لا يخلو من هذه القاعدة. بالنهاية الطرفان مضطران أن يجلس للتفاوض، وفي نفس الوقت تصور، وهذا الحقيقة ما نلمسه خلال الأشهر الماضية، لأن الحرب هي ليست بقوة أو بقدرة المعدات العسكرية والتفوق العسكري بقدر ما هو التفوق الإرادي، إن صح التعبير. هناك حرب إرادات، وهذا ما الحقيقة يتحقق في هذا الصراع. الإيرانيون قالوها عدة مرات ويكررون هذه المقولة بأنهم لن يخضعوا للهيمنة العسكرية ولن يفاوضوا تحت النار، والإرادة هناك قوية، وهذه الإرادة هي التي جعلت الإيرانيين أن يكسبوا الكثير بالرغم من الخسائر التي منيت بها طهران. لذلك كان تصور طريق الحل الوحيد هو الطريق السلمي والحل الدبلوماسي، ولكن الطرف الآخر إلى أي مدى يتقيد بهذه العقود الدبلوماسية وبهذه الطرق الدبلوماسية؟ النموذج الأخير يبدو وأثبت بأن الأمريكيون ما زالوا يخادعون، وما زالت الدبلوماسية الأمريكية دبلوماسية خادعة وتأتي لنصف أي تطور أو تفوق سلمي في هذا الإطار على غرار ما قامت به في عمان عندما وصلت الأمور إلى طريق الحل الشبه النهائي بعد 5 جولات من المفاوضات، وفي جنيف أيضا، وحتى في إسلام أباد قلناها كرارا ومرارا بأن الموضوع كان قد انتهى، حتى الوسيط الباكستاني قد جهز منصة المؤتمر الصحفي للجانبين لإعلان عن هذه الموافقة، ولكن يبدو أن الأمريكيين والرئيس ترامب أراد نسر هذه المفاوضات مرة أخرى، واستدعى الوفد الأمريكي وغادر إسلام أباد بعد أن رمى الكرة في الملعب الإيراني. لذلك التفاوض أو الرغبة الإيرانية في الحل السلمي الحقيقة ما زال بشكل كبير، ولكن الشكوك كبيرة جدا، لا يستطيع أحد أن يأتمن أو يستطيع أن يؤمن. نعم. بحد الأدنى بالنسبة للأمريكيين، وهذه كما قلنا سابقا جدار عدم الثقة أصبح أكثر سمكا من أي وقت مضى، لذلك
1: نعم دكتور
2: خمير.
1: نعم دكتور خمير، دعني أتوجه بسؤالي إلى سيد محمد المنشاوي. إن كانت إيران منفتحة على الحلول الدبلوماسية وعلى العودة للتفاوض، هل الولايات المتحدة تبادرها ذات الشيء؟
3: تحية طيبة لك للضيف في طهران والمشاهدين. الإجابة باختصار هي نعم، لكن ليس بالشروط الإيرانية. الرئيس ترامب يكرر والإدارة الأمريكية وأركانها كلهم يكررون أنه لا يمكن ترك إيران تتحكم وتفرض هيمنتها على مضيق هرمز، المضيق الذي يسيطر على 20% أو خمس تجارة العالم من مصادر الطاقة سواء كان النفط أو الغاز. وأعتقد أن الحرب ربما بعثت برسالة خاطئة إلى الجانب الإيراني أن هذا هو السلاح الأهم لديهم بعد عدم وجود سلاح نووي أو أسلحة فتاكة والقضاء على القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية. فأعتقد أن هذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، وليس فقط الولايات المتحدة، الدول الغربية والدول الإقليمية أيضا، حتى سلطنة عمان الدول المشاطية الأخرى على المضيق. فأعتقد أنه إذا تخلت إيران عن هذا الطلب أو هذه الرغبة في السيطرة الإيرانية الشبه كاملة كما تريد وكما تترجم هي مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة، فأعتقد أن الولايات المتحدة أيضا منفتحة على مسار دبلوماسي. الرئيس ترامب يكرر في كل مرة أنه يريد أن تعود المفاوضات وأن يصل إلى صفقة تكون جيدة للطرفين، وأنه لا يمكن أن تترك إيران سواء لديها سلاح نووي كما يكرر أو الهيمنة على مضيق هرمز. وأعتقد أن هناك سوء فهم وسوء تواصل بين الطرفين، إيران لا تفهم الأمر كذلك والولايات المتحدة تصمم أنه كذلك. فأعتقد أن الرغبة موجودة، الرئيس ترامب لا يريد الحرب أن تستمر، لا يريد الحرب أن تكون حرب بلا نهاية، أن تستنزف القدرات الأمريكية والإيرانية معا، ويريد أن يصل إلى حالة تفاوضي كما ذكر الضيف. كل الحروب تنتهي بالتفاوض، لكن التفاوض على أسس مقبولة للجانب الأمريكي والجماعة الدولية.
1: دكتور خميار، ما الذي تعتبره إيران ثمنا مقبولا لإعادة فتح مضيق هرمز؟
2: يعني أنا اسمح لي لكي أستعير ما قاله ضيفك قبل قليل في الحلقة الماضية والحوار الماضي عندما تحدث بأن هناك تغريب للحقائق. أنا أستغرب، الحقيقة هو تغريب للحقائق، لكن عند الأمريكيين هل كانت المشكلة، وإذا أسأل الضيف الكريم، هل كانت المشكلة هي مشكلة الممر والمضيق، وهل كانت المشكلة هو استهداف السفن حتى تقوم أمريكا باعتداءاتها الأخيرة؟ هذا تغييب الحقائق، هذا من أسباب، ليس من الأسباب وإنما من نتائج الحرب. المضيق كان مفتوحا ويعرف الجميع على مدى عقود، على مدى قرون، ومن

0: منذ انتصار الثورة عامين 1979 لحد الآن لم يغلق المضيق يوما واحدا، حتى تكون هناك ذرائع للأمريكيين للقيام بأعمال عسكرية. الأعمال العسكرية، الحرب الإسرائيلية بقناعة أو بقناع أمريكي، هي بدت قبل أزمة المضيق. أزمة المضيق من نتائج هذه الاعتداءات ومن نتائج العدوان على إيران. كيف يتحدث عن هذه عن يعني عن هذا المضيق، والذي يعتبره المشكلة الأساسية والسبب لهذا العدوان؟ أبدا، هذه تغيب، هذا الأمر هو تغيب
1: نعم
0: الحقائق.
1: دكتور،
0: بالنسبة
1: فكرتك وصلت، لكن ماذا عن سؤالي؟ لأننا نتحدث هنا عن أمر واقع، مضيق هرمز الآن أصبح هو في صلب الصراع، وبالتالي ما هو الثمن الذي تراه إيران مقبولا لإعادة فتحه؟
0: مضيق هرمز وإغلاقه هو يأتي في إطار يعني التوجه الإيراني والضغط الإيراني لاستمرار أو لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين طهران وواشنطن، نقطة على السطر. لم يكن هناك أي سبب آخر. إيران فرضت آلية واقترحت آلية، الخطوة مقابل الخطوة، تنفيذ مقابل تنفيذ. الأمريكيون يقوموا بتنفيذ بند واحد حسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، عند ذلك إيران تقوم بتنفيذ البند الآخر أو الخطوة الأخرى. المشكلة هو التراوغ الأمريكي، هو التماطل
1: لكن دكتور،
0: الأمريكي.
1: عباس، عفوا على المقاطعة، مذكرة التفاهم ليس فيها بند يتعلق بمضيق هرمز، فتحه أو إغلاقه، باستثناء البند الخامس الذي يقول إن على إيران وسلطنة عمان أن تسهل المرور أو الملاحة البحرية عبر هذا المضيق. لكننا نتحدث عن وضع مختلف تماما، هنا إيران تضع يدها على هذا المضيق، والآن نتساءل ما الذي تطلبه إيران من الأمريكان تحديدا، وهي تحت قصفهم الآن، لإعادة فتح هذا المضيق؟
0: لا، المضيق أعلنت إيران بأنه مفتوح وفتحته أمام كل السفن، والأيام الأولى
1: لكنه
0: يعني
1: مغلق حاليا.
0: كان هناك مرور. لا نعم، حتى كان، اسمح لي، عفوا لو سمحت، كان مرور السفن عاديا، للسفن التي تحمل الغاز والنفط والبضائع التجارية. ولكن عندما تفرض، وهذا كان من مهمات إيران حسب البند الخامس، وأوكلت إيران بأن لا تأخذ الرسوم على مدى شهرين، وهذا ما قامت به طهران مباشرة. ولكن عندما فتح مسار وفرضت على بعض الدول لمرور سفنها بمواكبة عسكرية أمريكية، هذا كان استفزاز لطهران، وهذا كان المراد به هو تثبيت الوجود الأمريكي في هذه الممرات وهذه ومسارات أخرى، وهذا ما رفضتها طهران. إذا كانت هناك حسن نية لتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ بندا واحدا من هذه البنود 14 بما يتعلق بالجبهة اللبنانية، بما يتعلق بموضوع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يتعلق ب فك الحصار على السفن الإيرانية التي ورفع العقوبات، بما يتعلق بأقل شيء والحد الأدنى هو الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المحتجزة، والتي كان الأمريكيون قد وعدوا عدة مرات بأنهم سيطلقوا سراح هذه الأرصدة، ولكنهم في نفس الوقت أبوا ووضعوا شروطا تعجيزية، وبذلك نفوا كل ما قاموا به. هناك كما قلت لا توجد أي ثقة بالأمريكيين، لا توجد أي خطوة إيجابية من الطرف الآخر.
1: وربما هذه هي الأزمة، هذه هي الأزمة الأكبر دكتور، بين بالنسبة التي تواجه هذه المذكرة وتطبيق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. سيد منشاوي، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإيران مقابل فتحها أو السماح بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز؟
2: أعتقد الولايات المتحدة وفرت الكثير في نقاط إطار التفاهم الـ15، وتمثل إغراءات أو نقاط يمكن لإيران أن تروج لها في الداخل الإيراني أنها ثمن مقبول لفتح المضيق دون أي قيود أو شروط. رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري الذي فرضته بعد الحرب على إيران، سمحت لإيران باستثناء يسمح لها بتجنب العقوبات وبيع النفط والغاز الإيراني في السوق الدولي بالدولار الأمريكي، وبدأت نقاش جاد مع الجانب الإيراني مع الوسطاء الباكستاني والقطري وغيرهم حول رفع الحظر على الأرصدة الموجودة في الخارج، مليارات الدولارات هي حق للشعب الإيراني، ورفع العقوبات تدريجيا. معتقد أن كل هذه كانت إجراءات للجانب الإيراني، لأن الرئيس ترامب بالنسبة له وبالنسبة للسوق الطاقة العالمي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة، المذكرة كان هدفها الأهم والرئيسي هو إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو شروط كما كان عليه الحال قبل بدء القتال. وأعتقد أن الولايات المتحدة قدمت عدة نقاط جاذبة وتسمح لإيران أن تحفظ ماء وجهها إذا فتحت مضيق دون قيود. هذه النقاط الأربعة التي ذكرتها، العقوبات الأرصدة المفروضة في الخارج، رفع الحصار، والسماح ببيع النفط الإيراني في السوق الدولية، وكل هذه النقاط رأتها واشنطن ثمنا كافيا وربما أكثر من كافي لكي يبدأ فصح صفحة جديدة مع إيران طالما أنها ملتزمة بفتح المضيق. لكن إيران فاجأت الولايات المتحدة والعالم بهجومها على السفن التي اتبعت المسار الجنوبي، المسار المقابل لسلطنة عمان، وهي رأتها واشنطن بذلك تخالف البنود الاتفاقية الأهم وهي وقف القتال. وأعتقد أن بمهاجمتها هذه السفن وفرت للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية والصقور هنا في واشنطن الذين لم تلبي مذكرة التفاهم وطلباتهم في التشدد مع إيران، سببت وفرت لهم سببا كافيا لمعاودة الحرب، وهو ما نراه الآن مستمر لمدة 10 أيام. المعادلة الأمريكية مستقرة لم تتغير، وهي حرية الملاحة بدون شروط أو قيود مقابل هذه الإجراءات للجانب الإيراني. وأعتقد أن هذا هو مسار التفاوض الذي حدث تسريبات حوله، أنه ربما يكون هناك مهلة.
1: لكن سيد المشاوي، هذه ما أشرت إليه وما أشار إليه الدكتور خميار قبل قليل كان ما يتعلق بما تنص عليه مذكرة التفاهم، وهذا كان قبل 10 أيام من هذه الحملة العسكرية الجديدة الأمريكية على إيران. أسألك هنا سيد منشاوي، هل تحاول الولايات المتحدة إرساء معادلة جديدة بحيث هنا ستناور من خلال مطالبة إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم مضايقة السفن التجارية التي تحاول المرور عبره مقابل وقف هذه الحملة العسكرية وليس مقابل الإغراءات بين قوسين التي كانت تقدمها قبل بدء هذه الحملة؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة تتبع مسار مزدوج. المسار الأول هو تقليم القدرات العسكرية الإيرانية المقابلة لمضيق هرمز في المدن الجنوبية المتاخمة لمضيق هرمز في المناطق الساحلية، سواء داخل منطقة المضيق مباشرة أو المجاورة، سواء في الخليج العربي أو بحر العرب. وهذه الهجمات حتى الآن تركز على هذه المنطقة جغرافيا، وفي الوقت ذاته هذه الإغراءات ما زالت متوفرة للجانب الإيراني. لكن الولايات المتحدة تحاول أن تقلل وتضعف من قدرة إيران على ما قامت على ألا تقوم في المستقبل بما قامت به في السابق، وهو تهديد الملاحة بالسفن العسكرية. هي هجمت عدة سفن وما زالت تهاجم عدة سفن، واعتقد أن الهجمات الأمريكية الأخيرة هي هدفها بالأساس أن تضعف سلطة القدرات الإيرانية على مضايقة المرور في المضيق وإغلاقه كما هو حادث بالفعل إلى حد كبير الآن. وأعتقد أن هذا هو المجهود الحربي يقابله مسار دبلوماسي عن طريق الوسطاء القطري أو الباكستاني، أن واشنطن منفتحة على التفوقي بما لا يسمح لإيران أن تسيطر على المضيق. فأعتقد أن هناك خط مزدوج عسكري في جانب منه ودبلوماسي في الجانب الآخر.
1: دكتور خميرة، أشرت قبل قليل إلى أن منسوب الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني في مستويات متدنية جدا، وبالتالي هل يمكن أن تنجح أي وساطة في ظل هذه الهشاشة المتعلقة بمنسوب الثقة بين طرفي هذا النزاع؟
0: أولا بعجالة أريد أن أقول بأن كل هذه الوعود التي تحدث عنها ضيفك هي وعود ورقية، ولن ينفذ أي واحد من هذه الوعود. وهو لم يجيبني هل هو المضيق هي بداية الأزمة الذي كان أساسا مفتوحا أو لا. الاعتداءات الأمريكية منذ عام على إيران هذه هي المشكلة، ولم يجيب على هذا السؤال. على أي حال أنا أتصور يعني بالنسبة للسؤال حضرتك، هل خطوة إيجابية لحسن النية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكون هناك إعادة ثقة وحتى ينجح الوسيط الباكستاني أو القطري أو أي وسيط عربي آخر أو إقليمي آخر؟ أتصور وهذه حقيقة النقطة التي تستطيع واشنطن أن تدخل من خلالها وأن ترسخ نوع من المفاوضات المستقبلية هو الإفراج عن الأرصدة الإيرانية ورفع العقوبات عن الشعب الإيراني. هذه نقطة أساسية إن كانت هناك حسن نوايا. الأمريكيون تركوا كل الأهداف التي كانوا هاجموا إيران من أجلها، الإطاحة بالنظام، القضاء على النظام، تأديج الشارع الإيراني، الإتيان بفصائل انفصالية من خارج إيران، القضاء على المنظومة الدفاعية الصاروخية الباليستية وقطع الأذرع. كل هذه الادعاءات هي ذهبت مهب الريح، وما بقي هو المضيق. يبدو أن الأمريكيون نسوا تلك الأهداف وتلك التي أعلنوها وأرادوا الإطاحة بالنظام خلال 3 أيام، والآن متمسكون بهذا المضيق الذي استطاع طهران أن تلعب بهذه الورقة وأن تحشر الأمريكي في أزاوية وتدفع يعني العدوان عليها وبتنفيذ الأهداف الكبرى التي كانت تتبعها واشنطن. لذلك هناك بحاجة إلى نوع من حسن النوايا ولو بنسبة ضئيلة جدا حتى تستطيع كل الأطراف أن تنفذ حلا سلميا ينقذ المنطقة والإقليم ودول العالم والفقراء في كل مكان من هذه الأزمة الكبيرة التي حلت بهم.
1: سيد المنشاوي، إذا لم تنجح الضربات العسكرية الأمريكية في فتح مضيق هرمز، فما هي الخطوة الأمريكية التالية؟
2: أعتقد أن هذا السؤال مهم وليس له إجابة عند الإدارة الأمريكية حتى الآن. رغم كل ما تقوم به واشنطن، ليس هناك إطار استراتيجي واضح لما بعد هذه الهجمات. حتى الآن الهجمات الأمريكية رغم قوتها لم تغير السلوك الإيراني منذ بدء القتال. الجانب الإيراني ما زال صامد، ما زال متمسك بمواقفه الثابتة، وحتى الآن الهجمات الجوية الأمريكية وحدها لم تغير هذا الموقف. وهذه معضلة كبيرة جدا لصانع السياسة هنا، سواء كان الجانب السياسي منه أو الجانب العسكري. وهي معضلة لأن التاريخ يثبت أن الضربات الجوية لها حدود وأن القوة لها حدود، وهذا ما تدركه العاصمة هنا في واشنطن، يدركونه جميعا. من أجل ذلك يحاولون أن يترك الباب مفتوحا للعمل التفاوضي، أي أن يدرك الإيرانيون أن المزيد من التدمير لمقدراتهم والبنية التحتية كما بدأت واشنطن خلال الأيام الأخيرة باستهداف بعض الجسور وغيرها سيكون مكلف بشدة للجانب الإيراني الآن وفي المستقبل، وعليه ربما يكون من الحكمة الذهاب إلى مائدة التفاوض والتخلي عن السيطرة الكاملة كما تريد إيران على مضيق هرمز. لكن لا يوجد بديل حتى الآن إذا فشلت هذه الجهود العسكرية والدبلوماسية معا في إثناء الجانب الإيراني عن التخلي عن هذا الكارت المهم مضيق هرمز. وأعتقد أن هذه معضلة لا توجد لها إجابة واضحة حتى الآن في واشنطن.
1: دكتور خميار، هل تستطيع إيران تحمل حرب طويلة أكثر مما يمكن للجانب الأمريكي تحمله؟
0: نعم، إيران تعول على، إذا كانت الحرب عليها هي حرب وجودية فإنها تتحمل، لأنه في النهاية الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها ومستقبلها وسيادتها، عند ذلك ستضطر أن تدفع ثمن غاليا حتى إذا ما استمر العدوان. ولكن الرؤية الإيرانية تتحدث عن شيء آخر، هي تستطيع أن تتحمل هذه المدة، ولكن تؤمن بأن الأمريكيون لهم أقل تحملا ولا يستطيعون أن يتحملوا كلفة هذه الحرب ماديا وزمنيا، لذلك تعول على هذه النقطتين. ولحد الآن ما نشاهده في الشارع الإيراني الذي هو يكون ربما العنصر الأساس لدعم المفاوضين ودعم النظام، ما زال أكثر من 140 يوما متواجدا في الساحات والميادين ويضغط على صاحب القرار الإيراني ويضغط على المفاوضين الإيرانيين بعدم التنازل وبالتصدي وبعدم المرونة. هذا يعطي بعدا آخر لسير المفاوضات المستقبلية. لذلك قلت وأكرر بأن الأمور تسير في اتجاه، بسبب التعنت والتشدد الأمريكي، الأمور تسير في اتجاه بأنه لا يتجرأ أحد من المسؤولين الإيرانيين الانصياع أو المرونة أكثر مما من اللزوم بسبب هذا الضغط وبين قوسين التشدد الإيراني في الداخل الإيراني، والذي يعتبره تشددا محقا بسبب التعنت كما قلت وبسبب الخدائع التي ارتكبتها أمريكا تجاه الشعب الإيراني سواء في الحالة السلمية أو في الحالة العسكرية والعدوانية. لذلك الإيرانيون جاهزون لدفع هذا الثمن إذا كان على حساب وحدتهم ووحدة أراضيهم وسيادتهم.
1: سيد المنشاوي، ما الذي تكشفه هذه الأزمة، أزمة بين الولايات المتحدة وإيران، عن حدود القوة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟
2: أعتقد أن حدود القوى الأمريكية تتعرض لاختبار جديد في الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة لم تتعلم من دروس الماضي في أفغانستان وفي العراق. كان للقوى حدود رغم التوازن العسكري الضخم والغير مسبوق للولايات المتحدة مع منافسيها في هذه المنطقة من العالم، لم تستطع واشنطن إنجاز ما تريد في أفغانستان، ونفس الشيء في العراق. وأعتقد أن هناك مخاوف بين الاستراتيجيين الأمريكيين من أن يكون هذا هو السيناريو المتوقع مع إيران. من أجل ذلك هم يتحاولون تجنب الأخطاء السابقة بوجود حرب لا نهاية لها وتخصيص الكثير من الموارد في حرب لا طائل ولا ووضوح للمصالح الامريكيه منها. الوضع الان اصبح فقط محدد، هو العوده لما كان الوضع عليه قبل الحرب، اي ان تسير التجاره، حريه النفط وحريه مرور النفط والغاز في الاتجاهين دون اي شروط او قيود او رسوم كما هو معروف في القوانين الدوليه والمضايق البحريه الطبيعيه، وأن لا تكون للدولة الإيرانية أي قدرات نووية يمكن أن تهدد بها المنظومة الإقليمية والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة سواء كانت دول الخليج أو إسرائيل. وأعتقد أن الأهداف الأخرى التي تتمناها بعض البعض هنا في واشنطن مثل تغيير النظام والوجود العسكري داخل إيران بريا أمريكيا، هذه قضايا غير موجودة لا يفكر فيها أحد اليوم استفادة من دروس التاريخ الحديث، واعتقد ان الهدف الامريكي الان يصبح في متناول اليد، لانها تريد العوده الى ما كان عليه الوضع قبل الحرب. هي انجزت بالنسبه لها تدمير القدرات العسكريه الايرانيه، وهذا انجاز كبير بمعايير العاصمه واشنطن، ويبقى الهدف محدود الان في عوده الملاحه الغير مشروطه في مضيق هرمز، وهو هدف ترى ايضا انه يمكن انجازه بالقوة العسكريه الموجوده الان.
1: دكتور خميار، أسعار النفط الآن على عتبات 90 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي هل تعتقد أن أمن الطاقة سيصبح عامل ضغط على واشنطن لإيقاف تصعيدها العسكري في إيران؟
0: نعم، هي إحدى العوامل التي تعول عليها طهران، وطبعا هناك عوامل أخرى وهناك أزمات أخرى ستحدث، ويضطر الجانب الأمريكي حسب الرؤية الإيرانية أن يرفع العدوان من خلالها. ولكن مجرد رفع يعني سعر الطاقة، هذا له نتائج سياسية ونتائج اقتصادية ونتائج ميدانية، ليس وهذه مهمة ستؤثر بشكل كبير على السمعة الأمريكية، على الانتخابات النصفية المستقبلية، وعلى مستقبل الرئيس ترامب والحزب الجمهوري. إضافة إلى ذلك، أنا أتصور والنقطة الأهم هو سقوط الهيمنة والهيبة الأمريكية بسبب هذه التصرفات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار، وشكرا كذلك السيد محمد المنشاوي من واشنطن. والآن مشاهدينا إلى هذه الإطلالة الاقتصادية، نتابع فيها تأثير عودة التصعيد في المنطقة على صادرات النفط الخليجية وحركة الإمدادات، يقدمها الزميل نديم الملح.
3: كشفت بيانات الشحن عن مفارقة لافتة في أسواق الطاقة، فبينما استعادت صادرات النفط الخليجية زخمها مطلع يوليو تموز لتبلغ أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، عاد تصاعد القتال في مضيق هرمز ليقوض هذا التعافي سريعا، ما يشير إلى أن أي انتعاش يحدث هو هش ومؤقت، طبعا وسط التحذيرات من أزمة إمدادات جديدة. ماذا توضح البيانات؟ بيانات كبلر توضح أن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو حزيران بأكمله. هذه الصادرات قادمة من السعودية والإمارات والعراق والكويت أيضا، بالإضافة إلى إيران. وصل حجم تلك الصادرات إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من يوليو تموز. على الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن فجوة الصادرات تسجل 32% دون ذروة ما قبل الحرب والمسجلة في فبراير شباط. السعودية بدورها حولت 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات أيضا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ليبلغ حجم هذه الصادرات عن طريق الميناء 5,290,000 برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز. أما العراق فقد زاد إنتاجه ليبلغ في يوليو 1,200,000 برميل تقريبا، هذا في المتوسط خلال النصف الأول من يوليو تموز. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: إلى تطورات الشأن اللبناني وأعلان الخارجية الأمريكية، بدأ تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. وقالت الخارجية الأمريكية إن العمليات التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بموجب الاتفاق الثلاثي. هذا وقد عاد عشرات من نازحي بلدتي فرون والغندورية إلى القريتين، وجرى تداول اسم هاتين البلدتين بوصفهما من المناطق التجريبية جنوب لبنان، والبلدتان اللتان تعرضتا لدمار كبير نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية غير محتلتين، وينتشر فيهما الجيش اللبناني وينفذ إجراءات حفظ الأمن فيهما إلى جانب بلدات أخرى جنوب البلاد.
4: هنا لم يعد للبيت والعمل عنوان، عينا هذا الرجل شاخصتان على جنى عمر كامل. يحاول ابنه وأحفاده انتشال ما تبقى من تحت الركام. عائلات قليلة كهذه تحاول تحدي الواقع رغم ضبابية المشهد الأمني والسياسي، فبلدتهم فرون بخلاف ما تقول إسرائيل، منطقة غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني.
5: عم نأم رادم، عم نعزل بيوتني وبدنا نرجع نعمر محلها.
6: والظرف بيسمح؟
5: بيسمح وما بيسمح، بدنا نعمر لو كان تحت الضرب.
4: وفي الشارع المقابل صمدت جدران منزل هذه السيدة التي آثرت العودة إليه، تبكي على عتبة دارها منازل أولادها وأحفادها المدمرة.
7: أول شو بنا وطننا.
4: هنا في فرون يتساوى الجميع في المأساة.
7: متكلنا على الله وهي قاعدة إن شاء الله. لا مش فزعنا قاعدة، شو بنا نعم. رح شف العالم بالمدارس كيف قاعدة، اللي راحوا بيوطن منه. هي أولادي مشتتين، واحد بالبرج واحد بصريفة.
4: قلة يعبرون هذه الشوارع الخطيرة التي تقابل المواقع الإسرائيلية. هنا تكاد البيوت تعرف أهلها. لا نحتاج سوى عبور بضع مئات من الأمتار للوصول من بلدة فرون إلى الغندوري المجاورة، وهي البلدة التي تعرضت لدمار واسع وتم تداول اسمها ضمن المرحلة الثانية للمناطق التجريبية. والطريق القصيرة إلى الغندوري تروي صور القصص نفسها. بين الأنقاض كان رئيس بلديتها يعاين ما خلفته إسرائيل، ولا يصدق بأن بلدته غير المحتلة أدرجت ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية. فخلف الوادي تتمترس القوات الإسرائيلية.
8: الإسرائيلي اللي يعملها منطقة تجريبية وساعة ما بده يقوس العالم، هذه نحن ما رح نقبلها، وهذا مرفوض رفضا قاطعا. عرفت كيف؟ لأنه الدولة بتعرف، أصلاً الدولة بتعرف أنه هني بدي يبيعونا جزء فارغ للدولة، أو يقولوا للدولة هذه الغندورية خط منطقة تجريبية نحن راح نسحب منها، ما هني بالأصول ما فاتوا عليها لنسحبوا منها.
4: وعلى مشارف الغندوري وفرون وقرى مجاورة أخرى حواجز تؤكد وجود الجيش، وتذكر العابرين بأن الوضع لا يزال هشاً تماماً، كأبناء القرى الذين يترقبون بارقة أمل ليعودوا إلى ديارهم. فكثيرون من أبناء قرى الجنوب البعيدة عن خط المواجهة عادوا إليها. إيهاب العقدي، الجزيرة، الغندوري، جنوب لبنان.
1: والآن إلى عبد السلام ومحمد وفقرة التحليل العسكري. تقرأ في مآلات المناطق التجريبية التي أهلنا البدء بتشغيلها في جنوب لبنان بين فرص تثبيت انتشار الجيش اللبناني وتحديات تحويلها إلى نموذج أمني مستدام.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية العسكرية. من فرون وصريفة إلى زوطر الغربية يبدأ جنوب لبنان اختبارا ميدانيا جديدا عنوانه المناطق التجريبية، حيث يتقاطع الانسحاب الإسرائيلي مع انتشار الجيش اللبناني حسب إعلان الخارجية الأمريكية، وتتحول التفاهمات السياسية إلى ترتيبات أمنية على الأرض. فهل تمثل هذه الخطوة بداية مسار فعلي لاستعادة الحكومة اللبنانية سيطرتها على الجنوب، أم إنها مجرد تجربة محدودة تصطدم بتعقيدات السلاح وشروط إسرائيل؟ هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنان، خبير عسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية ليطلعنا على المشهد الميداني وما الذي تعنيه هذه المناطق.
10: عبد السلام، يمكن القول أننا إذا الآن تحرك في النسق العمليات للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، مع تثبيت أقدام الجيش في مجموعة واسعة من المناطق في جنوب لبنان وتهجير عدد كبير من السكان في المنطقة الجنوبية بطبيعة الحال، المنطقة التي باتت تعرف بالشريط الأصفر أو الخط الأصفر في المنطقة الجنوبية من لبنان، التي تضم حوالي 60 قرية وبلدة لبنانية، هجر معظم أهالي هذه البلدات والقرى منها. يسيطر الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق داخل الخط الأصفر، بمعنى أنه لا يحتل كامل المنطقة، ولكن يتمركز في مجموعة من النقاط مثل قرية الطيبة، قلعة شقيف، وصولا إلى زوطر الشرقية في هذا الاتجاه. في المناطق الجنوبية يصل إلى البياضة ويتجاوز البياضة قليلا، وبالتالي يسيطر بالنار على كامل هذه المنطقة الصفراء، ولكن موجود في مجموعة من النقاط. الآن الحديث يدور عن انسحاب الجيش أو الجيش الإسرائيلي طبعا، أو تسليم بعض القرى، أو السماح للجيش اللبناني بالدخول إلى بعض القرى والبلدات من أجل أن تكون هذه المناطق تجريبية، بمعنى أن يتم تجريب قدرة الجيش اللبناني على السيطرة ونزع سلاح حزب الله من هذه المناطق ليتم تباعا وفق الاتفاق الانسحاب تدريجيا وتسليم المناطق للجيش اللبناني إذا ما أثبت قدرته على هذه النقطة، نقطة السيطرة الأمنية وتجريد سلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله من هذه المناطق. الآن الحديث يدور عن هذه الزاوية، عن ثلاث قرى في هذه المنطقة، منطقة النبطية في محيط نهر الليطاني. إذا ما دخلنا مباشرة إلى هذه الخريطة، الحديث الآن يدور عن قرى زوطر الغربية وعن قرية فرون وعن قرية صريفة. وهذه قرية زوطر الغربية إلى شمال نهر الليطاني، فرون وصريفة إلى الجنوب من نهر الليطاني. اللافت في النظر أن فرون وصريفة الجيش الإسرائيلي لم يدخلها على الإطلاق ولم ينفذ فيها عمليات عسكرية، إنما الذي حدث خلال الفترة الماضية أنه دخل جزئيا إلى زوطر الغربية، نفذ فيها مجموعة من العمليات وانسحب، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المناطق التجريبية أنها مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي وسيغادرها ليسلمها للجيش اللبناني، وإنما هي مناطق تجريبية لإثبات قدرة الجيش اللبناني على السيطرة الأمنية في تلك المنطقة. وبالتالي هذا الأمر الذي كان نساق الجدل خلال الفترة الماضية، لأنه كان الحديث يدور على أنه على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من مناطق في الخط الأصفر داخل الخط الأصفر ويسلمها للجيش اللبناني، ومن ثم ينطلق الاتفاق للتنفيذ على الأرض. ولكن الآن يدور الحديث عن نقاط محددة إما نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات محددة خلال الفترة الماضية، وإنه لم ينفذ فيها عمليات ولم يدخلها. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن سيطرة بالنار على كامل هذه المنطقة، نزوح مستمر، ووجود وتمركز القوات الإسرائيلية لا يزال ثابتا في مجموعة من النقاط داخل الخط الأصفر عبد السلام. وبالتالي هذا هو السؤال الكبير الآن، إلى أين ستسير هذه الأمور وكم من الوقت ستأخذ حقيقة؟
9: نعم، شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات. وربما نناقش مع سيادة العميد ربما الكيفية التي تم الاتفاق بها على هذه النقاط الثلاث، ما تفسيرك لهذا الاختيار؟
11: عبد السلام، أولا سريعا على المنطقة الصفراء، هي المنطقة الصفراء جيش الاحتلال متواجد فيها وهو يحصن وجوده عبر التدميرات وعبر الانتشار العملاني بشكل أن يحفظ نفسه. وبالتالي إذا ذهبنا إلى المناطق الأساسية هي من ضمن اتفاق الإطار، تم الحديث عن ثلاثة مناطق، وبالتالي يعتبر جيش الاحتلال أنه قدم من كيس لبنان أو من ثمن لبنان أو من زوطر الغربية، هي يعني كان الانتقاد اللبناني لثلاث مناطق يجب أن تكون محتلة، يعني هو لا يقدم محتلة ولكن يقول زوطر الغربية هي كانت ضمنا أجرى فيها عمليات عسكرية وبالتالي الانسحاب منها. هو يسيطر بالنار على الفرون ويسيطر على فرون، على زوطر الغربية، على فرون وحتى على صريفة. اليوم زوطر الغربية شمال الليطاني، فرون جنوب الليطاني، وصريفة جنوب الليطاني. مساحة الثلاث مناطق تساوي 2% من 600 كيلومتر محتل، فإذا أنت لا تقدم شيء، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. بالإضافة إلى أن زوطر الغربية في قضاء النبطية، فرون في قضاء بنت جبيل، وصريفة في قضاء صور، يبدو اليوم أن مواصفات المنطقة الأمنية أو التجريبية عبد السلام أنه هذه المنطقة هي على حدود المنطقة الصفراء، وبالتالي فرون أيضا لم يدخلها جيش الاحتلال، هي على حدود المنطقة الصفراء، وصريفة نفس الأمر. فإذا ما المقصود بذلك؟ إذا انطلقنا من المنطقة الأمنية التي تحدث عنها جيش الاحتلال أو يحتلها، هي تؤمن لجيش الاحتلال عمقا أمنيا داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذا الاختبار يعتبر أنه يختبر الجيش اللبناني هل قادر على نزع سلاح حزب الله؟ اثنين، هي اختبار للدولة اللبنانية هل فعلا قادرة على هذا الأمر؟ ولكن هناك عقبات كثيرة جدا جدا عبد السلام.
9: عنصر المراقبة وقياس الأداء هل هو واضح ومحسوم؟
11: يقال في اجتماعات روما تم الطلب أن يكون هناك جهة إيطالية فعلا تقيس النجاح وتكون هي عملية التواصل. لم يقبل الإسرائيلي، قال لا، أن نريد الحكومة الأمريكية، الجيش الأمريكي أو من القيادة الوسطى. اليوم قياس النجاح هو يعتمد على هذه المرحلة، ولكن إذا لم يكن فعلا جيش الاحتلال في هذه المنطقة، ماذا لو كان هناك يعني بنى تحتية لحزب الله؟ هل سيصطدم الجيش اللبناني لنزع هذه البنى التحتية؟ أو إذا لم يكن هناك جيش احتلال وكان مقاتلو حزب الله يقاتلون جيش الاحتلال فعلا، هل بقوا في هذه المنطقة؟ كيف يمكن للجيش اللبناني أن فعلا إخراج جماعة حزب الله أو مقاتلي حزب الله من هذه المنطقة؟ هذه هي التحديات اليوم. قياس النجاح من الأمريكيين وبالتالي الموافق عليه من الإسرائيليين، وبالتالي قد يستعمل جيش الاحتلال هذه الزريعة للبقاء لفترة أطول وبالتالي إطالة موضوع الاحتلال.
9: أنه لا وضوح عن النقاط التالية، هذه نقاط معلنة لمناطق تجريبية لكن لا حديث عن المرحلة التالية ما هي.
11: لا يعني ليس هناك من جدول زمني لهذا الأمر. أنا أعتقد عبد السلام أن جيش الاحتلال يحضر لهذه العملية أو وافق على هذه العملية، زيارة فخامة الرئيس للجمهورية اللبنانية إلى الولايات

0: هذه كلها تحديات أمام الدولة اللبنانية.
1: وتحدي آخر عن الدعم اللوجستي لتنفيذ المطلوب، هل يمتلك الجيش كل القدرات اللازمة لإعلان هذه المناطق خالية من السلاح؟
0: اللوجستية ليست بالتعقيدات الكبيرة، لأنه لدى حزب الله ليس لدى حزب الله هذا السلاح المعقد، وبالتالي إذا اعتبرنا أن جيش الاحتلال سمح للبنان للجيش اللبناني بالدخول إلى هذه المنطقة وإلى هذه المنطقة، يكفي التواجد الاستعلام والاستخبارات، ولكن سيكون هناك أعباء كثيرة خاصة اجتماعية، عودة الأهالي إلى هذه المنطقة، تأمين الخدمات الأساسية، وبالتالي تأمين الأمن الخاص بهم. ماذا لو دخل أحد إلى هذه المنطقة وافتعل حادثا معين مع جيش الاحتلال؟
1: أيضا السؤال الأكبر هو موقف الحزب ودور الحزب في المرحلة المقبلة، هل سيلتزم بهذه الاتفاقيات؟ لن يكون هناك أي اشتباكات في هذه المرحلة؟
0: عبد السلام، لكل من الأفرقاء المعنيين موقف خاص ونظرة معينة. إسرائيل تعتبرها على أنها مرحلة انتقالية والاحتلال باقي. الدولة اللبنانية تريد استرداد السيادة وتريد جمع السلاح أو حصر السلاح. حزب الله مرتبط، لا يوافق على التفاوض المباشر، لا يوافق على هذا الأمر بشكل كامل، وبالتالي هو ينتظر، كونه ربط نفسه بإيران، ينتظر ماذا سيحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: يميز الحزب بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني من حيث الموافقة على دور الجيش؟
0: بالطبع، جنوب الليطاني يعتبره حزب الله على أنه وافق عليه مبدئيا، والقرار 1701 يتناول هذا الأمر، ولكنه لا يوافق مطلقا على أي شيء شمال الليطاني. عبد السلام،
1: من وجهة نظرك إذن الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة من حيث المراقبة والاستشكال سيرفع السقوف على الجيش اللبناني؟
0: هو يراقب الجيش اللبناني، وبالتالي هو قد لا يثق في الكثير من الأمور بالجيش اللبناني، وهي عملية اختبار، وكأنه يسعى فعلا إلى إفشال دور الجيش اللبناني في المراحل القادمة كي يبقي الاحتلال.
1: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية العسكرية، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على دول المنطقة والوضع في مضيق هرمز وملف المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، قالت إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق صواريخ ومسيرات ودفاع جوي، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم في محافظة هرمز جان جنوبي البلاد، وبوقوع 14 انفجارا في مدينتي كونارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وبانفجار بمدينة شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وذلك في تعليق على الإعلان عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات إيرانية. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وأضاف أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر الرئيس ترامب خلاف ذلك. أشار المسؤول الأمريكي في تصريحاته للجزيرة إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وإن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. في هذا السياق، وصل وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين. في الأثناء، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وهو ما دفع طاقمها إلى إخلائها. ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار بناقلتين أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي، وأضاف أن مضيق هرمز يظل مغلقا ما استمرت ما وصفته بمقذوف

0: الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة في الأثناء تحدثت وكالة الأنباء الكويتية عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. الجيش الكويتي من جهته قال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. الجيش الإيراني قال إنه استهدف بصواريخ أرض معدات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريف جان بالكويت. وبشأن تلك الهجمات قال الحرس الثوري الإيراني إن عملياته ضد التجهيزات الأمريكية في البحرين هدفها تمهيد الطريق للعملية الواسعة المقبلة. إلى ذلك وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. قالت فيهما إنها تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. في الشأن اللبناني أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في جنوب لبنان وذلك تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. قالت الخارجية الأمريكية إن المناطق التجريبية بدأت ببلدات فرون وسريفة وزوطر الغربية بجنوب لبنان بموجب الاتفاقية الثلاثية. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم الثلاثاء. أما في قطاع غزة فتمت تطورات أيضا إذ أعلن مصدر بمستشفى الشفاء سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال وذلك في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. مشاهدينا ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، ضعنا في صورة التطورات الأحدث. والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت استكمالها لليوم 10 على توالي هجماتها على إيران.
1: بالفعل محمد، وهذه السلسلة من الضربات تقول القيادة المركزية الأمريكية إن الهدف منها هو محاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها تأتي بتوجيهات من الرئيس الأمريكي. وذكرت أنها في هذه الجولة 10 من الضربات استهدفت مواقع للمراقبة الساحلية والرادارات وكذلك منصات للدفاع الجوي ومنصات للصواريخ والمسيرات ومخازن كذلك للأسلحة، بالإضافة إلى مراكز القيادة الإيرانية. ذكرت القيادة المركزية في بيانها بشأن هذه السلسلة من الضربات والتي تأتي لليوم 10 على التوالي كما ذكرت بأنها تبقي قواتها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات إضافية من قبل الرئيس ترامب. وهنا الرئيس ترامب لمح أو أكد في الحقيقة وفق مسؤولين أمريكيين بأن الرد الأمريكي لم ينتهي بعد على استهداف إيران للجنود الأمريكيين وكذلك على استهدافها حركة الملاحة في مضيق هرمز والإخلال بمذكرة التفاهم وفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية. وبالتالي احتمالات الاستمرار في هذه الضربات ما تزال قائمة، وفي ذات الوقت الجهود الدبلوماسية نشطة بحسب تأكيدات لمسؤولين أمريكيين لصحيفة لموقع أكسيوس وكذلك لقناة CNN. قالوا إن الجهود مستمرة فيما يتعلق ببحث إمكانية اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. CNN تنقل عن مصادر قولها أن الرئيس ترامب قد لا يقبل بهذا المقترح في الوقت الراهن، لا سيما وأن مسؤولين يعتقدون بأن ترامب قد أكد على مسألة الاستمرار في هذه الضربات حتى يقرر هو. وهو أيضا كان قد قال في بداية هذه السلسلة من الضربات بأن هذه السلسلة من الضربات ستستمر حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات أو يقرر هو انتهاءها، وكان قد لوح باستهداف البنية التحتية الحيوية في إيران، منشآت الطاقة وكذلك الجسور في إيران. حتى الآن التأكيدات أيضا بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة وتحديدا إلى إسرائيل للاستعداد لأي خطة قد يقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسع في هذه العمليات لتتجاوز المناطق الساحلية الغربية والغربية الجنوبية في إيران إلى العمق الإيراني ومناطق قريبة من العاصمة طهران أو المنشآت النووية التي تقول الولايات المتحدة إنها تحت المراقبة، وإذا رصدت فيها أي نشاط فإنها ستستهدفها.

0: قنابل خارقة للتحصينات تذهب إلى الأعماق، هذا تحديدا فيما يتعلق بموقع جبل الفأس الذي هدد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة تراقب هذا الموقع بالكاميرات وستستهدفه في حال رصدت أي أنشطة بإعادة العمل فيه أو أنشطة تشكك فيها الولايات المتحدة بشأن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب أو الأنشطة النووية الإيرانية. لدينا أيضا على الصعيد السياسي تصريحات كان قد أدلى بها وزير الطاقة كريس رايت، أكد على الانفتاح الأمريكي على الدبلوماسية، ولكن في ذات الوقت قال إذا لم تتعاون إيران وتفتح المضيق فإن الولايات المتحدة ستمضي في هذه الضربات.
1: نعم، دونالد ترامب أيضا كان له موقف ربما تهديدي جديد لإيران في معرض حديثه عن مقتل جنود أمريكيين جراء الهجمات الإيرانية. هل يمكن تضعنا في سياق تلك التصريحات أحمد؟
0: بالفعل منذ الإعلان عن مقتل الجنود الأمريكيين والرئيس الأمريكي يتوعد إيران بأنها ستدفع الثمن، عبر عن ذلك في تصريحات مكتوبة عبر منصة تروث سوشيال وكذلك عبر تصريحات مصورة أدلى بها في عدة مواقع. ترامب قال إنه قد وجه وزير الحرب بيت هكسيث وكذلك رئيس الأركان دان كين بالاستمرار في هذه الضربات وأن على إيران أن تدفع ثمن استهداف الجنود الأمريكيين. عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا منذ بداية هذه الحرب ارتفع إلى 17 وعدد المصابين أكثر من 400. وبالنسبة للرئيس ترامب يقول إن هذه خطوط حمراء وفي حال استهدفت إيران الجنود الأمريكيين فستدفع الثمن. هكذا دفع، هكذا كتب وهكذا أكد أيضا، ويقول أيضا إن هذه الضربات لا سيما الضربات الليلة الماضية الليلة قبل الماضية كان يقول إنها تأتي لتكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأردن والجندي الذي قتل في العراق. ولكن هناك تفاعلات أيضا مهمة للغاية هنا في واشنطن محمد من قبل المشرعين في الكونغرس لا سيما الديمقراطيين. تابعنا في الساعات الماضية تصريحات من قبل مشرعين ديمقراطيين ينتقدون بشدة الاستمرار في هذه العمليات العسكرية ويطالبون ترامب بسحب القوات وكذلك العودة إلى الكونغرس وإنهاء هذه الحرب. هذه المواقف صدرت من كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ جاك شومر بالإضافة إلى مشرعين ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ وكذلك في مجلس النواب. هذه المواقف يتصاعد معها أيضا المواقف الشعبية التي تقول استطلاعات الرأي أن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون المضي في هذه الحرب ويطالبون ترامب بإنهائها.
1: يتقاطع ذلك أحمد أيضا مع ما أعلنه نادي السيارات الأمريكي عن ارتفاع متوسط سعر جالون البنزين إلى 4 دولارات، هو ارتفاع جديد بعد هبوط عند فتح مضيق هرمز وعند تلك الفترة التي تلت مباشرة التوقيع على مذكرات التفاهم.
0: بالفعل محمد، وبات الآن هذا ملاحظا في الحقيقة هنا في محطات الوقود في الولايات المتحدة، ولغة التذمر أيضا التي نتابعها في الوسائط المختلفة في وسائل الإعلام التي ترفض هذه التداعيات الاقتصادية للحرب، وكما أشرت رابطة السيارات التي تقيس سعر جالون البنزين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة أكدت معاودة الأسعار إلى الارتفاع. الآن هي تجاوزت 4 دولارات للجالون على المستوى الوطني، في بعض الولايات الأسعار أعلى من ذلك لا سيما في ولايات الغرب الأمريكي ككاليفورنيا وغيرها. وأيضا هناك المخاوف من أن تستمر هذه الأزمة لفترة طويلة. إمدادات الطاقة تؤثر بشكل عام على أسعار الطاقة ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في جميع أنحاء العالم، وهذه النقطة تحديدا كان قد أشار إليها وزير الطاقة كريس رايت الذي أكد بأن ترامب يعمل على إضعاف قدرات إيران التي تستخدمها لتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وإن الولايات المتحدة قادرة أيضا على فرض السيطرة في المضيق. ترامب أيضا كان قد قال بأن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على المضيق وستنتزع هذه الورقة على حد تعبيره من يد إيران التي تستخدمها على طاولة المفاوضات. هذه اللغة أيضا يشاركه فيها مسؤولون آخرون كوزير الخارجية ماركو روبيو الذي كان قد صرح في هذه الأيام بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالاستمرار في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن على الدول الأخرى

0: التي تعتمد على المضيق أن تساهم هي الأخرى بعتادها أو بالتمويل. وذكر بأن إيران كان مطلوب منها أن تعلن في بيان مكتوب أن حركة الملاحة في المضيق تظل مفتوحة دون عوائق أو شروط أو رسوم، وقال إن ما تقوم به إيران هو مخالف للقانون الدولي، ولذلك الولايات المتحدة تقوم بالنيابة عن العالم على حد تعبيره باستهداف القدرات والأصول العسكرية البحرية الإيرانية التي تهدد بها حركة الملاحة في مضيق هرمز، في الوقت الذي يؤكد فيه أيضا انفتاح الولايات المتحدة على الخيار الدبلوماسي.
1: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. مع تواصل إذن الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة على التوالي، تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية والرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران، إضافة إلى جهود الوسطاء في مقاربات العودة إلى الحل السياسي.
2: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها. فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر، في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة، فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين، بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط، وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
1: من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكما. دكتور فرانك، هل هناك هدف واضح لدونالد ترامب من هذه الهجمات المستمرة المتتالية على إيران؟
3: شكرا على الاستضافة يا سيدي، أهلا فيك بضيف الكريم. نعم، الهدف هو إنهاء ما لم يتم إنهاءه في العملية العسكرية الأولى. هي العملية العسكرية الأولى توقفت غير ناضجة، لم يكن هناك منتصر وكانت مربكة نوعا ما. الآن هو إنجاز ما لم يتم إنجازه في تلك المرحلة. وطبعا يعني إذا سوف نذهب إلى مفاوضات أو هكذا، جميع حروب العالم تنتهي على طاولة المفاوضات، ولكن القوي على الأرض هو الذي يضع الشروط.

0: وهو يصنع هذه الاتفاقية بطريقته الخاصة، فهذا ما تريده الولايات المتحدة.
1: طيب، ما هي هذه الأمور، الأهداف التي لم يتمكن دونالد ترامب من تحقيقها في حرب الأربعين يوما بربما 15,000 ضربة جوية استهدفت إيران، رقم مرشح للزيادة أو للنقصان بقليل، ويمكن أن يحققها بضربات توصف إلى حد ما بالمحدودة حاليا؟
0: لا هلا اشوف، يعني اول شيء هو انه لم يعني لم يحقق الاهداف، لا يعني لم تكتمل الاهداف. طيب شوف،
1: نعم، ما هي يعني ما هي الأهداف،
0: عندما
1: ربما اختلاف المصطلحات، ما هي الأهداف التي لم تكتمل بتلك الضربات الكبيرة ويمكن أن تكتمل حاليا؟
0: اهم الاهداف هو السلوك الايراني في منطقة الشرق الاوسط، والسلوك الايراني فيما يتعلق في محيط الشرق الاوسط هو واحد مثل منها اللي هو مضيق هرمز. اذا رجعنا الى بدايه العمليات العسكريه هاي الحاليه، لم تبدا الا يعني بالاخلال الايراني، يعني بالاتفاقيه وبضرب الناقله القطريه والناقله السعوديه. المشكله اللي ظهرت لدى الطرف الايراني بعد مسوده الاتفاق انه واضح جدا انه باتفاق او بغير اتفاق لا يوجد نيه لدى الطرف الايراني بالتخلي عن مضيق هرمز. احنا شوف شو من نتكلم انه الولايات المتحده تريد تغيير سلوك هذا النظام بغض النظر يعني كثافه العمليات العسكريه وماذا يحدث على الارض. النظام الايراني عندما شعر انه ملف مضيق هرمز يخرج من يده، كيف خرج من يده؟ فتحت الولايات المتحده التجاره على ايران وسمحت لها بتصدير النفط، ولكن الطرف الايراني وجد انه اسعار النفط بدات تنخفض، وجد انه الممر الجنوبي فعال ويعمل بطريقه ممتازه، وبدات يعني الضغوط الاقتصاديه تتحرر منها جميع دول العالم تقريبا خلال هذه الفتره. وجد الطرف الايراني انه هذا الكلام غير مناسب، هو فقد هذه الورقه الضاغطه فبدا مره اخرى في الاعتداءات على هذا ما حدث، يعني هذا ليس كلامي يعني. فبناء عليه واضح جدا انه الطرف الايراني ما زال لديه البعد، بعد السيطره على هذه المنطقه، منطقه الشرق الاوسط، بعد التمدد في منطقه الشرق الاوسط، بعد الاعتداءات على الدول في منطقه الشرق الاوسط كما لاحظنا الاعتداء على الاردن، الاعتداء على البحرين، الاعتداء على الكويت، ثم قطر، ثم الان يهدد السعوديه وهكذا. فواضح جدا انه الولايات المتحده مع الحلفاء، مع الحلفاء الموجودين في منطقه الشرق الاوسط الذين حاولوا انقاذ النظام الايراني اكثر من مره، وجدوا أنه لا يوجد طريقة للتعامل مع هذا النظام إلا بتغيير سلوك النظام.
1: أستاذ هادي، إذن سلوك إيران هو الذي أدى إلى حالة التصعيد هذه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والضيف
1: يا
2: والمشاهدين.
1: هلا.
2: لا أعلم كيف تحدث ضيفك الكريم عن سلوك إيران وأمام مرأى ومسمع العالم. يقوم ترامب بإصابته خطف رئيس جمهورية شرعي منتخب مع زوجته السيد مادورو، فنزويلا يذهب به إلى السجون الأمريكية. لا أعرف كيف يتصرف ترامب عندما يطالب بانضمام كندا كولاية 51، لا أعرف كيف يطالب بضم شبه جزيرة جرينلاند، لا أعرف كيف يطالب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج ترامب وقناة بنما قناة في الحقيقة أمريكا، وكذلك العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي الذي قام خلافا لكل القوانين الدولية والآن بات يتشدق بأنه إيران تخالف القوانين الدولية في موضوع هرمز، أنه أساس الحرب التي قام بها هو والمجرم التام المطلوب نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية في هذا العدوان الأربعيني، وعندما فشل في تحقيق أي من أهدافه هو الذي طالب بوقف إطلاق النار، هو الذي دعا لطاولة المفاوضات، هو الذي أرسل الوسيط الباكستاني ويحمل معه مقترحات، والآن كذلك عندما وقع في المستنقع في مضيق هرمز بدأ بعد أن تحددت الضربات وقلت إلى حد كبير عندما ردت إيران على هذا الهجوم، وهذا في الحقيقة النقض لمذكرة التفاهم، بدأ مرة أخرى يرسل رسائل عبر وسطاء أنه نحن مستعدون للحل الدبلوماسي. إذن السلوك هو الإرهابي، وبات هذا الرجل يهدد الأمن العالمي وليس فقط أمن المنطقة.

0: وقوف إيران بوجه هذه الغطرسة له ثمن، نحن لا ننكر ذلك،
1: طيب.
0: ولكن على الأقل فلترتاح فترة العالم من هذه المغامرات الترامبية.
1: طيب لكي لا نتفرع كثيرا أستاذ هادي، أشرت تقول بأن إيران من جديد هي التي أجبرت دونالد ترامب على طلب التفاوض من جديد والجلوس إلى طاولة الحوار، ما موقف إيران حاليا من ذلك؟
0: أنا حسب تصريحات كل المسؤولين سواء عسكريين أو إيرانيين، الآن نحن نفاوض تحت النار، وهناك ترجيح إيراني بالرغم من بعض التوجهات الدبلوماسية، ولكن ترجيح إيران الآن أنه نبقى نرد على هذه الضربات إلى أن يكف الأمريكي، ولننظر يصبح لكل حاجة حديث ما هي المقترحات الإيرانية، ما هي المقترحات الأمريكية، ما هي الرسالة التي يحملها الوسطاء سواء قطريين أو باكستانيين أو عمانيين.
1: دكتور فرانك، عدنا إلى المربع الأول أو إلى واقع شبيه بأوقات سابقة، أزمة ثقة واضحة بين الطرفين، إيران تقول بأنه لا تفاوض تحت النار، هل يمكن لدونالد ترامب أن يقدم هذا، أن يوقف الهجمات من أجل الدخول في مسار تفاوضي وثمة نشاط دبلوماسي في خلال هذه الفترة يمكن أن يؤدي بالفعل ربما إلى خفض التصعيد؟
2: لا، يعني الطرفين ما بيثقوا ببعض، الطرفين ما بيثقوا ببعض. فأنا بوجهة نظري، يعني كعلوم سياسية، يعني العلاقات لا تقام بين الدول بناء على الثقة، هي تقام على المصالح والقدرة والقوة، والقوي دائما هو من يصنع التاريخ. يعني هاي واحدة. النقطة الثانية، يعني ضيفك طبعا فرع الموضوع زيادة عن اللزوم، وطبعا هي مواضيع مختلفة، يعني ممكن طرحها بطريقة مختلفة أو بحلقات أخرى، ولكن إذا يقول هو مثلا أنه إيران يعني هي لن تتفاوض إلا إذا مثلا الولايات المتحدة توقفت أو كذا، والرد على الولايات المتحدة، طيب ما لماذا لا يرد على الولايات المتحدة؟ الأسطول الأمريكي 145 كيلو من إيران، لماذا يضرب الأردن في 250 كيلو، 2500 كيلو مثلا، ضربوا ميناء العقبة، ميناء إيلات الإسرائيلي اللي هو يقول يعني الذي يتبع للرئيس بنيامين نتنياهو بالقرب منه، يعني ليش ما ضربوا مثلا إيلات، ليش ما ضربوا إسرائيل؟ يعني لماذا يضرب الدول التي تتوسط لهم؟ الوسيط القطري يكون في داخل إيران ومن ثم يضرب قطر، الوسيط العماني تاريخا مع إيران يقف لهم في جميع المحافل ثم يضرب عمان، يحرك الحوثي للاعتداء على السعودية. يعني هل وين أمريكا؟ هل السعودية هي أمريكا؟ هل قطر والبحرين والكويت هي أمريكا؟ الادعاء انه هناك قواعد عسكريه امريكيه، نعم هناك قواعد عسكريه امريكيه، ولكن امريكا قالت والدول هاي قالت انها لم تستخدم، لا يوجد الا الروايه الايرانيه التي تقول انها استخدمت. فاذا كان هناك يعني استمرار في العمليات العسكريه، لماذا لا يتم الاستمرار ب يعني المواجهه المباشره مع الولايات المتحده، ولا تخشون الرد مثلا، تخشون دوله انها ترد عليكم؟ يعني هلا اذا نريد ان نذهب الى طاوله المفاوضات، امريكا اقوى على طاوله المفاوضات، شيء طبيعي. يعني هل إيران تريد أن تبيع النصر للمواطن الإيراني كما بعثوا بمسودة الاتفاقية وقالت أنه ال 14 نقطة لمصلحة إيران؟ هذا الكلام غير صحيح، النقاط ال 14 هي ليست لمصلحة إيران، فهي تم تفسيرها أنها لمصلحة إيران من
1: على
2: قبل
1: أي حال.
2: النظام الإيراني.
1: دكتور فرانك، هذه النقاط وهذه البنود حتى في الداخل الأمريكي هناك كثيرون اعتبروها أنها ربما تنازل من الولايات المتحدة، أو أن كفتها مالت نحو إيران.
2: هي أنا قلت من البداية أنه واضح أن الصياغة تم دراستها بعناية لكي تقنع الجانبين، يعني من صاغ الكلام، يعني أنا قرأتها قلت هذا يعني الكلام غير مقنع بالنسبة لي أنا، وتوقعت مباشرة أنه سوف يكون هناك عمليات عسكرية. لماذا؟ لأنه الكلام فضفاض، فتم تفسيره من كل طرف يعني بطريقة خاصة. ولكن مثلا البند الخامس، إيران تقول أنه تم تفويض إيران بالمضيق، لا، لم يتم تفويضها بالمضيق لمدة 60 يوم. هو ما يعني إيران لا تعكر الملاحة في المضيق، فهي لا يوجد تفويض مثلا في البند رقم 5 أنه إيران تسيطر على الجانب الجنوبي من المضيق الذي هو تابع لدولة مستقلة ذات سيادية مع عمان، وتواصلت إيران مع عمان وعمان رفضت أنه يعني

0: تتعامل مع إيران بهذا المجال وتعطي الصلاحية لإيران لإغلاق المضيق من هذه المنطقة.
1: طيب
0: هذا تفسير إيراني،
1: هذا تفسير
0: ولكن
1: إيراني،
0: يعني
1: التفسير
0: وهذا ما أدى إلى الحرب أصلاً.
1: نعم هذا التفسير الإيراني أستاذ هادي، وما يعرض حالياً مثل ما تشير الأنباء على مجلس الأمن القومي الإيراني من وساطات ومقترحات يركز بالخصوص على ذلك البند الخامس الذي تفسره إيران بطريقتها مثل ما أشار الدكتور فرانك. إلى أي مدى تعتقد بأنها قادرة على إبداء مرونة أكثر أو الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين؟
2: أقرأ لك بالنص سيدي وليسمع ضيفك الكريم البند الخامس: لا نسمح للتهرب أو التفسير أو السفسطة، والعبارات واضحة كالشمس في رابعة النهار. يقول
1: اقرأ يعني هي
2: هذا البند.
1: طيب تفضل.
2: اسمح لي استاذ.
1: تفضل.
2: يلزم هذا البند ايران باتخاذ الترتيبات اللازمه، يلزم ايران باتخاذ الترتيبات اللازمه لاستئناف حركه الملاحه، هذا واحد، وضمان المرور الامن، هذا بعهده ايران. هذا وقع عليه ترامب يا سيدي، هذا ليس بحاجه لتفسير.
1: لا ولكن ولكن ولكن ليس نعم هي ملزمة. لماذا يقال هي فضفاضة؟ لأنها لم تحدد هذه المادة وهذا البند ما يتعلق بالمسارات الأخرى. الوثيقة عندي، البنود واضحة، كل شخص يفسرها كما يشاء. تقول: بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتيبات بأقصى جهدها لعبور السفن التجارية بأمان من دون تكلفة لمدة 60 يوم من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس. سيبدأ مرور سفن تجارية فورا على أن يستكمل ذلك خلال 30 يوما بالنظر إلى ضرورة إزالة العوائق الفنية والعسكرية وزارة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية. ستجري الجمهورية الإسلامية مباحثات مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق وفقا للقانون الدولي، وستتبادل الآراء مع الدول الساحلية الأخرى للخليج. وبالتالي موضوع المسار الآخر، صحيح أن إيران مطلوب منها أن تساعد في إزالة الألغام وأن تؤمن ربما السفن، ولكن في الوقت ذاته إذا مرت السفن وتحملت مسؤوليتها بطريقة آمنة في مسار آخر، المسار الجنوبي، وسلطنة عمان قالت بأنني أنا أفتح هذا المسار، فهذا لا يتعارض مع البند الذي قرأته للتو سيد هادي.
2: أنت الآن أصبحت تفسر برأيك، إذا ما اختلفنا، كل واحد يريد يفسر. أنا أقول لا نحتاج.
1: هو واضح، هذا كلام واضح،
2: هذا
1: يعني لا يوجد أي إشارة. هل طيب
2: هذا واضح لك يا أستاذ؟ خليني أتكلم بفضلك يعني.
1: تفضل. أنا والله أنا استضفتك لأستمع لما تقوله. تفضل.
2: إذا خلينا أكمل الجمهور على فهم. الترتيبات واضح معناها، يعنيها يحددون الممرات ويرتبون حركة الملاحة، ترتيب. يعني أنا أقول لك من أين تذهب، شمالا جنوبا خروجا دخولا، هذا معنى التفسير، هذا بحاجة التفسير. والحفاظ الآمن، المرور الآمن، من المكلف بالأمن؟ الإيراني، الحرس الثوري. فيما يتعلق بموضوع الدور العماني، حصلت هناك زيارات السيد قاليباف وهو رئيس الوفد المفاوض، معه عراقشي، وأخيرا السيد غريب أبادي مساعد وزير الخارجية في الشؤون الدولية. ذهبنا واتفقنا مع على كثير من النقاط واختلفنا على بعض النقاط. موضوع الرسوم، قلنا يا أخي الآن أصلا نحن الآن لسنا في فترة أخذ الرسوم، هناك تعويض لخدمات، هذه تأتي بعد تحديد في الحقيقة آلية جديدة تستحدث بيننا وبين العمانيين. ماذا يخلي الأمريكي يأتي من أعلى البحار يريد أن يفرض نظريته؟ إذن هو الذي استحدث ممرات ومن ورائها مؤامرة ضد أمن المنطقة، ضد أمن المضيق. الترتيبات واضحة، وكذلك الأمن، أمن الملاحة على عهدة الحرس الثوري الإيراني وقع عليها ترامب. هذا اللي أنا أريد أن أقوله. أنت الآن فسر ما شئت.
1: أنا لا أفسر شيئا، أنا فقط قرأت لك ذلك البند، وهو فضفاض، والمذكرة عندما وقع عليها هذا ما

0: تم ملاحظته من قبل الخبراء والمتابعين. وسؤال هنا، هل ربما وقعت إيران في فخ مصطلحات استخدمت وقعت عليها، وربما انقلب يعني تم تحديد صياغتها بطريقة لم تتفطن إليها منذ البداية مثلا؟
1: كل البنود كانت في صالح إيران، ولهذا شتم ترامب في حتى الحزب الجمهوري أنه ماذا فعلت بنا، ما هذه التنازلات وهذه الهدايا التي قدمتها لإيران. ومن هنا تراجع ليس فقط في هذا البلد أخي العزيز، مثلا موضوع تحرير الأرصدة المجمدة، أول قالوا 25 مليار الأمريكيون عبر الوسط الباكستاني، هذه المحاضر الموجودة، بعدين قالوا لا 12 مليار، بعدين قالوا لا 6 مليار وهذه موجودة في البنوك القطرية. ذهب السيد عراقشي وقالباف إلى قطر ورجعوا بكفر حنين أنه لا، لن يسمح لنا الأمريكي الآن أن نحول، وهذه ليست في الحقيقة كاش، وإنما سنفتح خط ائتمان بثلاثة مليار دولار، وعليكم أن تبتاعوا من المواد الغذائية والأدوية من شركات أمريكية. يعني أرادوا أن يجعلوا حتى من هذه ثلاثة مليار دولار جمهورية موز، تصبح إيران مستعمرة اقتصادية لأمريكا. البند الأول ألم يوقع عليه ترامب أنه يشمل لبنان ومحور المقاومة سواء في مرحلة وقف إطلاق النار أو في مرحلة نهاية الحرب؟ طيب الآن ماذا يفعل الصهيوني في الجنوب اللبناني؟ والتفوا على هذا القرار البند بمفاوضات الآن مباشرة غير دستورية بين اللبنانيين وبين الصهاينة على أنه ينسحبون. إذن هو لا بند يعني من هذه البنود، هذا أخيرا يعني قصف منشآت في طور التحديث وبعلم من وكالة الطاقة الذرية قصفوا منشآت النووية في دارفوين. طيب. إذن ترامب هو الذي يتنصل، هو الذي ندمه، والآن يريد أن من خلال الحرب يعيدنا أن طاقة الفضاءات ولكن بشروطه، وهذا لن يحصل.
0: دكتور فرانك، ترامب يتنصل مما وقع عليه ولم يلتزم بتلك البنود، وهو الذي انقلب على إيران وليس العكس، هذا ما يقوله الأستاذ هادي.
2: أنا أشوف إحنا كما قلنا يعني التفسيرات يعني تفسر حسب المصلحة الظاهرة. يعني الضيفة بقول إنه جميع الشروط لمصلحة إيران، يعني لماذا أمريكا توقع هذه الاتفاقية أنا لا أعلم، ولكن يعني هذا ما تقول إيران ويعني ممثلين إيران. إذا بنقول بند رقم واحد، يعني حتى نتكلم كلام عقلاء، رقم واحد البند يتعلق في القضية اللبنانية. لا يوجد تفويض لإيران على لبنان بالبند، إذا كانت إيران تفهم هذا الكلام. يعني وقف إطلاق النار، تم وقف إطلاق النار، هل هناك بند إنه إسرائيل تخرج مثلا من جنوب لبنان؟ لا. طيب نقطة ثانية، هل هناك تفويض لإيران على السياسة اللبنانية ألا تتخذ أي قرار؟ لا. من يقوم حاليا بالعمليات السياسية والدبلوماسية والتواصل، وجوزيف عون حضر إلينا للولايات المتحدة، هذا الحكومة الرسمية اللبنانية، رئيس الدولة اللبنانية.
0: ولكن في المقابل دكتور فرانك، هناك انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار.
2: نعم نعم نعم نعم، ولكن الدولة اللبنانية اتخذت قرارها بالاتجاه بالعمليات السياسية مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة. هاي دولة مستقلة ذات سيادة، يعني ولا نغير القانون الدولي، ولا نحتل إيران لبنان، ولا نزيل مثلا السياسة والموجود. يعني جوزيف هون هو ليس رئيس لبنان مثلا على سبيل المثال، يعني هذا الكلام فوضى سياسية لا يجوز، يعني عيب أخلاقي. يعني المهم، فهذه النقطة واضحة جدا، الدولة اللبنانية، رئيس الحكومة ورئيس الدولة هم متخذوا القرارات الدولية، فنحشر يعني نفسنا في هذا الموضوع لماذا؟ طيب هذا الموضوع انتهينا منه. الموضوع الثاني هو موضوع الأموال. إيران تريد أن تحقق إنجاز داخلي، يعني مثلا 12 مليار دولار، ما هي 12 مليار دولار؟ وإيران إذا صدرت نفطها تصدر يوميا أكثر من 10 مليار دولار، شهريا أكثر من 10 مليار دولار. فيعني الموضوع هو يعني هو التجنج الإيراني لإظهار الانتصار الداخلي. لماذا؟ لأنه أصبح مفهوم الثورة تحت الضغوط في الداخل.
0: طيب ولكن دكتور فرانك، بغض النظر عن ما تهدف إليه إيران، هذا شأنها الخاص بها، ولكن ترامب كان ملزما عليه وقد وقع على مذكرة التفاهم، وكانت تلك الأموال التي هي في الأصل أموال إيرانية ضمن الاتفاقية جزء معين منها يرد إلى إيران، فمن

0: مفروض أن يلتزم بذلك. إيران لديها الحق تقول بأنني وقعت على شيء حتى لو كان أتفه الأمور، ولكن من حقها أن تحصل عليها أيضا.
1: نعم، أنا لم أقول إنه أنا قارنت إنه يعني كيف ممكن إنه إيران قارنت إنه يعني تعوض يعني إنه لديها دخل أصلا يعني، ولكن إذا نرجع حاليا لكيف يتم يعني بالسياسة الأمريكية كيف يتم الحجز على الأموال وكذا، يتم من خلال قرارات في الكونغرس، هي ليست قرارات للرئيس الأمريكي يعني، حتى نكون واضحين نقول الرئيس ترامب، لا هي الحكومة الأمريكية، فيجب أن يتم هناك تصويت داخل الكونغرس لعملية مثلا رفع العقوبات رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة حسب تصنيفها، فهي تأخذ وقت، فإذا كان هناك مثلا يعني تأخر فيها هو تأخر شيء طبيعي جدا، وإيران أكيد تعلم هذا الكلام، وجميع الدول حتى روسيا وأي دولة عليها عقوبات تعلم هذا الكلام. العقوبات في الولايات المتحدة هي ليست للرئيس، هي صادرة من خلال الكونغرس الأمريكي، وهناك تركيبات معينة من حيث التصويت وإعادة التصويت وهكذا حتى تأتي هذه الأمور. هذا الأمر يعني ممكن لا يعني إيران، يقول لك إيران
0: ربما لا يعني إيران، لأن البند 11 دكتور فرانك تحديدا الذي يتعلق بتلك الأموال في ختامه يقول: تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار جميع التأكيدات والتصاريح اللازمة في هذا الصدد.
1: نعم، وأنا كما قلت لك يعني إنه هذا الموضوع يأخذ وقت، وإذا لاحظنا عملية رفع قانون عمله يعني إعادة لمدة شهر، رفع قانون عن العقوبات على الأموال الإيرانية، هذا القرار اتخذ من قبل الكونغرس، فيعني إذا إيران تريد أن تصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة هي تعلم إنه هذا هو السيستم المتبع فيه في الولايات المتحدة، ممكن لا يعني هذا السيستم ولكن هذا هو السيستم، فهي سوف تصبر حتى إنه تأتي هذه الأمور بطريقة معينة، ولا تدعي إنه الولايات المتحدة لا تريد أن تعطيها أموالها.
0: أستاذ هادي، بغض النظر ربما عن كل هذه التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم التي فعليا لا تزال سارية مع تعطلها ربما الحالي، إلى أي مدى تعتقد بأن إيران يمكن أن تجلس من جديد مع الولايات المتحدة لمناقشة بنود أخرى لمذكرة أخرى؟
2: اسمح لي فقط ملاحظة ما تفضل به ضيفك، ملاحظة بسيطة ثم أجيب على هذا السؤال. يعني لم يكن أمينا في نقل المواد مع الأسف، وما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار في لبنان، ما كانت تكمل لهذه العبارة، لماذا لم يقولها ضيفك وهو الانسحاب الكامل؟ هذا وارد في البند أم غير وارد؟ لماذا يقول تم وقف إطلاق النار وانتهينا من البند الأول؟ البند الأول أساساً هو الذي عرقل وأدى إلى تعثر تطبيق البنود لأنه لم يطبق بصورة كاملة.
0: لا، هو البند الأول الذي صدر، البند الأول الذي صدر أستاذ هادي لا يقول، لا ينص على كلمة الانسحاب الكامل هكذا مصطلحاً.
2: يا سيدي، الانسحاب مطروح، اللجنة الفنية اجتمعت مرتين بين الإيرانيين وبين الأمريكيين بوساطة باكستانية، يجب أن يكون انسحابا. عدة مرات أكد السيد عراقشي أنه الانسحاب الكامل، أكد السيد بزشكيان، أكد السيد بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية انسحاب الكامل، وهم يعرفون انسحاب كامل، وإلا عندما نقول انسحاب بمعنى انسحاب واضح أنه انسحاب كامل، أنه يعني ينسحب 3 أمتار ويبقى 10 أمتار، هذا غير وارد. يعني لا، أنا أرد أن أقول عندما ينقل الكلام الضيف الكريم يجب أن يكون أمينا في نقل الكلام، ولكن فيما يتعلق بالرجوع،
0: ولكن أنا فقط ليوضح، يعني نتذكر ما حصل خلال تلك الفترة عندما أقدمت إسرائيل على ضرب ضاحية بيروت الجنوبية، وكانت إيران سترد ولكنها لم ترد لأن هناك تدخلات حصلت، وبعدها تم الاتفاق على الانسحاب، ولكن المذكرة عندما صدرت باللغة العربية والإنجليزية والفارسية أيضا لم تتضمن فعليا كلمة انسحاب. أجبني على السؤال فقط في دقيقة واحدة.
2: الرجوع إلى طاولة المفاوضات الآن غير ممكن إلا أن يتوقف الاعتداءات، تتوقف الاعتداءات على بنى تحتية، على سكك حديدية، على أنفاق، على طرقات، على مراكز تجارية، على مستشفيات. وعندما في الحقيقة يتثبت ويتأدب الأمريكي ولا يقوم بهذه الاعتداءات خارج القوانين الدولية وكلها جرائم حرب، عندئذ تفكر إيران في أنه تذهب إلى طاولة المفاوضات وبأي شروط بحق

0: حقيقة شروط إيرانية.
1: يعني تجلس من جديد لتفاوض منذ البداية أو تبني على المذكرة الموجودة حاليا؟
0: هو ترامب قال أنه المذكرة حاليا ألغيت، وكذلك عملية وقف إطلاق النار انتهت، ولهذا رجع الآن إلى الحرب والآن يهدد بقصف طيران مرة أخرى.
1: شكرا.
0: هل في هذه الأجواء ممكن أن نتحدث عن التفاوض الآن؟
1: شكرا سيد هادي، شكرا موصول للدكتور فرانك. الآن إلى هذه الإطلالة الاقتصادية، نتابع فيها تأثير عودة التصعيد في المنطقة على صادرات النفطية الخليجية وحركة الإمدادات يصحبنا فيها نديم الملاح.
2: كشفت بيانات الشحن عن مفارقة لافتة في أسواق الطاقة، فبينما استعادت صادرات النفط الخليجية زخمها مطلع يوليو تموز لتبلغ أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، عاد تصاعد القتال في مضيق هرمز ليقوض هذا التعافي سريعا، ما يشير إلى أن أي انتعاش يحدث هو هش ومؤقت، طبعا وسط التحذيرات من أزمة إمدادات جديدة. ماذا توضح البيانات؟ بيانات كبلر توضح أن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو حزيران بأكمله. هذه الصادرات قادمة من السعودية والإمارات والعراق والكويت أيضا بالإضافة إلى إيران، وصل حجم تلك الصادرات إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من يوليو تموز. على الرغم من هذا الارتفاع إلا أن فجوة الصادرات تسجل 32% دون ذروة ما قبل الحرب والمسجلة في فبراير شباط. السعودية بدورها حولت 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات أيضا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر ليبلغ حجم هذه الصادرات عن طريق الميناء 5,290,000 برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز. أما العراق فقد زاد إنتاجه ليبلغ في يوليو 1,200,000 برميل تقريبا، هذا في المتوسط خلال النصف الأول من يوليو تموز. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
1: ومن نديم الملاح إلى ازدهار شعشاعة التي ستصحبنا الآن في فقرة سياق الحدث وقراءة في مستقبل وفرص المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران وسط التصعيد المستمر.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة كيف يبدو مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط تصعيد مستمر بين واشنطن وطهران؟ هل ما زالت الدبلوماسية قادرة على التقدم تحت النار أم أن مستوى التصعيد بات يحتم إعادة صياغة شروط التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة، إيران، وإسرائيل اللاعب الثالث في خلفية المشهد دائما. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات. الولايات المتحدة ترفع سقف الضغط، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن لم تعد تكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرة معينة بل تعمل على إنهاء هذا الأمر تماما، بينما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على دبلوماسية حقيقية تلتزم بها إيران، لكنه يشير إلى أن المسؤولين الإيرانيين الراغبين في التفاوض لم يسيطروا بعد على الوضع. في المقابل تؤكد إيران أن مذكرة التفاهم لا تحقق مصلحة أحادية لواشنطن، فالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن طهران لم تقدم تنازلات، بينما تشدد الخارجية الإيرانية على أن نص المذكرة واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاكه من الجانب الأمريكي. من جهته يتهم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف واشنطن بمواصلة جلب المعدات العسكرية إلى المنطقة في وقت تزعم فيه رغبتها بوقف الحرب. أما إسرائيل فتقرأ المسار من زاوية أمنية مباشرة، إذ يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران بحسب إسرائيل هيوم، وسط تقديرات إسرائيلية نقلتها القناة 12 بأن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزويد بالوقود إلى إسرائيل. إذن هو حديث متواصل عن مسار دبلوماسي بات يبدو أبعد من ذي قبل وسط التصعيد الميداني المستمر بين واشنطن وطهران. الزميل صهيب العصا الآن معنا على الخارطة التفاعلية، ربما يوضح لنا الكثير فيما يتعلق بهذه التطورات.
4: يمكننا ملاحظة ازدهار النسق التصاعدي في الضربات الإيرانية والضربات الأمريكية في الأراضي الإيرانية. يمكننا أيضا مراقبة ومشاهدة النسق التصاعدي في الضربات الإيرانية في دول المنطقة. إذا ما بدأنا بالضربات الأمريكية في إيران، كانت خلال الفترة الماضية تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الشريط الذي تركز عليه في ضرباتها، وهو الشريط الممتد على كل السواحل الجنوبية الغربية للبلاد، من منطقة سيستان وبلوشستان المحاذية للحدود مع باكستان، مرورا بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، إلى بوشهر، إلى منطقة خوزستان. هذا كان الهدف منه على ما يبدو الضغط أكثر على الصواريخ الساحلية وعلى القدرات الإيرانية، سواء لمنصات إطلاق الصواريخ أو منصات إطلاق المسيرات، بفك القبضة الأمنية الإيرانية عن مضيق هرمز، لأن القيادة الأمنية والقيادة العسكرية للإيرانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز تتعلق بأمرين أساسيين. أولا، قيادة المنطقة التي تتعلق بمضيق هرمز وإدارة الشؤون فيما يتعلق بإغلاق المضيق وما إلى ذلك. النقطة الثانية هي تنفيذ العمليات العسكرية، وهذه تأخذ أكثر من نقطة، من تشابهار إلى جاسك إلى سريك، وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة العمليات أو العقل العسكري الإيراني. الآن بدأنا نلاحظ نسقا متصاعدا أمريكيا لاتجاه الدخول نحو العمق أكثر في ضربات في محافظة فارس وقلبها مدينة في محافظة فارس وقلبها مدينة شيراز. نتحدث أيضا عن ضربات في محافظة يزد، وبالتالي تعميق الضربات أكثر فأكثر، حتى في سيستان وبلوشستان دخلت الضربات إلى إيران شهر على بعد حوالي 300 كيلومتر عن السواحل، وبالتالي تعميق للضربات وقطع خطوط الإمداد الإيرانية عن هذه المناطق. الإيرانيون في المقابل ركزوا ضرباتهم خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال 24 ساعة الماضية باتجاه نقطتين أساسيتين، باتجاه البحرين وباتجاه الكويت، والكويت كانت صاحبة النصيب الأكبر من تلقي الضربات الإيرانية. طبعا الإيرانيون يقولون دائما أن هناك نقاط عسكرية أمريكية في هذه المنطقة وتحديدا في الكويت وفي البحرين، ولكنها توسعت هذه الضربات لتصل إلى السليمانية في إقليم كردستان العراق، ووصلت إلى الأردن أيضا، وحتى قطر تلقت ضربة خلال الأيام القليلة الماضية. وبالتالي في النسق يمكننا ملاحظة النسق التصاعدي المرتبط بالتحركات الدبلوماسية، لأنه على ما يبدو هناك حالة في العسكرة يراد فرضها على الواقع.
3: يبقى ترقبه سيد الموقف. شكرا جزيلا لك الزميل صهيب العصا. إذن هو بالفعل ميدان مشتعل، يسعى كل طرف فيه إلى تحسين موقعه التفاوضي لتحصيل مطالبه في هذا الإطار في سياق هذه المتابعة. واقع نستعرضه مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك.
5: أهلا بك.
3: فككنا مع ضيفنا أهم ما تسعى إليه الأطراف في هذه المرحلة، ووجدنا أن التفاوض لم يعد منفصلا عن الميدان بل أصبح امتدادا له. الولايات المتحدة تريد أولا استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كإنجاز يريد الرئيس الأمريكي تحقيقه بحسب ضيفنا، وكأولوية تمس الطاقة والأسواق وصورة القدرة الأمريكية على حماية الممرات الحيوية، كما تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو بحد أدنى تقييده بصيغة تمنع عودة الخطر لاحقا، وتحاول إحداث تغيير جوهري في السلوك الإيراني بما يتجاوز الملف النووي إلى أدوات النفوذ والضغط الإقليمي. أما إيران فتريد بدورها بحسب ضيفنا أيضا تثبيت نفوذها في مضيق هرمز كورقة استراتيجية لا تخسرها بلا مقابل، كما تطلب دائما إنهاء الحرب على جميع الجبهات وضمانات بعدم عودتها، وتسعى في الوقت نفسه إلى رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة لأن أي اتفاق لا ينعكس اقتصاديا في الداخل سيكون صعب التسويق سياسيا. من جديد نرحب بضيفنا الأستاذ حسني عبيدي لندخل في تحليل المواقف إن كانت الإيرانية أو الأمريكية، وما يشاع حاليا من بوادر جديدة تتعلق بمسار تفاوضي. بحسب التصريحات الطرف الأمريكي يقول منفتحون للتفاوض مع إيران، ولكن هل نحن أمام رغبة في تفاوض حقيقي في هذه المرحلة؟
5: الجميع يعلم

0: أن هذه الحرب ستنتهي حتما بالتفاوض، لكن التفاوض ليس بشروط كل طرف لأنها متناقضة وليست لديهم في النهاية نفس الأهداف. وبالتالي أنا أعتقد أن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي تريد في النهاية مواصلة هذا الضغط، هذا التصعيد التدريجي حتى تصل إلى نقطة فعلا يمكن أن تفاوض بأريحية. لكن إيران تريد الاستماتة في الدفاع على ورقة اكتشفتها أثناء الحرب وهي مذيقة حرب.
1: ولكن ما هو السقف إن صح التعبير، هذا الضغط الأمريكي، السقف الزمني والسقف من حيث الإمكانيات والقدرات ومستوى الداخل الأمريكي أيضا؟
0: والسقف من خلال النتيجة. إلى حد الساعة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب لم يحصل على الجائزة الكبرى وهي فتح مضيق هرمز. كان قد وعد الداخل الأمريكي والخارج بأنه الرجل الذي سيفتح مضيق هرمز، ولذلك هو مازال متمسكا بهذه الورقة. ثم الورقة الثانية وهي صحيح النووي، لكن النووي هو مكسب يمكن أن يحدث في المستقبل، لكن المكسب الآني هو قبل كل شيء مضيق هرمز، ولذلك نحن في مرحلة الجمود.
1: قيمة مضيق هرمز في هذه المرحلة بالنسبة للطرف الإيراني، ومدى إدراك كل الأطراف لقيمة هذه الورقة الضاغطة؟
0: هي قيمة استراتيجية، وانتقلنا في النهاية من مضيق هرمز كورقة كرافعة دبلوماسية يمكن أن تستعملها إيران، أولا في قضية يعني أن تكون مكسب، لكن في نفس الوقت أصبح مع مرور الوقت أصبح هدف، والهدف في النهاية هو عالي التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإيران، أي أن إيران في النهاية ستسخر كل إمكانياتها العسكرية والدبلوماسية فقط من أجل هدف واحد هو استراتيجية هرمز.
1: طب إذا كانت كل الأطراف ستتمسك بموقفها، هذا ما تثبته التصريحات على أقل تقدير دكتور عبيدي، كيف يمكن للمفاوضات أن تتقدم إن صح التعبير، بالأحرى على أي أرضية ممكن أن يتقدم كل طرف في هذه المفاوضات؟
0: الإجابة هي ما أشرت إليه في المقدمة، وهي قضية الميدان. هنا يدخل الميدان، يعني الميدان يمكن أن في النهاية أن لا يؤدي إلى حسم، لكن على الأقل أن يؤدي إلى نتيجة مفادها أن إيران في النهاية لا تستطيع أن تقاوم أكثر، لا تستطيع أن تنتظر عدم في النهاية الحصول على امتيازات اقتصادية وكذلك تخفيف الضغط العسكري الذي هو مكلف لها بالنسبة للداخل وكذلك بالنسبة لصورتها في الخارج. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تريد في النهاية مواصلة هذا التصعيد، لأنها ترى في النهاية بأن إيران لا يمكن أن تصمد على هذا التصعيد العسكري.
1: طب لا يمكن الحديث عن إيران والولايات المتحدة كلاعبين أساسيين فقط، هناك لاعب ثالث تحدثنا وأشرنا إليه في مقدمة هذه الفقرة، إسرائيل. موقع إسرائيل في هذه المرحلة؟
0: استطاع الرئيس الأمريكي لحد الساعة في النهاية أن يحد من دور إسرائيل التخريبي في النهاية في المنطقة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا الحفاظ على مسار واشنطن في ملف اللبناني، هو لا يريد في النهاية إضافة ملف ثاني معلم في النهاية يمكن أن يكون صعب. لدينا مضيق هرمز هو عقدة في هذه المفاوضات، وبالتالي إذا حافظ على المسار اللبناني معنى ذلك أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يقول بأن كل المشاكل تم حلها، بقيت فقط قضية هرمز، ولذلك لا يريد أن لإسرائيل أن تدخل هذه المرة.
1: حالة ترقب إذن هي سيدة الموقف،
0: حالة ترقب إلى حين أن تقبل إيران في النهاية وأن تعود إلى المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسني العبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا نصل إلى نهاية.
2: إلى تطورات شأن اللبناني، وإعلان الخارجية الأمريكية بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وذلك تنفيذا لتفاهمات تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. الخارجية والأمريكية قالت إن العمليات التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية بموجب الاتفاقية الثلاثي، وقد عاد فعليا عشرات من نازحي بلدتي فرون والغندوري إلى القريتين، وجرى تداول اسم هاتين البلدتين بوصفهما من المناطق التجريبية جنوبية لبنان. البلدتان اللتان تعرضتا لدمار كبير نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية غير محتلتين، وينتشر فيهما الجيش اللبناني وينفذ إجراءات حفظ الأمن فيهما إلى جانب بلدات أخرى جنوبية البلاد.
3: هنا لم يعد للبيت والعمل عنوان، عينا هذا الرجل شاخصتان على جنى عمر كامل، يحاول ابنه وأحفاده انتشال ما تبقى من تحت الركام. عائلات قليلة كهذه تحاول تحدي الواقع رغم ضبابية المشهد الأمني والسياسي، فبلدتهم فرون بخلاف ما تقول إسرائيل منطقة غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني.
4: عم نأمر رادم، عم نعزل بيوتي وبدنا نرجع نعمر محلها.
5: والظرف بيسمح؟
4: بيسمح وما بيسمح، بدنا نعمر لو كان تحت الضرب.
3: وفي الشارع المقابل صمدت جدران منزل هذه السيدة التي آثرت العودة إليه.
6: سيارة.
3: تبكي على عتبة دارها منازل أولادها وأحفادها المدمرة.
6: أول شو بدنا وطننا.
3: هنا في فرون يتساوى الجميع في المأساة.

0: سوى عبور بضع مئات من الأمتار للوصول من بلدة فرون إلى الغندوري المجاورة، وهي البلدة التي تعرضت لدمار واسع وتم تداول اسمها ضمن المرحلة الثانية للمناطق التجريبية. والطريق القصيرة إلى الغندوري تروي صور القصص نفسها. بين الأنقاض كان رئيس بلديتها يعاين ما خلفته إسرائيل، ولا يصدق بأن بلدته غير المحتلة أدرجت ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية. فخلف الوادي تتمترس القوات الإسرائيلية.
1: إنه الإسرائيلي اللي يعملها منطقة تجريبية وساعة ما بده يقوس العالم، هذه نحن ما رح نقبلها، وهذا مرفوض رفضا قاطعا. عرفت كيف؟ لأنه الدولة بتعرف، أصلا الدولة بتعرف إنه هن بده يبيعونا جزء فارغ للدولة، أو يقولوا لها للدولة هذه الغندورية خط منطقة تجريبية نحن رح نسحب منها، ما هن بالأصول ما فاتوا عليها لنسحبوا منها.
0: وعلى مشارف الغندوري وفرون وقرى مجاورة أخرى حواجز تؤكد وجود الجيش وتذكر العابرين بأن الوضع لا يزال هشا، تماما كأبناء القرى الذين يترقبون بارقة أمل ليعودوا إلى ديارهم. فكثيرون من أبناء قرى الجنوب البعيدة عن خط المواجهة عادوا إليها. إيهاب العقدي، الجزيرة، الغندوري، جنوب لبنان.
2: 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، من الجزيرة أحييكم من جديد مشاهدين الكرام وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني وهجمات إيران على دول المنطقة والوضع في مضيق هرمز وملف المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران. قالت إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، بوقوع 14 انفجارا في مدينتي كونارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وانفجار بمدينة شيراز في محافظة فارس جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، وذلك في تعليق على الإعلان عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات إيرانية. هذا وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس دونالد ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وأضاف أن الضربات المدمرة على إيران ستستمر حتى يقرر الرئيس ترامب خلاف ذلك. المسؤول الأمريكي أشار في تصريحاته للجزيرة إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. في وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وإن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. في السياق، وصل وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وهو ما دفع طاقمها إلى إخلائها. ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار بناقلتين أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي. أضاف أن مضيق هرمز يظل مغلقا ما استمرت ما وصفه بأعمال عدائية أمريكية في المنطقة. في الأثناء، تحدثت وكالة الأنباء الكويتية عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. الجيش الكويتي قال إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بصواريخ أرض معدات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريف جان بالكويت. في هذا الشأن، قال الحرس الثوري الإيراني أن عملياته ضد التجهيزات الأمريكية في البحرين هدفها تمهيد الطريق للعملية الواسعة المقبلة. إلى ذلك، وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. قالت قطر فيهما إنها تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. فيما يتعلق بالشأن اللبناني، أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في جنوب لبنان تحت إشراف

0: في مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. قالت الخارجية الأمريكية إن المناطق التجريبية بدأت ببلدات فرون وسريفة وزوطرة الغربية في جنوب لبنان بموجب الاتفاقية الثلاثي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم اليوم الثلاثاء. أما في قطاع غزة فقد أعلن مصدر بمستشفى الشفاء سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال، وذلك في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. كل هذه التطورات مشاهدينا نتابعها بمزيد من التفاصيل وأيضا التحديثات مع شبكة مراسلي الجزيرة في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كما ينضم إلينا من طهران عمر هواش، من واشنطن أحمد الرهيد، من بيروت كارمن جو خدار، ومن مدينة غزة شادي شامية. مرحبا بكم جميعا. عمر هواش، ما الذي تقوله إيران عما أحدثته الموجة 10 من الضربات الأمريكية عليها؟
1: نعم محمد، طهران تتحدث عن ذوي انفجارات وهجمات في المناطق الجنوبية الإيرانية من دون الكشف عن طبيعة الأهداف وعن حجم الخسائر حتى اللحظة. يمكن أن ترد هذه المعلومات تباعا، لا سيما إذا كانت الاستهدافات ضد مناطق مدنية، لكن عادة عندما تكون هناك استهدافات ضد مناطق عسكرية يتم عدم الإعلان عن ذلك لدواع أمنية وعسكرية بطبيعة الحال. خلال الليلة الماضية شهدت المناطق الجنوبية تحديدا عديد الهجمات أو الهجمات. يمكن القول أن محافظة هرمزجان كانت معرض تركيز من قبل القوات الأمريكية، نظرا لأنها تطل على مضيق هرمز، حيث دوت انفجارات في مدينة بندر عباس مركز المحافظة، إضافة إلى انفجارات أكثر من مرة دوت في مدينة سيريك، وفي جزيرة قشم أيضا سمعت الانفجارات التي يعتقد إلى حد كبير أنها جاءت من مضيق هرمز، كون أن الجزيرة هي جزيرة تقع في مضيق هرمز. يضاف إلى ذلك أن محافظة سيستان وبلوشستان، مدينتا كونارك وتشابهار بالتحديد، شهدتا 14 انفجار وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإيرانية، وأضافت أن بعض الانفجارات كانت قوية وبعضها كان أقل شدة وعنفا. وهاتان المدينتان في الواقع كانتا عرضة للاستهداف خلال الأيام الماضية، ونتذكر قبل أيام كيف تم تدمير برج للمراقبة بشكل كامل في مدينة شابهار، كان يسهم في مراقبة السفن سواء في مضيق هرمز أو في منطقة بحر العرب وشمال المحيط الهندي. إضافة إلى هذا كان هناك انفجارات في مدينة أبدان في محافظة إيلام المحاذية للحدود مع العراق في غرب إيران. كانت هذه المحافظة هي المحافظة الوحيدة التي استهدفت في العمق خلال الليلة الماضية، لكن الإيرانيون أيضا في المقابل كانت ردودهم سريعة، وكان هناك أهداف جديدة إذا ما تمعنا في بيانات الحرس الثوري الإيراني تحديدا، حيث تحدث عن ضربات وجهها لقاعدتي رفاع والمحرق في البحرين. هاتان القاعدتان تستهدفان للمرة الأولى طيلة هذه الحرب، وحتى الحرب الماضية وحرب 12 يوما لم ترد في أي من بيانات الحرس الثوري الإيراني، وهذا ربما يتناغم مع ما يقوله دائما الحرس الثوري إن لديه بنك أهداف جديدة سوف يضربها في كل مرة. في هاتين القاعدتين وفق بيان الحرس الثوري قال إنه استهدف تجهيزات للولايات المتحدة الأمريكية، منظومات باتريوت وأنظمة رادارات أخرى، وأكد أن هذا الأمر سوف يمهد لعمليات عسكرية أوسع في حال استمرت الاعتداءات الأمريكية حسب تعبير بيان الحرس الثوري. إضافة إلى ذلك كانت هناك استهدافات عبر الجيش الإيراني في قواعد في الكويت، نتحدث عن معسكر عريفجان، معسكر العديري، الجبري، قاعدة علي السالم، أيضا قاعدة الجابر تم استهدافها من الحارس الثوري الإيراني. وفي تلك القواعد أيضا كان هناك استهداف لحظائر المسيرات من طراز MQ-9. نعم، هذه عمر. القواعد أيضا كانت طيلة الأيام الماضية عرضة للاستهداف، لا سيما حظائر الطائرات المسيرة التي شهدنا كيف أن الإيرانيين يعلنون عن إسقاطها تباعا في الأراضي الإيرانية ويعتقدون أنها تأتي من دولة الكويت.
0: كل هذا التصعيد العسكري يأتي في خضم لمحة أو بصيص دبلوماسية بدأت تظهر في إيران.
1: بالفعل محمد، الآن هناك حديث عن وساطات تفعل من قبل كل من قطر وباكستان. يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كشف عن وجود مقترحات وما وصفها بالأفكار التي وصلت إلى إيران عبر عندما زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قطر خلال الأيام الماضية لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الراحل. حصل على هذه المقترحات خلال لقائه المسؤولين القطريين هناك. لم تكشف طهران عن طبيعة هذه المقترحات بشكل رسمي، لكن وكالة أنباء إيسنا قالت إن هناك مقترح مشترك قدمته كل من قطر وباكستان، ويطلب من كل من واشنطن وطهران العودة إلى ما قبل موجة التصعيد هذه كخطوة أولى لاستئناف المفاوضات، وهذه إشارة واضحة إلى مطالب بالعودة إلى مذكرة التفاهم. لكن يمكن القول أن مذكرة التفاهم شهدت العديد من العراقيل، وأن مضيق هرمز البند الخامس من مذكرة التفاهم يمكن وصفه بأنه الرصاصة التي اخترقت جدار مذكرة التفاهم. الإيرانيين لا يزالون يصرون على تمسكهم بسيطرتهم على المضيق، وشهدنا كيف ليلة أمس أعلن الحارس الثوري عن انفجار حدث في ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من المسار الجنوبي قرب السواحل العمانية لمضيق هرمز. لذلك الآن مهمة الوسطاء كما يقول المراقبون هنا تحديدا في إيجاد حل لمشكلة مضيق هرمز، لأن المشكلات الأخرى حلت إلى حد بعيد. إذا كنا نتحدث عن ملف لبنان، رأينا كيف انخفض التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. إذا تحدثنا عن العقوبات كانت قد رفعت قبل أن تعيدها الولايات المتحدة الأمريكية على النفط ولو بشكل مؤقت. الأموال المجمدة كانت قد حل جزء منها، وحصلت طهران على وعود خلال مفاوضات في الدوحة لأجل الحصول على خط ائتمان. والحصار البحري كان قد رفع قبل أن يعاد فرضه مجددا بعد مضيق هرمز والتصعيد الذي حصل. لذا يمكن القول أن مفتاح العودة إلى مذكرة التفاهم هو يكمن في مضيق هرمز، إذا تمكن الوسطاء من إيجاد حل يرضي الطرفين في مضيق هرمز يمكن القول أن الوساطة سوف تحقق تقدما. لكن مع إصرار إيران على تمسكها بسياستها في المضيق، وإصرار واشنطن في المقابل على فتح ممرات جنوبية أو دولية في وسط وجنوب المضيق، هذا الأمر لا يزال يواجه بعراقيل على طاولة الوسطاء في حال تفعيلها خلال الأيام الماضية. أيضا نتحدث سريعا عن زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان، اليوم هو موجود في إسلام آباد، وزيارته أيضا تأتي ضمن هذا الإطار.
0: شكرا عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. أحمد الرهيد، دونالد ترامب يتوعد إيران بالانتقام وباستمرار الضربات، وقد ترجم ذلك عسكريا من خلال موجة عاشرة قادتها القيادة المركزية الأمريكية.
2: بالفعل محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن على إيران أن تدفع ثمن استهداف الجنود الأمريكيين وكذلك الإخلال بمذكرة التفاهم، وقال إنه قد وجه وزير الحرب بيت هكسيث وكذلك رئيس الأركان دان كين بتنفيذ هذه التوجيهات، بأن على إيران أن تدفع ثمن مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن وكذلك في العراق خلال الأيام القليلة الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بالاستمرار في هذه الضربات حتى يقرر هو أو تعود إلى طاولة المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية قبل ساعات قليلة كانت قد أعلنت هذه السلسلة العاشرة من الضربات التي تشنها ضد إيران، والتي تقول إنها تأتي لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة والبحارة المدنيين في مضيق هرمز الذين يعبرون المضيق بحرية وعلانية، وفق القيادة المركزية الأمريكية التي تشدد على أن ضرباتها هذه تستهدف بشكل أساسي القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد بها حركة الملاحة. في هذه السلسلة الأخيرة من الضربات ذكرت أنها استهدفت مراكز للقيادة الإيرانية وكذلك مواقع ومنصات للصواريخ والمسيرات، بالإضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية ورادارات. وذكرت أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عمليات جديدة من يطلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصفت ما

0: وصفت السلوك الإيراني على حد تعبيرها بأنه عدوان غير مبرر. أيضا كانت قد ذكرت القيادة المركزية الأمريكية بأنها ومنذ شهر مايو أيار الماضي استطاعت تمرير أكثر من 900 ناقلة وسفينة عبر المضيق، وكذلك ضمنت تدفقات أكثر من 450 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات، وكذلك عبر عن انفتاح واشنطن على الخيار الدبلوماسي، ولكنه قال إن الإيرانيين هم الذين بدأوا باستهداف حركة الملاحة في المضيق، والرئيس ترامب عازم على إكمال المهمة وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية حتى يقول حتى تتوقف عن ترهيب جيرانها والعالم والتجارة العالمية وفق قوله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين مطروح على طاولته خطة للتوسع في العمليات العسكرية. المزيد من طائرات التزود بالوقود قد وصلت إلى المنطقة وفق تأكيد وسائل إعلام، وهذه الطائرات يقول مسؤولون أمريكيون إنها بهدف التوسع في العمليات الجوية في حال أراد الرئيس ترامب أن ينفذ عمليات في العمق الإيراني. حتى الآن تستهدف هذه السلسلة من الضربات بشكل رئيسي المواقع الساحلية الغربية والغربية الجنوبية في إيران. هناك استعداد من قبل البنتاغون لأن يطرح خيارات إضافية على طاولة ترامب بما فيها استهداف مواقع قريبة من العاصمة إيران أو المواقع النووية كما يقول مسؤولون أمريكيون. ترامب كان قد لوح في بداية هذه السلسلة من الضربات بأنه في نهايتها قد تستهدف الولايات المتحدة المنشآت الحيوية في إيران كالجسور ومنشآت الطاقة. وفي ذات الوقت كان وزير الخارجية ماركو روبيو يوم أمس أكد انفتاح الولايات المتحدة على الخيار الدبلوماسي، وفي ذات الوقت قال إن واشنطن ستستمر في استهداف القدرات العسكرية الإيرانية طالما استمرت في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. كارمن جوخادار في بيروت، سيتم في لبنان بدء تشغيل عمليات المناطق التجريبية، هناك ثلاثة قرى ستبدأ ذلك المسار. نقترب أكثر من هذا المشهد وما المرتقب خلال هذه الساعات.
2: حقيقة فلنضع بداية هذه البلدات في سياقها الجغرافي، تقع ضمن ثلاثة أقضية. حين نتحدث عن صريفة فهي في قضاء صور فرون، هي في قضاء بنت جبيل، أما زوتر الغربية فهي تقع في قضاء النبطي. هي بلدات بالتحديد حين نتحدث عن فرون وصريفة هي بلدات غير محتلة، الجيش اللبناني يتواجد فيها يسير آلياته وأيضا يضع نقاط تفتيش وفق ما نشر من مقاطع مصورة خلال الأيام الماضية. ووفق ما رصدت كاميرا الجزيرة خلال الأسابيع الماضية تواجد الجيش اللبناني خاصة في بلدة فرون. أما زوتر الغربية فهي تقع على تخوم بلدة محتلة وهي زوتر الشرقية، تدخل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر، تنفذ فيها تفجيرات. وبالتالي اليوم وفق الإعلان الأمريكي ووفق بيان للجيش اللبناني فهو أصلا سيواصل عملياته في بلدتي فرون وصريفة، وينتظر الانسحاب الإسرائيلي من بلدة زوتر الغربية حتى يستكمل انتشاره فيها في هذه البلدة كما أشرنا التي تقع في قضاء النبطي الذي شهد مواجهات محتدمة. ولكن عند جزئية الزوتر الغربية هناك نقطة مرتبطة بمعارضة حزب الله لتسليم سلاحه في المنطقة الواقعة في منطقة شمال الليطاني. اليوم هذه العقبة يتم الحديث عنها في لبنان، كيف سيتعامل مع المناطق التجريبية على المستوى الميداني وكيف ستكون المرحلة المقبلة خاصة مع المعارضة الكبيرة كانت في لبنان للاتفاق الإطاري. كنا نتحدث خلال الأسابيع الماضية عن صدع على المستوى اللبناني، بينما المستوى الرسمي الذي يؤكد أنه يريد اتفاق الإطار أنه الحل الوحيد على المستوى الميداني وما يشهده جنوب لبنان من انتهاكات إسرائيلية واحتلال في جنوب لبنان. أما على المستوى السياسي وما تمخض عن هذا الاتفاق يترابط ويتزامن بطبيعة الحال مع زيارة يقوم بها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هو كان قد التقى وزير الخارجية ماركو روبيو، سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرئت في لبنان قرئ هذا الإعلان بأنه بادرة يمكن القول وقوة في الجدار فتحت. لبنان كان يصر وخاصة

0: على المستوى الرسمي أن تكون المناطق التجريبية مدماكا أساسيا لانسحاب إسرائيلي على مستوى كامل جنوب لبنان. هناك مطالبات كانت مرتبطة بهذا الأمر، وتحدث عنها أصلا الرئيس اللبناني خلال لقائه مع ماركو روبيو خلال الأيام الماضية. ننتظر ما سيتمخض عنه اللقاء اليوم مع الرئيس ترامب. لبنان كان يطالب أيضا بمزيد من الضغط على إسرائيل للالتزام وتطبيق الاتفاق الإطاري، كان يطالب بمزيد من الدعم للجيش اللبناني الذي يطلع بدور بالغ الأهمية، كان في السابق قد قام بتنفيذ القرارات للحكومة اللبنانية بخطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واليوم أمامه المناطق التجريبية. صحيح أنه تم الإعلان عن 3 مناطق، فرون وصريفة وزوطر الغربية، ولكن لبنان يعول على مزيد من المناطق وعلى اتساع رقعة المناطق التجريبية حتى توصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. هناك ترقب بطبيعة الحال للقاء في واشنطن وفي بين الرئيسين لقاء القمة، وأيضا هناك ترقب على المستوى الميداني. هناك محددات وضع حزب الله في الوقت سابقا مرتبطة بعدم الحركة وحرية الحركة في جنوب لبنان، كان يقول أن لا عودة إلى ما قبل 2 مارس، ولكن اليوم السؤال الأبرز ما الذي سيجري في الميدان؟ هل ستستمر إسرائيل بانتهاكاتها، خاصة أننا بشكل يومي نشهد تفجيرات داخل البلدات التي تحتلها إسرائيل، كما أن الغارات من المسيرات الإسرائيلية مستمرة على عدد كبير من بلدات في جنوب لبنان، وخاصة حين نتحدث عن قضاء النبطي فهو في عين الاستهدافات، وخاصة أن النبطية الفوق بلدة المنصور في قضاء صور كانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية. إذن المشهد المعقد على المستوى الميداني لا يمكن فصله أيضا عن التعقيد السياسي في الداخل اللبناني الذي شهده لبنان، خاصة بعد انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن واستكمالها. هنا لابد من الإشارة أيضا إلى نقطة مرتبطة بمجموعة التنسيق العسكري المشتركة التي تحضر فيها إسرائيل ولبنان. كان من المرتقب أن يكون هناك اجتماع أجل إلى مرحلة لاحقة مرتبط بالمستوى التقني، هكذا قال مصدر عسكري للجزيرة. نرتقب كيف ستكون الآلية التي ستعمل فيها هذه المجموعة، وكيف ستترجم كل هذه الاتفاقات على الأرض،
1: خاصة وأن هذه المجموعة هي المكلفة بالإشراف على تطبيق هذه العملية. شكرا جزيلا لك كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من لبنان. نجوان سمري، إذن سيتم بدء تشغيل تطبيق المناطق التجريبية، والجانب الإسرائيلي مطلوب منه رسميا أن تنسحب قوة الاحتلال الإسرائيلي من زوطر الغربية.
2: بالفعل، ولكن ربما هناك فرق بما يفسر في الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المرحلة وبما يقرأ أيضا في الجانب اللبناني وفقا لما تحدثت عنه الزميلة كارمن. الجانب الإسرائيلي أولا يقولها بشكل علني وصريح، هذا اليوم ستبدأ المرحلة التجريبية بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحديدا منطقة زوطر الغربية، حيث لا وجود لقوات جيش الاحتلال في فرون وصريفة. وهو يقول الجيش الإسرائيلي بأن هذه المناطق عمليا يسيطر عليها ناريا، بمعنى أنه كان بإمكانه مواصلة عمليات القصف والاستهداف بحجة أن هناك عناصر من حزب الله أو بنى تحتية في هذه القرى تابعة لحزب الله كان يستهدفها طيلة الوقت. عمليا الانسحاب هو من زوطر الغربية وفقا للموقف الإسرائيلي سيبدأ اليوم، وأكدته المصادر العسكرية الإسرائيلية. وسينتشر الجيش اللبناني في هذه المناطق، لكن يؤكد الجيش في البيان الذي أصدره مساء يوم أمس وكذلك كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه حتى بعد انتشار الجيش اللبناني فإن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على حرية أو ما وصفه بحرية العمل العسكري من أجل إزالة أي تهديد على قواته أو لاستهداف عناصر من حزب الله، بمعنى أو الدفاع عن النفس أيضا، بمعنى أن هناك أسئلة ما زالت غير واضحة الإجابات عليها فيما يتعلق بقضية السيطرة النارية على هذه المناطق، حيث لا يوجد قوات للاحتلال الإسرائيلي. ماذا يعني أنه سينسحب من مناطق هو غير موجود فيها ولديه سيطرة نارية على هذه المناطق؟ هل سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات خلال وجود الجيش اللبناني في هذه القرى، وأيضا يقول أنه يستهدف فيها عناصر لحزب الله، قاموا بخرق الاتفاق. هذا
1: حتى في البيان هذا كان يسأل تأكيد للتأكيد الإسرائيلي المتكرر على أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق.
2: تماما، وهذا يسأل لأن الجانب اللبناني يصر بطبيعة الحال خلال المفاوضات وجولات المفاوضات الأخيرة بأن يوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في هذه المناطق التي سينتشر بها الجيش الإسرائيلي. لا إجابات واضحة في الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المسألة، وفي بيانه أوضح بأنه سيرد على أي خرق للاتفاق من قبل حزب الله من أجل الدفاع عن النفس كما سماه، أو لإزالة أي تهديد. وربما الأيام المقبلة ستفسر أو ستعطينا إجابات على ذلك، لكن فعليا لا توضيح من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المسألة.
1: بالنسبة لعمل مجموعة التنسيق والإشراف على ذلك في لبنان، الأمور ليست واضحة مثل ما أشارت كارمن. هل إسرائيل لديها أي رواية تتعلق بالآلية؟
2: وهذا تماما أيضا النقطة الثانية التي كنت سأقول عنها، هي أسئلة تطرح أيضا في الجانب الإسرائيلي. الجيش لا يوفر إجابات ولا القيادة السياسية بشأن هذه المجموعة. في الأيام الأخيرة الماضية كان هناك حديث بأن إسرائيل تصر خلال المفاوضات على أن أي منطقة يدخلها الجيش اللبناني ويبدأ بالعمل فيها من أجل نزع سلاح حزب الله وتدمير ما تبقى من بنيته التحتية في هذه المناطق، سيكون للجيش الإسرائيلي ما وصف بالحق من أجل العودة إلى هذه المناطق والتأكد من خلو هذه المواقع من حزب الله. لكن الجانب اللبناني رفض ذلك في المفاوضات، وقالت إسرائيل أن لجنة التنسيق أو هيئة التنسيق هذه ستقودها الولايات المتحدة، مع رفض على إشراك أي هيئة أممية، اليونيفول أو هيئات أخرى. ولكن غير واضح بعد أيضا كيف تم تسوية هذه المسألة. لا يقولون ذلك في الجانب الإسرائيلي حقا. هل سيعود الجيش الإسرائيلي مجددا إلى هذه المناطق؟ بكل الأحوال محمد، الصورة الأشمل هي مرتبطة أكثر بالوضع السياسي، سواء كان مع الإدارة الأمريكية أو الداخلية الإسرائيلية. من الواضح بأن الإعلان عن هذه بدء هذه المرحلة يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني، وإسرائيل كانت تخشى كثيرا أن يتم التوافق مع الرئيس اللبناني خلال هذه الزيارة وخلال هذا اللقاء المرتقب مع رئيس ترامب على أمور لا تريدها، تتعلق تحديدا بمزيد من الانسحابات. لذلك أجلت مسألة الإعلان عن هذا الانسحاب المفترض عمليا، لأنه في كثير من المناطق الجيش الإسرائيلي غير موجود في هذه المواقع، وأرادت أن توصل رسالة للرئيس الأمريكي بأنها بدأت فعلا بالانسحاب من هذه المناطق وتطبيق المرحلة التجريبية. والأمر الآخر هو أنه في كل مناسبة يكرر المسؤولون الإسرائيليون بأنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر. كاتس قالها بشكل علني وصريح، هذا سيكون الانسحاب الأول والأخير، وسيعد اختبارا للجيش اللبناني على قدرته من أجل فرض السيادة اللبنانية والعمل ضد حزب الله في هذه المرحلة.
1: ربما الساعات المقبلة ستكون كفيلة للإجابة عن كل هذه التساؤلات بالفعل. شكرا نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. الآن إليك شادي شامية في مدينة غزة، حيث تتواصل انتهاكات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وربما أحدث ذلك هو قصفه لمنزل في حي الصبر بمدينة غزة، وكانت الحصيلة ثقيلة من حيث عدد الشهداء والجرحى.
3: بالفعل محمد، وتيرة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بدأت تأخذ منحنى خطير في تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية منذ أيام، وإسرائيل تصعد في هجماتها على الفلسطينيين في المناطق الضيقة، أي المناطق المفترض أن تكون مناطق إنسانية كما صنفها الجيش الإسرائيلي، لكنه يلاحق الفلسطينيين في هذه المنطقة من خلال استهداف خيام نازحين أو مركبات مدنية أو مراكز تأوي عدد من النازحين أو منازل فلسطينيين أيضا قصفت سابقا. وهذا ما حدث في استهداف منزل في حي الصبرة في وسط مدينة غزة، عندما هاجمت المسيرات الإسرائيلية بثلاث صواريخ على الأقل شقة سكنية في منطقة السامر في حي الصبرة وسط مدينة غزة. وهذه الغارة أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، والقصف أيضا أحدث حريق كبير في المنزل المستهدف، ومما دفع بالدفاع المدني بالانتظار طويلا للدخول إلى المنزل لانتشال جثامين الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، عبارة عن جثث متفحمة، وهو رجل وزوجته وثلاثة من أطفاله استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في فجر هذا اليوم. يرفع حصيلة الشهداء منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة إلى أكثر من 14 شهيدا وأكثر من 20 جريحا نتيجة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين. وهذا أيضا ما حدث مساء أمس في استهداف مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين. وما يحدث الآن من تصعيد إسرائيلي في حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة وتقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي في صبيحة هذا اليوم، وقام الاحتلال بتقديم المنطقة الصفراء أي الخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية، وما يرافقه من إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل الفلسطينيين، وحالة الإخلاء التي يشهدها حي الزيتون ولعدد كبير من العائلات الفلسطينية التي نزحت من تلك المنطقة تحت إطلاق النار والقذائف من قبل الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة وتيرة التصعيد وتيرة الاستهدافات متصاعدة، في كل يوم ترتفع حصيلة الشهداء أكثر، حصيلة ثقيلة في هذا اليوم منذ ساعات الفجر 6 شهداء ونحن لسه في بداية هذا اليوم، والاحتلال الإسرائيلي ما زال يصعد في الغارات الإسرائيلية عدا إطلاق النار من الزوارق الحربية أيضا التي تشارك في الاستهدافات الإسرائيلية. زوارق حربية أطلقت النار باتجاه خيام النازحين في المناطق الغربية من مدينة غزة في محيط منطقة الميناء، والآن تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء مدينة غزة عدا عن استمرار القصف المدفعي في المناطق الشرقية في حي الشجاعية وحي الزيتون وكذلك حي التفاح. هذه المناطق تشهد منذ فترة طويلة محمد عملية توسيع للمنطقة الصفراء، وهناك خشية لدى الفلسطينيين من توسيع هذه المنطقة لتصل إلى المناطق الغربية التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية التي نصبت خيامها على شاطئ البحر وفي شوارع المنطقة الغربية بعد أن سيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 63% من مساحة قطاع غزة، وهو يهدد بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها لتصل ربما أكثر من 70% دون أن يحرك ساكنا، وهذا ما يخشاه الفلسطينيون. التصعيد الإسرائيلي مستمر، الغارات لم تتوقف لحظة، وعداد الشهداء لا زال يرفع حصيلة الشهداء في كل يوم. محمد،
1: أشكرك شادي شمية مراسل الجزيرة من غزة كنت معنا. مع تواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة تتواصل والتحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران، إضافة إلى جهود الوسطاء في مقاربة العودة إلى الحل السياسي.
4: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها. فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر، في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة، فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين، بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
1: من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، مرحبا بكما سيد باتريك. هل الضربات الأمريكية المستمرة على إيران تعني أن المسار التفاوضي أو مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين قد انتهت، وأن ما يحدث هو تمهيد لعودة العملية العسكرية بصفة أكبر؟
5: شكرا على الاستضافة. بالتأكيد فإن مذكرة التفاهم ما تزال هي مذكرة تفاهم، لكنها في غاية الهشاشة. دخلنا مرحلة خطرة للغاية في هذا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وقد سمعتم الرئيس ترامب يقول خلال 24 ساعة الماضية فيما يتعلق بمقتل الجنود الأمريكيين على يد إيران إن إيران ستدفع الثمن ثمنا مضاعفا. بالتالي الرئيس ترامب عسكريا يصعد ويصعد أيضا من لغة الخطاب ويضغط على إيران في كلامه، وهو حسب كلامه سيجبر إيران على دفع الثمن. اليوم خلال 24 ساعة كان هنالك إعلان عن هويات ورتب الجنود الذين قتلوا في الأردن، وأيضا من الواضح أن مقتل الجنود الأمريكيين هو خط أحمر كبير للولايات المتحدة ولرئيس الولايات المتحدة. بالتالي هذا التصعيد العسكري سيستمر، لكن مع ذلك فإن قنوات الاتصال الدبلوماسية تظل مفتوحة. قنوات الدبلوماسية ظلت مفتوحة دائما بالرغم من هذا التصعيد الأخير في الصراع العسكري، فإن هنالك أصوات كبيرة في واشنطن أشارت إلى أن هذا الجهد الدبلوماسي سيستمر.
1: طيب، إذا كان الجهد الدبلوماسي سيستمر، إلى ماذا يهدف هذا التصعيد؟
5: ما رأيناه خلال 30 يوما الأولى من مذكرة التفاهم أن إيران تستمر واستمرت بإرسال هجمات عبر المسيرات والصواريخ باتجاه السفن التجارية وأيضا على جيرانها من دول الخليج. الولايات المتحدة لم تستطع أن تقف مكتوفة اليدين. حسب الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم كان من المفترض لإيران على أن تفتح مضيق هرمز، وبعد أيضا قامت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري، لكن بالتأكيد ولربما ما يزال هنالك في المضيق ألغام نشرتها إيران في منتصف المضيق، وإيران لم تقم بفتح المضيق إذا ما كانت تقوم بشن هجمات على السفن التجارية. ترى الولايات المتحدة في هذه الأفعال خرقا لمذكرة التفاهم، وبالتأكيد في الوقت الذي نعود فيه إلى ربما على ما آمل أنه حوار دبلوماسي، وحالما تنحسر العمليات العسكرية سيكون هنالك ربما آلية لفض النزاعات كجزء من مذكرة التفاهم من أجل حل الأوضاع المشابهة. لكن عندما تقوم إيران، وخاصة عندما تقوم إيران بتوجيه هجماتها على السفن التجارية.
1: أستاذ هادي، هل هذه الضغوط العسكرية ستؤثر على الموقف الإيراني، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وتفسير إيران للبند الخامس المتعلق به في مذكرة التفاهم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مجددا والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء.
1: يا هلا.
6: يعني الآن البند الخامس وقصة مضيق هرمز هي أصبحت مقتلة لترامب، لأن يعني ما كان يتوقع أساسا عندما دخل هذه الحرب أنه تستخدم إيران مضيق هرمز كحربة قوية وتعيد الردع في الحقيقة لصالح الجبهة الإيرانية. وفي أول خطاب وجهه سماحة السيد القائد آية الله سيد مجتبى الخامنئي للشعب الإيراني أكد الحفاظ على مضيق هرمز، وكذلك فيما يتعلق بتفسير هذا البند تحدثنا سابقا أنه هناك رؤى مختلفة، ولكن العبارات واضحة. وما يريده الآن ترامب هو العودة إلى طاولة المفاوضات مع حذف هذا البند الخامس وإجبار إيران عن طريق استخدام القوة لعدم إدارة المضيق، لا ترتيبات ولا أمن عبور آمن، ويصبح المضيق كما عاد قبل الحرب 40 يوما، ويعلن انتصاره أنه نحن حققنا انتصارنا. إذن يريده الآن، ما يهم ترامب الآن هو إلغاء البند الخامس وإعادة المضيق إلى ما قبل الحرب، وبيع هذا الإنجاز كما هو يتوهم للداخل الأمريكي أنه نحن فتحنا المضيق وعادت الأسعار في الحقيقة تنخفض، ونحن حققنا انتصارا في سوف نحقق انتصارا فيما يتعلق بالانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. ولكن الآن فيما يحصل وفيما يحدث هو سباق الزمن ليس لصالح ترامب، لأنه بدأ الشارع الأمريكي يغلي، بدأت المحروقات تتجاوز $6 في بعض الولايات المتحدة خصوصا في غرب أمريكا. إذن الزمن ليس لصالحه، وكلما أصر ترامب على استخدام العنف واستخدام الخيار العسكري هذا يبعدنا عن الوصول إلى اتفاق أو الوصول إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات، ويحبط حقيقة
1: الجانب الأمريكي. قالها مباشرة
6: الوسطاء،
1: الجانب الأمريكي قالها مباشرة وبصفة واضحة، نتوقع من إيران أن تصدر بيانا تقول فيه بأن مضيق هرمز مفتوح ومؤمن في كل الاتجاهات. ويعتبر الجانب الأمريكي بأن هذه الخطوة هي التي ستخفض من التصعيد، والتي ستجعل مذكرة التفاهم تمضي بالنسق الذي كان مبرمجا له. هل يمكن لإيران أن تقدم لواشنطن ما تريده في هذا الصدد؟
6: لا، جواب أكيد هو في الحقيقة مرفوض
1: مهما كانت الضغوط.
6: وترامب يمني نفسه ترامب، يعني تتذكر أستاذ محمد عندما بدأ العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي في حرب 40 يوما، اليوم الأول من الهجوم خرج ترامب على الملأ وطلب من إيران أن تستسلم، تلقي السلاح وتقبل بالشروط الأمريكية وما إلى ذلك. ولكن هو الذي في النهاية بعد 40 يوما، بعد أن فشل في تحقيق مآربه وأهدافه المحددة، يعني دعا إلى وقف إطلاق نار، دعا إلى طاولة المفاوضات، وانتهت المفاوضات إلى هذه البنود 14 ما يسمى بمذكرة التفاهم. والآن نفس الأسلوب، يعني هو في الحقيقة يعني لا يأخذ العبر ولا يستعين بخبراء يتمتعون بنوع من الواقعية، ولا أقول بنوع من العقلانية. الآن المشهد في الحقيقة يبدو ذاهب إلى التصعيد، وكما أعلن الحرس الثوري، كما أعلنت قيادة خارطة الأنبياء، هناك بنك أهداف جديد بدأت إيران تضربه لردع في الحقيقة الأمريكي وعدم استمراره في قصف البنى التحتية والمناطق الأهل بالسكان والقضايا الأخرى.
1: إلى أي مدى سيد باتريك تعتقد بأن دونالد ترامب مستعد لخوض حرب مفتوحة جديدة مع إيران؟
5: في هذه المرحلة في الصراع فإن فلسفة ترامب تتمثل بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن توفر رداً رمزياً على مقتل الجنود الأمريكيين.

0: بالتالي هو يريد من القادة الإيرانيين أن يفهموا أن مقتل الإيرانيين الأمريكيين سيأتي بعواقب وخيمة على إيران. الدرع بإمكانه أن ينجح، لكن إذا مع صدقت إيران وآمنت أن هنالك مخرج، بالتالي لأن كل جولة من الانتقام ربما والضربات قد تخلق مبررا للاستمرار. لكن مع ذلك الدبلوماسية كما أشارت عدد كبير من الأصوات، الدبلوماسية ما تزال مفتوحة، لكن الرئيس ترامب لا يمكنه أن يتحمل مقتل الجنود الأمريكيين بدون تبعات على الحرس الثوري في إيران.
1: فيما يتعلق بمضيق هرمز، تم إصرار إيراني على السيطرة عليه أو التحكم في حركة السفن فيه، وهذا ما لا يريده ترامب. هل هذه النقطة لوحدها يمكن أن تجعله يمضي قدما في عملية عسكرية كبيرة يقول بعض المتابعين بأنها قد تصل إلى مستوى التوغل البري؟
0: العملية البرية دائما كانت خيارا، سواء ما كانت عملية محدودة أو ربما عملية مطولة، كان هذا دائما خيارا مطروحا على الرئيس ترامب. لكن الآن فإن هذه الضربات تركز على إمكانيات قدرات الإطلاق الخاصة بالمسيرات والصواريخ وأجهزة الدفاع الجوية وأيضا وسائل التواصل والاتصال العسكري، بالتالي كل هذه المعدات والقدرات العسكرية تمثل مشكلة على السفن التجارية في المضيق، بالإضافة إلى تهديدها لدول الخليج المجاورة لإيران. بالتالي الولايات المتحدة تحاول أن تقضي على هذه القدرات العسكرية التي تؤثر على المضيق وربما على المستقبل. ربما يكون هنالك نوع من وقف إطلاق النار وعملية سلام تبدأ من جديد، فإن هذه المنشآت قد تكون قضية في ربما وقد تساعد في التهديد وقف إطلاق النار كما اعتادت إيران على القيام بذلك.
1: أستاذ هادي، تقول المصادر حتى من إيران وسط هذا الحراك الدبلوماسي الذي بدأ يظهر بأن إيران استلمت من الوسيط القطري والباكستاني أيضا مقترح بخفض التصعيد، وبأنه الآن هذا المقترح هو على طاولة لجنة الأمن القومي في إيران. ما هي المحددات التي ستتعامل معها أو بها إيران فيما يتعلق بهذا المقترح؟
2: اسمح لي أستاذ محمد فقط بجملة أريح بال ضيفك من واشنطن.
1: تفضل.
2: فيما يتعلق بتهديد إيران إذا قامت بقتل جنود أمريكيين وهم قتلة، ولكن أنا أريد أن أقول إيران الآن تلاحق وتحاول وتلحق تبرمج للانتقام الذي رفعه الشعبان العراقي والإيراني لكل من أمروا وخططوا ونفذوا هذا العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي، وأودى باستشهاد سماحة السيد القائد والجنود ومواطنين عاديين وقادة عسكريين من الصف الأول. إذا موضوع الانتقام والملاحقة أنا أريح باله أنه هذا لن ينتهي، ولا نخاف من هذه التهديد، لأنه هذا من حقنا الدفاع عن النفس والقصاص العين بالعين. فيما يتعلق بمذكرة تفاهم جديدة أو اقتراحات جديدة، هذا طرح خلال زيارة السيد عراقشي إلى الدوحة، وكذلك الآن في هناك يعني احتمالات وتفاؤل ربما حذر لزيارة السيد مؤمني وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد. طبعا السيد فزشكيان علق على هذه الزيارة من أن هذه الزيارة لتوثيق العلاقات بين البلدين، وربما هناك احتمال تحريك بعض العناصر الانفصالية من سيستان بلوتشستان وباكستان في داخل الأراضي الإيرانية، وكذلك من إقليم كردستان، كذلك فصائل إرهابية انفصالية ضربتها إيران، وكذلك فيما يتعلق باحتمالية إبقاء الحصار مساعدة الحدود تبادل الحدود التجاري بين إيران وباكستان.
1: شكرا جزيلا لك من طهران هادي أفقاهي الدبلوماسية الإيرانية السابق، وشكرا لباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري.

0: في واشنطن. الآن إلى عبد السلام محمد الذي سيصحبنا في فقرة تحليل عسكري تقرأ في مآلات المناطق التجريبية التي أعلن البدء بتشغيلها في جنوب لبنان بين فرص تثبيت انتشار الجيش اللبناني وتحديات تحويلها إلى نموذج أمني مستدام.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية العسكرية. من فرون وصريفة إلى زوطر الغربية يبدأ جنوب لبنان اختبارا ميدانيا جديدا عنوانه المناطق التجريبية، حيث يتقاطع الانسحاب الإسرائيلي مع انتشار الجيش اللبناني حسب إعلان الخارجية الأمريكية، وتتحول التفاهمات السياسية إلى ترتيبات أمنية على الأرض. فهل تمثل هذه الخطوة بداية مسار فعلي لاستعادة الحكومة اللبنانية سيطرتها على الجنوب، أم إنها مجرد تجربة محدودة تصطدم بتعقيدات السلاح وشروط إسرائيل؟ هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنان الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية ليطلعنا على المشهد الميداني وما الذي تعنيه هذه المناطق.
2: عبد السلام، يمكن القول أننا إذا الآن تحرك في النسق العملياتي للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من لبنان، مع تثبيت أقدام الجيش في مجموعة واسعة من المناطق في جنوب لبنان وتهجير عدد كبير من السكان في المنطقة الجنوبية بطبيعة الحال، المنطقة التي باتت تعرف بالشريط الأصفر أو الخط الأصفر في المنطقة الجنوبية من لبنان التي تضم حوالي 60 قرية وبلدة لبنانية، هجر معظم أهالي هذه البلدات والقرى منها. يسيطر الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق داخل الخط الأصفر، بمعنى أنه لا يحتل كامل المنطقة ولكن يتمركز في مجموعة من النقاط مثل قرية الطيبة، قلعة شقيف، وصولا إلى زوطر الشرقية في هذا الاتجاه. في المناطق الجنوبية يصل إلى البياضة ويتجاوز البياضة قليلا، وبالتالي يسيطر بالنار على كامل هذه المنطقة الصفراء ولكن موجود في مجموعة من النقاط. الآن الحديث يدور عن انسحاب الجيش أو الجيش الإسرائيلي طبعا، أو تسليم بعض القرى أو السماح للجيش اللبناني بالدخول إلى بعض القرى والبلدات من أجل أن تكون هذه المناطق تجريبية، بمعنى أن يتم تجريب قدرة الجيش اللبناني على السيطرة ونزع سلاح حزب الله من هذه المناطق، ليتم تباعا وفق الاتفاق الانسحاب تدريجيا وتسليم المناطق للجيش اللبناني إذا ما أثبت قدرته على هذه النقطة، نقطة السيطرة الأمنية وتجريد سلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله من هذه المناطق. الآن الحديث يدور عن هذه الزاوية، عن ثلاث قرى في هذه المنطقة، منطقة النبطية في محيط نهر الليطاني. إذا ما دخلنا مباشرة إلى هذه الخريطة، الحديث الآن يدور عن قرى زوطر الغربية وعن قرية فرون وعن قرية صريفة. وهذه قرية زوطر الغربية إلى شمال نهر الليطاني، فرون وصريفة إلى الجنوب من نهر الليطاني. اللافت في النظر أن فرون وصريفة الجيش الإسرائيلي لم يدخلها على الإطلاق ولم ينفذ فيها عمليات عسكرية، إنما الذي حدث خلال الفترة الماضية أنه دخل جزئيا إلى زوطر الغربية، نفذ فيها مجموعة من العمليات وانسحب. وبالتالي لا يمكن الحديث عن المناطق التجريبية أنها مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي وسيغادرها ليسلمها للجيش اللبناني، وإنما هي مناطق تجريبية لإثبات قدرة الجيش اللبناني على السيطرة الأمنية في تلك المنطقة. وبالتالي هذا الأمر الذي كان نسق الجدل خلال الفترة الماضية، لأنه كان الحديث يدور على أنه على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب من مناطق في الخط الأصفر داخل الخط الأصفر ويسلمها للجيش اللبناني، ومن ثم ينطلق الاتفاق للتنفيذ على الأرض. ولكن الآن يدور الحديث عن نقاط محددة إما نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات محددة خلال الفترة الماضية، وإنه لم ينفذ فيها عمليات ولم يدخلها. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن سيطرة بالنار على كامل هذه المنطقة، نزوح مستمر، ووجود وتمركز القوات الإسرائيلية لا يزال ثابتا في مجموعة من النقاط داخل الخط الأصفر. عبد السلام، وبالتالي هذا هو السؤال الكبير الآن، إلى أين ستسير هذه الأمور وكم من الوقت ستأخذ حقيقة؟
1: نعم، شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات. وربما نناقش مع سيادة العميد ربما الكيفية التي تم الاتفاق بها على هذه النقاط الثلاث، ما تفسيرك لهذا الاختيار؟
3: عبد السلام، أولا سريعا على المنطقة الصفراء، هي المنطقة الصفراء جيش الاحتلال متواجد فيها وهو يحصن وجوده عبر التدميرات، وعبر الانتشار العملاني بشكل أن يحفظ نفسه. وبالتالي إذا ذهبنا إلى المناطق الأساسية هي من ضمن اتفاق الإطار، تم الحديث عن 3 مناطق، وبالتالي يعتبر جيش الاحتلال أنه قدم من كيس لبنان أو من ثمن لبنان أو من زوتر الغربية، هي يعني كان الانتقاد اللبناني ل3 مناطق يجب أن تكون محتلة. يعني هو لا يقدم محتلة، ولكن يقول زوتر الغربية هي كانت ضمنا أجرى فيها عمليات عسكرية، وبالتالي الانسحاب منها هو يسيطر بالنار على الفرون، ويسيطر على فرون، على زوتر الغربية، على فرون وحتى على صريفة. اليوم زوتر الغربية شمال الليطاني، فرون جنوب الليطاني، وصريفة جنوب الليطاني. مساحة ال3 مناطق تساوي 2% من 600 كيلومتر محتل. فإذا أنت لا تقدم شيء، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا. بالإضافة إلى أن زوتر الغربية في قضاء النبطية، فرون في قضاء بنت جبيل، وصريفة في قضاء صور، يبدو اليوم أن مواصفات المنطقة الأمنية أو التجريبية عبد السلام، أنه هذه المنطقة هي على حدود المنطقة الصفراء، وبالتالي فرون أيضا لم يدخلها جيش الاحتلال، هي على حدود المنطقة الصفراء، وصريفة نفس الأمر. فإذا ما المقصود بذلك؟ إذا انطلقنا من المنطقة الأمنية التي تحدث عنها جيش الاحتلال أو يحتلها، هي تؤمن لجيش الاحتلال عمقا أمنيا داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذا الاختبار يعتبر أنه يختبر الجيش اللبناني، هل قادر على نزع سلاح حزب الله؟ 2، هي اختبار للدولة اللبنانية، هل فعلا قادرة على هذا الأمر؟ ولكن هناك عقبات كثيرة جدا جدا عبد السلام.
1: عنصر المراقبة وقياس الأداء، هل هو واضح ومحسوم؟
3: يقال في اجتماعات روما تم الطلب أن يكون هناك جهة إيطالية فعلا تقيس النجاح وتكون هي عملية التواصل. لم يقبل الإسرائيلي، قال لا، أن نريد الحكومة الأمريكية، الجيش الأمريكي أو من القيادة الوسطى. اليوم قياس النجاح هو يعتمد على هذه المرحلة، ولكن إذا لم يكن فعلا جيش الاحتلال في هذه المنطقة، ماذا لو كان هناك يعني بنى تحتية لحزب الله؟ هل سيصطدم الجيش اللبناني لنزع هذه البنى التحتية؟ أو إذا لم يكن هناك جيش الاحتلال وكان مقاتلو حزب الله يقاتلون جيش الاحتلال، فعلا هل بقوا في هذه المنطقة؟ كيف يمكن للجيش اللبناني أن فعلا إخراج جماعة حزب الله أو مقاتلي حزب الله من هذه المنطقة؟ هذه هي التحديات اليوم. قياس النجاح من الأمريكيين، وبالتالي الموافق عليه من الإسرائيليين، وبالتالي قد يستعمل جيش الاحتلال هذه الزريعة للبقاء لفترة أطول، وبالتالي إطالة موضوع الاحتلال.
1: أنه لا وضوح عن النقاط التالية، هذه نقاط معلنة لمناطق تجريبية، لكن لا حديث عن المرحلة التالية، ما هي؟
3: لا يعني ليس هناك من جدول زمني لهذا الأمر. أنا أعتقد عبد السلام أن جيش الاحتلال يحضر لهذه العملية أو وافق على هذه العملية، زيارة فخامة الرئيس للجمهورية اللبنانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 2، الانتخابات أيضا في إسرائيل. والأهم هو ماذا سيجري في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي كيف سينعكس هذا الأمر على الواقع اللبناني. من هنا مذكرة التفاهم تقريبا سقطت، والبند الأول يشمل لبنان فيها، فماذا عن المرحلة القادمة؟ ماذا لو قرر حزب الله العودة إلى الحرب؟ وماذا لو دخلت إسرائيل الحرب؟ هذه كلها تحديات أمام الدولة اللبنانية.
1: وتحدي آخر عن الدعم اللوجستي لتنفيذ المطلوب، هل يمتلك الجيش كل القدرات اللازمة لإعلان هذه المناطق خالية من السلاح؟
3: اللوجستية ليست بالتعقيدات الكبيرة، لأنه ليس لدى حزب الله هذا السلاح المعقد، وبالتالي إذا اعتبرنا أن جيش الاحتلال سمح للبنان، للجيش اللبناني بالدخول إلى هذه المنطقة وإلى هذه المنطقة، يكفي التواجد، الاستعلام والاستخبارات، ولكن سيكون هناك أعباء كثيرة خاصة اجتماعية، عودة الأهالي إلى هذه المنطقة، تأمين الخدمات الأساسية، وبالتالي تأمين الأمن الخاص بهم. ماذا لو دخل أحد إلى هذه المنطقة وافتعل حادثا معين مع جيش الاحتلال؟
1: أيضا السؤال الأكبر هو موقف الحزب ودور الحزب في المرحلة المقبلة، هل سيلتزم بهذه الاتفاقيات؟ لن يكون هناك أي اشتباكات في هذه المرحلة؟
3: عبد السلام، لكل من الأفرقاء المعنيين موقف خاص ونظرة معينة. إسرائيل تعتبرها على أنها مرحلة انتقالية والاحتلال باقي. الدولة اللبنانية تريد استرداد السيادة وتريد جمع السلاح أو حصر السلاح. حزب الله مرتبط، لا يوافق على التفاوض المباشر، لا يوافق على هذا الأمر بشكل كامل، وبالتالي هو ينتظر، كونه ربط نفسه بإيران ينتظر ماذا سيحدث بين الولايات

0: أني عبد السلام.
1: من وجهة نظرك إذن الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة من حيث المراقبة والاستشكال سيرفع السقوف على الجيش اللبناني؟
0: هو يراقب الجيش اللبناني، وبالتالي هو قد لا يثق في الكثير من الأمور بالجيش اللبناني، وهي عملية اختبار، وكأنه يسعى فعلا إلى إفشال دور الجيش اللبناني في المراحل القادمة كي يبقي الاحتلال.
1: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية العسكرية، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، حيث تواصل الولايات المتحدة لليوم العاشر على التوالي قصف أهداف في إيران، التي تقصف من جهتها أهدافا في دول المنطقة تقول إنها لمنشآت ومصالح أمريكية. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات ودفاع جوي. من جهته، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. في غضون ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما دفع طاقمها إلى إخلائها. وفي إيران، أعلن حاكم مدينة أبدانان بمحافظة إيلام غرب إيران تعرض مناطق في المحافظة للقصف، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظات هرمزجان وسيستان وبلوشستان وفارس. من ناحيته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف بالصواريخ منشآت عسكرية في قاعدة أمريكية بالأردن، في حين قال الجيش الإيراني إنه استهدف منشآت أمريكية في البحرين والكويت، وإن عملياته في البحرين تهدف لتمهيد الطريق لعملية واسعة. وفي الكويت، قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية فجر اليوم. من جهتها، وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حملت فيهما إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. في الشأن اللبناني، أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوب لبنان قبل ساعات من لقاء يجمع الرئيس اللبناني بنظيره الأمريكي في وقت لاحق من هذا اليوم. معنا الآن شبكة مراسلينا، ونبدأ من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن العقبة في الأردن مراسل الجزيرة تامر أصمادي. أرحب بكما، وأبدأ معك عمر هواش، آخر المواقف والتصريحات على المستوى السياسي وأيضا العسكري في إيران.
3: نعم، قبل قليل صدرت عدة بيانات جديدة للحرس الثوري الإيراني تبنى فيها عمليات عسكرية جرت فجر هذا اليوم في الأردن وفي البحرين، وقبل ذلك كانت هناك بيانات في شأن الاستهدافات في الكويت. في الأردن قبل قليل قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مركزا للقوات الأمريكية في منطقة الركبان شمال شرق الأردن، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين حسب ما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. وقبل ذلك كان هناك أيضا بيان آخر قال فيه أنه استهدف منظومات للرادارات وطائرات من طراز F-15 في إحدى القواعد في الأردن من دون أن يكشف عن اسم هذه القاعدة. أيضا في البحرين قال قبل قليل أنه استهدف البنية التحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بعدة صواريخ كروز، وقال أن هذا الاستهداف في البحرين تحديدا لشركة أمازون هو يأتي ردا على الهجوم الأمريكي قبل أيام على منشأة دارخوفين النووية قيد الإنشاء في خوزستان جنوب غرب إيران. قبل ذلك البيانات تحدثت عن استهدافات في قواعد ومعسكرات عريف جان والعديري وعلي جابر والسالم في الكويت، إضافة

0: إلى استهدافات لقواعد الشيخ عيسى والمحرق والرفاع في البحرين أيضا. إذا ما تمعنا في الحقيقة ازدهار في أسماء القواعد التي تستهدف والمناطق لا سيما في الأردن وفي البحرين، يمكن القول أن هناك أهداف جديدة يتحدث عنها الحرس الثوري الإيراني، وهذا ربما يتناغم مع ما جاء في بياناته في أوقات سابقة بأن لديه دائما بنك أهداف جديدة وأنه سوف يضرب هذه الأهداف في حال استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد الأراضي الإيرانية. في البحرين والكويت يتحدث عن استهداف لمنظومات الرادارات والباتريوت تحديدا وحظائر المسيرات من طراز MQ-9، ويقول الحرس الثوري في بيانه بأن الليلة الماضية كانت ليلة سوداء ضد المنظومات الرادارية ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية في البحرين لا سيما أيضا في الكويت، مضيفا أن هذه العمليات هي تمهيد لعمليات أكثر اتساعا في المستقبل في حال استمرت العمليات العسكرية الأمريكية ضد الأراضي الإيرانية. بطبيعة الحال هذه الردود الإيرانية وفق ما يقول الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني إنها تأتي ردا على ما شهدناه الليلة الماضية من استهدافات في الأراضي الإيرانية. نتحدث عن ضربات طالت الساحل الجنوبي الإيراني في محافظة هرمزجان قرب مضيق هرمز، كانت هناك ضربات في مدينة سيريك، مدينة بندر عباس، جزيرة قشم، إضافة إلى محافظة سيستان بلوشستان، دوى نحو 14 انفجارا في مدينتي كونارك وتشابهار. فضلا عن ذلك في العمق الإيراني كان هناك استهداف لمدينة شيراز أطراف المدينة، وأيضا أطراف مدينة أبدنان في محافظة إيلام غرب إيران قرب الحدود مع العراق. هاتان المحافظتان قلما استهدفتا خلال الأيام الماضية، مع التركيز أن كان واضحا على المناطق الجنوبية الإيرانية. تزامنا مع هذا التصعيد المتبادل بين الطرفين والمستمر منذ فترة، هناك بصيص أمل يمكن القول لوجود حلول دبلوماسية قد تكون على الطاولة خلال الفترة المقبلة، لأننا نتحدث عن تفعيل جديد للوساطتين القطرية والباكستانية. هناك مقترحات وأفكار كشف عنها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم أمس، وأضاف أنها وصلت الإيرانيين عندما كان وزير الخارجية عباس عراقجي يزور الدوحة قبل أيام. رفض الكشف عن فحوى هذه المقترحات لكنه قال إنها قيد الدراسة. هذا الأمر أيضا يتزامن مع زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان، اليوم هنا موجود في إسلام أباد، سوف يجري لقاءات هناك في إطار ما وصفه بمناقشة القضايا الإقليمية. ويعتقد إلى حد كبير أن هناك أيضا وساطة باكستانية، حيث قالت وكالة أنباء إسنا الإيرانية يوم أمس هناك وساطة أو مقترح باكستاني قطري مشترك يدعو الطرفين الإيراني والأمريكي إلى العودة إلى ما قبل مرحلة التصعيد كخطوة أولى لاستئناف التفاوض. ويعتقد إلى حد كبير أن الوسطاء يريدون إعادة أمريكا وإيران إلى مذكرة التفاهم.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا لك. الآن معك أحمد الرهيد، نرصد التفاصيل المتعلقة بما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية بخصوص آخر جولات الضربات على طهران.
2: نعم زهار، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اكتمال هذه الجولة العاشرة من سلسلة الضربات التي تشنها ضد إيران، والتي تقول إن هدفها هو محاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها تعمل في هذه الضربات على تقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي تستهدف بها حركة الملاحة في المضيق. في هذه السلسلة العاشرة ذكرت أنها استهدفت مواقع للقيادة الإيرانية وكذلك منصات للدفاع الجوي وإطلاق المسيرات والصواريخ، وأيضا مواقع للمراقبة الساحلية. القيادة المركزية الأمريكية ذكرت في بيانها أيضا بأنها ومنذ شهر مايو أيار الماضي استطاعت ضمان عبور أكثر من 900 سفينة وناقلة عبر المضيق، وكذلك أكثر من 450 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. ووصفت ما تقوم به إيران في المضيق بأنه عدوان غير مبرر يستهدف البحارة والحركة التجارية المدنية في المضيق، وقالت إن هؤلاء البحارة يعبرون المضيق بحرية وبشكل علني. وذكرت أيضا في بياناتها السابقة بأن قواتها ستبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عمليات إضافية يطلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي توعد إيران بدفع الثمن على حد تعبيره في توجيه قال إنه أصدره لوزير الحرب بيت هاكسيث وكذلك رئيس الأركان دان كين، قال إن على إيران أن تدفع الثمن باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز وكذلك بمقتل الجنود الأمريكيين في الأردن والعراق. الرئيس الأمريكي كان قد قال قبيل بداية هذه السلسلة من الضربات بأنه هو الذي سيقرر متى تتوقف أو تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. يشاركه في ذات الأمر مسؤولون أمريكيون كوزير الطاقة كريس رايت، والذي صرح أيضا في الساعات القليلة الماضية قائلا إن ترامب يعمل على إضعاف القدرات التي ترهب بها إيران جيرانها وحركة التجارة العالمية، وكذلك ذكر بأن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات طالما استمرت إيران في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق تصريحات تتلى بها لوسائل إعلام أمريكية. أيضا هو كان قد أشار بأن الولايات المتحدة منفتحة على الخيار الدبلوماسي، ولكن يقول إن الخيار الدبلوماسي يقوم على طرفين، وإيران حتى الآن لم تلتزم بمذكرة التفاهم. وكذلك هو أشار إلى مسألة أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز بتعاون إيران أو بدونها على حد تعبيره. لدينا أيضا المواقف الأخرى التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية بشأن استمرار الحشد العسكري، خاصة فيما يتعلق بطائرات التزود بالوقود التي تصل إلى المنطقة، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إن البنتاغون يعمل على وضع خيارات إضافية على طاولة الرئيس ترامب إذا أراد التوسع في العمليات العسكرية، والتي كان قد قال وزير الخارجية ماركو روبيو يوم أمس إن الهدف من هذه العمليات العسكرية هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز وكذلك الالتزام بتعهداتها. وأضاف بأن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متزايدة، وفي حال لم تنجح الحلول الدبلوماسية فإن الأمور لن تكون في صالحها. لدينا أيضا هذه المواقف المهمة التي كشف عنها موقع أكسيوس بشأن جهود الوساطات الإقليمية خاصة من قبل باكستان ودولة قطر، قال إنهم طرحوا على إيران وعلى الولايات المتحدة، قدموا مقترحا قدمته الوساطة الباكستانية والقطرية وكذلك الوساطات الأخرى بهدنة لمدة 10 أيام. يقول مسؤولون أمريكيون إن الإدارة الأمريكية تعمل على دراسة هذا المقترح.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات الزميل أحمد رهيد، كنت معنا من واشنطن. الآن نذهب إلى العقبة مع مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهداف جديدة في الأردن، هذا ما أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني، هل من معلومات توافرت لديكم تامر؟
3: المعلومات هي التي جاءت على لسان الجيش الأردني في الحقيقة ازدهار خلال الساعات الماضية. الجيش تحدث عن هجوم جديد، اختراق أو خروقات جديدة للجانب الإيراني في ساعات الليل، وأشار إلى 3 صواريخ إيرانية اخترقت الأجواء الأردنية أو دخلت الأجواء الأردنية، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الأردنية قامت بإسقاط تلك الصواريخ. وفي الحقيقة الصور التي تم تداولها خلال الساعات الماضية أشارت إلى المناطق الشرقية من البلاد، لا سيما مدينة الزرقاء، كان هنالك تفعيلا مكثفا للدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأردنية. والجيش استنادا إلى بياناته المتتالية أشار إلى أن الدفاعات أسقطت كل تلك الصواريخ، وأنه لم ينتج عن هذه الصواريخ أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأشار إلى انطلاق السلاح الهندسة الملكي المعني بمثل هذه الأمور إلى المواقع التي سقطت فيها الصواريخ للتعامل مع مخلفاتها وتأمين تلك الأماكن. لم يأتي الجيش لليوم الثامن على التوالي في حقيقة الأمر ازدهار على ذكر المواقع والأماكن التي تستهدفها تلك الصواريخ، لكنه أشار إلى رفع الجاهزية إلى درجتها العليا في مختلف تشكيلات القوات المسلحة، وأشار أيضا إلى تفعيل الدفاعات الجوية والأرضية، وقال بأن تلك الدفاعات ستظل على أهبة الاستعداد في ظل الخروقات والانتهاكات، وبأن الجيش الأردني لن يسمح باختراق أجوائه وانتهاك سيادته. وأيضا دعا في رسالة سياسية واضحة الجانب الإيراني إلى وقف هذه الخروقات والانتهاكات، وأكد على أنه سوف يتعامل معها. نتحدث بالفعل عن 8 أيام من القصف والاستهداف الإيراني بالمسيرات وبالصواريخ. الاستهدافات الإيرانية كانت تطال طيلة الأيام الماضية المناطق الشرقية. الجانب الإيراني تحدث وفقا لبياناته عن منطقة الركبان، هذه المنطقة الواقعة بين الأردن وسوريا. الأردن يقول بأنه لا توجد أي قواعد عسكرية أمريكية على أراضيه، في نفي واضح للاتهامات الإيرانية والمزاعم الإيرانية في الأيام الماضية. الجانب الإيراني يقول بأنه يستهدف قواعد أمريكية عسكرية، الأردن يقول بأن هذه القواعد أردنية خالصة، ويقر الأردن في ذات السياق بوجود قوات أمريكية في قواعده وعند حدوده لا سيما مع سوريا والعراق. الحديث عن الركبان يعني الحديث عن الحد الفاصل بين الأردن وسوريا، ويقول الأردن بأن هذا التعاون الاستراتيجي والعميق واللصيق بين قواته والقوات الأمريكية يأتي في إطار التدريب والتنسيق وتبادل الخبرات لا سيما ما يتعلق بالحدود منها. هنالك مخاوف كثيرة يعبر عنها الأردن طويلا وكثيرا فيما يتعلق بالحدود مع سوريا، فيما يتعلق بالحدود مع العراق، ويقول بأنه يستند إلى تلك المساعدة العسكرية الأمريكية في هذا السياق. خلال السنوات الماضية كانت هنالك مخاوف في الأردن من تنظيم الدولة، ثم من ملف المخدرات فيما يتعلق بالحدود أو عند الحدود مع سوريا والعراق. أيضا الحرس الثوري الإيراني قال بأنه استهدف هذه المدينة التي أتواجد فيها وهي العقبة جنوبي البلاد. الأردن يقول بأنه تعامل أيضا مع 4 صواريخ خلال اليومين الماضيين استهدفت هذه المدينة المهمة الاستراتيجية التي تشكل عقدة لوجستية للأردن على البحر الأحمر باعتبار وجود الميناء الوحيد في المملكة هنا في هذه المدينة، بالإضافة إلى المطار الرئيسي فيها. لكن الأردن يقول بأنه يحافظ على أجوائه، إنه ليس جزءا من هذه المواجهة بين الولايات المتحدة نهاية وإيران ازدهار، وفي ذات الوقت يتمسك بدفاعه عن أجوائه وعن سيادة أراضيه.
1: شكرا لك من العقبة مراسل الجزيرة تامر الصمادي. مع تواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة، تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران وجهود الوسطاء في مقاربات العودة إلى الحل السياسي.
4: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها. فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر، في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة. فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين، بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
1: وقبل المتابعة في هذا الملف نتوقف مع ملف لبنان ونتابع هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل الجزيرة الذي يفيد ببدء دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان بعد يوم من إعلان الخارجية الأمريكية عن بدء العمل فعليا بالمناطق التجريبية. في خبر عاجل آخر ونقلا أيضا عن مراسل الجزيرة فرق هندسة الجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوتر الغربية من المتفجرات وأيضا من مخلفات الاحتلال. نعود الآن لملف التصعيد الحالي في المنطقة بين الأمريكيين والإيرانيين. معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. معنا أيضا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. ومعنا في الأستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أرحب بكم جميعا وأبدأ معك دكتور ريتشارد وايتس من واشنطن. وهذا التوعد من قبل الرئيس الأمريكي لإيران بدفع الثمن، ماذا نفهم منه؟
5: هذه التهديدات لا تختلف كثيرا عن التهديدات التي يطلقها بين فترة وأخرى، وهي أقل شدة من سابقاتها. هو يريد بالتأكيد أن يظهر أن للشعب الأمريكي ولأعداء الولايات المتحدة أن مقتل أي أمريكي سيترتب عليه عمليات انتقام، لكن في حقيقة الأمر كل شيء يقوم هو به أو يقوم به البنتاغون قد يقع تحت هذا الوصف. لا أتوقع أي تغييرات كبيرة في حقيقة الأمر، على الرغم من أنه يبدو وكأن هنالك قد شهدت الضربات الأمريكية الجوية توسعا، وقد هذا الأمر يحصل في أي سيناريو حتى لو لم يكن هنالك مقتل لجنود أمريكيين، لأنه كان هنالك نقاش حول هذا الأمر. لكن الرئيس ترامب يريد أن يظهر أنه حازم وأنه لا يريد أي هجمات يتعرض لها الجنود الأمريكيين.
1: التصعيد هو سيد الموقف حتى اللحظة دكتور ريتشارد وايتس، إن كان في لغة التصريحات كما ذكرت من خلال توعد الرئيس ترامب، أيضا على الأرض من خلال التصعيد العسكري والعمليات الأمريكي. ولكن ما الذي تحقق بناء على هذه اللغة التصعيدية والهدف المتعلق بالضغط على إيران لفتح مضيق هرمز أو لسلك مسار المفاوضات؟ ما الذي تحقق فعليا على المستوى الأمريكي؟
5: كلا، ليس حقا. بالتأكيد فإن المزيد من الصواريخ الإيرانية والمسيرات تم تدميرها على الأرض، وأيضا هنالك تعطيل للقدرات اللوجستية الإيرانية وإمكانية التواصل، لكن لحد الآن هي لم تحقق الهدف في إجبار إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. بالتالي المنطق من الطرفين أن يكون هنالك تصعيد. أعتقد أن هنالك عدة أشخاص في واشنطن

0: الواشنطن يعتقدون أنه ربما المزيد من الضغط قد يجبر إيران ويحفزها على العودة إلى طاولة المفاوضات. أنا لست متفائلا في هذا الشأن، لكن يبدو كأنها هذه هي الاستراتيجية المتبعة الآن.
1: طيب دكتور عباس خميار من طهران، ربما السؤال متعلق بهذه المرحلة عن كيفية إدارة هذه المرحلة في إيران. كيف تدير إيران هذه المرحلة؟ الملاحظ تصعيد أمريكي مقابل تصعيد إيراني في المنطقة. الآن الولايات المتحدة تتحدث عن إمكانية التفاوض مع إيران في هذه المرحلة. ماذا عن الطرف الإيراني؟ هل يمكن أن يقابل هذه الدعوة بإيجابية؟
2: حياتي لك ولكل المشاهدين والضيوف. بالفعل إيران ترحب بأي مفاوضات، ومنذ البداية عندما وافق المرشد الأعلى الشهيد على هذه المفاوضات هو جاء في هذا السياق، ولكن كان هناك الحقيقة كان هناك تردد كبير، وكانت شكوك كبيرة ما زالت بمصداقية الطرف الأمريكي. إذا كانت حقيقة هناك مفاوضات حقيقية على قاعدة الند من قاعدة الرابح، لما لا تنقذ المنطقة من هذه الأخطار ومن هذه الكوارث، وتنقذ إيران أيضا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما يريده الأمريكيون هو فرض إرادتهم وأجندتهم وشروطهم. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول أنه لا يقبل 95% وإنما يريد،
1: ولكن هذا ينطبق أيضا بحسب المراقبين على إيران. إيران أيضا تريد فرض شروطها ومواقفها ورؤيتها المتعلقة بمضيق هرمز على وجه التحديد.
2: هذا مضيق هرمز بند من 14 بندا. لماذا نأخذ الموضوع بهذا الشكل ونفسره بهذه الطريقة الاستهزائية؟ إيران وضعت آلية للتفاوض السير في مذكرة التفاهم من خلال هذه البنود، آلية الخطوة أمام الخطوة. الأمريكيون لن يخطوا خطوة واحدة ولن يبينوا حسن نواياهم، يريدون من خلال النار أن يفرضوا أجندتهم. لم تكن هناك أي مبادرة أمريكية للعمل والسير ولتنفيذ بنود الاتفاقية ولو بالحد الأدنى، بنود المذكرة ولو بالحد الأدنى. وهذا ما وصلت إليها طهران وواشنطن فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية، وعندما زار رئيس البرلمان الإيراني ورئيس المفاوض الدوحة، وبعد ذلك السيد غريب عبادي عندما وصل الدوحة ووضعوا اللمسات الأخيرة للإفراج عن هذه الأموال حتى تكون خطوة ومبادرة حسن نية. ولكنهم في نفس الوقت فعلوا وتراجعوا كما تراجعوا عام 2023 عندما وصلت هذه الأموال إلى الدوحة. لم يكن هناك أي مصداقية، لم يكن هناك أي مبادرة، وأتصور الأمريكيون يلعبون ويخادعون ويستخدمون طاولة المفاوضات خديعة في ضرب إيران وانهيار البنية التحتية.
1: نشرك دكتور حسني عبيدي في القراءة بشكل عام. الواضح هناك تصلب في المواقف، إن كان في التصريحات أو في الأبعاد العسكرية والضربات المتبادلة والتصعيد على الأرض. في ضوء كل ذلك دكتور حسني، هل ما يزال هناك بارقة أمل؟ هل ما يزال هناك باب مفتوح فعليا للتفاوض على أي قاعدة؟
3: يعني الباب ما زال مفتوحا، وأعتقد كل الأطراف تريد في النهاية الإبقاء عليه مفتوحا. مفارقة هذا الفصل الجديد من الحرب الإيرانية الأمريكية هو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها تفوق عسكري هائل في المنطقة وكذلك في ميزان القوى مع إيران، خياراتها محدودة. محدودة مقارنة مع الطرف الإيراني. الطرف الإيراني يمكن أن يستمر، يمكن النظام الإيراني أن يتحمل وأن يستعيب العديد من الضربات العسكرية، لأنه في النهاية قضية الوضع الاقتصادي، خنق اقتصاده أو كذلك أن يكون هناك تململ اجتماعي ليس بتلك الأولوية مثل الحفاظ على النظام.
1: ما هي الأولوية إذن لدى الإيراني؟
3: الحفاظ على النظام والحفاظ على النفوذ مذيق هرمز. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

0: هي لا، خياراتها محدودة جدا. هي تريد في يا إما العودة إلى التفاوض الدبلوماسي، وهي مستعدة يعني، وذهبت إلى مذكرة التفاهم، ذهبت إلى إسلام أباد. يجب أن نذكر بأن نائب الرئيس هو الذي أعطى هذا الدعم السياسي للمفاوض. لا، وفي نفس النقطة الثانية هي تريد التصعيد العسكري، تواصل التصعيد العسكري لنفس الهدف الأول، وهو العودة للمفاوضات الدبلوماسية. لأنها ماذا؟ لأن هناك رأي في البيت الأبيض خاصة من الدبلوماسيين يقولون بأن توسيع الحرب أو الذهاب إلى حرب شاملة، حرب برية، إنزال بري، أولا غير مضمونة بالنسبة لأن ترجم سياسيا بغلب بفتح مضيق هرمز، ثم حتى الانتصار العسكري غير مأمون في إيران. فتبدو إيران في النهاية لديها خيارات أكثر، ولذلك هي تبدي لا أقول تشدد، لكن لا تريد أن تتنازل أي نقطة، حتى أن تعطي الرئيس ترامب سردية فقط فتح مضيق هرمز. لا أقول في فتح المضيق، لكن سردية أن يقول الرئيس ترامب، أن يواجه الشعب الأمريكي ويقول أنا فتحت لكم مضيق هرمز، ترفض إيران أن تعطيه هذه السردية.
1: أشرت في البداية إلى أن كل أطراف تريد التفاوض، وربما ستعود إلى التفاوض بالتأكيد، ولكن ما الذي تعكسه التصريحات الأمريكية؟ ما زلنا نستمع ونتابع تصريحات تتحدث عن التوعد بمزيد من الضربات على إيران، بتدفيعها المزيد من الأثمان. يعني هذه التصريحات إلى أي مدى تتناقض مع ما يجري فعليا على الأرض؟
0: هي يبدو هكذا أن هناك تناقض بين مسارين، المسار الذي يقول بأنه يجب الإبقاء على باب التفاوض متاحا، والمسار الذي كذلك يؤمن بقضية التصعيد العسكري والتصعيد المتزايد من أجل إلحاق أذى وضرر. لأن الرئيس ترامب يعتقد هكذا، هي عقيدته في السياسة الدولية، في السياسة الخارجية، تؤمن بأن في النهاية حتى الدبلوماسية وحتى التفاوض يمكن أن يأتي عن طريق القوة، رغم أن هناك أصوات داخل الإدارة الأمريكية لا تؤمن بذلك وتقول بأن في النهاية لا يمكن فتح مضيق هرمز بالقوة، لذلك هو مازال مستمر. أضيف إلى ذلك ما حصل بالنسبة للجنود الأمريكيين ولاحتياجات الداخل الأمريكي وحتى لسمعة ومصداقية أمريكا، لا يمكن رئيس ترامب في النهاية إلا أن يزيد في هذا التهديد بأنه سيثأر وسيعاقب،
1: أو الكلفة المتوقعة لاستمرارية أو إطالة أمد هذه الحرب. الآن الحديث عن مقترح باكستاني قطري يتعلق بوقف هذا التصعيد ووقف الحرب، وربما في لاحقا العودة إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران. قراءة في هذا المقترح.
0: يعني أنا في حوار سابق تحدثت، يعني طلب مني ما هو الحل في النهاية، قلت أن الصيغة المقبولة أنه نذهب نحو هدنة، توقف لأعمال الأعمال القتالية والتفاوض لمدة زمنية. رويتر قالت بأن في النهاية فيه مقترح، هذا المقترح تتقاسمه قطر وباكستان، يقول بأنه يمكن أن نبدأ بهدنة مدتها محدودة لا تتجاوز 10 أيام، لكن دائما بنفس المرجعية، وهي مرجعية مذكرة التفاهم. من شأن هذه الهدنة على الأقل أن تتيح للطرفين التفاوض حول ما هي المواد التي يمكن إعادة النظر فيها، سواء البند الخامس وهذا. لكن إيران دائما ما زال هذا التخمين وهذا الاعتقاد بأن أي هدنة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد منها لخفض أسعار النفط ولتقليل الضغط على الإدارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. شكرا أيضا لضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، وأيضا لضيفنا من طهران الدكتور عباس خمير. الآن إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة كما أفدنا قبل قليل ببدء دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن فرق هندسة الجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوتر الغربية من المتفجرات ومخلفات الاحتلال. جاء ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الأمريكية بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية في جنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. الآن معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. ماذا رصدتم كارمن في إطار بدء دخول الجيش اللبناني فعليا إلى بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية بناء على اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان؟
2: أما وقد أصبحت المناطق التجريبية واقعا لناحية دخول

0: الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية ومواصلة استكمال مهامه التي كان يقوم بها أكان في صريفة أو حتى في بلدة فرون وفق ما نشر في المقاطع المصورة وفق ما رصدت أيضا كاميرا الجزيرة خلال الأسابيع الماضية. فهناك سياق سياسي مرتبط بالإعلان عن المناطق التجريبية، هي تمخضت عن مفاوضات واشنطن التي انتقلت بجلستها السادسة إلى روما، وكانت أحد البنود الخلافية التي أثارت سجالا على المستوى اللبناني هي تزامنت مع زيارة يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، وكان قد التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، واليوم سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك ترقب لما ستحمله هذه الزيارة. ولكن في جعبة الرئيس الأمريكي مطالب عدة أبرزها تطبيق الاتفاق الإطاري وضغط أمريكي على إسرائيل لاستكمال تطبيق هذا الاتفاق خاصة لناحية المناطق التجريبية، فلبنان الرسمي يعول على أن تكون مدماكا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بالإضافة إلى دعم للجيش اللبناني يطالب به. واليوم هناك ترقب أيضا لموقف حزب الله وللأحزاب اللبنانية المعارضة، كانت قد اتسعت رقعة الأحزاب التي عارضت الاتفاق الإطاري والمناطق التجريبية نظرا للآلية آلية التحقق التي ستترجم في المرحلة المقبلة، نظرا لأن مدة الانسحاب لإسرائيل من جنوب لبنان للمناطق المحتلة لم تعرف حتى اللحظة. التوصيف من بعض الأحزاب وعلى رأسهم حزب الله يقول إن الاتفاق الإطاري وخاصة المناطق التجريبية ينشئ منطقة عازلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المناطق اللبنانية، ويوصف كل ما تم التوصل إليه بالتنازلات المجانية. ولكن معارضة المناطق التجريبية لم تقتصر فقط على حزب الله، رئيس البرلمان نبيه بري، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وأحزاب لبنانية أخرى كانت قد عارضت هذا الأمر. ننتظر أيضا كيف ستتعامل مع واقع المناطق التجريبية التي تترجم على أرض الميدان، خاصة أن جزئية الانسحاب الإسرائيلي ومدة هذا الانسحاب أثارت سخطا كبيرا على المستوى الرسمي وأيضا على المستوى الشعبي. هناك جزئية أيضا مرتبطة بموقف حزب الله الذي كان يؤكد على المستوى السياسي أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يقتصر فقط على منطقة جنوب الليطاني، وزوطر الغربية تقع في منطقة شمال الليطاني. كل الاتفاقات السابقة كان من القرار الأممي 1701 أو حتى من اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024 كان يؤكد أن أو ينص على أن سحب السلاح وتواجد حزب الله يجب أن ينحصر فقط أو يجب أن يخلي حزب الله منطقة جنوب الليطاني. كيف سيتعامل مع هذا الأمر، خاصة أنه كما أشرنا كان يوصف هذا الاتفاق بأنه يقدم تنازلات مجانية لإسرائيل ولا يكتسب لبنان ولا يقدم للبنان أي مكتسبات. بالإضافة إلى كل هذا السياق هناك أيضا إرهاصات على المستوى اللبناني الداخلي. هل ستنتقل الإشكالية أو المشكلة بين لبنان وإسرائيل والمواجهات بشكلها إلى انعكاس داخلي، خاصة أن المستوى الرسمي اللبناني والأحزاب السياسية كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو حتى رئيس مجلس النواب كانوا جميعهم يحذرون من فتنة داخلية جراء الصدع الكبير الذي شهده لبنان خلال الأسابيع الماضية. كيف سيكون المشهد الداخلي اليوم؟ الأسئلة كبيرة جراء هذا الاتفاق وجراء ترجمته لناحية المناطق التجريبية. ولكن كما أشرنا المستوى الرسمي اللبناني يؤكد أن لبنان لا يملك خيارات كثيرة، الخيار التفاوضي المباشر مع إسرائيل كان الخيار الوحيد، وأن الحرب كبدت لبنان الآلاف بين شهيد وجريح ودمرت الكثير في الجنوب اللبناني. في
1: التفاصيل المتعلقة ببدء دخول الجيش اللبناني هناك أيضا كاترين فرق هندسة متواجدة الآن ستعمل على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات الاحتلال. ما الذي صدر رسميا على مستوى الجيش اللبناني يفيد بهذا الإطار؟ كارمن، إذن بانتظار أن تعود إلينا كارمن جوخدار من بيروت. أرحب الآن بالزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان، ونرصد معك التفاعلات طبعا على المستوى الإسرائيلي المتعلقة ببدء دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية.
2: بحسب البيانات الرسمية وما تنقله أيضا وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من زوطر الغربية تحديدا قد بدأ بهدف إتاحة المجال لانتشار الجيش اللبناني والبدء بتنفيذ مهام وأقسامه.

0: الهدف من هذه المهام كما يراها الجانب الإسرائيلي هي البدء بالعمل على نزع سلاح حزب الله والتحرك ضد حزب الله بشكل عام، ضد عناصر من حزب الله، وتدمير ما تبقى من بنى تحتية تابعة للحزب في هذه المواقع والقرى الثلاث المذكورة. فرون وصريفة لم يكن بها وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعلي، لكن هناك سيطرة نارية، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي قام في مرات عدة بقصف مواقع في هذه القرى وكذلك في زوطر الغربية، لكن زوطر الغربية كما يقول الجانب الإسرائيلي كان بها انتشار لقوات من الجيش الإسرائيلي في مواقع معينة. الجانب الإسرائيلي يشدد أيضا ازدهار على نقطة في غاية الأهمية. أولا، تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية بأن آلية تنفيذ المرحلة التجريبية لم يتخذ قرار نهائي بشأنها بالتفصيل، بمعنى أن هناك ما زالت ربما فجوات تتعلق بالمرحلة العملية في آلية التطبيق، لا سيما وأن هناك أسئلة تطرح في الجانب الإسرائيلي. عندما يقول الجيش الإسرائيلي في بيانه بأنه سيحافظ أيضا في هذه المرحلة على ما يصفه بحقه بالدفاع عن القوات الموجودة في المنطقة الأمنية، المنطقة التي يحتلها الجيش وتتموضع بها قواته، حق الدفاع عن النفس، وأيضا العمل على إزالة أي تهديد وحرية عمل عسكري في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى. هل هذا يعني بأنه مع وجود الجيش اللبناني إن رصد الجيش الإسرائيلي أي تحرك سيقول إنه تحرك لحزب الله، هل سيقوم باستهداف هذه المنطقة بقصف هذه المواقع؟ هذا سؤال لم تجب عنه القيادة الرسمية والسياسية الإسرائيلية بعد. وكذلك بشأن آلية المراقبة والإشراف على هذه المرحلة، إسرائيل تقول إن الولايات المتحدة هي من ستشرف، وكانت قد تحدثت أيضا في السابق عن أن جيشها سيعود وينتشر في هذه المناطق للتحقق من أداء الجيش اللبناني فيها.
1: نذهب لاستكشاف الموقف، بقينا معنا نجوان الآن معنا من فرون في قضاء بنت جبيل مراسلة الجزيرة كاترين حنا. وفرون هي إحدى المناطق كاترين التجريبية كما جرى الحديث ليس فقط الآن ولكن منذ فترة فيما يتعلق بزوطر الغربية ودخول الجيش اللبناني إليها اليوم، بالإضافة إلى فرق هندسة تابعة للجيش. ما الذي وصلكم من معلومات عنها حتى اللحظة؟
2: نعم ازدهار، ونحن ننتظر لنكون معكم بهذه الرسالة. قبل أقل من دقيقة أصدر الجيش اللبناني بيانا أعلن فيه أن وحداته بدأت فعليا بالانتشار في بلدة زوطر الغربية، وذلك بعد التنسيق مع مجموعة التنسيق الخاصة في جنوب لبنان والمتعلقة بانتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وجدد الجيش اللبناني في هذا البيان الذي صدر عن قيادته قبل لحظات كما ذكرنا دعوة المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية ريثما يستقر الوضع الأمني والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. وبالفعل كنا قد أفدنا قبل صدور هذا البيان بأن الجيش اللبناني بدأ فعليا بالدخول إلى بلدة زوطر الغربية، وأن فرق الهندسة التابعة له كانت تعمل على مسح شوارع تلك البلدة نظرا لتوقعها لوجود متفجرات أو مخلفات وذخائر من الحرب الإسرائيلية على لبنان. إذن بدأ الجيش الإسرائيلي بالانتشار في زوطر الغربية. في هذا الوقت سنجول هنا في هذه النقطة التي نقف فيها في بلدة فرون، والتي هي آخر نقطة من خلالها يمكن أن نتجه نحو قعقعية الجسر ومنها إلى زوطر الغربية. الجيش اللبناني كان عزز انتشاره في هذه البلدة فرون، واليوم تم تعزيز مزيد من نقاط المراقبة والحواجز في هذه البلدة وأيضا في بلدة صريفة التي مررنا بها ونحن في طريقنا إلى هنا، والتي ذكر اسمها أيضا ضمن البلدات الثلاث في المنطقة التجريبية الأولى. صريفة بدت لنا كما سبق وأشرنا يعني فيها عدد من الأهالي، فيها دمار كبير أيضا، وفيها وجود للجيش اللبناني، وهنا فرون كما نشاهد هذه اللقطات، هنا أيضا الجيش اللبناني كان قد عزز وجوده وانتشاره في هذه البلدة قبل أسابيع وربما حتى قبل يعني أيام، عزز أكثر هذا الانتشار عبر الحواجز ونقاط المراقبة والدوريات التي أعلن أنه ينفذها في هذه البلدة. نعود إلى زوطر الغربية التي تتجه الأنظار أكثر إليها هذا اليوم، كون فرون وصريفة لم تكونا بلدتين محتلتين من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن بالنسبة لزوطر الغربية التي نفيد بأنها بلدة غير محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لأن القوات الإسرائيلية تحتل بلدة زوطر الشرقية المتاخمة تماما لزوطر الغربية، وهي كانت تنفذ طوال الفترة الماضية عمليات دخول وخروج من زوطر الشرقية إلى زوطر الغربية، وكانت تنفذ تفجيرات في تلك البلدة زوطر الغربية. إذن هي تحتل المناطق المحيطة بها وتحتل أيضا أطرافها. وفي هذه الأثناء نعود ونذكر ببيان الجيش اللبناني، ينفذ الجيش اللبناني هناك عملية انتشار، وفوج الهندسة التابع للجيش يقوم بمهامه الأمنية هناك بالنسبة للتعامل مع الذخائر والمتفجرات التي يمكن أن تكون منتشرة في أراضيها وشوارعها. من هذه النقطة بالتحديد يمكن أن نرصد كافة المناطق المحتلة في قضاء مرجعيون كبلدة القنطرة ودير سريان والطيبة وغيرها التي تظهر في الجبل، ليس الجبل الأول، الجبل الآخر، النسق الثاني من الجبال التي نراها ونرصدها الآن بالكاميرا، هي جميعها بلدات محتلة. وهذا ما أيضا يؤشر ويعطي فكرة عن أهمية هذه البلدة فرون وبجانبها بلدة الغندورية التي هي ضمن هذه المناطق التجريبية، نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي والمهم، لأن القوات الإسرائيلية كانت حاولت خلال الفترة الماضية التقدم نحو الغندورية ونحو فرون، ولكنها لم تتمكن من احتلال هذه البلدات. إذن هي منطقة تجريبية أولى، انتشار للجيش اللبناني كما ذكرنا قبل أيام في هذه البلدة هنا فرون وصريفة المجاورة لها، والآن في زوطر الغربية. ولكن لابد من الإشارة ازدهار إلى جملة تحديات ميدانية تواجه هذه العملية، وأيضا تضع الكثير من الهواجس بالنسبة للجانب اللبناني، إلى أي مدى ستلتزم القوات الإسرائيلية بتنفيذ ما يتفق عليه فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، ماذا عن تفاصيل ما اتفق عليه، هل ستعود القوات الإسرائيلية المحتلة لزوطر الشرقية وعدد كبير من البلدات المحيطة بتلك المنطقة لكي تحافظ على حرية حركتها في زوطر الغربية وغيرها من البلدات من خلال استهداف أي ما يمكن أن ترى فيه تهديدا لها كما تقول أثناء وجود الجيش اللبناني هناك وانتشاره في تلك البلدات؟ هذا تحد أساسي يمكن أن يواجه الجيش اللبناني في هذه المرحلة، علامات استفهام كثيرة أيضا في هذا الإطار، لسيما لناحية المهام المطلوبة من الجيش اللبناني في هذه المناطق التي يعزز انتشاره فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي. ماذا يمكن أن يطلب منه من شروط ومن مهام تتعلق بالتحقق من عدم وجود أنفاق أو مخازن أسلحة أو أي بنى تحتية تابعة لحزب الله هناك، وكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع خاصة فيما لو عاد الأهالي في مرحلة لاحقة إلى زوطر الغربية وغيرها، وأيضا نظرا للموقف المعروف لحزب الله من التعامل مع سلاحه في هذه المرحلة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.
1: ابقي معنا كاترين، الآن نرحب بضيفنا من بيروت العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك العميد حسن جوني، قراءة عسكرية في هذا التطور المتعلق بدخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية، وماذا تختلف زوطر الغربية عن بقية المناطق التجريبية، وهنا الحديث عن صريفة وأيضا فرون؟
3: تحية لك وللمشاهدين. يعني نحن الآن في الخطوة الأولى من هذه المرحلة الخاصة بما يتعلق بتنفيذ اتفاق الإطار، وهذه الخطوة هي بطبيعة الحال ستكون خطوة اختبار بكل أبعادها، سواء لناحية كيفية دخول الجيش وكيفية بسط سيطرته على كل هذه المنطقة وكيفية تعامل حزب الله مع يعني تجاوب إذا صح التعبير عناصر حزب الله مع الجيش اللبناني في هذه المناطق التي ربما يكون موجود فيها بعض مقاتلي حزب الله. هذه نقطة اختبار الآن، لأن المواقف المسبقة المعلنة من قبل حزب الله لا توافق على كل مفهوم المنطقة التجريبية، ولكن الآن الجيش يدخل في تنفيذ هذه المهمة، يبادر إلى تنفيذ هذه المهمة، فإذا سننتظر لنرى كيف سيتعامل حزب الله تحديدا ومقاتليه مع دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. وأنا أعتقد أن الأمور ستكون إيجابية، ربما بتنسيق ضمني دون أن يكون هناك مواقف رسمية معلنة من قبل حزب الله. هذا من ناحية. الناحية الثانية، سيكون هذا الأداء اليوم اختبار أيضا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجديته في التعامل مع هذه الخطوة لناحية انسحابه الحقيقي من هذه المناطق وعدم عودته إليها وعدم ممارسة أي مهمات عسكرية بطبيعة الحال عدائية يعني فوق هذه المناطق، يعني سواء بالجو أيضا وحركة المسيرات وكيف سيطبق أو سينفذ جيش الاحتلال فكرة أن هناك تهديد قد يراه تهديدا في هذه المناطق. هل هذا يجيز له العودة إلى هذه المناطق أو استهداف بعض التهديدات، أم أن الأمر يعود إلى سلطة مطلقة للجيش اللبناني؟ فإذا كل
1: تساؤلات
3: هذه
1: كثيرة
3: الأمور
1: تطرح
3: التنفيذية،
1: لا إجابة عنها
3: نعم
1: حتى
3: كل هذه
1: اللحظة،
3: الأمور،
1: ولكن ما هو معروف أن هناك
3: نعم
1: جهة ثالثة ستقوم بعملية الرقابة ربما وضمان سير هذه العملية. هنا الحديث عن الطرف الأمريكي العميد حسن جوني.
3: نعم صحيح، هنا الحديث عن الطرف الأمريكي، وبطبيعة الحال يعني مسألة التحقق، آلية التحقق من نجاح هذه الخطوة أو من نجاح مسألة خلو المناطق التجريبية من عناصر حزب الله ومن البنى التحتية لحزب الله هي التي ستخضع إلى التحقق وآلية التحقق. وهذا أيضا سؤال آخر، كيف ستتم هذه المسألة؟ وبطبيعة الحال الدور الأساسي للجانب الأمريكي. فإذا ولكن أنا أعتقد أن الزخم الذي أطلقت به هذه العملية، وخاصة في لحظة وصول رئيس الجمهورية أو وجوده في الولايات المتحدة والجدية التي يظهرها الجانب الأمريكي في هذا الأمر، كل هذا يؤكد على أن الأمريكيون ساعون إلى إنجاح هذه الخطوة، وبالتالي سيكون هناك ضغط طبعا على الجانب الإسرائيلي، على جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتأمين وتسهيل مهمة البدء بتنفيذ فكرة المناطق التجريبية التي سيعول عليها لاحقا. وستساهم هذه الخطوة إذا ما نجحت ميدانيا، ستساهم بشكل أو بآخر يعني بتظهير صورة الاتفاق أو بتسويق فكرة نجاح هذا الاتفاق الذي تعتبره السلطة إنجازا فيما يعتبره بعض اللبنانيين يعني تسليما للأراضي اللبنانية
1: وتنازلا في الوقت ذاته.
3: بالعنوان العام،
1: وهنا نتوقف عند الحديث عن بعض المناطق غير المحتلة. حالة من الجدل كبيرة كانت في لبنان تتعلق باختيار هذه المناطق على المستوى الإسرائيلي، وبأن إسرائيل هي من فرضت طبيعة المناطق التجريبية. وفي الاستقصاء تبين بأن هذه المناطق غير محتلة، هنا تحديدا فرون والصريفة. بالتالي كيف سيتم تطبيق آلية عمل هذا الاتفاق، وما سيتم الاتفاق عنه بالنسبة لآلية العمل في المناطق التجريبية على هذه المناطق غير المحتلة؟
3: نعم، هذه نقطة مهمة أيضا يجب إثارتها والإضاءة عليها، وهي كانت نقطة نقاش عميق بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي على المستوى العسكري لناحية طبيعة المناطق التجريبية والتوافق عليها. ولكن هنا يمكن القول سيدة ازدهار، ليست المسألة أن هذه المناطق هي بمعظمها غير محتلة، إنما هي تقع على تخوم الخط الأصفر، وهي مناطق عمليات ومناطق مناورات إسرائيلية. يعني تحدثت الآن المراسلة الزميلة عن زوتر الغربية، هي ليست محتلة بالكامل، ولكن هناك مناورات متحركة إسرائيلية. منطقة فرون ومنطقة صريفة كانت مناطق قتال، وبالتالي إن لم تكن محتلة إنما هي مناطق تقع على تخوم الخط الأصفر والمنطقة العازلة. لذلك هنا أستطيع القول بما يتعلق بفكرة المناطق التجريبية ونقطة البداية بتنفيذها، أعتقد أنه يتم التركيز على خلق منطقة فاصلة من خلال هذه المناطق التجريبية وكيفية اختيارها. يتم التركيز على خلق منطقة فاصلة ما بين المناطق التي لا زالت محتلة من قبل جيش الاحتلال وما بين المناطق الموجود فيها حزب الله، وبالتالي هذه المنطقة الفاصلة ستمتد وفقا لاختيار المناطق التجريبية الأخرى لتتسع أكثر فأكثر ويتمركز فيها الجيش اللبناني أكثر فأكثر، يعني بما يشبه العزل أو الفصل ما بين
1: نعم
3: مقاتلي حزب الله من جهة والمناطق

0: المحتلة التي ستبقى محتلة لاحقا من جهة أخرى، وذلك بانتظار أن يتم وفقا للاتفاق، وهنا هذه النقطة السلبية الأكبر أعتقد برأيي، بانتظار أن يتم سحب سلاح حزب الله بالكامل من لبنان لكي يصار إلى إكمال الانسحاب الإسرائيلي بالكامل، وهنا نعود إلى الدوامة نفسها، السلاح قبل الانسحاب
1: ابقى
0: أم
1: معنا
0: الانسحاب
1: إذن
0: قبل السلاح.
1: العميد حسن جوني، سنعود لشبكة مراسلين لاستطلاع الموقف وآخر التحديثات المتعلقة بهذا التطور المرتقب. كاترين حنا، ماذا رصدتي أيضا في إطار التفاعلات على مستوى الداخل اللبناني للأصوات المعارضة للمسار التفاوضي المباشر بداية مع إسرائيل، ومن ثم لبنود ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الإطار؟ كاترين حنا ليست معنا، ربما نذهب إلى كارمن جو خدار.
2: المواقف اللبنانية يمكن وصفها بأنها متموضعة في إطارها، وهناك انقسام عمودي اليوم إزاء الاتفاق الإطاري. المستوى الرسمي اللبناني، كان رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى ترى أن الحل يكمن وعبور المنطقة في جنوب لبنان من مرحلة الحرب إلى مرحلة قبيل انسحاب إسرائيلي أساسها، مدماكها الأساس هو الاتفاق الإطاري، وفي الاتفاق الإطاري المرتبط بالمناطق التجريبية وتطبيق المناطق التجريبية. اليوم يرى البعض أن هذه المناطق التجريبية تشكل، يمكن وصفها أو البعض يصفها في لبنان بأنها بارقة أمل، من خلالها يمكن البدء بمشروع أكبر من ذلك بكثير، وانسحاب إسرائيل من منطقة تصل إلى 600 كيلومتر مربع. ولكن في المقلب الآخر، وهنا نتحدث عن حزب الله الذي يوصف كل ما جرى منذ الاجتماع الأول المباشر بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بأنه تنازل مجاني، هو كان قد وضع إطارا يقول إنه من المفترض العودة إلى التفاوض غير المباشر كما كان يجري سابقا، إن لبنان قدم الكثير في هذه المفاوضات التي انتقلت في جلستها الأخيرة إلى روما، وأنه لم يستطع أن يحصل أي شيء من قوات الاحتلال الإسرائيلي. حتى اختيار المناطق التجريبية، حزب الله في السابق كان يطالب، وليس فقط حزب الله، أيضا رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى ذلك وليد جنبلاط وعدد كبير من الأحزاب السياسية كانت تطالب بأن تكون مناطق محتلة، ولكن المناطق التي اختيرت هي مناطق غير محتلة، وزوتر الغربية تدخل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك جزئية أيضا مرتبطة بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وما انعكست على لبنان لناحية وقف إطلاق النار. حزب الله ما زال يركن إلى هذه المذكرة ويقول إن التفاوض بين الطرفين من شأنه أن يغير المشهد في لبنان، وأن الضغط الإيراني باستطاعته أن يكون عاملا إيجابيا وفق قوله التفاوضي وفي تغيير المشهد في جنوب لبنان. إذن الصدع كبير على المستوى اللبناني الداخلي.
1: ابقي معنا، ننتقل إلى نجوان سمري ووقع كلمة انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق. التصريحات الإسرائيلية المتابعة في الفترة الأخيرة ترفض الانسحاب من الجنوب اللبناني، هذا ما يقوله وزير الدفاع نتنياهو ما تم رصده على المستوى الإعلامي. وقع هذه الكلمة على وجه الخصوص اليوم في إسرائيل،
3: لذلك هناك تشديد وإبراز على قضية انسحاب من موقع واحد فقط لا أكثر، هي زوتر الغربية. هذا ما يبرزه الإعلام الإسرائيلي، هذا ما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري طيلة الوقت، وإنها فقط مرحلة تجريبية لاختبار قدرة الجيش اللبناني على فرض السيادة اللبنانية باعتباره هو من سيحمل السلاح فقط في هذه المنطقة. كل ما يتناوله الإعلام الإسرائيلي بشأن هذه المرحلة هو قضية أن الهدف منها هو نزع سلاح حزب الله وفقا للاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، وإن الجانب الإسرائيلي سيشرف من خلال إشراف الولايات المتحدة تحديدا على هذه المرحلة والتحقق من أداء الجيش اللبناني. بمعنى أن هناك رسائل كثيرة للداخل الإسرائيلي بأنه في حال أخفق الجيش اللبناني في هذه المهمة كما يقول المسؤولون في الجانب الإسرائيلي، فإن إسرائيل هي من ستواصل العمل ضد حزب الله في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تأكيدها على عدم الانسحاب من مناطق أخرى. هذا قاله وزير الدفاع الإسرائيلي قبل أيام قليلة فقط، قال إن هذه المنطقة ستكون هي، أو هذا الانسحاب من هذه المنطقة سيكون الانسحاب الأول والأخير فقط.
1: سنذهب للعميد حسن جوني.

0: بشكل سريع للاستفسار عن هذه المرحلة وقراءة في الموقف في 30 ثانية العمد حسن جون.
1: نعم، يعني هذا السؤال الذي طرحته أو الذي أشارت إليه الزميلة نجوان هو فعلا التحدي الذي يعني نبحث عن الإجابة عليه. هل هم جد جادون في متابعة مسألة المناطق التجريبية؟ وهنا النقطة الهامة أن يكون هناك فعلا مناطق

0: في التصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في لبنان، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. في غضون ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما دفع طاقمها إلى إخلائها. وفي إيران، أعلن حاكم مدينة أبدانان بمحافظة إيلام غربي إيران تعرض مناطق في المحافظة للقصف، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظات هرمزغان وسيستان وبلوشستان وفارس. من ناحيته، قال الحرس الثوري الإيراني أنه قصف بالصواريخ منشآت عسكرية في قاعدة أمريكية بالأردن، في حين قال الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت أمريكية في البحرين والكويت، وإن عملياته في البحرين تهدف لتمهيد الطريق لعملية واسعة. وفي الكويت، قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة إيرانية فجر اليوم. من جهتها، وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حملت فيهما إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. وفي الشأن اللبناني، قال الجيش اللبناني إن وحدته العسكرية بدأت الانتشار ببلدة زوتر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري، ودعا المواطنين لعدم التوجه للبلدة ريثما يستقر الوضع الأمني. لن نستطلع الموقف. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أبدأ معك عمر هواش، أحدث المواقف والتصريحات.
1: نعم، أحدث الأنباء وردت قبل قليل عبر وكالة أنباء الإيرانية الرسمية بأن وزير الداخلية الباكستاني الذي وصل يوم أمس إلى إسلام آباد العاصمة الباكستانية، وزير الداخلية الإيراني الذي وصل يوم أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد سوف يلتقي بعد قليل مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وأنه بعد ذلك ستكون لديه لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إضافة إلى وزير الداخلية الباكستاني. بطبيعة الحال، هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الوساطة الجديدة التي تم تفعيلها مؤخرا بين طهران وواشنطن. هناك مقترحات قطرية وصلت الإيرانيين توصف بأنها أفكار جديدة تجري دراستها هنا في العاصمة طهران، وأيضا يجري الحديث عن وساطة أو مقترح مشترك قدمته كل من قطر وباكستان لأجل إعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى ما كانت عليه مواقفهما قبل موجة التصعيد الجديدة، ويكون ذلك كخطوة أولية لاستئناف المفاوضات بينهما وربما العودة إلى مذكرة التفاهم. لكن هنا في طهران من يرى أن هناك صعوبة في إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم، لأن كل من الطرفين يتهم الآخر بانتهاك المذكرة، وكل من الطرفين أيضا يتمسك بتفسيره للبند رقم 5 من المذكرة الذي هو البند الخاص بمضيق هرمز. هذه الجهود الدبلوماسية بطبيعة الحال تترافق مع العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة
0: الجاري حاليا. ماذا فيما يتعلق ببيانات الحرس الثوري حول ضربات إيران في المنطقة؟
1: نعم، آخر البيانات صدرت قبل نحو ساعة. الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف منطقة الركبان في شمال شرق الأردن، وضرب هناك تحديدا مراكز لتجمع القوات الأمريكية، وأكد أن تلك الضربة أحدثت عدد من القتلى والجرحى في الجنود الأمريكيين، إضافة إلى حديثه عن استهداف منظومات للرادارات وطائرات من طراز F-15 في إحدى القواعد في الأردن من دون أن يذكر اسم تلك القاعدة. تزامن هذا البيان أيضا مع بيان آخر للحرس الثوري ذاته بالحديث عن استهداف البنية التحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بصواريخ كروز، وقال إن هذا الهجوم

0: هو رد على الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية على منشأة دار خوفردين النووية قيد الإنشاء قبل يومين في محافظة خوزستان جنوب إيران، إضافة إلى أن هناك ضربات كانت قد وجهت إلى قواعد الشيخ عيسى في البحرين، قواعد عريف جان والعديري وعلي أحمد جابر وعلي السالم في البحرين أيضا. وتتحدث بيانات الحرس الثوري أن الضربات وجهت لحظائر المسيرات من طراز MQ-9 في الكويت، إضافة إلى حظائر الطائرات ومراكز تجمع الجنود، فضلا عن منظومات الباتريوت وأنظمة الإنذارات المبكرة والدفاعات الجوية الأمريكية. الحرس الثوري في بيانه وصف الليلة الماضية بأنها كانت ليلة سوداء للدفاعات الجوية والرادارات الأمريكية، وقال إن تركيزه على استهداف الرادارات والدفاعات الجوية سوف يمهد لعمليات أوسع في حال استمرت العمليات الأمريكية ضد إيران. بطبيعة الحال العمليات الأمريكية ضد إيران كانت قد استمرت ليلة أمس، حيث شهدنا استهدافات في السواحل الجنوبية الإيرانية من سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران إلى هرمزجان إلى بوشهر وخوزستان، وفي العمق محافظة فارس وإيلام شهدت العديد من الانفجارات من دون إعلان السلطات الإيرانية عن طبيعة الاستهدافات أو الخسائر المحتملة سواء كانت مادية أو عسكرية أو بشرية.
1: شكرا لك الزميل عمر هواش. الآن معك أحمد الرهيد من واشنطن، نرصد آخر الإعلانات الأمريكية حول أحدث جولات التصعيد على المستوى الأمريكي.
2: نعم ازدهار، قبل ساعات قليلة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اكتمال هذه الجولة العاشرة من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران والتي تستهدف فيها القدرات البحرية الإيرانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هذه السلسلة العاشرة استهدفت فيها مراكز للقيادة الإيرانية ومواقع للصواريخ والمسيرات، وكذلك استهدفت فيها منصات الدفاع الجوي. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها ومنذ شهر مايو أيار الماضي استطاعت أن تعمل على تأمين مرور نحو 900 سفينة وناقلة عبر مضيق هرمز، وكذلك 450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق. وذكرت أن قواتها ستبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة ما وصفته العدوان الإيراني غير المبرر الذي يستهدف حركة الملاحة التجارية والبحار المدنيين الساعين إلى عبور المضيق بحرية وعلانية، وفق البيان الذي بثته القيادة المركزية الأمريكية بعد هذه السلسلة من الضربات. تقول القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بياناتها السابقة إن أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في المنطقة، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد أكد بأنه وجه وزير الحرب بيت هكسيث وكذلك رئيس الأركان دان كين بمعاقبة إيران وأن تدفع الثمن على حد تعبيره بعد مقتل الجنود الأمريكيين في العراق والأردن. الرئيس الأمريكي أيضا كان قد هدد في بداية هذه السلسلة من الضربات بالاستمرار فيها حتى يقرر هو أو تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. وزير الطاقة كريس رايت كان قد قال إن الرئيس ترامب يعمل على إضعاف القدرات العسكرية التي تعمل إيران على التي تستخدمها إيران في ترهيب دول الجوار وكذلك حركة الملاحة والتجارة الدولية على حد تعبيره. وذكر أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بمعاونة الإيرانيين أو بدون ذلك، وشدد أيضا في الوقت ذاته بأن التفاوض يتطلب أن تكون هناك إرادة أيضا من قبل الإيرانيين للتوصل إلى حل، وأكد انفتاح الولايات المتحدة على الخيار الدبلوماسي. لدينا أيضا في الساعات القليلة الماضية هذا التحذير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم أيضا. قالت إن التوترات في منطقة الشرق الأوسط تبقي البيئة الأمنية معقدة، وعلى المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط أن يتخذوا إجراءات فيما يتعلق أن يبقوا على حالة اليقظة والحذر فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والاستعداد أيضا لاحتمالات تعليق الرحلات وإلغاء وإغلاق المجال الجوي بالإضافة إلى اضطرابات السفر، وذكرت أن هناك أيضا احتمالات لزيادة هذا التوتر وتصعيد مفاجئ، وأشارت إلى أن الجماعات المرتبطة بإيران قد تستهدف مصالح أمريكية في المنطقة وحول العالم وكذلك الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك زميل أحمد الرهيد. الآن معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. ماذا بعد بيانات الجيش الكويتي المتعلقة بالهجمات الإيرانية الأخيرة سعد؟
3: نعم ازدهار أهلا بك. بالفعل كانت حقيقة ليلة هادئة نوعا ما ليلة البارحة، لولا أن تأتي صافرة انذار بعد منتصف الليل بقليل. حقيقة هذه الصافرة كانت صافرة واحدة انقطعت بعد ذلك، لم يسمع مع هذه الصافرة أصوات انفجارات، لم يسمع إذا كان هناك تصديات من الدفاع الجوي الكويتي، رغم البيان الذي صدر سريعا بعد وتزامن أيضا مع صافرة هذه الانذار. كان هذا البيان الكويتي قال بأن منظومة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، لكن لم يسمع حقيقة أصوات هذه التصديات في سماء الكويت كما جرت العادة دائما مع حين تنطلق صافرة الانذار. هذه الصافرة الوحيدة ليلة البارحة حتى الآن، نمر تقريبا على قرابة 10 ساعات حتى الآن، لا يوجد حتى الآن هدوء حقيقة في الكويت. الوضع كثير طبيعي هنا حقيقة في الكويت، وهذا بعكس حقيقة الليالي الماضية والتي كان يوم أمس كان هناك 3 موجات باتجاه الكويت، أطلقت صافرة الإنذار مرة واحدة صحيح، لكن هناك كانت موجات متتالية لم تنطلق مع صافرة الإنذار، لأن الجيش الكويتي كان يقول بأنه كان يتعامل مع طائرات مسيرة كأهداف معادية. هذه جاءت على شكل بيانين، بيان فجر يوم أمس وبيان صباحا وبيان عصرا يوم أمس أيضا، لكن البيان الثالث كان يتضمن تفاعل مع طائرات أو صواريخ إضافة للطائرات المسيرة. لكن بشكل عام حتى الآن وعلى غير العادة حقيقة ازدهار، كان يفترض أن يصدر الجيش الكويتي بيانا ليلة البارحة وهو البيان رقم 78 والذي ننتظره، لكن مع ذلك لم يصدر هذا البيان رغم تعرض الكويت لاعتداءات أو 3 موجات من الاعتداءات يوم أمس، ومع ذلك لم يصدر هذا البيان حتى هذه اللحظة. لكن اكتفت الكويت كما يبدو ببيان وزارة الخارجية الذي أدان الاعتداءات المتواصلة والمتكررة على البلاد، والتي دائما ما تكون تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها وبشد العبارات لهذه الاعتداءات المتكررة من إيران.
1: شكرا جزيلا لك زميل سعد السعيدي. الآن ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، حراك يرصد في المنطقة تحديدا بباكستان مع زيارة وزير الداخلية الإيراني، ماذا رصدتم من تفاصيل تتعلق بهذه الزيارة؟
4: نعم بالفعل ازدهار، وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني وصل في الأمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ومن المقرر أن يعقد بعد نحو ساعة من الآن لقاء بالتأكيد سيكون هاما مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وهو بالتأكيد المسؤول الباكستاني الأول المعني بملف التفاوض الأمريكي الإيراني. بعد ذلك أيضا سيلتقي الوزير الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني، وهو أيضا من أهم الشخصيات هنا في باكستان المعنية بملف التفاوض الأمريكي الإيراني. ولابد من الإشارة إلى أن الوزير الإيراني عندما وصل بالأمس واستقبله نظيره الباكستاني محسن نقوي، وهو أيضا من الشخصيات الباكستانية المعنية بملف التفاوض الأمريكي الإيراني، كان هناك بيان لافت للداخلية الباكستانية وتصريح أيضا لافت لوزير الداخلية الباكستانية الذي أكد بأنه يعني أو الذي أعرب عن أمله حقيقة في أن يكون الوزير الإيراني يحمل أخبارا سارة إلى الجانب الباكستاني، وأن هذه الأخبار السارة من المأمول أن تحقق تقدما في ما يتعلق بالوضع الراهن في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. طبعا هذا كله يتقاطع مع ما كان أحد أهم المصادر في وزارة الداخلية الباكستانية قد أكد للجزيرة بأن الوزير الإيراني يحمل رسالة من الرئيس الإيراني إلى الجانب الباكستاني تتعلق بالوضع الراهن. هناك أمل كبير هنا في باكستان بأن تكون هذه الرسالة الإيرانية التي يحملها الوزير من الرئيس الإيراني تتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط، مضيق هرمز على وجه التحديد. ربما تكون هناك مبادرة ما، فكرة ما، مقترح إيراني ما يستحق أن يدرسه الباكستانيون ليعرضوه لاحقا على الجانب الأمريكي، وربما مع بعض التعديل. طبعا نحن نتذكر بأن الوسيط الباكستاني كان على مدار الأشهر الطويلة الماضية ينسق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ينقل الرسائل، لكنه أيضا كان يتدخل فيما يتعلق بمحاولة تطوير الأفكار أو المقترحات التي يقدمها كل جانب للآخر في محاولة لتقريب وجهات النظر. ربما هذا ما نتوقعه اليوم، ربما تكون هذه الرسالة الإيرانية التي ستحظى باهتمام باكستاني بالتأكيد ستقدم للجانب الأمريكي فيما بعد، وربما يتم التعديل عليها هنا في باكستان بما يقرب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية، على أمل أن تنهي هذا التصعيد الأخير الواقع في المنطقة. لا سيما أن باكستان كانت تشعر على مدار الأيام الطويلة الماضية بكثير من الإحباط، خاصة وأن جهودها الدبلوماسية السابقة والتي توصلت بالتعاون مع دولة قطر للتوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم تلقى حاليا الكثير من التهديد فيما يتعلق بالتصعيد المتواصل في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. ومع تواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة، تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران وجهود الوسطاء في مقاربة العودة إلى الحل السياسي.
5: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها. فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر، في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة. فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين، بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط، وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
1: ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أرحب بكم وأبدأ معك دكتور عباس أصلاني. برغم حالة التصعيد في المنطقة، الهجمات والهجمات المتبادلة، إلا أن هناك حراك واضح وملحوظ في المنطقة. زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان، الحديث عن مبادرة، ربما مقترح جديد قطري باكستاني. ما الذي يلوح في الأفق؟ ما الذي يجري؟ وكيف تدار الأمور في هذه المرحلة؟
6: نحن حتى الآن لدينا تطورات على جبهتين. نرى استمرار تبادل إطلاق النار ومع استمرار الجهود الدبلوماسية، لكن مع ذلك لا توجد صورة واضحة عن كلا المسارين. نعرف ما هي أهداف إدارة ترامب الواضحة، وهل لديه استراتيجية من وراء هذه العمليات العسكرية في هذه المرحلة. لهذا السبب السؤال يبقى مطروحا، والإجابة عليه فيما يتعلق بالمفاوضات يكون صعبا. الوسطاء يحاولون سد الفجوات بين الطرفين، لكنها مهمة صعبة. بالنسبة لإيران، من المهم من وجهة نظر إيران أن ترى نهاية للأعمال العدائية أولا، وبعد ذلك يكون هناك تفكير بمفاوضات. أيضا إذا ما نظرنا إلى بنك الأهداف لكلا الطرفين، نرى أن هناك زيادة، وبعد استهداف أجزاء جنوبية من إيران صار هناك استهداف للمناطق الوسطى والشمالية الشرقية. أيضا تنويع الأهداف، هي تستهدف الدفاعات الجوية، بنى الطاقة ومنصات الصواريخ، وأيضا حتى تركز هذه الأهداف ومواقعها يعطينا فكرة بأن إضافة إلى ضرب الأهداف العسكرية يركزون على ضرب الأهداف المدنية وبنى الطاقة. هذا يعني أنهم يحضرون لمرحلة جديدة من النزاع، وإذا ما استمر هذا فسيلقي بظلاله على المسار الدبلوماسي. أيضا
1: سيناريوهات مفتوحة، سيناريو التصعيد كما أوردت، وأيضا سيناريو العودة إلى المسار التفاوضي، حتى وإن كان بشكل بسيط أو بإيجابية محدودة حتى اللحظة. حتى تعود إيران إلى المسار التفاوضي أو الدبلوماسي، ما الذي يمكن أن تقدمه في هذه المرحلة؟ ومدى الإرادة المتوفرة حاليا للانفتاح على المسار التفاوضي لدى الإيرانيين؟
6: الدبلوماسية ليست مستحيلة أبدا. في خاتمة المطاف يجب أن ينتهي الأمر بتسوية دبلوماسية. أما إذا كان استمر التعامل بطريقة عسكرية فالأمور لن تحل، كما هو الحال مع مضيق هرمز. هذه الهجمات يجب أن تقف وتنتهي، بعد ذلك يمكن الذهاب إلى مائدة التفاوض. بالنسبة لإيران، التفاوض باستمرار النزاع والتعرض للقصف، هذا يعني لإيران بأنها سترسل إشارة ضعف إذا ما دخلت التفاوض. أيضا بالنسبة لواشنطن، كلما يرون مرونة وضبط نفس من إيران في حالات التعرض للهجوم، هم يفسرون ذلك على أنه علامة ضعف ويضاعفون الضغط عليها. إذن علينا أولا أن نوقف النزاع ثم
1: النقاش. أهلا بك. يعني ما هي خيارات الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟ يعني تصعيد في المرحلة الحالية وزيادة الضغط على الطرف الإيراني لم يغير حتى اللحظة في الموقف الإيراني المتعلق بمضيق هرمز. هناك إصرار إيراني ثبات على الموقف حتى اللحظة. فبالتالي خيارات الولايات المتحدة المتعلقة بإيران في هذه المرحلة.
6: شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن ما نراه هناك مساران متاحان أمام الإدارة الحالية: العودة إلى التفاوض، وأيضا بالحديث ربما الاستفادة من حديث إيران حول الالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم. في الأيام القليلة الماضية ربما بدت ملامح فرصة في الأفق، لكن للأسف لم تستغل، والولايات المتحدة مستمرة بممارسة الضغط العسكري.

0: ونرى بيانات تصدر عن القيادة المركزية وعن البيت الأبيض. من جهة هناك مؤشر على تقبل المسار والاستعداد له، ولكن أيضا مع تصعيد عسكري. إيران ردت بتصعيد عسكري من جانبي أيضا ردا على هذا التصعيد العسكري، فدخلنا في دوامة وهي ستستمر ما لم يعود الطرفان إلى المسار من جديد.
1: إذا عاد الطرفين أو الطرفان إلى المسار التفاوضي من جديد على المستوى الأمريكي، ما هي القاعدة أو ما ستقدمه الولايات المتحدة حتى تقبل إيران بالقدوم إلى طاولة المفاوضات، وما الذي تريده أيضا الولايات المتحدة من إيران في هذا الإطار؟
0: نعم، هذه هي نقطة الجدال. النقطة الأكثر أهمية هو أن يتفق الطرفان ويشعران بأن التصعيد وصل ذروته، وكلا الطرفين يجب أن يعودا بدون أن يظهرا بمظهر المتراجع والمتنازل، وسواء كان ذلك عبر الوسطاء الذين يمكن أن يخرجوا بصيغ ترضي الطرفين وتحفظ لهما احترامهما وتتعامل مع الأولويات الاستراتيجية. بالنسبة للولايات المتحدة، الملف النووي هو البعد الاستراتيجي، والمضيق هو الأمر الفوري والعاجل. وإيران أيضا لها موقف من المفاوضات والعقوبات لتعود إلى التفاوض.
1: وهنا أتوجه للسيد عباس أصلاني، في ضوء ما ذكر الضيف، أولويات إيران في هذه المرحلة: مضيق هرمز، البرنامج النووي، الأموال أو الأصول المجمدة، أين تكمن أولويات إيران فيما تم أو ما سيتم طرحه ربما لو عادت الأطراف إلى طاولة المفاوضات؟
0: الأمر الأول وفي المقام الأول هو إنهاء الأعمال العدائية، ثم ثانياً تطبيق مذكرة التفاهم التي تم التوصل لها وتوقيعها من كلا الطرفين، وأيضا وهي المرة الأولى التي وقع فيها الطرفان منذ العام 1979 يوقع فيها الطرفان على مذكر على مستوى الرؤساء. إذا إيران تطالب بالامتثال لبنودها، ومن الصعب أن نتخيل أن كل هذه الأمور ستحل بسلاسة في فترة قصيرة، لكن أيضا الأمر يعتمد على الطرف الآخر بأنه أن يدرك حقيقة أنه من خلال المزيد من الضغط العسكري لن يحصل على المزيد من التنازلات. الأمريكيون يريدون الحصول على تنازلات في المجال النووي ومضيق هرمز. بالنسبة لإيران، هذا لا يلين موقف إيران بل يزيده صلابة. إذن ما هو متصور الآن كحل أن يدرك كلا الطرفين أن يكون بينهما حالة من التوازن، وأن يستشعرا بأنه من خلال فرض المزيد من الضغوط لن يحصلا على المزيد من التنازلات. لهذا السبب يجب أن يكون هناك إطار من أجل السلام والعمل من أجل الحل الدبلوماسي. هذا الإطار موجود، يتمثل في مذكرة التفاهم، هو موجود نظريا على الورق لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. إذا ما تم استخدامه وصولا إلى اتفاق نهائي، طبعا لأن الاتفاق النهائي فيه ما هو على المحك، ما يجعل كلا الطرفين يتجنبان حربا إقليمية. طبعا بالنسبة لإيران، التخصيب هو مطلب مركزي لن تتخلى عنه، وإيران لن تغير موقفها لأن هذا هو جزء من أيضا مضيق هرمز، هو جزء من مواجهتها للمستقبل.
1: سيد هاردينجر، نود أن نعطي طابع إيجابي ولو متواضع جدا من خلال هذا اللقاء، ولكن السيناريوهات مفتوحة في حال فشلت المساعي المتعلقة بالتوصل إلى تهدئة أو تقريب لوجهات النظر. هل التصعيد سيبقى بذات الطريقة على المستوى الأمريكي، أي بمعنى آخر آلة الضغط الأمريكية، ما هو حدودها وما هو سقفها؟

0: We're always hoping.
1: نحن دائما نأمل وكما قال زميلي أن تعود الدبلوماسية إلى الصدارة. مع ذلك نقول إن هناك مسارا إضافيا يتم الحديث عنه، وهذا ما يتم الحديث عنه في واشنطن، بأن يستمر النزاع لكن بوتيرة منخفضة، وأن يستمر العمل العسكري إلى ما لا نهاية حتى توصل إلى مخرج. طبعا وهناك اتجاه آخر يدفع نحوه المتشددون، وهو التصعيد لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بإيران وصولا إلى تنازلات. أعتقد أن الإدارة تخشى من أن هذا الخيار سيؤدي إلى حرب إقليمية، والأضرار التي ستلحق بالبنى التحتية للطاقة في دول الخليج ستكون لها آثار كارثية على العالم. لهذا السبب قد نرى استمرارا لهذا النزاع بوتيرة منخفضة أو اللجوء إلى الحد الأقصى من الضغط العسكري.
2: ماذا عن مدى الإجماع في الداخل الأمريكي فيما يتعلق بالرؤية الأمريكية وهذا التصعيد الأخير في جولاته المستمرة؟ القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن جولة أنهتها وأكملتها، ليلة عاشرة من الضربات الأمريكية على إيران. مدى الإجماع في الداخل الأمريكي على يعني مسار التصعيد، إطالة أمد هذا التصعيد والكلفة المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية وخلاف ذلك على المستوى الأمريكي؟
1: أعتقد أن المصطلح الذي يسمى بمسار التصعيد أو سلم التصعيد، أنا متأكد من هذا وضع أمام الرئيس لكي يكون هناك احتمال للعودة إلى مسار التفاوض. ما يصدر عن واشنطن هو شعور كامل بالإحباط من جانب الرئيس. هو يرى أن مذكرة التفاهم انتهكت من قبل إيران، ويرى أن إيران ليس لها رغبة في التفاوض. وطبعا فكرة ترامب عن التفاوض هي مجرد لقاء قصير ثم التوصل إلى إبرام اتفاق. هو ربما يرى أنه إذا ما أردنا أن نعود إلى التفاوض سيكون الأمر كذلك، لكن طبعا العالمون بالأمر يقولون نحن نحتاج إلى وقت وإلى تفاصيل وإلى ما ذلك. هذا طبعا لم يحصل في مذكرة التفاهم، لهذا السبب النزاع مستمر.
2: دكتور عباس أصلاني، ماذا عن الإجماع في إيران لدى السلطة صناع القرار فيما يتعلق بمسار التفاوض أو التصعيد، خصوصا مع التصريحات الأمريكية التي تؤكد وتصر على فكرة الانقسام في القرار الإيراني؟
1: نحن لدينا فصيل داخل إيران الذي لا يدعم لا مذكرة تفاهم ولا الانخراط الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سلوكيات الولايات المتحدة فإن هذا يعزز موقفهم طبعا، وأيضا يضعف موقف الطرف الذي يدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة. على الأقل الفترة الحالية مع استمرار النزاع فإن البلاد لن تعقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. طبعا قد يكون هناك تبادل للرسائل قد ينتهي إلى وقف اطلاق النار، لكن التفاوض بشكل له معنى ومغزى لن يتم، لأن مثل هذا التفاوض تحت ضغط النار والقصف يشبه التنازل من جانب إيران أو الاستسلام. والإيرانيون سينتظرون اللحظة التي ستنتهي فيها الأعمال العدائية وليعود الأمر إلى نوع من الوضع الطبيعي قبل العودة إلى مائدة التفاوض. لكن المشكلة منتقدو التفاوض داخل النظام هم لا يفعلون أو لا يتخذون هذا الموقف لأسباب منطقية، بل ينظرون إلى الماضي وكيف أن الاتفاق 2015 تخلت عنه الولايات المتحدة لأنه كان اتفاقا عقده أوباما. أيضا ثم عادوا إلى العقوبات الفورية، ثم التعرض لهجومين أثناء التفاوض، ثم الحصار البحري، ثم الآن العودة إلى الأعمال العسكرية. لهذا السبب نحن نرى كمية المعارضة للتفاوض مع الولايات المتحدة يزداد في إيران، وهذا سيعطي أو يعطي ثقلا أكبر للفصائل المعارضة للتفاوض. طبعا الآن ليس طبعا الإيرانيين يقولون سوف نتفاوض لكن ليس على حساب المصالح الوطنية وأمن البلاد.
2: السؤال المطروح، كيف يمكن أن يطرح فتح باب التفاوض في ضوء مزيد من التصريحات التي يتوعد فيها الرئيس ترامب بتدفيع إيران الثمن؟ ماذا فهمتم من هذا التصريح؟
1: نعم، في الأيام الثلاثة والأربعة الماضية نرى أن الولايات المتحدة عانت من خسائر بشرية إضافية بسبب استمرار الأعمال العسكرية. واحدة من الخصائص المميزة لنظام أو إدارة ترامب أنها لا تشمل إدارات تقليدية، حيث يكون هناك تأثير يأخذ بعين الاعتبار مثلا دور وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي. هذا قد يكون مشكلة من جهة أو يكون فيها فائدة، لأنه إذا ما قرر بشكل شخصي أن الوقت قد حان لوقف الأعمال العسكرية سيتخذ ذلك القرار فورا بدون الرجوع إلى آخرين أو بدون الحاجة إلى جهود إضافية من الوسطاء أو من الأطراف الأخرى لإقناعه بذلك.
2: شكرا جزيلا لك السيد مارلين هاردينجر، شكرا لك أيضا الدكتور عباس أصلاني. الآن إلى لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن وحداته العسكرية بدأت في الانتشار في بلدة زوتر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. ودعا الجيش المواطنين إلى عدم التوجه للبلدة ريثما يستقر الوضع الأمني. وكان مراسل الجزيرة أوضح في وقت سابق أن فرق هندسة الجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع البلدة من المتفجرات ومخلفات الاحتلال. الآن معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. كارمن، ما الذي رشح حتى اللحظة على المستوى الرسمي فيما يتعلق بدخول الجيش اللبناني وانتشاره في زوتر الغربية؟
0: الجيش اللبناني شرع بتنفيذ تفجيرات لمخلفات الحرب، هذا ما رصد في الميدان. ونعرف تماما ازدهار حين كنا نرافق الجيش ويدخل إلى البلدات التي كانت تحتلها إسرائيل سابقا، كان يعثر على مخلفات هائلة، أكان من المتفجرات التي وضعت في المنازل لتفجيرها، أو حتى من الغارات والصواريخ من مخلفات الغارات، وفق ما كان ينشر سابقا صواريخ هائلة لناحية الحجم يتعامل معها الجيش اللبناني في هذه الأثناء في زوتر. وكان قد حذر المواطنين من مغبة القدوم إلى زوتر الغربية التي ينتشر فيها، ومزيد من الآليات تتوجه باتجاه هذه المنطقة التي تأتي من ضمن ثلاثة مناطق تجريبية. واليوم قراءة ما يجري في الميدان لا يمكن أن تكون سوى من ضمن ثلاثة أطر. الإطار الأول هو الإطار الجغرافي، هذه ثلاثة بلدات. البلدة الأولى هي صريفة في قضاء صور فرون في بنت جبيل، وفي قضاء النبطية زوتر الغربية. هذه البلدات تشكل خطا قرئ فيه على المستوى العسكري منطقة أمنية تقع شمالي المنطقة المحتلة وداخل الأراضي اللبنانية، هذا لناحية الجغرافيا. أما لناحية السياسة فهذا الإعلان الأمريكي وما أعلنه الجيش اللبناني قبل قليل لناحية الدخول إلى بلدة زوتر الغربية مرتبط بطبيعة الحال ليس فقط بالاتفاق الإطاري وترجمته والسياق التفاوضي الذي كان قد بدأ في واشنطن وانتقل إلى روما في الأيام الأخيرة، ولكن أيضا لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، لقاءه روبيو قبل أيام وزير الخارجية الأمريكي. وبعد قليل خلال الساعات المقبلة سيكون هناك لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يدخل البيت الأبيض جوزيف عون وهو محمل بإعلان المناطق التجريبية وترجمتها على الأرض. ولكن المستوى والإطار الثالث هو مرتبط بالعقبات. العقبة الأولى سياسية دائما، ورفض رفض من قبل جزء واسع من اللبنانيين للاتفاق الإطاري وللمناطق التجريبية، على رأس المعترضين حزب الله. بطبيعة الحال هناك عقبات ميدانية مرتبطة بانتشار الجيش، وأن هنا نتحدث عن منطقة شمال الليطاني التي كان يرفض حزب الله أن يكون هناك خطط حصر سلاح فيها. العقبة الثالثة أيضا مرتبطة بالانسحاب ومدته، خاصة أن هناك تعويلا من حزب الله على مذكرة التفاهم الإيرانية والأمريكية حتى اللحظة والإطار التفاوضي هناك. وهناك أسئلة على المستوى الميداني والسياسي، إلى أين تتجه الأمور وكيف ستنسحب إسرائيل، خاصة إزاء التعويل الرسمي اللبناني على أن الخطوة اليوم التجريبية في المناطق التجريبية ستشكل عنوانا أمام انسحاب الإسرائيلي كامل من جنوب لبنان، أو على الأقل هكذا يعول المستوى الرسمي اللبناني.
2: من ضمن الأسئلة المطروحة من قبل معارضي بنود الاتفاق وما يتعلق بالمناطق التجريبية هو السقف الزمني كارمن لهذه المرحلة. ما الذي يثار فيما يتعلق بالسقف الزمني الغير معروف حتى اللحظة لعملية الانسحاب الإسرائيلية من هذه المناطق وإعادة الانتشار وتمشيط هذه المناطق كما يرد في البيانات تباعا؟
0: ازدهار سأنطلق مما شاهدناه خلال جولتنا الأخيرة في جنوب لبنان على تخوم ما يسمى بالخط الأصفر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل من المناطق التي تحتلها باتجاه قدم لمزيد من البلدات، تمشط، تنفذ تفجيرات، تدخل حين تريد إلى أي بلدة في جنوب لبنان. حدثنا أهالي حريص المتاخمة للخط الأصفر والمتاخمة لبلدة حداثة عن الانتهاكات الإسرائيلية والقصف وعن محاصرتهم خلال أيام الماضية. بلدة بيت يحون وعدد كبير من البلدات إما أخلاها سكانها بشكل كامل أو يعيشون في جزء قليل منها، والتفجيرات الإسرائيلية بشكل متكرر وبشكل يومي. وإزاء هذا الواقع وإزاء ما تم الحديث عنه قبل أيام على مستوى الإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل بدأت بإنشاء مواقع إسرائيلية تضاف إلى المواقع التي كانت قد أنشأتها عقب مواجهات عام 2024، فإسرائيل أنشأت 5 مواقع في جنوب لبنان وأنشأت أيضا منطقتين عازلتين. السؤال متى ستنسحب إسرائيل؟ وانطلاقا من تجربة اليوم هذه المناطق التي تم الإعلان عنها في جنوب لبنان، كم تشكل من المساحة المحتلة؟ فجنوب لبنان نتحدث عن أكثر من 600 كيلومتر مربع احتلتها إسرائيل، وعلى هذه الوتيرة من المناطق التجريبية يسأل اللبنانيون أكان على المستوى مستوى حزب الله والمعارضين أو حتى على المستوى الشعبي وخاصة أهالي الجنوب الذين احتلت بلداتهم، يسألون متى وإلى متى سيبقى الاحتلال في بلداتهم؟ ولكن هم الذين خبروا في العقود الماضية احتلالا إسرائيليا عاد اليوم إلى جنوب لبنان، كما أشرت، يسألون متى الانسحاب ومتى العودة إلى بلداتهم التي باتت مدمرة بشكل كامل ازدهار جراء التفجيرات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتجريف المنازل.
2: من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. الآن نرحب بالزميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين لرصد أيضا التطورات التفاعلات وما إذا كانت هناك ردود فعل نجوان في الساعة الأخيرة.
3: بالفعل ازدهار وسائل الإعلام الإسرائيلية طيلة الوقت تركز على مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة زوتر الغربية تحديدا، ولكنها تبرز أيضا ما تصفه بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ المهمة كما يصفونها في الإعلام الإسرائيلي والبدء بنزع سلاح حزب الله. قبل قليل أورد المراسل العسكري لصحيفة أو لقناة التلفزة الإسرائيلية 12 خبرا عن مسؤولين يقول إن الجيش اللبناني ملزم بحسب هذا الاتفاق بإزالة الأسلحة والذخائر لحزب الله في هذه المناطق التجريبية، سواء كان بجهوده الذاتية أو بناء على معلومات استخباراتية سيقدمها الجيش الإسرائيلي. بمعنى أن إسرائيل تترك مساحة في هذه المرحلة التجريبية من أجل أن تقوم بتوجيه الجيش اللبناني خلال هذه الفترة بالعمل على نزع سلاح حزب الله في مواقع محددة ربما واستهداف هذه المواقع. القناة أيضا تقول إن هناك مسألتان عالقتان ولا تزالان قيد التفاوض بين الجانبين، تتعلق بالجهة التي ستشرف على تقييم عمل الجيش اللبناني، وتقول القناة أنه لم يتم تحديد هذه الجهة فعليا، رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد تحدثت في الأيام الأخيرة الماضية في أعقاب رفض لبناني بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بالإشراف على عمل الجيش اللبناني وعودة الانتشار في هذه المناطق للتحقق وتقييم هذا العمل. كانت تقول بأن الولايات المتحدة هي من ستقوم بذلك، لكن الآن قناة التلفزة الإسرائيلية 12 تقول بأنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه الجهة التي ستشرف على تقييم عمل الجيش اللبناني وفاعلية عملها عمليا، نتائج هذا العمل المتعلق بنزع سلاح حزب الله والتحرك ضد الحزب في هذه المواقع. والنقطة الثانية بأنه لم يتم تحديد المعايير التي ستعرف المنطقة الخالية من الأسلحة والذخائر، المنطقة الخالية من حزب الله، وهو الشرط الإسرائيلي من أجل ربما تنفيذ انسحابات أخرى مستقبلية. وإن كان الجانب الإسرائيلي رسميا ووفقا لتصريحات صدرت عن مسؤولين كثر مثل وزير الدفاع الإسرائيلي وكذلك نتنياهو، وقال بأنه لن يكون هناك انسحاب لا من المنطقة الآمنة في لبنان ولا من سوريا ولا من غزة، لكن كاتس كان أكثر وضوحا وقال إن هذا الانسحاب من هذه المناطق التجريبية هو الأول والأخير. وكما كشفت أيضا صحيفة معريف في الأيام الأخيرة الماضية بعد جولة أجراها الجيش الإسرائيلي لعدد من الصحفيين العسكريين العاملين في وسائل إعلام إسرائيلية، الصحفي في معريف قال بأن ما رأيناه هو أن الجيش يقيم منشآت ثابتة، بمعنى معسكرات وليس فقط نقاط أو الإبقاء على النقاط الخمس التي احتلها بعد حرب عام 2024، وإنما يعمل حاليا أيضا على تعزيز وجوده وبقائه في المنطقة المحتلة المعروفة بالمنطقة داخل الخط الأصفر أو المنطقة.
2: كيف يتم أيضا الحديث عن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي أو مدى التوافق بالأحرى في هذه المرحلة بعيدا عما يظهر على مستوى الإعلام أو في التصريحات؟
3: الجانب الإسرائيلي يقول بأن الجيش، القوات جيش الاحتلال عمليا ستواصل مراقبة عمل الجيش اللبناني من جهة، وأي تحرك لحزب الله وصد توقعات إسرائيلية أو على الأقل تحريض إسرائيلي بأن حزب الله لن يتيح للجيش اللبناني العمل وفرض السيطرة والسيادة اللبنانية في هذه المناطق، ولذلك ستواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، وسيتحرك الجيش الإسرائيلي من أجل ما وصف الدفاع عن النفس، الدفاع عن القوات الإسرائيلية في المواقع التي تتموضع بها تحديدا في المنطقة الأمنية، والعمل أيضا على إزالة أي تهديد، بمعنى أنه حتى في المرحلة هذه المرحلة التجريبية قد يتحرك الجيش الإسرائيلي حتى في هذه المناطق وفقا على الأقل للبيانات الرسمية، أو قد تكون هذه العبارات في البيانات الرسمية لها علاقة بمحاولة طمأنة الجانب الإسرائيلي بأن هذا الانسحاب ليس انسحابا فعليا من جنوب لبنان، وإنما هي مرحلة لإتاحة العمل على نزع حزب الله فقط.
2: شكرا جزيلا لك يا زميلة نجوى سمري. الآن قراءة للتطورات الأخيرة في لبنان من خلال الخريطة التفاعلية نتابعها مع الزميل محمد رمان. إليك محمد.
4: شكرا. ازدهار في الواقع، الحديث عن القرى التي سيخليها الجيش الإسرائيلي أو بدأ بإخلائها، والجدل القائم بشأن ما إذا كانت هذه القرى كانت محتلة أم لا. لابد من الإطلالة الجغرافية على مكان هذه القرى والنقاط التي يجري العمل على تثبيتها من خلال ما يسمى بالمناطق التجريبية. أولا، المنطقة الآمنة التي تصفها إسرائيل بالآمنة في على طول المناطق التي احتلتها في الحرب الأخيرة، تبدأ من غرب الساحل الغربي للبنان، من البياضة، من النقورة، وصولا إلى بنت جبيل، وكذلك في القطاع الشرقي لخيام ومنطقة دير سريان الطيبة. وهذه المناطق كما تلاحظون يقسمها نهر الليطاني، هذا النهر الذي يعتبر الحدود الفعلية للقرار 1701 الذي نص على أن يكون جنوب الليطاني خاليا من السلاح. وبالتالي الجيش الإسرائيلي حينما استطاع في الأيام الأخيرة من الحرب من تخطي هذا النهر، انطلق من هذه المنطقة، من منطقة دير سريان، وعبر النهر باتجاه زوتر الغربية وكانت عينه بطبيعة الحال على مرتفعات علي الطاهر. هو كما نذكر دخلت من منطقة زوتر الغربية هنا في هذه المناطق وانطلق باتجاه يحمر ووصل إلى كفر تبنيت ومنها حاول الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر. الآن عندما نتحدث عن الانسحاب من منطقة زوتر الغربية، هذه المنطقة كما ذكرت تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. هذه المنطقة بأهميتها العسكرية هي أنها المنطقة الخلفية لهذه المنطقة التي حاول الجيش الإسرائيلي الوصول إليها، وبالتالي هي مناطق محاذية للخط الأصفر، في حين أن فرون والغندورية والصريفة هذه القرى الثلاث لم يستطع الجيش الإسرائيلي الدخول إليها، لكنها كانت على تخوم الخط الأصفر، وبالتالي كانت العمليات الحربية كانت دائما في هذه المنطقة تجري من الجو في الغندورية وفرون وكذلك صريفة وحتى القرى المنتشرة على تخوم الخط الأصفر. بالنسبة للقرى الثلاث التي الآن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، فعليا هو ينسحب من أطراف زوتر الغربية، هذه البلدة التي دخلها كما ذكرت إبان العمليات الحربية السابقة واستطاع الوصول إلى بعض أطرافها قرب ميفدون، لكنه بسبب العمليات المقاومة التي جرت في تلك المنطقة عاد أدراجه إلى المناطق الحاكمة المرتفعة على تخوم النهر ليؤمن هذه المنطقة التي وصل إليها. عندما نتحدث عن هذه المناطق نتحدث عن قلعة الشقيف، علي الطاهر كما ذكرنا، أرنون، يحمر، وكذلك زوتر الغربية الأساسية التي يتواجد فيها في هذه المناطق، علما أن فرون وصريفة والغندورية مناطق مخلات منه لكنها كانت تحت العمليات القصف والعمليات ضرب المسيرات، في حين أن عندما كان كل من يتحرك في هذه المنطقة كانت تستهدفه المسيرات ازدهار.
2: شكرا جزيلا لك محمد، ولازلنا نتابع في ذات الملف. معنا الآن من بيروت العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك من جديد. العميد حسن جوني، ما هو الفهم العسكري والاستراتيجي لوقوع الاختيار على هذه المناطق الثلاثة والتي بدأت العملية في زوتر الغربية فيها اليوم؟
5: يعني هي بداية ميدانية لتنفيذ هذه الخطوة أو هذه المرحلة من مراحل الاتفاق تحت عنوان المناطق التجريبية. هي طبعا النقطة الأساسية التي يلقى الضوء عليها هي أن هذه المناطق بمعظمها غير محتلة ولكنها تقع على تخوم الخط الأصفر وهي مناطق عمليات. يعني وفي زوتر الغربية مثلا هناك مناورات متحركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أما المناطق الأخرى فرون و صريفة فهي مناطق متماسة مع مناطق وجود جيش الاحتلال ولكنها غير محتلة تماما. لذلك جاء بيان قيادة الجيش ليميز بين عملياته في صريفة وفرون عندما قال أنه يواصل تنفيذ مهمته في صريفة وفرون، بينما في منطقة زوتر الغربية قال أنه بدأ بالانتشار في هذه المنطقة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ودائما بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري. فإذا حتى الجيش ميز بين هاتين المنطقتين وفقا للوضع والموقف الذي يميز بينهم، بين منطقة محتلة نسبيا زوتر الغربية ومنطقة غير محتلة. الآن طبعا العيون تنتظر كيفية تنفيذ هذه الخطوة لنفهم كيف سيتم، يعني لنفهم بعض التفاصيل الإجرائية الميدانية لنفهم كيف سيتعامل جيش الاحتلال.
2: ولذلك وصف الموضوع العميد حسن جوني على أنه اختبار حقيقي أمام الجيش اللبناني في هذه المرحلة، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام لم تحسم حتى اللحظة، إن كان ما يتعلق بآليات التطبيق، السقف الزمني. كيف يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة في المرحلة القادمة؟
5: تماما، يبدو أن المسألة متروكة بشكل كامل، هذه التفاصيل والأسئلة والإجابات بما يتعلق بالوقت المتاح لتنفيذ هذه العملية، بالتحقق، بآلية التحقق، نتيجة التحقق، كيف ستتابع الأمور لاحقا، كل هذا متروك أعتقد لمجموعة التنسيق العسكري الثلاثية التي هي تدير هذه المسألة MCG for Lebanon، وهي مجموعة ثلاثية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية عسكريين لبنانيين وإسرائيليين. فإذا هذه من ناحية. من ناحية ثانية هناك الملحق الأمني الذي يجب يعني التحدث عنه. الملحق الأمني وهو الملحق الذي يتعلق بآلية اختيار المناطق التجريبية اللاحقة فيما بعد هذه المنطقة الآن، وكيفية تنفيذ الانسحابات منها. وهنا يكمن بيت القصيد في تنفيذ هذا الاتفاق. حتى الآن لا ندري إذا كان فعلا هناك يعني نوايا إسرائيلية بالتجاوب.
3: ونقطة أخرى نعم نقطة أخرى العميد حسن جوني، وهي الجهة الثالثة المراقبة والضامنة لتطبيق هذا الاتفاق وعمله على الأرض. قبل قليل أشارت الزميلة نجوان سمري إلى أن القناة 12 الإسرائيلية أوضحت بأنه لم يتم تحديد الجهة الثالثة في هذه الحالة. هناك حديث لبناني عن الولايات المتحدة كجهة تدير ربما تراقب وتضمن تطبيق هذا الاتفاق. كيف تقيمون الموقف إذا لم تحدد فعليا جهة ثالثة في هذه الحالة؟
5: لا، هو عمليا الجهة الأمريكية هي الراعية للاتفاق، وهي هي رئيسة مجموعة التنسيق العسكري اللبناني الإسرائيلي. هذه المجموعة مجموعة التنسيق هي التي يلقى على عاتقها مسألة ضبط وتنسيق عملية انسحاب جيش الاحتلال من المناطق التجريبية ودخول الجيش اللبناني. وهذا ما حصل الآن اليوم في زوتر الغربية، وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أننا دخلنا إلى هذه المنطقة بعد التأكد من انسحاب جيش الاحتلال وبالتنسيق مع مجموعة التنسيق الثلاثية. فإذا بيان الجيش أكد على أن هذه المجموعة هي التي تقوم بتنسيق كل هذه العمليات. هذه المجموعة ترأسها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نص الاتفاق، الإطار الاتفاق ينص أيضا على أن مجموعة التنسيق العسكري هي التي مبدئيا ستتحقق من هذا الموضوع، ويمكن لها أن تستعين باليونيفيل. وهنا أيضا يشار إلى دور لقوات اليونيفيل.
3: كيف ستتحقق؟ هل هذا واضح أيضا؟ هل هي موجودة على الأرض؟ هل ستبلغ من خلال تقارير معينة؟ يعني آلية عملها على وجه الخصوص هل واضحة؟
5: نعم، ست ازدهار، ليست واضحة حتى الآن، ولكن الفريق الأمريكي الذي كان يعمل في لجنة الميكانيزم السابقة التي كانت تنسق الأمور وفقا لل 1701، واللجنة الخماسية التي كانت تتألف من الفرنسيين واليونيفيل وإسرائيل ولبنان برئاسة الجنرال الأمريكي، هذه اللجنة، هذا الفريق الأمريكي وهو عدد كبير من المراقبين والضباط موجودون في لبنان، أعتقد أن هؤلاء هم أنفسهم الذين يعني يتحركون في إطار هذا العمل للتحقق. أعتقد أن هذا الأمر نعم. غير منصوص عليه في أي نص، ولكن شكراً. بما أن الأمريكيين هم سيتحققون، أعتقد أن هذا الفريق هو الذي سيقوم بهذه
3: بيروت. العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. تأثير عودة التصعيد على المنطقة على صادرات النفط الخليجية وحركة الإمدادات في وقفة، مع زميل نديم الملاح.
6: كشفت بيانات الشحن عن مفارقة لافتة في أسواق الطاقة. فبينما استعادت صادرات النفط الخليجية زخمها مطلع يوليو تموز لتبلغ أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، عاد تصاعد القتال في مضيق هرمز ليقوض هذا التعافي سريعا، ما يشير إلى أن أي انتعاش يحدث هو هش ومؤقت، طبعا وسط التحذيرات من أزمة إمدادات جديدة. ماذا توضح البيانات؟ بيانات كبلر توضح أن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو حزيران بأكمله. هذه الصادرات قادمة من السعودية والإمارات والعراق والكويت أيضا، بالإضافة إلى إيران. وصل حجم تلك الصادرات إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من يوليو تموز. على الرغم من هذا الارتفاع إلا أن فجوة الصادرات تسجل 32% دون ذروة ما قبل الحرب والمسجلة في فبراير شباط. السعودية بدورها حولت 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات أيضا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ليبلغ حجم هذه الصادرات عن طريق الميناء 5,290,000 برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز. أما العراق فقد زاد إنتاجه ليبلغ في يوليو 1,200,000 برميل تقريبا، هذا في المتوسط خلال النصف الأول من يوليو تموز. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
7: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم المستجدات. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دبة بالإمارات، وأضافت أن ربان السفينة أفاد بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لتلف جهاز التوجيه. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت

0: كان أعلن حاكم مدينة أبدانان بمحافظة إيلام غربية إيران تعرض مناطق في المحافظة للقصف، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في محافظات هرمزجان وسيستان وبلوشستان وفارس. ومن ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف بالصواريخ منشآت عسكرية في قاعدة أمريكية بالأردن، بينما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تحييد 5 مسيرات إيرانية. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف منشآت أمريكية في البحرين والكويت، وإن عملياته في البحرين تهدف لتمهيد الطريق لعملية واسعة. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية فجر اليوم. من جهتها وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حملت فيهما إيران المسؤولية القانونية الكاملة على الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. وفي الشأن اللبناني أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في بلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوبية لبنان قبل ساعات من لقاء يجمع الرئيس اللبناني بنظيره الأمريكي في وقت لاحق اليوم. وإلى مراسلين من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش من واشنطن، مراسل الجزيرة أحمد الرهيد من عمان، مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن العاصمة الفلبينية مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا ومرحبا بكم جميعا، والبداية من طهران معك عمر هواش. إذن بداية دعنا نرصد طبيعة الأهداف وحجم الخسائر في هذه الجولة الأخيرة من الضربات الأمريكية، وأين تركزت هذه الليلة في ظل أيضا البيان الذي كان قد صدر عن الجيش الإيراني والذي تحدث عن مواصلة العمليات الهجومية.
1: نعم منى، بالنسبة لطبيعة الأهداف الإيرانيون قليلا ما يعلنون عن طبيعة الأهداف التي تضرب في المناطق الإيرانية، خاصة إذا كانت مناطق عسكرية وذلك لدواعي أمنية وعسكرية معروفة. لكن المحافظات التي شملها القصف خلال الليلة الماضية كانت في هرمزجان مدينة سيريك ومدينة بندر عباس وجزيرة قشم، هذه المناطق الثلاث التي هي في إطار ونطاق مضيق هرمز تعرضت للقصف بشكل واضح الليلة الماضية، إضافة إلى محافظة سيستان وبلوشستان، مدينتا كونارك وتشابهار أيضا تعرضتا لهجمات أمريكية. إضافة إلى ذلك كان هناك محافظات في العمق الإيراني، نتحدث عن محافظة فارس، كان هناك استهداف للجبال، مناطق جبلية في مدينة شيراز مركز المحافظة في الجنوب الإيراني، فضلا عن أن محافظة إيلام في غرب إيران قرب الحدود مع العراق أيضا تعرضت لبعض الغارات الجوية الأمريكية. ردا على هذه الاستهدافات أعلن كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني أنهما ضربا أهدافا يصفانها بالأمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. إذا ما تحدثنا عن الأردن، الحرس الثوري قال أنه استهدف تجمعا للقوات الأمريكية في منطقة في الركبان في شمال شرق الأردن، مؤكدا أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين. كذلك تحدث عن استهداف طائرة من طراز F-15 وأنظمة رادار ودفاعات جوية في إحدى القواعد الأخرى في الأردن. في البحرين كان هناك استهداف من قبل الحرس الثوري لمركز بيانات يتبع لشركة أمازون الأمريكية بصواريخ كروز، حيث قال الحرس الثوري أن استهداف لهذه الشركة يأتي ردا على استهداف القوات الأمريكية قبل يومين لمنشأة دار خوفين النووية قيد الإنشاء، فضلا عن أن الحرس تبنى استهدافات في منطقتي المحرق والرفاع في البحرين، وقال إنه ضرب فيهما أنظمة رادارات وباتريوت ودفاعات جوية أمريكية. في الكويت كل من الجيش الإيراني والحرس أعلنا عن استهدافهما لمعسكري العديري وعريف جان وقاعدتي السالم والجابر. إذا ما تمعنا منى في الضربات الإيرانية الجديدة، يمكن القول أن هناك أهداف جديدة على سبيل المثال الركبان في الأردن، المحرق في البحرين والرفاع.

0: أيضا في البحرين لم تضرب سابقا، لذلك هذا الأمر يبدو أنه يتناغم مع حديث الإيرانيين دائما أن لديهم بنك أهداف جديدة ويحدثونها باستمرار وأنهم سيضربونها في حال استمرت العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. قبل قليل أيضا نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو أوضح فيه أو نشر فيه إطلاقات وصفها بالمركبة للصواريخ والمسيرات، وقال إن هذه الصواريخ متنوعة، بعضها يعمل بالوقود الصلب، بعضها بالوقود الجامد السائل وأنواع هذه الصواريخ تنوعت بين خيبر شيكان وفاتح 110 وصواريخ قاسم سليماني، وبالتالي نتحدث لا نزال عن ضربات إيرانية أمريكية متبادلة بين الطرفين خلال هذه الموجة الجديدة من التصعيد. كل طرف يؤكد على تمسكه بإجراء هذه العمليات، خاصة أن الخلاف لا يزال مستمر حول مضيق هرمز. ورصدنا الحرس الثوري كيف أعلن ليلة أمس عن انفجارات في سفينتين على الأقل في الممر الجنوبي من مضيق هرمز، قال إنهما كانتا تخالفان القوانين التي وضعها لإغلاق المضيق.
1: عمر، أيضا حديث إيراني عن مقترح مشترك قدم من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، كيف تتعاطى إيران مع هذا المقترح في ظل وجود وزير داخليتها في إسلام أباد؟
0: صحيح، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني موجود في إسلام أباد. قالت وكالة الأنباء الإيرانية أنه اليوم سوف يلتقي مع كل من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية وبطبيعة الحال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. هذه الزيارة تزامنت مع إعلان الإيرانيين أيضا عن أن مقترحات وأفكار وصلتهم من دولة قطر لأجل إعادة الطرفين الإيراني والأمريكي ربما إلى طاولة التفاوض. وكالة أنباء إسنا الإيرانية تحدثت عن مقترح باكستاني قطري مشترك، وقالت إنه يهدف إلى إعادة الطرفين إلى تاريخ ما قبل موجة التصعيد الجديدة كخطوة أولية لأجل استئناف المفاوضات. يعتقد إلى حد بعيد على أن جهود الوساطة القطرية الباكستانية تريد إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم، لأن هناك مذكرة جاهزة تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي، وهناك حديث عن أن إحدى المقترحات تفيد بتعديل إجراء تعديل على بنود مذكرة التفاهم لا سيما في التواريخ أو حتى مضيق هرمز البند الخامس، لأن البند الخامس مضيق هرمز يشكل إحدى أهم العقد التي أدت إلى تعثر مذكرة تفاهم نظرا لاختلاف تفسير هذا البند من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. أحمد الرهيد، الرد الأمريكي لم ينتهي بعد، قال الرئيس الأمريكي بحسب مسؤولين أمريكيين إلى جانب التحركات الدبلوماسية التي تبحث من قبل والتي قدمت من قبل الوسطاء أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار 10 أيام. دعنا في السياق والتفاصيل.
2: نعم، بالفعل الرئيس الأمريكي صعد من لهجة التهديد خلال الأيام القليلة الماضية منذ الأخبار بنبأ بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين في الأردن والعراق. الرئيس الأمريكي كان يقول إن على إيران أن تدفع الثمن. هذه التوجيهات جاءت يوم أمس، قال إنه وجه كل من وزير الحرب بيت هكسيث ورئيس الأركان دان كين بأن تدفع إيران الثمن على مقتل الجنود. وكذلك كان مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة وقال إن الرئيس الأمريكي يهدد بالاستمرار في هذه الضربات نسبة لانتهاك إيران مذكرة التفاهم، ويجب أيضا يقول أن تدفع الثمن. وبالتالي الرئيس الأمريكي الذي كان قد قال بأن هذه الضربات ستستمر حتى يقرر هو أو تعود إيران إلى طاولة المفاوضات يتوعد بالمضي قدما في هذه الضربات، والتأكيدات تقول بأن على طاولته خطة للتوسع في رقعة وطبيعة الأهداف التي تستهدفها القيادة المركزية الأمريكية، والتي كانت قد أكملت قبل ساعات قليلة الجولة 10 على التوالي. قالت إنها استهدفت فيها القدرات العسكرية الإيرانية التي تستهدف بها حركة الملاحة في مضيق هرمز. أيضا التأكيدات هي حاضرة فيما يتعلق بالاستمرار في المسار التفاوضي. وزير الطاقة كريس رايت أكد بأن الولايات المتحدة منفتحة على الخيار الدبلوماسي، وأن الرئيس ترامب كان قد أبدى تعهده بهذا بالاستمرار في هذا المسار، ولكن في ذات الوقت في إن مسار المفاوضات يتطلب إرادة من الطرفين. يقول إن الإيرانيين انتهكوا وأخلوا بمذكرة التفاهم وواصلوا في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقبيل مغادرته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا كان يقول إن هناك إشارات تصلهم من عدة أطراف برغبة الإيرانيين بالتوصل لحل دبلوماسي، ولكنه أشار إلى ما وصفه بالانقسام المتنامي داخل إيران بين من يريدون إصلاح الاقتصاد وبين من يريدون عسكرة الحياة والمضي في الخيارات العسكرية. وقال في حال نجح من يريدون التفاوض وإصلاح الاقتصاد الإيراني في الأخذ بزمام الأمور فإن ذلك سيشكل دفعة للمفاوضات. وفي ذات الوقت قال إن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وليس من مصلحتها انهيار العملية التفاوضية. موقع أكسيوس أكد بأن الوسطاء الباكستانيين وكذلك القطريين قد قدموا مقترحات للأطراف بهدنة لمدة 10 أيام وخفض التصعيد. وهناك أيضا الحديث عن هذا المقترح الذي تم نقاشه في 11 من الشهر الجاري المتعلق بمضيق هرمز. هناك أيضا الحديث عن مضيق ملقا باعتباره نموذجا يمكن أن يقارن فيما يتعلق بطريقة الإدارة أو طريقة العمل، خاصة وأن إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا يفرضون رسوما على الخدمات التي تقدم للسفن وليس على المرور. وزير الخارجية الأمريكي قبيل مغادرته إلى مانيلا أكد على رفض الولايات المتحدة أي مساعي من قبل إيران بفرض رسوم أو شروط عبر هذا المضيق الحيوي الدولي على حد تعبيره.
1: أحمد، استمرار العمليات العسكرية ليست محل إجماع في الولايات المتحدة بين المشرعين وحتى شعبياً، كيف ينعكس ذلك على استطلاعات الرأي؟
2: ما تزال استطلاعات الرأي تظهر أن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب، وذلك بسبب تداعياتها الاقتصادية وكذلك بسبب ما يقول الديمقراطيون إن الإدارة الحالية لم تقدم مبررات مقنعة للذهاب في هذه الحرب والاستمرار فيها. تشاك شومر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في تصريحات بعد أخبار مقتل الجنود الأمريكيين قال إن على ترامب أن يوقف هذه الحرب وأن يسحب القوات الأمريكية، وطالبه بالعودة إلى الكونغرس والالتزام بقانون صلاحيات الحرب. هناك أيضا المساعي من قبل مشرعين ديمقراطيين آخرين للدفع باتجاه مشروع قانون تسحب من خلاله القوات ويلزم الرئيس ترامب بأخذ تفويض من الكونغرس في حال أراد الاستمرار في هذه الضربات. أيضا لدينا التأثيرات الاقتصادية المتزايدة فيما يتعلق بأسعار الوقود تحديدا على المستوى الوطني. سجل سعر جالون البنزين ارتفاعا جديدا تجاوز 4 دولارات، وهذا أيضا يخشى أن يؤثر على قرارات الناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في شهر نوفمبر من العام الحالي. ويخشى الجمهوريون أن يفقدوا الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون بها الآن في مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبكل الأحوال الرئيس ترامب كان يقول بأن ما يدفع من أثمان بسبب هذه الحرب فيما يتعلق بأسعار الوقود تحديدا يقول إنها أثمان قليلة مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وحالة الانقسام بطبيعة الحال تسيدت المشهد السياسي هنا في واشنطن، خاصة بعد مقتل الجنود الأمريكيين في العراق والأردن.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. عمان، نذهب إلى عمان، معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي. حسن، نتحدث عن تحييد 5 مسيرات إيرانية بحسب بيان القوات المسلحة الأردنية، مزيد من التفاصيل معك.
3: استهدافان إيرانيان منى في غضون 10 ساعات، الحديث عن مساء أمس كان وتحديدا في الساعة 9 مساء بتوقيت عمان كان هنالك استهداف دخلت صواريخ إيرانية إلى الأجواء الأردنية، وقال الجيش الأردني أنه أسقط ثلاثة اعترض وأسقط ثلاثة صواريخ إيرانية، وأنه لم تسفر سقوط الشظايا ومخلفات الصواريخ عن أي أضرار لا مادية ولا بشرية. كان ذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عمان وعموم المناطق والمحافظات الأردنية مساء أمس. الاستهداف الثاني كان فجر اليوم، وهو ما قالت عنه القوات المسلحة أنه تمكنت من تحييد خمسة طائرات مسيرة دخلت الأجواء الأردنية، وأنه لا أضرار لا مادية ولا بشرية أيضا وفقا لما قامت به الدفاعات الجوية الأردنية من اعتراض وإسقاط هذه المسيرات. قالت القوات المسلحة الأردنية أن عملية الاعتراض تمت وفق قواعد الاشتباه والاشتباك المعمول بها عسكريا، إضافة إلى أن أي جسم جوي يدخل الأجواء الأردنية هنالك رقابة حثيثة لذلك. الاستهدافات هذه يعني تقابل سياسيا بانتقاد واستياء وغضب من النخبة السياسية الأردنية ومن الحكومة الأردنية، وهنالك تعاون وتواصل ما بين وزير الخارجية الأردني ومعظم وزراء الخارجية في المنطقة، لا سيما الاتصالات الأخيرة التي كانت مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إذ يساند الأردن كل المبادرات والجهود السياسية القطرية في سياق حل هذه الأزمة المفتوحة لإنهاء هذا التصعيد وهذا التأزيم. منى، استهدافان في غضون 10 ساعات، هذا يشي بأن الأردن يعني ضمن خارطة الأهداف الرئيسية بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي، كنت معنا من عمان. إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، أهلا بك عبد الرحمن. إذن رسالة من الرئيس بزشكيان وصلت إلى باكستان عبر وزير الداخلية الإيراني، ما هو جدول الأعمال المقرر واللقاءات المرتقبة؟
4: خلال الساعة القادمة من المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الإيراني بقائد الجيش الباكستاني ليسلمه الرسالة المرسلة من الرئيس الإيراني والمتعلقة بحسب ما علمنا من مصادرنا بالوضع الراهن في المنطقة. هناك أمل كبير بأن تكون هذه الرسالة إيجابية، تحمل أفكارا إيجابية، مقترحات إيجابية من الجانب الإيراني، لا سيما وأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عندما استقبل بالأمس نظيره الإيراني قال بوضوح وصراحة بأنه يأمل بأن يحمل الوزير الإيراني أخبارا سارة، وأيضا بأن يتم تحقيق تقدم فيما يتعلق بالوضع الراهن في المنطقة. هذا هو التصريح المنسوب لوزير الداخلية الباكستاني. هناك أمال عريضة فيما يتعلق أيضا بجدول الأعمال. من المقرر أيضا أن يلتقي الوزير الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني بعد لقائه بقائد الجيش الباكستاني مساء هذا اليوم، إضافة بالتأكيد لعدد كبير من الأنشطة الأخرى المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين باكستان وإيران، في محاولة لإعطاء صبغة أن هذه الزيارة بالأساس هي للعلاقات الثنائية، لكن المؤكد هو أن هذه الزيارة في المقام الأول لنقل رسالة من الرئيس الإيراني إلى الجانب الباكستاني. يعتقد على مجال واسع هنا في باكستان بأن هذه الرسالة سيتم تقييمها ودراستها باكستانيا، ربما لتنقل لاحقا للجانب الأمريكي.
1: أيضا يعني إلى أي مدى تتوقع باكستان عودة فتح باب التفاوض بعد هذه الزيارة عبد الرحمن، في ظل حديث عن اقتراح الوسطاء بأن يكون هنالك وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام؟
4: بالمناسبة لا حديث هنا في باكستان عن أي مقترح يتعلق بهدنة ل10 أيام. الحديث الرسمي هنا في باكستان هو أن هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها أمريكيا وإيرانيا، وأنه لا بد ويجب الالتزام بهذه المذكرة. وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت 3 بيانات تتحدث عن هذا الموضوع، وتؤكد في كل بيان من هذه البيانات الثلاثة بأنه لا بد من ضبط النفس والامتناع عن التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم، خاصة وأنه تم التوصل إليها بعد جهود كبيرة بذلتها باكستان على مدار أشهر طويلة توجت في الشهر الماضي بتعاون قطري بالتوقيع أيضا على هذه المذكرة في سويسرا. باكستان تطالب حقيقة طرفي النزاع الأمريكي والإيراني بالالتزام بما جاء بمذكرة التفاهم، العودة لطاولة التفاوض كما تنص عليها مذكرة التفاهم، وليس هناك حقيقة عرض باكستاني في العلن على الأقل فيما يتعلق بأي

0: هدنة من 10 أيام أو ما شابه.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد إلى العاصمة الفلبينية مانيلا. من هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، حالة من القلق يعني رصدت في البيان الذي صدر عن رابطة دول جنوب شرق آسيا نظرا لتجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
2: فعلا يعني في الساعات التي يصل فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، وأيضا وزراء آخرين يتوقع وصولهم من الصين وروسيا والهند وباكستان وغيرهم سيصلون للاجتماع مع وزراء خارجية آسيان في الأيام المقبلة. في هذا الوقت اجتمع وزراء خارجية آسيان للدول 11 لهذا التجمع الإقليمي الأهم في المنطقة، وكانت هناك كان هناك خطاب يعني يستشعر حالة من الاستنفار والاستشعار استشعار الخطر مما يحصل في مضيق هرمز. كان لافتا أن البيان السياسي الوحيد الذي صدر صبيحة اليوم يتعلق بالتوتر في مضيق هرمز والتوتر في منطقة الشرق الأوسط، ووزيرة الخارجية الفلبينية قالت إنها القضية الأولى السياسية والجيوسياسية الأولى التي كانت محل مناقشة، وأن القضايا الأخرى كانت عبارة عن قضايا إدارية وإجرائية وتعاونية. هو الملف الأول الذي يمس 700 مليون نسمة من سكان رابطة آسيان، وبالتالي هو مقلق وهم يشعرون بالقلق. عبروا في بيانهم عن القلق العميق تجاه تجدد الأعمال العدائية كما وصفوها بين الولايات المتحدة وإيران، وقالوا إن هذا يقوض أي أعمال أو أي جهود تقوم بها دول الوساطة، وأيضا يقلل من احتمالات إنهاء الحرب بشكل سريع بالطرق أو بالحوار السلمي. عبروا عن قلقهم تجاه ما يحصل في مضيق هرمز، وقالوا بأنه ما وصفوه بالإجراءات التمييزية أو الإجراءات الأحادية الجانب أنها تهدد الملاحة في مضيق هرمز، وقالوا إنه يجب الحفاظ على تطبيق القانون الدولي المتعلق بالبحار في بالأجواء أجواء البحرية وكذلك البحار وكذلك القانون الدولي المتعلق بسلامة الأرواح في البحار. الخطاب كان مفعما بالقلق ومفعما استشعار ما يحصل تجاه شعوبهم، وكانت هناك أكثر من فقرة تتحدث عن آثار هذه الأزمة، آثار مضيق هرمز، أزمة مضيق هرمز على شعوب دول جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الطاقة القادمة من مضيق هرمز بنسب متفاوتة، التفاوت ما بين 20% بالنسبة لإندونيسيا وتقريبا 98% بالنسبة للفلبين. وتحدثوا عن الآثار على القطاعات الزراعية والصناعية، خاصة أن هذه الدول تصدر أيضا الكثير من الصناعات والمنتجات الزراعية وغيرها أيضا إلى منطقة الخليج. هناك حالة من استشعار القلق، ويبدو أن هذه القضية الأولى والرئيسية التي ربما ستبحث خلال الأيام المقبلة.
1: جزيل الشكر لك صهيب جاسم مراسل الجزيرة، كنت معنا من العاصمة الفلبينية مانيلا. إطلالة على تطورات الميدانية في التصعيد الأمريكي الإيراني في نافذة عسكرية جديدة مع زميلة ازدهار شعشع. إليك ازدهار.
3: شكرا لك منى، ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نقرأ فيها مستجدات التصعيد في المنطقة بعد ليلة عاشرة من الضربات الأمريكية على إيران والاستهدافات الإيرانية على مواقع في عدد من دول المنطقة. تطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا أيضا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. وليلة عاشرة إذن من الهجرات.
4: لا تختلف ازدهار كثيرا الليلة العاشرة عن الليالي التي سبقتها من حيث نطاق الاستهدافات، مع دخول أسماء جديدة مناطق جديدة في إيران وكذلك في دول المنطقة. سنحاول اختصار المشهد الجغرافي على الشكل التالي. خريطة الضربات الإيرانية في إيران بطبيعة الحال لم يتحدث الجانب الأمريكي عن هذه النقاط التي تم ضربها، وإنما كان بيان القوات الأمريكية مختصرا كالعادة، تحدث عن ضرب نقاط إطلاق المسيرات وكذلك النقاط الصاروخية وكذلك نقاط الرصد البحري الإيرانية على طول الساحل الجنوبي لإيران. الأهداف التي تم ضربها في الجانب الإيراني حسب الرواية الإيرانية تتمحور كذلك على طول الساحل الجنوبي لإيران، مع دخول مناطق جديدة ضمن نطاق الاستهدافات. إذا بدأنا من جهة الشرق، جنوب الشرقي، تم استهداف مرة أخرى مناطق بين تشابهار وسيريك في منطقة تقع على الجزء الجنوبي الشرقي من السواحل الإيرانية في هذه المنطقة، وهي منطقة كونارك. كذلك تم استهداف جزيرة قشم هنا في مضيق هرمز، وبالدلالة إلى هذه المنطقة التي تتحكم بالمضيق جرى استهداف ناقلتي نفط وفقا للوكالات الأمن البحري التي رصدت ضرب ناقلتين في هذه المنطقة. أيضا تم استهداف مناطق وسماع دوي انفجارات في شيراز في محافظة فارس.

0: وكذلك في محافظة في مدينة بالقرب من مدينة أبندان في محافظة إيلام، هذه المحافظة التي تقع على الحدود العراقية تقريبا، هي تعتبر بأنها البوابة الإيرانية باتجاه العراق، هي في منطقة جبلية عادة ما تحوي مثل جميع المناطق الغربية في إيران ما يعرف بالمدن الصاروخية باعتبارها مناطق جبلية وعرة امتدادا لسلسلة جبال زاغروس التي تمتد من غرب إيران باتجاه الساحل الجنوبي. بالنسبة للاستهدافات في المناطق العربية، تحدث البيان الإيراني والبيانات العسكرية عن استهداف منطقتين في البحرين في المحرق وفي الرفاع إلى جنوب من المنامة. في هذه الأهداف تحدثت الرواية الإيرانية عن استهداف رادارات. قال البيان العسكري الإيراني أنه عملية تمهيدية لضرب الرادارات تمهيدا لعمليات مركزة أو استهدافات دقيقة، في حين أن استهدافاته في الرفاع تحدثت عن ضرب منظومة باتريوت. أما في الأردن، الركبان، قاعدة الركبان انضمت إلى قائمة القواعد التي يتم ضربها في الأردن بحسب الرواية الإيرانية. الركبان تقع إلى قريبة جدا من قاعدة التنف في الجانب السوري، وكذلك في مثلث حدودي بين سوريا والأردن والعراق، في حين أن الكويت نالت نصيبها من الاستهدافات. وتحدث البيان الإيراني عن استهداف منظومة هيمارس في قاعدة عريفجان إلى الجنوب من الكويت ازدهار.
1: الآن وقفة إلى التحليل والقراءة العسكرية، شكرا جزيلا لك الزميل محمد رمال. العقيد نضال أبو زيد، ربما كما أشار الزميل محمد لا تغير عملياتي في الليلة العاشرة مقارنة بسابقاتها، ولكن عن ماذا تكشف طبيعة الأهداف الأمريكية المعلنة في هذه الضربات؟
2: نعم، ازدهار لا نستطيع أن نقول لا تغير في الليلة العاشرة أو في الضربة العاشرة، لأن بيانات القيادة الوسطى الأمريكية باتت تقليدية، بمعنى هناك نوع من التعتيم الأمني على بيانات القيادة الوسطى الأمريكية. آخر ثلاث موجات من القصف لم يعد الجانب الأمريكي لا يذكر التوقيت ولا يذكر المواقع، وهذا لأسباب أمنية تتعلق بأمن العمليات. الآن على أرض الواقع نستطيع أن نقول أن هناك ارتفاعا مطرد في العمودي وأفقي. عندما أقول عمودي من حيث التوقيت، كنا نتحدث 6-7-8 ساعات، الآن نتحدث عن 9 ساعات، هذا اختلاف الموجة العاشرة. وعندما أقول اختلافا وارتفاعا أفقيا، جغرافيا الأهداف اختلفت. نذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة. الملاحظ في قصف يوم أمس هو التركيز بدأ من شهبار جنوبا، ثم بعد ذلك تصاعد إلى سرك، إلى بندر عباس، حتى وصل إلى بوشهر، ثم إلى أبدان. الغريب في قصف الليلة العاشرة أن هناك كريدور جوي أنشأه الجانب الأمريكي على طول الساحل الغربي، وهذا اعتيادي، لكن ما حصل أمس أنه قام بتنظيف هذا الكريدور، وهذا أيضا اعتيادي. لكن الغير اعتيادي لمسناه يوم أمس أنه فوق منطقة أبدنان، هذه المنطقة حصل أن الجانب الأمريكي خلق كريدور تضليلي، اتجه هذا الكريدور باتجاه شيراز، ما يعني أن الطيران الأمريكي بدأ من حاملات الطائرات إلى من شهبار باتجاه سرك باتجاه بندر عباس إلى أبدان. الموجة الثانية بدأت من نفس المنطقة باتجاه منطقة شيراز. لماذا هذا ولماذا ذاك؟ لأن هذه المنطقة وهذه المنطقة من مناطق مدن الصواريخ. شيراز تعرف بأنها طبيعة جبلية وعرة، تعرف بطبيعة صخورها الوعرة وبها قواعد، أبرز هذه القواعد تظهر على الصورة مباشرة، لذلك يبدو أن هذا الملامح العامة للضربة العاشرة.
1: طب دعنا ننتقل إلى مضيق هرمز، الرقم الصعب في هذه المعادلة الحالية. هناك ناقلات أو سفن تعرضت ربما لهجمات اليوم وبالأمس أيضا.
2: نعم، نذهب إلى الخارطة حتى نترجم سؤالك ازدهار. هذه خارطة مضيق هرمز، لازلنا نتحدث عن كتف جغرافي معقد. الملفت والغريب فيما يحدث من عمليات استهداف، كنا دائما نلمس أن الاستهداف الإيراني للسفن التجارية كان يتم في منطقة المحيط الجغرافي للخليج العربي، لكن مؤخرا بدأنا نلمس أن هذا الاستهداف بات في الربع الأخير من مضيق هرمز، وبالتحديد في هذه المنطقة. منطقة ليما يوم أمس كان هناك استهداف لسفينة تجارية، كان هناك أيضا استهداف بالقرب من مسندم لسفينة أخرى، لكن مع ساعات صباح اليوم كان استهداف أيضا لمنطقة قريبة من الإمارات. بالتالي انتقل الاستهداف من المحيط الجغرافي الذي كان يسيطر عليه البحرية الحرس الثوري الإيراني إلى هذه المنطقة. هذا يفسر أن الجزر التقليدية التي كان يتواجد أو كانت تتواجد بها بحرية الحرس الثوري وتظهر أمامنا على الخارطة وهي هذه الجزر، طنب الكبرى، طنب الصغرى، وقشم، وجزيرة لارك بالإضافة إلى جزيرة هرمز وجزيرة أبو موسى، يبدو أن الضربات الأمريكية أثرت فيها بشكل كبير، أضعفت قدرات بحرية الحرس الثوري. لذلك انتقل الاستهداف من هذه المنطقة التقليدية إلى هذه المنطقة نتيجة لوجود سيرك باتجاه التي تشرف على منطقة مسندم وعلى منطقة ليما.
1: إذن الحديث عن تصعيد وتصعيد مقابل، رصدنا ما يتعلق بالضربات الأمريكية. الضربات الإيرانية المقابلة نرصد فيها بأن الحرس الثوري الإيراني تحدث عن أهداف وصفها بالجديدة في الأردن على سبيل المثال، وله استهدافات أيضا في الكويت والبحرين وما إلى ذلك. ماذا رصدتم أيضا
2: في الأردن؟ الملفت في الاستهدافات الإيرانية أنها بدأت تختلف في التوقيت. لمسنا يوم أمس كان هناك استهداف للأردن والاستهداف كان مع ساعات العصر، قبله بساعات كان استهداف للكويت والبحرين. بالعادة الاستهداف الإيراني يتم مع ساعات الضوء الأول، مع ساعات الصباح. لماذا اختلف هذا الاستهداف بالتوقيت؟ يبدو الجانب الإيراني يريد أن يهرب من كماشة زمام المبادرة التي فرضها عليه الجانب الأمريكي. وزمام المبادرة بشكل مبسط هي من الذي يبدأ أولا ومن الذي ينهي، لأن مبدأ عسكري زمام المبادرة، من يمسك في زمام المبادرة يديم زخم الهجوم، ومن يديم زخم الهجوم يستثمر الفوز. والإيران تدرك ذلك، لذلك تحاول أن تخرج من الإطار التقليدي للقصف. كان هناك عمليات استهداف للكويت كالأهداف التقليدية العادية، البحرين كذلك أهداف تقليدية عادية، ولا يزال الاستهداف في الأردن استهدافا تقليديا عاديا، إلا ما تم لمسه ساعات صباح اليوم بوجود طائرات مسيرة استخدمها الجانب الإيراني باستهداف مناطق الركبان. هذه المنطقة الموجودة على الخارطة مباشرة، وهذه المنطقة هي على الزاوية الحدودية الأردنية السورية العراقية، ولكن هذه المنطقة سحبت منها القوات الأمريكية منذ 12/2/2026، أي بمعنى قبل بدء العملية العسكرية. بمعنى أكثر أن الجانب الأمريكي يتذرع بوجود قواعد أمريكية، لكن على أرض الواقع لا توجد أي قوات أمريكية في هذه المنطقة.
1: تقصد الجيش الإيراني أو الحرس الثوري يتذرع فيما يتعلق بالقواعد الأمريكية في هذه المنطقة. طب نعود إلى إطار التصعيد بشكل عام وبالمطلق، المواجهة وتصعيد المقابل. من خلال ملاحظاتكم، رصدكم للعمليات اليومية على مدار 10 ليالي، هل هناك استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية وأيضا بالهجمات الإيرانية على المنطقة؟
2: نعم ازدهار، نترجم سؤالك على الأرض. هناك الجانب الأمريكي يعمل برتابة واضحة، هناك استراتيجية، هناك خطة، وبالتالي عمل الجانب الأمريكي هذه المرة ليس عشوائيا كما كان موجود في حرب أو في عمليات 40 يوم قبل وقف إطلاق النار. الجانب الأمريكي يحيد الجانب الإسرائيلي لغاية الآن، لأنه يدرك أنه يريد عقلنة الاستهدافات، بمعنى هو لا يريد الذهاب إلى عمليات عشوائية. نرى على الخارطة مباشرة أن عمليات الاستهداف التي تتم في من قبل الجانب الأمريكي تتركز في محيط جغرافي. هذا المحيط الجغرافي يبدأ من أقصى الشمال الغربي حتى أقصى الجنوب الغربي على طول الساحل. أنشأ الجانب الأمريكي منطقة نار بهذا الشكل، قام بتنظيف منطقة النار من أي مضادات، أي رادارات، خلق إعماء راداري وخلق حالة شلل للقدرات الإيرانية في هذه المنطقة. لا أقول أنهاها، لكن خلق حالة شلل. هذا جعل الطائرات الأمريكية تستطيع العمل بحرية حركة في العمق الإيراني، بالتالي وفر السيادة الجوية ووفر السيادة الإلكترونية للخطوة التالية، وهي خطوة الذهاب باتجاه العمق الإيراني. بالمقابل الجانب الإيراني يحاول المحافظة على معادلة التناسب والتدرج لغاية الآن، لكن لا تزال
1: مع بوادر انفتاح فيما يتعلق بالمسار التفاوضي وإن كانت محدودة ومتواضعة. هل يمكن أن ينعكس هذا المسار بشكل أو بآخر على الأرض من خلال ضغط أكبر أمريكي على إيران في هذه المرحلة؟
2: من وجهة نظر عسكرية يبدو الجانب الأمريكي يريد أن يرفع الكلفة العسكرية على إيران من أجل أن يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن مجردة من أوراقها التفاوضية.
1: العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار معك منى.
3: شكرا ازدهار، والآن نرحب في الاستوديو بدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا ومرحبا بك دكتور. سأبدأ معك بالحديث عن المفاوضات، بما أن يعني الزميلة ازدهار تحدثت عن الجانب العسكري، هل هنالك الآن برأيك من الممكن أن تكون محاولة جديدة للتفاوض وفتح باب التفاوض، أم أنه لا أحد يملك الحماس الكافي لتجريب ما جرب أصلا سابقا، أقصد من الوسطاء نظرا لهذه الحالة من قلة عدم الثقة بين الأطراف؟
4: يعني المتحمسون الوحيدون في هذا المشهد هم الوسطاء، يعني هم أكثر تمسكا بقضية الوساطة.
3: طب على الأقل،
4: على الأقل يعني هذا شيء إيجابي، لكن هناك مسارات مفتوحة يجب أن لا ننكر ذلك. الورقة التي تم تسريبها لرويترز، ورويترز أحيانا لديها مصادر يعني جيدة، يمكن أقول مصادر ذات ثقة، تتحدث على هدنة. ما هو مفيد في هذه المشهدية هو أن الوسطاء يريدون إنقاذ مسار التفاوض، ليس وقف إطلاق النار، لكن على الأقل أن هذا المسار الدبلوماسي المفتوح الذي قال روبيو بأنه ما زال متاحا، وقال المرشد كذلك، وكذلك قليباف بأن الخيار السلم هو خيار استراتيجي، هناك عمل من قبل الوسطاء من أجل إنقاذ هذا المسار.
3: طيب أستاذ، يعني بما أنك أستاذ في العلاقات الدولية، دعني أستغل الفرصة وأسألك عن معنى التسريب في العلاقات الدولية، خاصة في حالة كهذه عندما لا يكون هنالك حديث مباشر من قبل الوسطاء عن هذه الهدنة ويتم تسريبها من قبل وكالة مثل رويترز. تتحدث إيران لربما كما تحدث مراسل الجزيرة عمر هواش أن هنالك وكالات في إيران تتحدث عن هدنة 10 أيام، كذلك في واشنطن، لكن لا حديث رسمي. ما معنى التسريب في العلاقات الدولية؟
4: التسريب هو إرادي، يعني ليس سبقا صحفيا، وإنما جهة من الجهات، يمكن أن يكون الوسيط تلقى في النهاية إشارات لبدء التفاوض، أو من جهة معينة ممكن الولايات المتحدة الأمريكية أو طرف إيراني دبلوماسي خاصة هو الذي يعطي الخبر للوكالة، يعني لصحفي تكون لديهم ثقة. وكالة رويترز كالوكالات الأخرى لديهم دائما صحفيين مهتمين بالشأن مثلا الإيراني والشأن الأمريكي، وبالتالي لديهم علاقات قوية مع الدبلوماسيين، فيسرب هذا الخبر يعطى في النهاية للوكالة، لأن أي طرف لا يريد أن يتحمل مسؤولية الفشل، وكأن وحتى لا يقرأ بأنه في النهاية انهزام أو أنه استسلام أو أنه رضوخ للطرف الثاني، فيفضل أن يأتي الخبر عن طريق وكالة أخرى،
3: وربما بهدف جس نبض الطرف الآخر يعني وتفاعله مع الخبر.
4: صحيح، بالون اختبار، التسريب كذلك بالون اختبار لرؤية ما كيف يتفاعل الطرف الثاني. لا، إلى حد الساعة في النهاية التسريب هو جاء مواكبا، يجب أن نعترف بذلك، لأخبار، يعني عندما يصرح يعني أحد صقور الإدارة الأمريكية روبيو بأن الخيار الدبلوماسي ما زال متاحا،
3: ووزير الداخلية الإيراني موجود في باكستان،
4: وزير الداخلية موجود كذلك، فهذا يعني أن كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية ما زالت منفتحة على الخيار الدبلوماسي.
3: فيما يتعلق داخليا في الولايات المتحدة، النقاش يتسع في ما يتعلق بهذه الحرب، جدوى هذه الحرب ما بين المشرعين في الإعلام، والسؤال المطروح ماذا نفعل فعليا هناك؟ يعني داخليا ما هو الأساس الذي يعني برأيك تبنى عليه أو تبني عليه الإدارة الأمريكية هذه الرواية بأنها ذاهبة إلى الحرب ومستمرة، خاصة وأن الرئيس ترامب يقول بحسب مسؤولين أمريكيين الحرب هذه مستمرة؟
4: الجميع يخشى ما يسمى بالحرب الأبدية، أن يعني تكون في نهاية حرب بلا نهاية، ربما كذا، واستنزاف قوي جدا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب والإدارة الأمريكية طلبت 200 مليار دولار كميزانية إضافية، معنى ذلك أنه تقريبا الولايات المتحدة تخسر يوميا ما بين مليار ومليون ونص دولار في هذا المجهود الحربي الكبير. أي هناك رغبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل أن توقف هذا الاستنزاف، لكن تصل إلى نتيجة معينة. لماذا هذا التصعيد العسكري؟ يجب أن نسأل لماذا هذا التصعيد، رغم أن الإدارة الأمريكية تدرك، العديد من المستشارين يدركون بأن العمل العسكري حتى المتزايد لن يفتح المضيق الهورمز، لكن مستمرة، لأنها في النهاية تعلم جيدا بأن على الأقل هذا العمل العسكري هو كذلك إجابة للمنتقدي مذكرة التفاهم، وأن هذا التصعيد العسكري يمكن أن يؤدي إلى تليين موقف إيراني، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقول بأن مضيق هورمز ليس تحت النفوذ الإيراني البحت. ولذلك دائما التصريحات الأمريكية تقول، حتى القيادة المركزية، المضيق ما زال مفتوحا، المضيق ما زال مفتوحا. الإدارة الأمريكية تريد فعلا الوصول إلى هذا التفاوض، خياراتها محدودة جدا، أقل من إيران، يا إما التفاوض وهذا شيء جيد، أو مواصلة هذا التصعيد العسكري. لكن الحرب البرية أو الحرب الشاملة أنا أعتقد ليس من الخيارات المطروحة حاليا، لأنها مكلفة وليست مضمونة بالنسبة للرئيس ترامب.
3: ونحن أمام 4 أشهر في نهايتها يوجد انتخابات، برأيك ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا في هذه الفترة، وإلى أي مدى تملك هذه الانتخابات أن ترسم قواعد الاشتباك في الفترة المتبقية؟
4: صحيح، يعني أمريكيين دائما نقول أن الناخب الأمريكي يصوت بسيارته، يعني في النهاية ارتفاع أسعار البنزين هي ليست بالمؤشر الإيجابي بالنسبة للرئيس الأمريكي. لكن يجب أن نتساءل أحيانا عندما نحلل، هل فعلا الرئيس الأمريكي يكترث فعلا بنتيجة الانتخابات النصفية؟ ليست لدي إجابة دقيقة، لكن ما يجري في الأرض في النهاية يدل العكس، أنه في النهاية الرئيس الأمريكي ما زال مستمر. ولذلك من الخطر ومن سوء التقدير القول بأن الرئيس الأمريكي لن يغامر أبدا في توسيع الحرب، لأنه لا يريد أن يخسر الانتخابات النصفية. هذا احتمال. والاحتمال الثاني هو أن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب يستمر، لأن لدينا رئيس غير تقليدي وخياراته كذلك غير تقليدية. العديد من الخبراء ومن زملائي الأمريكيين يسمون حكومة ترامب وإدارة ترامب بحكومة ضد الخبراء، يعني أن تم تهميش العديد من الأصوات منذ البداية التي كانت تقول بأن التصعيد العسكري ليس الخيار الأنجع الآن.
3: جزيل الشكر لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث قال الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية بدأت في الانتشار في بلدة زوتر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، ودعا الجيش المواطنين إلى عدم التوجه. وأضاف مراسل الجزيرة أن فرق هندسة الجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع البلدة من المتفجرات ومخلفات الاحتلال. من محيط زوتر الغربية جنوبية لبنان تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، أهلا ومرحبا بك. بداية دعينا نسأل، كيف رصدت هذا المشهد مع بدء دخول الجيش اللبناني وتمشيطه للمنطقة؟ فرق الهندسة أيضا حاضرة في زوتر الغربية.
5: نعم منى، بالفعل الجيش اللبناني بدأ قبل ساعات انتشاره في هذه المنطقة في زوتر الغربية، وكانت ألياته العسكرية تعبر هذا الطريق، وهذه النقطة هي آخر نقطة يسمح للصحفيين أو للمواطنين بالوقوف فيها قبل الدخول باتجاه زوتر الغربية التي يعني ما نشاهده الآن هو مدخلها الغربي، وهي لا تبعد من هنا يعني أكثر من بضعة مئات الأمتار. في هذه النقطة يمكن أن نشاهد عدد من فرق الدفاع المدني والإسعاف، وأيضا عددا من أهالي بلدة زوتر الغربية الذين يقفون هنا وينتظرون أن يسمح لهم بالدخول إلى بلدتهم التي يعني غادروها بمعظمهم في 2 من آذار مارس الماضي عند بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان. كما ذكرت، فرق فوج الهندسة تحديدا في الجيش اللبناني كانت عبرت هذا الطريق وتوجهت نحو زوتر، أجرت مسحا لكافة الشوارع هناك، وبالفعل سمع من هذه النقطة هنا عدد من التفجيرات التي نفذها الجيش اللبناني لعبوات وتشريكات كان قد زرعها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. نعلم أن زوتر الغربية لم تكن محتلة بشكل كامل بالمعنى الكامل للكلمة منى، كون الجيش الإسرائيلي يحتل بشكل كامل زوتر الشرقية وتخوم زوتر الغربية، وكان ينفذ عمليات دخول وخروج ومناورات عسكرية باتجاه زوتر الغربية بشكل متكرر ومستمر، وينفذ أيضا تفجيرات في تلك البلدة. إذن ينفذ الجيش انتشاره في هذه الأثناء في تلك المنطقة، وعشرات الآليات كانت عبرت هذا الطريق باتجاه زوتر الغربية. بالنسبة لفرون وصريفة وهما البلدتان الأخريان اللتان أيضا هما ضمن هذه المنطقة التجريبية الأولى، كنا في فرون صباحا وفي صريفة، وكان هناك وجود للجيش اللبناني بطبيعة الحال، كون البلدتين ليستا محتلتين، لم يكن هناك من وجود بري للجيش الإسرائيلي فيهما منذ البداية، وكان الجيش عزز انتشاره هناك قبل أيام، ولكن اليوم كما أفدنا هو أضاف نقاط مراقبة وأيضا حواجز له في تلك البلدتين. كل الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة بالتحديد زوتر الغربية، لا سيما بالنسبة للتحديات التي ستواجه الجيش اللبناني أولا في هذه المنطقة، وبالنسبة لدخوله وانتشاره هناك كونها متاخمة تماما للمنطقة المحتلة وتحديدا في زوطر الشرقية وغيرها من البلدات، وثانيا بالنسبة لانتشار أيضا يعني مدى التزام الجيش الإسرائيلي بما يتم الاتفاق عليه مع مجموعة التنسيق الخاصة بالمناطق

0: يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحقه وحريته بالحركة وباستهداف أي نقاط معينة تحت ذريعة أنه يتعرض لتهديد ما من زوطر الغربية، فيما لو كان الجيش منتشرا فيها، هذا تحدي أساسي. أيضا هل سينتقل الجيش الإسرائيلي لاحقا إلى مناطق أخرى محتلة فعلا بالمعنى الكامل للكلمة، وتكون يعني هذه العملية التي نشهدها اليوم مجرد انطلاقة نحو الانسحاب من بلدات أخرى محتلة في جنوب لبنان، لأن المنطقة المحتلة تزيد مساحتها على 650 كيلومترا مربعا كما نعلم في الجنوب. وأيضا الجيش، ختاما بالنسبة للجيش اللبناني منى، أيضا سيواجه تحديات إضافية عدا عن استمرار الاحتلال لمناطق أخرى متاخمة، وهو مسألة المطلب الأساسي للجيش الإسرائيلي وأيضا للجانب الأمريكي، وهو نزع سلاح حزب الله والتحقق من أن هذه البلدة وغيرها من البلدات التي انتشر فيها ليس فيها أنفاق أو بنى تحتية عسكرية لحزب الله أو مخازن أسلحة. كيف سيتعامل مع هذا المطلب وكيف سوف يكون الوضع ميدانيا وعلى الأرض، لسيما بعد الدخول المرتقب للأهالي إليها عندما يسمح لهم الجيش اللبناني بذلك؟
1: كثير من الأسئلة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة، كنت معنا من محيط زوطر الغربية جنوبي لبنان. والآن تنضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان أهلا ومرحبا بك. انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الغربية، فرون وصريفة تقع ضمن السيطرة النارية والرصد للجيش الإسرائيلي. إسرائيل ماذا تقول عن آلية التنفيذ وكيف توصف المشهد في هذه الساعات؟
2: بطبيعة الحال الجانب الإسرائيلي يركز على قضية المرحلة التجريبية بأنها فقط وفقط مرحلة تجريبية وربما تكون هي الأخيرة، وفقا لما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل أيام قليلة عندما قال إن هذا الانسحاب هو الأول والأخير ولن تنسحب إسرائيل من المنطقة الآمنة كما تسميها أو المنطقة داخل الخط الأصفر حيث تتموضع قوات الاحتلال. هذا أيضا كان قد كرره نتنياهو في الآونة الأخيرة مرات عدة عندما قال بأن هذه المناطق الأمنية سواء كان في لبنان أو سوريا أو غزة ستبقى خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وتحديدا عندما ننظر إلى الأمر منى عشية انتخابات إسرائيلية قريبة، هذا ربما يعزز من هذه النية الإسرائيلية بعدم تنفيذ أي انسحاب في المرحلة القريبة المقبلة سوى هذه المرحلة. لكن أيضا الإبراز هو ربما لوضع الجيش اللبناني في امتحان، وكأن الجيش اللبناني حاليا يدخل في امتحان ويخضع لمراقبة وإشراف من الجيش الإسرائيلي لتقييم أدائه في تنفيذ ما يوصف أيضا في الإعلام الإسرائيلي بالمهمة. والمهمة من جانب إسرائيل هي نزع سلاح حزب الله، التحرك فعليا على الأرض ضد حزب الله، سواء كان إذا ما تم رصد عناصر للحزب في هذه المواقع أو في مواصلة تدمير ما تبقى من البنى التحتية التابعة لحزب الله. لكن هناك أيضا وفقا للمصادر الإسرائيلية بعض الأمور والملفات العالقة وهي لا تزال قيد التفاوض،
1: بمعنى واضحة فعليا
2: غير واضحة، ولذلك لا نرى أيضا إجابات واضحة على المستوى الرسمي سواء كان في الجيش أو لدى القيادة السياسية الإسرائيلية بشأن هذه الأسئلة التي تطرح أيضا في الجانب الإسرائيلي. أو ربما هناك أمور يتعمد الجانب الإسرائيلي عدم النشر عنها لأن القاعدة تماما، لأن القاعدة عادة في إسرائيل هي أن تنتهك إسرائيل هذه الاتفاقيات، لذلك هي غير واضحة تماما تماما. وبالتالي عن قضية الإشراف وتنفيذ هذا الاتفاق والهيئة التنسيقية، ما يقوله الجانب اللبناني يختلف عما يفسره الجانب الإسرائيلي. إسرائيل كانت تتحدث في الأيام الأخيرة الماضية عبر وسائل الإعلام بأن الاتفاق الإطاري سيتيح للجيش الإسرائيلي العودة والانتشار في هذه المواقع للتحقق من فاعلية أداء الجيش اللبناني وفق معايير للتحرك ضد حزب الله. هذا أولا، وهذا ما يرفضه بطبيعة الحال الجانب اللبناني. أيضا كان هناك مطلب آخر تحدثت عنه صحيفة يدعوت أحرونوت قبل أيام، وهو أن الجانب الإسرائيلي خلال المفاوضات طلب أن يقوم الجيش اللبناني بالدخول إلى منازل اللبناني على سبيل المثال من أجل التطهير كما يسمونها هذه المنازل من أي أسلحة للحزب. ناهيك أيضا عن

0: قضية أن إسرائيل تطالب بمعايير محددة لتعريف ما هي المنطقة الخالية من حزب الله وفقاً لمعاييرها وليس وفقاً لما سيعلن عنه الجيش اللبناني. لذلك هناك الكثير من التعقيدات وعرقلة ربما التقدم في هذا الاتفاق من الجانب الإسرائيلي، وتعمد أيضاً في إبطاء هذا التقدم. يعني حتى قبل عدة أسابيع تم التوصل إلى هذا الاتفاق، والآن فقط يبدأ انتشار الجيش اللبناني، هو انتشار ربما أكثر منه انسحاب للجيش الإسرائيلي، وهذا على قرية واحدة أو ثلاث قرى يعني قريبة من بعضها البعض. فكم بالحري عندما يصل ربما الهدف المنشود من قبل لبنان وهو انسحاب إسرائيلي بالكامل. لذلك الحديث الإسرائيلي عن هذه المرحلة يختلف تماما عما يتحدث عنه الجانب اللبناني في هذه المرحلة منى.
1: وربما يتفق الطرفان على أن الأسئلة أكثر من الأجوبة في هذه المرحلة. جزيل الشكر لك مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري، كنت معنا في الاستوديو. معنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك سيد جميل. بداية نريد معك أن يعني نقرأ المشهد عسكريا في ظل ما يحدث اليوم في لبنان، دخول الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية على الرغم من أنها لم تكن محتلة لكنها تقع في إطار المناورات الإسرائيلية.
2: ما يحصل اليوم عسكريا في جنوب لبنان ان هذه المناطق، هناك منطقتان لم تكن محتلتين، هنا زوتر فرون ومنطقه صريفه، ابدا لم يصل اليهم جيش اسرائيلي. في منطقه زوتر وصل الجيش الاسرائيلي عده مرات، توغل وعاد الى زوتر الشرقي. زوتر الغربيه ليس لها اي قيمه عسكريه، وبالعكس كان وجود الجيش الاسرائيلي يشكل عبئا عليه، لان هذه المنطقه يستطيع كان حزب الله الرمايه عليها من عده اماكن، ولذلك تراجع إلى زوتر الشرقية وبقي فيها لأنها مرتفعة أكثر ويمكن السيطرة عليها وبعيدة عن رميات حزب الله، بينما هذه الرميات كانت تأتي من فرون ومن صريفة، ولذلك فهو هذه المنطقة كانت تزعجه. وعسكريا إذا تمركز فيها الجيش اللبناني يعتبر أنه أقام منطقة عزلة بينه وبين حزب الله كمرحلة أولى.
1: سيد جميل، يعني المناطق غير المحتلة مثل فرون وصريفة، ما هو مصيرها بعد أن يطبق هذا الاتفاق الآن ويدخل الجيش اللبناني إليهما، وخاصة وأننا نعلم أنهما يعني كما ذكرت ليست من ضمن القرى المحتلة وإنما تقع في إطار الرصد وإطلاق النار بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟ كيف سيختلف الوضع بعد تنفيذ هذا الاتفاق للمناطق التجريبية؟
2: وفق الاتفاق، اولا زوتر الغربيه مثلا ليس فيها حزب الله ولم يكن فيها جيش لبناني، طبعا دخول الجيش اللبناني اليها ستكون هذه المنطقه قد قام الجيش الاسرائيلي بالبنى التحتيه لحزب الله، او اذا اسلحه كان نزعها. اما فرون وصريفه فالمطلوب الان من الجيش اللبناني وفق الاتفاق هو عدم وجود اي بنيه تحتيه لحزب الله او اي مجموعات مسلحه، وعدم وجود اسلحه وانفاق، ومن بعدها تاتي اليه التحقق الحياديه كما ينص الاتفاق للتحقق منه. المطلوب الان من الجيش اللبناني منطقه فرون ومنطقه صريفه ان يتم اخلاءها من اي جماعات مسلحه او اسلحه كانت موجوده سابقا.
1: لكن برايك يعني هل ستبقى في اطار اطلاق النار والرصد بالنسبه للجيش الاسرائيلي بعد ان يطبق هذا الاتفاق؟
2: طبعا الجيش اللبناني لديه خطوط حمراء. الجيش الاسرائيلي اذا في حال عاد الى هذه المنطقه فان الاتفاق يكون قد فشل تماما، لان من ضمن الاتفاق عدم عوده حزب الله الى الاماكن التجريبيه وعدم عوده الاسرائيلي. طبعا الاسرائيلي سيقوم عبر لجنه التنسيق بالتدقيق بكل شارده ووارده في المنطقه، ومن هنا تكمن هشاشه هذا الاتفاق، وهذه المنطقه التجريبيه بالطبع ستكون مهمه جدا في حال تم الانطلاق منها، وستكون هناك قواعد يحاول الجيش الاسرائيلي فرضها على الجيش اللبناني، وانا اعتقد ان الجيش اللبناني سيرفض ذلك، ولكن سيتم كل ذلك عبر ضغط امريكي وليس عبر ضغط الدوله اللبنانيه.
1: طيب وفي ظل ذلك تحديدا عند هذه النقطه والضغط الامريكي، اليه الرقابه والتحقق المنوطه بالجانب الامريكي، هل من الواضح للبنان كيف ستتم؟ كيف ستتحقق؟
2: كما يبدو لغاية الآن هناك غموض في هذا الموضوع، لأن آلية المراقبة لم تثبت بعد. طبعا يتم الاتصال عبر الأونلاين أو الزوم ميتينج، ولكن لغاية الآن لم يصل الجنرال كليفيد إلى لبنان، يمكن أن يصل اليوم أو غدا. التحقق الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون طرفا في موضوع التحقق، تريد أن تكون موضوع تنسيقي فقط، يمكن الاستعانة بأطراف أخرى، ولكن لم يتضح الإطار الآن. إنما أنا أعتقد أن هذه الخطوة قد تم المباشرة فيها لأن رئيس الجمهورية اللبنانية موجود في أمريكا، وتريد أمريكا أن تقدم شيئا، ولكن موضوع الانطلاق بالأماكن التجريبية بطريقة رسمية وواعية ومنطقية أو حتى تقنية لم تبدأ بعد.
1: طب أنت كعسكري وكعميد سابق، يعني كيف تقرأ التحديات، أو ما هي التحديات التي من الممكن أن تكون وتواجه الجيش اللبناني في الساعات المقبلة؟
2: التحديات، أولا الجيش الإسرائيلي يجب أن يلتزم وأن لا يعيد الكرة أو يدخل بقواته إلى هذه المنطقة، وهو كذلك يعني منطقة كفرت الدين التي فجر فيها اليوم منذ عدة ساعات انفجارا ضخما تقب على بعض 3-4 كيلومترات من منطقة زوتر الغربية. بالطبع هو لا يلتزم أبدا، ولكن المطلوب التحديات هي عدم دخوله أو عدم الاحتكاك المباشر مع الأهالي أو مع الجيش اللبناني، ومن طرف آخر يطلب من حزب الله عدم العودة ببنية عسكرية وأعطاء ذريعة لإسرائيل للدخول إلى هذا المنطقة. طبعا الوضع حساس ومعقد وحرج، ولكن اللبنانيون يتأملون ذلك لكي تبدأ مرحلة استعادة الأراضي المحتلة.
1: جزيل الشكر لك العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بكفية في جبل لبنان. تأثير عودة التصعيد في المنطقة على صادرات النفط الخارجية وحركة الإمدادات في وقفة مع نديم الملاح.
3: كشفت بيانات الشحن عن مفارقة لافتة في أسواق الطاقة، فبينما استعادت صادرات النفط الخليجية زخمها مطلع يوليو تموز لتبلغ أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، عاد تصاعد القتال في مضيق هرمز ليقوض هذا التعافي سريعا، ما يشير إلى أن أي انتعاش يحدث هو هش ومؤقت، طبعا وسط التحذيرات من أزمة إمدادات جديدة. ماذا توضح البيانات؟ بيانات كيبلر توضح أن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو حزيران بأكمله. هذه الصادرات قادمة من السعودية والإمارات والعراق والكويت أيضا بالإضافة إلى إيران. وصل حجم تلك الصادرات إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من يوليو تموز. على الرغم من هذا الارتفاع إلا أن فجوة الصادرات تسجل 32% دون ذروة ما قبل الحرب والمسجلة في فبراير شباط. السعودية بدورها حولت 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات أيضا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ليبلغ حجم هذه الصادرات عن طريق الميناء 5,290,000 برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز. أما العراق فقد زاد إنتاجه ليبلغ في يوليو 1,200,000 برميل تقريبا، هذا في المتوسط خلال النصف الأول من يوليو تموز. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
4: إذن ما زلنا معكم في هذه التغطية مشاهدينا الكرام للتصعيد في المنطقة، حيث تواصل الولايات المتحدة لليوم العاشر على التوالي قصف أهداف في إيران التي تقصف من جهتها أهدافا في دول المنطقة تقول إنها لمنشآت ومصالح أمريكية. الآن رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم المستجدات، حيث أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغ عن حادث عن بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دباب الإمارات، وأضافت أن ربان السفينة أفاد بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى إلى تلف جهاز التوجيه. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. في إيران أعلن حاكم مدينة أبدانان بمحافظة إيلام غربي إيران تعرض مناطق في المحافظة للقصف، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظات هرمزغان وسيستان وبلوشستان وفارس. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه قصف بالصواريخ منشأة عسكرية في قاعدة أمريكية بالأردن، بينما أعلنت القوة

0: جوية إيرانية. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية فجر اليوم. من جهتها وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حملت فيهما إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات. في الشأن اللبناني، أعلنت الخارجية الأمريكية بدء تشغيل المناطق التجريبية في بلدات تفرون وصريفة وزوتر الغربية جنوبية لبنان قبل ساعات من لقاء يجمع الرئيس اللبناني بنظيره الأمريكي في وقت لاحق من هذا اليوم. الآن إلى شبكة مراسلينا، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا، نرصد أحدث المواقف والتصريحات وأيضا الأبعاد الميدانية من طهران هذه المرة مع عمر هواش.
1: نعم، ازدهار قبل قليل. أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا قال فيه إن قائد القوات البرية في الحرس العميد محمد كرمي أجرى زيارة تفقدية إلى المناطق الجنوبية الساحلية في إيران وإلى الجزر الإيرانية في المياه الخليجية ومضيق هرمز لأجل الوقوف عن قرب على مستوى الجاهزية والوضع العمليات العسكري في تلك المناطق، مؤكدا استعداد القوات البرية في الحرس الثوري للتصدي لأي تهديدات جديدة والدفاع عن الجزر الإيرانية في مواجهة أي اعتداء. من الملاحظ أن هناك احتمال يضعه الإيرانيون في الحسبان لأجل أي عملية إنزال أو غزو بري يطال ربما الجزر الإيرانية أو السواحل الجنوبية، نظرا لأن العمليات العسكرية الأمريكية تتكثف منذ نحو 3 أسابيع على المناطق الجنوبية لأجل إضعاف سيطرة الإيرانيين على تلك المناطق، لا سيما المناطق في مضيق هرمز والجزر بالتحديد المطلة على المضيق. ونسمع بين الحين والآخر تصريحات أمريكية حول احتمال أن يكون هناك غزو لإحدى الجزر الإيرانية. بطبيعة الحال الضربات الأمريكية استمرت طيلة الليلة الماضية على هذه المناطق الساحلية، نتحدث عن انفجارات دوت في جزيرة قشم في محافظة هرمزجان، مدينة بندر عباس مركز المحافظة، أيضا مدينة سيريك. هذه المناطق كلها تقع في نطاق مضيق هرمز، ويعتقد إلى حد بعيد إلى أن الأهداف هناك تضرب ضد الرادارات ومنظومات الدفاع وربما إطلاق منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية لإضعاف سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز وشل قدراتهم العسكرية هناك. إضافة إلى تلك المنطقة، محافظة سيستان بلوشستان، مدينتا كونارك وتشابهار أيضا تعرضتا للاستهداف. أيضا كان هناك ضربات في العمق الإيراني، نتحدث عن محافظة فارس ومحافظة إيلام في غرب إيران قرب الحدود، تعرضت مناطق هناك للاستهداف. والإيرانيون في الواقع حتى اللحظة لم يتحدثوا عن طبيعة الأهداف، المواقع المستهدفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو عن حجم الأضرار المادية أو العسكرية أو ربما البشرية. في المقابل كان هناك تصعيد واضح خلال الليلة الماضية عبر الضربات الإيرانية لما تصنف على أنها قواعد أمريكية ومصالح أمريكية في المنطقة. وصف الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية بأنها ليلة كانت سوداء على منظومات الدفاع والرادارات الأمريكية في المنطقة، لأنه استهدف في البحرين منظومات إنذار مبكر، منظومات دفاع جوية، رادارات من طراز باتريوت في قاعدتي المحرق والرفاع في مملكة البحرين، إضافة إلى الشيخ عيسى. في الكويت كان هناك ضربات نفذها كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد معسكري عريف جان والعديري وقاعدتي السالم والجابر. تتحدث طهران عن أنها تضرب تجهيزات أمريكية في تلك المناطق، إضافة إلى أن الأردن أيضا شهدت موجة من العمليات عبر صواريخ ومسيرات الحرس الثوري.
0: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. الآن معك أحمد الرهيد، ماذا بعد بيان القيادة المركزية عن الجولة الأخيرة من التصعيد في إيران؟
2: نعم ازدهار، هنا ترقب في الولايات المتحدة لمسار هذا التصعيد، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بدفع الثمن وقال إنه وجد

0: وزير الحرب بيت هاكسيث ورئيس الأركان دان كين بتنفيذ هذه التوجيهات. هذه التوجيهات البعض هنا يعتقد بأنها ستترجم إلى عمليات عسكرية أوسع، لا سيما وأن الولايات المتحدة حشدت المزيد من طائرات التزود بالوقود والعتاد العسكري إلى المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وفق تأكيدات مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا كان قد قال سنرى ما الذي سيحدث. هذا السؤال الذي طرحه ترامب، كثيرون يعتقدون بأنه في إطار التهديد والاستمرار في هذه الضربات، لأنه عندما هدد كانت الأخبار ترد بمقتل الجنود الأمريكيين في العراق وكذلك قبلها في الأردن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال أيضا بأن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بمنع إيران من حيازة قدرات معينة، وإنما يريد أن ينهي الأمر برمته على حد تعبيره. أيضا التأكيدات تقول بأنه قد طرحت على طاولته خطة للتوسع في العمليات العسكرية والاستمرار فيها وطائرات التزود بالوقود لمنح القوات الجوية الأمريكية مرونة وكذلك قدرات أكبر في ضرب العمق الإيراني في حال قرر الرئيس الأمريكي العودة للعمليات العسكرية الكبرى. مسؤول أمريكي تحدث لفوكس نيوز وقال إن إسرائيل من المرجح أن تشارك في حال قررت الولايات المتحدة المضي نحو عمليات عسكرية كبرى. القيادة المركزية الأمريكية التي أكملت هذه السلسلة العاشرة من الضربات قالت إن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات من قبل الرئيس ترامب. ولكن من المهم في غمرة كل هذا التصعيد وهذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة، هناك التأكيد من قبل مسؤولين أمريكيين، لا سيما من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو وكذلك وزير الطاقة كريس رايت وقبلهما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، بأن الولايات المتحدة تستخدم الخيار العسكري كأحد الخيارات التي تضغط بها على إيران لجلبها مرة أخرى لطاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية وكذلك بإعادة فتح مضيق هرمز والتعهد بشكل كتابي بأنها ستلتزم بمذكرة التفاهم فيما يتعلق بالمضيق. وهذه الاتصالات ما تزال نشطة أيضا وفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا لأكسيوس بأن الوساطة طرحت مقترحا بخفض التصعيد ووقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام.
1: من واشنطن الزميل أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من إسلام أباد الزميل عبد الرحمن مطر. باكستان تعود إلى الواجهة من جديد عبد الرحمن من خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، ما الذي رشح فيما يتعلق باللقاءات المرتبطة بهذه الزيارة؟
2: في هذه الأثناء من المتوقع أن يكون وزير الداخلية الإيراني الذي وصل يوم أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في لقاء مع قائد الجيش المشير عاصم منير في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة وحيث مقر قيادة أركان القوات المسلحة الباكستانية. بعد ذلك سيلتقي الوزير الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني، والهدف الأساسي من زيارة الوزير الإيراني إلى باكستان هو نقل رسالة من الرئيس الإيراني إلى الجانب الباكستاني. بحسب ما نفهم من أكثر من مصدر فإن هذه الرسالة الإيرانية سيتم تقييمها ودراستها باكستانيا وربما تطويرها وتقديمها في مرحلة لاحقة للجانب الأمريكي. حتى الآن لا نعرف فحوى هذه الرسالة الإيرانية، لكن المؤكد من أكثر من مصدر هو أن هذه الرسالة الإيرانية تتعلق بالوضع الراهن في المنطقة تحديدا. هذه هي الجملة التي وصلتنا من أكثر من مصدر. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عندما استقبل نظيره الإيراني مساء يوم أمس تحدث أيضا عن أن الوزير الإيراني يجلب معه أخبارا سارة، وأن هذه الأخبار السارة ستساهم في تحقيق تقدم في الوضع الإقليمي. هذا أيضا تحديدا ما قاله الوزير الباكستاني في بيان رسمي أثناء استقباله أو بعد استقباله تحديدا الوزير الإيراني. هناك ربما بعض الأمال، لكن باكستان بالفعل كانت قد شعرت بالإحباط الشديد على مدار الأيام الماضية في ظل هذا التصعيد المتواصل في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأنه لا يتم احترام مذكرة إسلام أباد للتفاهم. الخارجية الباكستانية أصدرت ثلاث بيانات تدعو إلى ضبط النفس، تدعو على الطرفين الأمريكي والإيراني إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد والعودة إلى الهدوء، والأهم هو الالتزام بما جاء في مذكرة التفاهم وبدء المفاوضات على المستوى التقني كما جاء أيضا في مذكرة التفاهم. هناك بالفعل شعور بالإحباط الشديد هنا في باكستان على مدار الأيام الماضية، لا سيما وأن إسلام آباد كانت قد بذلت الكثير من الجهود على مدار عدة أشهر، أولا لوقف إطلاق النار في أبريل نيسان الماضي، وأيضا لجلب الطرفين للتفاوض، ولاحقا في شهر يونيو حزيران الماضي عندما تمكنت من إقناع الجانبين بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي سميت مذكرة إسلام آباد للتفاهم، ولاحقا وأيضا بدعم من دولة قطر تم أيضا عقد قمة في سويسرا. كل هذه الجهود المضنية التي بذلتها باكستان ولا يتم احترام ما جاء في المذكرة، وبالفعل كان دافع للإحباط هنا في إسلام آباد.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الرحمن مطر من إسلام آباد. الآن نرحب بالزميل حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة من عمان. حسن، ما درستم في بيان القوات المسلحة بخصوص الهجمات الإيرانية الأخيرة؟ حسن، إن كنت تسمعني.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حسن، إن كنت تسمعني، حسن، سألتك بخصوص بيان القوات المسلحة بعد الهجمات الإيرانية، ماذا في تفاصيله؟ إذن بانتظار الزميل حسن الشوبكي في هذه الأثناء لاستيضاح الموقف في الأردن بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة على الأردن ضمن تصعيد إيراني واضح في المنطقة. حسن، إن كنت تسمعني.
3: نعم أسمعك، والاستهدافات تتواصل. يعني قبل قليل سمعت أصوات اعتراضات صاروخية سمعت من قبل مواطنين أردنيين في الزرقاء وكذلك في منطقة المفرق، وكلتاهما هي إلى الشرق، إلى في مناطق شرقية شرق البلاد، وهذا يشي بأن الاستهداف عاد ليكون في الشرق. هنالك تتواجد قاعدة الشهيد طيار موفق السلطي في منطقة الأزرق، وكذلك في قاعدة الأمير حسن الجوية في منطقة الصفاوي، وكلتاهما أيضا في أقصى المناطق الشرقية للبلاد. من المعلوم أن هذا الاستهداف كما قالت القوات المسلحة الأردنية أنها تمكنت من إسقاط ثلاثة صواريخ، وجاءتنا قبل يعني دقائق يعني فيديوهات تحدث عن سماع أصوات الانفجارات وعن إسقاط هذه الصواريخ. طبعا القوات المسلحة وفي كل بياناتها تؤكد حرصها على أن تكون عملية الاعتراض والإسقاط في مناطق مفتوحة كي لا يتضرر أي من السكان الأردنيين، وأنها من خلال سلاح الهندسة الملكي تتابع سقوط الشظايا ومخلفات الصواريخ حتى لا يكون هنالك إصابات لا بشرية ولا مادية جراء هذا الاستهداف. من المعلوم أن هذا الاستهداف هو الثالث في غضون 12 ساعة. في 9 من المساء أمس كان هنالك دخول الأجواء الأردنية لثلاثة صواريخ قال الجيش الأردني أنه اعترضها وأسقطها. فجر اليوم الحديث عن 5 طائرات مسيرة دخلت الأجواء إيرانية، دخلت الأجواء الأردنية، وقال الجيش أيضا أنه اعترضها وأسقطها. وقبل قليل الحديث عن 3 صواريخ. هذا يؤكد أن الرسائل التي تصل من الحرس الثوري الإيراني إلى الأردن بأن الأردن في دائرة الاستهداف المباشر وضمن خارطة الأهداف الرئيسية للجيش الإيراني وللحرس الثوري الإيراني، وهذا يعني يثير استياء واسع هنا في عمان لدى السياسيين ولدى أيضا الحكومة الأردنية التي تقول أننا، وهذا على لسان الحكومة، أننا لسنا جزءا من هذه الحرب، وأن الأردن ليس طرفا ولا يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه سببا لهذه الحرب التي يحاول الأردن عبر الدبلوماسية وبمساندة مع يعني جهود عربية كثيرة لإيقاف هذا التأزيم والتصعيد. هنالك تأزيم وتصعيد وهنالك استهداف يعني متكرر ومستمر للأردن لا سيما في الـ 12 ساعة الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك من عمان.

0: الزميل حسن الشبكي. إذن مع تواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة العاشرة، تتواصل التحركات الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض. في هذا التقرير نتابع تباين المواقف بين واشنطن وطهران وجهود الوسطاء في مقاربات العودة إلى الحل السياسي.
1: ارتفاع منسوب التصعيد العسكري يقابله اتساع في حركة الاتصالات السياسية، فبعد ليال متواصلة من الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني عليها، لم يعد السؤال يدور حول حجم العمليات العسكرية فقط، بل حول ما إذا كانت هذه الضربات تمهد لطاولة المفاوضات أم تبعدها. فالخطاب الأمريكي نفسه لم يعد يتحدث بصوت واحد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن لم تعد تسعى فقط إلى منع طهران من امتلاك قدرات معينة، بل إنها تنهي الأمر، في إشارة تعكس سقفاً عسكرياً وسياسياً أكثر تشدداً. لكن في المقابل يبعث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برسالة مختلفة، إذ يؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام حل دبلوماسي، ويقول إن إيران ترغب في التفاوض، معتبراً أن الضغوط الأخيرة أوجدت انقساماً متزايداً داخل النظام الإيراني. أما طهران فلا تتحدث عن رفض للمفاوضات، لكنها تحرص على إظهار أن أي مسار سياسي يمر عبر الوسطاء. فوزير الخارجية عباس عراقجي اتهم واشنطن بالتنصل من التفاهمات، وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات إقليمية عدة، فإلى باكستان يتوجه وزير الداخلية الإيراني حاملاً رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات الأزمة، في مؤشر على أن الاتصالات لم تعد تقتصر على الوسطاء التقليديين، بل تشمل عواصم إقليمية تسعى لاحتواء التصعيد. وخلال الساعات الماضية قادت قطر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً عبر جملة اتصالات ولقاءات عكست في مضمونها رسائل تعيد التأكيد على التمسك بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم وخفض التصعيد، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها عناوين لا تزال تمثل الإطار الذي يمكن أن يعيد الأطراف إلى المسار السياسي. وبينما تواصل واشنطن استخدام القوة لزيادة الضغط، وتواصل طهران الرهان على جهود الوسطاء، تتحرك العواصم الإقليمية لمنع انهيار فرص التفاوض. لكن حتى الآن لا تبدو المشكلة في غياب الوسطاء، بل في أن كل طرف يريد العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع أقوى مما كان عليه قبل بدء التصعيد. هذا هو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت الضربات العسكرية ستكون آخر فصول المواجهة أم أول أوراق التفاوض.
0: الآن معنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور حسني، اقتباسا لما ورد في التقرير من سؤال يتعلق بأيام التصعيد ولياليه العشرة، التصعيد والتصعيد المقابل، هل تقرب فرص التفاوض والعودة إلى مسار المفاوضات أم تبعدها أكثر فأكثر؟
2: هي نتيجة هذا التصعيد التي هي ممكن أن تكون الفرضية الأساسية التي تقنع الطرفين بالعودة إلى التفاوض، لأن هذا التصعيد والتصعيد المضاد لم يؤدي لا لنتيجة إيجابية بالنسبة للإيرانيين الذين يعانون من خنق اقتصادي وضغط عسكري قلل من القدرة القتالية للإيرانيين، ولا للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن في النهاية أن تفلح في تحقيق الهدف الاستراتيجي والأول بالنسبة لها، وهو فتح مضيق هرمز. ولذلك التصعيد من قبل واشنطن هو للقول للعالم والأمريكيين بأن مضيق هرمز لم يعد ولن يكون تحت التصرف الأمريكيين لوحدهم، وإنما نحن كذلك لدينا الحق في ذلك. هذه السردية الأمريكية وهي مصرة عليها.
0: سيد هاردينجر، يعني للضغط الأمريكي حتى اللحظة أثمر أي شيء جديد يتعلق بمضيق هرمز، ولم يغير أيضا في المواقف الإيرانية التي لا تزال على حالها، خيارات الولايات المتحدة في هذه المرحلة.

0: you. I think what you see is initially is a miscalculation.
1: في البداية كان سوء حسابات من بعض مستشاري الرئيس على أساس أن التصعيد سيثمر عن نتائج، ولكنه لم يثمر العودة إلى مائدة التفاوض. إذن المساران الموجودان أمامنا الآن يا أما نزاع يمتد لفترة طويلة بوتيرة منخفضة يمتد لفترة طويلة، أو تصعيد باستخدام كبير جدا للقوة العسكرية. آمل أن الحكمة هي التي ستسود في النهاية، لكن وليس واضحا من كلام الرئيس أو من وزير الخارجية أن ماذا يمكن أن يؤدي إلى هذا التحول والعودة إلى المسار التفاوضي.
2: دكتور عباس أصلاني، أيضا تمسك إيران في هذه المرحلة وتصلبها بهذا الشكل على موقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز لن يغير في المعادلة شيء، ربما يزيد من الضغط الأمريكي من خلال ضربات أكثر على إيران وإصابة أهداف أكبر في الداخل الإيراني. ما هي خيارات أيضا إيران في هذه المرحلة؟
1: كما نرى استمرار التصعيد في هذا النزاع، نرى أننا كلما زاد التصعيد كلما ابتعدنا أكثر عن المسار الدبلوماسي، وهذا لا ينفع. هذه الأيام التبادل والتفاوض يتم عبر تبادل النيران والمسيرات والصواريخ. لهذا السبب كلا الطرفين يسعى إلى خلق حالة من التوازن. الولايات المتحدة تريد المزيد من التنازلات من إيران، إيران تريد فرض حالة من الردع، وهذا انسداد أفق استراتيجي لكلا الطرفين. نعم، إيران تعاني من الأضرار الناجمة عن استمرار هذا الضغط العسكري، وتعاني من ضغوط اقتصادية، لكن هي أيضا ترى أنه لا خيار أمامها سوى الرد. والسؤال يبقى، ما هي البدائل؟ البديل كان مذكرة التفاهم التي تم التفاوض بشأنها وإتمامها، لكنه بقي حبرا على ورق من دون تأثير، وهذا ما يعمق أزمة الثقة بين الطرفين. وفي طهران هناك أسئلة تطرح، هل أن الولايات المتحدة جادة في التفاوض مع إيران أم لا؟ أم هي مجرد محاولة لكسب الوقت ومن خلال الضغط العسكري والهجمات العسكرية؟ أم أنهم يريدون التفاوض بشكل جاد مع إيران؟ في النهاية ما هو واضح هو أن الحل النهائي ينبغي أن يكون دبلوماسيا، والتصعيد العسكري لن يمكن الطرفين من الوصول إلى نتائج مرغوبة، وهذا سيضيف طبقات أخرى إلى طبقات التعقيد في النزاع. بدأ الكلام عن الرغبة في التوصل لاتفاق حول الملف النووي، اليوم باتت القضية كيفية فتح مضيق هرمز والذي لم يكن مشكلة في الماضي. إذن استمرار النزاع يعقد النزاع ولا يفتح آفاق حل.
2: وهذه الورقة التي اكتشفت طهران أنها الورقة الأقوى لديها في مسار التفاوض. دكتور حسني عبيدي، كما سمعنا كل طرف يتمسك بمذكرة التفاهم بينهما من جهة، وفي المقابل يتهم الطرف الآخر بعدم الالتزام بها كما جاءت في بنودها، تحديدا منها ما يتعلق بالبند الخامس المتعلق بمضيق هرمز وطريقة إدارة هذا المضيق إيرانيا أم بشكل آخر. مصير مذكرة التفاهم في ضوء كل هذا التصعيد؟
3: مصير مذكرة التفاهم يتعلق قبل كل شيء بجهد الوسطاء وكذلك إرادة الطرفين الوصول إلى صيغة مشتركة يمكن أن تبنى على مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم ليست وثيقة مقدسة، ويمكن في النهاية إدخال التعديلات التي نريد، وهي أصلا في روح مذكرة التفاهم أنه يمكن إحداث تعديلات سواء من خلال الخبراء الفنيين أو من خلال ما يسمى باللجنة العليا التي تتكون من سياسيين كبار للنظر في مذكرة التفاهم. هذه النقطة الأولى. لكن المشكلة في رأيي تتعدى مذكرة التفاهم، أن إيران وصلت إلى هذه القناعة بأن مضيق هرمز ليس فقط هدفا، وإنما هي الأداة الاستراتيجية التي يجب الاحتفاظ بها لاستعمالها في الجولات المقبلة عندما تصبح إيران أمام الولايات المتحدة تتفاوض حول قضايا حساسة وهي إيران، وبالتالي هي غير مستعدة تماما أن تتنازل عليها. هل الضغط العسكري والتصعيد العسكري كفيف نهاية بأن يؤدي إلى إيران إلى التليين في موقفها؟ إيران مستميتة وأعتقد أنها مستعدة أن تسخر كل مقدرتها العسكرية، ليس الدفاع على إيران وإنما الدفاع على مضيق هرمز، لأنها تعلم جيدا بأن الوقت هو في صالحها، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التصعيد العسكري الذي سيكون مكلفا لها، لأن هناك محدودية الذخائر العسكرية، أنظمة الدفاع الجوي، ارتفاع إيران تراهن على أزمة اقتصادية عالمية، ارتفاع الأسعار كذلك، أزمات هزات اقتصادية تراهن على هذا الشيء، على هذا الأمر، حتى تعيد الولايات المتحدة حساباتها.
2: أشرت في بداية حديثك إلى دور الوسطاء المهم في هذه المرحلة، دخول وسطاء غير تقليديين على المعادلة، هل يمكن أن يغير فيها شيء؟
3: أمر جيد، لأنه يعني دائما عندما يوسع يعني الطرفان من رقعة الحرب، الوساطة كذلك يجب أن توسع من الأطراف التي يمكن أن يكون لها دور في النهاية في تقريب وجهات النظر. وأنا أعتقد تقريب وجهات النظر ممكن جدا، ما زال الموقف الإيراني في تقديري دوغماتيا في قضية عدم تقاسم ولو مؤقتا قضية تسيير مضيق هرمز، هذه مهمة جدا. صحيح هناك ترتيبات، صحيح أن هناك اجتهادات حول تفسير المادة، لكن الأصل هو أن مضيق هرمز يجب أن يبقى ممرا مفتوحا للجميع.
2: سيد هاردنجر، كيف تراقب في المقابل الولايات المتحدة هذا المسعى الإيراني لفتح ربما قنوات أو إبداء مقترحات من خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد؟
0: Yes, thank you. I think
1: نعم شكرا. أعتقد أنه خارج واشنطن هذا المقترح أو هذه النظرة تبدو إيجابية، لكن يبدو أن الرئيس وفريقه عالق في مسار واحد وهو التصعيد العسكري، وأنهم لم يعد لديهم خيارات أخرى يمكن أن يرجع إليها بشكل عاجل. ربما إذا كان هناك توسيع للنطاق الوسطاء قد يضيف مسحة الطاقة والإمكانيات.
2: ماذا تقصد بتوسيع نطاق الوسطاء في هذه المرحلة؟
1: حتى اللحظة معظم المسؤولية تقع على عاتق باكستان وقطر وعمان. لو أن مجموعة أخرى من الوسطاء يتدخلون بخبرة في هذا النزاع، ممكن أن يأتوا بأفكار جديدة قد يراها الرئيس ترامب أكثر قبولا أو قد تقبلها إيران. في الوضع الحالي واشنطن تبدو عالقة في هذا المسار ولا تمتلك القدرة للمضي قدما إلى الأمام أو العودة إلى مسار التفاوض.
2: في قضية الوسطاء، كيف يعني ترى إيران أو الرؤية الإيرانية فيما يتعلق بالوساطات في هذه المرحلة، وإلى أي مدى تعول عليها إيران أيضا؟
1: رأينا دورا لا يستهان به من قبل الوسطاء، خاصة في أعقاب حرب 40 يوما، حيث تم التوصل إلى وقف إطلاق النار وإكمال بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، وطبعا في وقت لم يكن فيه أي من الطرفين مستعدا للتراجع. أولا دور الوسطاء أصبح أكثر أهمية، لكن طبعا لا ننسى أن الوسطاء ليسوا قادرين دائما على تغيير قواعد اللغة. الأمر متروك للطرفين المتصارعين أصلا في تغيير مواقفهم، ويبدو أن حتى اللحظة نرى أن هناك فجوات كبيرة في موقف الطرفين. هذا يعني أن مهمة الوسطاء ستكون أكثر صعوبة. كما قال زميلي الأمريكي، نرى أن قطر وباكستان تلعب دورا، ربما عمان وبلدان أخرى يمكن أن تساهم، لكن لكي نضمن أن كلفة هذا التصعيد ستكون أكبر من التسوية الدبلوماسية، لكن حتى الآن نرى أن اللجوء إلى القوى العسكرية تبدو على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة أنها السبيل لحمل إيران على إبداء المزيد من التنازلات، لكن حتى

0: اللحظة لا نرى أي تغير في الأجواء والوضع يستمر على ما هو عليه. وما هو أكثر أهمية هو أن الرسائل التي يتم تبادلها دبلوماسيا مهمة. طبعا نسمع من الرئيس الأمريكي حديثا عن مسار الدبلوماسي والمفاوضات. بالنسبة لإيران ما تريد رؤيته هو الأفعال وليس الأقوال. هم يرون أن هناك رغم هذا الكلام نشر المزيد من القوى العسكرية، وهذا ما يتناقض مع التصريحات
1: الكلامية. دكتور حسني عبيدي، إلى أي مدى غيب مضيق هرمز وإغلاقه في هذه المرحلة بقية القضايا الخلافية في الأساس بين الطرفين؟ نتحدث عن البرنامج النووي، الأصول المجمدة، وبنود أخرى وردت أيضا في اتفاق أو مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
2: الدبلوماسية الإيرانية معروف عنها أنها يعني فطنة وأنها تفاوض بذكاء باعتراف الأمريكيين، ولذلك قضية الوقت مهمة جدا، عامل أساسي في الدبلوماسية الإيرانية، كيف يمكن أن تربح وقتا إضافيا. الآن عندما تلاحظ ما يحدث في مذكرة التفاهم، إذا قبلت إيران والولايات المتحدة الأمريكية الاقتراح القطري الباكستاني وهي هدنة لأسبوع أو 10 أيام للعودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن إيران ربحت وقتا إضافيا للعودة إلى مذكرة التفاهم، وكان من المفروض أن ننتقل منذ شهر إلى مرحلة 60 يوم التي استنزفنا منها شهرا كاملا للحديث حول القضايا الأخرى، وبالتالي بالإضافة إلى قضية الاستيلاء على مضيق هرمز واستعماله كورقة استراتيجية حاضرا ومستقبلا، إيران كذلك تريد صحيح التفاوض والاستمرار لكن ليس في القضايا الأخرى الأساسية. جميل. وإنما القضايا اللي ما زالت عالقة وهي مضيق هرمز، ولذلك نرى استهداف ناقلات إلى حد الساعة، وهذا ليس في النهاية مؤشر إيجابي.
1: اليوم والأمس أيضا في
2: السجارة. اليوم والأمس
1: طبعا أشرت إلى الدبلوماسية الإيرانية وصفتها بالفطنة. ماذا عن الدبلوماسية الأمريكية؟ هل تختلف؟ بماذا تتسلح في إطار مسار التفاوض؟
2: الدبلوماسية الإيرانية يعني صحيح الآن فيه عدة تيارات، وأنا أعتقد هناك المزج دائما ما بين التشدد وفي النهاية وتغليف دبلوماسي لمقاربة التشدد. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية للأسف يعني الخبراء وزملائنا في باحثين العلوم السياسية يسمون حكومة ترامب بحكومة ضد الخبراء. في البداية كان هناك استغناء للأسف على العديد من الدبلوماسيين والمختصين في الشأن الإيراني الذين كانوا يمكن في النهاية أن يعطوا قراءة وتحليل مستقبلي أكثر بكثير، أن أكثر تقدم إن صح التعبير وأكثر جرأة من الذي يحدث الآن. نحن للأسف أمام ما يسمى بدبلوماسية الصفقات، دبلوماسية مبنية على الصفقات، لكن رأينا أنه في الحالة الإيرانية سياسة الصفقات فشلت، أن يكون ويتكوف ويكون كذلك كوشنر وحتى وربما حتى روبيو الذي كان محسوبا على الصقور، أدى في النهاية فعلا إلى محدودية كبيرة في الأداء الدبلوماسي. والقوة العسكرية صحيح أمريكا ما زالت تعتقد بأن القوة العسكرية تغنيها في النهاية على هذه المعرفة الدبلوماسية والتراكم المعرفي لفهم ماذا يحدث في إيران.
1: ربما نستشير هنا السيد هاردينجر، ما الذي يمكن أن يضاف لما أورده الدكتور حسني فيما يتعلق بالدبلوماسية الأمريكية كأمريكي طبعا؟
0: نعم شكرا لكم. أنا عملت في الخدمة الخارجية لفترة طويلة، نعم أنا أشارك هذه الانتقادات للإدارة الحالية لأنها لا ترى في الدبلوماسية عملا لإنتاج الحلول، تراها فقط عنصرا لعقد الصفقات. الصفقات قد تنجح في بعض القضايا التجارية، لكن ما هو غائب في الصراع الأمريكي الإيراني هو تلك النواة الصلبة من الخبرة الدبلوماسية. طبعا مذكرة التفاهم فقط كانت وثيقة لكنها لم تتبع بعمل دبلوماسي يبحث القضايا بعمق أكثر. إذن السماح بالمزيد من الجهد الدبلوماسي من الجانب الأمريكي أمر ضروري قبل التوصل إلى أي نجاح في هذه الموضوع.
1: سيد عباس، أصلاً لا يمكن إلا أن نقف هنا عند الهجمات الإيرانية. هناك تصعيد أمريكي، ولكن تصعيد الإيرانية يتعلق بدول المنطقة. لا يمر يوم دون أن تسجل هجمات على دول المنطقة، ابتداء من قطر، الكويت، البحرين، ومن ثم الأردن. يعني ما هو المنظور الإيراني المتعلق بهذه الهجمات؟
0: طبعا إيران ترمي إلى إنشاء ردع كافي ينهي الأعمال العدائية. هي ترى أن البلدان المجاورة توفر الأرض والأجواء والقدرات اللوجستية للأمريكيين لمهاجمتها، والولايات المتحدة تسيء استخدام أراضي هذه البلدان وتحولها إلى خطوط مواجهة أمامية ضد إيران. لهذا السبب إيران لم يبقى لها خيار سوى الرد، وإيران حتى اللحظة تحاول التركيز على البنية التحتية العسكرية. الآن نرى أن البنية التحتية المدنية التي ضربت في إيران هي بدأت ترد بالمثل على بلدان مثل البحرين والكويت المرتبطة بالمصالح الأمريكية، والهدف هو التوقف في نقطة ما، لكن الأمر يعتمد على أي مدى ستستمر في الولايات المتحدة قبل التوصل إلى توازن، وإلا سيبقى هناك تصعيد مقابل تصعيد.
1: شكرا لكم الدكتور عباس عصلاني، مارلين هاردينجر، وأيضا الدكتور حسني عبيدي. تحدثنا وأشرنا إلى التداعيات السياسية والعسكرية. الآن في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث. فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئها، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
3: لم تكن حرب المائة يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضاً اختباراً قاسياً لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطاً شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليونا. إضافة إلى ذلك تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من حيث القيمة الإسمية لورقة نقدية واحدة. خطوة كشفت الحاجة لتوفير أوراق نقدية كافية لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي كان توقيع اتفاق الودنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال ب15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة. فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لابد يوما أن تنتهي.
1: الآن لا نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها لنا الزميلة روعة أوجي. تحياتي روعة. الأنظار إذن تتوجه للمناطق التجريبية.
4: بالفعل ازدهار، شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. وكما قالت ازدهار الأنظار تتوجه الآن إلى المناطق التجريبية التي أعلن الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في ثالث المناطق بعد أن كان قد أعلن سابقا أنه منتشر أساسا في فرون وفي الغندورية. قال إنه انتشر بدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية بجنوب لبنان بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري. الجيش اللبناني دعا المواطنين إلى عدم التوجه بعد إلى داخل زوطر الغربية إلى حين أن يستقر الوضع الأمني وأن يتم يعني تشيكاته الأمنية. قد أفاد مراسل الجزيرة بأن فرق هندسة الجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات الاحتلال. معنا من محيط زوطر الغربية من مداخل القرية مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، ضعينا في صورة المشهد.
5: نعم صحيح روعة، الجيش اللبناني بدأ انتشاره فعليا في بلدة زوطر الغربية منذ ساعات وأعلن عن ذلك في بيان رسمي. ونحن الآن في محيط زوطر الغربية تحديدا عند مدخلها الغربي، ويمكن أن ننتقل بالكاميرا مع الزميل عمر عيتاني لرصد المشهد عند هذا الطريق، حيث تزدحم السيارات التي توقفت هنا من قبل أهالي زوطر الغربية بانتظار أن يسمح لهم الجيش اللبناني بالدخول إلى بلدتهم، لاسيما وأن معظمهم كانوا قد نزحوا عنها منذ الثاني من شهر آذار مارس الماضي وفق ما أفادونا. إذن سيارات لمواطنين من أبناء بلدة زوطر الغربية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي تتمركز عند هذا الطريق وهي آخر نقطة يسمح بالوصول إليها من قبل الجيش اللبناني قبل الدخول نحو زوطر الغربية. بالفعل آليات عدة كانت عبرت هذا الطريق قبل ساعات، آليات للجيش اللبناني عبرت قعقعية الجسر عبر هذا الطريق باتجاه زوطر الغربية. نسمع بين الحين والآخر روعة أصوات تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني في زوطر الغربية، وتلك التفجيرات ناتجة عن تفجير عبوات وتشريكات كان قد زرعها الجيش الإسرائيلي في تلك البلدة وفي تخومها، لاسيما وأنه يحتل بشكل كامل بلدة زوطر الشرقية المتاخمة تماما لزوطر الغربية. ونعيد نذكر بأن زوطر الغربية لم تكن محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما تخومها كانت محتلة طبعا بالإضافة إلى زوطر الشرقية، وكان الجيش الإسرائيلي طوال الأشهر الماضية ينفذ عمليات دخول وخروج ومناورات عسكرية باتجاه تلك البلدة وينفذ فيها تفجيرات. آخر هذه التفجيرات كان مساء أمس بعد أن تم تداول الأخبار ونشر خبر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء الانسحاب من المناطق التجريبية، هذا لينفذ إذن مساء آخر تفجيراته في زوطر الغربية. يمكن أن نرصد الآن بالكاميرا مرتفع علي الطاهر في النسق الثاني من الجبال التي نرصدها من موقعنا. مرتفع علي الطاهر، قبله مباشرة القرى التي نشاهدها هي بالتدرج ميفدون وفوقها النبطي الفوق. وسنتجه أكثر نحو اليمين بالكاميرا مع الزميل عمر لنرصد بلدة كفر تبنيت وأرنون، وأيضا أن نقترب أكثر من قرى أشقيف التي نرصدها بالكاميرا الجغرافية لها.
4: كاترين، الصوت يتقطع، شكرا لك مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ربما نحاول أن نعود إليك عندما يتحسن الإرسال. شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من محيط زوطر الغربية. معنا في استوديو التغطية السيد وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد وليد شقير، بين صريفة وفرون التي يقول الجيش اللبناني أن الجيش الإسرائيلي أساسا لم يكن يحتلها، وبين زوطر الغربية التي كان يدخلها ويخرج منها، ما الذي تعنيه اليوم بدء انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق التجريبية الثلاث؟
6: تتزامن هذه الخطوة مع اللقاء المنتظر بعد 5 أو 6 ساعات بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون في هذه الزيارة التي سبق أن قلنا أنها زيارة تاريخية، لأنها المرة الأولى التي يزور فيها رئيس جمهورية لبناني واشنطن منذ 1998 من دون أن يكون خاضعا لا لوصاية سورية ولا لتعطيل للرئاسة من قبل أطراف داخلية متحالفة مع إيران، ولا للوصاية الإيرانية كما حصل في عهد الرئيس ميشيل عون. الآن هذه الخطوة هي خطوة نوع من إبداء حسن النية من الجانب الأمريكي تثبيت خيار الرئيس جوزيف عون بالتفاوض المباشر الذي طرحته أمريكا على الجانب اللبناني كي يحصل على انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هذا من جهة. من جهة ثانية الخطوات هذه حسب المعطيات التي فهمناها من الجهات المفاوضة في الدولة اللبنانية ستتوسع أكثر. القرى التي تذكر في الإعلام هي قرى عددها قليل، أما الاتفاق الذي حصل فهو يشمل عددا أكبر وأوسع من القرى التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني ويعود إليها النازحون ويتم إخلاؤها من أي وجود مسلح لحزب الله. هذا هو الاتفاق. المهم في رأيي أن هناك فرصة بنتيجة هذا اللقاء الذي سيجري في واشنطن بين الرئيسين، هناك فرصة علينا ألا نفوتها. هذه الفرصة تقوم على أن هناك الآن بسبب ما يدور من حرب في إيران تمايز بين ترامب ونتنياهو. نتنياهو لا يريد أن ينسحب من لبنان، وترامب قال له لا أريد معارك في لبنان، أريد التركيز على إيران. هذه الفرصة علينا أن نستفيد منها. إذا أخطأت إيران مرة أخرى وأقحمت لبنان في الحرب الدائرة الأمريكية الإيرانية الآن، وأقحمت حزب الله في هذه الحرب، فسنفقد هذه الفرصة، لأنه
7: في حينها لا يعود هذا التمايز بين ترامب وبين نتنياهو موجودا، وهو تمايز كانت حتى إيران تلعب عليه في يعني
4: المفاوضات المباشرة، في المفاوضات
7: المباشرة بين واشنطن وطهران. فإذا يحق للبنان أن يلعب على هذا التمايز وأن يستفيد من هذه الفرصة التي إذا أهدرت وإذا أفسدتها إيران ستعيد يعني ستعكس ما يجري الآن من محاولة يعني بطيئة صحيح، ستأخذ وقتا صحيح، ولكنها تستأهل المراهنة عليها من أجل تحرير الجنوب الذي قد يطول ولن يكون سريعا يعني تبعا للضغوطات والظروف الإقليمية التي لن ندخل في صلبها الآن.
4: سيد خليل نصر الله، يعني إذا راقبنا التصريحات الإسرائيلية بين الأسبوع الماضي تقريبا وتصريحات كاتس بأنه لا يوجد نية بالانسحاب من جنوب لبنان، والتصريحات في اليومين الأخيرين بأن هناك نوع من الإذعان الإسرائيلي بأن إسرائيل ستنسحب بداية من المناطق التجريبية، وهناك تخفيض على الأقل بالتصريحات العلنية الرافضة لذلك، يمكن أن نرصد نوع من الإذعان الإسرائيلي للمطالب الأمريكية. إلى أي مدى يمكن أن تحافظ إيران على هدوء هذه الجبهة النسبي؟
8: شكرا لك وتحية لضيفك. أولا، من لا يحترم توقيعه بمذكرة التفاهم لا يمكن اعتماده كضامن. الأمريكيون ضمنوا اتفاق عام 2024، عاموس هوكستين ضمنه علنا بتصريح نكثه توم براك أحد أضلع فريق دونالد ترامب. المسألة الثانية، الرهان على لقاء يعني الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا معنى له أبدا، لا يمكن أي أعطاء يعني هذا حسن النية الأمريكية غير موجودة. اثنين، إسرائيل لا تذعن لأمريكا بمعنى الإذعان، يعني هي إلا إذا كان في عامل قوة. أين هو عامل قوة بالنسبة للسلطة اللبنانية؟ لا شيء. يعني كما تفضل أستاذ وليد، هذا يحتاج إلى وقت كثير ليتحرر الجنوب. هناك سبل أخرى لتحرير الجنوب بعيدا عن تسليم السيادة للإسرائيليين. ثلاثة، أنه اختبار المنطقة التجريبية واختبار للجيش اللبناني، إسرائيل وأمريكا تريدان اختبار الجيش اللبناني، ومؤسف في لبنان من يقبل بهذه المسألة حتى الآن. بالأمس أنا استمعت لما قاله روبيو، استمعت لبيان الجيش الإسرائيلي، كان يفترض أن تقرأه السلطات في لبنان جيدا عندما تحدث عن فرق عسكرية من الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي والجيش اللبناني تعمل على تنفيذ هذا الاتفاق، ويقول بأنه نحن سنتصرف مع أي خرق لوقف إطلاق النار. هذا يعني بأنه يضع الجيش اللبناني تحت نقطة اختبار، لأنه المطلوب استخدموا كلمة البنى التحتية الإرهابية. وفق المفهوم الإسرائيلي يريدون أن الجيش اللبناني يدخل إلى المنازل، وهذا أمر غير منطقي وغير واقع ولن يقبل به أحد. وهذه القرى لماذا هي حساسة؟ المسألة هنا أنه هذه القرى فرون وأنا أعرف تلك المنطقة يعني بحجارتها، أن هذه المناطق كانت عقدة بالنسبة للإسرائيليين في الحرب الأولى والحرب الثانية ومرحلة إسناد، ولم يستطع الوصول إليها. ومعروف وادي فرون عندما كانت تحصل الغارات وتنطلق الصواريخ منه. إسرائيل تريد للجيش اللبناني يدخل إلى هذه المنشآت بدلا من استغلال هذا الواقع على الأرض لتثبيت اتفاق عام 2024. ذهبت السلطة في لبنان أو جزء منها، ليس جميعا، صار معروف من هم الأفرقاء، بدعم خارجي أصلا هو واضح، وهذا زيارات واشنطن تعبر، والوقوف وانتظار رئيس جمهوريتنا ينتظر وزير خارجية الأمريكي بمقر الخارجية يعبر عن نفسه. ذهبوا إلى هذا الخيار بشكل غير قانوني، يخرقون القانون اللبناني ويراهنون على شيء لن يحصل، لن يحصل بالتجربة وليس لن يحصل بالتمني. نحن أمام مرحلة تقطيع وقت مرتبطة بإفرازات هذه المنطقة. أما أن إيران تطلب من حزب الله، لم تطلب بالمرة الأولى لتطلب بالمرحلة الثانية. هذه المنطقة الآن نشاهدها الآن، إيران تستهدف، إيران تضرب وتضرب، لم تقل لحزب الله ولا لأحد تعالى وادخل معنا في هذه المواجهة، ونحن بحاجة إلى بضعة صواريخ من أرض جنوب لبنان. المسألة ليست كذلك. اثنين، عندما نريد أن نقدم هذا الاتفاق للجمهور مرة واثنين وثلاثة، يجب أن نبقي الجمهور ذاكرته حية. يعني هذا الاتفاق بنصه، الحكومة اللبنانية لا يوجد شيء اسمه انسحاب، تتحدث عن إعادة انتشار طويل الأمد مرتبط بشرط. ما هو الشرط؟ نزع سلاح حزب الله في كامل لبنان. يعني عندنا استحقاق داخلي في لبنان اسمه سلاح المقاومة أو سلاح حزب الله اللي يسموه ما يشاءوا، هذا استحقاق داخلي لبناني ما علاقة الأمريكيين به وما علاقة إسرائيل به، ليأتي فريق في لبنان يوقع على ربط الانسحاب بنزع السلاح. إذن إسرائيل ستماطل، لن يكونوا داهية أكثر من بنيامين نتنياهو. أنتم تفاوضون بنيامين نتنياهو، ما يتحدث به الإسرائيلي واضح. أعطيك أمثلة وهذه مهمة للجمهور عبر شاشة الجزيرة. إسرائيل الآن تقيم مواقع تثبيت، من بين مثلا معتقل الخيام تم مسحه وإقامة ثكنة عسكرية كبيرة في معتقل الخيام. هذه كيف ستخرج فيها، كيف ستتمكن السلطة في لبنان من فرض على الإسرائيلي الانسحاب من هذه الامتلال الحاكمة مقابل مستعمرة المنطلي؟ عندما نريد أن نقارب مشهد لبنان الآن، أنا سأقاربه من الزاوية الإسرائيلية. هل تنظر إسرائيل إلى لبنان على أنه مشكلة مع لبنان أو مع حزب الله فقط محصورة؟ لا، هي تنظر له من زاوية ما يجري في الأقليم. لذلك إن أفرازات الحرب في الأقليم ونتائج الحرب في الأقليم هي التي ستنعكس على الجبهة اللبنانية. ومن يستخدم ورقة لبنان هو من عطل مذكرة التفاهم، وقبل عطل وقف إطلاق النار عندما حصل يوم الأربعاء الأسود في ذلك الوقت، وقفز عن هذا الأمر واستخدم لبنان للضغط في الأقليم. إذا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ هنا عتب على السلطة عندما أو الذين قرروا هذا المسار، يوجد عتب من عتب شعبي قبل أن يكون عتب سياسي. ومروحة السياسية ضد الاتفاق الإطار تتوسع يعني أكثر فأكثر، وباتت هي الغالبة. هناك عتب بأنه كيف يمكن، كيف لكم أن لا تستغلوا ما حصل إسلام أباد لفرض انسحاب إسرائيلي في لبنان. المسألة هنا أنه مثلا يقولون في إسلام أباد إيران تفاوض، طب ما أمريكا تفاوض في إسلام أباد إذا كانت هناك دعم.
4: يعني لا يأخذوا مخرجات إسلام أباد وليس من هنا.
8: عملية ترتيب الانسحاب من لبنان تقع على عاتق اللبنانيين، أنا لا أتحدث أبعد من ذلك. وفي آلية موجودة اسمها آلية الميكانيزم، يمكن اللي هي آلية مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و1701 يمكن أن تشرف على هذا الأمر. لأن شطب هذه المسألة والذهاب إلى اتفاق يبقي إسرائيل في لبنان إلى وقت طويل جدا، إذا بقيت الأمور كذلك الأمور ستعود إلى الاشتعال بغض النظر عما يجري في إيران والمنطقة، لن يقبل أحد في الجنوب أن يبقى المشهد على هذا الشكل الذي نراه.
4: سيد وليد شقير، هل يبالغ الرئيس اللبناني بالتعويل على التمايز الذي وصفته بين ترامب ونتنياهو فيما يمكن أن يحصل عليه في واشنطن مقابل العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
7: ليس هناك أي أوهام عن أن إسرائيل وأمريكا متحالفان حتى العظمة، ولكن كما قلت هذه فرصة. ليس الرئيس اللبناني وحده، ومعه أكثرية الفرقاء السياسيين اللبنانيين بمن فيهم الذين انتقدوا اتفاق الإطار، قالوا نحن هذا لا يعني ملاحظاتنا على اتفاق الإطار لا يعني أننا ضد المفاوضات مباشرة، مواقفهم مسجلة يعني، وامتدحوا بعض المفاوضين وأعلنوا ثقتهم بهم إلى ما هنالك. فإذا الرهان هو على تلك الفرصة التي نتحدث عنها أولا. ثانيا، هناك تموضع للبنان جديد في الإطار الإقليمي، ليس تفصيلا الاتصال الذي جرى أمس بين الرئيس جوزيف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أيد ما تتخذه الدولة اللبنانية من قرارات ضمن الحكومة. وهذا يعني لأن المرحلة تحدي هذه الانسحابات، هذه المناطق التجريبية التي يتم تطبيقها الآن والتي كما قلت ستتوسع، هذه تفرض تحديات على الدولة اللبنانية أن تتواجد هي في مناطق الانسحاب فورا، وأن لا تترك لا للحرس الثوري ولا للحزب أن يبقيا على جهوزيتهما في هذه المناطق. يجب على الدولة أن تدخل بجيشها ومؤسساتها التنموية وأعمارية وإلى ما هنالك.
4: شكرا لكم ضيوفي الكرام من استوديو التغطية. عودة الآن إلى استوديو الدوحة مع الزميلة منى العمري لاستكمال التغطية الإخبارية. إليك منى.
9: رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم المستجدات. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دبة بالإمارات، وأضافت أن ربان السفينة أفاد بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لتلف جهاز التوجيه. يأتي هذا بينما قالت شركة كبلر لتتبع السفن أن 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات ودفاع جوي. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. وفي إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن ما وصفه بفشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو مسار الحوار. وكان حاكم مدينة أبادنان بمحافظة إيلام غربي إيران أعلن تعرض مناطق في المحافظة للقصف. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه قصف بالصواريخ منشآت عسكرية في قاعدة أمريكية بالأردن. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت أمريكية في البحرين والكويت، بينما أعلنت قوات دفاع البحرين اعتراضها لهجمات جوية إيرانية. وفي الكويت قال الجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية فجر اليوم. وفي الأردن أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة. أما في لبنان فقال الجيش إن وحداته العسكرية بدأت الانتشار ببلدة

0: كل القرارات تتخذ بناء على توجيهات المرشد الإيراني، هذا ما قاله الرئيس مسعود بزشكيان قبل قليل. نرصد معك أبرز ما جاء في تصريحاته.
1: نعم بالفعل منى، يعني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد أكد خلال كلمة له بمناسبة يوم الصناعة هنا في إيران على أنه يعني تم إحباط كما يقول الحرب الشاملة التي شنتها الولايات المتحدة، وذلك من خلال التكاتف بين أبناء الشعب الإيراني. اعتبر أن هذه هي كلمة السر فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث أشار إلى أنه تمت ممارسة ضغوط كبيرة على إيران، وذلك من أجل إحداث حالة من الانهيار الاجتماعي وممارسة الضغوط على مختلف فئات الشعب، ولكن بسبب الإجراءات الحكومية وما تم اتخاذه من إجراءات بالإضافة إلى تكاتف مختلف الجهات المعنية خاصة من الصناع والمنتجين، فتم الاستطاعة على تخطي هذه الخطوة. وأشار بزشكيان إلى أن الوحدة والتكاتف هي ما سيقوم به الشعب الإيراني خلال الفترة المقبلة أيضا من أجل مواجهة الضغوط المستمرة على البلاد. وتحدث عن أنه كان المرشد السابق يعني علي خامنئي كان قد أكد يعني على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب ولا السلم، ولذلك تم الانخراط في مفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي هذا الشأن يعني انتقد بزشكيان من ينتقدون التفاوض، قال أن الدبلوماسية لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني، وأنه يتم التفاوض أو تم التفاوض بالفعل حتى الآن كان على أساس الحكمة والعزة، هكذا يتحدث بزشكيان. وتم التأكيد على أن هناك يعني قرارات عليا تتحدث على ضرورة مواجهة الضغوط وعدم التخلي عن الحقوق ومواجهة الضغوط التي ما زالت تمارس على البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب الأخيرة كانت قد استهدف البنية التحتية وخاصة بنية الطاقة، وذلك من أجل إثارة الفوضى في البلاد تمهيدا لتنفيذ ما كانوا يريدون تنفيذه في إيران، ولكن تمت احتواء هذه الأزمة أيضا بما أكده بزشكيان، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على هذا الأمر في المستقبل، لأنه إذا استطاعت الأصوات التي يقول أنها تعمل على إثارة التوتر ما بين فئات الشعب الداخلي، فإن ذلك قد يقود القدرة على مواجهة الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب المزيد من الاتحاد ومواجهة أي محاولات لإثارة التوترات في الداخل هنا.
0: رانيا، أيضا ما يثير للاهتمام، كيف تقرأ هذه التصريحات للرئيس بزشكيان في الداخل الإيراني عندما يقول أن بعض التصريحات في الداخل تقلل من منجزاتنا في المفاوضات، وينبغي عدم تجاهل جهودنا بتعليقات غير مدروسة؟ وأضيف أيضا تصريح للرئيس بزشكيان بالأمس، كان قد تحدث وقال أن القرارات المتخذة ينبغي أن تتخذ بإجماع أركان الدولة، وإلا سيواجه النظام بأكمله صعوبات. تصريحاتك هذه كيف تقرأ داخليا؟
1: يعني منذ بداية الإعلان عن وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل أشهر، وذلك بعد حرب قوية يعني أسفرت عن مقتل العديد من صفوف رجال الصف الأول، تم أثيرت حالة من الاختلاف ما بين بعض الأصوات التي تنتقد التفاوض، تنتقد مجرد البحث أي موضوع مع الولايات المتحدة باعتبارها أنها دولة معتدية قامت باغتيال قائد البلاد، ولذلك يعني أثيرت هذه الوجهات النظر. أيضا كانت هناك آراء منتقدة للوفد الإيراني المفاوض، سواء وزير الخارجية مسعود بزشكيان أو محمد باقر قاليبوف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، ولذلك يعني كانت هناك حالة من الاختلاف ما بين من يؤيد إنهاء حالة الحرب المستمرة في البلاد وبين آخرين يؤكدون على ضرورة مواصلة الحرب حتى الانتقام من الولايات المتحدة، ولذلك هذه الحالة ما زالت موجودة، وذلك هو ما دعا ربما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومن قبله المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي على التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة التي تشكلت منذ اليوم الأول للحرب، وذلك حتى لا تستطيع الولايات المتحدة استغلال هذا الأمر ما بين الإيرانيين لإثارة الفتنة والدخول من هذه النقطة لشن ربما عدوان بشكل مختلف. حتى الآن المسؤولين الإيرانيون يؤكدون، وخاصة نتحدث عن الأعضاء في الفريق المفاوض، على أن كل القرارات اتخذت هنا هي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وتحت

0: نظر المرشد الجريد وأنه يتم يعني تنفيذ أوامره فيما يتعلق بهذه الموضوع.
1: لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران، ومنها إلى واشنطن أحمد الرهيد. مسؤول أمريكي لفوكس نيوز كان قد صرح أن واشنطن تجنبت منذ بدء الهجمات توجيه ضربة للعاصمة طهران بعد 10 أيام من القصف. نرصد معك ما إذا كان من الواضح ما هي الخطوات العسكرية الأمريكية القادمة بحسب التصريحات.
2: نعم، هنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر مواقفه قال إنه وجه وزير الحرب بيت هكسيث ورئيس الأركان دان كين بأن على إيران أن تدفع الثمن، ثمن مقتل الجنود الأمريكيين وكذلك ثمن انتهاك اتفاق وقف إطلاق انتهاك مذكرة التفاهم، كما أفاد مسؤول أمريكي الجزيرة في وقت سابق. هذه التصريحات من قبل ترامب أيضا جاءت بعد قوله إن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بمنع إيران من حيازة قدرات معينة وإنما يريد أن ينهي الأمر برمته، وهنا إشارة إلى أنه سيتوسع في كافة الأهداف العسكرية وكذلك ربما المنشآت النووية التي كان قد قال إن الولايات المتحدة تراقبها وإذا رصدت أي نشاط فإنها مستعدة لقصفها بقنابل خارقة للتحصينات تذهب إلى أعماق الأرض، كما هدد بذلك قبل أيام قليلة قبل بدء هذه السلسلة من الضربات والتي أكملت القيادة المركزية الأمريكية السلسلة 10 منها الليلة الماضية. كان ترامب يقول إن هذه الضربات ستستمر وستكون قاسية ولن تتوقف حتى يقرر هو أو تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي يبدو أن الأفق الذي تتعامل به واشنطن فيما يتعلق بهذه الضربات العسكرية يتصل بالجدوى التي ستحققها هذه الضربات العسكرية في سبيل دفع إيران مرة أخرى لطاولة المفاوضات، ولكن بمواقف تقترب فيها أكثر من مواقف واشنطن فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي تطالب الولايات المتحدة إيران بفتحه دون قيود أو شروط أو رسوم وأن تتعهد بذلك بشكل مكتوب، وكذلك فيما يتعلق بالملف النووي والملفات الأخرى. الرئيس الأمريكي ترامب كان قد قال أيضا بأن الولايات المتحدة قد تستهدف منشآت البنية التحتية، وهناك التأكيد بأن على طاولته خطة للتوسع في هذه الضربات العسكرية، وكذلك تأكيدات مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة قد أرسلت بالفعل المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة لمنح القوات الجوية الأمريكية مرونة في الأجواء إذا أرادت تنفيذ عمليات قتالية وعسكرية في الأعماق في العمق الإيراني، كما أشرت منى فيما يتعلق بهذا التصريح الذي أدلى به مسؤول أمريكي لفوكس نيوز بأن الولايات المتحدة تجنبت في بداية هذا التصعيد استهداف مناطق قريبة من العاصمة طهران، ربما ستتجه إلى ذلك في حال قرر الرئيس ترامب المضي في هذه الخطة.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، إلى أي مدى تتوقع باكستان أن يعود مسار التفاوض في بعد هذه الزيارة لوزير الداخلية الإيراني إلى باكستان في ظل اقتراحات يتحدث عنها الجانبان ولا يتحدث عنها الوسطاء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟
3: وزير الداخلية الإيراني من المفترض وحسب ما هو مجدول ونشر من وزارة الداخلية الباكستانية فمن المفترض أن يكون منذ نحو ساعتين في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وذلك لنقل رسالة من الرئيس الإيراني تتعلق تحديدا بالوضع الراهن في المنطقة. هذه هي المعلومات المتوفرة حتى الآن من مصادر رسمية. بعد ذلك سيلتقي الوزير الإيراني وزير الداخلية الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني، وأيضا هذا هو الجدول الموضوع للوزير اليوم. هناك بالتأكيد آمال عريضة هنا في باكستان أن يكون الوزير الإيراني قد جلب بالفعل أخبارا سارة كما قال تحديدا وزير الداخلية الباكستاني بعد استقباله يوم أمس لنظيره الإيراني. الوزير الباكستاني أيضا تحدث بأن هذه الأخبار السارة من المتوقع لها أن تحدث تقدما في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الوضع الراهن، على الأقل هذا ما قاله الوزير الباكستاني. ننتظر فحوى هذه الرسالة الإيرانية، لم يتم بالتأكيد حتى الآن الكشف عن هذه الرسالة ولا عن فحوها، لكن باكستان تأمل كما جاء في بيانات سابقة لوزارة الخارجية الباكستانية أن يتم ضبط النفس في المنطقة، أن يتوقف الطرفان الأمريكي والإيراني عن التصعيد في المنطقة، أن يلتزما بما تم التوقيع عليه في مذكرة إسلام آباد للتفاهم في يونيو حزيران الماضي. لكن بالتأكيد كان هناك شعور كبير بالإحباط لدى الجانب الباكستاني على مدار الأيام الماضية بسبب الخرق الكبير لمذكرة التفاهم، لا سيما وأن هذا الخرق الأمريكي الإيراني لمذكرة التفاهم يأتي بعد أن كانت إسلام آباد قد بذلت جهودا مضنية على مدار عدة أشهر لإقناع الجانبين أول الأمر بالتوقف عن إطلاق النار في أبريل نيسان الماضي، جلبهما لطاولة التفاوض مباشرة هنا في إسلام آباد، وأيضا لاحقا وبالتعاون مع دولة قطر في إقناعهما بالتوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم وعقد قمة في سويسرا. كل هذه الجهود التي بذلتها باكستان، كل هذه النجاحات الدبلوماسية التي بذلتها وأيضا بالتعاون مع الدوحة تتبخر الآن فيما يتعلق بخرق مذكرة إسلام آباد للتفاهم. وأيضا بالتأكيد ليس هناك أي حديث رسمي ولا معلن عن فترة تهدئة أو مقترح لعشرة أيام وما إلى ذلك، بل على العكس باكستان تطالب رسميا الأمريكان والإيرانيين بالالتزام بما جاء بمذكرة التفاهم.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام آباد، شكرا لك. والآن إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، ينضم إلينا دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو أيضا دكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا ومرحبا بالجميع. نبدأ معك سيد أصلاني بداية، وأريد أن أبدأ بتصريحات الرئيس الإيراني قبل قليل بيزشكيان، والذي تحدث فيها صراحة تصريحات لافتة عندما يقول بأن بعض التصريحات في الداخل تقلل من منجزاتنا في المفاوضات وينبغي عدم تجاهل جهودنا بتعليقات غير مدروسة. هذا تصريح أول. وتصريح ثاني لافت حتى يعني نشكل المشهد، يقول بأنه يلتقي بالمرشد الأعلى طيلة الوقت وأن كل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته. هذه هاتان نقطتان بداية، والنقطة الثالثة كي نكمل المثلث، لدينا وزير داخلية إيراني موجود في باكستان برسالة من الرئيس مسعود بيزشكيان، كيف تحلل المشهد؟
4: هذه الفكرة التي سمعناها من مسؤولين مختلفين في الدولة من خلال تصريحاتهم الأخيرة، ركزوا على الوحدة بين الأطراف المختلفة وقالوا أن هذا الوقت ليس وقت الخلافات في البلاد، وأيضا وجود أيضا الرئيس ووزير الخارجية كرروا على هذا الأمر. إذن الوحدة أمر أساسي في البلاد، لأن السبب كان هنالك هذه المعركة، معركة بقاء لل الدولة، وأحد العناصر بالإضافة إلى القوة الصاروخية وقوة المسيرات هي الدعم الذي تحظى به الدولة من مختلف الأطراف من أجل أن تساعدها على الصمود. أعتقد أنه خلال الأيام القليلة الماضية الرئيس نفسه كان ينتقد بعض ربما الأطراف السياسية ويدعوها إلى عدم إضعاف الوحدة الوطنية، ويقول إذا ما كان هنالك مفاوضات أو مسار دبلوماسي في باكستان أو قطر، أو إذا ما كان الموقف موقفا عسكريا في مواجهة الهجمات العسكرية، يجب أن يكون هنالك موقف موحد في الدولة، لأن أي اختلاف بين الأطراف المختلفة قد يعطي مؤشرا للولايات المتحدة بأن بإمكانهم أن يخلقوا انشقاقات واختلافات في البلاد. بالتالي سمعنا خلال الأيام القليلة الماضية عنصر الوحدة تم التأكيد عليه، لأن هذا الأمر بإمكانه أن يعطي دعما للجانب العسكري ويعطي أيضا دفعة معنوية للناس أن البلد موحد، وأيضا في مواجهة أي تدخل عسكري فإن هذه العناصر كانت واضحة، وبالتالي يجب نسمع هذا التكرار والتأكيد من المسؤولين الإيرانيين على هذه القضية في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد العسكري. وهنالك أفكار أنه ربما هذه ليست المرحلة الأخيرة من القتال مع الولايات المتحدة، وقد تتغير الأمور خلال الأيام القليلة القادمة، بالتالي هنالك تهيئة للأوضاع، بالتالي هنالك حاجة ماسة للوحدة في أي مقارنة بأي وقت مضى.
1: لكن الحاجة سيد أصلاني بتركيز على الوحدة بهذا التكرار من كل هذه المستويات يقول بأن هنالك لربما وحدة بشكل أقل. بالطبع المجتمع الإيراني متنوع، الاختلافات والخلافات أكيد موجودة، لكن البلاد بحالة حرب كما يعرفها الرئيس بيزيشكيان بتصريحاته بالأمس عندما كان قد قال بأن البلاد تمر بحالة حرب ولا يمكن أن ندير شؤون البلاد بالقواعد والطرق التقليدية القديمة. الآن هنالك قرارات تتخذ، السفن تستهدف في هرمز والبلاد أيضا تقصف. برأيك في ظل كل هذا وتأكيده بأن القرارات تتخذ بالتنسيق مع المرشد، ما الرسالة التي حملها وزير الداخلية الباكستاني إلى إسلام أباد؟
4: كان هنالك تخمينات أن المقترح الذي تلقاه البلد من الوسطاء ما هو فحواه وما هي النقاط المذكورة فيه. عادة في الأوضاع في حالات الصراع وكما تفهمون هو الحال هنا، فإن هنالك تركيز على إنهاء الأعمال العدائية. هذا الأمر لا يبدو وكأن هذا الأمر ربما هنالك رغبة من الساسة الإيرانيين بالحديث عن المفاوضات أو القضايا الأخرى. ما يركزون عليه هو مسألة إنهاء الصراع وإيقاف الأعمال العدائية. بالتالي إيران تلقت بعض المقترحات حول كيفية تحقيق وقف إطلاق النار هذا. بالتالي هذه الرسالة قد تتعامل مع القضية التي يمكن التأسيس لها. هذا لا يعني أن المفاوضات وإعادة كتابة الشروط في مضيق هرمز، لكن ربما ستركز بشكل أساسي حول مسألة إنهاء الصراع. فيما يتعلق بالانقسام في البلاد، كان هنالك نقاشات أن هذا الاختلافات والانشقاقات موجودة في إيران والولايات المتحدة. نسمع أن المنتقدين في إيران هم أصواتهم واضحة، لكنهم ليسوا بتلك القوة لأنهم ليسوا في أماكن وفي حلقات صناعة القرار. هم ربما أحزاب سياسية أو أجزاء من المجتمع، لكن عندما يتعلق بالأمر باتخاذ القرار والدوائر المتعلقة بالمرشد الأعلى هنالك توافق بينهم.
1: أعتذر، اسمح لي على المقاطعة، لكن إذا كانت أحزاب سياسية لا تؤثر على صناعة القرار، ما الحاجة برئيس الدولة بأن يصرح تصريحات كهذه؟ وأيضا هذه التصريحات صدرت عن يعني القيادة العليا، عن المرشد الإيراني.
4: أنا قلت أن المعارضين هم أصواتهم مسموعة ولديهم أصوات واضحة، وبالتأكيد لا يمكننا تجاهل أن الانتقاد الذي يأتي منهم ليس هنالك أي شيء، ليس شك حول هذا الأمر. بالتالي حتى القادة والرؤساء والمسؤولين الآخرين تعاملوا مع هذه القضية، لكن عندما يكون هنالك حاجة لاتخاذ قرار أو رسم سياسة هذا الأمر يتم إجراؤه بطريقة منتظمة وهيكلية يكون هنالك توافق فيها بين السادة، لكن هذا لا يعني أنهم لا يقوموا بالتعامل مع هذا الأمر، لأن الوضع نتيجة العدوان الأمريكي لا يعني بتطبيق وعدم تطبيق مذكرة التفاهم. هذا الأمر قد يقوم باستهداف وإضعاف المكان التي يحظى بها من يدعم المفاوضات. بالتالي هم يريدون إقناع النقاد أن جهودهم تسعى لتحسين الوضع وإنهاء الأعمال العدائية، وهذا جهد من الجزء من الجهد يهم من أجل تحقيق الوحدة وضمانها في البلاد.
1: سيد مارلين هاردينجر، يعني مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع الثمن على انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وأيضا تدفع الثمن على الوفيات الأخيرة في صفوف الجنود الأمريكيين وعلى ما أسماها بأعمالها الإرهابية. منذ 10 أيام تقصف إيران بشكل موسع، هل هذا هو الثمن أم هنالك ثمن آخر ستدفعه إيران؟
4: أعتقد أن أحد الأمور التي شرحها الرئيس خلال الأسبوع الماضي أنه سيتمسك بالمواجهة العسكرية والتصعيد التدريجي نظريا، القيام بمحاولة جمع الأطراف ودفعهم إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. هذا مسار يبدو أنه مقتنع أنه سينجح، ولربما ما أقنعه به مستشاري. ما هو غير واضح أنه ربما وزير الخارجية قام بالحديث، لم يتحدث عن الأمور التي يسعى

0: للحصول على عليها من إيران من أجل أن تبدأ المفاوضات، إما عن طريق الوسطاء أو ربما المفاوضات المباشرة. عندما كان العمانيون يستضيفون وفداً، الولايات المتحدة أصرت على مسألة إصدار بيان بفتح المضيق. منذ ذلك الوقت كانت هنالك ربما لم تكن هنالك، سقطت المطالب إلى الجانب، بالتالي ليس لدينا فكرة عما تسعى لتحقيقه الولايات المتحدة. إذا ما كان هذا الأمر، أعتقد أنه سيساعد الأطراف على التركيز على المفاوضات والتخفيض من جولة التصعيد الأخيرة هذه.
1: نعم، يعني تقول سيد مارلين بأن دخول الحديث عن الوساطة والمفاوضات على الخط لربما يقلل من زخم التصعيد العسكري، هل هذا ما تقصده؟
0: أعتقد أن ما نسعى للحصول عليه هو ربما هنالك تصعيد منتظم من أجل ما نحصل عليه، أن لم يصل هنالك رسائل واضحة للوسطاء حول ما الفرصة التي تعطى للرئيس من أجل أن يكون هنالك تخفيض للتصعيد، ما هو فكرته عن النصر. ربما في بعض الأحيان يتم القيام بذلك عن طريق المفاوضات والمحادثات المباشرة، لكن بسبب تاريخ التوتر بين الطرفين فإن الوسطاء أنفسهم عليهم أن يجدوا أو يحاولوا أن يجدوا نهجا للتعامل مع الأطراف باللغة المناسبة من أجل جعل خفض التصعيد ممكنا. من وجهة نظر الولايات المتحدة، هذه اللغة يجب أن تكون موجهة للرئيس بشكل مباشر وفريقه الصغير من المستشارين لكي يكون الأمر مقبولا لديهم.
1: دكتور حسن عبادي، يعني لو كنت وسيطا ولديك أطراف كل منهما يتهم الآخر بأنه خرق بنود الاتفاق ومنسوب ثقة منخفض ما بين الطرفين، إضافة إلى وقع ضربات في الخلفية، يعني قصف متبادل ما بينهما، من أين ستبدأ؟
2: أبدأ صحيح في النهاية تكثيف العمل الدبلوماسي. أنا أتفق من قاعدة أن عودة الدينامية الدبلوماسية من شأنها حتى وإن كانت غير مضمونة النتائج، لكن يمكن فعلا أن تخفف من التصعيد العسكري، يمكن أن تخفف من الدينامية الحربية، لأنها في النهاية ستقوم بملء فراغات متعددة، وأطراف النزاع مضطرون في النهاية على الأقل إعطاء فرصة لهذا الزخم الدبلوماسي، لكن أن تكون فعلا يكون زخما، يكون هناك إسناد دبلوماسي من خلال توسيع الرقعة. واسمحي لي منى، أنا وردت كذلك يعني وعطفا على هذا السؤال، سؤالك الأول مهم جدا حول قضية تصريحات فعل الرئيس الإيراني، ولديها علاقة مباشرة بهذا السؤال حول دور الوسيط. أنا أعتقد أنه هناك رسائل مهمة جدا يريد أن يبعث بها الرئيس الإيراني إلى الداخل قبل كل شيء الإيراني. يعني عندما تركزين دائما على الوحدة، معناها أنه لا توجد وحدة، أو هناك تشكيك في الانسجام الداخلي، هناك تشكيك في الإيقاع الداخلي للنظام الإيراني، للأداء النظام الإيراني. ولذلك هو يقول في النهاية للذين يقولون بأننا في النهاية خلنا النظام، خلنا الثورة، لم نفأر لدم في النهاية المرشد الذي قتل، أن التفاوض جاء بشرعية من قبل المرشد. ثم يقول الذين ينتقدوننا، نحن حصلنا على مفوضة، يقول إنجازات مذكرة التفاهم إنجازات مهمة جدا، ويقول لكن أمريكا هي التي لم تحترم المذكرة. معنى ذلك يريد أن يقول بأن نحن حققنا انتصار دبلوماسي، وهذا هو فعلا الواقع الحقيقي. هو يريد أن يرد على مشككين في هذا الجناح الذي فاوض في التيار البراغماتي، التيار الدبلوماسي، ويقول كذلك لهؤلاء في النهاية من المفروض أن نقول الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك موقف موحد. معنى ذلك ربما أنه الآن هناك مساحة أكبر أعطيت من قبل المرشد أو من قبل الحرس الثوري لهذا التيار الذي فاوض في سويسرا وفي إسلامآباد وفي الدوحة من أن يستمر في العجلة الدبلوماسية.
1: دكتور أصلاني، هل تتفق مع هذا الكلام؟
0: عندما تتحدثين عن الوحدة، بالتأكيد لا أحد يزعم أن هنالك وحدة 100% في البلاد، ليس هنالك صفر نسبة صفر أو نسبة 100%. عادة في إيران في وقت الأزمات وحسب الوضع وأيضا شدة وحدة الوضع فإن هذه النسبة تتغير. أنا أتذكر في عام 2015 فإن نسبة الاختلافات في البلاد كانت أكبر بكثير، لكن بسبب الوضع الأمني الذي مر به البلاد وأيضا هجمات القوى الأجنبية فإن هذه الوحدة ارتفعت بشكل نسبي. بالتالي عندما يستدعي الوضع ربما يكون الوضع وضعا طبيعيا قد تكون هنالك زيادة في الخلافات، لكن عندما يشعر الناس بتهديد أو يشعرون أنهم ليس الظروف ليست طبيعية وهنالك هجوم خارجي من قوى خارجية، بالتالي عادة هذا الأمر يدفعهم للالتفاف حول راية الأمة.
1: ما قصدت أن أسألك ما إذا كنت تتفق معه سيد أصلاني هو ما قاله دكتور العبادي، كل فكرة أن هنالك على ما يبدو من تصريحات الرئيس الإيراني بيزيشكيان تفويض أعلى لربما من قبل المرشد لهذا الفريق الذي يجنح باتجاه المسار التفاوضي، هل تتفق مع هذا؟ هل هذا يعني ممكن أن يكون صحيحا؟
0: نحن في وضع هنالك سيناريوهان محتملان، والأحد أكثر احتمالا ربما أحدهما أنه أن يكون هنالك ربما مخرج لي عن طريق العمل الدبلوماسي، لكن الأكثر احتمالا هو التصعيد، قد ربما يكون هذا مقدمة للصراع بين الطرفين ولربما بشدة أكبر، وبالتالي فإن البلد يحتاج أن يتهيأ. بالإضافة إلى مسألة الصواريخ والمسيرات فإن هنالك وحدة شعبية، لأنه في أي معركة بالإضافة إلى القدرات العسكرية فإن صمود المجتمع والشعب مهم جدا، بالتالي بإمكاني أقول نعم أن هذه ربما قد تكون تهيئة لصراع أكثر تصعيدا وأكثر جدية مع الولايات المتحدة، بالتالي ربما هم يهيئون الأجواء، هم يهيئون القدرة العسكرية ويهيئون المجتمع في نفس الوقت.
1: جزيل الشكر لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكر موصول أيضا للسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ولدكتور حسن عبادي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا لكم جميعا. أعلن الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوبية لبنان بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري، ودعا المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني. وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن فرق هندسة الجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوتر الغربية من المتفجرات ومخلفات الاحتلال. من مدينة محيط زوتر الغربية جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين أهلا ومرحبا بك، ضعينا في صورة المشهد، ما الذي رصدتيه في هذه الساعات الأولى لدخول الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية من جهة ومحاولات الأهالي العودة إلى بلدهم من جهة ثانية؟
3: بالنسبة للجيش اللبناني منى، منذ أكثر من 5 ساعات بدأ انتشاره في زوتر الغربية، ونحن نقف الآن عند هذه النقطة هنا عند مدخل زوتر الغربية، هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها، وهذه آليات للجيش اللبناني تخرج من زوتر الغربية في هذه الأثناء. طبعا هناك عملية دخول وخروج لهذه الآليات بشكل متكرر منذ ساعات، لا سيما وأن الجيش كان أعلن أنه بدأ بالفعل عمليات المسح في شوارع زوتر الغربية، ونسمع بين الحين والآخر من هنا من موقعنا منى عددا من التفجيرات، بحيث أن الجيش اللبناني وتحديدا فوج الهندسة كان قد دخل منذ الصباح وفجر عددا من العبوات والتشريكات التي كان قد زرعها الجيش الإسرائيلي في زوتر الغربية وفي محيطها، لذلك تسمع هذه التفجيرات بين الحين والآخر. هنا لا يتواجد فقط عناصر من الجيش اللبناني، بل هناك أيضا عدد كبير من سيارات الدفاع المدني وفرق الإسعاف التي هي متمركزة هنا منذ الصباح، أيضا أعداد كبيرة من أبناء بلدة زوتر الغربية ينتظرون عند هذه النقطة أي إشارة من قبل الجيش اللبناني تسمح لهم بالدخول إلى بلدتهم. من بين من ينتظر هنا أيضا رئيس بلدية زوتر الغربية الذي تحدثنا إليه قبل قليل، وقال إن زوتر الغربية منكوبة وإن الجيش الإسرائيلي دمر فيها أكثر من 50% من بيوتها، أكثر من 250 رئيس بلدية زوتر الغربية مدمرة عدا عن البيوت الأخرى التي لم تطلق.
1: نعم كاترين. نعم، على ما يبدو الصوت يتقطع مع زميلة كاترين حنا، وهي تتواجد في محيط بلدة زوتر الغربية، وكانت تنقل لنا هذا المشهد من هناك فيما يتعلق بدخول الجيش اللبناني وقوات التابعة لوحدات الهندسة لتفجير والتخلص من مخلفات الجيش الإسرائيلي الذي من المفترض أنه انسحب من هذه القرية. أيضا محاولات الأهالي إلى العودة إلى بلدهم، إلى البلدة عفوا. والآن تنضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان، أهلا ومرحبا بك. الجانب الإسرائيلي أيضا يتفاعل مع هذا المشهد في زوتر الغربية والقرى الأخرى التي كان من المفترض أن ينسحب منها وهو غير متواجد بها، تحديدا في فرون وصريفة. وأيضا كل موضوع ما يقال في الإعلام الإسرائيلي في هذه الساعات عن مستقبل هذا الانسحاب.
4: الحديث الإسرائيلي في وسائل الإعلام يركز أكثر منى عن قضية تقييم أداء الجيش اللبناني في هذه المرحلة، بمعنى أنه يتجنب الحديث عن مسألة انسحاب وانسحاب مستقبلي من مناطق أخرى، وإنما يركز فقط وفقط على مسألة انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق والبدء بتنفيذ هذه المرحلة وفقا للاتفاق من وجهة النظر الإسرائيلية، والتركيز على الهدف كما تصفه وسائل إعلام إسرائيلية بنزع سلاح حزب الله. كل هدف هذه المرحلة من وجهة النظر الإسرائيلية هو العمل على نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق والاستمرار بتدمير البنى التحتية أو ما تبقى من البنى التحتية كما يقول الجانب الإسرائيلي التابعة لحزب الله. هناك شروط وضعها الجانب الإسرائيلي خلال جولات المفاوضات الأخيرة سواء كان في واشنطن أو في روما، وكان ربما الهدف منها هو محاولة تصعيب هذه المرحلة، عرقلة هذه المرحلة وعدم الانسحاب من مناطق أوسع، يشمل ذلك قضية إبقاء أمور مفتوحة وغير واضحة فيما يتعلق بمن سيشرف على تنفيذ هذا الاتفاق من جهة، أو على تقييم أداء الجيش اللبناني تحديدا. إسرائيل كانت تتحدث في الآونة الأخيرة عن أنها تريد أن يعود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المناطق ويتأكد من قدرة الجيش اللبناني وخلو هذه المناطق من حزب الله، وهذا كان مثار خلاف بينهم وبين اللبنانيين خلال المفاوضات. كذلك هناك سؤال هام جدا يطرح عندما يقول الجيش الإسرائيلي في بيانه الذي أصدره الليلة الماضية بخصوص بدء هذه المرحلة بأن الجيش سيحافظ على ما وصفه بحرية العمل العسكري أولا في المناطق الآمنة، ولكن أيضا سيتحرك من أجل الدفاع عن النفس وإزالة أي تهديدات، ولم يحدد إذا كان يقصد أيضا هذه المناطق، بمعنى أنه في حال رصد أي تهديد بالنسبة إليه أو كما يراه تهديدا في هذه المناطق التي بدأ الجيش اللبناني بالانتشار فيها، هل سيقوم باستهداف في داخل هذه القرى والبلدات اللبنانية؟ هل سيقصف داخل هذه البلدات اللبنانية؟ وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تنقل أيضا عن رفض لبناني رسمي لأي تدخل عسكري إسرائيلي في هذه المناطق بعد انتشار الجيش اللبناني فيها، لكن الجانب الإسرائيلي أيضا لم يكشف عن التسوية التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص، وكأنه بشكل متعمد يترك بعض الأمور مفتوحة لأنه قد ينتهك هذا الاتفاق أيضا بحجة وجود عناصر لحزب الله أو بحجة وجود بنى تحتية تابعة للحزب أو إخفاق الجيش اللبناني بعد التشكيك كثيرا في وسائل إعلام إسرائيلية في الآونة الأخيرة بقدرة الجيش اللبناني على العمل ضد حزب الله. بالإضافة إلى ذلك نقطة تحدثت عنها صحيفة يدعوت أحرنوت في الأيام الأخيرة بأن الجيش الإسرائيلي يواصل إعداد خطط من أجل تدمير البنى التحتية في منطقة قلعة الشقيف في الأنفاق وكذلك في منطقة علي الطاهر.
1: جزيل الشكر لك مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري على كل هذه التفاصيل. إلى سوريا، حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ضبط أسلحة قالت إنها معدة للتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية. وأوضحت الهيئة أن أمانة جمارك منفذ جديد يبوس الحدودي مع لبنان ضبطت نحو 220 قنبلة من نوع RGC كانت مخبأة بطريقة يصعب كشفها في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية. من دمشق انضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، نرصد معك تفاصيل هذا الحدث الذي لربما يفصل بينه وبين الحدث الشبيه من الحدود العراقية إلى سوريا أيام فقط.
5: نعم، حقيقة يعني يفصل بينهما تقريبا 5 أيام، وعمليا يعني هذه الشحنة الثانية التي تضبطها عناصر أمن الجمارك التابعة لهيئة الجمارك والمعابر السورية. هذه العملية كانت يعني حدثت خلال عبور محاولة عبور سيارة صغيرة نوع تاكسي كما يقال هنا في سوريا، محاولة العبور باتجاه الأراضي التركية اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس. وقامت الدوريات وعناصر الأمن التابعة للجمارك السورية بتفتيش السيارة، وعملية الاشتباه بها يعني ربما أدت إلى تفتيشها بشكل دقيق، واكتشفوا كميات من القنابل. العدد الذي اكتشف وضبط داخل السيارة كان حوالي 226 قنبلة من نوع RGC، ووفق بيان هيئة المعابر والمنافذ والجمارك قالت بأن هذه الكميات كانت معدة للتهريب نحو الأراضي اللبنانية تحديدا من عند معبر جديدة يابوس حيث تم ضبط هذه الكمية. طبعا الخمسة أيام التي ذكرتها نتحدث هنا عن عمليتين، الأولى عند الحدود العراقية والثانية هي عند الحدود اللبنانية. خلال العملية الأولى كان هنالك مصادرة لصواريخ بعيدة المدى، طائرات الدرون، وأيضا صواريخ مضادة للدروع، واليوم هي عملية ضبط لعدد كبير من القنابل. هنا تؤكد الحكومة السورية بأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية كمنصة عبور من أجل زعزعة استقرار سوريا أو دول الجوار. نعم.
1: طيب، وكيف تخطط الحكومة السورية لربما بالتعامل مع مثل هذه الحوادث التي باتت متكررة على الحدود السورية؟
5: نعم، يعني هو جزء من مشهد كامل منا حقيقة في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. هنا الحكومة السورية كان لديها تحديات، ومن أهمها التحديات الأمنية. عملية ضبط الحدود سواء كانت عند الحدود العراقية وأيضا عند الحدود اللبنانية عند الحدود التركية، يعني كانت هي جزء من عملية متكاملة. بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والإقليم، قوات الأمن السورية وأيضا عناصر الجمارك قامت بتفعيل دوريات بشكل مستمر، وأيضا بتجديد عمليات الرقابة على الحدود اللبنانية والحدود العراقية، خاصة بعد عملية اكتشاف الشحنة التي كانت تحاول الدخول عند معبر التنف عند الحدود العراقية. وطبعا قامت هنا الحكومة السورية بتكثيف الدوريات وأيضا زيادة عدد العناصر وقيام بعمليات تفتيش دقيقة بشكل مستمر. ونتحدث هنا يعني عن نقطة مهمة، أن خط العراق سوريا كان هو أو أصبح هو ممر عبور للشاحنات التي تنقل النفط العراقي، وبذلك يعني هنا زادت الحكومة السورية من عمليات إجراءاتها الأمنية. نعم،
1: جزيل الشكر لك ميلاد فضل مراسل الجزيرة، كنت معنا من دمشق. والآن إلى هذه النافذة الخاصة في أفريقيا. أزمة الغذاء تتفاقم تحت وطأة تعطل سلاسل الإمداد، بينما تواجه الأسر والمزارعون تحديات متزايدة. قدمها الزميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
6: شكرا جزيلا لك منى، وأهلا بكم مشاهدينا. إذن من الشرق الأوسط ارتبكت إمدادات الوقود والأسمدة وعلى موائد الفقراء وفي حقول المزارعين تتسع دائرة الأثر. فهل تعيد صدمة الطاقة رسم معادلة الأمن الغذائي؟ هذا هو ملفنا نناقشه الآن، والبداية مع شبكة مراسلي الجزيرة. إذن كيف انتقلت تداعيات هذه الأزمة من اضطراب الإمدادات إلى الأسواق والمزارع في القارة الإفريقية، من هرمز إلى المزارعين والمستهلكين؟ نرصد تأثيرات ذلك عبر شبكة مراسل الجزيرة، من أم درمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي، ومن مقديشو مراسل الجزيرة عمر محمود. أهلا بكما، وأبدأ معك الطاهر المرضي. وكيف بالفعل أثرت هذه الإمدادات وتنقصها على المزارعين وتحديدا الموسم الصيفي في السودان؟
7: نعم، كان للحرب على إيران ومضيق هرمز بالتحديد تأثيرات كبيرة ومباشرة على القطاع الزراعي في السودان، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن الإمداد أو خمس نفط العالم يمر عبر طريق أو عبر مضيق هرمز، وبالتالي السودان كان قد تأثر بشكل مباشر ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للزراعة. نحن نتحدث الآن مع بداية موسم زراعي وترتفع أسعار محروقات بشكل ربما يكون أضعاف ما كان عليه قبل هذه الحرب، وكان ذلك انعكاس واضح شهدناه عند الإمدادات إلى هذه المزارع وبعض المناطق. أيضا كان هنالك أيضا تأثير واضح بالنسبة لمدخلات الإنتاج. نحن نتحدث الآن كما تشاهدون هذه الزراعة على النيل وهذه الإمكانيات الضخمة بالنسبة للسودان فيما يختص في المجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، ولكن مع هذه الأزمة المستمرة التي شكلت معضلة حقيقية بالنسبة للمزارعين، كان كذلك ارتفاع مدخلات الإنتاج من المبيدات وقطع الغيار والآليات الزراعية التي تستورد من الخارج والموارد البلاستيكية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف نقل المحاصيل. نحن نتحدث عن ارتفاع أسعار الوقود، هذا يعني ارتفاع تكاليف نقل هذه المحاصيل الزراعية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، وبذلك نشاهد أن كل المنتجات الزراعية الآن ارتفعت أسعارها في الأسواق بشكل مباشر بسبب هذه الأشياء. تأثير أكبر أيضا على الصادرات، إذا ارتفعت تكاليف الشحن البحري بشكل ملحوظ وتصبح الصادرات الزراعية السودانية مثل السمسم والصمغ العربي والفول السوداني والقطن أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وبهذا يكون التأثير بشكل واضح على هذا الأمر. حتى المشروعات الكبيرة في مشروع الجزيرة وبعض المشروعات في شمال السودان تتحدث بأن هذه المدخلات التي ارتفعت أسعارها أثرت بشكل كبير. نحن نعرف أن نعلم أن السودان يمتلك قدرة كبيرة من الموارد، أكثر من 84 مليار متر مكعب من المياه الجوفية وأكثر من 200 مليون فدان صالح للزراعة، وبالتالي تصبح هذه العوامل مؤثرة بشكل كبير على السودان سواء كان في الإنتاج الرأسي أو الأفقي أو حتى في عملية التسويق، وانعكس ذلك على المائدة بشكل مباشر على الفقراء، خاصة وأن السودان يعيش حرب قلصت من المساحات الزراعية وزادت أزمة هرمز من تكاليف هذه المواد ومدخلات الإنتاج.
6: كل ذلك أيضا الطاهر، إلى ماذا قلص أيضا الحلول البديلة المتاحة؟
7: الآن الحكومة السودانية تحاول بقدر الإمكان أن تقوم بتمويل المزارعين عبر البنوك الزراعية حتى تستطيع أن تخفض هذه التكاليف الكبيرة، ولكن هذا الأمر لربما يكون متواضع مقارنة بالرغبة الكبيرة للحكومة السودانية في توسيع دائرة الإنتاج. ومع ذلك أعلنت وزارة الزراعة بأنها قامت بزراعة أو تحضير لأكثر لملايين الأفدنة حتى تستطيع أن تسد الفجوة الغذائية، ولكن هذا لربما في المناطق التي يعني يسيطر عليها الجيش السوداني بأن الأمور تبدو أسهل بالنسبة للفقراء بقدر ما هي صعوبات أكبر لتوصيل مدخلات الإنتاج والإمدادات لآخرين في دارفور وفي غرب كردفان حيث تسيطر قوات الدعم السريع هناك. ولكن هنا في المشاريع الكبيرة تقوم الحكومة السودانية بمحاولة تمويل المزارعين وتخفيف الأعباء عليهم، وكذلك بالنسبة للأسمدة والآليات الزراعية وقطع الغيار وكثير من الجوانب التي يمكن أن تساعد هؤلاء، بالإضافة إلى أنها تقوم باستيراد سلع لسد النقص في هذا الجانب بمحاولات لتخفيف أعباء على الفقراء في الأسواق.
6: تبقى معنا طاهر المرضي، أتوجه الآن إلى مقديشو وعمر محمود، كيف أيضا أثرت هذه الاضطرابات في الإمدادات على توفر المواد الغذائية في الصومال؟
8: نعم، بعدما بدأت التوترات والحروب في مضيق الهرمز بدأت الأسعار ترتفع بشكل جنوني، ليس فقط في مجال السلع التموينية ولكن أيضا في الوقود وأيضا في تكاليف المواصلات وأيضا إلى الزراعة والأسمدة، كل شيء تأثر بشكل جنوني بهذه الحروب والتوترات الموجودة في مضيق هرمز. نحن نتحدث عن أن الوقود الذي ارتفع 100% بشكل جنوني، مما أثر سلبا على حياة المواطنين. هنا نحن الآن في أحد الأسواق في العاصمة الصومالية موغديشو، ويتحدث البعض أن المشترين أصبحوا قلة وأنهم أن قدرتهم الشرائية أصبحت محدودة، وأنهم لجلب البضائع والخضروات من المناطق النائية أصبحت مكلفة، حيث ارتفعت المحروقات. ونتحدث أيضا عن أن المزارع التي كانت تقع خارج العاصمة الصومالية مقديشو تأثرت بشكل مباشر، حيث الأسمدة مرتفعة وتكاليف المواصلات أيضا مرتفعة جدا. كل هذا أثر سلبا على حياة المواطن العادي الذي كان أصلا يعاني بشكل مباشر وبمحدودية الدخل. أيضا الصومال معروفة باعتمادها بشكل مباشر على الاستيراد، أكثر من 80% من الاحتياجات تستورد من الخارج، خاصة من دول الخليج ومن الهند ومن باكستان. كل هذا تأثر سلبا وزاد أعباء المعيشة في العاصمة
9: في هذا الإطار عمر،
8: وأيضا وفي كثير من المدن والأرياف.
9: هل تمتلك الحكومة خيارات فيما يتعلق بمعالجة هذا الوضع، أو على الأقل محاولة احتواء أثاره؟
8: المشكلة في الصومال منذ انهيار الحكومة المركزية في عام 91 من القرن الماضي كانت تعتمد على المساعدات الخارجية، والحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد هي حكومات هشة ومؤسسات غير مستقرة، وواجهت حروبا وأزمات أمنية متراكمة. ولهذا الصومال يعتمد كثيرا على الدول الصديقة وأيضا على المساعدات المحصلة من المنظمات الإنسانية. الصومال الآن هناك نوع من الوعي لأجل تنشيط الحقول الزراعية ومن أجل البحث عن الاعتماد على ذات، لكن المشكلة أكبر بكثير. فالصومال هناك أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي حسب ما تتحدث المنظمات الإغاثية، ولذلك الحكومة الصومالية غير قادرة على مجابهة هذه المشكلة، وهي كبير جدا بالنسبة لها، لكنها ليست يائسة، وهناك محاولات قليلة جدا من أجل مجابهة هذه المشكلة، من أجل توعية المواطنين والمزارعين، لأجل زيادة الإنتاج المحلي. لكن واقع الأمر هو أن الصومال يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي، خاصة على دول الخليج وعلى الهند وباكستان وعلى الصين. كل هذا الآن بدأ نحس ويحس كل مواطن التبعات المترتبة على تأثيرات وتوترات والحروب في مضيق هرمز.
9: شكرا جزيلا لك من مقديشو مراسل الجزيرة عمر محمود. شكر موصول لك الطاهر المرضي مراسل الجزيرة من أم درمان. مشاهدين، تقرير الفاو يرسم صورة قاتمة في غزة والسودان، حيث هما في صدارة أخطر أزمات الجوع عالميا بعد بلوغه مستويات طوارئ كارثية، بينما يتصدر الشرق الأوسط وأفريقيا بؤر الهشاشة الغذائية والإنسانية. وفقا لتقرير الفاو لعام 2025، لم تعرقل النزاعات وصول الغذاء فحسب، بل عطلت أيضا جمع البيانات في السودان وفلسطين بما في ذلك قطاع غزة. وفقا للتقرير أيضا، انتقل مركز أزمة الجوع العالمية إلى أفريقيا، حيث يواجه أكثر من 309 ملايين شخص خطر الجوع، في حين تراجع العدد في آسيا إلى 292 مليون شخص خلال العام الماضي. لكن التقرير يخلص أيضا إلى أن التراجع المسجل لا يعني انحسار الأزمة، وأن القضاء على الجوع بحلول عام 2030 ما زال هدفا بعيدا. حذرت الفاو كذلك من أن أفريقيا ستتحمل النصيب الأكبر من أزمة الجوع مستقبلا، إذ يتوقع أن تضم أكثر من نصف جوع العالم بحلول عام 2030. وتكشف التقديرات أن صدمات الطاقة والأسمدة المرتبطة بالحروب قد توسع دائرة الجوع بإضافة 10 ملايين شخص في آسيا وثمانية ملايين شخص في إفريقيا. مزيد معنا من عمان الدكتور فاضل الزعبي، الخبير خبير الأمن الغذائي والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط. أهلا بك سيد الدكتور فاضل. بداية، كيف تنظر لتلك البيانات الصادرة عن الفاو، هذه التقارير الأخيرة وهذه الأرقام المهولة التي يستعرضها نتيجة ما جرى في مضيق هرمز؟
10: شكرا لك. حقيقة تقارير عديدة وآخرها التقرير اللي بيصدر الآن في روما، يصدر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذوي في العالم لعام 26. هذا التقرير يبين بوضوح ما ذهبت إليه في تقريرك والمقدمة اللي بينتي فيها، بأن العالم أمام، إذا ما استمرت الأزمة كما هي، أمام وضع كارثي. وأتحدث عن الأزمة بشقين، الشق الأول هو أزمة سلاسل الإمداد وتعطل إنتاج المدخلات الزراعية، وتحديدا ما يحصل في الخليج وهرمز، إضافة إلى ذلك التغيرات المناخية المتوقعة من ظاهرة النينو والنينيا في هذا العام بأن تكون أشد ضراوة من العام الماضي. هذه مجتمعة سوف تؤثر على الإنتاج الزراعي في العالم. خلينا نضيف نقطة مهمة أخرى تتعلق بدولنا، الدول الأفريقية والدول الآسيوية. الاقتصاد الهش، البنية الأساسية في هذا الاقتصاد، سواء من ضعف في عملتها أو في ضعف من احتياطي العملات اللي فيها، هذا يؤثر على شق أساسي وهو استيراد الغذاء. هذه الدول كلها معظمها هي مستوردة للغذاء، ويؤثر على جانب آخر قدرتها على استيعاب ارتفاع مدخلات الإنتاج مثل الطاقة، ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الأسمدة، وهذا مما يجعل أنظمتها الزراعية غير قادرة على تلبية ما اعتادت أن تنتجه، بالرغم من أن الأنظمة الزراعية الموجودة في هذه الدول هي أنظمة زراعية قديمة ولا تلبي الاحتياجات، لم يطالوا التحديث، إلا أنها سوف تتعرض لضربات أخرى من قلة المدخل بهذا الشكل.
9: إن أخذنا الأرقام المرتبطة بمن يواجهون الجوع عالميا نتيجة هذه الأزمة ووفق ما أوردته الفاو، ما مدى خطورة ذلك؟
10: يعني خلينا أنا أذكر نقطة مهمة جدا. السنة الفاو بركز على نقطة اللي هي ارتفاع سعر كلفة الغذاء الصحي، ونقصد بالغذاء الصحي الذي يعطي الإنسان الكمية اللازمة من الغذاء ومن المعادن والتغذية. نجد أنه ارتفعت خلال السنتين المنصرمتين بمقدار 25%، وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع سوء التغذية، وليس انعدام الأمن الغذائي فقط، وإنما سوء التغذية ويؤثر على الحالة الصحية للإنسان. هذا طبعا معظم أثره تركز في منطقتنا شمال أفريقيا والشرق الأدنى، في مناطق النزاع موجودة في المنطقة جنوب غرب الصحراء الغربية بأفريقيا، والدول ذات الكثافة الكبيرة في جنوب شرق آسيا، أقصد بنغلاديش وما شابه إلى ذلك. هذا من ناحية. عدد من هم يقعون في الأمن الغذائي هو بازدياد، وهذا الرقم مرشح للزيادة لأن التأثيرات هرمز تحديدا كونها تؤثر على مدخلات الإنتاج الزراعي لن تظهر فقط الآن، سوف يتم استمرار أثرها السيء للسنة القادمة وممكن السنة اللي بعدها. حتى مواسم الحصاد اللي تأثرت بقلة مدخلات الإنتاج هي بدأت الآن في نصف
9: الكرة الأرضية. بناء على هذه التفاصيل المتعلقة بالمشهد المستقبلي وخطورته، هل هناك تدخلات يمكن أن تقوم بها الفاو أو المجتمع الدولي لمساعدة أنظمة تحدث أنها في نهاية الأمر حكومات وأنظمة بالأساس لديها أزماتها وتعاني من القدرة على التعامل مع أي ضغط إضافي؟
10: يعني هو مشان نجابه هذا الموضوع يجب أن يتم العمل على 3 محاور. وهذه ثلاثة محاور مرتبطة بتحدي آخر: الاستثمار في الإنتاج الزراعي وتحديث النظم الزراعية، تنسيق السياسات النقدية في هذه الدول حتى تستطيع أن تمتص التضخم الغذائي اللي بيشكل عبء على فاتورتها، بعدين محاولة الوصول، وهذه أحد المشاكل اللي واجهناها وخاصة ذكرها تقريرك في غزة والسودان، الوصول إلى المعلومات الدقيقة حتى تستطيع من الوصول للفئات الأكثر هشة. للأسف الشديد الثلاث نقاط

0: مرتبطة بقدرة الدول المانحة على دعم هذه المسارات. والآن الأزمة الاقتصادية اللي بتدخل فيها العالم نتيجة حرب الخليج أثرت على قدرة هذه الدول المانحة التقليدية في منح هذه الدول ما يلزم كالعادة من منح تؤهل للقيام بذلك. فإذا هو تحدي مشترك. وطبعا ما ننسى كمان إنه المناخ يقوم بدوره، فتكالبت على سوق الغذاء الكثير من العوامل اللي بتؤدي إلى ازدياد أعداد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، اللي هو من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الخامسة في العالم.
1: إلى أن يتم تحقيق ذلك الجزء المتعلق بالإجراءات لربما تبدو مستقبلية في إطار ما ذكرته، ماذا عن الإجراءات الطارئة الحالية التي يمكن القيام بها خاصة في الدول الأكثر إلحاحا هنا السودان وفلسطين؟
0: هذه الإجراءات الحالية اللي ذكرتها أنت قبل شوي هي المعونات الغذائية المعونات الغذائية المستعجلة، وهذه المعونات لا تتم إلا بمعونات الدول المانحة. وعندما نرى بأن في السودان على سبيل المثال انخفاض قيمة المنح من الدول المانحة ما راح يمكن منظمات المتحدة من الوصول إلى كافة المحتاجين، وراح فقط راح يكون بإمكانها الوصول إلى نصف هذا العدد. فلك أن تتخيلي مقدار الوضع وكم سوف يكون سيئا من انعدام المعونات الغذائية. فلذلك لا يوجد أمام المجتمع الدولي حاليا إلا تقديم المعونات الغذائية الطارئة والسريعة حتى ما نلجأ في بلد زي السودان إلى 14 بؤرة مجاعة بوجود فيها 14 بؤرة إلى ما يقارب 19.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ولكن من سوف يلبي هذه الاحتياجات؟ حتما ليس الإنتاج الزراعي، لأنه هي بالأساس حتى قبل الأزمات كانت دولة مستوردة للغذاء. فهي المعونات اللي يجب أن تقدمها الدول المانحة التقليدية.
1: شكرا جزيلا لك من عمان دكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. أشكر حسن المتابعة.
2: شكرا ميادة. رأس الساعة، وهذا تذكير بأهم المستجدات. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 17 ميلا بحريا شرق سواحل دبة بالإمارات، وأضافت أن ربان السفينة أفاد بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لتلف جهاز التوجيه. يأتي هذا بينما قالت شركة كيبلر لتتبع السفن أن 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات ودفاع جوي. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. وفي إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إن الإنجازات في المفاوضات فاقت التوقعات، مؤكدا أن تواصله مع المرشد ازداد وإن كل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته. وفي التطورات الميدانية، أعلن حاكم مدينة أبدنان بمحافظة إيلام غربية إيران تعرض مناطق في المحافظة للقصف. كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف منشأة أمريكية في البحرين والكويت، بينما أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراضها هجمات جوية إيرانية. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية فجر اليوم. وفي الأردن أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة. أما في لبنان قال الجيش إن وحداته العسكرية بدأت الانتشار ببلدة زوطر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله. إلى مراسلين من طهران، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، أهلا ومرحبا بكم جميعا. رانيا قاسمي نبدأ معك بما قاله تلفزيون

0: الإيراني قبل قليل بأن هنالك هجوم استهدف نقطة في المناطق الجبلية بمدينة خرم أباد في محافظة لرستان غرب إيران.
1: نعم منى، يعني بالفعل أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض مدينة خرم أباد في محافظة لرستان للاستهداف.

0: إمداد القوات والقواعد العسكرية المتواجدة في جنوب إيران، وذلك من أجل تسهيل القضاء على القدرات الإيرانية في الجنوب كما يتحدث الأمريكيون. ولكن إيرانيا يعني هناك تأكيد على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف فيها المحافظات الأخرى سواء الغربية أو المحافظات الوسطى، حيث سبق ذلك استهداف محافظة إيلام، نتحدث عن مدينة أبادانان، وذلك أيضا في هذا الإطار فيما يبدو أن هناك محاولات لاستهداف وقطع طرق ربما الإمداد وأيضا إمكانية السيطرة على مضيق هرمز من المحافظات الأخرى. في المقابل تؤكد القوات الإيرانية المسلحة على أنها قادرة على السيطرة على مضيق هرمز من أي شبر في البلاد، تؤكد على أن قدراتها العسكرية تعمل على تعزيزها بشكل مستمر. وفي الوقت نفسه أيضا تؤكد على أنها تواصل توجيه الضربات للولايات المتحدة، خاصة مع أن هناك يعني أفكار أو أنباء تتحدث عن إمكانية أن تتعرض البلاد لهجوم أمريكي بري، ولذلك هناك استعدادات نراها قوية. يعني قبل قليل كانت هناك أنباء عن قيام قائد القوة البرية في الحرس الثوري بزيارة السواحل الإيرانية الجنوبية وتأكيده على أن هناك رصد مستمر لتحركات من وصفهم بالأعداء، والتأكيد على أن هناك قوة شعبية وأيضا قوة عسكرية للحفاظ على الجنوب في مواجهة الإعدادات الأمريكية مستمرة.
1: رانيا، أيضا كان هنالك يعني ما نقلته نيويورك تايمز عن شركة كبلر لتتبع السفن بأن هنالك 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين. هل من الواضح بالنسبة لإيران من أي مسارات عبرت هذه السفن؟ هل هنالك تعليق إيراني على ذلك؟
0: بالنسبة لإيران لم تعلق على مثل هذه الأخبار، ولكن ما هو مؤكد إيرانيا هنا أنه مضيق هرمز مغلقا أمام السفن التجارية وممنوع أمام السفن العسكرية. ولكن يعني لا يجب أن ننسى أن إيران تستخدم هذا المضيق لأبور سفنها، كما أنها كانت قد منحت في فترة الحرب نفسها يعني امتيازات لبعض الدول ومن بينها العراق كي تمر سفنها من هذا المضيق. إذن نحن أمام إمكانية أن تكون هذه السفن إيرانية أو سفن صديقة لإيران غير العراق، ممكن أن تكون السفن التي تصل إلى باكستان كما كان قد يحدث خلال فترة الحرب نفسها. ولكن إيران تؤكد أنها تسيطر على مضيق هرمز بدقة، تقول أن السفن التجارية ممنوعة من التحرك بسبب ما وصفته بانعزام الأمن في المضيق جراء الأعمال العسكرية الأمريكية في المنطقة، وأكدت أنه مع استمرار هذه الأعمال فأن الوضع في المضيق لن يتغير.
1: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت تحذيرا عالميا للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، هل هنالك إجراءات اتخذت؟
2: بالفعل منى، هذا التحذير هو موجه للأمريكيين حول العالم وتحديدا للذين يريدون السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبر الشرق الأوسط أو من هم موجودون في المنطقة. تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن البيئة الأمنية ما تزال معقدة وهناك احتمالات لتصعيد مفاجئ، بالإضافة إلى أنها أيضا حثت المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد لتعليق الرحلات وكذلك لغلق الأجواء أو اضطراب في السفر، وبالتالي هي طلبت منهم أخذ الحيطة والحذر وكذلك الاهتمام بما تنشره السفارات والقنصليات الأمريكية في المناطق التي هم موجودون فيها. وذكرت أن جماعات مرتبطة بإيران قد تقدم على استهداف المصالح الأمريكية أو المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة أو حتى الأمريكيين، وهي أيضا ذكرت في هذا البيان الذي بثته عبر مواقعها الرسمية، قالت فيه إنها تخصص مواقع وكذلك تطبيقات وأرقام هواتف للمواطنين الأمريكيين في حال احتاجوا مساعدة. المهم أن هذا التحذير يذكرنا بذات التحذيرات التي درجت وزارة الخارجية الأمريكية على نشرها في بداية هذه الحرب. الآن هي تشير إلى احتمالات تصعيد مفاجئ وكذلك احتمالات تعليق الرحلات وغلق

0: أجواء، وهي تحذر المواطنين الأمريكيين ممن تصفها بالجماعات المرتبطة بإيران بأنها قد تقدم على استهداف الأمريكيين أو المصالح الأمريكية بالخارج، بل وكذلك قالت إن سفارات أمريكية قد استهدفت في السابق، بالإضافة إلى مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة.
1: أحمد، الرد الأمريكي لم ينتهي بعد، قال الرئيس الأمريكي كما نقل مسؤولون أمريكيون، ما المتوقع في الأيام المقبلة عسكريا نظرا لهذه الطائرات التي تنقل للشرق الأوسط وطبعا بحسب التصريحات الأمريكية؟
0: نعم، منى، في تصريحاته الأخيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه قد وجه وزير الحرب بيت هكسيث ورئيس الأركان دان كين بأن إيران يجب أن تدفع الثمن على مقتل الجنود الأمريكيين. ومسؤول أمريكي أيضا كان قد تحدث للجزيرة في وقت سابق، قال بأن الرئيس ترامب مصر على مسألة أن تدفع إيران الثمن فيما يتعلق بانتهاكها لمذكرة التفاهم، وكذلك ردا على مقتل الجنود الأمريكيين. ترامب نفسه كان قد قال إن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بمنع إيران من حيازة قدرات معينة، وإنما تريد أن تنهي الأمر برمته. لغته هذه التصعيدية خلال اليومين الماضيين جاءت كرد فعل على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن وكذلك في العراق، وكان قد وصف الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية لإيران بأنها جاءت تكريما لأولئك الجنود. لكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن لغة الدبلوماسية ما تزال حاضرة. وزير الخارجية أكد انفتاح واشنطن على الحلول الدبلوماسية، وذات الأمر أكده وزير الطاقة كريس رايت الذي أكد على مسألة أن الولايات المتحدة في الوقت الذي تنفتح فيه على الخيار الدبلوماسي ستستمر في حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز بمعاونة إيران أو بدونها. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد دعا الدول التي تعتمد على مضيق هرمز في إمدادات النفط والطاقة والغاز على المساهمة في تأمين المضيق إما بالعتاد أو من خلال المساهمة المالية. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى ما ذكره موقع أكسيوس فيما يتعلق بهذه المقترحات التي طرحتها الوساطة بمقترح لخفض التصعيد وكذلك وقف لإطلاق النار لعشرة أيام.
1: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي. حسن، بعد الحديث عن تحييد خمس مسيرات، أيضا الجيش الأردني يقول بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. نرصد معك المشهد في المملكة عامة في الساعات الأخيرة، وما إذا كان هنالك توجيهات أيضا للسكان في ظل هذا الحدث المستمر.
2: بالفعل منى، التهديد يكبر ويتزايد والتصعيد يعني يأخذ مدى غير مسبوق. هذه قبل أن أبدأ بالإجابة على سؤالك، يعني قبل دقيقة من الآن هذه المداخلة كان هناك تحليق للطيران الحربي التابع لسلاح الجو الأردني في سماء عمان وفي سماء عدد من المدن الأردنية، نسمع ذلك بشكل واضح. بالعودة إلى سؤالك منى، يمكن القول أن التهديدات تزايدت في 15 ساعة الماضية. في الساعة 9 مساء أمس 3 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، وقال الجيش أنه اعترضها وأسقطها. فجر اليوم الحديث عن 5 طائرات مسيرة وتم التصدي لها من قبل الجيش الأردني وفقا لبيان عسكري. بعد ذلك وظهر اليوم 3 صواريخ أيضا وفي المنطقة الشرقية استهدفت الأردن، وقالت قوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت هذه الصواريخ. التعليمات للسكان منى بأن يستقوا المعلومات من الجهات الرسمية وضمن البيانات العسكرية وما يقدمه أيضا الأمن العام الأردني. وبالأمس كان هنالك صفارات إنذار، مساء أمس كان هناك صفارات إنذار وهنالك تواصل دائم من طرف القوات العسكرية وكذلك الأمن العام بتوجيه التعليمات للبقاء دائما في مناطق بعيدة عن مناطق الاستهداف، وعدم الذهاب إلى مناطق سقوط الشظايا ومخلفات الصواريخ. يمكن القول منى أن الأمر تزايد وتصاعد بشكل ليس مقبولا هنا أردني.

0: وهنالك حالة استياء وغضب عامة لدى الساسة وحتى في الشارع الأردني. القول بأن ما جاء على لسان الحرس الثوري الإيراني من أنه تم استهداف منطقة الركبان أقصى شمال شرق البلاد وتبعد عن عمان 300 كيلومتر. في ساعات الظهيرة اليوم تم استهداف المناطق الشرقية وسمع المواطنون ذوي انفجارات في مناطق الزرقاء والمفرق نتيجة اعتراضات صاروخية من قبل الدفاعات الجوية الأردنية ضد الصواريخ الإيرانية. وقبل يومين كان هنالك استهداف في مدينة العقبة. الحديث والسؤال الذي يتكاثر هنا في عمان وفي معظم الأوساط الأردنية إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف إيران في مناطق الجنوب بالنسبة لها وفي مياه إقليمية، لماذا الرد يكون في الصحراء الأردنية ولماذا الرد أيضا يكون في العقبة بينما الطائرات الأمريكية متواجدة في مطار رامون ولم تستهدفها القوات الإيرانية؟ أسئلة كثيرة وحالة قلق واستياء، لكن الأردن ما زال على الصعيد الدبلوماسي والسياسي يواصل المشاورات والاتصالات للبحث عن إنهاء هذا التأزيم.
1: شكرا لك حسن الشوبكي مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من عمان. إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، بعد لقائه بقائد الجيش الباكستاني وزير الداخلية الإيراني يلتقي لربما الآن بوزير داخلية برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد، مزيد من التفاصيل معك.
2: نعم منى، بالفعل في هذه الأثناء يلتقي وزير الداخلية الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني على مقربة من المكان الذي نتواجد فيه حاليا. الوزير الإيراني كان قبل ذلك قد أنهى لقاءه الهام جدا مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، وحيث مقر قيادة أركان القوات المسلحة الباكستانية. وبحسب ما علمنا من مصدر رسمي هنا في باكستان فإن الوزير الإيراني نقل رسالة من الرئيس الإيراني إلى قائد الجيش الباكستاني تتعلق بالوضع الراهن في المنطقة، ويتوقع أن الوزير الإيراني في هذه الأثناء ينقل أيضا نفس الرسالة من الرئيس الإيراني إلى رئيس الوزراء الباكستاني. هناك أمل كبير لدى باكستان، كان قد عبر عنه وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي عندما استقبل يوم أمس الوزير الإيراني. هذا الأمل يتمثل تحديدا فيما قاله الوزير الباكستاني من أن هناك أمل في أن يجلب الوزير الإيراني أخبارا سارة، وأن هذه الأخبار قد يعني تحدث تقدما في الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط. على الأقل هذا هو المعلن رسميا هنا في باكستان. لا يعرف حتى الآن فحوى هذه الرسالة التي أحضرها الوزير الإيراني إلى قائد الجيش والآن إلى رئيس الوزراء الباكستاني، لكن بالتأكيد هناك أمل، لا سيما وأن باكستان كانت تشعر بالإحباط الشديد على مدار الأيام الماضية بسبب الخرق المتواصل لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من الجانبين الأمريكي والإيراني. وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت 3 بيانات على مدار الأيام الماضية تدعو فيها إلى ضبط النفس، التوقف عن إجراءات التصعيد، العمل فورا لخفض التصعيد، العودة إلى مذكرة إسلام آباد للتفاهم والالتزام بما جاء في بنودها، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وبالتالي إسلام آباد كانت تشعر بالإحباط. حاليا هناك أمل من أن تكون هذه الرسالة الإيرانية فيها شيء من الإيجابية كما يشير المسؤولون الباكستانيون الذين يؤكدون بأن هناك أمل في أن تكون هناك أخبار سارة سيتم نقلها لاحقا حسب ما نفهم وربما بعد تعديلها إلى الجانب الأمريكي.
1: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. والآن إلى النقاش هنا في الاستوديو، نرحب بالدكتور عباس أصلاني الباحث مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية من الكويت، معنا الدكتور محمد الدوسري الكاتب والمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتية، وفي الاستوديو دكتور محجوب أزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد مارلين، أبدأ معك. الرئيس ترامب قال أنه يريد إنهاء الأمر برمته، وقال بأن الرد الأمريكي لم ينتهي بعد بحسب ما نقله عنه مسؤولون أمريكيون. يعني هنالك لغة تصعيدية يتحدث بها الرئيس ترامب، والوقائع على الأرض أيضا تتسق مع هذه اللغة. هذا الكم من والعدد من الطائرات التي تنقل إلى الشرق الأوسط، سواء في 16 F-35 التزود بالوقود، الحشد العسكري الموجود، على الصعيد الآخر أو بالموازاة ذلك، هنالك فقط تصريحات بأن الولايات المتحدة منفتحة على الدبلوماسية. المشهد كيف يقرأ من جانبك؟
3: نعم، شكرا. بإمكاننا أن ننظر إلى الموضوع من منظورين، الوزير ووزير الخارجية على مدى الأيام العشرة الماضية قالا دوما إنهما منفتحان على المسار الدبلوماسي وبانتظار رسائل إيجابية تأتي من إيران إما مباشرة أو عبر الوسطاء. بالنسبة للمعدات العسكرية، هذا مخطط له منذ مدة، وبعضها من باب الاحتياط في حال العودة إلى النزاع لإدامة القدرات العسكرية وتزويدها بقدرات إضافية. أنا متأكد أن هذا جزء من عملية التخطيط المستمرة منذ فترة، لكن ما يرشح عن البيت الأبيض أنه ما يتم التطلع إليه من إيران مباشرة أو من الوسطاء من منظور أمريكي، يجب أن يكون هناك رأي يوصل إلى الرئيس بشكل دقيق وواضح لضمان أن الرئيس فهم الرسالة وما قام به من أفعال وقرارات كانت صائبة، وأنه يعود إلى التفاوض بالطريقة الصحيحة، وإيران تريد الشيء نفسه.
1: دكتور أصلاني، أحدث ما صدر من بيانات عن الجيش الإيراني اليوم عندما قال أنه سيواصل عمليات الهجومية حتى يتم ردع العدو عن استمرار اعتداءاته على البلاد، الأمر غير منوط هنا فقط باستمرار التصعيد العسكري بموازاة مسار دبلوماسي بدأ يتشكل، وإنما حديث عن عمليات هجوم، كيف تقرأ ذلك؟
3: طبعا منذ فترة من الزمن ونحن نرى أن الجهد الدبلوماسي والجهد العسكري يمشيان جنبا إلى جنب، لأن العمل العسكري يحاول خلق حالة من التوازن. إدارة ترامب تحاول من خلال العمل العسكري إجبار إيران على إبداء المزيد من التنازلات على مائدة التفاوض. لهذا السبب إيران ترد بشكل انتقامي لإنشاء حالة من الردع، لأن العمل العسكري إذا ما أريد له أن يكون هناك حالة من الضغط والإجبار على الاستسلام، هذا يزيد من تصلب الموقف الإيراني والتردد. الآن لدينا مسار باكستاني في الوساطة إلى جانب المسار العسكري، لهذا السبب التطورات في ميدان القتال العسكري تؤثر في الجهد الدبلوماسي. بالنسبة لإيران، الأولوية هي إنهاء العمل العسكري أولا، وعندما تكون الأرضية مناسبة بإمكانهم أن يستمروا في التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن بالوقت قبل توقف العمل العسكري لن تتفاوض إيران، لأن التفاوض تحت القصف يرقى إلى مستوى إبداء علامة ضعف أو استسلام. لهذا السبب إيران تسعى لدعم المسار الدبلوماسي، لكنها لن تسير في طريق التفاوض لأنها ستلاقي معارضة شديدة في الداخل.
1: دكتور زويري، يعني دكتور أصلاني يقول بأن الأولوية إنهاء العمل العسكري، وتولي إيران أهمية واهتمام بهذا المسار، المسار الدبلوماسي، لكن الحرس الثوري الإيراني كان قد صرح في الساعات الأخيرة بأن استهداف التواجد الأمريكي في البحرين هو تمهيد لعملية واسعة مقبلة، وأيضا ما قاله الجيش الإيراني في كل ما يتعلق بموضوع ردع العدو عن استمرار اعتداءاته على البلاد. وحتى اللحظة لربما علينا أن نسأل ربما الجانب الإيراني عن معنى الردع، متى سيتحقق، لكن كيف تقرأ هذا المشهد من منطلق إيران؟
4: منى، هناك خصوصيتين للمشهد الذي نشاهده الآن منذ حوالي 10 أيام. المشهد الأول، خصوصية الأولى، اللجوء إلى القوة مقابل القوة لإجبار الآخر على تغيير موقف. الولايات المتحدة بدأت بعمليات عسكرية مركزة على جنوب إيران بهدف واضح، إجبار إيران على تقديم تنازلات لم تقدمها في المفاوضات. وفي نفس الوقت إيران ترد بقصف أهداف جديدة لإجبار الأمريكيين والقول لهم أنها قادرة على الردع ومواجهتهم، وأنها قادرة وأنها لن تغير موقفها إلى تغيرت الولايات المتحدة. هذه خصوصية. الخصوصية الثانية، هذه المذكرة وقعت على أساس أنها 14 بندا، ولكن هذه البنود تم التعامل معها ككتل صلبة غير قابلة للتفكيك، في حين مبدأ التفاوض والوساطات في الغالب يعتمد على مبدأ التفكيك. لذلك عندما حاولت إيران أن تفكك بأن تقول مثلا نريد أموال المحتجزة، قيل لهم خذوا هناك 24 مليار، قامت بتنزيلها إلى 6 إلى 3، وبالتالي مبدأ التفكيك هنا لم يخدم إيران، فاقتنعت إيران أن مبدأ التفكيك ليس في مصلحتها، فقامت بتعقيد المشهد التفاوضي برمته، وذهبت إلى أن ما حاول الأمريكي أن يفعله هنا من تفكيك المضيق، بمعنى آخر مسار عماني فتح بالقوة، رفضته إيران. هذا يقول لنا شيء أساسي، أولا أن هذه المذكرة وهذه المفاوضات لن تنجح إلا إذا ذهبت الأطراف إلى مبدأ التفكيك، وبالتالي الأعمال العسكرية مهما بلغت في ظل غياب الشهية الكبيرة للمخاطرة عند الأمريكيين والرغبة الإيرانية في الاستمرار مهما كلفت الأثمان وعلت، فإنهم مستمرون في الحرب. هذا معناه أنه لا ملجأ للأطراف إلا أن تذهب إلى مبدأ تفكيك المذكرة وتفكيك بنودها والقبول بمبدأ كل بند يمكن أن يفكك زمنيا ومن حيث العناصر إلى بنود تخلق الثقة. خلينا نذكر هذان الطرفان منخرطان في صراع، وجزء منه صراع الصورة وجزء منه صراع تاريخي. حتى يخلقوا بعض الثقة بينهما لابد من التفكيك، وهنا التفكيك على سبيل المثال أعطي مثالا، جزء من الجهود التي تجري الآن في محاولة إيقاف مسار التوتر الآن هو مبدأ التفكيك، بعبارة أخرى ليمنح الإيرانيون بعضا من أموالهم بشكل عملي، بمعنى آخر مبلغ 3 مليار أو أكثر، ليتم فعلا منح الإيرانيين، ليتخذ الإجراء وتذهب الأموال الإيرانية، مقابل أن يلتزم الإيرانيون مثلا في مبدأ أن يفتح المضيق ووجود طرف ثالث لضمان ذلك. هذا مبدأ التفكيك الآن الذي بدأت فيه مسارات الوساطة، بمعنى آخر الكتل الصلبة في المواقف والكتل الصلبة في مبادئ المذكرة لن تحل المشكلة، والآن يجري عملية التفكيك. إذا نجحت نحن سنبدأ أمام مسار جديد في المفاوضات، وبالتالي قد يجبر الأطراف على التراجع عن الخيارات العسكرية والتصعيد.
1: سأعود معك لنفصل أكثر بهذه النقطة دكتور زويري، لكن نذهب إلى الكويت. دكتور محمد الدوسري، أهلا ومرحبا بك. أسأل بداية عن هذا التوجه من قبل دولة قطر التي توجهت للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الاعتداء الإيراني التي قالت إنه تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر والاستقرار الإقليمي والدولي، وأيضا فيما يتعلق بالسلوك الإيراني في الخليج. برأيك هل من المتوقع لربما أن يكون هنالك رغبة خليجية أوسع في تدويل هذا السلوك الإيراني في منطقة الخليج؟
5: أعتقد أن الدول الخليجية أصبحت يعني متفقة بشكل واضح على ضرورة تدويل ما يجري من اعتداءات متكررة على سيادة الدول الخليجية وسيادة أراضيها ومياه الإقليمية، واعتداءات على المرافق الحيوية المدنية وخاصة على محطات توليد الكهرباء وأيضا محطات تنقية المياه وتكريرها في البحر. كل هذا الأمر يدفع دول الخليج حقيقة إلى تدويل هذه الاعتداءات، باعتبار أنها لم تكن أصلا طرفا في هذه الحرب، ويحاول طرفين الحرب الزج بها في هذه الحرب بشكل أو بآخر. لذا أعتقد أن الدول الخليجية سوف تعمل على الاتجاه إلى منظمات المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والاقتصاص من النظام الإيراني الذي لم يتورع عن محاولة قطع المياه عن الشعوب في الضفة الغربية من الخليج العربي والإضرار بمصالح ومرافق الحيوية للدول الخليجية، وأيضا العمل على زعزعة أمن المنطقة وإيقاف كل النشاطات التجارية والاقتصادية الخليجية من خلال إغلاقها لمضيق هرمز. كل هذا الأمر يدفع حقيقة الدول الخليجية إلى الذهاب إلى المنظمات المجتمع الدولي، بخلاف أيضا منظمات المجتمع الإقليمي التي سوف يكون لها كلمة بشكل أو بآخر قريبا.
1: طيب، إلى جانب التدويل والذهاب إلى منظمات المجتمع الدولي، دكتور محمد الدوسري، هل هنالك لربما قد نشهد ترتيبات أمنية جديدة خليجية في المنطقة، نظرا لأن إيران بدأت تستهدف منشآت طاقة، مطارات كما كان في السابق، وأيضا لحماية حرية الملاحة والمجال الجوي في الخليج؟
5: نعم، وهذا ما حذرت منه حقيقة الدول الخليجية منذ بدء هذه الحرب، أنها لا تريد الانخراط فيها ولا تريد أن تكون طرفا في في في هذه الحرب ضد آخر، ولكنها تدفع للأسف دفعا عندما عجز الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني في في في إدخال الدول الخليجية في هذه الحرب، وامتناع الدول الخليجية عن فتح أجواءها واستخدام أراضيها من لتكون منصة في حرب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في هجومهم على الجانب الإيراني. عندما عجزت هاتين الدولتين، للأسف أن الجانب الإيراني أصبح يقوم بهذا الدور ويعتدي على الدول الخليجية بشكل مستمر ومتكرر، ويعتدي على سيادة هذه الدول، وكأنه يقول انخرطوا في هذه الحرب وكما تتلقى الضربات فعليكم أن تعودوا وتقصفوا الدول أو عفوا المدن الإيرانية. هل تريدون منا أن نقوم بقصف المسلمين كما تقومون بذلك في الجانب الغربي من الدول الخليجية؟ هل تريدون منا أن نكون قتل الأطفال كما تمارسون هذا الدور في أكثر من مكان في الدول العربية؟ نحن لا ننصاع لهذا الأمر، ونملك من الحكمة والعقل الذي يؤهلنا أن نخرج من هذه الحرب بأقل الأضرار على شعوبنا في المقام الأول، وأيضا على أي مسلم في أي دولة في المحيط. لذا أعتقد أن للأسف أن النظام الإيراني فقد عقله وأصبح يتخبط حقيقة بعد أن كشف في هذه الحرب التي استمرت لأيام معدودة، ولكنه سقط سريعا من خلال سقوط غطاء الدفاع الجوي وسلاح الطيران والبحري، وأيضا وصل إلى أن يرفع صوت الوحدة الوطنية بعد أن تلمس تدمر الشعب الإيراني من مجرى هذه الحرب واختناقه نتيجة استمرار هذه الحروب التي استمرت لفترة تجاوزت 47 عام من حرب إلى حرب، حتى أوصلهم النظام الإيراني إلى هذا اليوم الموعود الذي ينتظر فيه تغييره بشكل أو بآخر.
1: دكتور عباس أصلاني، انطلاقا من ذات النقطة، يعني منذ بداية هذه الحرب نسأل لماذا تقصف إيران دول المنطقة ودول الخليج لا دخل لها بشكل مباشر في هذه الحرب؟ ترد إيران وتقول بأن يعني هنالك صواريخ تطلق من هذه الدول وعليه إيران ترد على هذه الصواريخ. الآن وفي ظل هذا المشهد العسكري المتصاعد، يعني هل ستستمر إيران بذات النهج؟ وهل تتوقع ذات الرد من دول الخليج التي يعني تتروى حتى اللحظة فيما يتعلق برد فعلها؟ ولربما يعني بدأت قطر بتدويل هذا المشهد الآن أكثر فأكثر، وإلى أي مدى باتت إيران تتعامل مع دول المنطقة ليس فقط الخليج كورقة تفاوض على الطاولة مع الولايات المتحدة؟
3: ما تنظر إليه إيران وما تتطلع إيران هو ليس إيران ضد بلدان المنطقة والبلدان المجاورة. إيران تنتقد هذه البلدان المجاورة التي توفر دعما لوجستيا للولايات المتحدة، والولايات المتحدة حولت بلدان الخليج إلى خط مواجهة أول ضد إيران، القوى التي منها يتم شنها جماعات على مختلف أنحاء البلاد وخاصة في جنوب البلاد جنوب إيران التي فيها أعداد كبيرة من العرب وهم يتعرضون للقتل والبنى التحتية تتعرض للهجوم. إيران تعتقد أن البلدان المجاورة هذه لا تقف على الحياد بل تشارك في العدوان عليها. وتذكروا أنها حرب أمريكية استفزتها إسرائيل. إذن الولايات المتحدة تضع مصالح ومصالح إسرائيل في المنطقة وتتجاهل مصالح الدول الجوار. إذن إيران لا خيار أمامها سوى إنشاء قوة ردع ضد هذا العدوان. والحرب وقعت في وقت كانت فيه إيران تتفاوض الولايات المتحدة وإسرائيل. ارتكبت هذا العدوان على البلاد وخلقوا هذه الأزمة والتي هي ضد مصالح الجميع في المنطقة.
1: لنستغل ما تبقى من وقت سيد مارلين. يعني الآن المصطلحات التي تستخدم في طهران مصطلحات ردع العدو وأيضا كل موضوع الهجوم. على الجانب الآخر هنالك كان مسؤول أمريكي تحدث لفوكس نيوز وقال بأن الولايات المتحدة تجنبت منذ بداية هذه العمليات العسكرية ضرب العاصمة طهران، لكن الأمر قد يتغير في حال العودة لعمليات واسعة. هل هذه هي المرحلة المقبلة نظرا لعشرة أيام قصف متواصل لا يتغير فيها شيء؟
3: شكرا. بالتأكيد هو مسار يسير باتجاه تصاعدي نحو التصعيد والذي ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. بالنسبة للولايات المتحدة ودول الخليج كان هناك قرار اتخذ بالتصعيد العسكري والذي سيستمر في المستقبل القريب، لكن البيت الأبيض لم يوضح طول ومدى هذا التصعيد وما هو مطلوب من إيران لخفض التصعيد. إذن التصعيد يبقى احتمالا قائما.
1: دكتور زواري، سؤال سريع فيما يتعلق بالتصعيد والمفاوضات، بقراءتك للمشهد ما الذي تغير منذ اليوم الأول لهذه الضربات وفي اليوم العاشر فيما يتعلق بقوة الرد من قبل الطرفين والتصريحات التي يعني تصدر منهما؟ وبرأيك في ظل هذا المشهد العسكري المتصاعد، ما المتوقع من رسالة بيزشكيان عن طريق وزير الداخلية الإيراني المتواجد في باكستان؟
4: ما فعله الأمريكيون خلال هذه العشرة أيام محاولة إضعاف إيران إلى أدنى مستوى ممكن، حتى إذا لجأوا إلى أي عملية عسكرية في المضيق يستطيعوا فعل ذلك. لكن الذي فعلوه الإيرانيون أكثر أذن، لأنهم رفعوا التكلفة أكثر وأكثر على دول المنطقة ووصلوا إلى مناطق لم يصلوها من قبل، وبالتالي ردهم الحقيقة أضعف السردية الأمريكية وجعلها في موضع شك. الأسوأ من ذلك اليوم أمن الطاقة يزداد مخاطرته ربما أكثر من أي مضى خلال الشهر الماضي، وبالتالي نحن نعيش الآن بسبب هذه العشرة أيام من الحرب أمام تهديد حقيقي لأمن الطاقة على مستوى العالم، لأن هذه العملية لن تؤدي إلى كما يقال breaking through، إلى تغيير جوهري في الموقف الإيراني. على العكس، زادت من تصلبه وزادت من عدوانيته على جواره، وزادت أيضا من نوعية عملياته التي أدت إلى مقتل الأمريكيين، وبالتالي عصفت بكل ما كان يريده الأمريكيون من هذه العمليات العسكرية،
1: وخاصة أن لا أفق لنهايتها. أيضا
4: لا أفق لنهايتها ببساطة، إذا لم يتم تفكيك الكتل المذكرة وإذا لم يتم تنخرط الأطراف في محاولة إلى التراجع التدريجي خطوات الوراء، بالتأكيد هذا الصراع يمكن أن يستمر للأسف الشديد.
1: متوقع من إسلام أباد؟
4: أعتقد أنه هذه ربما تكون خطوة إيرانية نحو التفكيك. أنا أعتقد ربما تكون محاولة إيرانية لإعطاء بعض الأمل للتفاوض بناء على توافق جرى داخليا. بمعنى آخر، ربما يكون الإيرانيون قد قدموا تصورا بناء على نقاش داخلي نحو محاولة مغادرة مرحلة التصعيد. وسيكون هذا عمليا نقطة إيجابية إذا فعلت ذلك طهران.
1: جزيل الشكر لك دكتور زويري، لك ولضيوفنا الكرام جميعا، شكرا لكم. في لبنان أعلن الجيش أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوبية لبنان، بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري من مدينة زوتر الغربية جنوب لبنان. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين أهلا ومرحبا بك. إذن ساعات على دخول الجيش اللبناني لزوتر الغربية، ما الذي ترصدينه؟ ما الذي تغير وتبدل في ظل الحديث أيضا عن محاولات تفجير مخلفات الجيش الإسرائيلي وأيضا محاولات الناس العودة إلى بلدهم؟
6: صحيح، الجيش اللبناني منى يواصل انتشاره في بلدة زوتر الغربية منذ ساعات الصباح، وقبل دقائق فقط سمعنا صوت تفجير إضافي من التفجيرات التي ينفذها الجيش اللبناني كما ذكرت في بلدة زوتر الغربية للعبوات والتشريكات التي كان قد زرعها الجيش الإسرائيلي في تلك البلدة، لا سيما وأنه الجيش اللبناني كان دخل منذ الصباح بفوج الهندسة تحديدا وأجرى عملية مسح لكافة شوارع تلك البلدة، ولكن هذا يؤشر إلى أن عودة الأهالي قد لا تكون ممكنة اليوم وربما قد لا تكون ممكنة أيضا غدا. قبل قليل أبلغ رئيس بلدية زوتر الغربية الموجود هنا مع عدد كبير من الأهالي كانوا منذ الصباح ينتظرون أي إشارة من الجيش تسمح لهم بالدخول إلى بلدتهم، أبلغوا بأن الدخول إلى البلدة لن يكون ممكنا اليوم دون تحديد أي موعد، علما أن الجيش كان طلب من الأهالي عدم التوجه من أجل يعني الدخول إلى البلدة حفاظا على سلامتهم، لا سيما منى وأن زوتر الغربية هي في عدد كبير من أراضيها متداخلة جغرافيا مع زوتر الشرقية التي هي بلدة لبنانية محتلة ومتاخمة تماما لزوتر الغربية. إذن الخطر لا يزال موجودا، القوات الإسرائيلية متمركزة في عدد من الطرقات التي تشكل نقاطا مشتركة ما بين زوتر الغربية وزوتر الشرقية. إذن العملية ليست بسهلة بالنسبة للجيش اللبناني وعودة الأهالي لن تكون ممكنة اليوم، إضافة إلى الدمار الكبير الموجود هناك بحسب ما أفدنا من رئيس البلدية أكثر من 250 منزلا مدمرة بشكل كامل، إما نتيجة الغارات الحربية الإسرائيلية أو نتيجة التفجيرات التي كان الجيش الإسرائيلي ينفذها في زوتر الغربية عندما يدخل إليها من زوتر الشرقية وينفذ مناورات هناك. هذا بالنسبة لزوتر. أما بالنسبة لفرون وصريفة اللتين هما أيضا يعني بلدتان من ضمن المنطقة التجريبية الأولى، كنا صباحا في فرون وكان هناك انتشار للجيش اللبناني، وهذا الانتشار ليس بجديد كما نعلم، هو انتشار تم تعزيزه خلال الأيام الماضية لأن فرون وصريفة ليستا بلدتين محتلتين ولم يدخل إليهما الجيش الإسرائيلي أبدا ولا مرة حتى خلال الأشهر الماضية، ودارت فيهما طبعا الكثير من المعارك هناك يعني تعرضتا لكثير من القصف الإسرائيلي في محاولة من الجيش الإسرائيلي للدخول إليهما ولكنه لم يتمكن من ذلك. إذن في فرون وصريفة الجيش منتشر بشكل كامل وعدد كبير من الأهالي عادوا أيضا، أما في زوتر الغربية ما زال الوضع إذن يعني يشهد الكثير من الحساسية الأمنية بشكل خاص، إضافة إلى يعني الهواجس من ما يمكن أن ينتظر هذه العملية ميدانيا، هل ستلتزم إسرائيل فعليا بالانسحاب بشكل كامل من كافة أطراف هذه البلدة، هل ستنتقل لاحقا للانسحاب من مناطق أخرى متاخمة ومحتلة، وأيضا الجيش اللبناني سيواجه الكثير من التحديات حكما لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي يضعه تحت نوع من الامتحان بوفق ما نسمع منه ومن مسؤوليه، ويعني ينتظر الطرف الإسرائيلي مدى التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته في هذا الإطار، وهناك الكثير من الجدل حاليا في لبنان حول ما يمكن أن يواجه الجيش اللبناني من تحديات هناك وأيضا آلية التحقق من تنفيذه لما هو مطلوب منه لا سيما على مستوى نزع سلاح حزب الله والتحقق من عدم وجود بنى تحتية عسكرية للحزب أو مخازن وأنفاق في تلك البلدة.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من محيط زوتر الغربية جنوب لبنان. شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة معنا هنا في الاستوديو. نجوان أهلا ومرحبا بك. الأسئلة عن التزام إسرائيل في هذا المشهد جوهرية بطبيعة الحال، الآن ما الذي يقال في هذه الساعات مع بدء دخول الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية؟
7: طبعا إعلاميا منى سيتحدث الجانب الإسرائيلي عن أنه ملتزم بهذا الاتفاق وأن عملية الانسحاب هذه هي جزء من هذا الالتزام بالاتفاق، لكن من جهة أخرى كما تعلمين القاعدة ربما في الجانب الإسرائيلي عادة هي عدم الالتزام بالاتفاقيات، لذلك هناك الكثير من الثغرات غير الواضحة المتعلقة بأسئلة كثيرة تطرح حول آلية تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الجانب الإسرائيلي وتصريحات شملتها البيانات الرسمية التي أصدرها الجيش الإسرائيلي يوم أمس بشأن بدء المنطقة التجريبية، وتتضمن عبارات كحرية عمل للجيش الإسرائيلي، الحفاظ على حرية عمل للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق، وحرية ما وصف بالدفاع عن النفس والتحرك من أجل إزالة التهديدات. وهذه بحد ذاتها عمليا تبقي المجال مفتوحا أمام الجيش الإسرائيلي لشن مزيد من العمليات قد لا تقتصر فقط على المنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية، المنطقة ما بين الحدود ونهر الليطاني، وإنما أيضا قد يعود الجيش الإسرائيلي ويستهدف ما قد يعتبره تهديدا في المواقع التي انسحب منها ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وهذا السؤال طرح من قبل عدد من الصحفيين العسكريين لكن لا إجابة واضحة في الجانب الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك من الواضح بأن عمليات الجيش تحديدا عمليات التدمير الممنهجة في القطاع الشرقي ستتواصل في الفترة القريبة المقبلة. كاتس كان قد قال قبل فترة وجيزة بأنه تقريبا تم هدم ما لا يقل عن 100% عمليا في القطاع الغربي والقطاع الأوسط في جنوب لبنان من المنازل للبنانيين، بحجة أنها كانت مباني تستخدم من قبل حزب الله، وأن الجيش يواصل العمل على تدمير المنازل في القطاع الشرقي في الحدود بعد أن تم تدمير ما لا يقل عن 70%. هذا كان تصريح لوزير دفاع عمليا إقرار بجرائم حرب، ووسائل إعلام إسرائيلية قالت فقط يوم أمس مع الإعلان عن بدء تنفيذ هذه المرحلة بأن الجيش سيواصل عمليات الهدم حتى يصل إلى 100% هدم كل المنازل في كل هذه المنطقة التي يحتلها.
1: نجوان، هل يتحدث الجانب الإسرائيلي عن التوقيت سواء هذه القرى الثلاث الآن التي يجري الحديث عن انسحابه منها على الرغم من أنه يتواجد في إحداها فقط على شكل مناورات، وأيضا العملية برمتها، هل هنالك حديث عن توقيت متى ستنتهي بالنسبة لإسرائيل؟
7: وهذا يصور عدم ربط أي تحرك إسرائيلي بالانسحاب في أي جدول زمني أو بأي توقيت، يصور في وسائل إعلام تحديدا يمينية أو محسوبة على تيار هذه الحكومة اليمينية المتشددة بأنه إنجاز عدم ربط الانسحابات بأي جدول زمني،
1: عدم الوضوح إنجاز،
7: وعدم الوضوح إنجاز، ولذلك التركيز هو ليس ربما أشك بأننا سنرى صور انسحاب للجيش الإسرائيلي من هذا الموقع، وإن كانت غالبية القوات قد انسحبت قبل عدة أسابيع عندما أصدر الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 36 أنهت عملياتها في هذه المنطقة. لكن مع ذلك إسرائيل تحرص كثيرا في هذه المرحلة على عدم إظهار صور لأي انسحابات من أي موقع، ليس فقط من لبنان بل على العكس، اجتياحات، عمليات عسكرية، ما تقول بأنها إنجازات أيضا عملياتية في هذه المواقع، وتحديدا كما ذكرت منى عشية انتخابات إسرائيلية مرتقبة. لذلك لا نرى أن أي مسؤول يخرج في الجانب الإسرائيلي ويتحدث عن هذه الانسحابات أو حتى بيان الجيش، اكتفى بالقول ببدء المرحلة التجريبية دون ذكر من أين سينسحب وهل ستكون هناك مناطق أخرى سينسحب منها أو لا.
1: الكثير من الأسئلة نجوان، شكرا جزيلا لك. نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين كنت معنا في الاستوديو. والآن نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا دكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا ومرحبا بكما. دكتور علي، أبدأ معك. موقع أكسس كان قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله. هذه جملة كبيرة وتطرح الكثير من الأسئلة، هل هو واضح كيف سيتم ذلك؟
8: تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. هي مسألة ليست كبيرة وليست صعبة. علينا أن لا ننسى أن إزالة البنية العسكرية لحزب الله لم تبدأ منذ اليوم، هي بدأت حتى في 24 هناك وافق حزب الله في وقته على توقيع وقف إطلاق النار بتسليم السلاح جنوب الليطاني، طبعا قال أنه جزء من تطبيق 1701 الذي أنجز في العام 2006. أي قراءة سيدتي الكريمة لكل ما يجري اليوم، إن كان من زيارة واشنطن أو من اتفاق الإطار أو غيره، يخرج الأمور من سياقها وكأن هذا هو منطلق النقاش، هو السياق. نحن خرجنا من هذه الحرب 3 سنوات، البلد مدمر، البلد خسرة بالجغرافيا والعمران والديموغرافيا واستراتيجيا، انهار النظام السوري، قدرة إيران انتهت، قدرة ردع حزب الله تلاشت إلى حدود الدنيا، وبالتالي أي نقاش لا يأخذ هذه بعين الاعتبار ويحسب الكلفة التي دفعت والخطر القائم، لسيما بعد انهيار المسار الأمريكي الإيراني، علينا أن نضع الأمور بسياقه. هذه المفاوضات هي مفاوضات صعبة، العدو لا يريد أن يلتزم بالاتفاق، السلطة تعرف هذا جيدا، نعرف جيدا العدو كيف يتصرف، ولكن في النهاية أمام انعدام الخيارات وأمام قدرة الدولة على التعامل مع هذه الأمور، علينا أن نبدأ من مكان ما. قد ينهار مسار واشنطن، قد لا تكون هذه النهاية، ولكن الأساس عكس المسار، وأن يستفيد لبنان من الهوامش المتاحة إن كان في واشنطن أو من الدعم العربي للنقل، خاصة أن الخيار العسكري لم يحد مطروحا، وأن قدرة إيران، من كان يقول أن المسار الإيراني يمكن أن يدعم لبنان، الدولة اللبنانية تتعاطى مع الواقع كما هو، تحاول أن تتحمل مسؤوليتها أمام الجنوبيين، أمام اللبنانيين، لاستعادة الأرض واستعادة العمران واستعادة والعودة وإعادة الإعمار في ظل واقع إقليمي صعب جدا، وبالتالي هي تتحرك في هوامش ضيقة، وهذا بحد ذاته يعد فرصة تاريخية للبنان لأن يكون قراره السيادي بيده، وأن لا يبقى أسيرا لحسابات المنطقة ويبقى ساحة. وبالتالي أي نقاش للتفاصيل اليوم لصعوبة التفاوض، علينا أرى لماذا وصل لبنان إلى هنا، لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الضعف، وليس أن نبدأ كأن هنالك من يدان لأننا نحاول أن نستعيد أرضنا.
1: نعم. طيب دكتور وسام نصيف، دكتور علي يقول بأن يعني الجيش اللبناني وتولي مسؤولياته في المناطق التجريبية وإخلاءها من سلاح حزب الله ليس أمر صعب، على الرغم من أن كل ما طرح قبل قليل يظهر مدى تعقيد المشهد في ما يتعلق بتطبيق هذه الجملة، وإن كانت قصيرة لكن يعني مدى تطبيقها لربما سيأخذ الكثير من الجهد، الوقت والأسئلة من غير الأجوبة. الآن كيف تقرأ المشهد في هذه القرى 3 في المناطق التجريبية؟ هل ترى بأنها بداية لعملية انسحاب فعلي إسرائيلي من الجنوب؟
9: تحية لحضرتك للدكتور وللست والمشاهدين الكرام. يعني لا شك أن لابد من التذكير أن هذه القرى ليست كلها موجود فيها الإسرائيلي، وبعضها أصلا لم يدخله الإسرائيلي، يعني هذا لتذكير المشاهدين. النقطة الثانية، كل القرى في جنوب نهر الليطاني كان هناك تفاهم بين حزب الله والجيش اللبناني، والجيش اللبناني بشهادة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء واليونيفيل والجيش اللبناني كان قد أنجز ما عليه في جنوب نهر الليطاني، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في منطقة جنوب نهر الليطاني. حزب الله سيتعاطى بإيجابية حتما، باعتبار أن هذا يعني سياق متصل بما قبله وليس له علاقة بهذا الاتفاق، فبالاتفاق وبدونه هناك تعاون بين الجيش اللبناني وبين حزب الله في هذه المنطقة. الإشكالية الكبيرة هي في شمال نهر الليطاني، وهنا الجيش اللبناني أصلا غير موافق على هذه المسألة باعتبارها تمس بالسلم الأهلي، باعتبارها غير متعلقة أصلا بمنطقة عمل 1701، وباعتبار أن الجيش اللبناني وضع أكثر من لا واحدة منها لا للصدام مع حزب الله، لا للصدام مع الأهالي، ولا للتواصل المباشر مع الإسرائيليين. فإذا الإشكالية هي هنا، تبقى إشكالية أخرى في جنوب نهر الليطاني ما له علاقة بالدخول إلى بعض المنازل، بالدخول إلى يعني منازل الآمنين في جنوب نهر الليطاني وتنفيذ ما يريده الإسرائيلي. هذه المسألة أعتقد أنه للجيش اللبناني بوارد الصدام مع الأهالي، ولا أعتقد أن الأهالي الذين لم يدافع عنهم سوى هذا السلاح سيقبلون أصلا بأي إملاءات إسرائيلية، لا على الجيش اللبناني ولا على غير الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني بما يتعلق بمنازلهم.
1: دكتور علي، لربما تتفق مع هذا الكلام فيما يتعلق بأن الجيش اللبناني لا يريد الصدام فعليا مع الأهالي وألا أن يكون سلاحه موجها إليهم. الآن في ظل هذا المشهد ووجود الرئيس اللبناني في واشنطن، كيف ينظر داخليا في لبنان إلى المشهد برمته، هنالك انسحاب، والرئيس اللبناني انسحاب طبعا من قرى هذه الثلاث على الرغم من يعني أن الجيش غير متواجد باثنتين منها، ووجود الرئيس في واشنطن، يعني إلى أي مدى سيقدم ذلك في المشهد ميدانيا ودبلوماسيا؟
8: نعم، بالنسبة لموضوع الجيش أتفق تماما مع الدكتور وسام، لا بل أكثر من ذلك. الجيش اللبناني منذ 52، منذ طلب بشارة الخوري من فؤاد شهاب أن يقمع، رفض أن يدخل في حمام الدم، وفي 75 وبال 2005 وبال 2019 الجيش اللبناني لن يذهب إلى أي صدام، وهذا أمر حتمي. ولكن السؤال اليوم المطروح، هل هنالك بلد في العالم فيه قراري حرب وسلم وسلاح؟ نحن في انعطافة تاريخية، علينا أن نطرح الأسئلة. لا أحد يريد التصادم، لا بل يجب أن نقوم بكل ما يلزم، ولكن على المستوى السياسي ألم تحن اللحظة لتحمل المسؤولية التاريخية للقول هذا السلاح وما تبقى منه جمال الليطاني بعد أن سلم حزب الله ورضي بفعل الخسارة العسكرية في 2024 أن يسلم السلاح جنوب الليطاني، أن نذهب باتجاه تسوية داخلية لبنانية تقول لتتحمل الدولة مسؤوليتها، وهذه الدولة والسلطة حزب الله وحركة أمل جزء منها. الزيارة في واشنطن يجب أن توضع في هذا الإطار. لبنان يتحرك في هوامش ضيقة، قيل الكثير على أن الرئيس أو الحركة اللبنانية التفاوض هو خارج الإجماع العربي، أعتقد أن اتصال ولي العهد السعودي كان واضحا في هذا المجال. لا أحد يثق بالإسرائيلي، ولا أحد يثق بأن الأمريكي سيستمر، ولكن في كل الأحوال كما كل الدول التي تتحمل مسؤوليتها، لبنان الرسمي يتحرك ضمن هوامش لمحاولة تحصيل القليل الآن والبناء عليه مستقبلا في ظل المتغيرات في المنطقة.
1: كيف تنظر دكتور علي إلى المعارضة فعليا لهذا المشهد في الداخل اللبناني، ليس فقط من حزب الله وإنما أيضا من رئيس البرلمان وأيضا شخصيات اعتبارية أخرى في لبنان، في ظل الحديث الواضح لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما يقول هذه المرة الأولى والأخيرة الذي سيكون هنالك انسحاب فيها من جنوب لبنان، والحفاظ على المنطقة التي تسمى إسرائيليا بالمنطقة الأمنية؟
8: المسألة مرتبطة بموازين القوى سيدتي الكريمة. عندما فرض على الإسرائيلي أن ينسحب في العام 2000 كان بفعل المقاومات المتراكمة على رأسها حزب الله. في 2006 استطاع حزب الله أن يحدث توازنا معينا وربما انتصار بالمعنى استراتيجي، وبالتالي اليوم 1701 طبق على الطريقة التي نريدها. اليوم عندما ننظر إلى المشهد هنالك اعتراضات، ولكن الاعتراضات ليس على نفس المستوى، وما يقال في العلن ليس ما يقال في السر، إن كان من الرئيس بري أو من الوزير وليد جنبلاط أو حتى من حزب الله. ما هي البدائل المطروحة بعد أن حيد الخيار العسكري، بعد أن سقط مسار إسلام أباد؟ ما هي البدائل المطروحة أمام لبنان لتطرح البدائل وتحاسب الدولة عندها؟
1: طيب، البدائل المطروحة دكتور وسام الآن أمام حزب الله، وأيضا ما المتوقع من أداء حزب الله في هذه المنطقة التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي يدخل إليها الجيش اللبناني، في ظل اعتباره بأن أو هو يعني يقول بأنه لديه نوعا ما اعتراض، ويرى بأن هذه المناطق التجريبية قد تغدو كما لو أنها حائط ما بينها وبين القوات الإسرائيلية؟
9: يعني بداية ما قدمته الدولة هو ليس بديل، لا يرقى أصلا لأن يصنف بديل. يعني أن تتنازل عن حقك بالقتال، أن تكرس الإسرائيلي على أرضك من احتلال إلى طرف آخر ينفذ انسحاب غير معلوم المدى الزمني، أن تجرم المقاومة التي تقاتل الاحتلال، أن تسحب جيشك من مواجهة الاحتلال، أن تتنازل عن حقك في محاكمة الإسرائيلي الذي جزر وهجر ودمر في أرضك، هذا ليس بديل حتما. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني حزب الذي اختلف بين ما تفضل به الدكتور عام 2000 وعام 2006 والآن هو الحكومة والسلطة. حينما كانت السلطة تضع يدها بيد المقاومة كنا ننتج اتفاقات، والإسرائيلي عام 2006 للتذكير يعني دخل 10 كيلومتر في البر اللبناني، ولكن تضافر الجهود في حينه ولو بشكل جزئي بين الحكومة وحزب الله أدى لتوقيع اتفاق مهم، كما تضافر الجهود بين الدولة وحزب الله عام 2022 أدى إلى تحرير المساحات البحرية. اليوم الذي يحرم اللبنانيين من هذا الخيار الذي هو خيار ثالث ما بين القتال الصرف عسكريا وما بين الاستسلام الصرف دبلوماسيا هو السلطة في لبنان، لأنها أخذت مسارا تتنازل فيه عن كل الحقوق اللبنانية. يعني تخيل أن رئيس جمهورية
10: ذهب إلى الولايات المتحدة لمناقشة مسائل بهذه الحساسية، لا يوجد معه لا وزير دفاع ولا وزير خارجية ولا قائد جيش ولا أي من المعنيين الأساسيين، يوجد لديه زوجته وأولاده ومرافقينه ومستشارين.
1: لكم ضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 9 شهداء بينهم 4 أطفال قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع فجر اليوم. وكان مصدر في الإسعاف والطوارئ قال إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة لمسيرة إسرائيلية على مركبة بمنطقة الزهراء وسط القطاع. وهذه صور لآثار قصف المركبة بمنطقة الزهراء. تأثير عودة التصعيد في المنطقة على صادرات النفط الخليجية وحركة الإمدادات في وقفة مع نديم الملاح.
11: كشفت بيانات الشحن عن مفارقة لافتة في أسواق الطاقة، فبينما استعادت صادرات النفط الخليجية زخمها مطلع يوليو تموز لتبلغ أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران، عاد تصاعد القتال في مضيق هرمز ليقوض هذا التعافي سريعا، ما يشير إلى أن أي انتعاش يحدث هو هش ومؤقت، طبعا وسط التحذيرات من أزمة إمدادات جديدة. ماذا توضح البيانات؟ بيانات كبلر توضح أن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر يونيو حزيران بأكمله. هذه الصادرات قادمة من السعودية والإمارات والعراق والكويت أيضا بالإضافة إلى إيران. وصل حجم تلك الصادرات إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من يوليو تموز. على الرغم من هذا الارتفاع إلا أن فجوة الصادرات تسجل 32% دون ذروة ما قبل الحرب والمسجلة في فبراير شباط. السعودية بدورها حولت 75% من صادرات النفط الخام والمكثفات أيضا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر ليبلغ حجم هذه الصادرات عن طريق الميناء 5,290,000 برميل يوميا منذ بداية يوليو تموز. أما العراق فقد زاد إنتاجه ليبلغ في يوليو 1,200,000 برميل تقريبا، هذا في المتوسط خلال النصف الأول من يوليو تموز. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة الاقتصادية، الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
12: شكرا نديم، أهلا بكم إذن مشاهدينا ضمن ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، حيث تواصل الولايات المتحدة لليوم 10 على التوالي قصف أهداف في إيران التي تقصف من جهتها أهدافا في دول المنطقة وتقول إنها لمنشآت ومصالح أمريكية. في آخر المستجدات أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لإصابة من مقذوف مجهول قبالة سواحل الإمارات أدى لتلف جهاز التوجيه فيها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. في الكويت قال الجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية فجرا، حين قالت قوة دفاع البحرين أنها اعترضت هجمات جوية إيرانية. في الأردن أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن ترامب يركز على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. على صعيد آخر قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بعض تصريحات الداخل تقلل من منجزات إيران في المفاوضات ولا ينبغي تجاهل الجهود بتعليقات غير مدروسة. وأضاف أن تواصله مع المرشد الأعلى ازداد وأن كل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته. في لبنان قال الجيش أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار ببلدة زوتر الغربية. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله، وأنه بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية. معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشوبكي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك رانيا قاسمي، ومحاولة الوقوف على المستجدات الميدانية من ناحية، ومن ناحية أخرى تلك التفاعلات السياسية، ولربما نأخذ بعين الاعتبار ما قاله الرئيس بزشكيان.
13: نعم ميادة، يعني يمكن القول أن خريطة العمليات العسكرية خاصة الأمريكية يعني شهدت تغييرا خلال الأيام القليلة الماضية من حيث الزمان وأيضا من حيث الجغرافيا، يعني عمليات تقع في وسط النهار وتستهدف محافظات أخرى غير المحافظات الجنوبية. قبل قليل كان قد تم الإعلان عن استهداف مدينة خرمبات في محافظة لورستان، وسبقها استهداف محافظة إيلام في غرب البلاد أيضا، هذا بالإضافة إلى استهداف موقعين في مدينة شيراز بمحافظة فارس في يعني جنوب إلى وسط البلاد، وذلك في يعني إطار استهدافات أمريكية جديدة ربما تعمل على محاولة القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية من خلال استهداف الموقعين.

0: هاتين أحد الأماكن التي تعمدت الولايات المتحدة وإسرائيل استهدافها، وذلك من أجل أن تستطيع المقاتلات الأمريكية الدخول إلى وسط البلاد. ولذلك حتى الآن ليس من المعروف بعد طبيعة هذه الهجمات أو الأماكن المستهدفة، ولكنها عادة ما تركزت الهجمات الأمريكية على المواقع العسكرية، هذا بالإضافة إلى استهداف طرق المواصلات ومحاولة قطع الطريق ما بين محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز وباقي المحافظات المحيطة بها، وذلك من قطع أي سلاسل للإمداد والدعم اللوجستي لمثل هذه القواعد الساحلية التي تتعرض للاستهداف بشكل يومي من قبل الولايات المتحدة. في المقابل تواصل إيران ضرباتها الهجومية القوية على عدد من الدول في المنطقة. يقول الجيش والحرس الثوري أنه يستهدف القواعد الأمريكية وتحديدا المنشآت المتعلقة بالدعم اللوجستي والقيادة، وأيضا حظائر الطائرات والمسيرات وحتى الزوارق المسيرة، مع التأكيد على أن هذه العمليات ستستمر وذلك حتى تتوقف الولايات المتحدة عن مهاجمة الأراضي الإيرانية، التأكيد على أنه يتم القضاء على العديد من الجنود الأمريكيين خاصة في قاعدة أو منطقة الركبان في الأردن، هذا بالإضافة إلى استهداف موقع لتمركز الجنود الأمريكيين في البحرين. تقول إيران أن الولايات المتحدة تخفي العدد الحقيقي لخسائرها وتتحدث عن أعداد قليلة بالمقارنة بالعدد الحقيقي للقتلى والمصابين في صفوف الجيش الأمريكي. هذا الاستمرار في العمليات العسكرية لم يمنع إيران من التأكيد على أنها أو الإشارة إلى أنها تسعى إلى الدبلوماسية لحل الوضع الراهن وإيقاف حالة اللا حرب ولا سلم مع الولايات المتحدة مع استمرار العمليات العسكرية في مضيق هرمز. وفي هذا السياق ميادة يعني يأتي تصريح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي أكد على أن الدبلوماسية الإيرانية لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني، وقال أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال لقاءات خاصة به أكد على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب والسلم. وعلى هذا الأساس قامت إيران بالانخراط في المفاوضات، ولكنه أشار إلى أن هذا الانخراط ليس يعني استسلاما أو ليس بشكل عشوائي، بل على أساس الحكمة والعزة كما تحدث بيزشكيان، وقال أنه تم التوصل إلى إنجازات، ولكنه انتقد بعض الأصوات التي تحاول التقليل من هذه الإنجازات من خلال يعني مواقف أو آراء تعتبرها طهران أو يعتبرها الرئيس الإيراني بيزشكيان تحديدا بأنها آراء غير يعني متخصصة خاطئة تعمل على التقليل من قيمة الإنجازات. ولذلك أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي باعتباره أن هذا هو العامل الأساسي لإفشال أي محاولات أمريكية لإحداث فرقة في داخل البلاد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. محمد الأحمد، أيضا في تفاصيل بيان سنتكوم حول الجولة الأخيرة، ما الذي يقال على مستوى تفاصيل الأهداف، وكذلك أيضا ماذا عن المواقف السياسية من طاولة المفاوضات؟
2: نعم ميادة، في أحدث فصول التصعيد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس استكمال جولة جديدة من هذه الضربات المتواصلة ضد إيران. استهدفت مراكز قيادة عسكرية، منصات صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية جوية في نفس النمط من الأهداف الذي طبع هذه الضربات الأمريكية منذ استئنافها في السابع من هذا الشهر. أكدت سنتكوم أن الهدف هو مواصلة إضعاف قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. بالتوازي مع ذلك أيضا أكد مسؤول أمريكي للجزيرة بأن الضربات ستستمر حتى يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلاف ذلك، وبأن الأولوية الآن هي محاسبة إيران على مقتل الجنود الأمريكيين وعلى ما تعتبره واشنطن انتهاكات لمذكرة التفاهم واستمرار تهديد الملاحة من خلال ما وصفها المسؤول الأمريكي الأعمال الإرهابية من جانب إيران في مضيق هرمز. لكن المسؤول الأمريكي في تصريحاته للجزيرة شدد بالمقابل على أنه بالرغم من التصعيد الجاري فإن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لشبكة الاي بي سي أشار مجددا بأن ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه في نفس الوقت سيواصل استخدام القوة لضمان حرية الملاحة وتحقيق الأهداف

0: الأمريكية إذا تعثر مسار المفاوضات في هذا السياق. كشف أكسيوس عن مصدر إقليمي عن جهود يقودها الوسطاء لا سيما باكستان وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام يتضمن تعهدا إيرانيا بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بالرغم من أن زخم هذه الجهود تراجعت بعد الهجوم الإيراني في الأردن الذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين. لكن بالرغم من ذلك إدارة ترامب تدرس هذا المقترح، وحثت في نفس الوقت إسرائيل على تجنب أي خطوة قد تغلق نافذة الحل الدبلوماسي، لا سيما أن أكسيوس ذكر أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ويستعد لاحتمال توسع الحرب إلى حملة عسكرية واسعة. يأتي ذلك في الواقع بالتزامن مع تصعيد في نبرة ترامب الذي توعد بأن أي استهداف جديد للقوات الأمريكية سيقابل برد أشد وأوسع، حيث أوعز لوزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار القادة العسكريين بحسب ما قال بأن إيران ستدفع ثمنا مضاعفا مرات عديدة مقابل مقتل أي جندي أمريكي ميرا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. انضم إلينا أيضا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزبق. ومحمود، نقف معك على آخر ما أعلن من قبل الخارجية وكذلك أيضا وزارة الدفاع بخصوص الاستهدافات الإيرانية.
2: ميادة، منذ توقف مذكرة التفاهم، منذ عودة التوتر بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران 12 ليلة لم تخلو واحدة منها من هجمات إيرانية على الكويت هنا، وأحيانا هذه الهجمات تكون عدة موجات من الهجمات وليس موجة واحدة. خلال يوم أمس، خلال 24 ساعة، أحصينا 4 هجمات في 4 أوقات مختلفة. كانت وزارة الدفاع قد أعلنت التصدي لها وأشارت إلى وجود طائرات مسيرة وإلى وجود هجمات بالصواريخ البالستية أيضا تستهدف منشآت البلاد. اليوم تعلن وزارة الكهرباء تفصيل لما جرى يوم أمس. في هجمات يوم أمس استهدفت محطة تابعة لوزارة الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، وهذا هو الاستهداف الرابع على التوالي. 4 أيام 4 استهدافات لمحطات توليد الكهرباء هنا. وطبعا هذا الاستهداف وفقا لإعلان وزارة الكهرباء ليست محطة واحدة، أكثر من محطة، أشارت إلى استهداف محطات وأشارت إلى اندلاع حرائق في مرافق هذه المحطات. وطبعا الإعلان أشار إلى أن قوات الإطفاء استطاعت السيطرة أخيرا على هذه الحرائق وإخمادها، وأن عددا من وحدات توليد الطاقة تم إخراجها من الخدمة طبعا لضمان استقرار المنظومة الكهربائية. وطبعا هذا التوقف لوحدات توليد الطاقة مرة بعد مرة خلال 4 أيام هجمات متوالية، نحن نتحدث عن محاولة استهداف بنية تحتية مهمة جدا هنا في الكويت وتمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل يعني مباشر. نحن نتحدث عن بلد من أكثر بلدان العالم حرارة، تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 50 أحيانا هنا في الكويت، وعندما نتحدث عن انقطاع الكهرباء فهذا يعني مأساة كبيرة لأي عائلة، لأي منزل تنقطع عنه الكهرباء. لذلك هنا نجد أن المزاج العام في الكويت، وطبعا حتى بيان وزارة الخارجية، أصبح يشير إلى تحميل إيران مسؤولية قانونية ومسؤولية أخلاقية أيضا عن المساس بأمن المواطنين. المزاج العام، الصحف أصبحت تكتب عن عربدة طهران، عن غدر إيران، صرنا نجد هذه العناوين في الصحف اليومية هنا بسبب التعمد استهداف ما يمس حياة المواطن بشكل يومي هنا. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. مدير مكتب الجزيرة في عمان حسن الشوبكي، كيف تعاملت أيضا السلطات الأردنية مع استمرار الاستهدافات الإيرانية؟
3: ميادة، هنالك استهداف متكرر ومستمر وله أشكال وأنواع متعددة. هذا الاستهداف في غضون 15 ساعة الماضية، بدأ مساء أمس وهو أيضا كان مستمرا لليوم الذي يسبقه، لكن بدأ مساء أمس عبر 3 صواريخ دخلت الأجواء الأردنية واعترضتها القوات المسلحة الأردنية والدفاعات الجوية وأسقطتها. فجر اليوم 5 مسيرات إيرانية دخلت الأجواء الأردنية أيضا، وقال الجيش أنه تمكن من اعتراضها وأسقاطها. في ساعات الظهيرة 3 صواريخ إيرانية أيضا دخلت الأجواء الأردنية. وأكد بيان صادر على القوات المسلحة أنه اعترضها وأسقطها، وأنه سلاح الهندسة الملكي تابع سقوط مخلفات الصواريخ وسقوط الشظايا. كل هذه الاستهدافات متعددة ميادة، متتالية متسلسلة يعني، وليس بينها فترات زمنية متباعدة. شكل التهديد مختلف، صواريخ بعضها باليستية وبعضها خيبر شكن، أيضا هنالك مسيرات، طائرات مسيرة تحاول أيضا اختراق الأجواء الأردنية. يضاف إلى ذلك الرقعة الجغرافية المستهدفة في هذه الاعتداءات الإيرانية كما تسميها وزارة الخارجية الأردنية. هذه الرقعة الجغرافية ممتدة من أقصى شرق البلاد إلى الجنوب، كانت قبل يومين في العقبة، كانت قبل ذلك في منطقة الأزرق والصفاوي، وصلت اليوم كما يعني قال الحرس الثوري الإيراني إلى الركبان. الركبان تبعد ميادة عن عمان 300 كيلومتر، وهي ضمن المثلث الصحراوي الذي يربط الأردن بسوريا والعراق. والحديث أيضا عن تنوع في شكل الاستهدافات، تارة يكون المستهدف قوات عسكرية، وتارة تكون في مناطق مدنية كما حدث مع العقبة وهي مدينة ساحلية تجارية سياحية لا علاقة لها بالحشود العسكرية والقطاعات العسكرية. كل هذه الأجواء ميادة تثير حالة من الغضب والاستياء. المزاج السيء الذي تحدث عنه الزميل محمود في الكويت يوجد ما يقابله أيضا هنا في الأردن، هنالك حالة استياء. ما المقصود؟ ما الرسائل التي يرسلها الحرس الثوري الإيراني إلى الأردن؟ ولماذا محاولة الزج بالأردن في هذه الحرب، الذي قال العاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أن الأردن ليس طرفا في هذه الحرب، وقال وأكد مرارا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن ليس طرفا في الحرب ولن يسمح باستخدام أجوائه ولا أراضيه لأي كان في سبيل الانتقام من طرف على ضد طرف آخر. لكن في موازات كل ذلك ميادة، هنالك الخارجية الأردنية والسياسة الأردنية ما زالت تعمل والدبلوماسية الأردنية تتحرك، هنالك اتصالات حثيثة كان آخرها اتصالات أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع معظم وزراء الخارجية في المنطقة خلال اليومين الماضيين، وفي مقدمتها حديثه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وكذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، حيث أكد الأردن على ضرورة دعم الجهود القطرية التي تحاول إلى وقف التأزيم والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات وإيجاد حل لهذه الحرب المفتوحة والتي يتم فيها الاستهداف على مناطق بعيدة ما يحدث بين واشنطن وطهران.
1: من عمان مدير مكتب الجزيرة حسن الشبكي، شكرا جزيلا لك. مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد أيضا عبد الرحمن مطر، لدينا هذه الزيارة لوزير الداخلية الإيراني، هل توضحت الأجندة والرسائل؟
4: وزير الداخلية الإيراني أنهى قبل قليل من الآن لقاءه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مقر إقامة رئيس الوزراء في منطقة قريبة من حيث نقف نحن، وكان قبل ذلك قد التقى في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلامباد قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ويعتقد بحسب ما أكد مصدر رسمي للجزيرة بأن الوزير الإيراني رسالة من الرئيس الإيراني إلى الجانب الباكستاني، يعتقد بأن هذه الرسالة ربما يتم النظر فيها، تمعنها، تقييمها، تطويرها في مرحلة لاحقة وتقديمها للجانب الأمريكي، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد فيما يتعلق بهذه الجزئية تحديدا. على كل حال، وزير الداخلية الباكستاني عندما استقبل نظيره الإيراني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية كان قد أكد بأن هناك أمل في أن يجلب الوزير الإيراني معه أخبارا سارة، وأن هذه الأخبار السارة ستحقق تقدما فيما يتعلق بالوضع الراهن في المنطقة. باكستان تشعر حاليا بشيء أو ببصيص من الأمل، لا سيما بعد شعورها بإحباط شديد على مدار الأيام الماضية بسبب هذا التصعيد وهذا الخرق المتواصل لاتفاقية أو مذكرة إسلامباد للتهدئة التي تم التوقيع عليها الشهر الماضي، والتي تم بناء على ذلك عقد قمة بالتعاون مع دولة قطر في سويسرا، وجلب الطرفين الأمريكي والإيراني لجولة تفاوض على مستوى القمة في ذلك الوقت. حاليا ينظر إلى هذا اللقاء الذي عقده الوزير الإيراني مع قائد الجيش ومع رئيس الوزراء على أنه ربما يكون هام. حتى الآن لم يصدر بيان رسمي لا من قيادة القوات المسلحة الباكستانية ولا من رئاسة الوزراء الباكستانية حول هذين الاجتماعين أو اللقاءين اللذين عقدهما وزير الداخلية اليوم. ربما يصدر بعد قليل من الآن بيان يتحدث عن فحوى هذا اللقاء وما جاء فيه. لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم الكشف عن فحوى الرسالة الإيرانية التي أرسلت إلى باكستان.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. رحب الآن بضيوفنا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. دكتور عباس أصلاني أبدأ معك، وكيف يبدو لك القرار المستقبلي الآن الإيراني بالنظر لمعطيات ترتبط أولا بإصرار الحرس الثوري الإيراني على المضي قدما في العمل العسكري، من ناحية أخرى تغريد الجانب السياسي في واد آخر فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي، ولدينا الآن هذا التصريح لبيزشكيان الذي حتى يحاول فيه إسكات بعض الأصوات التي تنتقد نجاح العملية السياسية والدبلوماسية داخل إيران، ما المشهد المستقبلي؟
5: نحن نرى هذه التغيرات في الحقيقة التي تمت تضعف التيار المؤيد للتفاوض مع الولايات المتحدة. فيما يتعلق الأمر بانتقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، هناك تجربة سابقة من اتفاق العام 2015، وهم أيضا هاجموا البلاد عدة مرات أثناء المفاوضات الدبلوماسية. لهذا السبب من الصعب على الطرف الذي يدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة يواجه مهمة صعبة أمام معارضي هذا الاتجاه. إذا ما ألقينا نظرة على الوضع سنرى مسارين، مسار دبلوماسي، وزير الداخلية يعقد مباحثات في باكستان مع المسؤولين الباكستانيين، وهناك مسار موازي وهو مسار التصعيد العسكري. عندما نتمعن في تصريحات المسؤولين بين الفينة والأخرى نسمع حديثا عن تسوية دبلوماسية، لكن ما يحدث في الميدان يجعلنا نقول إننا نفهم الوضع على أساس أن كل هذا بمثابة تحذيرات لمزيد من التصعيد العسكري، لأن بنك الأهداف لكل الطرفين يتوسع بشكل تدريجي. ما هو أهم مما يقوله الطرفان هو ما يفعلانه فعلا. فمن نرى أن التصعيد ربما هو الأكثر ترجيحا من التسوية الدبلوماسية الآن.
1: إن أخذنا بعين الاعتبار وواصل معك هنا دكتور أصلاني أيضا ما قاله بزشكيان في محاولة لتقوية موقفه، ويقول أنه على اتصال مباشر مع المرشد الإيراني من ناحية، وإن أخذنا أيضا بعين الاعتبار ما قاله قبل أيام قليباف الذي يبدو وكأنه أمسك العصا من المنتصف أنه لم يغيب الحل الدبلوماسي في حديثه، هل لذلك مؤشر أنه قد يكون هناك أمل فيما يتعلق بالدبلوماسية والسياسة الإيرانية على حساب الخيار العسكري؟
5: هذا غرضه التوصل إلى موقف موحد. الموقف الموحد يعني هناك انخراط دبلوماسي مع الولايات المتحدة للعودة إلى مائدة التفاوض بطريقة ما، والوحدة عندما يواجه البلد صراعا أوسع نطاقا. لهذا السبب المعارضين والمؤيدين ينتقدون الحكومة ويقولون لها أنت المسؤول عن الوضع الحالي. إذن محاولات وأقوال الرئيس بزشكيان هي محاولة لإبلاغ الجميع بأن القرارات تتخذ بالتنسيق مع وبدعم من المرشد وبالتشاور مع كل الأطراف. الأطراف، والوضع أصلا موجود بسبب انتهاكات الولايات المتحدة. هو يحاول أن يقنع معارضيه بأنه ليس هو المخطئ من جهة، ومن جهة أيضا يحضر للمسارين. إذا كان هناك مسار دبلوماسي فليكن نحن مستعدون لذلك، وإذا كان هناك عمل عسكري فهم يطلبون من الشعب. وموقفه هنا حاسم من أجل استمرار صلابة البلاد لمواجهة المواقف واتخاذ القرارات المستقبلية في بيئة أفضل.
1: أيضا سيد مارلين، أخذنا بعين الاعتبار المشهد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنه راية الدبلوماسية تسلم لنائب الرئيس الأمريكي دي فانس، والقرارات العسكرية ماضية في ذات الوقت. هل نحن أمام مزاوجة في الأسلوب هنا، أم أننا لازلنا نتحدث عن أن هناك أيضا شيء من الانفصال فيما يتعلق بالخطاب الرسمي الأمريكي بين من يريد الدبلوماسية ومن يريد الحرب؟
5: طبعا إذا ما تحدثنا عن الفصل بين المسارات، أعتقد أن هناك مسارين في الأصل. الرئيس ونائب الرئيس كلاهما رحبا بالعودة إلى المفاوضات، لكن في نفس الوقت عندما بدأ هذا الكلام العمل العسكري موجود ومستمر، ونرى اليوم أن هناك تعزيزات عسكرية ترسل المنطقة. وزير الدفاع سيقدم شهادته أمام لجنة التخصيصات المالية للكونغرس. آمل لو أن بعض أعضاء المجلس سيستجيبونه بشكل صارم. هل هناك استراتيجية تخرجنا من هذا الموقف وتعيدنا إلى مسار سلام، أم ماذا بالضبط؟
1: وفي هذا الإطار أيضا نتساءل، هناك بعض المصادر تتحدث أن المحادثات بين الطرفين لازالت مستمرة. إن كان هذا بالفعل ما يحدث، في أي إطار تستمر هذه المحادثات؟
5: أعتقد أن من لاحظه أن كلا الطرفين يتحدث أو يمارس التفاوض عبر التصريحات ووسائل التواصل الاجتماعي، وكلاهما لم يحدد العودة إلى التفاوض الفعلي. للأسف المبعوث الخاص ويتكوف يلتزم الصمت، ولا توجد توضيحات من البيت الأبيض إن كانت هناك مفاوضات وإن كانت بأي دور تتم.
1: دكتور محجوب الزويري، ما الذي تستشفه من أسلوب كل طرف فيما يتعلق بالتعاطي الحالي والخطابات التي تحمل شيئا من المستقبل كذلك؟
6: ميادة، المشهد كما يبدو الآن يمكن وصفه على مستويين. الطرفان منخرطان في محاولة تشكيل مشهد جديد، العنوان الأساسي فيه أن العمل العسكري يمكن أن يغير موقف الطرف الآخر، وبالتالي مزيد من التصعيد، مزيد من الضغط إجبارا للطرف الآخر على أن يغير مواقفه. بالطرف الآخر الإيرانيون يسيرون في استراتيجية واضحة، مزيد من العمل العسكري عليهم، مزيد من رفع التكلفة على الجميع. وهذا المسار في حد ذاته يفقد الأمريكي قدرته على إنجاز ما، كما أنه في نفس الوقت يجعل إيران في خطر وجودي آخر من نوع، وهو أنها تصبح معزولة وسط جوارها ومحيطها الجغرافي على المدى البعيد، وبالتالي لن تنسى هذه الدول ولا شعوبها ما الذي يجري فيها، وبالتالي تضع نفسها في ريسك العزلة أو في وضع العزلة. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، نحن الآن في تبين الآن أن هذه المذكرة ولدت وهي كتل صلبة من حيث البنود، والمسار التفاوضي لم يستطع أن يفكك هذه الكتل الصلبة. أعطيك مثالا، عندما وصلنا إلى البند الخامس وهو البند الذي يتعلق بالمضيق، الولايات المتحدة أرادت فتحه، الإيرانيون قالوا لا نفتحه تحت إشرافنا، لكن أي مسار آخر أمريكا حاولت أن تفكك بطريقتها بالطريقة العسكرية أو المسار العماني رفضه الإيرانيون، ردوا بعمل عسكري. لذلك الآن ما لم يجري تفكيك الكتل الصلبة للمذكرة بموافقة الطرفين، بعبارة أخرى أن يتوافق الطرفان على تفكيك هذه البنود بحيث كل طرف يحصل على ما يريده، نحن أمام خطر تصعيد آخر. لذلك الآن ما يجري، نحن الآن لدينا شبه معلومات مؤكدة أن هناك مقترحا موجودا على الطاولة الآن تم إرساله، يتحدث عن هدنة أو وقف إطلاق النار 10 أيام فيه هذا التفكيك. بمعنى آخر يفتح المسار العماني والمسار الإيراني، وفيه قضية أخرى أنه سيكون فيه رسوما على الخدمات. هذا الأمر سيعطي الإيرانيين علامة ارتياح، لأنه المبدأ الذي قاتلوا عليه منذ 28 فبراير قد يصبح مكتوبا الآن في هذا المذكر.
1: إن أخذنا بهذا السيناريو أنه تم تفكيك على الأقل ملف هرمز، ماذا عن بقية الملفات أيضا؟ هل يمكن تفكيكها على طاولة المفاوضات؟
6: يبدو أنه الآن الوسطاء والأطراف منخرطة في قضية خلق ما يسمى سابقة التفكيك، أن نقول نحن فككنا في هذا البند، نجحنا فيه، خلقنا نوعا من الثقة لنبني على هذا. نحن الآن ميادة عمليا الصراع كله مبني على عداء عمره سنوات، الأطراف لم تتغير فيه. وكل يوم بالمناسبة، كل يوم منذ 2018 أثبتت الولايات المتحدة للنخبة السياسية الأمريكية الإيرانية أنها غير قابلة للثقة. فلو وهنا دعيني أربطها بما يجري في داخل إيران، هنا لو وجد تيار في إيران يريد التفاوض ومنخرط في التفاوض، سيجد صعوبة، لأن أمريكا لا تفي بوعودها وسيجد نفسه معزول ومعادة داخليا.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. والآن إلى التطورات والتداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، حيث تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث. فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئها، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
7: لم تكن حرب المائة يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضاً اختباراً قاسياً لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطاً شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً، فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليونا. إضافة إلى ذلك تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من حيث القيمة الإسمية لورقة نقدية واحدة. خطوة كشفت الحاجة لتوفير أوراق نقدية كافية لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي كان توقيع اتفاق الهدنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال 15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة. فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية، أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لابد يوما أن تنتهي.
1: الآن إلى التطورات في لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قوة الاحتلال

0: الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوتر الغربية، وأن من شأن الاعتداء عرقلة تطبيق خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية. وكان الجيش اللبناني قد قال إن وحداته العسكرية بدأت الانتشار بالفعل في بلدة زوتر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري. المزيد حول هذا الموضوع في نافذة تقدمها منى العمر. إليك منى.
1: شكرا ميادة، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها تطورات بجنوب لبنان بعد انتشار وحدات من الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوبية لبنان، مع بدء تطبيق المناطق التجريبية بناء على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمد.
2: في الواقع منى، قبل الحديث عن القرى الثلاث التي تشكل بداية المراحل التجريبية التي اتفق لبنان وإسرائيل على تطبيقها، لابد من الإشارة جغرافيا إلى المنطقة المحتلة والتي باتت تعرف بالمنطقة العازلة الأمنية بالنسبة لإسرائيل، وهي ممتدة بطبيعة الحال من أقصى الساحل الغربي في البياضة وصولا إلى القطاع الأوسط هنا في حداثة ومنطقة بنت جبيل، وكذلك في عمق المنطقة القطاع الشرقي التي وصلت في أعمق نقطة إلى تخوم تلة علي الطاهر هنا في منطقة النبطية، وكذلك في القرى مثل زوتر الشرقية، يحمر، وقلعة شقيف، وهي منطقة كانت لإسرائيل حسابات استراتيجية مشددة في هذه المنطقة وبذلت جهودا حربية كبرى للوصول إليها خلال الأيام الماضية من عمر هذه الحرب، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية مثل الخيام وصولا إلى تخوم مزارع شبعة في أقصى القطاع الشرقي. بالنسبة للقرى الثلاث التي جرى الحديث عنها اليوم بداية تطبيق المنطقة التجريبية الأولى، نحن نقصد بذلك المنطقة التي تحدثت عنها اليوم وهو زوتر الغربية التي تقع إلى تخوم أو على جارة زوتر الشرقية هنا في هذه المنطقة، التي تعتبر على كتف نهر الليطاني إلى الشمال من الليطاني. معظم القرى كما تلاحظون مثل فرون وصريفة الداخلة في هذه الخطة تقع جنوب الليطاني، في حين أن زوتر الغربية تقع إلى الشمال من النهر المحدد هنا في هذه المنطقة، كذلك يحمر وقلعة شقيف وصولا إلى علي الطاهر. الآن الخط الذي رسمه الاحتلال في هذه المنطقة هي زوتر الغربية، بمعنى أن الحركة باتت الآن على تخوم هذه المنطقة، بحيث أن عملية التوغل التي جرت من دير سريان في الحرب الماضية واتجهت نزولا إلى نهر الليطاني، إلى وادي نهر الليطاني، وصعد إلى زوتر الشرقية وانتقل بعد ذلك إلى يحمر وقلعة شقيف وكفر تبنيت وصولا إلى علي الطاهر. هذا هو خط الإمداد لهذه المنطقة العسكرية الجديدة. زوتر الغربية تقع على تخوم زوتر الشرقية، وبالتالي لم تكن محتلة، وكذلك فرون وصريفة التي تقع على تخوم الخط الأصفر، وبالتالي كانت منطقة عمليات واشتباك أكثر منها عملية احتلال في داخل هذه القرى، وبالتالي هو لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لأنه لم يدخلها بالأصل، وبالتالي هذه المنطقة كما تلاحظون هي منطقة متاخمة للخط الأصفر والعمليات الحربية. بالنسبة لهذه القرى الثلاث مثل فرون وصريفة وكذلك زوتر الغربية، هي تقع في منتصف منطقة تجمع بين ثلاثة أقضية، قضاء النبطية، زوتر الغربية تقع في قضاء النبطية، في حين أن صريفة تابعة لقضاء صور، في حين أن فرون تتبع لقضاء بنت جبيل، يعني هي منطقة وسطى تشرف على وادي الحجير، هذا الوادي الاستراتيجي كما كان يوصف، بالإضافة إلى وادي الليطاني وهذه المنطقة بشكل عام. منى،
1: جزيل الشكر لك محمد. والآن ننتقل إلى الشرح العسكري مع العميد إلياس حنا. أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نحدد هذه القرى الثلاث في الأقضية المختلفة ونسأل عن قراءتك العسكرية في هذا اليوم الأول من انتشار الجيش اللبناني في هذه القرى.
3: منى، 600 كيلومتر محتل يحدث ويثبت وضعه جيش الاحتلال عبر التفجيرات في هذه المنطقة الصفراء أكثر من 95% من الدمار. المنطقة التي تحدث عنها محمد هي النبطية، زوتر الغربية هي شمال الليطاني، فرون هي جنوب الليطاني في قضاء بنت جبيل، وصريفة تقع في هذه المنطقة هي في قضاء سور. يعني نتحدث عن المثلث التي اتبعته إسرائيل بين بنت جبيل النبطية وبالتالي إلى سور، دمرت كل ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني لا يمكن العودة إليه بطريقة كريمة. يعني الحيوان والإنسان والطبيعة وكل شيء دمر في هذه المنطقة. اليوم نتحدث عن القرى التي تحدثنا عنها. هذه القرى تم اختيارها والموافق عليها من قبل إسرائيل لأسباب عديدة، أهمها منى. أولا، هذه المنطقة الصفراء هي لم يتخلى عنها جيش الاحتلال. زوطر الشرقية هي أساس يتواجد فيها جيش الاحتلال كون.
1: طيب.
3: كون من دير سريان إلى زوطر الشرقية هي خط إمداد مهم جدا لعلي الطاهر وحتى قلعة شقيف.
1: يعني عميد تقول بأن اختيار القرى الثلاث في المناطق التجريبية جاء على أساس هذا الخط ضمن حسابات إسرائيل الأمنية؟
3: نعم، زوطر الغربية هو يسيطر عليها بالنار، هو أصلاً يسيطر على كل القرى والجنوب بالنار من الطيران وحتى من المدفعية. زوطر الغربية هي على هامش المنطقة الصفراء ولا تتداخل مع خط الإمداد نحو قلعة شقيف وعلي الطاهر، ولكن المواصفات منى، وهذا أمر مهم جداً، مواصفات هذه المناطق زوطر الغربية فرون والصريفة هي تعطي جيش الاحتلال عمقا أمنيا بالنسبة له. يعني هو يسيطر على المنطقة الصفراء كمنطقة أمنية، إذا ما أضيفت هذه المنطقة تعتبر وكأنها استكمال لمنطقة أمنية تحفظ أمنه وحركة عسكره وأمن العسكر الخاص به. اثنين، وهنا المهمة منى، اليوم فرون تطل على وادي الحجير، أيضا الصريفة، ومن يدري غدا الغندورية. فإذا وادي الحجير كان يشكل نقطة وجع أو ألم رأس للقوات الإسرائيلية. بالعام 2006 كان هناك مزرة للدبابات في وادي الحجير، فإذا أنت أمام شيء جديد. طيب اليوم نتحدث عن عدد السكان، إذا أخذنا أو المساحات، زوطر الغربية تقريبا 5 كيلومتر، فرون 6 كيلومتر، صريفة 6 كيلومتر. جيش الاحتلال يعطي فقط 4% من المنطقة المحتلة الصفراء 600 كيلومتر مربع، يعني هي تقريبا 2.4 أو 2.5 من جنوب الليطاني والتي تقدر مساحته ب 850 إلى 900 كيلومتر مربع.
1: طيب هذا ينقلنا إلى سؤال كبير لربما هو السؤال الأخير في كل المشهد، يعني إذا كانت 4% فقط في هذه القرى متى سينتهي كل هذا المشهد وينسحب الجيش الإسرائيلي؟ لكن هذا سؤال يعني لربما في نهاية المطاف. الآن في فرون وصريفة ذكرت نقطة هامة عميد، بأن فرون مطلة بالرصد على وادي الحجير،
3: نعم،
1: وإسرائيل لم تستطع أن تدخل إليهما طيلة فترة الحرب، والجيش اللبناني يتواجد بهما منذ أسابيع. إذن ما المهمة المنوطة بالجيش اللبناني الآن في هذه القرى؟
3: المنوطة حسب الاتفاق، أولاً أن تخلق منطقة أمنية، منطقة عمليات جديدة منى. يعني اليوم في هذه المناطق هناك جيش الاحتلال، هناك الجيش اللبناني، هناك حزب الله والذي لا يوافق على كل شيء،
1: نعم،
3: وبالتالي هناك اليونيفيل. فإذا أنت أمام منطقة أمنية جديدة عملاتية لها قواعد اشتباك معينة ولديها لجنة تنسيق وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لكل من هؤلاء الأفرقاء نظرة معينة لهذه المنطقة. هذا الأمر تقريبا خطر. يعني اليوم الدولة اللبنانية تريد فعلا استرداد السيادة والسلاح وما شابه، أمريكا شيء، إسرائيل شيء، وحزب الله يرفض كل شيء. الخطر الأكبر ماذا لو عادت الحرب بين إسرائيل وإيران؟
1: صحيح، هذه الحرب إقليميا لربما ستؤثر أكثر على المشهد، لكن في هذه القرى عميد ما الذي تريده إسرائيل أن يتحقق في فرون وصريفة تحديدا، ثم سنذهب إلى شمال الليطاني؟
3: منى، فرون لم يستطع جيش الاحتلال الدخول إليها ولم يدخل إليها، الغندورية أيضا حاول ولكنه لم يستطع، وصريفة حسب المعلومات الميدانية تشكل القاعدة الأساسية التي ساعدت مقاتلي حزب الله للمقاومة. فإذا أنت ممكن في فرون وصريفة والغندورية لاحقا أن يكون هناك بنى تحتية لحزب الله وتواجد لحزب الله، كيف سيتم التعامل معه؟ اليوم قواعد الاشتباك لجيش اللبناني داخل هذه المنطقة، قواعد الاشتباك لجيش الاحتلال، وماذا لو قرر جيش الاحتلال أن هناك عملا معينا يناقض ما تم الاتفاق عليه في فرنون، فهل سيتدخل أم يذهب إلى شيء معين؟ كيف سينفذ

0: الجيش اللبناني البعد السياسي، وهناك اختلاف سياسي، البعد العسكري وهذا أمر مهم جدا، وحتى البعد الاجتماعي، عودة الناس إلى الأماكن.
1: خاصة عميد أن إسرائيل لا تغفل عن الحديث عن إعادة الانتشار أيضا في هذه القرى إذا ما تم أمر ما لا يعجبها في كل موضوع التنفيذ. لكن الآن فيما يتعلق بالتحديات التي من الممكن أن تواجه الجيش اللبناني الذي دخل إذا هذه القرى برفقة وحدات الهندسة أيضا،
0: وحدات الهندسة، يعني عندما يدخل إلى مكان ما منى، هناك وحدة الهندسة، وحدة الاستخبارات، وهذه تسمى ما يسمى بالتاسك فورس، وحدة الهندسة لتأمين فعلا الذخائر غير المنفجرة، وحتى إذا وجدت بنى تحتية من الضروري تدميرها. وهنا التحدي الأكبر، ماذا لو كان هناك نفق معين أو مخزن معين لحزب الله؟ ماذا ستفعل الدولة والجيش اللبناني؟ وبالتالي حزب الله لا يوافق على كل هذه الأمور، فإذا نحن في مرحلة انتقالية يجب العمل عليها. ولكن إذا تحدثنا عن 4 كيلومتر فقط، 4% من 600 كيلومتر مربع محتل، ماذا عن المناطق الباقية؟ هل ستستعملها إسرائيل كحجة للبقاء؟ لأنه قياس النجاح، ما معنى قياس النجاح منى؟ قياس النجاح يعني أن ننجح في فرون وننتقل إلى منطقة أخرى. من يقيس هذا النجاح؟ اللجنة التنسيقية.
1: نعم، وعن هذه النقطة تحديدا أسألك عن آلية التحقق بالمهمة المنوطة بالجيش اللبناني الآن.
0: اللجنة التنسيقية ماذا يفعل؟ يعني إذا اعتبرت إسرائيل أن هناك خرقا مثلا للاتفاق، تذهب إلى لجنة التنسيق، واللجنة التنسيق تتعاون مع الجيش اللبناني. ولكن الذهاب إلى المنطقة الداخلية، من سيدخل؟ هل سيدخل الأمريكي للتحقق؟ ماذا لو كان حزب الله في هذه المنطقة؟
1: وماذا لو قررت إسرائيل هي أن تدخل لأن تقوم بالمهمة؟
0: لن تدخل بدون موافقة أمريكية. هناك الرادع الأمريكي أساسي. هل سيدخل الأمريكي إلى فرون للتحقق؟ واحد. اثنين، هل ستدخل يونيفيل للتحقق؟ هل تثق إسرائيل باليونيفيل؟ فعلا هي لا تثق باليونيفيل. فإذا نحن أمام معضلة. هذه قد نتحدث بشكل عام بشكل نظري منا، ولكن ممكن أن يكون هناك آلية معينة، وهذا هي مهمة لجنة التنسيق.
1: لجنة التنسيق العسكري ودورها، هل أيضا منوط بها كل موضوع فض الاشتباك في حال عاد ووقع مرة أخرى؟
0: هو ليس فض الاشتباك، هو منع الاشتباك. إذا وصلنا لمرحلة الاشتباك فإذا المهمة قد تسقط بكاملها. الخطر الأكبر منا، ماذا لو عادت؟ نحن نعرف أن لبنان مرتبط باتفاق الإطار مع مارك روبيو وزير الخارجية، ولبنان أيضا مرتبط مع جيدي فانس باتفاق إسلام أباد البند الأول. فإذا أنت أمام مرحلة عملانية صغيرة جدا نسبيا بمنطقة ملتهبة وضمن اتفاقين متعارضين مع بعضهم. يعني لبنان متواجد مع الإطار، نعم، ومتواجد مع مذكرة التفاهم. ماذا لو عدنا إلى الحرب الشاملة والكاملة؟
1: في ظل احتمالية انعكاسات إقليمية أيضا على هذه المنطقة. جزيل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا على كل هذا الشرح. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا منى، ونواصل في الملف اللبناني تحديدا وفي زوايا أخرى. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، من محيط مدينة زوتر الغربية جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك كارمن، ونقف عند اللقاء المرتقب اليوم بين الرئيس اللبناني ونظيره الأمريكي، وهو الذي يرتقب على مستوى عدة نقاط عالقة يراد منها أن تحل من خلال هذا اللقاء.
3: ميادة، على بعد ساعتين من هذا اللقاء يدخل الرئيس اللبناني جوزيف عون محملا باختراق بعد جمود ساد الأجواء الميدانية والسياسية عقب الاتفاق الإطاري وتوقيعه في روما. فهذا الاتفاق كان ينص على المناطق التجريبية التي بقيت مثار سجال، أما وقد دخل الجيش اللبناني اليوم إلى بلدة زوتر الغربية، فجوزيف عون يدخل إلى واشنطن ويلتقي الرئيس الأمريكي بهذه الاختراق على المستوى الميداني، وهو أيضا محمل بمجموعة مطالب كان قد رفعها قبل أيام حين التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هو سيطالب بطبيعة الحال بتثبيت وقف إطلاق النار، سيطالب أيضا بالضغط على إسرائيل للالتزام بمخرجات هذا الاتفاق وبنوده بطبيعة الحال، سيطرح آلية التحقق والجهة الثالثة التي ستطلع بهذا الدور، خاصة أن لبنان كان يطالب إما الولايات المتحدة الأمريكية أو قوات اليونيفيل أو حتى أي دولة أوروبية، وجرى الحديث سابقا عن إمكانية أن

0: تكون لروما أدوار مرتبطة بالتحقق، واليوم هذه المجموعة مجموعة التنسيق الأدوار التي ستطلع بها بالإضافة إلى ملف قوات اليونيفيل التي تنهي مهمتها في نهاية هذا الشهر الحالي، في نهاية هذا العام الحالي عفوا. بالإضافة إلى ذلك هناك أسئلة في لبنان تطرح حول ما سيقدمه الرئيس اللبناني مقابل هذه المطالب التي سيطرحها خلال لقائه الرئيس ترامب، التعهدات التي سيتقدم بها، خاصة أن لقاءه مع روبيو كان قد طرح وناقش مسألة حصر السلاح وسلاح حزب الله في لبنان. ما هي التعهدات التي سيتقدم بها الرئيس اللبناني في هذا الإطار؟ والسؤال أيضا كيف سيتم التعامل في لبنان مع مخرجات هذه الزيارة ومخرجات الاتفاق الإطاري الذي كان قد لاقى معارضة واسعة في لبنان، أكان من حزب الله الذي كان يوصفه بالتنازل المجاني، بالإضافة إلى أطياف أخرى سياسية، أكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الزعيم الاشتراكي الزعيم الدرزي ولي جملاط، بالإضافة إلى أحزاب أخرى. اليوم لبنان يقف أمام مرحلة توصف بأنها مفصلية. ما الذي سيقدمه الأمريكيون للبنان، وما سيقدم لبنان في هذا الاجتماع، وكيف سينعكس على الميدان؟
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدر. كاترين حنا، في الأثناء وبالفعل عندما انتشرت قوات الجيش في زوتر الغربية، كان هناك حديث عن إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على وحدات الجيش أو مناطق قريبة من وحدات الجيش اللبناني. كيف يبدو المشهد حاليا؟
2: صحيح ميادة، قبل قليل أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي بأن وحداته المنتشرة في بلدة زوتر الغربية تعرضت فعليا لإطلاق نار على مقربة منها من قبل الجيش الإسرائيلي. نعلم أن الجيش الإسرائيلي ميادة يحتل زوتر الشرقية المتاخمة تماما لزوتر الغربية، والتي تتداخل بعض أحيائها مع أحياء زوتر الغربية. هو تعرض لهذا الإطلاق النار على مقربة منه، ووصف ما جرى بالاعتداء الذي من شأنه أن يعرقل خطوات تطبيق انتشاره في تلك البلدة. ولكن في هذه النقطة التي نقف فيها، هي آخر نقطة قبل الوصول إلى زوتر الغربية، آخر نقطة يسمح بالوصول إليها للصحفيين وأيضا للمواطنين، كانت تعبر آليات الجيش منذ الصباح من هذا الطريق باتجاه زوتر الغربية، وهو بالفعل انتشر فوج الهندسة أيضا في الجيش، كان ينفذ طوال هذا اليوم عمليات تفجير كنا نسمعها من لعبوات كان قد زرعها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. ولذلك الجيش اللبناني منع الأهالي، أهالي زوتر الغربية، من التوجه إليها اليوم. كان هناك عدد كبير من الأهالي بالعشرات ينتظرون هنا بالقرب منا منذ الصباح، ولكنهم غادروا هذا المكان قبل قليل بعد أن أبلغوا رسميا من السلطات المحلية ومن الجيش اللبناني بأن دخولهم دونه الكثير من المخاطر اليوم، وأنه قد يتأجل ربما للغد أو لبعد غد، ليس معلوما بعد متى بإمكان الأهالي أن يدخلوا. ولكن هؤلاء كانوا قد غادروا زوتر الغربية منذ شهر مارس أذار الماضي ميادة، وكانوا يتشوقون للعودة حتى ولو كانوا يعلمون كما قالوا لنا بأنهم لن يجدوا هناك سوى الدمار، لأن وفقا للسلطات المحلية أكثر من 50% من زوتر الغربية مدمرة بشكل كامل ومقومات الحياة فيها غير متوفرة. ولكن كانوا يريدون الدخول لمعرفة ولتفقد أرزاقهم، ولكنهم غادروا قبل قليل. إذن زوتر الغربية ينتشر فيها الجيش اللبناني في هذه الأثناء ميادة، ولكن طبعا نظرا للتحديات الكبيرة الموجودة يمكن أن نقول إن العملية ليس معروفا كم ستحتاج من وقت من أجل إنجازها بشكل كامل. ما الذي سيتفاجأ به الجيش اللبناني هناك؟ ما الذي سيصادفه من مخاطر كون الإسرائيليين يحتلون كافة المناطق المتاخمة لها، وأيضا نظرا لما يمكن أن يكون في هذه البلدة من بنى تحتية لحزب الله، يطلب من قبل الإسرائيليين والأمريكيين أيضا من الجيش اللبناني يتعامل معها، وهذا أبرز تحد أيضا يمكن أن يواجهه الجيش في المرحلة المقبلة، طبعا بالإضافة إلى آلية التحقق من تنفيذ الجيش اللبناني لتعهداته. ويكثر الحديث في هذه الأيام والجدل حول هذه الآلية، من الذي يمكن أن يقوم بها وينفذها؟ هل هو الجيش الإسرائيلي وهذا ما يرفضه اللبنانيون والسلطات اللبنانية بطبيعة الحال؟ هل هم الأمريكيون أم طرف ثالث كما طالب لبنان خلال مفاوضات روما الأخيرة؟ كل هذا هو رهن بالساعات والأيام المقبلة كي تتظهر أكثر الصورة بعد تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في لبنان.
1: من محيط مدينة زوتر الغربية جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. نجوان سمري حول الآلية وما يقوله الجانب الإسرائيلي عن عملية الانسحاب والمناطق التجريبية، ولكن أيضا نريد أن نقف إن كان هناك أي ردود فعل بخصوص ما أعلنه الجيش اللبناني من استهداف لمناطق قريبة من انتشار وحداته في زوترة الغربية.
3: ليس بعد، والجانب الإسرائيلي يتحدث طيلة الوقت عن أن هذه المرحلة وهذه الفترة هي عمليا فترة اختبار للجيش اللبناني وقدرته على فرض السيادة اللبنانية والعمل على نزع سلاح حزب الله، لكن أيضا وعمليا هي فترة اختبار للجيش الإسرائيلي، ويبدو بأن هذا الاختبار قد بدأ فعلا ميادة. حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيان بخصوص إطلاق النار هذا، وهذا كان ضمن الأسئلة المطروحة منذ صباح هذا اليوم عن بيان الجيش الإسرائيلي الذي صدر الليلة الماضية عن بدء تنفيذ هذه المرحلة التجريبية في أعقاب بيان الخارجية الأمريكية، والذي قال في البيان إن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على ما وصف بحرية العمل العسكري أولا في المناطق الأمنية، ولكن أيضا بما وصفه الدفاع عن النفس، الدفاع عن القوات، والعمل على إزالة أي تهديد. ولم يوضح فيما إذا كان يقصد بذلك أيضا هذه المناطق التي انسحب منها، وبالتالي إذا ما تم رصد أي تهديد وفقا لوجهة النظر الإسرائيلية وفقا لرؤية الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق التي بدأ ينتشر فيها الجيش اللبناني، هل سيقوم الجيش الإسرائيلي بقصف في هذه المناطق، باستهداف في هذه المناطق ووقف سيطرته النارية كما يسميها مثلا على فرون وصريفة، حيث لم يكن هناك وجود عسكري إسرائيلي فعلي في داخل هذه القرى ولكنه كان يسيطر عليها ناريا؟ هذه الأسئلة تسأل في الجانب الإسرائيلي، لكن من الواضح بأن هناك تعمد إلى عدم تقديم إجابات ووضوح بشأن طبيعة هذه المرحلة على عدة مستويات، منها هذا المستوى إن كان الجيش الإسرائيلي سيواصل إطلاق النار على هذه المناطق وكأنه لم ينسحب عمليا وكأن شيئا لم يحدث، حتى على هذا المستوى البسيط جدا، لأن كافة التصريحات التي تصدر من الجانب الإسرائيلي تشدد فقط على وكأن المرحلة هي فقط لوضع الجيش اللبناني في هذا الامتحان، في هذا الاختبار. لا يدور الحديث عن انسحابات، لا عن جدول زمني، لا عن انسحاب آخر أيضا في المنطقة في المرحلة المقبلة، وإنما فقط على ربط هذه المرحلة بنزع سلاح حزب الله وقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ ذلك.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في غارات إسرائيلية صادفت مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. معنا مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، يضعنا في تفاصيل هذا المشهد المتواصل من الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية، وأيضا في إطار خروقات يمكن الحديث عنها بشكل واضح في مناطق داخلة وخارجة تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بما يسمى بالخط الأصفر، وكذلك أيضا شادي في إطار عدم الالتزام ببنود أخرى ترتبط بالاتفاق الذي ينص على دخول المساعدات على سبيل المثال. شادي هل تسمعني؟
4: نعم أسمعك الآن ميادة.
1: نعم شادي، كنت أسألك على تفاصيل المشهد الحالي في إطار التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال في خروقات الاتفاق الذي أيضا يخرق في جانب آخر منه وهو متعلق بالمساعدات الإنسانية على سبيل المثال.
4: بالفعل ميادة، خروقات إسرائيلية متواصلة، اليوم حصيلة الشهداء وصلت إلى 9 شهداء، وبذلك ارتفع الحصيلة منذ مساء أمس إلى 17 شهيدا نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي كان آخرها قبل قليل استهداف مركبة في منطقة الزهراء وسط مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وصل جثث متفحمة وكان هناك صعوبة في التعرف على جثامين الشهداء. بالإضافة إلى غارم مسيرات إسرائيلية استهدفت كذلك شقة سكنية في منطقة الصبرة في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين. العائلة الفلسطينية بأكملها مسحت من السجل المدني، الأب والأم والأطفال الأربعة الذين استشهدوا أيضا وصلوا إلى مستشفى الشفاء جثث متفحمة نتيجة اشتعال النيران في الشقة، وكان هناك صعوبة لدى طواقم الدفاع المدني.

0: بالوصول إلى الشقة وإخماد الحريق الذي استمر لساعات، وبعد إخماد الحريق تبين أن الجثث وصلت إلى مستشفى الشفاء متفحمة نتيجة الحريق الذي شب بعد الهجوم الإسرائيلي على إحدى الشقق السكنية في مدينة غزة. وإعلان وزارة الصحة كذلك عن استشهاد سيدة فلسطينية متأثرة بجراحها نتيجة غارة إسرائيلية على مدينة غزة قبل أيام، بالإضافة إلى القصف المدفعي وإطلاق النار الذي لا زال مستمر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، تحديدا حي الزيتون الذي يتعرض منذ أيام إلى عملية إطلاق نار وقصف مدفعي متواصل في إطار توسيع المنطقة الصفراء في المناطق الشرقية والتضييق على الفلسطينيين في المناطق الغربية من مدينة غزة. كل ذلك يأتي على وقع استمرار أيضا القيود الإسرائيلية المشددة لمنع دخول المساعدات بالشكل الكافي إلى الفلسطينيين، ومنها الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسل الجزيرة من مدينة غزة. وصلنا إلى رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، وما زلنا معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، حيث تواصل الولايات المتحدة اليوم العاشر على التوالي قصف أهداف في إيران التي تقصف من جهتها أهدافا في دول المنطقة تقول إنها لمنشآت ومصالح أمريكية. في آخر المستجدات أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لإصابة من مقذوف مجهول قبالة سواحل الإمارات ما أدى لتلف جهاز التوجيه فيها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية فجرا، في حين قالت قوة دفاع البحرين إنها اعترضت هجمات جوية إيرانية. في الأردن أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن ترامب يركز على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. على صعيد آخر قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بعض تصريحات الداخل تقلل من منجزات إيران في المفاوضات ولا ينبغي تجاهل الجهود بتعليقات غير مدروسة. في لبنان قال الجيش إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في الزوتر الغربية، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. وكان الجيش اللبناني أعلن بدء وحداته العسكرية الانتشار ببلدة الزوتر الغربية. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله، وأنه بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا، أبدأ معك رانيا وتفاصيل المشهد بشقيها الميداني والسياسي.
2: نعم ميادة، يعني تواصل إيران أو الرد على الولايات المتحدة وتواصل أيضا توجيه تحذيرات لها من الحديث عن استكمال هجماتها بحق الأراضي الإيرانية. اليوم تم الإعلان بحسب التلفزيون الإيراني أنه خلال 24 ساعة الماضية قامت القوات المسلحة الإيرانية، نتحدث هنا عن الجيش والحرس الثوري، قام بعمليات ضد ما وصفتها بقواعد عسكرية في المنطقة. تم استهداف 4 قواعد في البحرين، 5 في الكويت و2 في الأردن. تم التأكيد على أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الأمريكية على المحافظات الإيرانية، والتي يعني تكرر بشكل يومي استهداف المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إدخال محافظات جديدة إلى قائمة أهدافها كانت آخرها إيلام. وكان هناك حديث عن استهداف في لورستان، ولكن المساعد السياسي والأمني للمحافظة لورستان نفى أن تكون هناك يعني أي استهدافات لهذه المحافظة خلال الساعات الماضية. إيران تقول أنها ستواصل أيضا هجماتها وضرباتها العسكرية بقوة حتى تتوقف الولايات المتحدة عن تنفيذ ضرباتها العسكرية بحق السواحل الإيرانية. تم التأكيد على أنه تم استهداف أنظمة باتريوت، رادارات الإنذار المبكر، بالإضافة إلى مهبط للمقاتلات الأمريكية وأيضا مستودعات للذخيرة وغيرها من المنشآت التي تقول إيران أنها تعتبر من البنية التحتية للقواعد العسكرية الأمريكية أو تعتبر من مراكز القيادة والسيطرة وتنفيذ العمليات ضد إيران. تم التأكيد على أنه تم استهدافها خلال 24 ساعة في عدة عمليات منفصلة مع

0: ومتابعة التحركات الأمريكية في المنطقة. هذه التحذيرات ميادة تأتي في ظل تأكيد من قبل الحكومة الإيرانية وتحديدا الرئيس مسعود بيزشكيان على أن الدبلوماسية لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني، وذلك ردا على الانتقادات الداخلية المتعلقة بالمفاوضات. وتم الإشارة إلى أنه خلال لقاءاته مع المرشد الإيراني الجديد والتي في ازدياد هكذا تحدث، تم التأكيد على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب ولا سلم، وأكد على أنه ما يتم تداوله داخليا هو يعني آراء غير متخصصة وتعمل على التقليل من إنجازات الوفد الإيراني المفاوض مياه.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أذهب إليك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد للحديث عن ما رشح من زيارة وزير الداخلية الإيراني في وقت حساس.
2: حتى الآن لا تصريح رسمي ولا بيان رسمي سواء من قيادة الجيش الباكستاني أو من رئاسة الوزراء الباكستانية حول اللقاء الذي عقده بشكل منفصل وزير الداخلية الإيراني مع قائد الجيش في مدينة راولبندي، حيث مقر قيادة أركان القوات المسلحة الباكستانية. وهنا على مقربة من حيث نقف مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، لكن بحسب المعلومات المتوفرة فإن وزير الداخلية الإيراني كان من المفترض أن ينقل رسالة من الرئيس الإيراني إلى الجانب الباكستاني تتعلق بالوضع الراهن في المنطقة. هذا تحديدا ما قيل لنا بشكل رسمي من أحد أهم المصادر في وزارة الداخلية الباكستانية. وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي عندما استقبل نظيره الإيراني مساء يوم أمس كان قد أكد بأن الوزير هناك أمل بأن يجلب الوزير الإيراني معه أخبارا سارة، وأن هذه الأخبار السارة من شأنها أن تحقق تقدما فيما يتعلق بالوضع الراهن في المنطقة. حتى الآن لا يعرف أي تفصيل حول ما هي فحوى هذه الرسالة الإيرانية، كيف استقبلتها باكستان، هل ستقيمها وتعدل عليها وترسلها لاحقا إلى الجانب الأمريكي أم لا. لكن على كل حال هذه الزيارة للوزير الإيراني وهذا الحديث عن الرسالة إلى الجانب الباكستاني تأتي حقيقة في وقت كانت إسلام أباد تشعر فيه بكثير من الإحباط بسبب فشل إن صح التعبير الطرفين الأمريكي والإيراني في التمسك بالنقاط التي وردت في مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها والتي تم التوصل إليها أصلا بعد كثير من الجهود الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي بذلتها باكستان على مدار عدة أشهر، ومؤخرا بالتعاون مع دولة قطر وانعقاد القمة التي عقدت في سويسرا نهاية الشهر الماضي. كان هناك الكثير من الأمال لدى الجانب الباكستاني أن تستمر هذه المذكرة ويتم تطبيقها، لكن الفشل الأمريكي الإيراني في التمسك بهذه المذكرة أصاب إسلام أباد بكثير من الإحباط. على كل حال ينظر الآن إلى زيارة الوزير الإيراني على أنها ربما تحمل أملا فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى شيء إيجابي يتعلق بالوضع الراهن. وزارة الخارجية الباكستانية كانت قد أصدرت 3 بيانات على مدار الأيام الماضية دعت فيها الجانبين الأمريكي والإيراني إلى ضبط النفس، إنهاء هذا التصعيد بشكل فوري والعودة إلى الالتزام بمذكرة إسلام أباد للتفاهم.
1: من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. أذهب الآن إلى محمد الأحمد من واشنطن وأيضا محمد الأحمد، كيف تبدو المواقف الأمريكية خاصة إن حاولنا نضعها في الميزان تميل نحو استمرار التصعيد العسكري أم هناك بارقة أمل نحو طاولة المفاوضات؟
3: هما مسارين متوازيين في الحقيقة ميادة. مسؤول أمريكي كان قد أكد للجزيرة بأن هذه الضربات ستستمر خاصة بعد إكمال القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الجولة 10 من هذه الضربات والتي استهدفت مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية وكذلك قدرات بحرية وجوية، وذلك حتى يقرر الرئيس دونالد ترامب خلاف ذلك، حيث تأتي هذه الضربات بحسب المسؤول في إطار محاسبة إيران على مقتل الجنود الأمريكيين وأيضا على ما تصف واشنطن بانتهاكات من جانب طهران لمذكرة التفاهم وفق ما ذكر هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة، الذي أشار في نفس الوقت في هذه التصريحات بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

0: لا تزال مستمرة بالرغم من هذا التصعيد المستمر. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أيضا من جهته أشار مجددا أن ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه أضاف بأن الرئيس الأمريكي سيواصل استخدام القوة لضمان حرية الملاحة وأيضا تحقيق الأهداف الأمريكية، وفي مقدمتها طبعا مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في هذا السياق أيضا على المسار الدبلوماسي، كشفت أكسيوس عن مصدر إقليمي عن جهود يقودها الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام، يتضمن أيضا تعهدا إيرانيا بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. إدارة ترامب وفق هذا التقرير من جانب أكسيوس تدرس هذا المقترح، لكن ترامب صعد يوم أمس وعيده حيث أوصى كبار القادة العسكريين بأن إيران ستدفع ثمنا مضاعفا مرات عديدة مقابل مقتل أي جندي أمريكي، خاصة بعد مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل في الهجمات الإيرانية في العراق وأيضا الأردن. على وقع هذه المواقف أيضا تتزايد المؤشرات داخل واشنطن على أن إدارة ترامب تدرس خيارات تصعيد أوسع في الواقع. بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم فوكس نيوز، فإن إسرائيل أيضا مرشحة للمشاركة إذا قرر ترامب توسيع الحرب والتصعيد، لا سيما في ضوء التعزيزات العسكرية الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط، والتي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها تأتي كإجراءات تحضيرية بانتظار القرار النهائي من الرئيس الأمريكي. المصادر أيضا تضيف أن أي عودة إلى عمليات عسكرية واسعة ستكون أكثر كثافة واتساعا من الضربات الحالية، مع احتمال توسع بنك الأهداف ليشمل مناطق ظلت واشنطن تتجنبها منذ استئناف هذه المواجهة، بما في ذلك محيط طهران وأيضا منشآت استراتيجية وحتى منشآت نووية ميادة.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. دعا قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي إلى تعزيز شبكة الدفاع الشعبي وقدرات قوات التعبئة البسيج لحماية الجزر الإيرانية، واصفا إياها بالاستراتيجية. التقرير التالي يقرأ في السيناريوهات التي تنتظرها إيران مقابل تلويح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال شن هجمات برية على جزر إيرانية.
2: حزام من نار يلف الساحل الجنوبي الإيراني من أقصى نقطة عند الحدود مع باكستان إلى الجانب المقابل عند الحدود الجنوبية الغربية مع العراق. فعلى مدى 10 ليال متتالية كثفت القيادة المركزية ضرباتها على امتداد الخط الساحلي. الهدف المعلن تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز عبر تعطيل قواعد إطلاق المسيرات ورادارات المراقبة. غير أن ما تخشاه طهران يتجاوز حملات القصف المتكررة. فللمرة الأولى منذ تجدد التصعيد يدعو قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد كرمي إلى تعزيز ما وصفها بشبكة الدفاع الشعبي ورفع جاهزية قوات التعبئة البسيج لحماية الجزر الإيرانية. فمنذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية عادت قوات البسيج إلى الواجهة ذراعاً تنشرها طهران في المناطق المستهدفة، تعزيزاً لحضور النظام وتأكيداً على تمسكه في الداخل. ويمكن للإعلان هذا أن يشي بأن طهران على وشك الدفع بمزيد من القوات غير النظامية وفي مقدمتها البسيج نحو الجنوب. وللإعلان سياقه، فقد جاء عقب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تنفيذ عمليات برية على جزر إيرانية. لم يحسم ترامب قراره بعد، على الأقل وفق ما هو معلن، ليبقى الاحتمال قائماً وإن ظل غير مؤكد، ما يفرض على طهران أن تتحسب لكل السيناريوهات الممكنة. وبتتبع نقاط الاستهداف الأمريكي الآخذة في التوسع نحو العمق، يتبين أن موجات القصف بدأت تقطع أوصال الشريط الساحلي لعزله عن خطوط الإمداد العسكري واللوجستي. ويقرأ البعض فيما يجري أنه محاولة لإعادة رسم خطوط التماس أمريكياً، بينما تستعين طهران بأدواتها التقليدية لمحاولة سد أي ثغرات في خطوط الدفاع في مناطق تصفها باستراتيجية.
1: معنا من مونتانا سيد مايكل موروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ومن طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد مايكل، والسؤال هو متى تصبح الظروف مهيئة لأن يتم التخلي عن توازي المسارين العسكري والسياسي من أجل فقط العودة إلى مسار سياسي دبلوماسي تسكت فيه أصوات البنادق كما يقال؟
3: يسرني أن أكون معكم ومع الضيوف، ولا أعتقد للأسف أننا ذاهبون بهذا الاتجاه. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية نظرا إلى تدفق القدرات العسكرية ذاهبة إلى استدامة والمحافظة على هذا الزخم العسكري، والإيرانيون أيضا يبدو أنهم أبلغوا الحوثيين بإغلاق باب المندب، وإذا الأمور ذاهبة نحو التصعيد. قد يكون هناك احتمال إجراء المفاوضات، ولكن على الجانبين أن يوافقا على المفاوضات، ولا يبدو الأمر كذلك.
1: بالنسبة لإيران سيد محسن، هل هناك احتماليات تفعيل المسار الدبلوماسي على حساب القرارات العسكرية بالنظر أيضا لمعطيات داخلية إيرانية؟
4: مرحبا، شكرا على الدعوة. بالتأكيد يمكن للمفاوضات أن تنعقد، ولكن حاليا ليس هناك أي أسس للمفاوضات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بيّنت أنها لا تأخذ الدبلوماسية على محمل الجد، لأن المفاوضات تستخدم من أجل تحقيق مصالح الأمريكيين، وذلك على حساب الجانب الآخر. وإذن الأداة الأكثر فعالية من أجل إلزام الولايات المتحدة الأمريكية على احترام الحدود وعدم تكبد الخسائر إلى حين ضمان الردع، ولذلك ترد طهران بطريقة غير متناسبة، وبرأيي سوف تصعد إذا لزم الأمر. حاليا المعركة، ساحة المعركة تحدد ما سيحصل في المستقبل، والمفاوضات لا تبدو الخيار الأنسب الآن.
1: دكتور محمد الشرقاوي، هل ترى بالفعل أن الخيار العسكري هو الأنسب حتى الآن، ولا يمكن أن تفتح نافذة نحو المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة؟
5: يعمد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى رفع منسوب القصف وتوسيع بنك الأهداف بفرضيتين غير لا تتلاقيان، بمعنى أن الرئيس ترامب يعتقد أنه إذا زاد في مستوى القصف وزاد في تحطيم البنيات والعسكرية وحتى المدنية أحيانا، هذا يضعف طهران فتأتي إلى المفاوضات. في المقابل أهل الحل والعقد في طهران لهم تصور مختلف، هم مستعدون بنسبة 90% لمواصلة هذه الحرب، ويروا أن لها تجليات مختلفة وأن الرئيس ترامب غير جاد في المفاوضات، فبالتالي يضعون خيار المفاوضات بمثابة طرف إضافي على الهامش. ليست هناك نية حقيقية لدى واشنطن ولدى طهران في استغلال كل الفرص الممكنة في خيار المفاوضات. لذلك الآن الزخم الحقيقي زخم يقوم على عسكرة الموقف، على توسيع رقعة الصراع، على ضرب أهداف مختلفة خارج السياق ما كان خلال حرب الأيام الأربعين الأولى. وبالتالي هناك متاهة استراتيجية فيها عناد وعناد مضاد، لذلك يخفض صوت المسار الدبلوماسي وإن كان هناك بعض القنوات المفتوحة مع إسلام أباد ومع الدوحة.
1: ما هي تلك الفرص الممكنة التي حتى الآن يفوتها طرفان؟
5: دائما هناك حكمة في أن تكون هناك مفاوضات وإن كان هناك قصف. ما يفوته الطرفان الآن هو أنهما يحملان بعضهما البعض تكلفة أعلى وأعلى، وفي المحصلة النهائية وحتى بعد مرور أسابيع أو حتى أشهر أخرى على حرب مفتوحة سيصلان إلى القناعة النهائية أن لا محيد عن المفاوضات، لكن أحيانا منطق الواقعية السياسية، منطق القوة في العلاقات الدولية يدفع الأطراف إلى استثمار كل ما لديهم في الخيار.

0: الاختيار العسكري بهدف أن هناك أمل في تحقيق معادلة صفرية لصالح كل طرف. عندما يصل كل طرف إلى مرحلة الاستنزاف وأيضا يتكبد الطرف الآخر، ما يكفي من هذا الاستنزاف، يبدأ التفكير في أن العسكرة لا تأتي بأكلها، فبالتالي يتم التحول نحو الاستثمار في مفاوضات. ولكن ما ينبغي الآن أن على الباكستانيين والقطريين ألا يتخلوا عن مسار أو عن خيط هذه المفاوضات ولو بالحد الأدنى، لأن في نهاية المطاف سيكونون هم أسياد الموقف كلما تعثرت الأمور بين طهران والبيت الأبيض.
1: سيد مايكل، برغم ما ذكرته من أنه حتى الآن لا يزال الخيار العسكري هو من يحظى بالأولوية بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن لا ننسى كذلك أن هناك ضغوطا أمريكية داخلية خاصة على مستوى الديمقراطيين من أجل العودة إلى مسار دبلوماسي وعدم دعم استمرار هذه الحرب. هل يمكن أن يكون لذلك تأثير؟
2: نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم والتي تبين أن كلا الجانبين كان لهما تفسير أو فهم مختلف لها، وربما عليهما في المرة المقبلة أن يتأكدا من تفاهم جيدا عليها. ولكن أعتقد أن هناك ضغط كبير في الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار هذه الحرب، فهي لا تحظى بشعبية كما كانت حرب العراق بعد 3 سنوات، وكلما طال أمدها كلما كان أثرها الاقتصادي مباشر على الشعب الأمريكي. وبرأيي سيكون هناك ضغوط كبيرة على البيت الأبيض للعودة إلى المفاوضات. السؤال هو هل سيقبل البيت الأبيض بما تقبل به إيران؟ إن لم يكن هذا الحال فليس هناك خيارات جيدة للبيت الأبيض. سيواصل الضغط بمحاولة تغيير المنظور الإيراني، وفي الوقت عينه الانتخابات تقترب وقد يكون هناك تغيير في سيطرات الحزب الجمهوري مقابل الحزب الديمقراطي. إذن برأيي البيت الأبيض يحاول استغلال الضربات الحالية من أجل تغيير رأي النظام الإيراني. الوقت فقط سيحدد إن كانت هذه التكتيك ناجحة.
1: دكتور محسن، عدد ضربات وضغطها على إيران يبدو أن الجناح السياسي كذلك داخل المنظومة الإيرانية والنظام الإيراني أيضا يرفع صوته، وهنا لدينا تصريحات واضحة للرئيس بيزشكيان. وإن أخذنا أيضا بعين الاعتبار ما قاله في هذه الموجة من التصعيد قليباف عندما مسك العصا من النصف، أنه هناك تصعيد عسكري ولكن أيضا هو يدعم ذلك المسار التفاوضي.
2: منذ 250 سنة بينا أننا لا ندعم أي حرب، ولكن نتيجة هذه الحرب غير المشروعة التي فرضها الأمريكيون والنظام الصهيوني على إيران والإيرانيين، علينا أن نخلق ظرفا أو وضعا لن يعيدنا إلى أي تصعيد مستقبلي. أحيانا تحاول وسائل الإعلام تجزئة الأطراف الإيرانيين بين المتشددين وغير المتشددين، ولكن الجميع يركز على المصالح الوطنية الإيرانية. وأذكر بخيانة الأمريكيين مرارا للمفاوضات. حاليا الجميع في إيران متحد فيما يتعلق بالردود القاسية على الأعمال غير القانونية والمشروعة لترامب والعمليات العسكرية التي قامت بها الإدارة. متى عدنا إلى طاولة المفاوضات؟ ومتى اتضحت كلفة الحرب وانتهاك أي اتفاق مع إيران؟ يجب أن تكون هذه الكلفة عالية. وإذا انطلاقا من هذه المقاربة يجب أن نحظى بدعم عسكري قوي.

0: ليس تكملة للمساعي الدبلوماسية بل هو ضروري لبقاء أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور محمد الشرقاوي، كيف يبدو لك وزن الانتقادات الداخلية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل إيران كذلك كمحرك لعجلة المفاوضات مرة أخرى؟
2: الانقسام الحالي سواء داخل مجلسي النواب والشيوخ أو حتى داخل البيلت واي بمعنى واشنطن الكبرى وبقية الولايات المتحدة بين أغلبية جمهورية تريد مواصلة الحرب وأغلبية ديمقراطية تنادي بضرورة إيجاد مخرج دبلوماسي، هذا الوضع هو نموذج لتاريخ الولايات المتحدة المعاصر، بمعنى أنها خاضت منذ الحرب العالمية الثانية 19 حربا في الخارج، وكل مرة يكون دائما الجمهوريون هم من يشعلون أو يؤججون هذه الصراعات المسلحة. أبرز مثال نيكسون وفيتنام، بوش الابن وحرب أفغانستان والعراق، والآن ترامب وحرب إيران. إذن هذا السجال يقوم على حقيقة أنه دائما بعد الاندفاع الجمهوري نحو الحروب تأتي الانتقادات من الحزب الديمقراطي لتمهد لمرحلة تصحيح المسار. هذا ما حدث وشجع وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض في ضوء الانتقادات التي كانت متنامية لإدارة كل من بوش الابن وديك تشيني لحربي أفغانستان والعراق. الآن هل تكفي الضغوط من قبل الديمقراطيين لكي يعدل ترامب عن مساره الحالي؟ لا يبدو أن هذا بما فيه الكفاية، خاصة وأن مثلا كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر قالها صراحة عقب مقتل 3 جنود، 2 في الأردن وواحد في كردستان العراق. إذن هذه مناسبة للتذكير أن أحيانا الجمهوريين لا يبالون أحيانا بهذه التبعات، ولكن ما سوف يفرض على ترامب أن يعيد النظر هو إما الاضطرار إلى إنزال قوات برية أو سقوط عدد أكثر من الجنود، أو خيار ثالث أن أزمة الطاقة قد تتجدد فتدفع بأسعار الوقود إلى أكثر من $100. هذه هي العناصر الأساسية أكثر من انتقادات الديمقراطيين. والأنكى من هذا أن حتى بعض الجمهوريين بدأوا يتمردون على تأييد ترامب وأنصار ترامب داخل حركة ماغا، غير مقتنعين من الأساس بأنها حرب ليست في صالح الولايات المتحدة بقدر ما هي في مصلحة نتنياهو وإسرائيل. إذن هناك نقاش ضمن هذه المرحلة التي يمكن أن نسميها محاولة تصحيح مسار السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن ترامب ليس من الرؤساء الذين يعتبرون نفسهم من ضمن المؤسسة السياسية، بل هم يتمردون على هم من خارج المؤسسة، فهذا النقاش لا يضغط عليه بما يكفي.
1: وهل هناك منظور مماثل لتصحيح مسار إنجاز التعبير أيضا في إيران، أم أنه المسار الحالي هو مسار يرتبط بأيديولوجيا وبالتالي لا تصحيح للمسارات الإيرانية؟
2: يمكن أن نجد أو تقسيم الشاشة إلى مشهدين، هناك مشهد الصقور كما قلت الجمهوريون، وأن المعتدلين هم أغلبهم من الديمقراطيين، هذا نقاش أول. في المقابل أيضا إذا أخذنا قليباب وعراقجي وبيزشكيان، هؤلاء دعاة الاعتدال وضرورة، وحتى الآن الرئيس السابق خاتمي يقول وصراحة على إيران أن تفكر أيضا في مخرج دبلوماسي. لكن الصقور هم جنرالات الحرس الثوري، هم بعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي وبعض المستشارين من حول المرشد الأعلى. لماذا؟ لأنهم أيضا يبررون معارضتهم أو على الأقل عدم تحمسهم للمفاوضات، يبررون هذا بأن ترامب لا يمكن الوثوق به، هو الذي لا يحترم ولا يلتزم، خاصة البند الأول والبند الخامس من مذكرة التفاهم. وقد نقلب الآية أيضا، لماذا لا يثق ترامب بالإيرانيين في اتجاه المفاوضات؟ يجد أيضا تبريرات مختلفة. لكن في المحصلة النهائية في هذه المرحلة الآن ونحن في منتصف الشهر الخامس من الحرب، الكلمة العليا للصقور في طهران وفي البيت الأبيض.
1: دكتور محسن، هل الكلمة العليا للحرس الثوري الإيراني في إيران بالرغم مما يقوله الجناح السياسي وبزشكيان أخيرا فيما يتعلق بالتواصل المباشر والتصرف ضمن تعليمات المرشد؟

0: عذرا من قبل أن تجيبني، ننوه بهذا الخبر العاجل. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفارات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. تفضل دكتور محسن.
1: كما قلت، المسألة حاليا ليست مرتبطة بأي انتخابات في إيران أو أي اختلافات سياسية والعلاقة مع الغرب والغربيين. المسألة مرتبطة بالأمن الوطني والمصالح الوطنية لإيران والأراضي الإيرانية. لقد تعرضنا لهجوم غير مشروع وهجوم ينتهك كل النظم والمعايير الدولية، ولذلك ربما نجد الآن بعض الأفراد الذين يتحدثون عن المفاوضات وغيرها، ولكن هذه التصريحات لا تعني أنه علينا أن نتخلى عن أمننا الوطني وأن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل ما تشاء. هذا خيار وهذه أداة يمكن أن نستخدمها في الوقت المناسب، ولكن الآن الحديث عن المفاوضات ليس مناسبا. حاليا كل الأطراف والأحزاب في إيران ترجح أو تعطي الأرجحية للميدان من أجل تأكيد الردع الإيراني، لأن العقيدة العسكرية تغيرت من الصبر الاستراتيجي إلى الردع والدفاع وبعدها العقاب. وإذا بالحديث عن الحرس الثوري الإيراني أو المتشددين وقول أنهم قد يتخلون عن الحرب، هذا خاطئ. إيران ليس فيها انقسام بين الأطراف، جميعنا متفقون ومتحدون حول مصالحنا الوطنية.
0: إن كان الأمر كذلك دكتور محسن، فكيف تفسر وأي سياق تضع فيه تصريحات حتى المرشد الإيراني عن ضرورة توحيد الصفوف داخل إيران، وحديث بزشكيان عن أن هناك أصوات أخرى تغرد بما هو غير مدروس فيما يتعلق بما يجب أن يتخذ على مستوى القرار السياسي؟ عذرا منك أيضا سأضع المجال لك للإجابة بعد أن أنوه بهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دكتور تفضل.
2: You know, this is about the time that Iran wanted to sign the MOU.
1: هذا مرتبط بالفترة التي كانت فيها كان فيها جهود من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم، وقد أعطى المرشد الأعلى الفرصة للإدارة من أجل المضي قدما بالمسار الدبلوماسي للخروج من الحرب، ولكننا مرة جديدة شهدنا خيانة للمفاوضات، لأن ترامب كما تعرفون خان مذكرة أو انتهك مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول والبند الأول فيها، وفي الأيام التالية انتهك كل البنود الثاني والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر، والآن انتهت مذكرة التفاهم.
0: دكتور الشرقاوي، كيف ترى هذا الطرح؟
3: أنا أتفهم أن الخطاب الإيراني يحتاج لكي يركز على لغة الوحدة وأن كل الأمة الإيرانية من أقصاها إلى أدناها كلها تلتف حول هذا الموقف الموحد، لحظة عسكرت اللحظة هذه. ولكن يعني كلما أسمع من الضيوف الإيرانيين هذه اللازمة أنه ليس هناك اختلاف، يعني أنا أجد من الصعب أن يقتنع به المرء، بمعنى آخر حتى لا يكون هناك إحراج لا للولايات المتحدة ولا لإيران. ترامب نفسه يجمع بين اثنين، هناك ترامب المفاوض وهناك ترامب الجنرال، وربما خلال 48 ساعة قد يتحدث بهذه الصيغة أو بأخرى. إذن هناك انقسام في واشنطن وهناك سجال كما قلنا بين المعتدلين والصقور. إذن أضرنا أنظارنا إلى طهران، من الطبيعي أن يكون هناك نقاش، وأهم ما يؤكد أن هناك انقسام في وجهات النظر رد المرشد الأعلى على رسالة الرئيس السابق روحاني، بمعنى أين

0: يعني ينبغي أن نلاحظ إلى أين وصل هذا النقاش إلى أعلى مستوى. لم يكن بيانا عاديا من المرشد، كان ردا على رسالة نشرها الرئيس السابق روحاني. إذن لا دير في أن يكون هناك انقسام، ولا يمكن أن نعتد بأن 90 مليون إيراني كلهم على قلب رجل واحد في لحظة عسكرت هذا الموقف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، وشكر موصول لك دكتور محسن فرخاني. معنا الآن من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي لمواكبة هذه التطورات الآن وما قاله الجيش الكويتي عن أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
2: بالفعل ميادة، قبل أقل من 5 دقائق انطلقت صافرة الإنذار هنا في الكويت، والجيش الكويتي أصدر بيان عاجل أيضا مع هذه الصافرة، تزامن مع هذه الصافرة عن أن منظومته الدفاعية تتصدى الآن وتتعامل مع أهداف جوية معادية عبارة عن صواريخ وكذلك طائرات مسيرة. لم يسمح حتى الآن حقيقة إذا ما كان هناك أصوات لهذه التصديات، أصوات انفجارات لهذه التصديات حتى الآن. كما دائما يؤكد الجيش الكويتي في بياناته من أن أي سماع أي أصوات انفجارات إنما هي عائدة لتعامل هذه المنظومة، منظومة الدفاع الجوي، مع هذه الأهداف المعادية. حقيقة منذ توقف إطلاق النار أو توقف هذه الحرب في 7 أبريل الماضي، ونحن والكويت يعني من النوادر أن تأتي في هذه الأوقات إطلاق صافرات إنذار أو استهدافات في هذا التوقيت. يعني اعتادت الكويت على أن تكون دائما هناك موجة واحدة وتأتي دائما فجرا حقيقة أو قبل الفجر بقليل، ثم يعني تنتهي هذه الموجة بانتهاء هذا الاستهداف. لكن بدأنا نلحظ في الأيام الأخيرة هناك موجات متتالية على الكويت وبأوقات متفرغة. اليوم نتحدث نحن عن اليوم العاشر على التوالي واليوم 12 منذ انطلاق هذا الشهر، والكويت تتعرض لاستهدافات مستمرة. لم تكن هذه الاستهدافات فقط لمعسكرات جيش فقط ومنشآت عسكرية وأمنية فقط، بل تعدتها إلى منشآت مدنية حقيقة ومنشآت حيوية. وزارة الكهرباء قبل حتى قليل الآن أصدرت، قبل ساعة من الآن أو ساعة ونصف من الآن، أصدرت بيانا قالت فيه بأنه لليوم الرابع على التوالي وإحدى محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه تتعرض لاستهدافات متكررة هنا في البلاد. يوم أمس وأمس الأول والذي قبله كانت هناك محطات الكهرباء يتم استهدافها بشكل مباشر وواضح، وهناك وتعمد بأن يتم إخراج هذه المحطات، محطات الكهرباء والتي بالتأكيد لا تخدم سوى السكان هنا في الكويت، وخصوصا المستشفيات والأماكن الحيوية والتي تهتم في بالنواحي المدنية. هذا البيان الأخير الذي صدر وحمل الرقم 22 من وزارة الكهرباء بيّن بأن هناك عدة محطات، يعني يبدو أن هناك أكثر من 3 محطات لتوليد الكهرباء تعرضت إلى اعتداءات، أسفرت عن حرائق، اندلاع حرائق في هذه المحطات، خروج أيضا لعدد من وحدات التوليد الطاقة عن الخدمة. وبالتالي يبدو أن هناك مشكلة يعني كبيرة هنا في هذه التعاملات. واضح أن الطائرات المسيرة والصواريخ بدأت تستهدف هذه المنشآت المدنية والحيوية في الكويت، وخصوصا يعني كما قلت محطات الطاقة، أيضا منشآت نفطية أيضا ميادة تعرضت أيضا لهذا الأمر. نتوقع أن يأتي بيان للجيش الكويتي يفصل لماذا تم أيضا إطلاق صافرة الإنذار، ونتوقع أيضا يكون هناك بيان للخارجية الكويتية قبل، وأيضا نتوقع مساء اليوم أن يكون هناك أن ينتهي اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، وبالتأكيد سيندد وسيؤكد على أن ما يجري هو اعتداء ممنهج على الكويت من إيران.
1: مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي من الكويت، شكرا جزيلا لك. التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث. فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني لحافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئها، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
3: لم تكن حرب 100 يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضا اختبارا قاسيا لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطا شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو

0: شهر من الحرب، شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليونا. إضافة إلى ذلك، تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من حيث القيمة الإسمية لورقة نقدية واحدة. خطوة كشفت الحاجة لتوفير أوراق نقدية كافية لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي، كان توقيع اتفاق الهدنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال 15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع، يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة. فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل، يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء، يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لابد يوما أن تنتهي.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. من جانبه، قال الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوتر الغربية، وأن من شأن الاعتداء عرقلة تطبيق خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية. وكان الجيش اللبناني قال أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في بلدة زوتر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري. معنا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. ونجوان، يبدو هذا هو أول رد فعل إسرائيلي حول ما أعلنه الجيش اللبناني.
2: بالفعل، الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا بعد، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية أنه بالفعل تم إطلاق نار، لكن قالت إنها نيران تحذيرية من أجل إبعاد جنود لبنانيين تجاوزوا الخط المتفق عليه في منطقة زوتر الغربية. لم يتم توضيح عن أي خط يدور الحديث، هل هو عند أطراف هذه القرية، عند أطراف البلدة، هل هو الخط الأصفر، فقط أنهم تجاوزوا الخط المتفق عليه. ويدعي الجانب الإسرائيلي أن الجنود اللبنانيين وصلوا رفقة جرافة، وأنه تم إبلاغ آلية التنسيق الأمريكية بالحادث، وهنا عدة رسائل. أولا، هذا يقول الكثير عما هو آت. إسرائيل تحاول رسم ملامح المرحلة المقبلة، ولم تتأخر كثيرا عمليا، حتى أنها لم تتوقف عن إطلاق النار ليوم واحد في هذه المنطقة التجريبية. إطلاق هذا النار يحمل الكثير من الرسائل. إسرائيل تريد أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة تماما كما هو الحال في غزة، ربما عندما كانت مباشرة بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بدأت تقتل الفلسطينيين وتقول اقتربوا من الخط الأصفر وشكلوا تهديدا على قواتنا، ويبدو أن هذا ما يحدث أيضا في لبنان. كذلك الجيش الإسرائيلي يريد أن يقول أنه يعني لديه سرعة التحرك على الفور عند رصد أي تهديد، حتى وإن كان من قبل جنود لبنانيين. واضح ما الذي يقومون به في هذه القرية التي بدأ الانتشار فيها. من جهة أخرى، آلية التنسيق، وأنه تم إبلاغ آلية التنسيق الأمريكية بذلك، بمعنى أنه متفق على إطلاق النار لإزالة أي تهديد. وهذا تماما ما جاء بيان الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على ذكره، بأن الجيش سيواصل الحفاظ على ما وصفه بحقه بالدفاع عن القوات في المنطقة وإزالة أي تهديدات. وعلى ما يبدو لم يكن يقصد فقط داخل المنطقة التي يتموضع بها ويسميها المنطقة الآمنة أو منطقة الخط الأصفر، وإنما حتى في هذه المناطق التي بدأ ينتشر فيها الجيش اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن مزيد من التفاصيل عن الملف اللبناني بالقراءة والتحليل في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، تقدمها زميلة روعة أوجي. روعة تفضلي.
3: شكرا لك ميادة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة نقدمها لكم من لبنان، نتابع فيه أبرز تطورات هذا الملف. والأهم اليوم هو ما أعلنه الجيش اللبناني قبل قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته، وهذا ما أكدته مراسلة الجزيرة نجوان من الاستوديو قبل قليل، وذلك أثناء انتشار القوات اللبنانية في زوطر الغربية. وقال الجيش اللبناني أن من شأن الاعتداء عرقلة تطبيق خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية. وكان الجيش اللبناني قد قال صباح اليوم أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في بلدة زوطر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري. معنا من محيط زوطر الغربية كاترين حنا مراسلة الجزيرة. كاترين، ضعينا في صورة المشهد هناك منذ صباح اليوم وصولا إلى إطلاق النار على الجيش اللبناني.
4: روعة، منذ صباح اليوم كما أشرت والجيش اللبناني يستكمل انتشاره في بلدة زوطر الغربية التي تقع على بعد بضعة مئات الأمتار من هذه النقطة حيث نتواجد، وحيث تتمركز أيضا آليات للجيش اللبناني وتمنع أي أحد سواء من الصحفيين أو من المواطنين من الاقتراب أكثر. من الواضح أن هناك تحديات كثيرة تعترض الجيش، وما ذكرتيه عن هذه الحادثة، حادثة إطلاق النار من جانب الجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة قريبة من مواقع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، وفق ما أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي اليوم، هذا مؤشر سلبي بطبيعة الحال روعة، ويعطي فكرة ونموذجا عما يمكن أن يواجهه الجيش اللبناني خلال هذه المهمة التي لا يبدو أنها ستكون يسيرة وسهلة، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز ويحتل نقاطا متاخمة زوطر الغربية، من بينها زوطر الشرقية، وأحياء كثيرة وشوارع من زوطر الشرقية تتداخل مع شوارع وأحياء أخرى من زوطر الغربية، وبالتالي المهمة معقدة وشائكة وليست سهلة. وما شاهدناه اليوم من إطلاق النار هذا، واعتبره الجيش اللبناني اعتداء على وحداته، وأنه من شأنه أن يعرقل خطوات تطبيق المناطق التجريبية وفقا لما تم التنسيق بشأنه مع مجموعة التنسيق العسكرية، هذا يعطي فكرة عما يمكن أن يواجهه الجيش من تحديات في المرحلة المرحلة المقبلة. نسمع بين الحين والآخر منذ الصباح وحتى هذه اللحظة تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني لذخائر غير منفجرة، كون وحدات فوج الهندسة كانت قد توجهت منذ الصباح إلى داخل زوتر الغربية وتقوم بأعمال المسح هناك لكافة الشوارع والأحياء. عدد كبير من أبناء زوتر الغربية كانوا هنا إلى جانبنا منذ الصباح، كانوا ينتظرون أن يسمح لهم الجيش اللبناني بالدخول إلى بلدتهم لتفقد ممتلكاتهم وبيوتهم، رغم علمهم بأنها سوف تكون بمعظمها مدمرة. ولكن قبل قليل، قبل نحو ساعة من الآن روعة، غادر جميع الأهالي بعد أن تم إبلاغهم من قبل الجيش اللبناني والسلطات المحلية بأن دخولهم إلى بلدتهم غير ممكن حاليا، ولعل ما تحدثنا عنه من تحديات ومخاطر أمنية يبرر هذا التأجيل لدخولهم ربما إلى الغد أو حتى ربما لبعد غد، ليس واضحا. هذا ما ننتظر أن يحدده الجيش اللبناني، لأن العمليات كما ذكرنا لا تزال معقدة وصعبة داخل هذه البلدة التي كان الجيش الإسرائيلي يتمركز ويحتل أطرافها وليس وسطها، وكان يدخل وينفذ مناورات باستمرار باتجاهها وينفذ كذلك عمليات تفجير من وقت لآخر داخل زوتر الغربية. لذلك غادر الجميع قبل قليل، حتى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني التي كانت متمركزة في هذه النقطة أيضا غادرت بمعظمها بانتظار أن تعود غدا وتنتظر من جديد أي إشارة تسمح لها بالدخول إلى زوتر الغربية. فرون وصريفة كما بات معروفا هما بلدتان من ضمن هذه المنطقة التجريبية الأولى، ولكنهما لم تكونا محتلتين كما بات واضحا ومحسوما. الجيش اللبناني كان انتشر فيهما منذ أيام، واليوم عزز انتشاره هناك من خلال مزيد من الحواجز ونقاط المراقبة.
3: شكرا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة من محيط زوتر الغربية جنوبية لبنان. معي هنا في استوديو التغطية السيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، ومعي أيضا الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جورج سولاج، خطوة الألف ميل التي بدأت اليوم صباحا مع بدء انتشار الجيش في المناطق التجريبية الثلاث بدأت متعثرة فعليا، كيف ستنعكس على اللقاء الذي نرتقبه خلال الساعات القليلة المقبلة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: أولا لا أستطيع أن أقول أن البداية كانت متعسرة. إذا أخذنا توقيت بدأ عملية التجريبية اليوم، هي تأتي يعني مع ساعات دخول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب، وهذا يؤكد أن الأمريكيين أرادوا يعني أن يقدموا شيئا للرئيس جوزيف عون وأن يثبتوا أنهم جادون في هذا المسار الدبلوماسي. المعلومات المتوافرة حتى الآن تدل على أن الإسرائيلي يعني على مضض تقبل فكرة الانسحاب من بعض، يعني في المرحلة الأولى لم يكن يريد الانسحاب، ولا يبدو أنه يريد مزيدا من الانسحاب، حيث أنه يتبين حتى الآن أنه لم يتم تحديد مناطق إضافية كمرحلة تالية للمناطق التجريبية. أما ما فعله الإسرائيلي اليوم بالنسبة إلى إطلاق النار على مقربة من الجيش اللبناني فهي ليست أول مرة، سبق قبل أسبوعين تقريبا عندما فتح النار على دورية للجيش اللبناني واستشهد فيها 3 ضباط وعسكريين من الجيش. واليوم الإسرائيلي أراد أن يرسم حدودا لتمركز الجيش اللبناني في نقاط محددة، وهذا يعبر عن يعني خضوعه للضغط الأمريكي وتنفيذه الانسحاب على
3: ولكنه مضض. يعبر أيضا عن تحدي لهذا الضغط الأمريكي، يعني عندما هو فرون وصريفة غير محتلتين أساسا، والبلدة الوحيدة الفعليا الذي لديه وجود نسبي فيها يتمسك بنقاطه فيها، إلى أي مدى هو فعليا يطبق الضغوط الأمريكية؟
5: يعني هو في المرحلة الأولى طبعا يبدو أنه اضطر لمسايرة الرئيس الأمريكي بالبدء بالخطوة التجريبية الأولى في هذا اليوم بالذات، ولكنه يبدو ليس فقط من خلال إطلاق النار، أيضا من خلال عدم يعني الاتفاق أو الإعلان عن منطقة تجريبية إضافية، بات واضحا لدى القيادة العسكرية اللبنانية أن الإسرائيلي ليس جديا، وأن الإسرائيلي يعني لن يتجاوب مع المناطق التجريبية، بل لا يريد المناطق التجريبية، ولن تكون المسألة سهلة في الأيام المقبلة.
3: دكتور علي أحمد، أمام هذه الخلاصة بأن الإسرائيلي غير جاد رغم الضغوط الأمريكية، فعليا اليوم كيف يمكن للرئيس جوزيف عون أن يحصل على ضغوط أمريكية تنفذ إسرائيليا؟
6: روعة، البداية أنا بدي أسأل أين الإيجابية فيما حصل؟ يعني حتى تحليل السيد جورج تحدث بكل ما هو سلبي عن الموضوع، ولكن غلفوا بإيجابية. الإيجابية أنه إذا كانت بالشكل أنه أثناء دخول الرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض للقاء ترامب، هي أنه كان هناك هدية منه أنه الأمريكي ذهب باتجاه فرض على الإسرائيلي أن يخرج من أراضي لم يحتلها، وأن

0: وأن يعني كل المسألة مسألة بالشكل وغرق بالشكل في وقت أن السيادة اللبنانية تكسر. اليوم عندما يضرب أو يقصف الجيش اللبناني من قبل جيش محتل في حين كان ينفذ عملية مفترض أنه متفق عليها، هي بحد ذاتها كسر لهيبة دخول رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض، هي كسر لكل السيادة، كسر لكل القواعد. نحن نتحدث اليوم عن جيش محتل، هذا الجيش يرفض كل القرارات الدولية، يرفض كل المعايير الدولية، يرفض حتى عندما يحاول الأمريكي أن يتحدث ولو بشيء من المحاولات تنفيذ بعض القضايا يرفضها الإسرائيلي. لذلك نحن أمام عدو بهذا الصلف وبهذا التجبر وبهذه الطريقة من التعامل. لا أعتقد أن الشكل والأسلوب والطريقة التي تتعامل بها السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي هو الطريقة الأمثل والأنسب. بالحد الأدنى أن نقول لا، بغض النظر قد نتفق على الخطوات التالية أو لا، لكن أن تكون الدولة اللبنانية سيدة حرة مستقلة حقيقة وأن تقول لا، لن نقبل بالاستمرار بهذا الشكل من الضغوط الإسرائيلية ومن الإمعان الإسرائيلي في كسر هيبة السيادة اللبنانية.
1: سيد جورج سولاج، يعني من مصلحة إسرائيل البراغماتية بعقلانية أن تدعم هيبة الجيش اللبناني، علما يعني أنها تطالبه باتفاق الإطار بأن يضمن تجريد هذه المناطق من سلاح حزب الله. بالتالي كيف نقرأ هذا التعنت الإسرائيلي والمراوغة مع الجيش اللبناني الذي هو فعليا الوحيد المخول شرعيا من قبل الدولة اللبنانية فعليا بتجريد حزب الله من سلاحه؟
2: أولا لابد من أخذ الموضوع الجهة الاستراتيجية الأكبر. اليوم المعركة هي على هوية لبنان، المعركة هي على مستقبل لبنان. أي لبنان نريد؟ هل نريد لبنان أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين وحروب الآخرين على أرضنا، بحيث كل عدة سنوات يعني يجري قتل الألوف من أبنائنا وتدمير بيوتهم ومنازلهم وتشريدهم في الطرقات، أو أننا نريد سلاما مستداما ينعم فيه أهل الجنوب الأمن والاستقرار والازدهار؟ هذا هو السؤال الأساسي. اليوم نحن ندرك تماما أن إسرائيل هي عدوة، والسلطة اللبنانية تعرف تماما أنها لا تريد أن تقدم أي شيء لإسرائيل، وإنما تريد أن تقدم للشعب اللبناني. لذلك اليوم الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي هو جاد في هذه المسألة، والرهان على الإدارة الأمريكية الحالية من أجل الضغط على إسرائيل، من أجل ممارسة نفوذها على إسرائيل، من أجل الانسحاب من لبنان وإعادة الأسرى. وهناك تصور كامل حمله رئيس الجمهورية اللبنانية بعد ساعة من الآن سيكون مع الرئيس دونالد ترامب، سيعرض هذا التصور الشامل، وهناك ترحيب من الرئيس الأمريكي حقيقة بتصور الرئيس اللبناني، وهو سيفعل كل ما يمكن أن يسهل هذه الخطوة.
1: ما هو هذا التصور؟
2: هو تصور شامل، يعني يبدأ من تثبيت حالة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، ثم الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى، بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية تحت إطار وحدة السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ومن ثم هناك شيء مهم جدا جدا جدا، وهو عودة الأهالي وبرنامج كامل متكامل لإعادة الإعمار في الجنوب، وهذا هو الأساس، وبناء سلام مستدام يقوم على الاستقرار والازدهار الاقتصادي لأهل الجنوب.
1: دكتور علي الأحمد، باختصار هذا المشروع الذي يحمله الرئيس اللبناني وهذه الأفعال على الأرض من الجانب الإسرائيلي، هل تعكس عدم قناعة إسرائيلية أساسا باتفاق الإطار أم إملاء إسرائيلي لما سيكون عليه اتفاق الإطار؟
0: السؤال روعة. عادة السلام يكون بين طرفين يريدان هذا الأمر. اليوم الإسرائيلي واضح جدا أنه لا يريد السلام. الإسرائيلي بكل تجاربه مع الدول العربية، فلسطين تجربة نموذجية لأنه كيف قدمت السلطة الفلسطينية كل شيء ولم تقدم إسرائيل شيء. لا يمكن أن يكون السلام الذي تحلم به السلطة رغم الاختلاف على هذا المفهوم بالكامل، لكن حتى لو سلمنا جدلا بهذا الأمر ليس هناك شريك لهذا الموضوع. لذلك السلطة تتعاطى بطريقة غير احترافية وطريقة كأن من يقود هذا الأمر هم سلطة ليس لديه أي خبرة بإدارة الدولة. على السلطة أن تعيد نظرتها آلية عملها بهذا الأمر، وإلا سنكون أمام خسارة كبرى للسيادة اللبنانية.
1: شكرا لك دكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد جورج سولاج، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. نترقب طبعا لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات قليلة. شكرا لحسن المتابعة، عودة إلى الدوحة واستوديو التغطية.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، حيث تواصل الولايات المتحدة لليوم العاشر على التوالي قصف أهداف في إيران التي تقصف من جهتها أهدافا في دول المنطقة تقول إنها لمنشآت ومصالح أمريكية. في آخر المستجدات قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إثر عدوان إيراني. كذلك قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. في الأردن أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ ومسيرات. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس دونالد ترامب يركز على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. على صعيد آخر قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بعض التصريحات التي تصدر من الداخل الإيراني تقلل من منجزات إيران في المفاوضات، ولا ينبغي تجاهل الجهود بتعليقات غير مدروسة. في لبنان قال الجيش إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوتر الغربية، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. كان الجيش اللبناني أعلن بدء وحداته العسكرية في الانتشار ببلدة زوتر الغربية. ومن جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله، وأنه بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية. في قطاع غزة قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 12 فلسطينيا استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. معنا من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، ومعنا كذلك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، مرحبا بكما. وسؤالنا أبدأ معك رانيا قاسمي حول، ومن الكويت معنا مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، مرحبا بمراسلينا. وأبدأ معك سعد بخصوص الأخبار الأخيرة المتعلقة ببيانات الحكومة الكويتية بخصوص ما سمته الاعتداءات الإيرانية، لكن فقط نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ يقول مجلس الوزراء الكويتي ندين عدوان إيران الآثم على أراضينا الذي استهدف محطتين كهربائيتين ومنشآت نفطية وحيوية. سعد، إذن هذا هو الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إدانة من مجلس الوزراء الكويتي للعدوان الإيراني الذي استهدف محطتي كهرباء ومنشآت نفطية وحيوية. سعد.
4: صحيح محمود، بالفعل يعني قبل دقائق من الآن أطلقت صافرة الإنذار هنا في الكويت، وهذه هي الصافرة للمرة الثانية تطلق في الكويت. فجر اليوم كانت هناك صافرة إنذار، والآن هناك صافرة إنذار جديدة حقيقة. لا نعلم إذا ما كانت أين تم هذا الاستهداف، لكن منظومة الدفاع الجوي ما تزال كما يبدو تتعامل مع هذه الأهداف الجوية المعادية والتي تقتحم المجال الجوي الكويتي. الجيش الكويتي أصدر بيانا عاجلا حقيقة يبين وينذر ويخبر السكان بأن منظومته تتعامل مع أهداف معادية، وأن أي سماع أي أصوات الانفجارات إنما هي عائدة لتعامل وتصديات منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. واضح حقيقة الآن بدأنا نستطيع أن نؤكد بأن صافرة الإنذار أصبحت مرتبطة بأي صواريخ يتم اقتحام المجال الجوي في الكويتي بها. الآن هناك في الأيام الأخيرة محمود بدأنا نلحظ هناك تغير في شكل حتى الاستهدافات، وكذلك في طريقة الاستهدافات وفي توقيتها أيضا. الآن في الأيام الأربع الأخيرة بدأت هناك موجات متتالية، يوم الآن نتحدث عن موجتين اليوم، كان هناك يوم أمس ثلاث موجات استهداف للكويت، اليوم الذي قبل كان هناك ست استهدافات

وكان يوما طويلا ثقيلا على الكويت وقتها، وتم وأيضا الاستهدافات لم تقتصر على ما تروجه الرواية الإيرانية وما دائما تتحدث به إيران من أن هناك من أن الاستهدافات تتوجه دائما إلى وفق روايتها إلى قواعد أمريكية هنا في البلاد، ولكن الوضع هنا بدأنا

0: الأخير لوزارة الكهرباء والذي جاء قبل ساعة من الآن أو ساعتين من الآن أكد بأن هناك عدة محطات، ما يعني بأن هناك أكثر من 3 محطات على الأقل تم خروجها من الخدمة أو وحداتها التي تقوم بتغذية بعض المناطق السكنية أو بعض الأماكن التي يحتاجها الإنسان الكويتي هنا من مستشفيات وغيرها. أيضا هنا تأثير عليها نتيجة استهداف هذه المحطات، محطات الكهرباء. إذا نتحدث عن أكثر من 3 محطات كهرباء اندلعت بها حرائق اليوم وفق لبيان وزارة الكهرباء الكويتية. هناك أيضا منشآت نفطية بدأت أيضا تتوجه لها أيضا بعض المسيرات هنا في الكويت. مطار الكويت أيضا كان هناك محاولات أيضا لاستهدافه وفق مصادر تحدثنا معها. أيضا مجلس الوزراء الكويتي والذي هو ينعقد حتى الآن أو انتهى اجتماعه الأسبوعي العادي حقيقة انتهى قبل قليل، صدر بيان الأول الذي أيضا كما قرأت فقرة منه أنت محمود من أن هناك تنديد واستنكار. ودائما ما تأتي وزارة الخارجية أيضا ببيانات تستنكر وتدين وبشد العبارات هذا العداء أو ما أسمته بالعداء الممنهج أو النهج العدائي الممنهج تجاه الكويت، وخصوصا توجه هذه الاستهدافات نحو منشآت حيوية وأعيان مدنية هنا في البلاد. دائما ما بدأنا الآن نتحدث عن أن هناك كانت إصابات حقيقة لبعض العسكريين من خلال أيضا توجه بعض إلى معسكرات جيش كويتية. هناك قطعة بحرية كويتية أيضا تعرضت للاستهداف، وأيضا هناك بعض العسكريين من المنتسبي القوة البرية والبحرية أيضا تعرضوا لإصابات هنا في الكويت. ما يعني بأن حتى هناك بعض المناطق السكنية نتيجة التصديات نتيجة سقوط شظايا أيضا تتعرض إلى استهدافات. لكن محمود نتوقع الآن أن يأتي بيان الجيش الكويتي خلال الساعتين القادمتين يؤكد لماذا تم إطلاق صافرة الإنذار، ويؤكد أيضا أو يبين ويكشف عن الأسباب التي الأهداف المعادية التي اقتحمت المجال الجوي الكويتي في هذه الساعة. وكذلك نتوقع أيضا بيان الخارجية الكويتية يندد ويستنكر بهذه الأفعال الممنهجة من إيران تجاه الكويت.
1: مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي كان معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك سعد. نتحول إلى رانيا قاسمي من طهران. رانيا، ماذا جاء في بيانات الحرس الثوري الإيراني وكذلك الجيش الإيراني بخصوص الهجمات التي تشنها على دول المنطقة المجاورة؟
2: نعم محمود، يمكن القول أن التصعيد العسكري ما بين إيران والولايات المتحدة دخل مرحلة جديدة نشهد فيها بالفعل تغير في العمليات، في شكل العمليات، في زمانها وجغرافيتها، حيث تتواصل الهجمات إما من قبل الولايات المتحدة بشكل متفرق، وأيضا في المقابل تقوم القوات المسلحة الإيرانية بتوجيه ضربات لما تقول أنها قواعد عسكرية في المنطقة. كان قد تم التأكيد على أنه تم استهداف خلال 24 ساعة الماضية 4 قواعد في البحرين، 5 في الكويت و2 في الأردن. تقول إيران أن هذه الضربات تأتي ضمن العمليات العقابية، هكذا يصفها الحرس الثوري للقوات الأمريكية، عقابا لها على ما ترتكبه من هجمات ضد الأراضي الإيرانية وبالإضافة إلى إخلالها بالأمن في مضيق هرمز. وتقول أن هذه العملية هي مقدمة لعملية واسعة صاروخية وجوية أيضا بالمسيرات ستكون ضد الأهداف الأمريكية. تقول إيران بحسب الجيش الإيراني أن هذه أيضا الهجمات ستتواصل وأن إيران لن تتوقف حتى تقوم بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. هذا ما تؤكد عليه القوات المسلحة الإيرانية، تقول أن على الولايات المتحدة أن تخرج من المنطقة وإلا فإن عليها تحمل المزيد من الضربات. خلال 24 ساعة الماضية كان قد تم الإعلان في بيانات رسمية للحرس الثوري والجيش أن تم استهداف أنظمة باتريوت، أنظمة الدفاع الجوي، رادارات الإنذار المبكر، هذا بالإضافة إلى مقرات القيادة والسيطرة المتعلقة بالعمليات المختلفة، بالإضافة إلى مخازن الدعم اللوجستي وأيضا حظائر للطائرات. نتحدث عن استهدافات في الأردن مهبط للطائرات المقاتلات الأمريكية، وأيضا استهداف مقاتلة من نوع F-15. تقول إيران أنها تعمل على استهداف البنية الهجومية للولايات المتحدة والتي تقوم الولايات المتحدة من خلالها باستخدامها لشن هجمات ضد الشعب الإيراني. تم التأكيد على أن هذه العمليات متواصلة. تقول إيران أنها متمسكة بالسيطرة على مضيق هرمز وأنها لن تسمح

0: للولايات المتحدة بالتدخل فيه وأنها تعمل على معاقبتها سواء باستهداف البنية التحتية الإيرانية واستهداف المدنيين أو حتى استهداف القواعد الإيرانية في الساحل الجنوبي. هناك موقف صريح وواضح بالاستمرار والاستعداد لأي سيناريوهات محتملة خاصة تلك المتعلقة بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بعملية برية. ولهذا السبب شهدنا زيارة قائد القوات البرية في الحرس الثوري إلى السواحل الجنوبية الإيرانية، تفقد هذه المنطقة وأكد على أنه سيتم إنزال خسائر كبيرة بالولايات المتحدة إذا أقدمت على أي تدخل، وأن الشعب الإيراني ينتظر الجنود الأمريكيين. يعني هناك رسائل تحدي تطلقها القيادات والمستويات العسكرية هنا في إيران، وذلك مقابل تأكيد على أن الدبلوماسية هي أحد الوسائل الأخرى من أجل يعني تأكيد وتثبيت حقوق الشعب الإيراني. هذا ما تحدث بشأنه الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان، الذي أكد على أنه المرشد الإيراني بنفسه أكد على ضرورة إنهاء حالة لا حرب ولا سلم، وأنه خلال اللقاءات في ازدياد مع المرشد الإيراني يعني يتم مناقشة الموضوعات المختلفة. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الموقف الإيراني تم التوجه إلى المفاوضات، التي أكد أنها كانت يعني حققت إنجازات، ولكن الانتقادات الداخلية يعني تعمل على التقليل من هذه الإنجازات، مؤكدا على ضرورة الوحدة الوطنية وحفظ الانسجام الداخلي في مواجهة الأوضاع والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. أتوجه إلى البيت الأبيض ومعنا من هناك وجد وقفي. وجد، ما تفاصيل الصورة من الجانب الأمريكي من خلال تصريحات وبيانات القيادة المركزية والرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بخصوص الوضع في مضيق هرمز والحملة العسكرية؟
2: محمود، مما قاله لي مسؤول أمريكي أمس واضح بأن الاستراتيجية الحالية ترتكز على المسارين معا، العسكري وكذلك الدبلوماسي. المسؤول الأمريكي أكد بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، ولكن في الفترة الحالية ما يركز عليه الرئيس دونالد ترامب هو أن يدفع إيران ثمن ما وصفه المسؤول الأمريكي بانتهاكات مذكرة التفاهم وقتل جنود أمريكيين، إضافة إلى ما وصفها المسؤول الأمريكي بالأعمال الإرهابية عند مضيق هرمز. وأشار إلى أن هذا هو ما يركز عليه في هذه الأثناء الرئيس الأمريكي. واضح بأن تحاول واشنطن التوصل إلى، من خلال المحادثات غير المباشرة عبر الوسطاء، تتوصل إلى إقرار من إيران بأنها ليست هي من يسيطر على مضيق هرمز. لن تنعقد مفاوضات حتى اللحظة ما لم يعني تقر إيران، وإن كانت ضمنيا عبر حديثها مع الوسطاء بأنها ليست هي الجهة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز، وهذا كان هو الهدف من فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، إرسال هذه الرسالة للجانب الإيراني. على الصعيد العسكري، وفق القيادة المركزية الأمريكية، فإن القوات الأمريكية نفذت هجماتها ضد أهداف في إيران طالت مدة هذه الهجمات 5 ساعات حتى فجر اليوم بتوقيت إيران، وكانت قد استهدفت مواقع إطلاق مواقع منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، دفاعات جوية إيرانية، مراكز قيادة وتحكم. وأكدت القيادة المركزية بأنه أيضا خلال الفترة منذ أوائل مايو حتى اليوم تم تمرير نحو 900 سفينة شحن عبر مضيق هرمز، كلها عبرت مضيق هرمز، وبأن 450 مليون برميل نفط أيضا عبروا مضيق هرمز منذ تلك الفترة حتى الآن. واضح بأن الإشارات القوية من قبل القيادة المركزية لإيران مفادها بأن تحديدا للشارع الأمريكي بأن الحصار البحري لن يؤثر كثيرا على أسعار النفط كما كان الحال عليه خلال العمليات العسكرية الكبرى التي شاهدناها في مارس وأبريل، وبالتالي فأن هناك ارتفاع، ولكن ارتفاع قابل للسيطرة عليه حتى الآن. محمود،
1: وجد وقفي مراسلة الجزيرة كانت معنا من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا جزيلا لك وجد. دعا قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كارمي إلى تعزيز شبكة الدفاع الشعبي وقدرات قوات التعبئة الباسيج

0: لحماية الجزر الإيرانية واصفا إياها بالاستراتيجية. التقرير التالي يقرأ في السيناريوهات التي تنتظرها إيران مقابل تلويح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال شن هجمات برية على جزر إيرانية.
1: حزام من نار يلف الساحل الجنوبي الإيراني من أقصى نقطة عند الحدود مع باكستان إلى الجانب المقابل عند الحدود الجنوبية الغربية مع العراق. فعلى مدى 10 ليال متتالية كثفت القيادة المركزية ضرباتها على امتداد الخط الساحلي. الهدف المعلن تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز عبر تعطيل قواعد إطلاق المسيرات ورادارات المراقبة. غير أن ما تخشاه طهران يتجاوز حملات القصف المتكررة. فللمرة الأولى منذ تجدد التصعيد يدعو قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد كرمي إلى تعزيز ما وصفها بشبكة الدفاع الشعبي ورفع جاهزية قوة التعبئة الباسيج لحماية الجزر الإيرانية. فمنذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية عادت قوات البسيج إلى الواجهة ذراعاً تنشرها طهران في المناطق المستهدفة تعزيزاً لحضور النظام وتأكيداً على تمسكه في الداخل. ويمكن للإعلان هذا أن يشي بأن طهران على وشك الدفع بمزيد من القوات غير النظامية وفي مقدمتها البسيج نحو الجنوب. وللإعلان سياقه، فقد جاء عقب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تنفيذ عمليات برية على جزر إيرانية. لم يحسم ترامب قراره بعد، على الأقل وفق ما هو معلن، ليبقى الاحتمال قائماً وإن ظل غير مؤكد، ما يفرض على طهران أن تتحسب لكل السيناريوهات الممكنة. وبتتبع نقاط الاستهداف الأمريكي الآخذة في التوسع نحو العمق يتبين أن موجات القصف بدأت تقطع أوصال الشريط الساحلي لعزله عن خطوط الإمداد العسكري واللوجستي. ويقرأ البعض فيما يجري أنه محاولة لإعادة رسم خطوط التماس أمريكياً بينما تستعين طهران بأدواتها التقليدية لمحاولة سد أي ثغرات في خطوط الدفاع في مناطق تصفها باستراتيجية.
0: معنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك سيد مختار حداد. ما هي فلسفة إيران في استهداف البنية التحتية في بلدان الخليج المجاورة؟ حتى اللحظة الراهنة 3 محطات للكهرباء في الكويت خرجت عن الخدمة، تم استهداف مطار الكويت، تم استهداف محطات لتنقية أو تحلية المياه في الكويت. هذا مثال لدولة واحدة من دول الخليج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. أولا يعني أنا أتحدث عن بيانات رسمية، هناك إيران لم تعلن بأنها استهدفت هذه المحطات، ولكن أنا أتساءل ما هو فلسفة أن أمريكا تستهدف محطات تحلية المياه في إيران، محطات الكهرباء في جنوب إيران، وتقوم بخلق هذه المشاكل، وهذه العمليات تنطلق من دول مجاورة. يعني هناك قواعد أمريكية واضحة من أين تنطلق العمليات، من أين يتم إطلاق صواريخ الهاي مارس باتجاه المحطات الإيرانية، باتجاه الأنفاق، باتجاه الجسور الإيرانية. فلذلك يعني هناك هذه حرب، هناك دول تستضيف قواعد أمريكية، وهناك يعني مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون يعني دول جارة بدلا من أن تمنع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها أجوائها، يعني تسمح للأمريكان بأن يأتوا يستهدفوا دولة جارة. على سبيل المثال يعني فقط هناك استهدفوا يعني محطة تحلية من المياه قبل يومين في إحدى المناطق في جنوب إيران، 10,000 من سكان فقط بعض القرى، هذا نموذج فقط، ليس لديهم الآن مياه ويعانون من مشكلة. يستهدفوا مطارات داخل إيران، يستهدفوا مستشفى الشهيد بقاي من إحدى دول الجارة، هناك حسب يعني معطيات القوات المسلحة الإيرانية وأعلنته 6 صواريخ تنطلق تستهدف مستشفى الأطفال المرضى السرطان، وكذلك يتم استهداف مناطق مدنية أخرى، وهذه العمليات مستمرة. وهناك يعني أمريكا توسع هذه العمليات وهي إليها يعني تقوم تستهدف كل بنى

0: التحتية في إيران ومستمرة بهذا السلوك، ومنطلق العمليات يعني يكون معظمها أو جميعها تقريبا من يعني قواعد أمريكية في دول بالمنطقة. وهناك أذكر لكم مثالا آخر، الآن يعني هناك بعض الدول منعت الولايات المتحدة من أن تستخدم أجوائها. هل إيران استهدفت مثلا تلك الدول أو تلك الدولة؟ يعني هناك حتما توجد قوة بأن تستطيع أن تمنع الولايات المتحدة من أن تكون أراضيها منطلقا للعمليات ضد دولة جارة.
1: سيد أدولفو فرانكو، تجاوزات الولايات المتحدة واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية في إيران حدث بالجانب الإيراني إلى استهداف منشآت مناظرة في بلدان الخليج التي لم تستشر أصلا في هذا الصراع وكانت تعارض الحرب عند شنها. هل تستهين الولايات المتحدة بالمصالح الأمنية لدول الخليج الحليفة لها؟
2: شكرا على الدعوة. أعتقد أن العكس هو ما يمكن أن يقال. الولايات المتحدة الأمريكية تبذل ما بوسعها من أجل الدفاع عن حلفائها ودول الخليج، تعرف ذلك. فمن دون الولايات المتحدة الأمريكية لكانت إيران هاجمتها وأنهكتها. في كل مرة يرغب فيها أي من حلفائنا في دول الخليج أن تقفل القواعد الأمريكية يمكنها أن تفعل ذلك، ولكنها لا تفعل ذلك. نحن موجودون هناك بناء على دعوتها. وإذا الرد على السؤال هو ماذا تقول الدول العربية؟ هي تريدنا هناك. وثانيا، ما قاله الضيف من إيران غير صحيح. لا نستهدف أي من المنشآت المدنية، هم يستخدمون الجسور والمطارات لغايات عسكرية، وهي إذن ليست منشآت مدنية بل هي منشآت مزدوجة الاستخدام بموجب القوانين الدولية. فيما يتعلق بالمستشفيات والمدارس التي ذكرها، هذا لم تكن مستهدفة عمدا، ولكن إيران تستهدف المنشآت المدنية، وليس فقط الدول التي تستضيف القواعد، ولكنها استهدفت 12 دولة بما فيها عمان التي يفترض أن تكون صديقة لها، واستهدفتها أكثر من مرة. إن أرادت إيران أن ترد على القطع الأمريكية والمصالح الأمريكية في المحيط الهندي أو الخليج العربي حيث تحصل هذه العمليات، فيكون الأمر مفهوما. ولكن استهداف محطات تحلية المياه والقوارب والسفن وناقلات النفط ومطار دبي، هذا كله سخيف. ليست هذه الأهداف، ولكنها تسعى من خلال ذلك إلى تخويف الدول العربية الحليفة. إيران تريد أن تعزز الضغوط على الدول العربية من أجل أن تضغط بنفسها على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مثل ما قال وزير خارجية الإيراني السابق، إن ذلك سيضع إيران في مواجهة العالم، وقد يتوجب في النهاية على الدول العربية أن ترد على إيران عسكريا. وقد دعت أو وصفت إيران الكويت والبحرين هذه العمليات بأنها انتهاك للقوانين الدولية، وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل من المنطقة جمعاء، وإيران ستدفع الثمن.
1: دكتور محمد الشرقاوي، يجادل البعض في بعض التقارير الإعلامية بأن المظلة الحمائية الأمنية الأمريكية لدول الخليج المتحالفة معها يعني ربما صارت عبئا في هذه المرحلة. إلى أي مدى هذا الاتهام أو هذا النقد وجيه؟
3: هذه الحرب المفتوحة الآن للشهر الخامس على التوالي تكشف حقيقة الفرق بين ما كان الاعتقاد سائدا حوله بأن هناك حلفا دفاعيا خليجيا أمريكيا، وما تبين أنه مجرد تحالف استراتيجي حسب تقديرات من يجلس في البيت الأبيض. بمعنى، ما هي أسبقية الأحلاف لدى ترامب؟ هل التحالف مع الخليجيين أم الحلف الحقيقي مع الإسرائيليين بقيادة نتنياهو؟ لذلك نلاحظ أنه عندما دخلت مصلحة إسرائيل على الخط سواء الآن أو حتى في هجوم العام الماضي، لم نجد أن ترامب يتمسك بضرورة الغطاء الأمني أو الغطاء الدفاعي الذي كان الخليجيون يعتقدون أنه من توابت العلاقات الخليجية الأمريكية. هناك خيبة أمل واسعة النطاق بين كل العواصم الخليجية أن البيت الأبيض لم يراعي الأمن القومي الخليجي هذا العام وفي العام المقبل. بالنسبة أود أن أعود إلى سؤالك للضيف الإيراني، يبدو أن هناك معضلة الإنكار complex of denial، بمعنى أن الآن الإيرانيون يقولون أنهم لا يستهدفون دول الخليج، كما أن الحرس الثوري لم يستهدف ناقلات النفط والسفن قبل أسبوعين، يعني سفينة تابعة لبنما لسنغافورة وأخرى للإمارات وأخرى قطرية والخامسة سعودية. هناك هذا الإنكار المقصود، وكأن ما يحدث الآن في الكويت أو في البحرين أو في الأردن يأتي من كوكب آخر، هناك شياطين حمر ربما هم من يقومون بهذا. لذلك على الأقل ينبغي أن تكون هناك نوع من الشفافية، أن إيران لا تستطيع أن تستهدف القواعد والقطع العسكرية الأمريكية الموجودة في بحر العرب وفي المحيط الهندي، فتختار ما تعتبر أنه soft target أو أهدافا سهلة، بمعنى أن بعض المرافق الحيوية في دول الخليج هذا يعطيها نوع من الأريحية أنها تدفع باتجاه كسر هذا التحالف الخليجي الأمريكي، وتأمل بعض الجهات في طهران على المدى الطويل أن دول الخليج ستغلق القواعد وستطلب من الجيش الأمريكي المغادرة. إذن هناك مجموعة مغالطات تتأتى من الاعتقاد أن إيران حاليا تلعب أفضل ورقة، هي ورقة هرمز وورقة الأمن القومي الخليجي، ولا أعتقد أن هناك نوع من الفائدة أو نوع من الحكمة في هذا، لأن المسألة الآن تضعنا أمام توزيع الحرب إلى ثلاث حروب فرعية. هناك الحرب الأمريكية التي عادت بقوة الآن، القصف الأمريكي يضرب العمق الإيراني وليس فقط مدن الساحل سيريك وجزيرة قشم، أصبح القصف يستهدف طهران ومواقع أخرى. حرب هرمز قائمة الآن، لا أحد يستطيع أن يؤكد أن لا إيران ولا الولايات المتحدة تتحكم في المضيق. والحرب الثالثة الموازية هي ما تفعله إيران إزاء دول الخليج. ثلاث حروب مفتوحة، وهذا ما يعقد الصراع الأول ولا يعطي اليد العليا لا لإيران ولا لترامب في البيت الأبيض.
1: سيد مختار حداد، لماذا لا تهاجم إيران القطع البحرية الأمريكية وهي هدف عسكري في عرف الحروب والقانون الدولي، هدف مشروع بالنسبة لها وموجودة بالقرب أو قريبة من الأراضي الإيرانية، هي في المتناول، ولماذا لا تهاجم أصلا إيران في هذه المرحلة أيضا إسرائيل ضغطا على الولايات المتحدة بدلا من مهاجمة جيرانها؟
0: أولا أنا أدعو الدكتور شرقاوي يقرأ بيانات حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية، أنا أدعوكم لقراءتها. وإيران استهدفت، وتقرؤون البيانات، استهدفت عدة مرات حتى اليوم القطع البحرية الأمريكية وقامت بعمليات ضد هذا. هذا غير صحيح بأن إيران لم تستهدف، وهذه البيانات موجودة، 40 بيان أعتقد لحارس الثوري وحوالي 30 بيان لقوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار عمليتي نصر 2 والصاعقة. هذه نقطة. من ناحية أخرى، هناك الضيف الأمريكي تحدث وقال أن أمريكا لم تستهدف يعني لا مدرسة ولا أي مكان. يعني يوم غد صباحا هناك تشيع أجزاء جديدة من جثامين الأطفال الذين استشهدوا في مدرسة ميناب، والآن يتم البحث على يعني الأجزاء المتبقية من جثامين هؤلاء الشهداء. وهناك كذلك يعني هذا كلام أمريكي فارغ حقيقة، يعني كذلك إيران تستطيع تقول أن، لأنه يقول هذه الجسور وهذه المنشآت كلها يتم مزدوجة استخدامها، كذلك إيران تقول يعني كل هذه الشوارع التي يمر منها الجندي الأمريكي هي تكون مزدوجة لأنه مر منها جندي أمريكي. يعني هذه مقارنة خاطئة، وهذا هروب إلى الأمام وتنصل من أمريكا لكي تهرب من العدالة بسبب عملياتها الإرهابية. هذه نقطة. كذلك أنا أقول لكم يعني أولا إيران الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي استبقت إسرائيل في استهدافها من خلال عملياتها الوعد الصادق 1 و2 وخلال هذه الحرب، وعندما إسرائيل استهدفت بيروت والضاحية الجنوبية إيران، أي دولة الآن استهدفت إسرائيل، وكان لديها مثل هذه الجرأة ومثل هذه القوة في استهداف إسرائيل. وإيران ممكن يعني، وهذا ليس بعيدا، ممكن تستبق الأمور وتواجه إسرائيل وتهاجم إسرائيل إذا رأت الضرورة في ذلك. ولكن الآن هو المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وإسرائيل، والحرب لم تنتهي يعني، هناك صحيح الآن لم تفعل تلك الجبهة. طيب.
1: سؤالنا إيران أكثر سؤالنا إذن للسيد أدولفو فرانكو، وباختصار لو تكرمت، السيد الرئيس ترامب يقول إنه يريد أن يجعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، ما هي الطريقة لتدفيع إيران الثمن؟
2: ستدفع إيران الثمن من خلال العمليات العسكرية المتزايدة، ربما يستهدف الأسبوع المقبل أهداف مزدوجة الاستخدام تلحق الضرر بالقدرات العسكرية وللأسف بالبنى التحتية المدنية. سوف يتم فرض أو مواصلة فرض العقوبات والحصار، وإذن الثمن سيكون مرتفعا جدا وتدفعه إيران عسكريا واقتصاديا. بسرعة أود الإشارة إلى أن ما قاله الضيف فيما يتعلق بمبدأ الاستخدام المزدوج مقبول، نعم، ولكن الفنادق التي استهدفت في دبي ليست مزدوجة الاستخدام. وثانيا لا أفهم لماذا لا تستهدف إيران القواعد في الدول الأوروبية، يتم إعادة التزويد بالوقود فيها، وإذا هناك انتقاء.
1: كان ضيفنا من واشنطن، أشكر الأستاذ مختار حداد من طهران والدكتور محمد الشرقاوي هنا في الاستوديو. إلى لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مخربة من وحداته أثناء انتشارها في زوتر الغربية، وإن من شأن الاعتداء عرقلة تطبيق خطوات الانتشار بالمناطق التجريبية. كان الجيش اللبناني قال إن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في بلدة زوتر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري. في إسرائيل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش أكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. وفي واشنطن، من المرتقب أن يلتقي بعد قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بالرئيس اللبناني جوزيف عون. معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، لو تلقي لنا الضوء على الحادث الأمني في المنطقة التي يفترض أنها منطقة تجريبية يتعين انتشار الجيش اللبناني فيها.
4: نعم، في الواقع محمود، ربما هذا تفصيل أمام المشهد الأكبر الذي بات يحصل الآن في جنوب لبنان من خلال انطلاق المناطق التجريبية. وفق الجيش اللبناني كان هنالك بيان من خلاله تحدث عن إطلاق نار باتجاه عناصره أثناء تمركزهم في بلدة زوتر الغربية التي تعتبر إحدى المناطق التجريبية. ولكن إذا ما كانت العين هنا في لبنان تتوجه نحو ما يحصل في المناطق التجريبية، كل الأنظار اليوم في لبنان شاخصة إلى الاجتماع الذي سيحصل بعد نحو نصف ساعة في واشنطن، لأن هنالك تعويل لبناني رسمي فعلي على هذا اللقاء. وكل ما يحصل هنا في الميدان في جنوب لبنان إنما يرتبط بالمسار الأمريكي الإسرائيلي وتحديدا بمخرجات اتفاق الإطار. من هنا لا يمكن قراءة ما يحصل في جنوب لبنان دون العودة وتوجيه وتسليط الضوء على تلك النقطة وذلك الاجتماع بعد نحو نصف ساعة من الآن، والذي يتعلق باللقاء المرتقب ما بين ترامب وما بين الرئيس اللبناني. ذلك أن الرئيس جوزيف عون يدخل اليوم البيت الأبيض وهو محمل بمجموعة من المطالب التي سيضعها على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي في محاولة منه لكسب ضغط أمريكي إضافي على إسرائيل. يمكن الحديث عن نحو 6 مطالب رئيسية يحملها اليوم جوزيف عون إلى واشنطن، إلى البيت الأبيض، في طليعتها تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. هذه نقطة أساسية. الموضوع الثاني هو تحديدا ما سألت عنه فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. الرئيس عون سيطرح مع الرئيس الأمريكي ضرورة أن يكون هنالك تسلسل واضح للمناطق التجريبية والتزام إسرائيلي بها. الموضوع الثالث يرتبط بطبيعة الحال بجدولة واضحة للانسحاب الإسرائيلي. رابعا، هنالك نقطة مهمة بالنسبة للبنان وسيطرحها الرئيس اللبناني في واشنطن، وهي آلية التحقق من من تنفيذ الجيش اللبناني لكل ما هو مطلوب منه في جنوب لبنان، وتحديدا هنا لأن لا يكون هذا الأمر وفق الأجندة الإسرائيلية ولكن وفق دفتر شروط واضح يشارك لبنان.

0: بصناعته مع الولايات المتحدة الأمريكية. التحدي الخامس يرتبط بطبيعة الحال بدعم الجيش اللبناني وتوفير كل ما يمكن من دعم سواء من خلال واشنطن أو من خلال الداعمين الدوليين وتشكيل وتأليف مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني. وأيضا هنالك نقطة أخيرة لابد من الإشارة إليها وهي تحظى باهتمام بالغ، انتهاء مهام قوات اليونيفيل المحمود نهاية العام الحالي. سيطرح الرئيس اللبناني على طاولة البحث مع الرئيس الأمريكي هذه النقطة تحديدا، لأن لبنان يريد أن يكون هنالك أفرقاء غربيين دوليين موجودون في جنوب لبنان. إلى كل هذه النقاط هنالك بطبيعة الحال وفق ما فهمت من مصادر رسمية لبنانية بأن الرئيس اللبناني سيسعى خلال هذا اللقاء للاستفسار تحديدا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي والتي تتعلق برغبته بتدخل سوري في لبنان. هذا الأمر كان له أصداء متعددة ومقاربات متعددة في الوسط اللبناني. شكرا. ومن هنا الرئيس عون معني تحديدا بالسؤال عن هذه النقطة لفهم المقاربة بعجالة. لابد من الإشارة بأن مخرجات هذا اللقاء سيكون لها انعكاسات على مستويين محمود، المستوى الأول بطبيعة الحال في جنوب لبنان والواقع مع إسرائيل، ولكن الأهم أيضا هو المستوى الداخلي على مقاربة الانقسام الداخلي اللبناني وكيف ستقارب الأفرقاء المتعددة مخرجات اللقاء ما بين عون وترامب.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من بيروت. ومن واشنطن معنا مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برة. هاشم، هل بدأ اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون وترامب؟
2: محمود، من المفترض أن يبدأ اللقاء بعد دقائق من الآن، لقاء بالغ الأهمية، أول زيارة لرئيس لبناني منذ عقدين من الزمن لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمصيرية بالنسبة للبنان. على رأس الأولويات اليوم بالنسبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة تقديم دعم عسكري مهم للمؤسسة العسكرية اللبنانية، وإقناع إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني وتنفيذ آليات اتفاق الإطار الثلاثي، ثم بعد ذلك تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة تفتح المجال أمام الاستقرار والسلام في المنطقة. المشكلة اليوم محمود ما بين توقعات جوزيف عون واشتراطات الإدارة الأمريكية يكمن بون شاسع، وهنا أكبر تحدي بالنسبة للرئيس اللبناني، وسيحتاج إلى دعم خليجي بالأساس من أجل تقريب وجهات النظر. من وجهة نظر أمريكية بحتة، الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعم سياسي وعسكري كبير لجوزيف عون مقابل ثمن واحد، وهو الانتهاء من كل البنى التحتية التابعة لحزب الله ونزع سلاح حزب الله في الجنوب. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تنظر إلى لبنان بعيون مختلفة تماما عما كان عليه الحال قبل سنوات. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة تحولا استراتيجيا جذريا، سقوط نظام بشار الأسد، وصول نظام حكم جديد في سوريا، الحرب على إيران، دخول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الحرب، وكذلك الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان. كل ذلك من وجهة نظر أمريكية أفضى الطريق إلى تحولات دراماتيكية. الأساس في هذه التحولات أن تلتزم الدولة اللبنانية بتحمل العبء الأمني والسياسي والعسكري لصيانة بلادها، مما يعني يجب أن تطوي صفحة حزب الله. هل يستعد جوزيف عون للتعهد يوم رسميا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بمجرد عودته إلى بيروت سوف يبدأ صفحة نزع سلاح حزب الله؟ الجميع يدرك بأنها النقطة الأكثر التهابا في مشهد سياسي كالمشهد السياسي اللبناني الذي ظل على مدى عقود من الزمن مشهدا معقدا لحد كبير، بحيث احتاج دائما إلى دعم خليجي لحلحلة المشاكل التي تعاني منها لبنان. الإدارة الأمريكية تقف مع جوزيف عون، لكن تصريحات ماركو روبيو عندما اجتمع مع الرئيس اللبناني كانت لافتة، وهي نحن مستعدون للدعم فيما يخص الملفات الأساسية، لكن الثمن يجب أن يكون هو هزيمة حزب الله. من وجهة نظر أمريكية يجب أن تطوى صفحة حزب الله وأن يتحمل الجانب اللبناني الانتشار ونزع كل البنى التحتية التي ارتبطت لعقود بحزب الله. الآن فيما يخص النقطة الأكثر إثارة للجدل اليوم، وهي إقناع ترامب لبنيامين نتنياهو بضرورة التسريع بجداول الانسحاب من الجنوب اللبناني في المناطق التجريبية الثلاث، هذا سوف يخضع إلى اتفاقات أمريكية إسرائيلية، ومن أساسها وكان شرطا إسرائيليا بامتياز التأكد بأن حزب الله انتهى سياسيا كما انتهى وانتهى كذلك عسكريا. بدون ذلك إسرائيل تصر على أن بقاها هو أساسي لحفاظ على أمن أهلها وقراها ومدنها. هل سيمهد طريق اليوم لقاء عون مع ترامب للوصول إلى كل هذه الاتفاق؟ من الواضح محمود أنه سيكون أكبر تحدي سياسي يواجهه الرئيس جوزيف عون منذ توليه السلطة.
1: مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برة كان معنا من واشنطن، شكرا لك هاشم. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، مرحبا إلياس. ما هي تفاصيل الحادث الأمني الذي وقع في جنوب لبنان من خلال بيانات الجيش الإسرائيلي؟
3: حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيان رسميا يوضح فيه ما جرى بالتحديد، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع قوله بأن قوة عسكرية لبنانية وصلت إلى منطقة ربما محظورة في منطقة زوتر الغربية، وكانت ترافقها جرافة كما يبدو للقيام بأعمال هندسية وإزالة مخلفات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما دفع قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في الهواء كإجراء تحذيري. لكن واضح بأن إسرائيل تستخدم النار التحذيرية هنا من أجل ربما تثبيت وقائع على الأرض منذ اللحظة الأولى لإعادة انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق التي يعني يفترض أنه انسحب منها الجيش الإسرائيلي أو أعاد الانتشار فيها، رغم أنه على الأقل في قريتين لم يكن موجودا بشكل عملي عدا عن زوتر الغربية. وهو التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سوف يدافع عن نفسه وعن قواته كما قال بيان الجيش الإسرائيلي بالأمس، وربما تثبيت وقائع بإطلاق النار وعملية القتل على الخط الأصفر كما هو معتمد في منطقة قطاع غزة. مئات ربما آلاف الفلسطينيين قتلوا واستشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما اقتربوا من الخط الأصفر لمجرد الاشتباه. وهنا إسرائيل تحاول كما يبدو منذ اليوم الأول لإعادة الانتشار وبدء تفعيل خطة المناطق التجريبية بتثبيت ذلك بالنيران وإن كانت تحذيرية. الواضح بأن هذه الخطة هي خطة تجريبية محمود من وجهة نظري إسرائيل، وربما تكون الأخيرة على الأقل مما يستشف من تصريحات سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال بأن هذه المناطق التي سيعيد الجيش الإسرائيلي لانتشار قواته بها سوف تكون الأخيرة ولن ينسحب من مناطق أخرى. ونتنياهو عندما روج لهذه المناطق التجريبية ولمسألة الانسحاب ولهذه الخطة قال بأن إحدى هذه المناطق، وهو يشير إلى زوتر الغربية، هي منطقة ليست مهمة عسكريا من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، وهو ينسحب منها للتقليل من أهميتها، مع ثوابت واضحة محمود بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من منطقة الحزام الأمني المنطقة الصفراء، ولن يسمح أيضا لسكان عشرات البلدات اللبنانية الواقعة ضمن هذا الحيز الذي تحتله إسرائيل من العودة إلى منازلهم.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مع بدء تطبيق الترتيبات الأمنية الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تحولت ثلاث قرى جنوبية يفرون وصريفة وزوتر الغربية إلى نموذج أمني قيد الاختبار يتداخل فيه الانسحاب الإسرائيلي المشروط مع انتشار الجيش اللبناني، وينظر إليه مرحلة أولى قد تعيد رسم حدود السيطرة على الأرض في الجنوب اللبناني.
4: في شريط يمتد من الساحل الغربي الجنوبي ويصل إلى القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية اللبنانية، رسمت إسرائيل ما تسميه منطقة أمنية جنوب نهر الليطاني في عمق متعرج فرضته التضاريس الجغرافية لتلك المنطقة. ومع بدء تنفيذ ما يعرف بآلية المناطق التجريبية كخطوة أولى في تنفيذ اتفاق إطاري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، تأكد الحديث عن ثلاث قرى هي فرون وصريفة الواقعتين جنوب نهر الليطاني، ثم أضيفت إليهما زوتر الغربية التي تقع إلى الشمال من النهر. ومنذ الإعلان عن ذلك برز سؤال جوهري، لماذا اختيرت فرون وصريفة وزوتر الغربية تحديدا لتكون أولى المناطق التجريبية؟ عند وضع القرى الثلاث على الخريطة تتكون صورة أوضح، فرون جنوب النهر، صريفة نحو العمق، وزوتر الغربية شمالا، وهو خط يربط بين أقضية ثلاث النبطية وبنت جبيل وصور، ويشرف على قرى محتلة مثل القنطرة ودير سريان والطيبي. أما زوتر الغربية فهي جارة زوتر الشرقية التي شكلت مدخلاً أساسياً لقوات الاحتلال في طريقها إلى محور علي الطاهر وقلعة شقيف، النقطتين الأكثر أهمية في اعتبارات إسرائيل العسكرية خلال الحرب الأخيرة. أهمية زوتر الغربية أنها تقع شمال نهر الليطاني، وهي المنطقة التي يرفض حزب الله أن تكون خالية من السلاح ويتمسك بالتمركز فيها باعتبارها منطقة تقع خارج نطاق القرار الأممي 1701. ومن وجهة نظر إسرائيلية فإن هذه القرى التي لم يستطع الاحتلال الدخول إليها ستكون اختباراً لقدرة الجانب اللبناني على الإمساك بها، ليس فقط في المناطق المبنية بل في الأودية المحيطة بها والتي غالباً ما ينظر إليها الاحتلال على أنها أماكن محتملة لبنية عسكرية محصنة. أما من وجهة نظر الجانب اللبناني الرسمي فإن تنفيذ خطة المناطق التجريبية هو الخيار المتاح حالياً لوقف الحرب وانتزاع انسحاب إسرائيلي تدريجي وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار وإعادة سيطرته الفعلية على الأرض.
1: معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. مرحبا بضيوفنا جميعا. وسؤالنا للعميد إلياس حنا، هذا الحادث الأمني الذي وقع في زوتر الغربية، ما الذي يمكن أن نقرأه فيه؟ هل تحاول إسرائيل ضبط إيقاع تسليم المناطق التجريبية واللعب وفق قواعدها؟
5: محمود، قد يكون لعدة أسباب، قد يكون خطأ بشري أو فعلا عدم توجيه معلومات معينة، وقد يكون رسالة إلى أننا نحن متواجدون في زوتر الشرقية. كون زوتر الشرقية تعتبر على أنها فعلا الممر بين دير سريان الوادي أو نهر الليطاني، وبالتالي زوتر الشرقية باتجاه أرنون إلى علي الطاهر، فإذن ليس بالضرورة أن هذا الحادث هو نسبيا ليس مهم بالنسبة لما يجري اليوم. محمود،
1: ما هو الذي يجري اليوم؟
5: هو عملية معينة،
1: تقصد
5: عملية مركبة،
1: التسلم والتسليم يعني.
5: تسلم، هو ليس في التسلم والتسليم، لأنه بزوتر الغربية لم يتواجد جيش الاحتلال، هو دخل إليها يسيطر عليها بالنار، هي من ضمن الخط الأصفر، ولكن هو يعتبر على أنه تنازل في هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة تعتبر على أنها منطقة عمليات جديدة، يعني بين زوتر الغربية فرون وصريفة، وكأنها يتواجد فيها على سبيل المثال أربعة قوى، إذا كان حزب الله لا يزال متواجد، الجيش اللبناني، وبالتالي اليونيفيل، وبالتالي لجنة التنسيق، يعني أنت في مرحلة جديدة مختلفة عما كانت قبل.
1: دكتور علي مراد، نقطة الخلاف الرئيسية التي يمكن أن تسبب مشكلات في المباحثات بين الرئيس عون ونظيره ترامب، هي أن الولايات المتحدة تريد بشكل واضح تعهدا من الرئيس عون بطي صفحة حزب الله نهائيا، وأن يعود من واشنطن ليباشر هذا الأمر وتفكيك البنى التحتية لحزب الله في الجنوب ونزع سلاحه بالكلية وإنهاء هذه الصفحة، هل يتعهد الرئيس عون بذلك؟
6: أولا، نحن أمام مسار سياسي في لبنان، ولا أعتقد أن هنالك أحد يستطيع أو يرغب أو يجب أن نذهب باتجاه المواجهة بين الجيش اللبناني وبين حزب الله، وهذا أمر غير مطروح لا على المستوى الشعبي ولا على مستوى الدولة، ولا أعتقد أنه خيار من خيارات حزب الله. ولكن النقاش الحقيقي هنا، السؤال يكون عند حزب الله بالمعنى التاريخي. هنالك ضرورة أعتقد لمراجعة لكل ما جرى في السنوات الماضية. واضح أن حزب الله يتمسك حتى هذه اللحظة بسلاح شمال الليطاني طالما أنه سلمه جنوب الليطاني. علينا أن ننظر إلى منطق الكلفة، ما هي الكلفة من استمرار هذا الوضع؟ ما هي المتوقع لتحرير الجنوب وضمان الانسحاب غير المسار الدبلوماسي والسلمي؟ واليوم طالما أن حزب الله لا يضع مصير سلاحه وقرار سلاح بيد الدولة كي تتحسن الشروط التفاوضية، سنبقى في وضع صعب. لذلك أعتقد أن الرئيس عون لن يذهب، وكان واضحا أن مسار السلاح هو مسألة داخلية، ولكن بنفس الوقت لكي يتحسن الوضع التفاوضي للبنان آن الأوان لحزب الله أن يتخذ قرارا تاريخيا بأن يضع هذا الملف بيد الدولة كي نحسن شروطنا التفاوضية، لأنه لا يوجد أي مجال لحل عسكري لمسألة احتلال الجنوب وتهجير الناس.
1: سيد دكتور وسام، هل يتحلى حزب الله بالحس الوطني في هذه المرحلة ويتخلى عن سلاحه نظرا للكلفة التي يتحدث عنها الدكتور علي؟
7: يعني في، لو كانت تحية لكم جميعا المشاهدين الكرام، فيما لو كان تسليم السلاح هو حس وطني كان يجب عليه أن يتحلى. الإشكالية الأساسية أن الدولة اللبنانية التي استلمت زمام الأمور خلال 15 شهرا بعد حرب 2024 تعهدت باستراتيجية دفاع وطني أو أمن وطني، لم تنظم جلسة واحدة لها خلال 15 شهرا، وتعهدت بالدفاع عن اللبنانيين، لم تسلح الجيش، وسقط 500 شهيد ودمرت وتضررت آلاف الوحدات السكنية، ولم تفعل شيئا، لا بل أكثر من ذلك، حتى بالمعنى الدبلوماسي لم تتحرك لمتابعة الشكاوى في الأمم المتحدة تجاه العدو الإسرائيلي. كيف يمكن الطلب من حزب الله تسليم سلاحه وعند أول اختبار حقيقي للدولة، وحينما نقول الدولة، الدولة التي تدافع عن شعبها، الدولة التي تترك 500 شهيد دون أن تفعل شيئاً، الدولة التي تسلح جيشها وتضعه في وجه العدوان، ليس الدولة التي تمنع تسليح جيشها وتمنع احتفاظ الجيش بالسلاح الذي صادره من جنوب نهر الليطاني والذي سلمه حزب الله، فأمر الجيش اللبناني بتلفه، الدولة التي لا تسحب الجيش من المواجهة في حين أن الإسرائيلي يتغول ويتوحش باتجاه أراضيها وباتجاه مواطنيها، الدولة التي لا تضع الجيش أمام المقاتلين أبناء القرى الذين حملوا دماءهم على أكفهم وسلاحهم في الأكف الأخرى للدفاع عن أرضهم، فتم تحويلهم إلى المحاكم العسكرية. حين يكون هناك من دولة يصبح واجب حزب الله أن يسلم سلاحه، وهذه المسألة متفق عليها.
1: سيادة العميد إلياس حنا، أحد أهم أولويات الرئيس عون إقناع الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني، ما هي الأسلحة التي يحتاجها الجيش اللبناني في هذه المرحلة ولماذا؟
5: لا، هناك مرحلة طويلة لإعادة بناء الجيش، يعني في الحروب الحديثة محمود لم يعد الجيش الموجود هو الجيش للمستقبل، اليوم يجب الاستفادة أيضا من تجارب حزب الله، وبالتالي يجب إعادة التكوين. يعني أنت محمود تطلب سلاح بناء على عقيدة عسكرية، العقيدة العسكرية تقوم على ثلاثة أبعاد، البعد الأول هو التنظيم، تنظيم البشري، اثنين هو التدريب، وبالتالي هذا السلاح. أي جيش في المستقبل تريد فعلا أن تأخذه عليه يتم طلب السلاح، ولكن اليوم نحن في مرحلة جيوسياسية خطيرة جدا على لبنان، ما هو استراتيجي بالنسبة للرئيس ترامب هو مسألة حياة وموت بالنسبة للبنان. يعني هناك أربعة أفرقاء كل منهم يرى المسألة الحالية المناطق التجريبية بمنظار مختلف. حزب الله اليوم يقول أنا مرتبط بإسلام أباد، اليوم مع جي دي فانس بمذكرة التفاهم، أيضا مارك روبيو يقول لا هناك اتفاق الإطار، الدولة اللبنانية تريد استعادة السيادة والسلاح، وإسرائيل تلعب على عدة أماكن معينة، هي تريد إبقاء الاحتلال، ولا تعتبر هذه المناطق التجريبية محمود إلا بضغط أمريكي، وهذا الأمر يعتبر على أنه أمر مهم جدا. يبقى التحديات القادمة هي كبيرة جدا، اشتباك حزب الله أو الجيش اللبناني مع حزب الله لا أعتقد أنه قد يحصل في أي وقت من الأوقات.
1: كيف يمكن إذن تنفيذ مطالب الولايات المتحدة؟
5: الحل سياسي، وحزب الله يعرف الحساسية، تعودنا في لبنان محمود أن الجيش هو نعمة للبنان عندما يتم الاتفاق عليه من كل الأفرقاء، لم يستعمل في العام 58، لم يستعمل بالعام 75، لم يستعمل بالعام 2005، خوفا من هذه التركيبة التي تعكس تركيبة المجتمع اللبناني. من هنا دائما في لبنان الحل هو سياسي، اليوم بين حزب الله والدولة يجب أن يكون هناك شيء مهم جدا.
1: هل في المستطاع دكتور علي تحقيق هذا الحل السياسي؟
6: أنا أعتقد لا، لم يعد للبنان خيارات والمساحات ضاقت، وبالتالي يعني بمنطق المراجعة وتحمل الدول تحاسب. يعني عندما تكون هنالك سلطة أو حكومة تخطئ أو تصيب، هنالك آليات دستورية انتخابية، ضغط بالشارع، تسقط حكومة في الانتخابات. السؤال كيف نحاسب حزب الله بالمعنى السياسي عن الخيارات التي اتخذت؟ حزب الله يتخذ دائما، كان على الدوام يتخذ القرارات وحيدا، ثم يضع المجتمع اللبناني والدولة أمام مسؤولية الوحدة الوطنية في زمن الحرب، وعندما تنتهي المعركة يقول للدولة تعالي وتحملي مسؤولية نتائج ما قمت به. هذا المسار يتكرر منذ 2006، ثم في المعركة في سوريا، ثم عندما ذهب إلى اليمن كانت مهمة الدولة اللبنانية التخفيف من أضرار التحاقه بالمحور، ومن ثم نتائج حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية. وبالتالي كل هذا المسار في لحظة معينة أمام بلد منهار اقتصاديا، أمام بلد أرضه محتلة، أمام بلد في أكثر من مليون نازح، أمام كلفة هائلة لا أحد يعطينا جواب اليوم كيف سيعود أهل الجنوب وكيف ستعمر مناطقنا. وبالتالي أنا أكيد أن حزب الله حريص على الجنوبيين، ولكن أولويات السياسية تجعل مفهوم الربح والخسارة مرتبط ببقاء سلاحه وقوته، في حين الأولوية اليوم هي للحفاظ على عودة الجنوبيين والانسحاب، وهذا بحاجة إلى قرارات جريئة على حزب الله أن يتخذها.
1: دكتور وسام، ما ردك؟
7: يعني أعود لأقول إليك، أقول لك وللمشاهدين الكرام، حينما يكون هناك دولة يمكن الحديث عن تسليم سلاح. المسألة بكل ما سرده تقريبا، المشكلة الأساسية هي مشكلة إسرائيل في لبنان وليست مشكلة حزب الله، والذي حول حزب الله إلى مشكلة هو الاتفاق الذي وقعت عليه الدولة اللبنانية، والذي حول المحتل إلى طرف آخر على الأراضي اللبنانية، خرج عن كونه محتل وحول الدولة المقاومة إلى مشكلة، ونزع من اللبنانيين حقهم في مقاضاة الإسرائيلي، ونزع من اللبنانيين حتى الاستفادة من مسار كمسار إسلام أباد أو جنيف يمكن أن يأتي من خلاله وقف إطلاق نار، وحصل ذلك قبل الآن. الدولة اللبنانية بكل أسف قدمت كل ما يمكن أن يقدم للأمريكيين وللإسرائيليين، وحتى الآن لم نحصد شيئا واحدا. يعني الخروج من مناطق تسمى تجريبية بمعظمها أصلا الإسرائيلي لم يكن موجودا فيها، والمناطق الأخرى أنا لا أعتقد أن الإسرائيلي سيكون جديا في الخروج منها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام نصيف ياسين، وأشكر كذلك الدكتور علي مراد والعميد إلياس حنا، شكرا جزيلا لكم. في قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 12 فلسطينيا استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما التفاصيل؟
8: التفاصيل محمود بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل تنفيذ مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق عديدة في القطاع. آخر الغارات الجوية الإسرائيلية كانت بالقرب من مفترق السامر في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مبنى يأوي عائلات فلسطينية نازحة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وجرح آخرين وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. أيضا في المحافظة الوسطى وبالتحديد في منطقة الزهراء، استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية سيارة مدنية كانت تسير على الطريق الساحلي متجهة باتجاه مدينة غزة، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. عاد عن عدد من الجرحى، تم أيضا تصنيف واحد من الجرحى بأنه إصابته خطيرة وحرجة في المرحلة الحالية. هذه الغارات جاءت على وقع أيضا تنفيذ مجزرة إسرائيلية بحق عائلة المصري فجر اليوم في منطقة الصبرة بمدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية تأوي عائلة فلسطينية، الأب وزوجته بالإضافة لأربعة من الأطفال كانوا نائمين داخل هذه الشقة السكنية، احترقوا بشكل كامل، وطواقم الدفاع المدني حقيقة كانت عاجزة في اللحظات الأولى عن انتشال جثامين الشهداء نظرا لاحتراقها بشكل كامل، وبعد ذلك تمكنت طواقم الدفاع المدني بعد صعوبات كبيرة من انتشال 6 من الشهداء، وتم تشييعهم ظهر اليوم من مدينة غزة باتجاه مقبرة الشهداء. هناك أيضا استشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها في مدينة غزة بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت خلال الأيام الماضية وسط مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء فقط منذ فجر اليوم وحتى الآن إلى 12 شهيدا، بالإضافة لأعداد من الجرحى ما زال يرقد عدد منهم داخل المستشفيات نظرا لخطورة حالتهم. نتحدث محمود حقيقة عن وتيرة مرتفعة وحدة كبيرة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي باتت تطال مربعات سكنية تأوي عائلات فلسطينية، هناك تجمعات أيضا للمواطنين، هناك سيارات مدنية وخيام تأوي نازحين في المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، وهي يعني صنفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها خضراء في الوقت الحالي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يحتل في المرحلة الحالية أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، ويتواجد ويقصف وينسف هناك في المنطقة الشرقية للقطاع بشكل كامل، ولكن في المساحة المتبقية من القطاع وهي المناطق الغربية في المرحلة الحالية تكثف الطائرات الحربية الإسرائيلية ملاحقة الفلسطينيين في الوقت الحالي. كل هذه التطورات أيضا تأتي على وقع التقدمات الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي ما بين حين وآخر يتقدم شرق دير البلح وشرق خان يونس وشرق مدينة غزة، ويقوم بتقديم المربعات الصفراء المكعبات الإسمنتية بطبيعة الحال، ويقضم المزيد من أراضي المواطنين في المرحلة الحالية.
1: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة كان معنا من دير البلح، شكرا جزيلا لك أشرف. مشاهدينا الكرام، رأس الساعة وما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، إذ تواصل الولايات المتحدة لليوم العاشر على التوالي قصف أهداف في إيران التي من جهتها تقصف أهدافا هي الأخرى في دول المنطقة تقول إنها لمنشآت ومصالح أمريكية. في آخر المستجدات قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إثر عدوان إيراني. كذلك قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوية طردت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. في الأردن أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة، ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الرئيس دونالد ترامب يركز على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحادثات بين الطرفين مستمرة. على صعيد آخر قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بعض التصريحات التي تصدر من الداخل الإيراني تقلل من منجزات إيران في المفاوضات ولا ينبغي تجاهل الجهود بتعليقات غير مدروسة. في لبنان قال الجيش إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوتر الغربية، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. كان الجيش اللبناني أعلن بدء وحداته العسكرية الانتشار ببلدة زوتر الغربية. من جهته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة حزب الله، وأنه بعد التحقق من خلو المناطق من أسلحة حزب الله سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية. وفي قطاع غزة قالت مصادر في المستشفيات في القطاع إن 12 فلسطينيا استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن الكويت ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن الكويت معنا مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك رانيا قاسمي من حيث بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني بخصوص الأهداف التي تستهدفها الهجمات الإيرانية في دول الخليج.
9: نعم محمود، يعني تقول إيران أنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية والأماكن التي تستخدمها الولايات المتحدة في شن هجمات على الأراضي الإيرانية. تقول بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني أنها ستواصل، أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها ضد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، وذلك ردا على هجماتها على الأراضي الإيرانية، وأيضا ردا على قيامها ب زعزعة الأمن والاستقرار في مضيق هرمز. هناك تأكيدات من قبل الحرس الثوري على أنه يعني إيران ستواصل هذه الضربات، ودعتها أو حذرتها من أنها يعني بعد الضربات التي وجهتها لقواعدها في المنطقة وتحديدا في الأردن عليها أن تخرج حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر. هناك تأكيدات على أن إيران تعمل على رصد ومتابعة التحركات الأمريكية بدقة والأماكن الجديدة التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وعلى هذا الأساس تقول أنها استهدفت خلال 24 ساعة الماضية عدد كبير من القواعد الأمريكية. تحدث عن 4 قواعد في البحرين، 5 في الكويت، و2 في الأردن. تمت الإشارة إلى أن الهجمات سواء هجمات الجيش بالمسيرات الهجومية أو هجمات الحرس الثوري باستخدام الصواريخ الباليستية وأيضا المسيرات، تم التأكيد على أنها استهدفت أنظمة الرادار، مراكز القيادة والسيطرة، هذا بالإضافة إلى استهداف مستودعات للصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى الزوارق المسيرة، هذا بالإضافة إلى استهداف أماكن أخرى تعتبر من المواقع أو المنشآت المتعلقة بالدعم اللوجستي. والأهم من كل هذا هو استهداف مواقع تجمع القوات الأمريكية، تمت الإشارة أنه تم استهدافها في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وأيضا في الركبان في الأردن. تمت الإشارة إلى أن وزير الحرب الأمريكي عندما يتحدث عن عدد القتلى فهو يكذب، هكذا يتحدث الحرس الثوري، يشير إلى أن عدد الضحايا من الأمريكي قوات الأمريكية عدد القتلى هو أكبر بكثير مما تعلنه الولايات المتحدة، وتقول أن هجماتها هذه تأتي ردا وهجمات عقابية على الأعمال العدائية الأمريكية، وتعتبر أنها مقدمة لمرحلة أكبر ستكون فيها القوات الضربات الإيرانية أشد قوة وقسوة، ستكون عملية عسكرية موسعة صاروخية وجوية أيضا. هناك تأكيدات يعني على أن القوات الإيرانية في أقصى أوضاع الاستعداد، وأنها تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية، هذا بالإضافة إلى تحديث بنك أهدافها بشكل مستمر مع رصد التحركات الأمريكية. وهناك أيضا تأكيد فيما يتعلق بمضيق هرمز بأنه ما زال مغلقا بسبب زعزعة الولايات المتحدة للاستقرار في المضيق، وتقول أنه مع استمرار الهجمات الأمريكية سيبقى الوضع في مضيق هرمز كما هو، وأنه لن يسمح للسفن بالخروج أو الدخول عبر المضيق، مع التأكيد على أن إيران قادرة على السيطرة على مضيق هرمز بالكامل.

0: وضغوطات المنطقة، ما يعني أنه يعني هناك جهود للوسطة ولحل الدبلوماسي.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. سؤالنا لمحمد الأحمد من واشنطن بخصوص تفاصيل بيان القيادة المركزية حول الأهداف التي قصفتها القوات الأمريكية داخل إيران خلال اليوم العاشر من حملة التصعيد.
2: نعم، أحدث فصول هذا التصعيد محمود جاءت في هذا البيان من القيادة المركزية الأمريكية، حيث أعلنت استكمال الجولة العاشرة من هذه الضربات المستمرة ضد إيران، والتي استهدفت من خلالها مزيد من مراكز القيادة العسكرية بالإضافة إلى منصات صواريخ ومسيرات وأيضا قدرات بحرية وجوية، حيث أكدت السنتكوم بأن هذه الضربات تهدف لإضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي كان في الواقع قد أكد للجزيرة بالأمس بأن هذه الضربات مستمرة لحين أن يقرر الرئيس ترامب خلاف ذلك، حيث تأتي بحسب هذا المسؤول في إطار محاسبة إيران على مقتل الجنود الأمريكيين في الضربات الإيرانية الأخيرة على الأردن وكذلك العراق، وأيضا بسبب انتهاكاتها المستمرة لمذكرة.
1: عذرا على المقاطعة محمد الأحمد، ننتقل إلى البيت الأبيض لنشاهد سويا مشاهدينا الكرام الرئيس دونالد ترامب ويستقبل نظيره اللبناني جوزيف عون. هذا اللقاء كان مرتقبا بين الرئيسين وينتظر أن يناقش فيه الجانبان تفاصيل الاتفاق الإطاري الذي أبرم بين إسرائيل وبين لبنان بخصوص انتشار الجيش اللبناني في عدد من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، ويتبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي كما يرغب الجانب اللبناني من جنوب لبنان. ونتحول الآن إلى وجد وقفي من البيت الأبيض. وجد، ما الذي ينتظر أن يناقشه الرئيسان خلال هذا اللقاء المرتقب؟
3: محمود، زيارة مفصلية لمستقبل لبنان هذه للرئيس اللبناني جوزيف عون، وهو أول رئيس لبناني يدخل البيت الأبيض منذ 17 عاما، وهذه الزيارة تأتي بعد انتهاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل في روما كانت، وتتزامن أيضا مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب من المناطق التجريبية. اليوم 3 قرى يدخلها أو دخلها الجيش اللبناني جنوبي لبنان، وواضح بأن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبيرة، ذلك بسبب الاهتمام الشخصي الذي يوليه الرئيس دونالد ترامب بلبنان ومطالبه أكثر من مرة وضغوطه على نتنياهو بالانسحاب والبدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري والمرحلة الأولى منه، وهذا ما شاهدناه وقد تم في هذا اليوم في لبنان. طبعا بالنسبة للرئيس اللبناني يأتي إلى هنا بجملة من المطالب، لعل أولها تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وقد شاهدنا اليوم إطلاقا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف في لبنان، وكذلك الأمر الآخر هو إيجاد آلية التحقق من نزع السلاح وكذلك من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، آلية التحقق. الجهة الثالثة عدا لبنان وإسرائيل التي ينبغي لها أن تقوم بالتحقق من تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بين البلدين، ومن هي المجموعة التنسيقية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، كلها مطالب يأتي بها الرئيس اللبناني، الذي ربما المطلب الأول هو الضغط على إسرائيل للالتزام بمخرجات الاتفاق الإطاري وما توصل إليه الطرفان في روما، والالتزام بوقف إطلاق النار كما قلنا محمود. طبعا بالمقابل ينبغي على لبنان أن يقدم التزامات، ولعل أهمها نزع سلاح حزب الله. هذه المهمة ليست

0: السهلة طبعاً نظراً لرفض حزب الله إلقاء السلاح. ملفات معقدة يحملها معه الرئيس اللبناني في هذه الزيارة الأولى للبيت الأبيض منذ قرابة 20 عاماً كما قلنا قبل 17 عاماً. والرئيس ترامب حتى اللحظة على جدوله هذا اللقاء مغلق على وسائل الإعلام، ولكن كما عودنا الرئيس دونالد ترامب بعد دخول الضيف أحياناً يطلب من الفريق الصحفي إدخال الطواقم الإعلامية، لذلك نحن بصدد معرفة ما إذا كان بالفعل سيفعل ذلك الرئيس الأمريكي أم أنه سيبقي على اللقاء مغلقاً كما جاء في جدول أعمال الرئيس ترامب لهذا اليوم. ولكن كما قلنا هي زيارة مفصلية خاصة، وأن لبنان يبحث عن سبل من أجل مغادرة قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية وإعادة الاستقرار إلى جنوبه، وبالطبع إعادة الأهالي الذين يتوقون إلى العودة إلى ما تبقى من بيوتهم حتى وإن كانت دمارا محمود.
1: إذن وجد، إذا أردنا أن نجمل نقاط الاتفاق والاختلاف في محادثات الرئيسين، ما هي أهمها؟
0: الاتفاق حتما على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري، وضمن هذه البنود هو أن تنفذ إسرائيل انسحاباتها من المناطق التجريبية الثلاث. ضغط الرئيس ترامب خلال الأيام الماضية على نتنياهو تنفيذ هذه الانسحابات، وقد تم هذا الأمر كما طلب منه الرئيس دونالد ترامب، أي أن الرئيس ترامب يريد إحلال الاستقرار في لبنان.
1: هذه الصور من داخل الاجتماع بين الرئيسين ترامب وعون من داخل البيت الأبيض، والرئيس ترامب يتحدث الآن.
2: نجتمع مع رئيس لبنان، رجل يحظى باحترام كبير في بلده وأبعد من حدود بلده، لقد تحدثنا في السابق في عديد من المناسبات والعلاقات جيدة. أظن بأن لبنان لم تعامل أو سيء تعامل لفترة طويلة من الوقت، أشخاص مذهلون، أطباء، محامون، مثقفون، أذكياء، وقد ضربوا بشدة لعقود عديدة، لقد ضربوا بشدة، وهنالك أشخاص نعرفهم يعيشون في لبنان، آباء أصدقاء لي في الكثير من الأحيان، ولم يغادروا وتحت أي ظرف من الظروف، فهم يحبون بلادهم. ربما مكان خطير بعديد الطرق، وهنالك قصف وقنابل، ولكن يريدون مغادرة بلادهم، أشخاص ناجحون مميزون، لكن بلد فيه الكثير من المثقفين الأذكياء والذين لا زالوا يحبوا بلادهم ويريدون التواجد فيها، وسوف نساعد كثيرا. وبالتالي فخر استقبال الرئيس وممثلي لبنان هنا، وقد التقينا بهم في عدة مناسبات وأخذنا اجتماعات جيدة، وسوف نقوم بحل الكثير من المشاكل، لقد حللنا البعض منها لصالح لبنان. وكما تعرفون هنالك مشكلة حزب الله، ولكننا قمنا بأمور أظن بأن العالم سوف يلاحظها. ومجددا لقد تم إساءة معاملة لبنان، وسوف نتعامل معها بالاحترام الذي تستحقه سيد الرئيس. إنه فخر استضافتك هنا. شكرا. أتطلع قدما لهذه الزيارة ولقاء برجل عظيم مثلك. انظروا، إنه يعرف كيف يتحدث لي. هل يمكن أن يحظى بأي شيء؟ هل يمكن تريد أن تقول أي شيء؟ نعم، في الحقيقة أود أن أشكر الرئيس ترامب وأشكر فريقه على هذه الزيارة التاريخية وعلى الإنجازات التاريخية التي حققناها سويا عبر التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الهدف النهائي بإنهاء الأعمال العدائية ما بين لبنان وإسرائيل. وإلى الأبد أظن سيدي الرئيس بأن هذا سوف يكون إرثك. سويا سنكون قادرين على إنجاز هذه الغاية، فقد آن الأوان للبنان وللمنطقة كلها لأن تستقر وأن تكون أمنة. نعرف بأن هذه رؤيتك، هذا السلام والاستقرار هو رؤيتك، وأيضا رؤيتي مثل رؤيتك، وسويا يمكننا أن نحقق النجاح بهذا الصدد. أتفق معك، أتفق مع هذا. لديكم روح عظيمة، الناس يحبون

0: لبنان وسوف نجعل الأمور تنجح أو ناجحة. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، وأنت تحاول توسيع اتفاقات أبراهام، قلت بأنك سوف تدفع بهذا الصدد مع لبنان، إذن هل طرحتم هذه المسألة؟ اتفاقات أبراهام أظن بأنها كانت نجاحا عظيما، وقد سوف تنضم الكثير من الدول لها قريبا، وكما تعرفون هنالك المجموعة الإقليمية والتي كان أمرا ناجحا بالنسبة لهم اقتصاديا، لم يغادر أحد حتى أثناء هذه الوقت من الصراع، وبالتالي أنا أظن بأن لبنان لها مكان كبير. ما هو مستوى قلقك حول الحصار على البحر الأحمر من قبل متمردي الحوثيين؟ حتى اللحظة لم يحدث، قد يحدث، ولكننا نتعامل مع الأمور. إذا حدث أمر من هذا القبيل سوف نتعامل معه. لقد تعاملنا مع الحوثيين في السابق ولم نسمع منهم منذ فترة، بعدما أنجزناه معهم بعد الإجراء الصارم الذي اتخذناه ضد الحوثيين، ولم إذن لم نواجه مشاكل مع الحوثيين ولم يكن لديهم أي مشكلة معنا ولفترة طويلة من الزمن حتى أثناء هذا الصراع. أنا أظن بأنه إذا ما كان هنالك أمر مثل هذا سوف نضطر للتعامل معهم. رفض الاتفاق الإسرائيلي. رئيس البرلمان تحدث عن أن هذا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان سوف يخلق الانقسام في لبنان. في الواقع الأمر بأن الاتفاق الإطاري لا يحتاج موافقة من البرلمان، هذا جزء من دستورنا وصلاحية الرئيس، نحن ملتزمون بهذا الأمر، وأظن بأن رئيس البرلمان هو يريد حقا أن يرى نهاية لهذه الحرب. هو من الجنوب وهو يعرف وقد بذل كل ما في وسعه من أجل إعادة بناء الجنوب، ولكن للأسف الجنوب قد دمر تحت النظر أعينه، وبالتالي هو داعم لما نقوم به، ولكننا بحاجة لأن نكون حذرين. إن موقفه كرئيس البرلمان وأيضا قائد للمجتمع الشيعي، علينا أن نفهم مدى حساسية وضعه، ولكن أقول لكم بأن السيد بري هو داعم لإنهاء هذه الأعمال العدائية والحرب مرة وإلى الأبد. أظن بأن ما يقوله، أنا قد سمعت بأنه رجل جيد، عندما يرى التقدم الذي أحرزناه بالتأكيد سوف ينضم لنا. متى سينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل من لبنان؟ وهل هنالك جدول زمني واضح حول هذا؟ والسؤال الثاني، في الأسبوع الماضي قد التقيت عن أي رئيس؟ إذن هو أيضا رجل وسيم وقد يصبح أحد أهم القيادات في الشرق الأوسط. نحن نحاول القيام بهذا منذ عقود وعقود. إذا ما قلت هذا عن شخص آخر هذا الأمر فأنا أضعه بنفس الفئة. مدى سينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان؟ هنالك إطار زمني واضح، نحن بصدد القيام بذلك وإعادة الانتشار في مواقع أخرى. لقد كان هنالك اتفاق عظيم تم توقيعه مع لبنان وهم سيعيدون الانتشار. الجيش اللبناني بحاجة إلى مساعد. الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنه من المهم على الجيش اللبناني أن يسيطر على القرى التي سينسحب منها حزب الله. كيف ستعاونون بهذا الصدد؟ سوف نتحدث حيال هذا اليوم. نعم سنتحدث عن هذا اليوم مع الرئيس، ولدينا خطة جاهزة حول هذا، وآخرون سوف يساعدون، وأذن ستكون أيضا هذه ذاتية الاكتفاء. إذن هذا أحد الأمور التي سوف نتحدث عنها.
1: Sorry.
0: الجيش اللبناني قال اليوم بأن القوات الإسرائيلية فتحت النيران من مسافة قريبة على لبنانيين يحاول الانتشار في المناطق التجريبية. هل أنتم مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية من أجل ممارسة الضغوط على إسرائيل حتى تنسحب؟ وأنا أظن بأن الرئيس عون سيطلب منك هذا بكل تأكيد. تحدثت عن هذا قبل المؤتمر الصحفي وسوف قبل هذا اللقاء سنتحدث عنه. هل هنالك أي مؤشرات أن إيران سوف توقف القتال؟ إذن ما هي الخطة سيدي الرئيس؟ هل هو الاستمرار بالقصف حتى يستسلموا؟ هل تعرفين أمرا لا أعرفه أنا عن المؤشرات؟ إذن هنالك حوار خلف الكواليس وهم بيأس يحاولون إنهاء المسألة لأنهم يتم تدميرهم. لكن عندما تسمعون إلى مصادركم المزيفة لا تعرفون أنتم أي شيء. أنتم لا تعرف. هل تعرفين لكن أمرا لا أعرفه أنا؟ قل لنا. سأقول لك بأنهم بيأس يريدون اللقاء وحتى يكونوا جاهزين للقاء بطريقة ذا مغزى. نحن غير مهتمين باللقاء معهم. سيدي الرئيس، هل تخطط فرض الضغوط على الصين حيال ما أعلنته من التدخل بانتخابات 2020؟ سوف نتحدث لهم بشأن هذا، وأظن بأن الصين هي مختلفة اليوم عما كانت عليه في السابق، لكنهم يقومون بأمور لنا تجاهنا ونحن نقوم لهم، لكننا سنتحدث لهم. هنالك أمر يتم الحديث عنه كثيرا حول الحدود الجنوبية والدوريات. هل تشعر بأننا في هذه المرحلة مع الانتخابات النصفية؟ شكرا جزيلا لك على هذا السؤال. في الواقع، وربما هذا أيضا قد يرتبط بلبنان وأيضا مسألة الحدود، لدينا حدود كان خارج السيطرة، وربما أنا قد انتصرت بالانتخابات بسبب الحدود. الحدود الآن وبعد 14 شهرا تقريبا، وقد تم الإعلان عن هذا بأنه لم يدخل أحد عبر الحدود، صفر. كان هنالك ملايين يتدفقون لكن لم يدخل أي أحد بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وهذا حصل الأمر بسبب الديمقراطيين. نحن إذن أغلقنا الحدود، أغلقناها بشكل تام، بالتالي مذهل ما يجري الآن. قلة من الناس يتحدثون عن هذا الآن، كل ما يتحدثون عنه الآن هو فنزويلا. أنا سأذهب إلى دوفر لأمر أشعر بأنه فخر عظيم لي أن أقوم به، كما أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاح نووي. المسألة بكل هذه البساطة، هم لا يمكنهم أن يمتلكوا سلاح نووي ولن يمتلكوا السلاح النووي، لا فرصة لهم أبدا أن يمتلكوا السلاح النووي. أما فيما يتعلق بإيران، ربما بيت سيتحدث أو يتحدث يقول لكم بعض الكلمات، لكننا نقوم بعمل جيد. نحن نقود قدراتهم بطريقة لم يكن نحظن أن أحد بأنها ممكن. لقد قوضنا قدراتهم بطريقة كبيرة جدا. قد نفذت بعض صواريخهم في الأردن، وحصل أمر مؤسف، لكننا نمتلك أفضل القدرات في العالم. أوقفنا تقريبا كل هجماتهم، لكننا عندما يقوم أحد بالعمل معنا لا يؤدون بشكل جيد، لكننا سنذهب من أجل التعبير عن احترامنا في دوفر. إنه فخر أن أنضم لك سيد الرئيس إلى دوفر أيضا من أجل تقدير الأمريكيين العظماء الملتزمين بالقضية، أمر لم يقدم أي رئيس أمريكي على القيام به. لقد بنوا قدرات تقليدية كما جرى مع كوريا الشمالية حتى وصلت إلى القنبلة، لكن لم يقم أحد بالتصدي لهم كما قام بالرئيس ترامب. إيران قد فوتت كل فرصة من أجل التفاوض ولتظهروا بأنهم منطقيين حول مضيق هرمز، لكن إذا قاموا بإطلاق النيران على السفن التجارية سوف نضربهم بقوة 10 أضعاف، وسنقوض قدراتهم أكثر وأكثر. والرئيس يمتلك كل الخيارات الضرورية، إذا ما أرادوا الحديث سنتحدث، وإلا سوف نضربهم، والحصار مفروض بالكامل. لا يمكن لأحد أن يعبر عبر هذا الحصار كما لو كان جدارا حديديا. بالأمس كان هنالك هجوم آخر. على قوات الإدارة الحدود والجمارك. إذن هذا ما يحدث مع أولئك الذين سمح لهم بالدخول إلى بلادنا، لم يكن ينبغي أن يكونوا موجودين هنا، هم مجانين راديكاليين، وأنا سأتخلص منهم، سوف نتخلص منهم، لقد تخلصنا. وأنا أسمع قصص غير تلك الأخبار المزيفة التي تسمعونها. تومي هولمان قد يعطيكم الإحصاءات إذا ما أردتم، لقد تخلصنا من الأشرار من بلدنا ومستويات لم يشهدها أحد في السابق. لم يكن هنالك أوقات تم فيها التخلص من هذا العدد من الأشرار. انظروا إلى واشنطن، تخلصنا تقريبا من قرابة 5000 مجرم خطير، معظمهم قد أتوا أثناء حقبة الحدود المفتوحة في الإدارة السابقة. وهنالك إحصاءات مذهلة وأنا أكره أن أتحدث عنها أمام رئيس لبنان، ولكنه هو لديه أيضا مشاكله ومشاكل مختلفة، لكن في واشنطن العاصمة السيدة لدينا مشاكل. لقد قضينا تقريبا 92% من الجريمة في واشنطن، وسوف نصل بها إلى قرابة 100%. وإذا ما نظرتم أيضا إلى هذه المدينة وبالمقارنة ما كانت عليه قبل 15-16 شهرا، كانت مدينة خطيرة. لا أعرف إذا يمكن أن أقارنها بلبنان، لأن لا أعرف أرقامكم وإحصاءاتكم، ولكن ربما تكون حتى لبنان أكثر أمنا. لقد كانت مدينة خطيرة تحت الإدارة السابقة، إدارة بايدن، والآن هي مدينة آمنة. وقد كان هنالك مقال كتب قبل يومين بأن العاصمة واشنطن قد أحدثت أعظم تقدم من أي مدينة في البلاد، وممفيس أيضا ونيو أورلينز، وإذا ما طلب من المساعدة في شيكاغو سوف نحولها أيضا وبسرعة، وإذا إذا طلبت المساعدة في نيويورك وأيضا سنقوم بنفس العمل، ولوس أنجلوس وبنفس السرعة. ولكن الإحصاءات المذهلة هي بأن 2% من الناس كانوا يخلقون 90% من الجريمة. يا له من رقم نتحدث. لو كانت 70% من الناس كانت مشكلة، لكن فقط 2% من الناس كانوا يخلقون 91% بالمشكلة أو يرتكبون 91% من الجرائم. وبالتالي واشنطن دي سي الآن أكثر المدن جاذبية في البلاد، وواشنطن أي جذابة الآن. وعلي أن أقول أننا قد اختتمنا كأس العالم، وقد كان كأس العالم الأكثر نجاحا أبدا، ولم تخرج حتى مظاهرة واحدة، ولم تكن هنالك أي جريمة مع كل هذه الفعاليات كما هو حال مع السوبر بول. ومع كل هذا لم نشهد جرائم. الكل غادر هنا برأي مختلف عن ذلك الذي قرأه في الأخبار المزيفة. هم يحبون بلادنا، رأيت سكوتلاند والنرويج، ومستوى الحب لم يريدوا أن يغادروا، لم يريد أحد أن يغادر. وأود أن أهنئ الجميع على العمل العظيم الذي قاموا به، كل الموجودين بالقاعة، لأن كل الموجودين هنا كانوا منخرطين. نائب الرئيس أيضا كان مشاركا بصورة كبيرة. لقد كان أمرا مذهلا. وأيضا جوفاني قام بعمل رائع، وقد قال بأنه لم يظن خلال مليون عام بأنه قد تكون هنالك كأس عالم خالية من أي مشاكل. لم يكن هنالك أي تظاهرات ولا جريمة، وطبعا هنالك سبب وراء هذا، لكن جزء منه هو أن هذا البلد ولفترة 4 أسابيع تقريبا اتحد. وأنا لم أرد أن أقول هذا قبل النهائيات عن مدى جودة أدائنا، كنت أريد أن تنتهي النهائيات لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف الذي أجي. لكننا نظمنا أكثر كأس عالم نجاحا في التاريخ، وخمسة أضعاف فعاليات ما جرى في أي كأس عالم في التاريخ، ولا يمكنني أن أترقب لإعادتهم لكأس أخرى، لكننا سوف نرى. سيدي الرئيس، هل تشعر بالأمان؟ أشعر بالأمان. لماذا لا أشعر بالأمان؟ هل لا تزال تتحدث مع حزب الله؟ لقد قلت في محادثة سابقة أنك تتحدث مع حزب الله. لا، أنا لم أقل هذا، لكنني سأتحدث معه، سأتحدث مع أيا كان، سأتحدث مع كثر من الناس ليظن الناس بأنني قد أتحدث معهم. سأتحدث لهم، سأتحدث وسأقول لكم، إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث إلى حزب الله، هو عاش مع حزب الله فترة طويلة من الزمن. إذا أراد مني الرئيس أن أتحدث مع حزب الله، سأتحدث مع حزب الله. سؤال عن إيران، إذا لم يعقد الإيرانيون صفقة، كم سيطول الزمن تتحملون فيه تهديدهم للمضيق وهجماتهم؟ المسألة سوف تحتاج

إنتاج إيران 2025 عاما من أجل إعادة بناء نفسها. نحن لم ننتهي منهم أبدا، لكننا إذا غادرنا الآن سوف يحتاجون وقتا طويلا، سنوات من أجل إعادة البناء، لكننا لن نغادر الآن. لقد أحدثنا ضررا كبيرا على إيران. إذا لم نفعل ما فعلته أنا، فعلنا أمران، بأن الصفقة النووية مع إيران التي عقدها أوباما قد ألغيتها. لو لم نلغيها لم تكن إسرائيل التي توجد الآن، لأنهم كانوا سيمتلكون السلاح النووي قبل سنوات، وأيضا لم تكن قاذفات البي 2 بقصف منشآتهم النووية قبل عامين. هذا أمر لم تقم به إدارة سابقة. إذا لم تلكوا السلاح النووي، ولكانوا أبادوا إسرائيل وربما دول أخرى في الشرق الأوسط ربما قد تم القضاء عليهم إبادتهم. ولكنني أؤمن بأنني عبر القيام بما قمنا به، عبر القضاء على الأشرار الذين يقودون إيران، وقد رأيتم عدد المتظاهرين الذين قتلوهم 52 ألفا وزيادة، شباب قتلوا كما لو كانوا قطعا من الحلوى. لقد كان جنونيا ما قاموا به، لقد عملوهم بشكل سيء، قتلوا الناس بطريقة عشوائية، أكثر من 52 ألف إنسان، ولا أحد يتحدث عن هذا. لكنني لو لم أهاجم منشآتهم النووية، أو لم ألغي أو أنسحب من اتفاق النووي مع إيران، اتفاق أوباما، لقد كانوا في طريقهم إلى امتلاك السلاح النووي. لا يمكنهم أن يمتلكوا سلاحا، الآن لقد عدناهم سنوات إلى الخلف، كما أننا قمنا بالهجوم حتى على المواقع الجديدة التي تحدثوا عنها. هم موجودون من أجل إعادة فتح مواقع جديدة، سوف نضربها. أي موقع قد يفكرنا فيه بسلاح نووي سنضربه. لا أحد يعرف هذا إلا الإيرانيين الذين أضررنا بهم. لقد أحدثنا ضررا بهم، سيحتاجون 20 إلى 50 عاما من أجل التعافي. فبالتالي لو حتى غادرنا بالغد فقد حققنا نجاحا كبيرا، لكننا لن نغادر في الغد. هنالك مشروع قراري يتعلق بالغير قانونيين وعملهم في الزراعة. لا أعرف شيئا عن هذا، سأنظر في المسألة. أولئك المسؤولين عن الحرائق، لا، هذا موضوع مستقل. نحن سوف ننظر في الطريقة التي عملوا فيها. الكنديين مزارعين لقد كانوا صعبين جدا على مزارعين، ولم يكن أي رئيس حيالهم لفترة طويلة من الزمن. أنا أحب كندا وأحب كثيرا من الكنديين، لكن من ترودو إلى الإدارة الجديدة، هم بكل إنصاف يحتاجوننا من أجل أن ينجوا، فبدوننا لا يمكن لهم أن ينجوا. بالتالي لقد كانوا صعبين علينا خلال 15 عاما الماضية. هل لا تزال تدعم دخول سوريا إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله؟ هل تعني أن تدخل وتقوم بشيء ضد حزب الله؟ طبعا هذا مفهوم، وأنا أعرف بأن الرئيس السوري قام بعمل رائع، وربما السيد الجنبي سيقوم أيضا بعمل رائع مثله. هو وحد سوريا، وبالتالي هو قد يأتي ليقوم بأمر ضد حزب الله، وهو قتل حزب الله لفترة طويلة من الزمن. أظن بأنه أمر قد يكون. حول الرسوم الجمركية، لقد زدت الرسوم الجمركية على كندا بالأمس. هل قلت لنا هل يمكنكم تفرض الرسوم الجمركية أن على حرائق؟ هم لا يديرون حرائقهم، يتعاملون معها بطريقة جيدة. وعندما تزيد سرعة الرياح تتوجه نيران اتجاه نيويورك، وقد أثرت على ميتشيغان وأغلقتها والعمالة التجارية قبل بضعة أيام. فبالتالي المسألة خطيرة ما يقومون به، ولا يبدو بأنهم يقومون بشيء حياله. فلو أداروا حرائقهم لأحد غاباتهم لما كان لدينا حريق الآن. هل تظن بأن إيران تحاول أن تأثر على انتخابات
الانتخابات النصفية حبل التأثير على مضيق هرمز؟ ربما، لكن لن يكون له أي تأثير علي. أنا سأقوم

0: فقط بالأمر الصوابي. أنا لا أنظر إلى مسألة الانتخابات، الكل يقوم بأن أقوم بهذا كل من الانتخابات، لا، الانتخابات لا يمكن أن أفكر بأن لها علاقة. أظن بأن الناس معجبون جدا، فعندما تعاملنا مع فنزويلا الآن تجمعنا علاقة جيدة معهم، والحرب التي خضناها معهم كانت مدتها يوم واحد، والآن علاقتنا مذهلة مع فنزويلا، نحصل على ملايين البراميل من النفط، والآن يحصلون على أموال لم يحصلوا عليها أبدا، نجني الكثير من المال وندفع، لم يخسر أي أحد في الحرب مع فنزويلا. لقد كان هجوما عنيفا، قمنا بالتعامل مع رجل شرير جدا، شرير بعديد الطرق، قمنا ب وفي فنزويلا يقول نفس الامر. عندما تعمل فنزويلا انظروا الى المخدرات، انظروا كيف قاموا باخلاء سجونهم، اخرجوا الجميع ليتدفقوا مع بايدن المجنون في سياسات المفتوحة إلى بلادنا، لكننا تعاملنا مع المسألة بيوم واحد، والآن نحن نعمل عن كثب مع الإدارة، وفنزويلا الآن مكان سعيد بالرغم من الحدث المأساوي التي جرى قبل بضعة أيام، بضعة أسابيع، أمر مريع، الهزة الأرضية أمر مريع، لم نشهد شيء مثله قتل فيه الناس، لا صلة له، ولكننا كنا أول من قدم العون لفنزويلا، كانت هزة أرضية شديدة، تمكنا من القيام بالكثير من الأمور الجيدة، لكنهم خسروا كثيرا من الناس. فنزويلا شعبها سعيد جدا، الفرص العمل والكل شيء، نحن نحصل على أضعاف مضاعفة مما صرف أنفاقه على الحرب، لكن إيران أكبر ووضعها أكثر تعقيدا، ولكننا ربما نقوم بنفس الأمر تقريبا إذا ما نظرنا إلى الضرر الذي أحدثناه. وقد قلت إلى ذلك الشاب الذي طرح السؤال من هنالك، إذا ما غدرنا اليوم سيحتاجون عقدا من الزمان لإعادة البناء، ولا أظن بأنهم قد يكونوا قادرين على إعادة البناء أبدا. وأصدقكم القول أنهم لم يروا حتى أي شيء، لقد كنا لطيفين معهم. هل تظن بأن إيران نقلت محطات الطرد المركزي إلى جبل الفأس؟ ربما قد يكونوا قد قاموا بذلك، ليس لدينا معلومات عن هذا، هذا يتداوله المعلومات أو الأخبار الإعلام المزيف، ربما قد يكون هذا، لكنه لا يعني أي شيء إلا إذا امتلكوا المواد اللازمة. أنت تحدثين عن محطة الطرد المركزي، نحن نتابع المواد النووية، هنالك الإثارة تكمن، ربما قد نضرب هذه المنطقة في القريب، ولا شيء يمكنهم القيام بشأنه، إذا قد نضرب هذا الموقع في القريب ونضربه أيضا بقوة. أجريت مقابلة معك أثناء حملتك الانتخابية، وقد تحدثت عن السلام في لبنان، وقد قلت من أول يوم لك في الإدارة بأنك تعمل بجهد من أجل السلام. نعم، أنا أفهم لبنان، وأنا أفهم كم كان مريعا طريقة معاملة لبنان، ما جرى مع لبنان وحزب الله. لبنان عوملت بطريقة سيئة جدا، وربما أكون متحيزا إلى صانح لبنان، لأن لدي الكثير من الأصدقاء اللبنانيين، لدي كثير من الأصدقاء اللبنانيين، وبالتالي أنا أفهم لبنان. توم باراك حتى هو لبنان السفير. الجيش اللبناني الآن لديه التمويل والمعدات والتعداد البشري من أجل أن يطبق الاتفاق، فما الذي ستطلبه من رئيس ترامب اليوم كنوع من المساعدة لاستكمال العمل؟ بكل تأكيد بدعم من الرئيس ترامب، وقد تحدثنا على الهاتف وقلت إليه بأنني أريد منك دعما سياسيا، و دعم ثقة الناس. الجيش اللبناني كأي جيش في العالم هو العمود الفقري للاستقرار والأمن. نحن بحاجة إلى بقاء البلاد. الجيش اللبناني نحن بحاجة له، بدونه لا نصمد أي شيء. لقد بدون الجيش لقد كانت نشأة الكثير من الأشياء اللبنانية، وأيضا الفلسطينيين أيضا جنوا هجوما ضد الإسرائيلي. من هنالك نحن نود أن نرى هذا. علينا نستمر بدعم القوات المسلحة اللبنانية، ونعرف أن القوات المسلحة اللبنانية تقوم بعمل رائع. وأنا أثق بالجيش اللبناني بالكامل وقيادة الجيش اللبناني بالكامل، وقد قاموا بخطوة كبيرة مهمة بتوقيعهم مع إسرائيل. فيما يتعلق بالرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، ستسمحون بها؟ نعم بكل تأكيد. السفير اللبناني السيد عيسى قال بأن الرئيس عون لن يغادر واشنطن خالية اليدين. فما الذي نتحدث عنه؟ سوف تعرفون. شكرا جزيلا لكم. نحن نقوم بعمل رائع مع لبناني، وأيضا أداؤنا رائع مع الاقتصاد، ولدينا استثمارات تويوتا آتية بأكبر مصانع لها في العالم. سيغادرون المكسيك آتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تكساس ليكون أكثر تحديدا. ولدينا مصانع الآن قيد الإنشاء أكثر من أي وقت كان، وبفارق كبير. لدينا أكثر من 19.2 تريليون تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية، وستفتح المصانع خلال عام أو عام ونصف. بالتالي لم نشهد وقتا مثل هذا الولايات المتحدة الأمريكية. إنه العصر الذهبي حقا للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا للجميع.
1: نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام استقبال الرئيس الأمريكي لنظيره اللبناني داخل البيت الأبيض، والإجابة عن أسئلة الصحفيين الذين حضروا هذا اللقاء. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. ما أهم النقاط التي تطرق إليها الرئيس ترامب في رده على الأسئلة وجد؟
2: يعني هو حاول الإجابة على الأسئلة من دون الإجابة عليها حقيقة. محمود ترك التفاصيل للاجتماع الذي سيبدأ الآن في هذه اللحظات بعد مغادرة وسائل الإعلام التي كانت موجودة. الرئيس ترامب بداية هو أكد بأنه تمت إساءة معاملة لبنان، ولبنان يستحق الاحترام، وينبغي أن يتم التعامل معه بالاحترام الذي يستحقه. سئل الرئيس ترامب عن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، متى سوف تكمل هذا الانسحاب؟ أجاب الرئيس ترامب بأنهم بدأوا بإعادة الانتشار، وبأن عملية الانسحاب قد بدأت بالفعل. طبعا أشاد الرئيس ترامب بتوقيع لبنان على الاتفاق الإطاري، واعتبره خطوة كبيرة ومهمة من أجل لبنان. ولدى سؤال الرئيس ترامب عن كيفية ضمان الانسحاب الإسرائيلي ونجاح عمل المناطق التجريبية، قال إن لديه خطة صلبة على حد وصفه سوف يناقشها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وكذلك سيتم تنفيذ هذه الخطة بمساعدة آخرين. وواضح بأن آخرين أي الجهة الثالثة التي سوف تعتمد عليها آلة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، ومن أيضا إزالة سلاح حزب الله. من جانبه الرئيس اللبناني سئل عن موقف حزب الله وعن تصريحات مؤخرا لرئيس مجلس النواب نبيه بري. أكد الرئيس اللبناني بأن الرئيس بري يدعم ما تقوم به لبنان حاليا من إحلال للاستقرار في جنوب لبنان وإنهاء حالة الحرب، وذلك لأنه رجل دولة كما قال الرئيس اللبناني. واضح بأن القضايا التفصيلية أو المفصلة تركت لهذا الاجتماع محمود، يعني هناك قضايا كثيرة متعلقة بتنفيذ الاتفاق الإطاري، الجهة الثالثة لم يفصح عنها الرئيس ترامب، ولكنه ربما فضل أن يناقشها بداية مع الرئيس اللبناني كما قال. يعني سئل الرئيس ترامب عن إسرائيل التي فتح عدد من جنودها النار على الجيش اللبناني أثناء دخوله إلى إحدى المناطق التجريبية اليوم، قال الرئيس ترامب بأنه سمع للتو وقبيل لحظات من دخوله إلى اجتماع بهذا الأمر وسوف ينظر فيه. إذن قضايا كثيرة متعلقة بلبنان. الرئيس اللبناني أكد بأنه جاء إلى هنا أيضا لتلقي الدعم من الرئيس الأمريكي، وأول أنواع الدعم الذي يريده الرئيس عون هو الدعم السياسي، وهذا ما أكد عليه الرئيس اللبناني.
1: وجد وخفي من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. معنا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، كانت هناك أسئلة كثيرة تدور في مخيلة اللبنانيين حيال اللقاء الذي يجريه حاليا رئيسهم مع رئيس الولايات المتحدة. هل أجاب الرئيس الأمريكي عن جانب من هذه الأسئلة خلال مؤتمره الصحفي أو جلساته داخل البيت الأبيض مع الرئيس اللبناني؟
3: نعم، في الواقع محمود دعنا نميز ما بين الشكل والمضمون فيما أتى به هذا المؤتمر الصحفي. من حيث الشكل هنالك مجموعة كبيرة من اللبنانيين تنفست الصعداء، بينما مجموعة أخرى من اللبنانيين تراقب بحذر وقلق هذه المخرجات. من تنفس الصعداء هم الفريق المؤيد لرئيس الجمهورية وللبنان الرسمي، الذي كان يخشى من أن يكون هنالك إحراج ما أو ضغط ما من خلال هذا اللقاء المفتوح أمام الإعلام، ولكن من الواضح بأن الطرفين أرادا أن يكون هنالك مخرج وإخراج لهذا المؤتمر الصحفي بشكل لا يسيء أو لا يشكل أي ضغط على صورة الرئيس اللبناني. فهذا من ناحية. من ناحية ثانية، بطبيعة الحال ينبغي أن ندخل الآن في مضمون ما جاء بالكلمتين. هنا لابد من الإشارة بأنه كان واضحا بأن الطرف الأمريكي والطرف اللبناني كان حريصين تحديدا على أن يكون هنالك مساحة مشتركة. التحرك كان من خلال الكلمات التي استخدمت، من خلال الخطاب، التأكيد على المساحة المشتركة وليس على المساحة الخلافية بين الطرفين. صحيح أن الأرضية التي انطلق منها رئيس ترامب وكذلك الرئيس اللبناني ترتبط باعتبار حزب الله بأنه يشكل مشكلة، هذه نقطة. والأرضية الثانية، الجزئية الثانية، ترتبط بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ولكن انطلاقا من هذه الأرضية كان الكلام عموميا بشكل لأنه لم يثر الكثير من التحفظات على المستوى الداخلي اللبناني. هذه نقطة بالغة الأهمية، كيف يمكن رصدها؟ على سبيل المثال، عندما سئل الرئيس الأمريكي عن انضمام لبنان ودول جديدة إلى اتفاقات أبرامز، هو لم يذكر لبنان بشكل واضح لأنه بات يدرك بأن هذا الأمر خلافي على المستوى الداخلي اللبناني، وأي إجابة قد تحرج الرئيس اللبناني قد يكون لها صدى على المستوى الداخلي اللبناني. نقطة ثانية، عندما أكد على دعم خيارات الرئيس اللبناني وخيارات لبنان بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الانتشار، هذه أيضا المفردات التي استخدمها كانت تراعي الجانب اللبناني. أيضا كان هنالك غوص وكان لافتا بالنسبة لمراعاة التوازنات الداخلية اللبنانية. ليس من باب الصدفة أن يأتي ذكر رئيس البرلمان نبيه بري من قبل الرئيس اللبناني ليقدمه كشريك في المسار، مسار الوصول إلى تسوية، وأيضا قاطع معه عند هذه النقطة تحديدا الرئيس الأمريكي، وهذه دلالة إضافية بأن هنالك توازنات محددة كان تتم مراعاتها من قبل ترامب ومن قبل الرئيس اللبناني. وبالتالي إذا ما تم تجميع كل هذه المعطيات بتقاطعاتها وتشعباتها اللبنانية، يمكن أن نقول بأن المساحة المشتركة هي كانت الأساس والتي تم البناء عليها من خلال المؤتمر الصحفي. ولكن بطبيعة الحال ما يحمله الرئيس اللبناني إلى هذه في خلال هذه الجولة وعلى طاولة البحث الآن مع الرئيس الأمريكي هي نقاط متعددة. هنالك بحث فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، جدولة هذا الانسحاب، تثبيت وقف إطلاق النار، آليات التحقق، موضوع اليونيفيل وبعد انتهائها ما يتعلق بدعم الجيش اللبناني. كل هذه النقاط محمود لابد من الإشارة إليها بأنها تعتبر المدماك الأساسي للمرحلة المقبلة، ولكن بعجالة لابد من الإشارة بأن مخرجات اليوم سيكون لها تداعيات على مستويين. المستوى الأول هو ميداني مباشر على مستوى جنوب لبنان وانطلاق مرحلة المناطق التجريبية، وبطبيعة الحال على المستوى الداخلي اللبناني، لأننا دعنا لا ننسى بأن ثمة انقسام داخلي لبناني.

0: على كامل الخيارات. واليوم لبنان الرسمي خطى خطوة إضافية من خلال هذا اللقاء، وهو سيبني ليس فقط على اتفاق الإطار ولكن أيضا على مخرجات هذه القمة مع الرئيس الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من بيروت. نرحب بضيفينا من واشنطن السيد كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن جبل لبنان الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. مرحبا بكما. سؤالنا للسيد كاتسمان، الرئيس ترامب أثنى كثيرا خلال استقباله الرئيس عون في البيت الأبيض على لبنان، وقال إن هذا البلد أسيئت معاملته لفترة طويلة. ما هي الوسيلة التي يمكن أن يعوض بها لبنان من جانب الرئيس ترامب عن هذه السنوات الطويلة من المعاملة السيئة؟
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. تبرز سلسلة من الخيارات التي تناقش. هناك برنامج المناطق التجريبية النموذجية وقد بدأ تنفيذه يوم أمس. الجيش اللبناني يستلم المناطق التي كانت فيها القوات الإسرائيلية وسابقا حزب الله كان فيها، بالإضافة إلى مناقشات نشطة بخصوص تدريب القوات الخاصة من ضمن الجيش اللبناني قوات النخبة لمواجهة حزب الله، ولو أن الانقسامات في لبنان تبرز حول كيفية نزع سلاح حزب الله. وهناك أيضا مناقشات حول إمكانية فتح خط للطيران المباشر بين بيروت والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر لم يحصل منذ سنوات طويلة، منذ العام 1985 عندما قامت مجموعات مناصرة للإيرانيين بخطف الطائرة الأمريكية، وأدى ذلك أيضا إلى مقتل الأمريكي روبرت ستيدم. وبالتالي هناك الانسجام في المواقف بين بيروت وتل أبيب والقدس وواشنطن، كلهم ينسجمون ضد حزب الله، ضد التأثير والنفوذ الإيراني في لبنان، وذلك لتهميش الجناح الميليشياوي لحزب الله وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
1: دكتور جو ماكرون ضيفنا وكذلك المتحدثون من الولايات المتحدة يجعلون من مسألة حزب الله ونزع سلاحه وتفكيك البنى التحتية نقطة محورية فيما يتعلق بإتمام ترتيبات الاتفاق الإطاري والتوصل إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. هل يمكن أن يمر هذا الأمر ببساطة؟
3: يعني هذا هو المرحق الأمني في اتفاق الإطار، يعني يضع تراتبية في موضوع المناطق التجريبية. الآن البداية هذه الخطوات لا تطال المناطق الحساسة، حيث هناك تفكيك لمنشآت حزب الله وبعدها نزع السلاح في هذه المنطقة وبعدها الانسحاب وبعدها نجر الشيش. هذه لم يتم اختبارها بعد بشكل جدي. كل الاتفاقات تم التمهيد لها قبل اجتماع ترامب والرئيس اللبناني، بمعنى اجتماع مع روبيو، اتفاقات روما، بدء التنفيذ. فبالتالي الضغط اللبناني ليس الآن في قادر على التغيير في هذه المعادلة في المدى المنظور. وهنا أعتقد النقطة الأساسية. وكلام يعني الحاضر الغائب في الاجتماع كان ثنائي أمر حزب الله. يعني أوحى ترامب بأنه يمكنه أن يساعد عون في الحديث مع حزب الله إذا أراد ذلك، بمعنى الضغط، بمعنى القبول بالمناطق التجريبية، لأن الواضح أن هناك فجوة الآن بين موقف السلطة في لبنان وموقف أمل وحزب الله. يعني واضح أن الأمريكيين بحاجة لهذه الموافقة، لكن موقف ترامب مغاير لموقف روبيو بالأمس، كان أكثر تشددا حيال حزب الله. يعني لابد من رؤية أمريكية أيضا متماسكة في الموضوع اللبناني.
1: سيد كاتسمان، الرئيس ترامب قال إنه إذا طلب منه الرئيس عون أن يتحدث إلى حزب الله فسوف يتحدث إلى حزب الله، لأنه لا يمانع في الحديث إلى أي كان. ما الذي يمكن أن يقوله الرئيس ترامب إلى حزب الله في هذه المرحلة؟
2: في الواقع السيد ترامب لطالما عبر عن مواقف مماثلة بأفكار من هذا القبيل، تحدث عن لقاءات ممكنة مع مجموعات مختلفة. أنا أشك أن الاتصال أو الاجتماع يمكن أن يحصل بين السيد ترامب أو أي شخص في حزب الله. حزب الله ما من تواصل بين هذه المجموعة والسفارة الأمريكية أصلا، وبالتالي أنا لا أعرف حقا ماذا يمكن أن إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا الاتصال مثلا بين السيد ترامب وحزب الله. أيضا بالنسبة إلى الدائرة من الأشخاص الذين ظنوا أن السيد ترامب والسيد روبيو يمكن أن يقدما تنازلات، هذا الاجتماع غير مناسب. بالنسبة إلى السيد روبيو لعب دورا أساسيا في الوساطة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. على أي حال أنا لا أعرف ما هو الفحوى وما الجدوى من قول ذلك، ولكنه يعبر دائما عن هذه الأفكار. هو على استعداد لبذل الجهود للتوصل إلى سلام والحديث مع كل الأطراف، ولكنني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحصل.
1: دكتور جو ماكرون، إلى أي مدى أعطى استقبال الرئيس دونالد ترامب للرئيس عون في البيت الأبيض والإجابات التي سمعناها منه على أسئلة الصحفيين، إلى أي مدى أعطى ذلك دعما للمسار الذي اختارته السلطة في لبنان بالمضي قدما في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
3: يعني الدعم الأساسي يكون بالضمان انسحاب الإسرائيلي وتقييد إسرائيل، هنا النتيجة الأساسية من أي اجتماع. الاجتماع مهم بمعنى فتح قنوات مباشرة، أول لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس أمريكي منذ فترة طويلة. الأمور بالشكل مهمة، لكن الآن هناك معركة أمريكية إيرانية. لا أعتقد أن ترامب يوارد الضغط على نتياهو للانسحاب، هو يكتفي بتقييده بالتحرك في لبنان في المرحلة الحالية وتحييده عن الصراع مع إيران في نفس الوقت، فبالتالي لن يضغط على نتنياهو أكثر من ذلك. فبالتالي هدف الزيارة الأساسي بموضوع ضمان انسحاب أو جدول زمني ليس واضحا بأنه سيحصل، لكن في المقابل هناك عدم حديث عن تطبيع، لكن الكلام الأساسي حول نتنياهو حول الانسحاب لم يقله الرئيس اللبناني ولم يوحي له حتى الآن على الأقل ترامب. يعني الأساس أعتقد المشكلة الأساسية في اتفاق الإطار معضلة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله لم يتم معالجته حتى الآن. اللقاء مهم لكن لن يكسر أعتقد بنظري لن يكون باختراق في هذه النقطة.
1: سيد كاتسمان، ما هو المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الرئيس دونالد ترامب في تقديم الدعم العسكري والسياسي للجانب اللبناني، وكذلك ما المدى الذي يمكن أن يذهب إليه في الضغط على إسرائيل لإتمام الانسحاب؟
2: المشكلة هي أن الحكومة اللبنانية تود من القوات الإسرائيلية أن تنسحب من لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. أما إسرائيل بدعم من السيد ترامب فهي تود نزع سلاح حزب الله في المقام الأول كخطوة أولى لكي تنسحب من بعدها القوات الإسرائيلية، وبالتالي هناك مشكلة ترتبط بتسلسل الأحداث.
1: شكرا جزيلا لضيفي كينيث كاتسمان والدكتور جو ماكرون، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، عبد السلام محمد يستكمل مع حضراتكم هذه التغطية على رأس الساعة. عبد السلام،
4: شكرا لك محمود، وأهلا بكم مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في لبنان وللتصعيد في المنطقة، حيث تواصل الولايات المتحدة لليوم العاشر على التوالي قصف أهداف في إيران، والتي تقصف من جهتها أهدافا في دول المنطقة وتقول إنها لمنشآت ومصالح أمريكية. في آخر المسجدات نبدأ بآخر المواقف الواردة في اللقاء الذي جرى قبل قليل في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني، حيث قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بحل كثير من المشكلات فيما يخص لبنان، وإنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. وبخصوص إيران قال ترامب إن هناك حوارا خلف الكواليس مع إيران، وإن الإيرانيين يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم حسب تعبيره. وفي تطورات التصعيد في المنطقة، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إثر عدوان إيراني. كما قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. في الأردن، أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ وتحييد 5 مسيرات إيرانية استهدفت المملكة. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات. على صعيد آخر، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن بعض تصريحات الداخل تقلل من منجزات إيران في المفاوضات، مضيفا أنه لا ينبغي تجاهل الجهود بتعليقات غير مدروسة. نبقى في متابعة هذه التطورات مع مراسلينا من البيت الأبيض. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أهلا بكم. نبدأ مع وجد وقفي، وربما أبرز الرسائل في هذا اللقاء.
5: نعم طبعا، هذا اللقاء ما زال مستمرا، وما زال الرئيس عون هنا في البيت الأبيض لمناقشة القضايا الشائكة حقيقة التي حملها معه إلى البيت الأبيض. نحن نتحدث عن طرق تثبيت وقف إطلاق النار، عن آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله، وكذلك التزام إسرائيل بالانسحابات من بقية المناطق والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري. الرئيس ترامب بدأ مهتما جدا بإيبي لبنان، وقال أنا أفهم لبنان الذي عومل على مدار سنوات بطريقة سيئة بسبب إيران وحزب الله، كما قال الرئيس الأمريكي، وأكد بأنه ينبغي معاملة لبنان بالاحترام الذي يستحقه. ولدى سؤاله عن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، جدولة هذا الانسحاب، متى يتوقع أن يكتمل هذا الانسحاب، الرئيس ترامب لم يعطي إجابة واضحة، فقط أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعادة الانتشار إلى خارج المناطق التجريبية، وأشاد الرئيس ترامب بالاتفاق الإطاري وبتوقيع لبنان على هذا الاتفاق الإطاري الذي وصفه بالخطوة المهمة والكبيرة من جانب لبنان. سئل الرئيس ترامب عن إطلاق القوات الاحتلال الإسرائيلية على الجيش اللبناني اليوم بعد دخوله إحدى المناطق التجريبية، قال إنه علم للتو قبيل بدء الاجتماع وبأنه سوف ينظر في هذا الأمر. طبعا لا يريد الرئيس ترامب أي انتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي لهذا الاتفاق الذي تحرص إدارته على مواصلة العمل عليه من أجل إنهاء حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل. طبعا أبدأ الرئيس ترامب رغبة في التحدث إلى حزب الله كونه ما زال يرفض نزع السلاح، قال إذا أراد وشاء الرئيس اللبناني عون هذا الأمر فلا مشكلة لدي بالتحدث إلى حزب الله. من جانبه الرئيس اللبناني أكد على جزئين، الجزء الأول أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يوافق على ما تقوم به الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان، وهو إحلال الاستقرار وإنهاء الحرب مع إسرائيل، وأكد الرئيس اللبناني على أن الرئيس عون هو رجل دولة، وكذلك أكد على دعمه وثقته التامة بالجيش اللبناني، وبأنه جاء إلى هنا لطلب الدعم السياسي والعسكري للبنان من الإدارة الأمريكية.
4: سنعود إليك في حال ورود معلومات جديدة. مازن إبراهيم، استمعنا إلى ما ذكرته وجد من ملخصات ربما لهذا اللقاء. الحديث الآن عن تطبيق كل ما اتفق عليه في الميدان، فما الذي يضاف من خلال ما سمعنا من الرئيس جوزيف عون في هذا اللقاء على المشهد على أرض الواقع؟
0: الواقع عبد السلام، بالنسبة للمؤتمر الصحفي بين الرئيسين، من الواضح بأن هنالك رغبة من قبل ترامب ومن قبل عون على التشديد على المساحة المشتركة ما بينهما، بحيث تم عرض كل النقاط بشكل مرن ما بينهما دون الدخول في بعض الأمور التي لديها حساسية معها على المستوى اللبناني. كان واضحا بأن الأرضية التي ارتكز إليها كل من ترامب وعون تنطلق من جزئيتين. الجزئية الأولى تعتبر بأن حزب الله هو مشكلة بالنسبة للبنان، هذا على الأقل ما قاله بشكل واضح الرئيس الأمريكي، وأيضا الجزئية الثانية كانت ترتبط بما أكد عليه الرئيس اللبناني من إنهاء لحالة العداء مع إسرائيل من خلال المسار الذي اختاره. هذه هي الأرضية التي انطلق منها كل من ترامب وعون ضمن هذا المؤتمر الصحفي الذي فتح بشكل خفف أي إحراج عن الرئيس اللبناني، ووضعت الأمور ضمن إطار وكأن هنالك مسارا تنسيقيا واحدا بين

0: نبيه بري وعن دوره وموافقته على هذا المسار، وايضا كان هنالك تقاطع وتأييد من الرئيس الامريكي لهذه الجزئيه، وهذا الامر نظر اليه بان هنالك رؤيه امريكيه تراعي الحساسيات والتوازنات الداخليه، ولكن بطبيعه الحال المخرجات النهائية لهذا المسار الذي افتتح سابقا من خلال جولات المفاوضات ومن خلال اتفاق الإطار والذي يستكمل الآن من خلال هذا الاجتماع وكل الأوراق التي وضعت على الطاولة ما بين الرئيسين، سيكون له ما بعده خلال الفترة المقبلة تحديدا على المستوى الميداني في جنوب لبنان في كيفية مقاربة البعد العسكري المرتبط بالاحتلال الإسرائيلي، وأيضا على المستوى الداخلي واحتمالية ارتداداته ضمن إطار الانقسام اللبناني الواضح لكل الخيارات التي دخلها لبنان الرسمي خلال المرحلة الماضية. ولكن من الواضح بأن هنالك تقاطعا ما بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي عند جملة نقاط واضحة ربما يسعى من خلالها الرئيس عون الآن لانتزاع بعض الضغوط الأمريكية على الطرف الإسرائيلي، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، تثبيت وقف إطلاق النار، موضوع دعم الجيش اللبناني، وأيضا الموضوع السوري الذي كان حاضرا، لأن هنالك أسئلة كثيرة كانت تطرح في لبنان حول الكلام الذي صدر عن الرئيس الأمريكي فيما يتعلق باحتمال تدخل سوريا في لبنان. هذا الأمر كان أيضا ضمن مسار المؤتمر الصحفي، وإن كان قد تحدث عنه الرئيس الأمريكي، ولكن من الواضح بأن ليس هنالك أمرا قاطعا عند هذه النقطة. وبالتالي كل هذه الملفات الآن عند طاولة البحث بين الرجلين، والجميع هنا في لبنان ينتظر المخرجات خلال مقبل الأيام، لأن الانعكاسات ستكون على عدة مستويات، سواء كانت انعكاسات إيجابية تفتح المسار أمام وقف التصعيد الإسرائيلي وبلورة حلول على المستوى الداخلي اللبناني، أو لناحية أن يكون هنالك مزيد من الانقسام في مقاربة كل ما قد يصدر عن هذه القمة بين الرجلين.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. ونبقى في ذات الإطار، الجيش الإسرائيلي له عدة تصريحات ضمن بيان، وفي الأخبار العاجلة التي نقلناها قبل قليل يقول الجيش الإسرائيلي: رصدنا قوة للجيش اللبناني بالمنطقة الآمنة مخترقة لحواجز في زوطر الشرقية بما يخالف التفاهمات. وأضاف الجيش الإسرائيلي يقول: أطلقنا النار في الهواء لتحذير قوة الجيش اللبناني التي اخترقت المنطقة الآمنة في زوطر الشرقية. وأضاف بأن المنطقة التي دخلتها قوة الجيش اللبناني ليست جزءا من المشروع التجريبي. ويقول الجيش الإسرائيلي: نطالب الجيش اللبناني بمواصلة الالتزام بالتفاهمات والعمل وفقا للمناطق المتفق عليها. وأضاف بأن أي تجاوز من الجيش اللبناني بدون تنسيق مسبق قد يعرضه للخطر. نقف على سياق هذه البيانات مع مراسل قناة الجزيرة في فلسطين زميل إلياس كرام، ينضم إلينا الآن في الاستوديو. في الإطار العام يفترض أن هناك هذا اليوم هو اليوم التطبيقي للمناطق التجريبية، ما الذي يفهم من بيان الجيش؟
2: نعم، وضع الجيش الإسرائيلي الآن يوضح هذا الموقف بعد ساعات من نشره في هيئة البث الإسرائيلية وتأكيده. وبيان الجيش الإسرائيلي يحاول أن يوضح ملابسات ما حصل تحديدا، ويشير إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث وكان في منطقة زوتر الشرقية، وهي ليست ضمن المناطق التجريبية كما يؤكد البيان وكما هو واضح. يقول بأن قوة لبنانية اخترقت المنطقة الأمنية حيث يوجد الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وتجاوزت ربما الخطوط التي وضعها الجيش الإسرائيلي في المناطق الآمنة كما يسميها بنحو 150 مترا، وكانت هذه القوة العسكرية اللبنانية ترافقها آلية هندسية كما يبدو جرافة. الجيش الإسرائيلي قال بأنه أطلق نيرانا تحذيرية بشكل لم يشكل خطرا على القوة اللبنانية، ولم يكن يستهدف القوة اللبنانية، أي لم يكن إطلاق نار مباشر على القوات اللبنانية، إنما كانت فقط نيرانا تحذيرية بالهواء من أجل إبعادهم. وبيان الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن القوة اللبنانية تراجعت في أعقاب إطلاق النار التحذيرية. بيان الجيش الإسرائيلي يحاول كما يبدو تثبيت وقائع على الأرض من خلال هذا الحادث اليوم حقيقة، وهو يشير في ذلك من خلال البيان عبد السلام، إذ يقول بأن على الجيش اللبناني أن يلتزم، وهو مطالب بالالتزام بنص بيان الجيش الإسرائيلي بما اتفق عليه، وأن هذه المنطقة لم تكن ضمن المناطق التي تقع ضمن المناطق التجريبية، وبالتالي أي اختراق من جانب القوات اللبنانية لمناطق ليست مشمولة ضمن المناطق التجريبية قد تعرض قوات للخطر. ما حدث اليوم وهذه النيران التحذيرية التي أطلقت في الهواء هي محاولة كما يبدو من الجانب الإسرائيلي لتثبيت معايير محددة، وكما هو الحال

0: قال في قطاع غزة عندما جرى تحديد المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر أصبح هنالك قتل يومي تقريبا على الخط الأصفر وهنالك آلاف الشهداء الفلسطينيين، وهذا ما تحاول إسرائيل تثبيته بالنار كما يبدو على حدود هذه المنطقة الآمنة، علما أن المناطق التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي المناطق التجريبية هي على الأقل في فرون وفي صريفة مناطق لم يكن يوجد فيها الجيش الإسرائيلي كقوة محتلة. في زوطر الغربية كان الجيش الإسرائيلي يدخل إليها ويخرج منها ويسيطر عليها ناريا، ونتنياهو عندما جاء وحاول أن يسوق ما كان يصور على أنه انسحاب إسرائيلي أو إعادة انتشار إسرائيلية في هذه المناطق ضمن الخطة التجريبية، حاول أن يقلل من أهمية هذه المناطق كمناطق استراتيجية ومهمة لإسرائيل، وقال بأن الجيش الإسرائيلي انسحب أو قال بأن هذه المناطق ليست مهمة عسكريا بالنسبة له في مسعى لتقليل من شأنها. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. نرحب بضيفنا في الأستوديو دكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، ومن بيروت فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع دكتور نوفل، ونريد أن نفهم منك، طالما أن اليوم هو اليوم الأول لتطبيق الخطة والإطار الثلاثي من خلال المناطق التجريبية الثلاث، وكان هناك اختبار لها الآن، كيف تقرأ هذا المشهد في ظل الحديث بين الرئيسين؟
2: أولا أنه بداية بطبيعة الحال، ويعني محاولة تصوير الأمور وكأنه ما حصل اليوم هو نهاية المطاف، أو كأنه اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي هو الذي نفذ اليوم. هذا موضوع أعتقد أنه الهدف منه عرقلة هذا الاتفاق أو التخفيف من قيمة هذا الاتفاق والتقليل من،
1: أقصد الرسائل الإسرائيلية،
2: أقصد كل الناس في لبنان وفي غير لبنان الذين يقولون بأن هذا الاتفاق غير صالح، لأنه عمليا حصر بثلاثة قرى كما حصل الآن وإلى ما هنالك. الموضوع هو يعني إذا أردنا أن نعبر عن الواقع، ما حصل اليوم وكأنه رأس جسر للجيش اللبناني، الهدف منه الانتقال إلى المراحل اللاحقة في المناطق التي تسميها إسرائيل مناطق آمنة أو وراء الخط الأصفر. تصوير الأمور وكأنه ما حصل اليوم هو نهاية المطاف غير صحيح. الأهمية هذه القرى، على الرغم يعني نتحدث كثيرا عن سلبيات ما حصل اليوم ولا نتحدث عن الإيجابيات، أهمية هذه القرى الثلاث التي تم الاتفاق عليها والتي كان للجيش اللبناني رأي ودور وللجهة اللبنانية دور أساسي في اختيارها، أنها مفاتيح ثلاثة أقضية جنوبية ومفتاح عمليا لمحافظتي الجنوب والنبطي، وبالتالي الانطلاق منهما إذا تم يعني عمليا نجاح هذه العملية بأن يتمركز الجيش في هذه القرى الثلاث وأن يضمن عدم استهدافها من الإسرائيليين وعمليا أن يسمح للناس بالعودة إليها، فهذا يعني أنه لبنان حقق نموذج له علاقة بالانسحاب الإسرائيلي. هلأ البعض يقول أنه القرى الموجودة ليست كلها كانت محتلة من الإسرائيليين، صحيح، ولكن على الأقل أيضا يعني الهدف هو انسحاب إسرائيل بالدرجة الأولى، اثنين تأمين الأمن والاستقرار بما يسمح لعودة أبناء هذه القرى. هذا هو ما نسعى إلى تجريبه الآن.
1: أنت تنظر بإيجابية للنهايات المرحلة، هي بداية،
2: أنظر بإيجابية، نعم، إلى هذه المرحلة كبداية وكمنطلق.
1: نسأل السيد عبد الساتر عن هذه النقطة. الدعم الأمريكي حاضر الآن من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي، بل أنه أشار بأنه إذا طلب منه من قبل الرئيس عون أن يتحدث مع حزب الله فسيتحدث.
3: تحياتي لك ولكل المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني ربما نقع في فخ ما يمكن أن يقوله الرئيس ترامب في أنه يريد أن يدعم لبنان، والواضح أن الدعم للبنان هو مجرد كلام. هذه الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها الطويل مع لبنان لم تقدم شيء في مقابل أنها تؤمن كل الدعم المطلق للكيان الإسرائيلي. عندما سئل الرئيس ترامب اليوم عن الاختراق الإسرائيلي الأول في أول محطة من محطات التجريب بين قوسين في اتفاق الإطار، قال سننظر ونرى، أنه لم يكلف نفسه بأن يقول أن هذا الأمر تتحمله إسرائيل. لاحقا أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا يكذب ويضلل الرأي العام ويقول أن الجيش اللبناني قام باختراق المناطق الآمنة. فتصور أن جيش البلد المحتل أرضه هو الذي يخترق أرضه، وبينما جيش الاحتلال هو الذي يتحدث عن مناطق آمنة له. هذا هو المنهج الإسرائيلي في التعامل مع هذا الإطار. لكنني سأقف عند نقطتين وبعدين أساسيين في كل ما جرى. البعد الأول هو ما لخصه مدير مكتب الجزيرة في لبنان الأستاذ مازن إبراهيم، وهي نقطتان تستحقان التوقف عندهما بشكل كبير وبشكل واضح. المسألة الأولى عند الرئيس ترامب، الواضح أنه يريد أن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله، وهذا هو التقاطع المشترك بينه وبين الإسرائيلي، وضمنا بينه وبين السلطة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية اللبنانية. البعد الثاني وهو البعد الأخطر في هذا الإطار، أن ما يحاول أن يرمي إليه بشكل أو بآخر رئيس الجمهورية بالقول أن هذه بداية للوصول إلى اتفاق نهائي وأبدي إلى الأبد يلغي العداء بين لبنان وإسرائيل، هذا أمر كبير. هذا لا يحق لأي كان في لبنان أن يفرضه على الشعب اللبناني، لأنه هذا الأمر هو مصادرة لكل الدماء التي سقطت في لبنان، وهذا يحتاج إلى مصارحة ومكاشفة مع اللبنانيين، وهذه مسألة خطيرة وخطيرة جدا. أعتقد أن الرئيس اللبناني تسرع قليلا أو تسرع كثيرا ربما في أن يطلق مثل هذه المعادلة من المبكر الآن الكثير، من المبكر جدا الحديث عنها الآن.
1: الحاضر الغائب سيد نوفل، إسرائيل والمهمة تبدو في بداياتها لكن شهدت نوع من الاشتباك، إطلاق نار باتجاه الجيش اللبناني واتهام بأن الجيش اللبناني خرج عن المناطق المتفق عليها. كيف تنظر لمستقبل التطبيق الفعلي على أرض الواقع للمناطق التجريبية؟
2: عمليا سيتم التطبيق كما يجب أن يتم، وهذا الاتفاق وضع لينفذ. عمليا هذا الاتفاق له مرجعية دولية مهمة، هي الولايات المتحدة الأمريكية. أحبينا الولايات المتحدة الأمريكية أم كرهناها، هي المحرك الأساسي للنظام العالمي اليوم. عمليا حتى إيران عندما قالت بأنه اتفاقية التفاهم أو مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل وقف إطلاق النار في لبنان، قالت بأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على ضمان إسرائيل والضغط على إسرائيل. بالتالي عندما يقوم لبنان بهذا الدور تصبح إسرائيل أو تصبح الولايات المتحدة الأمريكية غير مقبولة. أما إذا قامت إيران بهذا الدور فهذا مسموح، وهذه ضمانة للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني. أعتقد أنه بهذه المرحلة واضح أنه خلال عملية التنفيذ سيكون هناك إشكالات ميدانية كثيرة، المهم أن تتم معالجة هذه الإشكالات وأن يتم تجاوز هذه الإشكالات. العملية اليوم جديدة من نوعها لسبب بسيط، تقوم بها الدولة اللبنانية بشكل كامل هذه المرة. الدولة اللبنانية هي التي تتولى التنفيذ بدون أي شريك على أرض الواقع. الدولة اللبنانية هذه المرة تقول بأن الجيش اللبناني هو المرجعية الوحيدة، وهذه النظرية التي تقول شعب وجيش ومقاومة انتهينا منها إلى الأبد. اليوم هناك دور يقوم به الجيش اللبناني، هذا الدور بطبيعة الحال جديد على اللبنانيين وحتى جديد على الجيش اللبناني، أن يكون المحتكر الوحيد للسلطة على الأرض وأن يكون المحتكر الوحيد للسلاح. بطبيعة الحال بعد عشرات السنوات من غياب هذا الدور من الطبيعي أن تكون هناك أن تظهر خلال عملية التنفيذ بعض العقبات، سواء من خلال التعاطي مع الواقع على الأرض أو من خلال الطبيعة الإسرائيلية التي تعودنا دائما أن تحاول عرقلة الأمور. ولكن هذه المرة أنا أعتقد أنه هناك ضمانة ويجب الرهان على هذه الضمانة.
1: سنبقى في متابعة أيضا ربما مغادرة الرئيس عون للبيت الأبيض، لكن سيد فيصل عبد الساتر، كيف سيترجم حزب الله مواقفه من كل ما يجري الآن عمليا على أرض الواقع؟
3: أعتقد بعيدا عن المسار الإيراني لا أعتقد أن هذا الاتفاق ممكن أن يؤسس لنجاحات واضحة في هذا الإطار، لأن الجمل بنية والجمال بنية، والواضح أن الإسرائيلي يريد نزع سلاح حزب الله ولا يريد أي شيء آخر، وهذا الأمر دونه عقبات كثيرة إذا لم يكن هناك من شيء ممكن أن يفتح النقاش حول مسألة السلاح. فنحن أمام عقبة كأداء سوف تواجه الجميع. المسألة ليست بالحب والكراهية، المسألة هي كما يقول المثل المصري: المية تكذب الغطاس. الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت اتفاق 27/11/2024، طيلة 15 شهراً لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بأي شيء. استشهد من اللبنانيين أكثر من 500 شهيد، وقتل ما قتل من المدنيين من الشهداء.
1: سيد فيصل اسمح لي فقط حتى أبقى في أصل السؤال، لأن الكل الآن يترقب رد الفعل من حزب الله. رد الفعل من حزب الله كيف يمكن أن يترجم؟ إذا كنت تقول بأن الهدف هو نزع سلاح حزب الله أو تجريد الحزب من سلاحه في هذه المناطق، هل سيكون هناك رد فعل على أرض الواقع؟
3: أولا، هذه المناطق التي تم التجريب بها بين قوسين اليوم هي مناطق غير محتلة، وبالتالي لا يدعو الأمر إلى أي احتكاك. وأعتقد أن حزب الله في اتفاق 27/11/2024 الجيش اللبناني انتشر ووصل إلى قرى في الحافة الأمامية دون أن يكون هناك أي مشكلة. فبالتالي من يراهن على مشكلة في هذا الإطار أو أنه يتكئ على أن المعادلة التي كانت تحكم لبنان جيش وشعب ومقاومة انتهت، المقاومة ليست بالسلاح فقط، المقاومة فعل ثقافي، فعل موجود داخلي، ليس له علاقة فقط بالسلاح. من يريد أن يصادر المقاومة عليه أن يفكر في اقتلاع هذا الأمر من نفوس البشر إذا ما كان هناك احتلال. من الصعب جدا، فالمقاومة بدأت أيضا بالزيت المغلي والحجارة، وممكن أن تعود إلى مثل هذا الأمر إذا كان البعض يمني النفس بنزع السلاح. ثانيا، أنه من يراهن الآن على احتكاك ما بين الجيش اللبناني وبين المقاومة، أعتقد أنه يلعب في المكان الخطأ وفي الملعب الخطأ. لن يكون هناك أي شيء يدعو إلى الاحتكاك، لكن المسألة الآن خاضعة أيضا للتجربة الميدانية. فالمسألة عند السلطة اللبنانية التي جعلت من نفسها حقل تجارب أمام الأمريكي وأمام الإسرائيلي، سوف تكتشف تماما أن الإسرائيلي لا يمكن الوثوق به، كما أن الأمريكي لا يمكن أن يكون داعما حقيقيا ومساندا للبنان على حساب إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لكما. من بيروت فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، ونشكر في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. ومع بدء تطبيق الترتيبات الأمنية الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تحولت ثلاث قرى جنوبية هي فرون وصريفة وزوطر الغربية إلى نموذج أمني قيد الاختبار يتداخل فيه الانسحاب الإسرائيلي المشروط مع انتشار الجيش اللبناني، وينظر إليه كمرحلة أولى قد تعيد رسم حدود السيطرة على الأرض في الجنوب اللبناني.
4: في شريط يمتد من الساحل الغربي الجنوبي ويصل إلى القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية اللبنانية، رسمت إسرائيل ما تسميه منطقة أمنية جنوب نهر الليطاني في عمق متعرج فرضته التضاريس الجغرافية لتلك المنطقة. ومع بدء تنفيذ ما يعرف بآلية المناطق التجريبية كخطوة أولى في تنفيذ اتفاق إطاري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، تأكد الحديث عن ثلاث قرى هي فرون وصريفة الواقعتين جنوب نهر الليطاني، ثم أضيفت إليهما زوطر الغربية التي تقع إلى الشمال من النهر. ومنذ الإعلان عن ذلك برز سؤال جوهري: لماذا اختيرت فرون وصريفة وزوطر الغربية تحديدا لتكون أولى المناطق التجريبية؟ عند وضع القرى الثلاث على الخريطة تتكون صورة أوضح: فرون جنوب النهر، صريفة نحو العمق، وزوطر الغربية شمالا، وهو خط يربط بين أقضية ثلاث: النبطية وبنت جبيل وصور، ويشرف على قرى محتلة مثل القنطرة ودير سريان والطيبي. أما زوطر الغربية فهي جارة زوطر الشرقية التي شكلت مدخلا أساسيا لقوات الاحتلال في طريقها إلى محور علي الطاهر وقلعة شقيف، النقطتين الأكثر أهمية في اعتبارات إسرائيل العسكرية خلال الحرب الأخيرة. أهمية زوطر الغربية أنها تقع شمال نهر الليطاني، وهي المنطقة التي يرفض حزب الله أن تكون خالية من السلاح ويتمسك بالتمركز فيها باعتبارها منطقة تقع خارج نطاق القرار الأممي 1701. ومن وجهة نظر إسرائيلية فإن هذه القرى التي لم يستطع الاحتلال الدخول إليها ستكون اختباراً لقدرة الجانب اللبناني على الإمساك بها، ليس فقط في المناطق المبنية بل في الأودية المحيطة بها والتي غالباً ما ينظر إليها الاحتلال على أنها أماكن محتملة لبنية عسكرية محصنة. أما من وجهة نظر الجانب اللبناني الرسمي فإن تنفيذ خطة المناطق التجريبية هو الخيار المتاح حالياً لوقف الحرب وانتزاع انسحاب إسرائيلي تدريجي وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار وإعادة سيطرته الفعلية على الأرض.
1: ونبقى الآن في متابعة ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إيران خلال لقائه الرئيس اللبناني، ونتابع أيضا المواقف الإيرانية من طهران. الرئيس الأمريكي قال إن هناك حوارا خلف الكواليس مع إيران وإن الإيرانيين يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميره، وأضاف بأن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء ولن تهتم واشنطن بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ مع إيهاب ونحاول أن نفهم سياق حديث الرئيس الأمريكي في ظل العمليات العسكرية المستمرة لليوم العاشر.
5: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تحقق نجاحا كبيرا في استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية الإيرانية بالضربات الأمريكية المتتالية على إيران. ويقول الرئيس إن الإيرانيين يريدون في التفاوض وعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي لكنه لا يهتم بذلك حاليا حتى يثبت الإيرانيون أنهم بالفعل مستعدين لعقد محادثات بناءة وذات معنى. والرئيس ترامب يقول إن الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا حتى أنها إذا أنهت الحرب غدا فستكون قد حققت هذا النجاح، لكنه لن ينهي الحرب غدا على حد قوله. ويقول أيضا أنه سيلتقي أو سيذهب لاستقبال جثامين الجنود الأمريكيين في قاعدة دوفر بولاية ديليوير تكريما لهم. ويقول أن إيران ربما نجحت في تحقيق استهداف بالأردن لكن الولايات المتحدة لديها أكبر المعدات في العالم وقادرة على رد الهجمات الإيرانية. وأشار إلى أنه ربما ما تحدث بعض الأمور حينما يقوم الآخرون بالمهام نيابة عن الولايات المتحدة من دون أن يحدد في الحقيقة ما الذي حدث تحديدا في الأردن. أيضا ترامب تحدث عن المواقع النووية الإيرانية والحديث الدائر عن موقع نووي في منطقة جبل الفأس بإيران، وقال إنه سيضرب هذا الموقع بقوة ربما قريبا جدا وسيضرب أي مواقع إيرانية أخرى تحاول إيران إعادة بنائها. ويقول يقول إنه حقق ربما تدميرا كبيرا في هذه المواقع من قبل. أيضا تحدث عن تهديد الحوثيين بإغلاق المسار البحري أو إغلاق باب المندب وتهديد حركة الملاحة هناك، لكنه قال إنه لا توجد أي مشكلة مع الحوثيين خلال الفترة السابقة رغم هذا الصراع المندلع مع إيران، لكنه أشار أيضا إلى أنه إذا حاول الحوثيون إغلاق باب المندب أو تهديد حركة الملاحة فسيتعين عليه التعامل معهم كما فعل من قبل. أيضا وزير الحرب بيت هيكتت كان حاضرا في هذه اللقاء مع الرئيس اللبناني وأدلى بتصريحات عن الوضع مع إيران، وقال إن الولايات المتحدة مستمرة في توجيه الضربات لإيران بأضعاف مضاعفة طالما تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إن الإيرانيين أتيحت لهم فرصة للتوصل إلى اتفاق بناء مع الولايات المتحدة لكنهم أهدروا هذه الفرصة بإعادة مهاجمة حركة السفن في مضيق هرمز، وإن وزارة الحرب مستعدة وجاهزة لتنفيذ كل العمليات التي يأمر بها الرئيس دونالد ترامب. إذن ترامب يتحدث عن رغبة إيرانية في الحديث لكنه يشكك في مدى جدية ومصداقية إيران في أي مفاوضات، ويضع شرطا أساسيا بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من جدية الإيرانيين في أن تكون لديهم بالفعل رغبة في التوصل إلى اتفاق. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. و نبقى في متابعة المواقف الإيرانية. رانيا، تضعينا في تصور إيران للوضع القائم عسكريا وسياسيا.
6: نعم عبد السلام، يعني قبل قليل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الوضع في مضيق هرمز هو ناتج عن ما وصفه بالإجراءات العدائية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى عدم التزامها ببنود مذكرة التفاهم. كما أيضا تم التحذير من قبل مساعد أو متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حذر بلغاريا من المشاركة في الهجوم على إيران، وذلك بعد أن طلبت الولايات المتحدة من بلغاريا أن تسمح لها باستخدام أراضيها ومطاراتها من أجل القيام بعمليات ضد إيران. تم التأكيد على أن وضع أراضي دولة في أمام دولة أخرى لاستخدامها على عدوان للعدوان على دولة ثالثة هو يعتبر مشاركة في الحرب وعليها أن تتحمل تبعات ذلك. تأتي هذه التصريحات عبد السلام في ظل تأكيدات إيرانية على أنه إيران تواصل الدفاع عن نفسها وتقوم بالرد بقوة على الانتهاكات الأمريكية، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان الذي قال أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم الموقعة ما بين البلدين كانت لها نتائج إيجابية وكانت أكثر حتى من المتوقع، ولكن عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها هو ما أوصل المنطقة إلى هذه المرحلة، ولكن هذا لم يعني لم يغلق بذلك بوزشكيان الباب أمام التفاوض، حيث أشار إلى أن المرشد الإيراني خلال لقاءات معه على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، ولكن الآراء الداخلية هنا في إيران تقلل من أهمية التفاوض الذي جرى على أساس العزة والحكمة أيضا. وهنا أكد بوزشكيان أن الدبلوماسية الإيرانية لن تتخلى عن الحقوق، حقوق الشعب الإيراني، ما يعني أن إيران في حال توفرت الظروف ستقوم بالتفاوض مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار يمكن أيضا أن نشير إلى زيارة وزير الداخلية الإيرانية لباكستان، إذا إيران لم تغلق الباب أمام المسار التفاوضي، ولكنها تشترط ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها، وفي المقابل توصل القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري تحذيراته وتأكيده على أنه يواصل ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك في إطار عملية عقابية على الهجمات الأمريكية للأراضي الإيرانية، وتعتبر أنها مقدمة لعملية أوسع صاروخية وجوية ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أنها تسيطر على مضيق هرمز بالكامل وأنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل أو بتغيير الإجراءات الإيرانية، مع الإشارة إلى أن ما تتنقله الولايات المتحدة من تفاصيل وإحصائيات بشأن عدد قتلها في الهجمات الإيرانية هو أقل بكثير من العدد الحقيقي. إيران تتحدث عنها قوية وقادرة على مواصلة هجماتها ضد الأهداف الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسم مراسلة الجزيرة، كانت معنا من طهران. وينضم إلينا الآن من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن الكويت الكاتب والمحلل السياسي حسين جمال. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد بيتر روف بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي والتي أوضح من خلالها بأن هناك حديث خلف الكواليس يتم الآن، وبأن الإيرانيين يرغبون في الحديث مع الأمريكيين، يقول يرغبون بشدة في اللقاء ولن تهتم واشنطن بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف. ما الذي تقرأه في ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية؟
7: مساء الخير لكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة، تحياتي للجميع. أعتقد أن الرئيس في تصريحه يعني، وهذا دقيق برأيي، أن الضربات العسكرية الأمريكية التي تستهدف الأراضي الإيرانية تؤثر بشكل كبير، وهي تقوض قدرات إيران على شن الحروب، وهي تخفض من القدرات على استيراد الطعام وزيوت الطهي، وتضغط أيضا على البنى التحتية المدنية وتضعها في مرمى النيران، وهناك مشكلات بالنسبة إلى الإيرانيين، ولذلك يودون أن يخاطبوا الأمريكيين لكي يوقفوا هذا النزيف.
1: سيد بيتر روف، إذن أنت تعتقد بأن الحديث خلف الكواليس ومحاولة فتح مجال للتفاوض هو دليل على ضعف إيراني في هذه المرحلة؟
7: أنا بالفعل أرى أن ذلك يعكس ضعف الإيرانيين، وأرى الآن أن الحوثيين يعملون على مهاجمة السعوديين بأوامر إيرانية، وبرأيي أيضا هذا يعكس الضعف الإيراني. إيران لا تفهم أن توسيع هذه الحرب باتجاه كل دول مجلس التعاون الخليجي والهجمات التي تستهدف الدول العربية يضعف إيران. هذا الفعل يضعف إيران ولا يقوي إيران، وأعتقد أن الهلع يبدو أنه بدأ في إيران.
1: دكتورة عاطفة، هذا الحديث عن أن التفاوض هو علامة ضعف هو ما يتمسك به المتشددون كما يقال في هذا الاتجاه داخل إيران، والذين يرغبون في مواصلة التصعيد وتحقيق مكاسب وعدم تقديم تنازلات كما يقولون، في مقابل من يرى بأن حالة اللا حرب واللا سلم لابد أن تنتهي، وهذا ما اتفق عليه الرئيس بيزشكيان مع المرشد الإيراني. كيف تفهمين أنت الموقف والدعوة للتفاوض؟
7: نعم، لقد أصبت بالفعل في وصفك للوضع. هناك أصوات مختلفة ولديهم آراء مختلفة، لدى الناس آراء مختلفة بخصوص المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. عدد من الناس يرى أن المفاوضات لطالما شكلت فخا لإيران، ويعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية معها. هناك أيضا أشخاص يعتبرون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بعمليات تجسسية على الإيرانيين، وخصوصا العلماء في إيران الذين تعرضوا للاغتيالات المتتالية الواحد تلو الآخر. هناك أشخاص من المتشددين يرون أن المفاوضات ما هي سوى هذا الفخ الذي ينصب للإيرانيين لاستهداف المنشآت الإيرانية. ولكن من ناحية أخرى نرى أن أولئك الذين يناصرون فكرة التفاوض هم من يمسك بزمام المبادرة، ويرون أن التوصل إلى حلول وسط مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الحل. طبعا هم يصرون على الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الإيرانيين، ويرون في الوقت نفسه إن إيران كافحت لسنوات للحفاظ على برنامجها الصاروخي وبرنامجها النووي السلمي. هذه خطوط حمراء، ولكنهم في الوقت نفسه يرون أن الحروب كارثية للإيرانيين وللإقليم برمته. يبدو أن الإيرانيين على استعداد إذن للتفاوض، ولكن التفاوض ليس بالمؤشر على الضعف كما أشار الضيف الآخر.
1: نعم، اسمح لي للمقاطعة. سيد حسين جمال، أنت كيف تقيم هذه المرحلة بعد تجربة التصعيد لمدة 10 أيام، والرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إنهاء العمليات، وإنما قال يريد من الإيرانيين أن يكونوا في وضع يقبل به الأمريكيون للتفاوض؟
8: يعني الأمريكيون لهم مشروعهم ومشروع ترامب نفسه، لكن المشكلة أن الإيرانيين يردون على الاعتداءات الأمريكية باعتداءات على دول الخليج. يعني نحن في دول الخليج، في الكويت، في البحرين، وحتى الأردن، منذ صباح اليوم، منذ فجر اليوم، حتى قبل ساعتين، الصواريخ والمسيرات تنهال على هذه الدول، على دولنا. يبدو بأن المؤسسة العسكرية هي التي تهيمن على القرار في إيران. وكلام بيزشكيان الرئيس الإيراني بأنه كثف من اتصالاته بالمرشد، يعني بأن المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية أشبه بالغائبة عن القرار في إيران، وأن القرار عسكري بامتياز، وهذا القرار يكثف من العمليات العسكرية ويطغى القرار العسكري على القرار سياسي، وهنا يحيد المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية رغم محاولات دول الخليج، رغم الوسائط الباكستانية والمصرية والقطرية والعمانية وغيرها التي تحاول قدر الإمكان لوضع اللبنة لإيصال صوت العقل بإيقاف هذا النزيف وهذه الاعتداءات على دول الخليج ووقف وإغلاق مضيق هرمز الذي يجب أن يتوقف مباشرة. الكويت اليوم قدمت مذكرتي احتجاج، اعتداءات مستمرة واعتداء على سفينة كويتية في مضيق هرمز. استمرار هذا الوضع لا يخدم إيران ويضر في كل دول الإقليم.
1: سيد بيتر روف، هذه نقطة مهمة جدا من وجهة نظر من يعيش في المنطقة، باعتبار أن هذه الحرب لا تؤثر فقط على إيران. إذا كان الرئيس الأمريكي يريد تحسين واقع التفاوض للصالح الأمريكي، فهناك ضرر يتحقق كل يوم كما يقول ضيفنا على المنطقة. فمن وجهة نظرك أنت، هل يمكن للصوت الذي تقول سيدة عاطفة أنه متشدد أن يطيل هذا الأمد، وبالتالي ندخل في دائرة متكررة من العنف دون الخروج؟
7: تتعدد الأمور التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. بادئ ذي بدء، دعونا نتحدث عن المفاوضات، وحضرتك طرحت السؤال عن ذلك. إذن عندما تتفاوض الأطراف، هناك عروض وعروض مضادة، ولكن إيران لا تتفاوض. إيران تتقدم بمطلبها وتنتظر من الطرف الآخر أن يمتثل لشروطها، وتشتكي عندما لا يفعل ذلك. هذه ليست مفاوضات. إيران تود أن تعود إلى هذا الواقع، تقدم المطالب وتتوقع من الطرف الآخر أن يفي بالالتزامات، وفي الوقت نفسه تعد العدة لهجمات إضافية ولتوسيع رقعة الحرب، وهو ما يحصل الآن. حقيقة أن إيران تعمل على استهداف الأهداف المدنية في دولة قطر والبحرين والكويت، وأن الحوثيين بأوامر إيرانية في صدد الإعداد لهجمات يمكن أن تستهدف المملكة العربية السعودية. يعني ذلك أن الأشخاص في إيران في سدة المسؤولية على المستوى العسكري يعملون على توسيع رقعة الحرب، ولذلك أرى أن الضغوط تتزايد على كاهل الدول الخليجية لكي تنضم إلى الحرب إلى جانب الأمريكيين. لقد طال أمد هذا الموضوع. أنا لا أعتقد أن الناس في الخليج
1: وضحت هذه النقطة. اسمح لي فقط أنقلها لسيد حسين جمال. سيد حسين جمال، سمعت إلى هذا الحديث، تعليق منك على ما ذكره سيد بيتروف.
8: يعني دول الخليج حتى الآن مارست سياسة ضبط النفس وتريد أن تتوسط، لا تريد أن تدخل حربا. دول الخليج تريد أن يكون كانت ولا زالت تريد أن يكون القرار سلميا تفاوضيا حلا للأزمة، لا تريد أن تدخل الحرب قد تكون نهايتها تدمير الاقتصاديات دول الخليج. دول الخليج تريد يعني العقل والحكمة هي التي تسود، رغم ما تقوم به إيران من اعتداءات على دول الخليج واستفزاز دول الخليج للقيام بما أشار إليه ضيفك من واشنطن. إن دول الخليج لا تريد الحرب ولا تريد أن تمارس دور الحرب. الدول تريد أن تكون وسيطة لحل الأزمة وليس لزيادة واقع هذه الأزمة.
1: سيدة عاطفة، دكتورة، إذا كان حديث السيد بزشكيان ودفاعه عن المسار التفاوضي وعن المفاوضين وبأن هناك تعليقات غير مناسبة كانت تطالهم، يجعلنا نتساءل عن من يتخذ القرار، وهل التحركات الآن قد تكون ناجعة أم لا؟ من وجهة نظرك ما تقييمك؟
9: Of course there are
7: بالنافلة القول أن المؤسسات الرسمية الإيرانية هي التي تطلع بمهمة اتخاذ القرارات. على سبيل المثال يمكننا أن نتحدث عن المسؤولين المشاركين بصفتهم أعضاء في مجلس الأمن القومي والمؤسسات المعنية الأخرى. طبعا المؤسسة العسكرية هي من بين مجموعة من المؤسسات، ولكننا لا نتحدث عن شخص واحد، وهذا جزء طبعا من السردية الأمريكية ومن الفهم الخاطئ للأمريكيين وسوء الحساب عندما يتحدثون عن إيران. في الحقيقة إن إيران دولة تعددية فيها أفكار متعددة، تبرز الأفكار من شتى المجالات، من المجال الأكاديمي ومن الأطياف السياسية المختلفة ومن المؤسسات على
1: سيد أروعها. عاطفة اسمحي فقط للتوضيح أكثر، لأن حديث السيد بزشكيان جاء في سياق واضح بعد اتهامات الفريق المفاوض بتقديم تنازلات. هل هذا الخطاب وحديث السيد بزشكيان بأنه تحدث مباشرة للمرشد وبأنهما على تواصل وطلب منه إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، بأن هذا الصوت هو الأعلى في هذه المرحلة اعتمادا على قربه أو تواصله مع المرشد؟
7: نعم بالضبط، هذه النقطة التي تطرقت إليها صحيحة، وهي أيضا تنعكس في تصريح المرشد الأعلى الذي نشر. نرى أن المتشددين لديهم شواغل ويحاولون أن يبقوا على الوضع العسكري قائم وعلى حالة الحرب هذه قائمة. في الواقع هذا الوضع الذي يتم التعامل معه مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أفكار تبرز في إيران وتقول إن طريقة الولايات المتحدة الأمريكية تعزز من حجج المتشددين. طبعا صوت المتشددين يصبح أعلى اليوم، ولكن يتعين علينا أن نخوض هذه المفاوضات في أسرع فرصة ممكنة قبل حصول أي شيء في إيران يمكن أن يغير في مجال السياسة بشكل عام.
1: سيد حسين جمال، تعقدت فرص الوساطة في هذه المرحلة في ظل الانقسامات داخل إيران؟
8: أعتقد أن لا زالت هناك فرص للتفاوض. قطر وباكستان ويمكن شوية من الدور العماني يلعبان تلعب دور رئيسي لتقريب الجناح الذي في إيران الذي يريد التفاوض. بالنهاية في نهاية المطاف لا يمكن لإيران أن تستمر في الحرب، لأن هناك دولة عظمى تواجه دولة أصغر منها متوسطة، وفي النهاية سيتفاوضون. لكن الجناح الذي يريد التفاوض الآن قد تم إضعافه وقد تم تحييده، ولكن أعتقد الدور القطري والدور الباكستاني بالإضافة إلى دول أخرى قد يعيد الأمور إلى مكانها. تركيا أيضا تلعب دورا رئيسيا لفرص التفاوض. أنا أعتقد بأن إيران يجب أن تضع شيئين رئيسيين، وهي تخطئ بأن اعتداءاتها على دول الخليج أولا بأن يقوي من دورها التفاوضي، ثانيا أنها يجب أن تتفاوض لحل هذه الأزمة ولا حل آخر غير التفاوض.
1: دكتور عاطفة، الآثار السلبية كانت أيضا جزءا من حديث السيد بزشكيان متعلقة بالبنية التحتية والآثار السلبية على الاقتصاد الإيراني. إلى أي مدى يعتبر هذا الأمر ضاغط على المفاوضين وحتى على الحرس الثوري في هذه المرحلة؟
6: I think that just the analysts have to understood that the threshold of Iranians.
7: أعتقد أن المحللين يجب أن يفهموا أن عتبة الألم مرتفعة للغاية بالنسبة إلى الإيرانيين. والإيرانيون اعتادوا على اعتماد السياسات التي تؤدي إلى البقاء. نعرف أن تقريبا 90% من المواد الغذائية تجهز في الداخل الإيراني على سبيل المثال، ولو أن الأسعار ترتفع. إذن طبعا هناك ضغوط، وهذا أمر يمكن أن يحصل في كل البلدان، ولكننا لسنا في صدد مجاعة مثلا في إيران. المفاوضات مهمة، وأنا أذهل عندما أرى أنه عندما يتم الحديث عن
9: أعتذر المقاطعة سيدة عاطفة، شكرا جزيلا لكما. نتابع إذن هذه الصور مباشرة من البيت الأبيض لمغادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون البيت الأبيض بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني، وبعد لقاء تم فيه نقاش الاتفاق الإطاري الثلاثي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وقد انقضى اللقاء وتابعنا التصريحات من الطرفين المتعلقة بتطبيق الاتفاق على أرض الواقع في ظل اليوم الأول لدخول المناطق التجريبية حيز التنفيذ. إذن هذه الصور كما ذكرنا تأتي مباشرة من البيت الأبيض.

0: وقطعت الصورة. نعود لضيفينا الدكتورة عاطفة، تكملين الفكرة المتعلقة بتحمل الإيرانيين للضغوط رغم التحذيرات من مسعود بزكيان.
1: نعم، وددت أن أذكر أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسببت بالفوضى هذه. لم تشن إيران هذه الحرب، بل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نتحدث عن مجرد مذكرات تفاهم أو مفاوضات، هذه أمور ما كانت ضرورية لو لم يشن الرئيس ترامب هذه الحرب. إذا الإيرانيون لديهم ما يكفي من حوافز لفتح مضيق هرمز. هذا أمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار. إذا الفكرة بأن إيران لا تود أن تتفاوض هي من ضمن دعاية أو بروباغندا، دعاية سياسية تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية فقط لكي يتمكن الرئيس ترامب من مخاطبة شعبه.
0: سيد جمال، فيما يخص ما ذكره سيد بيت الروف وقد فقدنا الاتصال به، عموما ذكر عن دور دول الخليج في المرحلة المقبلة والتوقعات الأمريكية في المقابل. ماذا تتوقع دول الخليج بعد انتهاء هذه المرحلة؟
2: أعتقد أن دول الخليج لا تريد حربا، لا تريد أن تدخل في معادلة الحرب التي تنهي اقتصادياتها. هي الآن تعاني بسبب إغلاق مضيق هرمز. لا أحد يعلم لماذا إيران تصر على إغلاق مضيق هرمز وتستمر في اعتداءاتها لدول الخليج. ضربت تقول بأنها تضرب قواعد عسكرية، بينما هي تضرب أمس أو الأمس واليوم تضرب مؤسسة تتعلق بالماء والكهرباء، وهذه تؤثر على هذه الدول بالإضافة إلى اقتصاداتها، بالإضافة إلى مؤسساتها الاقتصادية، بالإضافة إلى مؤسسات تتعلق في حياة الناس. ومجرمة دوليا هي تقول بأنها هي الضحية. اليوم إيران تمارس دور الجلاد وليس الضحية باعتدائها على دول الخليج ومنها الكويت. أنا أعتقد أن إيران يجب أن تضع مثل ما ذكر، يعني وضع وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف خارطة الطريق. الكل يظهر أمام شاشات التلفزيون منتصر، ترامب يظهر بأنه منتصر والجانب الإيراني نفس الشيء، وبالنهاية تنتهي بمفاوضات تحل هذه الأزمة. أما استمرار الحرب ولا حرب، استمرار الاعتداءات على دول الخليج، استمرار إغلاق مضيق هرمز،
0: واضح
2: هذا لن يحل الأزمة.
0: دكتور عاطفة، هذه إن صح الحديث بأن هناك مجال للتفاوض، مضيق هرمز هو عقدة أساسية، كيف يتعامل معها الإيرانيون الآن؟ هل تغيرت المواقف؟
1: لقد سبق وقلت لكم أن الحوافز بالنسبة إلى الإيرانيين قائمة لفتح مضيق هرمز بالفعل إذا ما أصبحت الظروف مناسبة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تعمل على هذه النقطة وهي تحاصر مضيق هرمز. السعوديون يعملون على تصدير نفطهم باستخدام الأنابيب والطرق الأخرى. أيضا العراقيون
0: نعم. شكرا جزيلا لكم الدكتورة عاطفة، ونشكر أيضا سيد جمال. دعا قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي إلى تعزيز شبكة الدفاع الشعبي وقدرات قوات التعبئة البسيج لحماية الجزر الإيرانية، واصفا إياها بالاستراتيجية. التقرير التالي يقرأ في السيناريوهات التي تنتظرها إيران مقابل تلويح سابق للرئيس دونالد ترامب باحتمال شن هجمات برية على جزر إيرانية.
3: حزام من نار يلف الساحل الجنوبي الإيراني من أقصى نقطة عند الحدود مع باكستان إلى

0: الجانب المقابل عند الحدود الجنوبية الغربية مع العراق. فعلى مدى 10 ليال متتالية كثفت القيادة المركزية ضرباتها على امتداد الخط الساحلي. الهدف المعلن تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز عبر تعطيل قواعد إطلاق المسيرات ورادارات المراقبة. غير أن ما تخشاه طهران يتجاوز حملات القصف المتكررة. فللمرة الأولى منذ تجدد التصعيد يدعو قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد كرمي إلى تعزيز ما وصفها بشبكة الدفاع الشعبي ورفع جاهزية قوة التعبئة الباسيج لحماية الجزر الإيرانية. فمنذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية عدت قوات البسيج إلى الواجهة ذراعاً تنشرها طهران في المناطق المستهدفة تعزيزاً لحضور النظام وتأكيداً على تمسكه في الداخل. ويمكن للإعلان هذا أن يشي بأن طهران على وشك الدفع بمزيد من القوات غير النظامية وفي مقدمتها البسيج نحو الجنوب. وللإعلان سياقه، فقد جاء عقب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تنفيذ عمليات برية على جزر إيرانية. لم يحسم ترامب قراره بعد، على الأقل وفق ما هو معلن، ليبقى الاحتمال قائماً وإن ظل غير مؤكد، ما يفرض على طهران أن تتحسب لكل السيناريوهات الممكنة. وبتتبع نقاط الاستهداف الأمريكي الآخذة في التوسع نحو العمق يتبين أن موجات القصف بدأت تقطع أوصال الشريط الساحلي لعزله عن خطوط الإمداد العسكري واللوجستي. ويقرأ البعض فيما يجري أنه محاولة لإعادة رسم خطوط التماس أمريكياً بينما تستعين طهران بأدواتها التقليدية لمحاولة سد أي ثغرات في خطوط الدفاع في مناطق تصفها باستراتيجية.
1: ننوه مشاهدينا للخبر العاجل قبل قليل نقلا عن الصليب الأحمر اللبناني، يقول إصابة مسعفين اثنين بعد تعرض سيارة تابعة لنا لانفجار لغم ببلدة زوطر الشرقية. وكان الجيش الإسرائيلي في بيان تحدث عن إطلاق نار باتجاه القوات اللبنانية لخروجها من المناطق المتفق عليها. نبقى مشاهدين على رأس الساعة ومستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران، ونبدأ من واشنطن وهذه النافذة مع الزميل هاشم البرة.
2: شكرا لك عبد السلام. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للتواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني جوزيف عون ذلك، مضيفا أن واشنطن اتخذت خطوات بشأن ملف حزب الله. هذا وقد وصف عون زيارته لواشنطن بالتاريخية، مضيفا أن توقيع الاتفاق الإطاري إنجاز يهدف إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل كامل. وأعرب عون عن أمله في الحصول على دعم أمريكي للمؤسسة العسكرية اللبنانية وممارسة ترامب ضغطا سياسيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسحب جيشه من جنوب لبنان. في المقابل ترى واشنطن أن مستقبل السلام رهين بنزع سلاح حزب الله والبنى التحتية التابعة له وبسط الجيش اللبناني سيادته في الجنوب. ترى هل يستطيع عون أن ينتزع مكاسب سياسية هنا في واشنطن؟ وهل بإمكانه إقناع الفرقاء اللبنانيين بنزع سلاح حزب الله؟ وهل تقبل إسرائيل انسحاب قواتها من الجنوب اللبناني مع بقاء حزب الله كقوة سياسية؟ وماذا يقصد ترامب بالدور المحتمل للرئيس السوري في ملف حزب الله؟ في المقابل كان لافتا للانتباه تلويح ترامب خلال لقائه عون بقصف منشأة جبل الفاس التي توصف بأنها صندوق الأسود للبرنامج النووي الإيراني، محذرا من أن إيران لم تر شيئا بعد على حد تعبيره، في إشارة إلى احتمال مزيد من التصعيد مع إيران. أناقش كل هذه الملفات مع آدم كليمنت، مستشار سابق في وزارة الدفاع، عمل في اليمن والأردن، وجيمس روبنز، نائب رئيس معهد السياسات الحربية. لكن قبل ذلك توجه إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي، وجد عنا في سياق أهم النقاط التي وردت في تصريحات كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره اللبناني جوزيف عون بشأن الملف اللبناني؟
3: يعني واضح بأنه أبدأ الرئيس ترامب رغبة حقيقية في إنهاء حالة العداء بين إسرائيل ولبنان وكذلك إحلال الاستقرار داخل لبنان. هذه الرغبة عبر عنها الرئيس ترامب عندما أكد بأن لبنان ينبغي أن يعامل بالاحترام الذي يستحقه وليس بسوء المعاملة التي عمل بها على مدار عقود، وأكد بأنه يتفهم لبنان. الرئيس ترامب وصف توقيع لبنان على الاتفاق الإطاري بأنه خطوة كبيرة ومهمة على حد قول الرئيس الأمريكي الذي لدى سؤاله عن جدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ومتى سيكتمل هذا الانسحاب. قال الرئيس ترامب بأن إسرائيل بدأت بإعادة نشر قواتها وبأن لدى إدارته خطة صلبة على حد وصف الرئيس ترامب من أجل تنفيذ اتفاق الإطار، وبأن هذا ما سيتناوله مع الرئيس اللبناني. فضل الرئيس ترامب عدم الخوض بأي تفاصيل متعلقة بآلية التنفيذ، متعلقة بوجوب تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك متعلقة كما قلنا بانسحاب القوات الإسرائيلية. في المقابل الرئيس اللبناني أكد وجود توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة إحلال الاستقرار في لبنان وإنهاء حالة العداء والحرب مع إسرائيل، وقال لأنه رجل دولة ولكنه حذر من التوازنات الحساسية داخل لبنان والحساسة داخل لبنان ومن منصب الرئيس نبيه بري كونه رئيس مجلس النواب وفي الوقت ذاته رئيس للكتلة الشيعية في لبنان، وبالتالي راعى الرئيس اللبناني الحديث عن هذه التوازنات الحساسة بالنسبة للرئيس نبيه بري.
2: آدم، المشهد السياسي اللبناني هو واحد من المشاهد الأكثر تعقيدا في المنطقة تاريخيا. جوزيف عون في زيارة تاريخية لواشنطن يبحث عن دعم أمريكي، لكن أمريكا كانت واضحة تريد نزع سلاح حزب الله. هل تتوقع بأنه بإمكان اللبنانيين نزع سلاح حزب الله؟ وهل تقبل أمريكا بأي شيء أقل من نزع سلاح حزب الله؟
4: شكرا هاشم. I think that there needs to be tactical.
5: أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك أبعاد تكتيكية وعملية في تمكين القوات أو الجيش اللبناني. لقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش اللبناني على مدى عقود من أجل تحقيق أهداف تمكينه، وينبغي التركيز على الأهداف طويلة الأمد وهي تمكين القدرات الاستراتيجية وكيفية إزاحة حزب الله ونزع سلاحه. من الصعب بالنسبة لي الآن أن أتصور هذه المسائل. بالتأكيد سيكون هناك خطابا سياسيا فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء حزب الله، وبدأ ذلك مع سقوط نظام الأسد وإضعاف إيران، ولكن ما زال هذا المشروع مشروعا طويلا الأمد سيتطلب خطوات كثيرة. برأيي الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تأمين دعم سياسي للرئيس عون وحكومته من حيث الشرعية والمساعدة لدعم الجيش اللبناني، واقتصاديا أيضا ليس فقط لدعم البلد ولكن لاستدامة الموارد التي تملكها الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية.
2: جيمس، هناك توافق أمريكي إسرائيلي على أنه لا استقرار مع وجود سلاح حزب الله. هل تقبل الإدارة الأمريكية أنصاف حلول أو حلول مؤقتة بشأن مستقبل لبنان مع الإبقاء على حزب الله كقوة سياسية على الأقل؟
5: أعتقد ذلك. كل شيء نراه الآن هو اتجاه بالاتجاه المناسب برأي البيت الأبيض. المسار الثلاثي ولا سيما جمع وضع لبنان وإسرائيل في إطار يشبه التطبيع.

إسرائيل وانسحابها من المناطق التجريبية يحمل أهمية، لأنه يبين حسن نية الإسرائيليين فيما يتعلق بالسماح أو بإعطاء إمكانية للجيش اللبناني بالسيطرة على المناطق الحدودية. وإن كان حزب الله

0: القرار إما أن يواصل القتال حتى ضد الجيش اللبناني أو أنه يقبل أن الصراع انتهى وينتقل الآن إلى المسار السياسي.
1: سوريا تعود للمعادلة السياسية بشكل كبير في لبنان مع تصريحات ترامب بأن الشرع ممكن أن يلعب دورا في ملف نزع سلاح حزب الله وفي الملف اللبناني، كيف ترى هذه المعادلة؟
2: هاشم، I think that there are certainly some ways in which politically the
0: interim government in Syria can help support. يمكن فيها للحكومة المقتة في لبنان أن تدعم لبنان سياسيا، لا سيما نظرا إلى العلاقة التاريخية بين البلدين. وأعتقد أن هناك عمل يبذل من أجل تعزيز القدرات من حيث القدرات العسكرية. هناك انقسامات داخلية وهناك الفصائل والمجموعات المختلفة في سوريا، محاولة دمجها وجمعها هو تحد، وتوحيدها في وجه أو في إطار هدف موحد مثلا لمساعدة لبنان أو لمنع أي محاولات لتقوم بها الميليشيات العراقية التي تدعم إيران في دعم حزب الله. أعتقد أن ذلك جانب آخر، لا أعتقد أنه مستحيل، ولكنه برأيي يتطلب سنوات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الآخرين أن يدعموا بالموارد المالية وحتى القيادة والتماسك و علاج الشقوق والانقسامات بين كل هذه الكيانات المختلفة التي تشكل الحكومة السورية والقوات المسلحة السورية.
1: جيمس، هل يستطيع ترامب أن يقنع نتنياهو بالانسحاب من الجنوب اللبناني قبل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن مصير حزب الله؟
0: أعتقد أننا نرى ذلك في إطار البرنامج التجريبي بخطوات تدريجية. نعم، يمكن لإسرائيل ذلك. لا أعتقد أن إسرائيل ستوافق أحاديا على الانسحاب، وهي تعرف أن حزب الله قد يعود وينتشر في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل. مساعدة الجيش اللبناني لرؤية إن كان يمكنه إعادة الاستقرار، هذا نموذج، وإذا رأت إسرائيل أن الجيش نجح فستنسحب. لا أرى نتنياهو يقبل من باب الثقة أن ذلك سيحصل، إنما إن تمكن الجيش اللبناني من السيطرة بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية والتدريب والتزويد العسكري فربما يكون هناك فرصة فعلية بحصول ذلك. سنرى إن كان حزب الله سوف يهجم أو يهاجم على الجيش اللبناني، سيكون ذلك بالتأكيد مزعزعا ويدعو إلى التشكيك بالشرعية. لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. طالما أن الجيش اللبناني سيدخل إلى هذه المناطق، أعتقد أن إسرائيل راغبة بالانسحاب.
1: هل سيتم إيجاد حل للملف اللبناني بمعزل عما يحدث من توجه دبلوماسي لإيجاد حلول سياسية شاملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل طوت الولايات المتحدة صفحة شرق الأوسط التي دامت لعقود من الزمن مؤشرة على بداية مرحلة جديدة؟ كان واضحا كذلك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني. واجد معي مرة ثانية من البيت الأبيض، دعينا في سياق أهم ما جاء في كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.
3: هاشم، لعل أبرز ما جاء في حديث الرئيس ترامب عن إيران هو كان في الجانب السياسي، عندما صرح بأن إيران تتوق للتفاوض مع الولايات المتحدة والاجتماع معها، وقال أن هناك الكثير الذي يدور خلف الكواليس ولا يسمع به الإعلام، ولكنه قال أنه ليس مهتما بالاجتماع مع الإيرانيين لمجرد الاجتماع ولكي يكون اجتماعهم من دون معنى، على حد وصف الرئيس الأمريكي أنه يريد الاجتماع استنادا إلى توافقات مسبقة، وتحديدا على ما يبدو فيما يتعلق بمضيق هرمز ومبدأ أن إيران لا

0: تسيطر على مضيق هرمز ولا يمكنها التحكم به. هذا كان مبدأ واضح في تصريحات الرئيس ترامب سابقة وتصريحات أيضا لمسؤولين أمريكيين آخرين. أيضا سئل الرئيس ترامب عن تصريحات لأنصار الله الحوثي، جماعة أنصار الله الحوثي، فيما يتعلق باحتمال فرض حصار على باب المندب. قال الرئيس دونالد ترامب إنه لم يسمع بعد بذلك وبأن الحصار لم يتم بعد، وقال ولكن إذا فعلوا فسوف نتعامل معهم تماما كما فعلنا في السابق، أي أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض الحصار على باب المندب. أكد الرئيس ترامب بأنه لا يمكن أبدا لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: طيب آدم، تلويح ترامب بقصف منشأة جبل الفاس، هل هو مؤشر على تصعيد جديد أمريكي فيما يخص إيران؟
2: هاشم، أعتقد أننا نعزل الخطاب السياسي عن العمليات العسكرية، وأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك هجمات عسكرية، وبالتأكيد وقف إطلاق النار قد مزق، ونحن الآن في الدائرة التي يحاول فيها كل جانب أن يواجه الآخر وأن يحظى باليد العليا. على الأقل ظاهريا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الأدوات العسكرية من أجل تعزيز موقعها التفاوضي، ولكن من جهة أخرى لم يكونوا موفقين أو لم يكن عندهم إنجازات كثيرة. والحرس الثوري الإيراني من جهته يواجه ويقاوم. نحن نرى اختلافا استراتيجيا عما شاهدناه في الأسابيع الماضية. نحن في هذه الدوامة، وأعتقد أن الجانبين يحاولان أن يجد كل منهما اليد العليا على الآخر.
1: جيمس، لكل طرف ورقة ضغط. الولايات المتحدة لديها القوة العسكرية الساحقة، إيران لديها ورقتان أساسيتان، مضيق هرمز وكذلك ضرب منشآت في دول خليجية. بإمكان ترامب اليوم النجاح في مسعاه، أم أنه في آخر المطاف مضطر لتسوية مع الجانب الإيراني كيفما كلفه الثمن؟
2: أعتقد أن التسوية مع إيران هي ما يريده بطريقة أو بأخرى. كيفية الوصول إليه هو المشكلة. ما نراه الآن هو حديث عن وقف إطلاق نار لعشرة أيام، والولايات المتحدة الأمريكية تستهدف مناطق محيطة بمضيق هرمز، وهي لم توسع هجماتها على صعيد البلد، وإذا الاستهدافات محدودة. الولايات المتحدة الأمريكية مركزة على إبقاء المضيق مفتوحا وتقويض أي قدرات لدى إيران لإغلاقه، وذلك من أجل أن يكون هناك وقف إطلاق نار أقصر فترة 10 أيام بدل وقف إطلاق النار الذي حدد لـ90 يوما ولم يحقق أي نتيجة. إذا شعر الإيرانيون بالضغط الناتج عن الحصار، وأعتقد أنهم يشعرون به، وإذا فهموا أن ما يفعلونه من أجل الضغط على ترامب لم ينجح ولن ينجح.
1: لدي سؤال أخير لكما، يعني أعتقد في أقل من دقيقة ونصف الدقيقة. إلى حد الآن هناك احتواء لهذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هل تخشين لحظة من اللحظات أن يخرج خارج أن السيطرة الأمريكيين والإيرانيين ويتحول إلى معركة شاملة في المنطقة؟ آدم،
2: أعتقد أنه حتى الآن هناك مؤشرات على أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ودول المنطقة تريد الحفاظ على هذا الصراع ضمن الاحتواء أو محدودا. ولكن السؤال الأكبر الذي يعتمد على السياسة الرغبة عفوا السياسية والرغبة الاقتصادية هو كم سيدوم، وكلما دام كلما دخلت عوامل إضافية مثل الانتخابات الأمريكية الانتخابات الإسرائيلية الاقتصاد الإيراني والتأثير الداخلي، وإذا هناك متغيرات كثيرة تؤخذ في الاعتبار.
1: جيمس،
2: لن يصعد الأمريكيون إلى حد الحرب الإقليمية، لا يريد ترامب ذلك، لن يحصل إذا ذلك من الجانب الأمريكي. من الجانب الإيراني ليس لديهم أي أصدقاء ولا دعم من أجل حرب أوسع. حتى الصين حذرت إيران من التدخل أو من إشراك السعودية، ولا أرى أن ذلك سيحصل ما لم يقرر فصيل في الحرس الثوري الإيراني أن يمضي قدما بالتوسيع.
1: جيمس، وهذا مشكركم جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. هنا في واشنطن اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس لبنان جوزيف عون، وهي رحلة يسعى من خلالها عون لكسب نفوذ جديد هنا في واشنطن. لكن التحدي الأكبر الذي سوف يواجهه هو عندما يعود إلى لبنان ويجتمع مع كل الفرقاء لأجل المضي قدما وعلى الأجندة نزع سلاح حزب الله. بعيدا عن واشنطن إلى بيروت مع روعة.
3: شكرا لك هاشم. أهل برا، إذن كما ذكرت نواصل في هذه النافذة تحديدا تفكيك هذا اللقاء، لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي واللبناني في واشنطن، وسنفككه الآن من الجانب اللبناني. كما ذكرتم زملائنا في واشنطن، الأبرز هو تصريح الرئيس اللبناني جوزيف عون عن الهدف النهائي المتمثل في إنهاء حالة العداء مع إسرائيل إلى الأبد. هذا الموقف تصدر التصريحات التي لفتت اللبنانيين في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء المغلق بين ترامب وعون، ولكن أسئلة كثيرة تدور في أذهان اللبنانيين، على رأسها ما الذي دار خلف الأبواب المغلقة، ما هي المكاسب التي يعود بها عون إلى لبنان، وكيف سيتفاعل لبنان المنقسم داخليا مع ما سيحمله الرئيس عون عند عودته. سنناقش كل هذه الأسئلة مع ضيوفنا هنا في استوديو التغطية، ولكن قبل ذلك نرصد مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من بيروت. مازن، كيف نفكك اللقاء بين عون وترامب وما صدر من تصريحات عنهما؟
4: نعم، في الواقع روعة، ما بين اجتماع واشنطن وما يحصل في جنوب لبنان تحديدا في المناطق التجريبية، يمكن أن نقول إن مرحلة جديدة قد فتحت، ثمة صفحات سابقة طويت ونحن إزاء مرحلة وإن كانت حتى هذه اللحظة معالمها غير مكتملة الوضوح، ولكن إرهاصاتها باتت جلية للعيان. يمكن الانطلاق تحديدا من اجتماع واشنطن كي نفهم الأرضية والمداميك التي تقوم عليها هذه المرحلة. كان هنالك تقاطع ما بين الرئيسين، ما بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نقطتين مركزيتين بالنسبة لمقاربة الملف اللبناني. الرئيس الأمريكي كان واضحا عندما اعتبر بأن حزب الله يمثل مشكلة، وأيضا بالنسبة للرئيس اللبناني المدماك الثاني اعتبر بأن السعي الآن هو نحو إنهاء حالة الحرب والعداء مع إسرائيل ضمن مسار على المدى الطويل. وبالتالي انطلاقا من هذه الأرضية يمكن أن نفهم بأن التقاطع اللبناني الأمريكي كان واضحا، وإن حرص كل جانب من أن يقدم بعض المعطيات التي ترسل رسائل داخلية على المستوى اللبناني، ربما هي رسائل بمثابة طمأنة إلى بعض الأطراف. وهنا لابد من الإشارة إلى أن بعض المرونة امتاز فيها الرئيس الأمريكي عندما قارب الملف اللبناني، تحديدا عندما سئل على سبيل المثال عن الاتفاقات الإبراهيمية وهل سيدخل لبنان إليها، هو لم يجاوب بشكل صريح على موضوع لبنان. كذلك الأمر عندما طرح موضوع رئيس البرلمان اللبناني والدور الذي يلعبه، وكأن هنالك إجماع ما بين الرئيسين على أن ثمة دور في مرحلة المقبلة بالنسبة لرئيس البرلمان، وذلك في مراعاة لبعض التوازنات الداخلية، ولكن من الواضح بأن هذا المسار الذي افتتح اليوم من خلال هذه الزيارة التي طال انتظارها بالنسبة للبنان الرسمي كي تضع على الطاولة مجموعة من الأوراق في طليعتها كيفية ترتيب كل المسار للمرحلة المقبلة، وفي طليعته كما تحدث الرئيس اللبناني عن توجيه الدعم للبنان، دعم الجيش اللبناني، مساعدته على المستوى الاقتصادي، ولكن على الواقع السياسي الميداني المباشر كان العنوان واضحا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل والانتقال إلى مرحلة جديدة. بطبيعة الحال هذا يتقاطع مع ما يحصل حاليا في جنوب لبنان وتحديدا في المناطق التجريبية، لا سيما في زوطر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني، وبمعزل عن طبيعة هذه البلدات الثلاث سواء كانت غير محتلة تماما كفرون وصريفة أو كانت جزئيا هنالك تواجد إسرائيلي عند أطرافها كزوطر الغربية، ولكن من الواضح بأن هذا الأمر هو بمثابة انتقال إلى مرحلة جديدة. بطبيعة الحال لابد من الإشارة بأن هنالك تحديات كبيرة حول المرحلة المقبلة، انطلاقا من الكلام الذي سمعناه بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في واشنطن، وتحديدا ما يتعلق بكيفية التعامل مع حزب الله في المرحلة المقبلة مع سلاحه. وهنا لابد من الإشارة بأن الرئيس الأمريكي كان واضحا بأنه لم يقم بأي اتصال سابق مع حزب الله، ولكنه توجه بالحديث إلى الرئيس اللبناني عن رغبة وعن احتمال أن يقوم بالتواصل مع حزب الله، ولكن جوهر الإشكالية كان واضحا، الانتقال من مرحلة إلى أخرى، دق لبنان من موقع إلى آخر تحديدا فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. وبطبيعة الحال التحديات هنا ستكون كبيرة عندما يعود الرئيس اللبناني إلى بيروت محملا بكل هذه الملفات ويضعها هنا أمام الأفرقاء المحليين في محاولة للسير قدما بكل هذا المشروع. ومن هنا الانقسام الداخلي اللبناني، معروف كيفية تموضع القوى بين من يؤيد اتفاق الإطار ومن يعارضه، ولكن من الواضح بأننا إزاء مخاض في مقبل الأيام سيكون ولا شد لديه تحديات، تداعيات، ربما عقبات، ربما عثرات، ولكن ثمة التعويل أيضا على أن تفتح مرحلة جديدة، ولكن من الواضح بأنه وفق ما يحصل في جنوب لبنان وأيضا على مستوى الانقسام السياسي فإننا دخلنا الآن أعتاب مرحلة جديدة عنوانها كل مخرجات واشنطن، بالإضافة إلى المخرجات الميدانية المرتبطة بانطلاق مرحلة المناطق التجريبية. روعة،
3: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من بيروت. معي في الاستوديو دكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ومعي أيضا السيد علي حيدر المحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وليد صافي وتقييمك لهذا اللقاء، الجزئية المعلنة منها التي سبقت فعليا اللقاء خلف الأبواب المغلقة.
5: يعني بالتأكيد زيارة الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي أتت في مناخ إقليمي تصعيدي ومعقد، وأتت في مناخ لبناني أيضا معقد على المستوى الداخلي ومعقد بالنسبة للموقف الإسرائيلي الذي يتشبث حتى الآن باستمرار الاحتلال وعدم التعاون لتقديم أي يعني فرص لإنجاح الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة اللبنانية مع الحكومة الإسرائيلية. في الشكل المؤتمر يعني جرى المؤتمر الصحفي في الشكل كانت يعني العلاقة بين الرئيسين ودية، يعني في تبادل لوجهات النظر بشكل هادئ وعقلاني، ولكن عادة في المؤتمرات الصحفية لا نستطيع تقييم ما سيدور في اللقاء المغلق، هذا شيء وهذا شيء آخر، ولكن الشكل الذي ظهر عليه المؤتمر يفترض أن في اللقاء الذي جرى في المغلق بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني والمعاونين معهما يفترض أن يكون هناك صراحة. صراحة أولا الرئيس اللبناني كما ذكرت أن الرئيس اللبناني سيطرح أيضا مشكلات التي تواجه الاتفاق إن على الصعيد الداخلي وإن على الصعيد المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. سيعرض الرئيس الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، الانتهاكات الإسرائيلية، تشبث إسرائيل بحرية الحركة وعدم التعاون. وطبعا يعني منتظر من هكذا لقاء أن يخرج الرئيس اللبناني بمجموعة مكاسب أو إنجازات يطرحها على الداخل اللبناني، وفي مقدمها جدولة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. يعني إذا لم يتمكن الرئيس من خلال هذه الزيارة من يعني أخذ ضمانات من الأمريكيين أولا أن إسرائيل لن تعطل الاتفاق هذا واحد، أن إسرائيل ستنسحب من الجنوب اللبناني، وأيضا يفترض أن يحصل الرئيس على ضمانات تتعلق بدعم حقيقي للجيش، وليس الدعم فقط العسكري للجيش ولكن دعم السياسي، تأمين غطاء سياسي للجيش، غطاء سياسي، لأن الإسرائيليين إذا لاحظت في عندما تقدمت قوات من الجيش اللبناني إلى بعض حدود معينة في زوتر الغربية أطلقت الجيش الإسرائيلي النيران.
3: يعني وبالفعل وبالتزامن يعني مع لقاء ترامب وعون كان هناك تهديدات من الجيش الإسرائيلي.
5: صحيح، لا يستطيع الجيش اللبناني أن يقوم بهذه المهام الملقاة عليه وهذه الالتزامات الأمنية الكبرى تحت تهديد الجيش الإسرائيلي. إذا نريد ضمانات أمريكية سياسية لدعم الجيش وضمانات بدعمه عسكريا، وأيضا يفترض أن يحصل الرئيس على ضمانات بمؤتمر لإعادة الإعمار وعودة النازحين. هذه المنجزات، يعني نحن نرى هذه المنجزات نتأمل أن تحصل، ولكن أيضا نتطلع إليها بحذر من الموقف الأمريكي الحقيقي وبحذر من الموقف الإسرائيلي.
3: سيد علي حيدر، تقييمك أنت، أعرف أنك لا تشارك الجانب المتفائل ولكن ربما تشارك دكتور وليد صافي بالمخاوف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والدكتور وليد والمشاهدين الكرام. مسألة مش تفائل وتشاؤم، في واقع معين. نحن لدينا تجربة طويلة في لبنان وفي فلسطين والمنطقة مع الأمريكي، خاصة عندما يكون أحد أطراف العلاقة الكيان الإسرائيلي. فإذا حدا عنده شي تجربة مشجعة يعني حابين نعرف على الأقل نتثقف ونستند لإليها يعني بما يتعلق فينا أو غيرنا. بكل الأحوال نحن أمام محطة يعني بغض النظر عن الموقف من الخيار الاستراتيجي، في عنا معيار. نحن شعب، يعني أنا من الأشخاص اللي ما بينبهروا بهذا المشهد أنه رئيس أمريكي، ماشي رئيس أمريكي ورئيس أكبر دولة عظمى، ماشي، بس في نحن شعب نعاني من الاعتداءات الإسرائيلية، هجر أهلنا، يقتل أهلنا في كل يوم، تدمر بيوتنا إلى آخره، وهذا الطرف مدعوم من أمريكا. ما بتقدر تضرب قذيفة وحدة إسرائيل إذا الأمريكي كان جدي بمنعه. وهذا الطرف زاروا رئيس جمهوريتنا. أوكي، المعيار بالحد الأدنى ما بيقدروا ينسحبوا. أوكي، ما بدونش ينسحبوا، يحطوا جدول زمني. نتوقع أنه يطلع هيك جدي، يعني على الأقل هيك إنجاز. طيب، اثنين، يوقفوا الاعتداءات، ما يقتلوا بالعالم كل يوم، يوقفوا ضرب الجيش إذا هيك يخلوا مش أهالي مش النازحين، العجز من النازحين يرجعوا على بيوتهم. بيقدروا يعملوا هيك مبادرة؟ لا. أنا بقول لك لا. في أسرى، طيب مش أسرى المقاومة، أسرى المدنيين، ما في أسرى مدنيين اعتقلوا هيك عم بيجون، مالش خص، بيقدروا يطلعوهم؟ لا. طيب إذا نزلنا من الانسحاب إلى جدولة الانسحاب لوقف الاعتداءات للتدرج، لا لا لا، طيب شو متوقع؟ هلا أنا إذا اللي بيسمعني هلا أنا متشائم، إذا حدا طالع معه، إذا حدا بيجيب هيك إنجاز أنا بحييه. بس يعني ما في أمل. لا، مش إنه متشائمين، لا، هاي أمريكا وهي إسرائيل. نحن أولويتنا تختلف عن أولوية أمريكا، تختلف عن أولوية إسرائيل. حتى فخامة الرئيس هدفنا النهائي، مع إنه هلا مش وقتها، إنه إنهاء العداء إلى الأبد مع إسرائيل. لا تنهي عداءك مع طرف أنا بدي نقش عقليا، إما هو بطل عنده أطماع أو عم بتقول ما عنده أطماع أو لا، رغم أطماعه ورغم عدوانه بدي أعمل معه على.
3: ولكن تفسر أيضا بأنها تعني الانسحاب الكامل كي نصل إلى إنهاء العداء.
6: يختلف انسحاب، يمكن ينسحب واحد من أرض ما تنهي العداء معه، ما هو مش معناتها أنها إذا بديش أنهي العداء فاتح حرب، لا مش هيك. بس يا إما هو تتخلى، إما أنا مقتنع عن جد ما عنده أطماع وما عنده عدوان، أو هو تغير، يعني هذا بده يقنعنا، أو لا، رغم هول كله بدين العداء كيف تزبط هاي. بغض النظر عن هذا الموقف، ولكن خلينا نحكي بالمرحلة. هول العناوين المرحلية اللي قلتن، حدا إذا ما حدا جابن أو وعد فيهم بشكل مجدول، شو بتكون استفدنا من الزيارة؟
3: وإذا حصل عليهم دكتور وليد صافي، تريد أن ترد؟
5: يعني أولا في موضوع إنهاء العداء اللي يتحدث عنه رئيس الجمهورية، هذا الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي في الداخل اللبناني، يحتاج إلى حوار وطني، لأنه آخر شيء عملية إنهاء العداء بدأت تترجم باتفاقية، اتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء وستعرض على مجلس النواب، وبالتالي بدك يعني أكثرية توافق على هذا الموضوع. وبالتالي يعني بلبنان دائما نحن من نحكي بشرعية قانونية ونحكي كمان
3: ولكن
5: بشرعية،
3: إلى أي مدى يعني كانت هذا التصريح هو عبارة وفضفاضة تحمل الكثير من التأويلات يعني للتقريب من التقارب مع الرئيس الأمريكي؟
5: أنا فهمت من فترة أن الرئيس الجمهورية عندما تحدث مع رئيس ترامب على الهاتف قبل طبعا زيارته على واشنطن، قال للرئيس ترامب أن لبنان لا يستطيع أن يذهب بأكثر من ترتيبات أمنية مع إسرائيل. يعني يفترض باللقاء الذي جمع الرئيسين مع فريق العمل يفترض أن يعني يتم البحث بهذا الموضوع بشكل واقعي وبشكل صريح. يعني لبنان حاليا الظرف السياسي الانقسام الداخلي لا نستطيع أن نذهب بأكثر من ترتيبات أمنية أو بالعودة إلى اتفاقية الهدنة التي وقعت في العام 49 اللي بتتحدث عن يعني وقف الأعمال العدائية والتأكيد على القرارات الدولية 1701 والقرارات الأخرى. يعني بنرجع للأساس، في تحديات كثير كبيرة أمام هذا الاتفاق. أول تحدي أن يحصل الرئيس على ضمانات أمريكية فعلية بدعم الجيش وبجدولة الانسحاب الإسرائيلي، هذا أول تحدي. التحدي الثاني أن يستطيع الأمريكي وأن يكون لدى الأمريكيين الإرادة بالضغط على الإسرائيليين لأجل الانسحاب من لبنان. أنا يعني عندي حذر، قلت نتأمل ولكن الحذر موجود. الحذر يعني اليوم الواشنطن بوست ذكرت أن الرئيس الأمريكي يفكر بحرب شاملة على إيران، بتصعيد الموقف ضد إيران وبحرب شاملة، ويفكر بإدخال إسرائيل في الحرب. إذا راحت المنطقة في هذا الاتجاه، كل اللي عم نحكي عنه هلا بصير في مكان آخر ونصبح في واقع آخر، يمكن يستدرج لبنان إلى أن يكون ساحة من جديد. لذلك يعني في ارتباط كثير بين ما حصل اليوم في واشنطن وعودة الرئيس مع إنجازات إذا حصلت، وبين الواقع الداخلي والواقع الإسرائيلي والواقع الإقليمي.
3: سيد علي حيدر، يعني في حالة انزلاق المنطقة إلى تصعيد وإلى حرب شاملة وانخراط إسرائيل بحرب مع إيران، هل سيعود حزب الله إلى مواجهة مع إسرائيل؟
6: يعني لازم تسألي مع الاحترام أنه إسرائيل رح تشملنا بالعدوان ولا لا؟ هذا هو السؤال. إذا نحن ما ندافع عن حالنا، إذا إسرائيل بتشملنا بالعدوان طبعا ما ندافع عن حالنا، وإذا إسرائيل ما وقفت الاعتداءات طبعا ما ندافع عن حالنا. يوقفوا وينسحبوا ويرجعوا لورا الحدود اللبنانية ساعتها.
3: وإذا عاد الرئيس اللبناني بجدول زمني للانسحاب؟
6: هلا إذا هيدي كثير يعني ما بعرف إذا بقتنع فيها، بس بدي أذكرك بشغلة إنه حتى بالإطار الثلاثي مش موجود كلمة انسحاب. موجود إعادة انتشار. اللي ما بيعرف في فرق كبير بين إعادة الانتشار، هي مصطلح عسكري.
3: ولكن يبقى الإطار إطار وليس اتفاقا نهائيا.
6: هذا هو البوصلة، هو الاتجاه، رسم الاتجاه. يعني أي اتفاق بده يكون تحت هذا السقف.
3: طب لنترك السيناريوهات، ضمن الكلام المعلن كان هناك حديث عن دور لرئيس البرلمان نبيه بري. برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس بري؟
6: اللي حاول بعض الإيحاءات بطريقة بيلعبوا هني على هذا الوتر. دولة الرئيس نبيه بري هو محط ثقة المقاومة، كان ولا يزال وسيبقى. وكلنا يدرك الخصوصية التي يتمتع بها. هو أيضا رئيس فصيل مقاوم، هو رئيس برلمان، وهو شخصية سياسية وطنية جامعة في لبنان الكل يلجأ إليه. وبالتالي لا المقاومة قلقة من هذا الموضوع، مع أنه هن حاولوا وسيحاولون وسيبقوا يحاولون على إيجاد شرخ بين المقاومة بين الطرفين، ولكن هذا لم يحصل ولن يحصل. لذلك دائما هناك ثقة كانت من أيام سماحة السيد رضوان الله عليه السيد حسن نصر الله، والآن موجودة والعلاقات بين الطرفين إلى أقصى ما يمكن أن يتصور، يعني أبعد مما الناس ممكن تتخيل. فلذلك نعم هناك ثقة تامة بالرغم من كل الغمز واللمز اللي بيصير هون.
3: سؤال أخير لك سيد علي حيدر، عندما يقول ترامب إذا أراد الرئيس عون أن أتحدث إلى حزب الله سأتحدث، هل حزب الله سيتحدث إلى الرئيس ترامب؟
6: حزب الله اولا طبيعه الحال مواقف حزب الله التاريخيه والحاليه ما بيتحدث، ما في ضروره يتحدث بشكل مباشر هو قصده، ولا بشكل غير مباشر صار في مفاوضات واتصالات ورسائل متبادله. نحن بدل ما يحاول يغري بطريقه انه والله انا الرئيس الامريكي، في بعض الناس اذا وزير خارجيه موظف السفاره بيتصل فيهم بينبهروا، الموضوع مش هون، في عندي وطن عم يعتدى عليه، في عندي شعب يسحق، في عندي بيوت عم تتدمر، إذا بدك تعمل شيء لهذا الشعب ما تتصل بحزب الله وقف إسرائيل.
3: دكتور وليد صافي، اليوم نحن ننتظر الآن عودة الرئيس اللبناني ومعرفة تفاصيل فعليا ما تم الاتفاق عليه من الجانب اللبناني، ولكن هل فعليا لبنان مستعد للتفاعل إيجابيا من كامل أطرافه مع أي منجزات يأتي بها؟
5: قلت لك هناك تحديات كبيرة، تبدأ التحديات بالموقف الأمريكي الحقيقي من هذا الموضوع، وبدنا نشوف السياق الإقليمي لأين سيذهب، لأنه إذا ذهب السياق الإقليمي إلى التصعيد وإلى حرب شاملة كل هذا البناء اللي عم ينشغل عليه كله ربما ينهار بسرعة. بالتحديات الداخلية أنا بعتقد أنه الرئيس عندما يعود بعتقد لازم يفتح قنوات الاتصال السياسي، يعني أول شيء تعود العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والعلاقة مع القوى السياسية الأخرى، يعني رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جملوت كان له موقف واضح، طبعا لن يذهب إلى تحالفات سياسية ولا تموضع سياسي آخر، ولكن كان له موقف من هذا الاتفاق وكان في وجهة نظر يعني شاركوا فيها العديد من الخبراء القانونيين والسياسيين. يعني الرئيس أنا أعتقد أنه يفترض أن يستمع إلى وجهات النظر السياسية هذه ويحاول بناء إجماع وطني على الإنجازات اللي ممكن أن يكون حصل عليها من لقاء واشنطن.
3: شكرا لك دكتور وليد صافي وسيد علي حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. الآن إلى زميل نور الدين دغير ونافذة طهران، إليك نور الدين.
7: شكرا روعة وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران. وما بين مقولتين الحرب والحراك الدبلوماسي تتحرك هنا العاصمة الإيرانية طهران، مواجهات لا تزال مفتوحة ما بين واشنطن وطهران لمن يفرض سيطرته على مضيق هرمز، على الأقل حتى هذه اللحظة هذا هو السيناريو، المواجهة العسكرية وحراك دبلوماسي يريد أن يوقف هذه المواجهة والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد لقاءه بالمرشد الإيراني وقال بأن المرشد أكد على ضرورة أن تخرج إيران من حالة اللا حرب ولا سلم، وأكد بأن طهران تدافع عن حقوقها من خلال المفاوضات مع واشنطن. لكن هناك من يرى بأن هناك حالة ريبة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن وقفا لإطلاق النار ربما قد يتبعه بعد ذلك عودة إلى الحرف. كيف هو المشهد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ هل هو استمرار في العمليات العسكرية المتبادلة؟ أم أن الوسطات القطرية والباكستانية ستنجح مرة أخرى في إيقاف هذه الحرب وعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى؟ هي مجموعة من الأسئلة التي نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والدكتور علي أكبر داريني المختص في الدراسات الأمريكية. لكن قبل التفصيل في هذه المعطيات نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر التطورات. رانيا، ما هي آخر التحديثات بشأن المواجهات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أين وصلت الجهود الدبلوماسية خاصة تحرك الوسطات لإيقاف الحرب والعودة مرة أخرى إلى المفاوضات؟
8: نعم نور الدين، يعني في ظل استمرار التصعيد العسكري على خلفية مضيق هرمز، نشهد تصعيد إيراني في هجماتها ضد ما تصفه بالقواعد الأمريكية في المنطقة. شاهدنا تكثيف الهجمات على المنشآت الأمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك في إطار ما تصف طهران بالعمليات العقابية على الهجمات الأمريكية على السواحل الإيرانية الجنوبية، والتي تستمر يعني منذ نحو 10 أيام. وفي هذا الإطار تقول البيانات العسكرية للحرس الثوري أو الجيش أن هذه العمليات تمهد لعملية أوسع صاروخية وجوية، مع التأكيد على أن هذه الضربات مستمرة حتى تتوقف الولايات المتحدة عن استهداف الأراضي الإيرانية. تتحدث إيران عن استهداف أنظمة باتريوت، عن مستودعات للذخيرة ومستودعات للوقود، هذا بالإضافة إلى حظائر للطائرات المسيرة والمقاتلات الأمريكية. تؤكد إيران أنها تستهدف أيضا مراكز القيادة والسيطرة الأمريكية، وذلك بهدف إضعاف حجم وقوة الهجمات الأمريكية على إيران. هناك تأكيدات أيضا أن هذه الضربات ستستمر بقوة أكبر مع استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ ما تقوم به ومحاولتها زعزعة استقرار الأمن في مضيق هرمز، حيث تتحدث القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري عن أنها ما زالت تسيطر وبقوة على مضيق هرمز، وأنها لن تسمح للولايات المتحدة بأن تتدخل في إدارة المضيق، محملة الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه المنطقة من توتر وعدم تصدير النفط والغاز وغيرها من المواد المصدرة عبر مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تسمح للسفن بالمرور إلا إذا تم الالتزام بالإجراءات الإيرانية ومع توقف الهجمات الأمريكية أيضا. وهذا ما ذهب إليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي حمل الولايات المتحدة مسؤولية ما وصل إليه مضيق هرمز من تطورات وأوضاع، وذلك بسبب ما وصفه بعدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في مذكرة التفاهم، هذا بالإضافة إلى قيامها بإجراءات أحادية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي. هذه التحذيرات سواء العسكرية أو السياسية وتحميل الولايات المتحدة تبعات ما يجري في المنطقة يأتي يعني، ورغم ذلك هناك أيضا يعني جهود دبلوماسية مستمرة من أجل يعني إبعاد شبح المنطقة حرب عن المنطقة وخاصة إيران. وفي هذا الإطار نرى أن وزير الخارجية الإيراني توجه إلى باكستان والتقى مع، بالإضافة إلى نظيره الباكستاني، التقى أيضا مع رئيس الوزراء نواز شريف وقائد الجيش عاصم منير، والذي يعتبر الرجل المهم والذي لعب دورا مهما في التوصل إلى مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة، وذلك أيضا بمساعدة الوساطة القطرية. وتم التأكيد من قبل وزير الداخلية الإيراني على أنه تم مناقشة التطورات في المنطقة. أهمية هذه الزيارة وما تم خلالها رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيلها، هي أنها تزامنت مع تصريح للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد فيه على أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أكد على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب ولا سلم، وقال أنه على هذا الأساس تم الانطلاق في مفاوضات مع الولايات المتحدة كانت قد حققت نتائج كبيرة ومهمة، وذلك من أجل إنهاء الحرب، وذلك أيضا على أساس ما وصفه بالعزة والحكمة ومن أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني. ولكنه أشار إلى أن عدم التزام الولايات المتحدة وانتهاكها لالتزاماتها هو ما تسبب في توقف هذه المذكرة، التي أكد أيضا على أنها رغم الآراء الداخلية الإيرانية والانتقادات الداخلية إلا أنها تعتبر يعني إنجاز مهم بالنسبة للشعب الإيراني، منتقدا التقليل من حجم إنجاز هذا الإنجاز، ومشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني. إذن إيران تفتح الباب أمام الدبلوماسية، ولكن مع التأكيد على ضرورة أن يتم الالتزام بالتعهدات من جميع الأطراف.
9: دنا رانيا قاسم من مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التحديثات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، يقال هنا في طهران وكما قالت مراسلتنا بأن هناك الدبلوماسية وكذلك هناك الحرب، وهو الوضع الذي تتحرك فيه طهران حاليا. الآن الوضع والأجواء ماذا تقول هنا في طهران؟ هل هو جو الاستمرار في الحرب أم جو الذهاب إلى الدبلوماسية؟
10: أعتقد أنه القضية تشبه الطائر ذو جناحين، جناح للمفاوضات أو الوساطات، والجناح الآخر للحرب، يسيران معا. لكن في اليومين الأخيرين طغى على المشهد المقترح القطري فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف إطلاق النار في هذه المرحلة، لأن لم تتمكن من تحقيق إنجازا ما فيما يتعلق بمضيق أرمز. لذلك والأجواء هنا في إيران، الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ إلى ضرب بعض المواقع، وتحديدا ما يشاع جبل الرأس، حتى يحقق إنجازا ما ليزيد من أوراق الضاغطة في المفاوضات المقبلة مع الجانب الإيراني.
9: لكن هناك سؤال جوهري ومهم، وهو أن المقترحات التي تصل إلى طهران بحسب المعلومات المتوفرة هي مقترحات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أن تكون قادمة من الدول الوسيطة، فقط تنقل المقترحات. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما يقال هنا بأنها تقدم مقترحات، فما الداعي لكي تذهب إلى الحرب؟
10: هذه مسألة مهمة، ولكن الخطاب المزدوج الأمريكي عندما نرى خطاب تصعيدي من قبل الرئيس ترامب، وخطاب لين ومرن من قبل وزير الخارجية على خلاف عادته طبعا، لهذا هذا يدرس في في في في طهران هذا الخطاب المزدوج. لنمضي خلال الأيام، أنا قلت مرة أنه لآخر هذا الأسبوع سيتبين ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتصرف إما عبر المفاوضات أو طريق المفاوضات، هذا يعني بأنها ستقبل وقف إطلاق النار، وإما الاستمرار في الحرب وضرب بعض المواقع لكي تحقق بعض الإنجازات التكتيكية تعتبرها طبعا استراتيجية فيما يتعلق بالملف النووي.
9: دكتور دارين، هناك دائما حديث عن مسألة الحرب، تقول طهران بأنها لا تريد وقف إطلاق النار ولكن تريد وقف الحرب، هل فعلا ترى بأن هذه المقولة يمكن تحقيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن المفاوضات قد تؤدي إلى وقف الحرب وليس إلى وقف إطلاق النار؟
2: لا، نحن حاليا في حرب برأيي تحضر لمرحلة وحرب أكبر، أعتقد أنها ستؤدي إلى حرب إقليمية لها تداعيات كارثية أو دراماتيكية، أو أن الأمريكيين سيرون أن استمرار الحرب لن يكون لصالحهم. استراتيجية إيران تقضي بإضفاء طابع إقليمي أو عالمي على التكاليف، بحيث تقنع إيران ترامب على وقف الحرب العدائية هذه. حرب محدودة ضد إيران ستكون كارثية على الوجود الإيراني. لا تريد إيران هكذا حرب لأنها ستخدم المصالح الأمريكية. بالنسبة لإيران، إما أن يكون هناك نهاية دائمة وشاملة للحرب، أو نذهب إلى حرب إقليمية لها تداعيات كارثية، لأن إيران تريد إطفاء البعد الاقتصادي لترفع التكاليف على الولايات المتحدة الأمريكية. والحرب المحدودة لا تكبد إدارة ترامب تكاليف عالية. يريد إذن ترامب أن يكون سعر برميل النفط دون $100، ولكن إيران تريد رفع أسعار النفط وتريد أن تنقل الحرب إلى الاقتصاد الأمريكي لترفع التكلفة. هذه خطة إيران حاليا.
9: دكتور، هذه المعادلة التي تحدث عنها الدكتور داريني وهي اللعب على أسعار الحرب، لكن كذلك اللعب على الاقتصاد الإيراني كذلك، ليس فقط الاقتصاد العالمي هو من سيتضرر، هناك الاقتصاد الإيراني، هناك الضغط الاجتماعي، هناك العقوبات. فهل فعلا هذه المعادلة هي معادلة حقيقية؟ لأنه إيران جربت معادلة الشتاء البارد أثناء الحرب الأوكرانية الروسية وكانت لها نتائج عكسية على إيران. هل يمكن القول بأن اتباع هذه الخطة بدون استراتيجية واضحة في السياسة وفي العسكر سيكون لها انعكاس سلبي على إيران؟
10: أكثر من ذلك أستاذ نور الدين، أعتقد بأن حرب الاستنزاف التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بضرب المراكز الحيوية الإيرانية على نسق الجنوب، ومن ثم المجيء إلى العمق الاستراتيجي لإيران، هذا ينذر بمخاطر كبيرة من الناحية العسكرية حتى. لذلك أعتقد ما يشير إليه الحرس الثوري بأن سنقوم بعمليات لردع العدو فيما يتعلق بضربه للمراكز الحيوية الإيرانية، إنما يشير إلى الواقع أنه تعلم إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضرب إيران وإضعاف إيران بصورة متدرجة هذا. لكن من الناحية الاقتصادية أيضا كما أشار الرئيس كان واضحا اليوم عندما أشار إلى ضرورة الحفاظ على نسق المفاوضات ومسار المفاوضات لتحقيق الإنجازات التي كسبتها وحققتها إيران في مذكرة التفاهم. هناك تصريح واضح ويشير إليه الدكتور عراقجي، وهو أن من 14 البند المتعلق
9: بمذكرة
10: التفاهم 13 منها هي كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي لصالح إيران. هذا يعني بأن إيران عندما تريد العودة إلى مذكرة التفاهم تريد تحقيق هذا الإنجاز ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار في هذه الحرب.
9: طيب من خلال حديثك ما هو المرجح الآن؟ يعني من خلال حديثك يتبين أن على الأقل حاليا المرجح والمطلوب هو الخيار الدبلوماسي أكثر من الخيار العسكري. إذا ما أردنا أن نتحدث عن الخيار الدبلوماسي الآن، إلى أين وصل بالتحديد؟ هل يمكن القول بأن هذه المرة سينجح الخيار الدبلوماسي في دفع الأطراف مرة أخرى إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، أم أننا فسنتحرك في دائرة غير مكتملة، استراحة لمدة معينة والعودة مرة أخرى إلى الحرب؟
10: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن ما يجري في الأجواء داخليا وتحديدا في مجلس أعلى الأمن القومي وأكثر تحديدا هذا اليوم، أعتقد بأن الأجواء إيجابية للعبور إلى مرحلة المفاوضات مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء وتحديدا الوسيط القطري، وأكثر تحديدا المقترح القطري الذي جاء بالمقترح الأمريكي وعدله في إيران. وهناك بعض المعلومات غير مؤكدة تشير إلى أنه الوفد القطري سيزور طهران خلال اليومين القادمين لطرح هذه المبادرة القطرية لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، تستمر المفاوضات خلال هذه 10 أيام للأفق البعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطاء.
9: دكتور داريني، عقدة المفاوضات الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت الحرب قائمة، لكن العقدة دائما هي في مضيق هرمز. طهران لا تريد أن تفرط في المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح المضيق. هل يمكن الحديث الآن عن إمكانية تقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البند الخامس من مذكرة التفاهم المرتبط بمضيق هرمز، أم أن الأمر سيكون صعبا نوعا ما في هذه المرحلة؟
11: الأمر اليوم أكثر صعوبة لأن الرئيس ترامب أنهى مذكرة التفاهم ومفاوضات إيران في عمان التي كانت تحرز تقدما. المرة الماضية أو المرة الأخيرة التي تفاوضت عليها إيران وعمان حول الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز كان هناك مقترح من الجانب الإيراني يقضي بخلق
2: معبر أو ممر متوسط بدل أن يكون هناك المعبر الجنوبي الذي اقترحه العمانيون. انهارت المفاوضات هذه لأن الأمريكيين لجأوا إلى الهجوم العسكري من أجل إقامة الممر الجنوبي، وبذلك سقطت مذكرة التفاهم. يبدو أن الرئيس ترامب وصل إلى خلاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلحق الضرر الكافي لإيران في حرب 40 يوما. الآن إسرائيل واللوبي الإسرائيلي يشجعونه أنه بحال ألحق ضررا أكبر بإيران فإن إيران ستستسلم هذه المرة، وهذا سوء حساب كبير. باختصار، الصراع الأساسي هو حول مضيق هرمز. هذا خط أحمر لا يمكن لإيران أن تتخلى عنه. هناك إمكانية أن يصل أو تصل إيران وعمان إلى اتفاق ثنائي مقبول للطرفين من أجل إدارة مستقبلية للمضيق، ولكن هذه الحرب واستئناف الهجمات الأمريكية على إيران صعبت الأمر. لماذا؟ الأمر بسيط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تفترض أنها إذا قصفت إيران سترغمها على الموافقة على الممر الجنوبي، وبإقامة الممر الجنوبي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض واقعا جديدا بحيث تسحب من إيران ورقة ضغطها قبل أي مفاوضات، وذلك لن يحصل.
9: دكتور،

0: توصل مثلا شمس واحد. فعلا هذه نقطة إشكالية الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما سمعناه هو أن هناك مقترحات موجودة الآن تحاول حل هذا الإشكال ما بين طهران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وصيغة توافقية. هل يمكن أن نشهد صيغة توافقية في مسألة مضيق هرمز وبالتالي هي الإشكالية في مذكرة التفاهم، والعودة مرة أخرى للمذكرة والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟
1: يجب أن ننظر إلى واقع أخرى قد نشطت في الأيام الأخيرة، وهو مضيق باب المندب والحصار الحوثي ضد السعودية.
0: ولكن لا نريد توسيع الحرب، لا نتحدث عن الحد من الحرب.
1: لا
0: في مسألة مضيق هرمز هل هناك مقترح جديد؟
1: عندما تعول بعض الجهات في إيران على هذه الورقة، هذا يعني أن ستستفيد من هذه الورقة لصمودها أكثر فيما يتعلق بمضيق هرمز. نحن نعلم جيدا بأن هذه الورقة ستستخدم أيضا في المستقبل. لذلك أعتقد بأن نحن نتجه للمفاوضات، لكن من ناحية أخرى عين أخرى على الامتيازات أو الميزات التي تحققت أو من الممكن أن تتحقق من الجانب الإيراني فيما يتعلق بصمودها في ضرب الأهداف الحالية في إيران.
0: إذن دكتور ما شاء الله شمس واعدين، دكتور داريني شكرا على تواجدكما معنا هنا في الأستوديو. إذن مشاهدينا كان هذا هو المشهد من هنا من طهران في بحث أفق السياسة وواقع الحرب هنا بإيران. إذن تنتهي هذه النافذة وننتقل إلى استوديوهاتنا في الدوحة مع الزميل عبد السلام.
2: شكرا لك نور الدين دغير. ورأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة. نتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف، مضيفا أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا. واتهم الرئيس الأمريكي الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء موقع نووي محتمل إيرانيا. قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. هذه التصريحات تأتي مع استمرار الضربات، فبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وقد أعلن في الكويت والبحرين التصدي لهجمات إيرانية اليوم، بما قالت مصادر أمنية في كردستان العراق أنه تم إسقاط 3 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. في الشق اللبناني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وإنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال الرئيس اللبناني أنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. ويأتي هذا اللقاء بعيد إعلان الجيش اللبناني بدء وحداته العسكرية الانتشار ببلدة زوتر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. نبقى في متابعة هذه التطورات مع شبكة مراسلين من واشنطن مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل برة، ومن طهران مراسل الجزيرة مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن مع هاشم، وسياق حديث الرئيس الأمريكي وقد احتوى على احتمال التفاوض لكن ليس بعد.
3: عبد السلام، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تخرج عن ثنائية الترحيب بفكرة التواصل مع الجانب الإيراني لتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مع التلويح كذلك بالعودة إلى خيار القصف المركز إذا اقتضى الأمر ذلك، وكان لافتا للانتباه تلويحه بالتهيؤ

0: لضرب منشأة جبل الفاس التي تعتقد بعض الأجهزة الاستخباراتية بأنها أصبحت اليوم الرئيسية في مشروع إيران النووي، وقد لوح ترامب بقصف هذه المنشأة. وقال ترامب كذلك بأن الجانب الإيراني يتوق إلى عودة مسار المفاوضات عبر الأطراف ثالثة، لكنه قال بأن الإدارة الأمريكية ليست مستعدة للتوجه إلى أي اتفاق إلا إذا كانت إيران جادة. وبهذا يقصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرطان الأمريكيان الأساسيان، وهما حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ثم كذلك اشتراطات من الجانب الإيراني بأن إيران لن تعود إلى برنامجها النووي وبأنها مستعدة لتسليم آخر ما تبقى لديها بما في ذلك اليورانيوم المخصب. الإدارة الأمريكية عبد السلام ترى بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنها مصرة على المضي قدما في قضية ضرب المنشآت العسكرية الإيرانية وإن طال أمد هذا القصف. وهو رسالة سياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جاد هذه المرة بأنه لن يقبل أنصاف الحلول، وبأن الانتخابات النصفية لا تخيفه على الإطلاق بقدر ما يريد أن يستعمل القوة العسكرية حتى يصل إلى حل سياسي نهائي مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك هاشم البرم مدير مكتب الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وهناك تفاعل إن على الصعيد السياسي وحديث للرئيس الإيراني بخصوص التفاوض والدفاع عن المفاوضين، بالإضافة إلى حركة دبلوماسية لافتة لعرقجي واتصالات، ضعينا في سياق كل ذلك مع أيضا الحديث عن التطورات العسكرية.
2: نعم عبد السلام، يعني رغم استمرار التصعيد العسكري ومحاولة أحد المسيرات الأمريكية فيما يبدو باستهداف محافظة أذربيجان الشرقية للمرة الثانية، حيث كان قد تم استهداف مدينة تبريز في المحافظة قبل يومين ما أدى إلى مقتل أحد ضباط الجيش الإيراني، إلا أن هناك يعني جهود لاحتواء هذا التصعيد العسكري المستمر ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا ما يمكن فهمه من تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي أشار فيها إلى أن المرشد الإيراني كان قد أكد على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي تعيشها البلاد حاليا. وعلى هذا الأساس تم انطلاق المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتم التوصل بحسب بزشكيان إلى مذكرة تفاهم تعتبر إنجاز بالنسبة للشعب الإيراني من خلال ما تم تحقيقه من خلالها. وتم التأكيد على أن يعني هذه المفاوضات بدأت على أساس الحكمة والعز، بالإضافة إلى تأكيدها أن الدبلوماسية الإيرانية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، بتأكيده على أن لن يتم التنازل للولايات المتحدة وأن إيران تتفاوض باعتبار أن الدبلوماسية أحد الوسائل لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني كما يتحدث الإيرانيون هنا. هذا بالإضافة إلى تثبيت ما يقولون أنه يعني منجزات خلال الحرب الأخيرة. وفي هذا الإطار وفي ظل يعني إبقاء إيران الباب مفتوحا قليلا أمام الوساطات، توجه وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان اليوم، وذلك من أجل يعني بحث العلاقات الثنائية وأيضا التطورات في المنطقة. هذا ما أكده مؤمني خلال تواجده في إسلامباد، أنه ناقش ليس فقط مع نظيره الباكستاني وإنما مع رئيس الوزراء نواز شريف وأيضا مع قائد الجيش عاصم منير، وهذا الرجل الذي يعتبر يعني أنه لعب دورا مهما في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، بحث معه هذه التطورات في المنطقة. هذا بالإضافة يعني إلى التأكيد من قبل وزير الخارجية عباس عراقشي على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عما يجري في المنطقة من إغلاق مضيق هرمز وتوترات، وأكد عليها أنها عليها أن تتحمل مسؤولية هذه التوترات.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي على كل هذه الإيضاحات. ما الذي يقال الآن في إسلام أباد عبد الرحمن مطر؟
3: توقيت ما يقال ربما هو اللافت حقيقة هنا هذا اليوم. وزير الداخلية الإيراني بدأ لقاءاته الرسمية بلقاء قائد الجيش، لكن البيان الرسمي الصادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الباكستانية جاء متأخرا بعكس ما حدث مع رئيس الوزراء الباكستاني الذي التقاه وزير الداخلية الإيراني لاحقا وصدر البيان مباشرة. على كل حال، البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء لم يخرج عن صيغة البيانات الثلاث الصادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية على مدار الأيام الماضية، مطالبة الطرف

0: الأمن الإقليمي وأيضا أمن الحدود الباكستانية الإيرانية المشتركة، فقط لا حديث عن أي نوع من أنواع المقترحات الجديدة، لا حديث عن العملية التفاوضية، لا حديث عن الوضع الراهن في المنطقة بشكل مباشر أو عن أفكار إيرانية جديدة، لا حديث أو كشف عن فحوى الرسالة الإيرانية التي كان يفترض بالوزير الإيراني أن ينقلها من الرئيس الإيراني إلى القيادة الباكستانية، وبالتأكيد لا حديث عن ما أشيع خلال اليومين الماضيين عن مقترح باكستاني بأن يكون هناك هدنة لمدة 10 أيام. الواضح هو أن باكستان ملتزمة بهذه الصياغات المحددة للبيانات الرسمية الصادرة بعد لقاء وزير الداخلية الإيراني مع قائد الجيش أولا ومع رئيس الوزراء الباكستاني لاحقا. على كل حال، باكستان بشكل عام كانت خلال الفترة الماضية تشعر بكثير من الإحباط بسبب تصاعد التوتر في المنطقة، بالرغم من توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني وبعد جهود مضنية على مذكرة إسلام آباد للتفاهم.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة، كان معنا من إسلام آباد. وبالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، يكشف موقع أكسيوس عن مقترح جديد تقدم به الوسطاء، يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام وترتيبات بشأن فتح مضيق هرمز. ويأتي المقترح في إطار الجهود الإقليمية لإنقاذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومنع اتساع التصعيد الحالي إلى مواجهة عسكرية أكبر.
2: بعد ليال من القصف الأمريكي والرد الإيراني، يعود سباق إقليمي لكسر حلقة الانتقام بين واشنطن وطهران التي تزداد دمويتها وكلفتها مع كل هجوم جديد. هدنة لعشرة أيام، مقترح جديد يضعه الوسطاء أمام الولايات المتحدة وإيران، علهم يحتوون تصعيداً لديه كل الظروف كي يتحول صراعاً إقليمياً. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن مقترح الهدنة الجديد يتضمن شرطين أساسيين هما وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران. وخلال فترة وقف إطلاق النار التي يحددها المقترح بعشرة أيام، ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أحد الخيارات المطروحة ينص على السماح لإيران بتحصيل رسوم خدمة معقولة مقابل تأمين الملاحة وحماية البيئة وغيرها من الخدمات. يقدم المقترح فكرة تقضي بإيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. يقول موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس ترامب تدرس المقترح، وخلال ذلك حثت الإدارة الأمريكية إسرائيل على تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الدبلوماسية، لكن واشنطن تستعد في الوقت نفسه لفشل المحادثات، إذ أرسل الجيش الأمريكي عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة تحسباً لاتساع التصعيد العسكري مع إيران. يضع المقترح الجديد الرئيس ترامب أمام خيارين، إما الدفع نحو وقف جديد لإطلاق النار لمدة 10 أيام، أو المضي في حملة عسكرية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل تجبر إيران على الاستسلام. إلى الآن ترفض واشنطن وطهران التعليق على المقترح الجديد، إذ يبدو الجانبان مصممين على تعزيز موقفهما التفاوضي قبل الالتزام بوقف إطلاق النار. فترامب الذي يخوض حرباً لا تلقى إجماعاً أو دعماً داخلياً، يزداد موقفه حرجاً بعد مقتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على العراق والأردن. داخل إدارة ترامب يترافق الحديث عن الانتقام لقتل الجيش الأمريكي مع الدعوات لاستمرار المحادثات. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مع إيران مستمرة، لكن الرئيس ترامب لم ينتهي بعد من الرد الانتقامي، وإنه يركز حالياً على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وما وصفها أعمالها الإرهابية المستمرة في مضيق هرمز. بالمنطق ذاته تتحدث طهران، تعلن الخارجية الإيرانية أنها تلقت المقترح الجديد عبر الوسطاء وتمتنع عن الخوض في تفاصيله. في الوقت ذاته يتوعد الجيش الإيراني بمواصلة الرد وسحق أي اعتداء أمريكي.
1: انضم إلينا الآن في الاستوديو توم جاريت، العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع سيد توم جاريت والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي وما تسرب الآن من أكسيوس عن

0: أن هناك كان فرصة لتفاوض ومهلة لعشرة أيام. ما قيل في أكسيوس أن سقوط عدد من القتلى من الجنود الأمريكيين عطل هذا المسار ودخل الرئيس الأمريكي في مرحلة انتقامية. كيف تقيم ذلك؟
1: أعتقد أن هذه الأفكار سخيفة. أعتقد أنه وفقا لمتابعتي للرئيس ترامب قبل العام 2016، هو يدلي بتصريحات خاطئة والحرس الثوري الإيراني كذلك. أنا لا أعتقد أن معادلة الاستهدافات قد تغيرت. أعتقد أن الضربات الأمريكية وطبيعة الضربات والمواقع هي بالفعل ما يجب أن يؤخذ بالاعتبار. ربما هناك عملية حسابية سياسية تفرض عليه أن يبدو بمظهر الرئيس الغاضب، ولكن في نهاية المطاف الرئيس ترامب أثبت أنه على استعداد لتقديم الإيرانيين الكثير. قالوا أنهم يودون أن يحتفظوا ببرنامجهم الصاروخي. قال لا مشكلة، وأرادوا رفعا للعقوبات للمرة الأولى منذ 2018. قال لا مشكلة، وأرادوا فكا للأصول المجمدة ووافق. ولكن إيران بدأت بقصف السفن ليس فقط في المضيق ولكن في المياه العمانية، ولذلك أعتقد أنه يود أن يتفاوض مع طرف يرى أنه يتفاوض بنية حسنة. الإيرانيون لا يفعلون ذلك.
0: حتى للتوضيح، أنت لا تعتبر أن توقيت سقوط القتلى سيؤثر على قرار الرئيس الأمريكي، ويقول إذا ما أصبح الإيرانيون مستعدين للقاء بشكل هادف، هذا هو الضابط بالنسبة لك؟
2: No, I really don't. I mean, it's unfortunate.
1: كلا، أنا لا أعتقد ذلك. طبعا للأسف يسقط الجنود بهجمات إيرانية، سواء كان ذلك في إيران أو في أمريكا أو في أي مكان. وطبعا نتحدث عن المدنيين أيضا الذين يجرحون ويقتلوا في المنطقة. أنا كنت جنديا وقدت الجنود، والجنود يقدمون أرواحهم دفاعا عن المهمة. هذه احتمالات قائمة، الرئيس يفهم هذه الاحتمالات. طبعا هناك عمليات حسابية ترتبط بمقتل الجنود في ميدان المعركة أو خارج الميدان، ولكن في نهاية المطاف الهدف الأسمى هو ألا تستحوذ إيران على سلاح النووي وأن تدخل المفاوضات بنية حسنة.
0: النيات الصادقة، والرئيس الأمريكي يصف ذلك، يقول إذا كانت إيران مستعدة للقاء بشكل هادف. لافت جدا من حيث التوقيت حديث مسعود بزشكيان بأنه على تواصل مستمر مع المرشد الإيراني، وبأنه طلب منه إنهاء مرحلة اللا حرب واللا سلم. ما الذي يفهم؟
3: تحية لك وإلى ضيوفك والمشاهدين. هناك ربما هذا الإعلان لأول مرة يعلن. هناك اجتماع عقد ليلة أمس للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحضور المرشد الإيراني الأعلى، هذه أول مرة، السيد مجتبى خامنئي، وتم استعراض الجهود الدبلوماسية، هذه أول مرة منذ انتخابه لحد الآن، بل منذ الحرب لحد الآن، أن يجتمع المرشد الإيراني الأعلى مع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتم استعراض الجهود الدبلوماسية والمسار الدبلوماسي والمفاوضات وما آلت إليه عملية الانسحاب، يعني انسحاب الرئيس ترامب من مذكرة التفاهم، وأين هي يعني كل التطورات الخاصة بمذكرة التفاهم وبالمفاوضات. كما تم استعراض أيضا الجانب العسكري ومدى جهوزية الجانب العسكري من أجل مواجهة اعتداءات متكررة أو القيام الجانب الأمريكي بحرب واسعة. وأي بالإضافة إلى ذلك تم استعراض أيضا القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية. وتم التأكيد، وهذا المهم وهذا ما أنا أعتقد هو الذي دعا الرئيس بزشكيان، التأكيد على المسار السياسي والدبلوماسي. تم التأكيد في هذا الاجتماع المهم على المسار السياسي والدبلوماسي باعتباره الخيار الأول، لكن في ذات الوقت المسار، جهوزية المسار الثاني.
0: لماذا قلت هذا الأمر مهم؟ لأنه تحول في النظرة داخل إيران؟
3: المهم فيه هو أنه هذا الاجتماع بحضور المرشد الإيراني، والاستعراض الذي تم لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية أيضا. أهمية هذا الاجتماع أولا استعراض كل الجوانب، والثاني وجود المرشد
0: للتأكيد
3: العالمي،
0: لأنه الحديث كان على مدى أسابيع بأن الصوت العسكر طغى. هل تعتقد أن تغيرت الموازين الآن؟
3: أنا أعتقد بأن صوت العسكري حتى من قبل هو لم يطغى، لأن الجانب الآخر مثلا عندما انسحب الرئيس ترامب من مذكرة التفاهم، معنى ذلك بأنه هو ذهب للحرب، وعندما يذهب للحرب يكون الصوت العسكري هو الأقوى. الآن تم التأكيد باعتبار على المسار السياسي باعتباره هو الخيار الأول، لكن هذا لا يعني بأن الخيار الثاني هو الخيار العسكري سوف يكون بعيدا عن هذه التطورات، وإنما تم دعوة الجانب العسكري إلى أن يكون في جهوزية عالية من أجل رد أي هجوم ربما تتعرض له إيران.
0: دكتور شرقاوي، دخلنا في مرحلة مختلفة في هذا بعد 10 أيام.
4: لا شك أن الأفق لا يبشر بالخير. لماذا؟ لأن هناك اتساع لرقعة الصراع، هناك قصف في العمق الإيراني ناهيك عن مدن الساحل، جزيرة قشم، مدينة سيريك. هناك أيضا ردات الفعل الإيرانية التي لم تعد تقتصر على السفن أو ناقلات النفط العابرة للمضيق، بل أصبحت تستهدف مرافق مدنية في الكويت، تهدد أيضا مرافق أخرى في البحرين، في الإمارات. إذن هذا التصعيد غير مسبوق، أعلى بكثير مما كان خلال حرب 40 يوما، وأيضا خلال مراحل القصف المتقطع. عندما لا يجد الوسيطان القطري والباكستاني صدى إيجابي لدعوتهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، هذا دليل على أن إيران وترامب في البيت الأبيض كلاهما متشبع حتى النخاع بأن لا خيار إلا مزيد من القصف. أود أن أعود إلى سؤالك السابق لزميلي توم جاريت قبل قليل. الحرب أيا كانت لها أثمان متعددة، وهناك بعض الأثمان يستطيع ترامب تحملها الآن، ولكن هناك ثمن لا يستطيع تحمله بالمرة. الثمن السياسي يمكن أن يجادل ويمكن أن يناور أمام الكاميرات وأمام المشرعين في الكونغرس بأنه يهتف إلى منع إيران من الوصول إلى العتبة النووية. الثمن الاقتصادي يمكن أن يتحايل على خزانات النفط حتى لا ترتفع أسعار الطاقة، ولكن الثمن البشري بمعنى سقوط جنود في ساحة الوغى بعيدا عن الولايات المتحدة، هذه مسألة من اللاءات الكبرى في الثقافة السياسية المعاصرة في الولايات المتحدة. فإذا زاد ترامب في توسيع نطاق هذه الحرب، وإذا سقط عدد آخر، هذا لا يجعله في غزل سياسي مع فكرة القوة وأنني أنا أفرض الأمر الواقع، بالعكس سيوسع عليه نطاق الانتقادات، ليس من الديمقراطيين كما هو الحل بشكل تقليدي لأنهم ضد الحرب، ولكن حتى من أنصاره في داخل حركة ماغا، أيضا داخل المعسكر الجمهوري. إذن الثمن البشري لهذه الحرب ليس مسألة إيجابية، بل بالعكس هي تعجل بأن هناك إحراج آخر قد يترجم لاحقا في عند موعد الانتخابات.
0: سيد توم جارث، زميلتك السابقة في الحزب الجمهوري، العضو السابق بالكونغرس تايلور غرين، رددت هذا الكلام في تغريدة لها قبل قليل، وتحدثت بأن على الرؤساء وعلى المرشح القادم أن يتذكر هذه النقطة، أن الرئيس الأمريكي تراجع عن بعض القواعد التي من أجلها انتخب، وهي عدم الدخول في الحرب، وكانت تعلق على سقوط قتلى. إذن الموضوع بالنسبة لك قد يكون مختلف، لكن بالنسبة للقاعدة الجماهيرية لحركة ماغا ومن رشحوا الرئيس ترامب مختلفة من خلال انطلاقا من تصريحات غرين، ما رأيك؟
5: في الواقع هناك عدد كبير، ولكن في الوقت نفسه عدد قليل من الأعضاء السابقين من الجمهوريين في الكونغرس. لدينا 435 من الأعضاء، نصفهم من الجمهوريين. ما هو عدد الأحياء؟ لربما نتحدث عن 1000 بشكل عام من الأحياء يمكن أن يدلوا بكل التصريحات. هناك تصريح في بوليتيكو بوليتيكو، هناك مقال في بوليتيكو نشر قبل دخولي بثلاثين دقيقة، سئل السؤال هل سوف تؤثر انتخابات الجيش النصفي على سياستك أنت الرئيس ترامب بالنسبة إلى البرنامج النووي الإيراني؟ قال الرئيس ترامب كلا، ولكن لكي نكون عادلين السياسيون يدلون بتصريحات قد لا تكون دقيقة بالنسبة إلى ما يعنوه، ولكن الرئيس ترامب هو فريد من نوعه في التاريخ المعاصر ويفهم نعم التأثيرات بالنسبة لأسعار الوقود والأرواح الأمريكية، هذه أمور ليست جيدة للانتخابات في نوفمبر، ولكن دونالد ترامب هو نوع جديد من السياسيين، إذن يتحدث عن إجراءات وهو متسق في إجراءاته ومواقفه ولا يتأثر، عندما يعقد العزم على فعل شيء ما يتصرف.
0: تفضل.
4: مع كامل احترامي لدفاع زميلي عن ترامب، أنا درست ترامبية لست سنوات وربما أعتبر نفسي متخصصا فيما يفعله وما يقوله ترامب، ليس هذا الرجل من عيار سياسي استثنائي لا يستحق كل هذا الإطراء، بل ترامب أسوأ ما فيه أنه يتناقض مع عاداته أكثر ما يتفق، بمعنى إذا أخذنا السنوات العشر الماضية عندما ظهر على المسرح السياسي يوم 15 من يونيو 2015 كمرشح للمرة الأولى قال الكثير من الأمور ومن الوعود، وفي سبتمبر الماضي تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وادعى أنه هو الذي نجح في إنهاء 9 حروب، الآن أضاف حربا عاشرة، وسواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الدبلوماسية هو في حيرة من أمره لا يستطيع حسمها لا عسكريا ولا سياسيا، فبالتالي لا أرى كل هذا الاحتفاء بما يقوله ترامب، وخاصة وأن الرجل ينقلب على ذاته عشرات المرات.
0: هذا نقاش لن ينتهي، ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن الرئيس ترامب، أريد أن أتحدث عن سياسات الرئيس دونالد ترامب. وسؤالي لك سأبقى في ذات الإطار، يقول حتى يلتقي مع الإيرانيين لابد أن يقدموا شيئا يظهر جديتهم، هل هناك قياس لهذا الأمر جدية الإيرانيين؟
2: I think if they were to cease
5: أعتقد أنه إذا ما أوقفت إيران إطلاق النيران باتجاه السفن في القناة العمانية في المضيق، هذا امتثال للبند الخامس من مذكرة التفاهم ومبادرة حسن نية. أود أن أقول أن زميلي محق، الرئيس ترامب يغير في مواقفه وهو يتناقض مع نفسه، ولكنه لا يفعل ذلك عندما لا يفعل ذلك، أي أنه يتسم بالجدية في موقفه بالنسبة إلى الضحايا. وفقا أو في أيام الرئيس أوباما نتحدث عن 100 بالشهر من أولئك الذين قتلوا في الخارج من الجنود الأمريكيين كمعدل، أعتقد أن هذا لن يغير المسار الذي يسير عليه الرئيس.
0: سيد صدقيان، إذا كان الجو العام داخل إيران تقول أن هناك تحول باتجاه تغليب صوت الذهاب باتجاه التفاوض، لكن هل الشروط الإيرانية تغيرت؟
3: الشروط الإيرانية تتغير عندما تكون هناك ثقة، هذه الثقة اللي حد الآن لا زالت مفقودة، وبالتالي نحن نسمع مثلا قضية السلاح النووي، إيران جربت مرة واحدة في 2015 كان الاتفاق النووي، ومنذ يوليو تموز 2015 توقيع الاتفاق النووي وحد 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي من هذا الاتفاق، وحتى العام 2020 يعني 5 سنوات تقريبا لم يصدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يصدر ما يفيد بأن إيران لم تنفذ الاتفاق النووي، نفذته بالكامل حتى مع تلك التحويرات التي صدرت بمفاعل.
0: هو الرئيس الأمريكي تحدث عن موقع محتمل وجبل الفأس ونحوه، لكن النقطة الأساسية وأعتقد تتفق معي في هذه النقطة هي مضيق هرمز، فهل هناك تحول في النظرة لإدارة المضيق أو الحركة في المضيق خلال فترة التفاوض 60 يوما المفترضة حتى الآن لم ندخل فيها عمليا، ومذكرة التفاهم يعني وضعها لا يعلم؟
3: عندما كنا بمذكرة التفاهم وتم انسحاب الرئيس ترامب من هذه المذكرة، هناك خلاف حصل حول الفقرة 5. الرئيس ترامب لم يأتي مع الإيرانيين ليقول، أو حتى يعني الوسطاء أيضا، الرئيس الأمريكي فرض نفسه بالقوة من أجل تمرير ما يفسره من الفقرة 5، وهذه النقطة هي التي دعت إلى أن إيران تقف في مواجهتي وقالت بأننا نختلف. هذه الفقرة 5 ليست
0: إذا في هذه النقطة. هل هناك مقترحات تقرأ أن هناك تحول ربما ينتج شيء لحل هذه المشكلة مع الإبقاء على مذكرة التفاهم في بقية بنودها؟
3: هناك ثلاثة احتمالات. الآن هناك اقتراح مقدم من الوسيطين القطري والباكستاني، وزير الداخلية الإيراني في إسلام آباد التقى بقائد الجيش والتقى المسؤولين الباكستانيين بالإضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. هذا المقترح يقول بأن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، والتنفيذ المقترح رقم الفقرة رقم 1 إنهاء الحرب من أجل فتح مضيق هرمز. أنا أعتقد بأن الإيرانيين بناء على المعلومات التي يمتلكها الإيرانيين مستعدون للتجاوب مع هذه المقترحات، لكن كيف يكون السلوك الأمريكي؟ هل إنه يريد التفاوض تحت النار؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل يكف عن إرسال هذه الطائرات الذي يعدها وهذا هذه الحشود العسكرية من أجل ماذا؟ هل إنه يريد مرة أخرى خدع أو خداع إيران أم لا؟ هذه النقطة بالنسبة للإيرانيين مهمة جدا. الإيرانيون لحد الآن 4 مرات خدعوا من الرئيس ترامب، هل هناك خديعة أخرى أم لا؟ هذه النقطة يجب أن تتوضح، ويجب أن يقوم الرئيس ترامب بتعزيز هذه الثقة إذا كان يريد هناك سلام سياسي.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا. دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، نشكر توم جارث العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث. فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئ إيران، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
6: لم تكن حرب 100 يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضاً اختباراً قاسياً لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطاً شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليونا. إضافة إلى ذلك تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من حيث القيمة الإسمية لورقة نقدية واحدة. خطوة كشفت الحاجة لتوفير أوراق نقدية كافية لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي كان توقيع اتفاق الهدنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال ب15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة. فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لابد يوما أن تنتهي.
0: في التطورات في لبنان نبقى في سياق الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال إن لبنان يحتاج إلى الدعم وإن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بحل كثير من مشكلات لبنان، فيما طلب جوزيف عون كما قال الدعم الأمريكي سياسيا وللجيش اللبناني. واليوم واليوم الأول لتطبيق المناطق التجريبية وانتشار للجيش اللبناني في زوطر الغربية وبيان للجيش الإسرائيلي بحدث يتعلق بإخلال الجيش اللبناني بالدخول إلى مناطق في زوطر الشرقية وإطلاق رصاصات تحذيرية كما وصفها بيان الجيش الإسرائيلي. نقف على هذا المشهد بداية من البيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وسيكون معنا جوني طانيوس من بيروت، وفي الأستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع وجد وقفي وأبرز الرسائل المتبادلة بين الرئيسين فيما يتعلق بالتطورات في جنوب لبنان.
7: الرئيس ترامب بدأ مهتما جدا بإنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية جنوبا، وبدأ واضحا خلال تصريح عندما أكد الرئيس ترامب بأن ينبغي لبنان أن يحظى أخيرا بالاحترام الذي ينبغي أن يتحقق له، لأنه تمت إساءة معاملته لأعوام طويلة. أكد الرئيس ترامب بأن إدارته سوف تعمل على ما قال إنه حل مشكلات لبنان، وقد بدأ ذلك بالفعل من خلال الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان مع الجانب الإسرائيلي، والذي وصفه الرئيس ترامب بالإنجاز المهم والخطوة الكبيرة من قبل لبنان. الرئيس اللبناني بحث مع الرئيس ترامب سبل دعم الجيش اللبناني. هو أكد وصرح بأن الجيش اللبناني يحظى بثقة كل اللبنانيين، وبأن أقوى سلاح لدى جيش لبنان هو هذه الثقة والاحترام الذي يحظى به من كافة فصائل الشعب اللبناني. وأكد بأنه ينبغي تقديم الدعم للجيش اللبناني، وأكد بأن ما يجري الآن العمل عليه مع الولايات المتحدة من إحلال استقرار في جنوبي لبنان ولبنان كله هو أمر متوافق عليه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
0: نعم.
7: وقال إنه يدعم هذه الجهود لإحلال الاستقرار وإنهاء الحرب مع إسرائيل. طبعا مسعد بولس نشير إلى قضية مهمة وجزئية مهمة قالها، أكد لدى سؤالي له عن من هي الجهة الثالثة التي تضمن آلية التحقق ضمن الاتفاق الإطاري، قال إنها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وهي تقوم بذلك بالفعل في هذه الأثناء، وهذه الجهود تسير على نحو جيد. كمان
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من البيت الأبيض. نذهب لجوني طانيوس، واليوم الأول لتطبيق المناطق التجريبية في ظل هذه الزيارة، ما الذي يرصد؟
8: ما يمكن قوله من بيروت عبد السلام أن هناك فهما لبنانيا هنا في بيروت على أن هذه الزيارة هي نقطة مفصلية مهمة ستكون لها تداعياتها ونتائجها في المرحلة المقبلة على المستوى الميداني، على مستوى المساعدات الأمريكية للبنان وتحديدا للجيش اللبناني. وفي هذا السياق اليوم بدأت طبعا مسألة المناطق التجريبية، ودخل الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية وحصل إطلاق نار إسرائيلي باتجاه الجيش اللبناني. وقبل بعض الوقت يقول الجيش اللبناني في بيان رسمي صادر عنه أنه لم يدخل إلى زوتر الشرقية ضاحدا الرواية الإسرائيلية، وأكد الجيش اللبناني أنه التزم بالحدود الجغرافية لزوتر الغربية وأن أي خرق يتم التعامل معه من خلال فريق المتابعة، الفريق العسكري الخاص التابع للقيادة العسكرية المركزية. وبالتالي هذه نقطة مهمة تتعلق بالمجال الميداني وتتعلق بمسألة بدء تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. أيضا هذه الزيارة للرئيس اللبناني إلى واشنطن ولقائه اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون لها تداعياتها على المستوى السياسي الداخلي، خصوصا أن هناك رفضا من جانب حزب الله للمفاوضات المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان والجانب الإسرائيلي، ولاتفاق الإطار الذي كان جرى التوصل إليه بشأن المناطق التجريبية. هذه الزيارة للرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة تقرأ هنا في بيروت من منطلقين، من منطلق الشكل والحفاوة الأمريكية وأداء الرئيس الأمريكي خلال استقباله لنظيره اللبناني، وتفهم أيضا لناحية المضمون أو تقرأ لناحية المضمون. في الشكل كانت مواقف الرئيس الأمريكي بشكل عام هي متفهمة داعمة للمطالب اللبنانية، لم تكن هناك من طروحات أمريكية محرجة إذا صح التعبير بالنسبة للجانب اللبناني. قال الرئيس الأمريكي أنه يفهم الواقع اللبناني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدة للجانب اللبناني، أنه مستعد للتحدث مع حزب الله إذا ما طلب منه الرئيس اللبناني ذلك. وأيضا من ناحية المضمون كلام الرئيس اللبناني كان معبر جدا، عكس المطالب اللبنانية لناحية تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، المساعدات للبنان، وما يتعلق أيضا بإعادة الأعمار.
0: جوني طانيوس من بيروت شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات السياق معك إلياس بخصوص التنفيذ المناطق التجريبية وما الذي حدث؟
9: نعم، أولا عبد السلام واضح بأن هنالك ارتباط تعمدت إسرائيل أن يكون بين زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبدء بتنفيذ خطة المناطق التجريبية، ليظهر وأنها قدمت شيئا في سبيل تطبيق مذكرة التفاهم بين إسرائيل ولبنان الموقعة في واشنطن قبل عدة أسابيع. وبالتالي هذه المنطقة التجريبية هي من ناحية إسرائيل هي مرحلة أولية فقط، هي تأتي لفحص قدرة الجيش اللبناني على بسط سيادته وسيطرته على المناطق التي يتولى السيطرة عليها ويدخل إليها، كما حدث اليوم في فارون وفي صريفة وفي زوتر الغربية. رغم أن نتنياهو عندما كان يحاول أن يبرر هذا الانسحاب بين هلالين، لأن ليس في كل المناطق كان هنالك وجود عسكري على الأرض لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كان يقول بأن زوتر الغربية، وهذه الإشارة لهذه البلدة، بأنها ليست ذات أهمية استراتيجية أو أمنية للجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي بذاته أوصى على الانسحاب منها. كما أن هنالك في الخلفية تصريحات لرئيس الوزراء ولوزير الدفاع الإسرائيلي على وجه التحديد بأنه هذه المناطق التجريبية التي يعاد انتشار الجيش اللبناني فيها سوف تكون المناطق الأخيرة، لن يكون بعدها أي شيء، وأن إسرائيل ما زالت متمسكة باحتلالها لمنطقة الحرب الحزام الأمني بعمق 10 كيلومترات ومنع عودة اللبنانيين إلى عشرات القرى التي تقع في إطار هذا الحيز الذي تحتله إسرائيل في جنوب لبنان. هذه مواقف ما زالت إسرائيل تتمسك بها ويعلنها صراحة رئيس الوزراء ووزير دفاعه إسرائيل كاتس. ما حصل اليوم في زوتر الشرقية هو أن قوة عسكرية لبنانية كانت تقدمت إلى المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي واجتازت حاجزا إسرائيليا كما يقال، وكانت معها كما يبدو آلية هندسية أو جرافة. القوة اللبنانية اخترقت في عمق 150 مترا وفق بيان الجيش الإسرائيلي، مما استدعى إطلاق نيران تحذيرية في الهواء. الجيش الإسرائيلي أراد أن يشدد في بيانه على أن إطلاق النار التحذيري لم يشكل أي خطر على قوات الجيش اللبناني التي انسحبت في أعقاب ذلك، مشددا على أن المناطق التي دخلها الجيش اللبناني في منطقة زوتر الشرقية لم تكن ضمن المناطق التجريبية. وقال بأن على الجيش اللبناني أن يلتزم بما جرى الاتفاق عليه في هذا السياق وألا يعرض نفسه للخطر فيما إذا جرت تجاوزات من هذا النوع في المستقبل. لكن إطلاق النار التحذيري اليوم عبد السلام كان واضحا بأن إسرائيل تحاول أن تثبت معايير معينة في حدود المنطقة الأمنية، تحديدا في حدود الخط الأصفر، وتقول بأن هنالك التزام في دفاع إسرائيل عن قواتها وعن المناطق التي تحتلها، كما جاء بالأمس أيضا في بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن بدء المناطق التجريبية والذي أعطى لنفسه الحق في حماية نفسه في وجه أي اعتداء على قواته أو تهديد قواته في هذه المنطقة الأمنية. عبد السلام.
0: إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نبقى في ذات السياق، حيث أن أفاق نجاح هذه المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتأثيرات ذلك على المسار السياسي نتابعه مع الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث.
10: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند بدء العمل بثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان في خطوة تأتي ضمن تفاهمات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. الجيش اللبناني أعلن بدء الانتشار في عدد من البلدات، لكنه حذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية قد تعرقل تنفيذ الخطة، بينما تؤكد إسرائيل أنها سترد على أي خرق للاتفاق وتدعو واشنطن جميع الأطراف إلى الالتزام بالتفاهمات. بين هذه المواقف يبرز سؤال عن قدرة هذه المناطق على الصمود أمام التحديات وإمكانية تحولها إلى نموذج قد يوسع لاحقا. فما فرص نجاح هذه التجربة؟ وكيف يمكن أن تنعكس على المسار السياسي؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الجيش اللبناني يقوم بعمل رائع وأنه هو عمود الاستقرار في البلاد، مطالبا ترامب بتقديم الدعم للجيش اللبناني الذي قال إنه المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. عون أشار إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وأنه حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار. أما الجيش اللبناني فقال إن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، في إشارة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار قرب وحدات للجيش اللبناني خلال انتشارها في زوتر الغربية، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني بدخول منطقة ليست جزءا من المشروع التجريبي وطالبه بمواصلة الالتزام بالتفاهمات، محذرا من أن أي تجاوز من الجيش اللبناني بدون تنسيق مسبق قد يعرضه للخطر. أمريكيا قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيحل كثيرا من المشكلات للبنان، وإنه قد حل بعضها بالفعل، قائلا إن لبنان بلد أسيئت معاملته لفترة طويلة. كما وصف مسؤول أمريكي إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان بأنه تقدم حقيقي على الأرض، متوقعا من جميع الأطراف أن تحترم عملية المناطق التجريبية. وأشار أيضا إلى أن إنشاء المناطق التجريبية فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله. وحذر المسؤول الأمريكي من أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. مزيد من التفاصيل بشأن المناطق التجريبية وموقعها الجغرافي في جنوب لبنان سنتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية. صهيب.
11: محمود، اللافت للنظر أن المناطق التجريبية الثلاث خارج سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لم يدخل لهذه المناطق، فقط منطقة زوتر الغربية دخل إليها، نفذ بعض العمليات ثم خرج. على كل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن المنطقة الأبرز والأهم، منطقة جنوب لبنان وتحديدا أكثر منطقة النبطية على ضفتي نهر الليطاني. طبعا معروف بأن في نهر الليطاني حزب الله لا يزال يتمسك بأن شمال نهر الليطاني ليس مطلوبا منه أن ينزع السلاح فيه، وهذه المناطق أهمها منطقة زوتر الشرقية وزوتر الغربية، لكن الجيش الاحتلال الإسرائيلي توسع في هذه المنطقة عبر هذا الشريط الأصفر. منطقة الشريط الأصفر أو الخط الأصفر التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان تهدف إلى زيادة مساحة السيطرة بما يسميها المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة بين قوات حزب الله وبين الأراضي الإسرائيلية أو بين الجيش الإسرائيلي. هذه المنطقة تتعمق وتتراوح عمقها بين 7 إلى 10 كيلومترات حسب المنطقة، وتتجاوز 55 إلى 60 قرية لبنانية في منطقة الجنوب. الأهم الآن هو ما يحدث في هذه المحاور، في محور زوتر الشرقية زوتر الغربية منطقة نهر الليطاني، لأن هذا يلعب دورا كبيرا فيما يحدث عند قلعة شقيف وتلة علي الطاهر، التي قلعة شقيف التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال. الذي حدث خلال الفترة القليلة الماضية هو عملية انسحاب من هذه النقاط، من 3 قرى في هذه النقاط. دعونا نذهب مباشرة محمود إلى هذه النقاط، نتحدث عن قرى صريفة في هذه النقطة، قرية فرون وقرية زوتر الغربية. هذه القرى الثلاث أهميتها الاستراتيجية بالصورة الأكبر، الصورة الأوسع، أنها تطل بهذا الشكل كما تشاهد، تطل على مناطق قضاء بنت جبيل جنوبا، تطل على مناطق قضاء بنت جبيل جنوبا، تطل على مناطق قضاء صور المنطقة الشرقية من صور، وتطل على مناطق النبطية، بمعنى أنها محورية في عملية السيطرة. انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة كما ذكرت لك هو لم يدخل إلى هذه المنطقة، ولكن هذه المناطق التجريبية هي منطقة تقدم للجيش اللبناني أو يسمح للجيش اللبناني بالدخول فيها، يثبت أنه قادر على السيطرة الأمنية ونزع سلاح حزب الله منها، وبالتالي تصبح تجريبية ونموذجية لتكرر لاحقا. ولكن اللافت للنظر أنها ليست مناطق سيطرة فيها الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي موجود في زوتر الشرقية، موجود في هذه المناطق، موجود في الطيبة، موجود في قلعة شقيف، وبالتالي لم يحدث هناك انزياح كبير، ومساحة الاحتكاك كبيرة وواسعة، لأننا نتحدث عن زوتر الغربية وزوتر الشرقية، مساحة ومسافات تتحدث عن بضع كيلومترات. الجيش اللبناني الآن موجود في زوتر الغربية، الجيش الإسرائيلي موجود في زوتر الشرقية، حدث هناك احتكاك اليوم في زوتر الشرقية، يقول الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني دخل، ولكن هذه النقاط ستبقى نقاط تماس ونقاط احتكاك، لأنها حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن حدود واضحة المعالم بين الجانبين. بكل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن مناطق تجريبية، هذه المناطق سيشوبها كثير من التفاصيل، كثير من الأسئلة عما إذا كانت فعليا ستكون ناجحة بالفعل، وقادر الجيش اللبناني على تطبيق ذلك، وقادر الجيش الإسرائيلي على الالتزام بوعوده وفق الاتفاق.
10: شكرا جزيلا لك صهيب. وهي معطيات ميدانية إذن سنناقشها بالإضافة إلى معطيات سياسية أخرى مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيادة العميد، لكن قبل النقاش دعنا نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف. كما يرى العميد، لبنان والجيش يحظيان بشرعية دستورية ودعم دولي بالإضافة إلى الدعم الأمريكي للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن لا يوجد توافق داخلي لبناني بشأن الاتفاق، كما أن قدرات الجيش اللبناني العسكرية واللوجستية محدودة مقارنة بحجم التحديات، وهامش تحركه يتأثر بالتوازنات الداخلية، وما زال حزب الله يملك قدرة على التأثير في معادلات الجنوب. إسرائيل تملك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكنها تواجه ضغوطا أمريكية للالتزام بالاتفاق وإعادة الانتشار جنوب لبنان، كما تواجه ضغوطا دولية تدعوها للانسحاب من جنوب لبنان. أما الولايات المتحدة فلديها الثقل السياسي والعسكري وهي حليف استراتيجي لإسرائيل، غير أنها منهمكة في حرب مع إيران وتخشى اتساع رقعة الحرب وتكاليفها الاقتصادية. نرحب بك مجددا سيادة العميد، ونسأل يعني هذه النقاط الثلاثة كما أشار صهيب في عرضه على شاشة التفاعلية، ما هي أهم التحديات التي تواجه الجيش اللبناني في مسألة إعادة الانتشار، وما الذي يمكن أن يتحقق عمليا من فوائد للبنان جراء هذا الأمر؟
12: محمود، هناك أربعة لاعبين على هذه الساحة. أولا، إسرائيل لديها موقف معين الاحتلال، وبالتالي هي تتخلى عن شيء لا تملكه، يعني هي فقط كانت متواجدة في زوتر الغربية، قامت بعمليات عسكرية، هي مسيطرة عليها بالنار، ولكن بفرون وصريفة لم تكن موجودة. اثنين، حزب الله هو ضد كل هذا الاتفاق وضد كل اتفاق الإطار وحتى المناطق التجريبية. الدولة اللبنانية تريد السيادة، تريد حصر السلاح، والداعم الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو تقريبا استراتيجي ومهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية هو مسألة حياة وموت بالنسبة للدولة اللبنانية. اليوم لبنان مذكور على الاتفاق إسلام أباد، وبالتالي مع جيدي فانس، وأيضا مذكور في نفس الوقت مع مارك روبيو على اتفاق الإطار. لبنان واقع في مسألة ومعضلة أساسية، لكن الأكيد الأكيد محمود أن الجيش اللبناني لن يشتبك فعلا مع حزب الله في أي مرحلة من هذه المراحل،
10: وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عون من آن لآخر. وفي الوقت ذاته حزب الله لا يتجاوب مع هذا المسار برمته، ما الذي لا نقرأه هنا أو ما الذي يغيب عنا هنا؟
12: أولا، حزب الله لديه استراتيجية مختلفة عن استراتيجية الدولة. اثنين، حزب الله يقول جنوب الليطاني أنا أوافق على كل شيء انطلاقا من وقف النار بال24 وحتى ال1701. المسألة والمعضلة أو المشكلة الأساسية محمودية في شمال الليطاني. اليوم زوتر الغربية هي شمال الليطاني، ولكن هي كانت بالمطلق محتلة، كانت بالمطلق تحت العمليات العسكرية، يستردها الجيش، ولكن أيضا يستفيد في نفس الوقت منها جيش الاحتلال. هو يوسع المنطقة الأمنية بالنسبة للخط الأصفر، وبالتالي يستفيد منها. ولكن دائما المشكلة الأساسية محمود، كيف يقاس نجاح البايلوت، أو كيف يقاس نجاح المنطقة التجريبية للاستكمال في مراحل لاحقة؟ ما هي الجدول الزمنية؟ ما هي الرزنامة؟ ومتى قد ينسحب جيش الاحتلال إذا اعترف في وقت من الأوقات أن هناك نجاح؟ هل فعلا نجاح؟ هذا الأمر تقرره اللجنة التنسيقية بالموافقة الإسرائيلية.
10: أنا أتحدث عن المعضلة التي فيها الداخل اللبناني الآن. الرئيس عون يشدد على أنه ليس هناك مواجهة مع حزب الله، وفي المقابل حزب الله يعني يردد أنه لن يتجاوب مع هذا المسار. كيف ستحل هذه المعضلة؟
12: المشكلة الكبرى والمعضلة الكبرى، أنا أعتقد أن لدى حزب الله المسؤولية الكافية لعدم الاشتباك مع الجيش، لأن الجيش يعكس التركيبة الداخلية محمود. اليوم الدخول إلى صريفة والدخول إلى فرون، هذا الأمر يعني، وهي لم تكن محتلة من قبل جيش الاحتلال، هل هناك فعلاً مراكز لحزب الله وبنى تحتية سيعمد الجيش فعلا تفكيكها، أو بالتالي السيطرة الأمنية عليها؟ هذا الأمر يتعلق أيضا بحزب الله، هو لديه مسؤولية أيضا. ولكن بالمعنى السياسي، بالمعنى الأكبر، هناك مشروع اليوم في لبنان يخلق منطقة عملانية جديدة تقوم على زوتر الغربية، على فرون وعلى صريفة.
10: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
0: الآن مشاهدينا نذهب إلى أربيل ومتابعة لما حدث نقلا عن رويترز عن مصادر أمنية بإسقاط ثلاث مسيرات محملة بالمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمالية العراق. وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنت تعليق الرحلات في مطار أربيل الدولي، لكنها استؤنفت قبل قليل. نذهب لإستير حكيم مراسلة الجزيرة، تنضم إلينا الآن من أربيل. ما الذي حدث؟
13: بالفعل بحسب مصادر أمنية هي كانت 3 طائرات مسيرة تم التصدي لها عبر الدفاعات الجوية الموجودة في أربيل، لكن تواصلنا مع حزب حرية كردستان الإيراني المعارض أيضا المتواجد في أطراف أربيل، والحزب قال بأنها كانت 5 صواريخ باليستية حاولت استهداف مقر الحزب في ناحية دار الشكران بأطراف أربيل. بالتالي هي روايتين، وربما يكون هناك أكثر من استهداف، لم يتم توضيح الأمر إن كان هناك هجوم بطائرات مسيرة على أربيل كما أشارت مصادر أمنية، وهجوم منفصل على مواقع تابعة لأحزاب معارضة إيرانية. نحن شاهدنا ورصدنا في الأيام الماضية تكثيف الهجمات على مواقع المعارضة، الأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان في أربيل والسليمانية. بالتزامن مع هذه الهجمات سمع ذوي انفجارات قوية في أربيل، وبالتزامن مع هذه الأصوات وهذه الهجمات توقفت أو علقت الرحلات الجوية من مطار أربيل في لأقل من ساعة، ويبدو أنها عادت للاستئناف بحسب تصريح لمدير مطار أربيل، الرحلات عادت للاستئناف مجددا. طبعا قبل يومين أيضا تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل ل3 ساعات تقريبا، وعادت الرحلات فيما بعد. أيضا بعض الشركات التي تعمل على خطوط الجوية في أربيل علقت رحلاتها أو أوقفت رحلاتها، منها خطوط جوية أوروبية، لكن بعض الرحلات ما زالت سارية، لكن تتعرض بين الحين والآخر إما لإلغاء أو تأخير أو تعليق الرحلات الجوية. بالعموم هذه الهجمات التي رصدت اليوم في أربيل بحسب المعلومات الأولية ليس هناك خسائر بشرية، ننتظر بيانات رسمية من إقليم كردستان وأيضا من حزب حرية كردستان الذي أكد أنها كانت 5 صواريخ باليستية حاولت استهداف مقر تابع لحزب حرية كردستان. نعم. في ناحية دار الشكران دون وقوع خسائر.
0: نعم. شكرا جزيلا لك سير حكيم، مراسلة قناة الجزيرة كانت معنا من أربيل. الآن مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع الزميلة سلمى الجمل.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من ذا الذي بوسعه أن يجزم إلى أين تتجه الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ تهب رياح المستجدات الميدانية نحو مزيد من التصعيد على الأقل في ضوء البيانات العسكرية الصادرة عن الطرفين، مزيد من الهجمات التي تنذر بنطاق أوسع وبنك للأهداف أكثر نوعية وبالتالي خطورة. أما المسار التفاوضي فيراوح مكانه وهو يتابع التصريحات التي يتقاذف فيها الطرفان المسؤولية عن انتهاك مذكرة التفاهم وانزلاق الأمور نحو منطق القوة. رغم ذلك أشار الرئيس ترامب إلى أن أموراً تجري خلف الكواليس، فبحسبه يريد الإيرانيون التفاوض والتواصل معهم لم ينقطع بشكل ما. غير بعيداً عن ذلك تصريحات جديدة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان شددت على تزكية المرشد للمسار التفاوضي وألقت باللائمة على من ينتقد القائمين عليه في إيران. يحاول بازشكيان فيما يبدو تأمين الغطاء السياسي اللازم لمباحثات وزير الداخلية الإيراني مع القيادات الباكستانية في إسلام أباد وسط حديث عن مقترحات سلمت لطهران دون أن يفصح عن تفاصيلها. تزداد إدارة الوقت أهمية في التعامل مع احتمالات يتداخل فيها العسكري بالدبلوماسي، فالرئيس ترامب يهون من عبء الانتخابات النصفية القادمة أثناء قمة جمعته بالرئيس اللبناني جوزيف عون، مفضلاً التركيز على نزع الألغام من طريق المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني. أما إيران فتظهر ما يكفي ضمن حساباتها من رباطة الجيش لرفع كلفة المواجهة المسلحة تمهيداً لأي عودة محتملة إلى طاولة التفاوض. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة العليا بمعهد الدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور بلال سلايمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. في ظل استمرارية القصف الأمريكي والتلويح بالمزيد من حيث الانتشار ومن حيث نوعية الأهداف، هناك أيضا استمرارية في القصف الإيراني واتساعه أفقيا، وأيضا محاولات يعني ترتيب نسق مختلف في هذا الاتساع الأفقي ليطال بنك أهداف جديدة ونوعية. ما احتمالات بالتالي يعني استمرارية التصعيد باتجاه أعلى من ذلك إلى مرحلة حرب أكبر؟ سيد هاردينجر.
1: شكرا على هذا السؤال. أعتقد أنه بحسب ما فهمه الجميع منذ أن بدأ النزاع فإن العمليات العسكرية المستمرة كل يوم قد تؤدي إلى زيادة التصعيد، وحادثة واحدة قد تؤدي إلى ضرر مثلا في البنى التحتية المدنية مثلا، ويمكن أن تدفع الطرفين نحو مستوى آخر من التصعيد. ولكن الخبر السار هو أن كلا الطرفين قد قال خلال اليومين الأخيرين أن المحادثات لا تزال محتملة أو ممكنة، وربما قد أشاروا إلى أن هذه المحادثات مستمرة والوسطاء منخرطون ولكن ربما بشكل غير نشط تماما. هذا الأمر جيد، ولكن أعتقد أنه بناء على المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس اليوم بعد الالتقاء بالرئيس اللبناني، عندما سئل حول المرحلة القادمة لم يتحدث عن خطة محددة، بل قال أننا سنستمر بالقصف. يبدو وكأن مسار العمل سيبقى كما هو، أي عمليات مستمرة مع إيران على المدى القصير.
0: سيد أصلاني.
2: في الأيام القليلة الماضية رأينا أن نطاق الصراع يتوسع والتصعيد يقابله التصعيد، وبموازاة ذلك نرى جهود دبلوماسية تهدف إلى خلاص المسار. إلى أي مدى ستتمكن هذه الجهود من النجاح؟ من وجهة نظر إيران، الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع مذكرة التفاهم كقائمة تنتقي منها ما يناسب المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وتخلصوا أو لم ينطقوا ما يحمي إيران. ذلك لم يكن مقبولا بالنسبة لإيران. نحن نرى وضعا لا يقتصر على غياب الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وما يحصل يعزز من نقص الثقة هذه. ما يحصل هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخف بالوسطاء والوساطة أو مسار الوساطة. انظروا إلى ما حصل لعمان، كانت تتوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إيران لسنوات، وتم تهميشها الآن. وما يحصل اليوم مع قطر وباكستان قد يشبه من حيث السيناريو. نسمع مقترحات حول الوساطة، وجرى الحديث عن وقف إطلاق نار لعدد من الأيام، وإيران ليست متفائلة إزاء هذه المقترحات. لا يمكن حل المسألة بخمسة أيام أو 10 أو 15، المسألة أكبر. وإيران متشائمة مما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، برأيها إنها تحاول المماطلة من أجل التأثير بأسعار النفط، ولذلك نرى هذا الطريق المسدود استراتيجي بين الجانبين، وليس هناك أي جانب ينوي أن يتخذ الخطوة الأولى.
0: كيف يعني بدأ لك بأن هناك استخفاف أمريكي بالوسطاء؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم. كان من المفترض أن تعيد إيران العبور إلى الوضع الطبيعي المعتاد في غضون 30 يوما بموجب المذكرة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية شنت هجوما جديدا في اليوم 22 لتطبيق مذكرة التفاهم. والأمر الثاني هو إنه لو كان هناك أي انتقاد إزاء التنفيذ الإيراني، كانت ردة الفعل غير متناسبة، وكان الهدف شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران. الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب كأنهما غير راضين بشروط أو ببنود مذكرة التفاهم، ولكن ذلك غير مقبول بالنسبة لإيران. جئتم وتفاوضتم ووصلتم إلى اتفاق، وفي اليوم التالي تقصفون وتريدون إعادة النظر.
0: تفضل.
1: حتى ولو تم إعادة التفاوض فليس هناك أي ضمان بأنكم ستلتزمون بتعهداتكم.
3: أعتقد أن كل السيناريوهات ما زالت على الطاولة. احتمال التصعيد ما زال قائم. هناك انعدام ثقة ما بين الأطراف لدرجة كبيرة. هناك تصعيد بنوعية الاستراتيجية العسكرية على المستويين، فلذلك نحن نسير في مزاج تصاعدي للصراع ما زالت في الوقت الحالي، والسيناريوهات مفتوحة. المشكلة الجديدة في هذا الموضوع أن اليوم مثلا كان الحديث في واشنطن عن أن حتى الإدارة الأمريكية تقبل مقترح الوسطاء. ترامب بحاجة أن يرى أنه حقق بعض الإنجازات من التصعيد الذي استمر حوالي 10 أيام بالوقت الحالي. تذكري بالسابق كنا نقول أنه حتى تنتهي الحرب ترامب بحاجة أن يظهر وكأنه حقق أكثر مما حققه أوباما. اليوم نحن الحديث في واشنطن أنه يجب أن يحقق

0: يريد أيضا الصورة، أن يقدم صورة الصمود وصورة الانتصار، يعني الطرفان كذلك. وهذه المعضلة كانت موجودة قبل مذكرات التفاهم، تنتقل الآن إلى مرحلة أعلى، إذن الحل كيف؟
1: نعم، وتنتقل شكرا لك المرحلة أعلى بالطرفين أيضا. هذا يعني أدى إلى نقاش داخلي إيراني، ويعني صار بعض التراشقات على أنه البعض لا يريد مثل هذه المفاوضات حتى يكون هناك بالحل لهذا الأمر. أولا يجب أن ينشط الوسطاء، وأعتقد أن الوسطاء المبادرة اللي من 10 نقاط التي يتم تقديمها بالوقت الحالي من باكستان وقطر، أعتقد أنها معقولة لدرجة معينة ما بين الأطراف، تتحدث عن فتح مسارين جنوبي وشمالي، وتتحدث عن بعض رسوم للبيئة والأمن في هذا الموضوع، وليس للمرور العابر في هذا الموضوع، فهي لا تتعارض مع القانون الدولي. وعلى هي المبادرة تتحدث عن نوع نموذج مضيق ملقا اللي ما بين ماليزيا وأندونيسيا، بتطبيق تقريبا نفس النموذج لهذا الموضوع. حتى الآن لا يوجد ردود أمريكي أو إيراني، والاعتقادي هذا مهم يعني أن يتم دراستها بجدية، فهي أن تنسجم مع نماذج ثانية، هذا يعطيها نوع من الشرعية أن هناك نموذج ثالث موجود ويعمل به ويطبق، ولا يوجد استثنائية في هذا الموضوع. ولذلك أعتقد أن الأطراف هذه تقدم السلم من أجل النزول على الشجرة بالنسبة للطرفين، حتى لا يبقى الطرفين يسيروا باتجاه تصاعدي إلى أعلى ويصعب النزول فيما بعد.
0: دكتور سلايم، بين رسائل الحرب التصعيدية ومحاولات الوساطة، يعني كيف تنظر إلى الغلبة؟
2: نعم، أنا أتفق أن هناك حلقة تصعيد، وحلقة التصعيد هذه تتوسع. رأينا استمرار استهداف للحافلات، هناك حديث الآن عن باب المندب، لا يوجد استهداف لكن الحافلات رجعت بعد التهديد الحوثي، على الأقل هناك انسداد في هذا المسار. هناك ارتفاع في حدة الخطاب، الرئيس الأمريكي يتحدث عن استهداف المنشآت النووية بشكل أو بآخر، وزير الدفاع الأمريكي يذهب إلى لجنة مجلس الشيوخ لطلب 80 مليار دولار لتكاليف الحرب، وأيضا لسد ما تم صرفه من ذخائر عسكرية في الفترة الماضية. وبالتالي كل الإشارات تشير إلى أن التصعيد هو سيد الموقف. الإشكال أعتقد هنا ليس فقط في اتساع حلقة التصعيد، إنما في تشابك الملفات. الآن أصبح مضيق هرمز هو مرتبط بشكل أو بآخر بالملف النووي، هذا لم يكن قبل 4 أشهر، لكن الآن أصبح جزء من هذا الموضوع، وهذا إشكال. أنا أخشى أنه بعد عدة أشهر سوف نرى أن باب المندب أيضا أصبح مرتبط بالملف النووي الإيراني بشكل أو بآخر، وهذه أيضا إشكالية أكبر. لذلك أعتقد أنه يجب التفكير بطرق أخرى في عملية التفاوض، ليس التركيز فقط على تخفيض التصعيد بين الطرفين، إنما التركيز على تفكيك ملفات التفاوض والبحث في مسارات مختلفة. على سبيل المثال، أعتقد أنه قد يكون من المهم تحديدا لدول المنطقة التفكير بمسارات ثنائية وبينية مع الطرف الإيراني، تحديدا للتركيز على مضيق هرمز ومحاولة فصل هذا المسار عن مسار التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إن أمكن ذلك. نعم، إن أمكن ذلك تحديدا من دول المنطقة، لأن التصعيد بين الولايات المتحدة والأمريكية وإيران، وتحديدا تشابك الملف النووي، هو أمر قد يستمر لسنوات وعقود ويمكن أن لا يحل مباشرة. لكن مضيق هرمز المسألة فيه حياتية أكثر وجوهرية، وتمس الطاقة وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي للمنطقة. وبالتالي أعتقد أنه ضروري تفكيك ملفات التفاوض، ومن مصلحة دول المنطقة التركيز على هذا الموضوع، حتى وإن لم يأتي بنتيجة مباشرة، لكن تهيئة الأرضية للنقاشات في مسارات بينية، أعتقد هذا مهم جدا.
0: دكتور، لقاء رئيس ترامب يعني في حديثه اليوم، في لقائه مع الرئيس اللبناني، قال بأن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، ولكنه أيضا تحدث بأن هناك إشارات ورسائل يرسلها الإيرانيون لنا من أجل التفاوض، وفي المقابل ذات اللغة يعني تخرج من إيران.
3: نعم نعم، هو طبعا راقشي نفى وجود سوى الرسائل عن طريق وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران، وأظنه يقصد هذا ترامب، لا يقصد اتصالات مباشرة، لكن هذه الرسائل، حتى هذه الرسائل محدودة. ولا ننسى أن هناك في باكستان الآن مباحثات مع إيران، هناك وزير الداخلية حمل رسالة ولا نعرف مضمونها. الغريب أن البيان الذي صدر عن اجتماع وزير الداخلية بقائد القوات الباكستانية اللي هو مسؤول عن الملف على ما يبدو، لم يتضمن شيء عن التسوية، كان يتعلق بالعلاقات الداخلية، علاقات

0: الثنائية والحدود وكأن الأمر يعني كان هناك شيء غريب، يعني كأنه لم يصلوا إلى شيء يستحق أن يوضع في بيان، وحتى البيان تأخر على عكس الاجتماع مع وزير
1: يعني الوزراء. الأمر يعني معقول يعني ضمن هذا السياق، لأنه يعني هي الخطوة الأولى بعد اندلاع تصعيد موجة التصعيد.
0: هو معقول، لكن المشكلة
1: يعني لن يتم التصريح الآن يعني بأي نتائج كي لا يجري تخريبها.
0: ممكن
1: يعني
0: ممكن لا بأس، لكن هي على أي حال ملاحظة أنه لم يجري الإشارة بأي شيء، بأي ملاحظة إلى موضوع الحرب والموضوع الذي جاء الوزير من أجله أصلا وقابل قائد القوات. يعني موضوع الحدود يناقش مع وزير الداخلية الباكستاني وليس مع قائد الجيش. على أي حال ما زالت هناك مبادرة، طبعا قطر مشاركة، لكن القضية تتعلق بالسقوف. واحد، السقوف التي ما زالت عالية لكل الأطراف، الطرفين الأمريكية والإيراني. والأمر الثاني يتعلق بطبيعة القرار داخل إيران نفسها. كلام الوزير عراقتشي في آخر تصريحات إلى بالبودكاست الشهير قبل يومين وأثار ضجة في إيران واعتراضات كثيرة، في إشارة إلى أن موضوع اتخاذ القرار لم يعد فرديا، بمعنى ليس هرميا من المرشد الأعلى نزولا كما كان معروف دائما، أصبح جماعيا من حلقة من ستة أشخاص من داخل مجلس الأمن القومي، عددهم طبعا هو الرجل، وبالتالي هؤلاء من يتخذون القرار. وهو نفسه قال أني لم أرى المرشد أبدا ولم أحصل على توجيهات حول من عنده، ناهيك عن أنه طبعا اللي حمل الرسالة لباكستان هو وزير الداخلية وليس وزير الخارجية، مع أنه لم يكن مطلع سابقا بالموضوع التفاوض أبدا. وزير الداخلية الإيراني، الباكستاني شيء آخر كان مطلع، لكن الإيراني لم يكن مطلعا بالموضوع. هذه كلها مؤشرات على وجود قرار في إيران أيضا يحتاج إلى رؤية. هل هناك وحدة بالقرار بشأن الموضوع التفاوضي زائد الموضوع العسكري؟ بمعنى
1: اليوم بشكيان تحدث عن أنه المرشد لا يريد حالة لا حرب ولا سلم، وأي رسائل أو تفاوض تجري يعني تزكيته 100%، واضعا يعني نقطة مفروض على السطر لأي كلام يجري الحديث.
0: هذا ما
1: يعني
0: يفترض.
1: الموضوع مجزوم من هذه الناحية.
0: هذا ما يفترض. هذا ما يفترض. نعم، المرشد هو المسؤول الأول والأخير عن القرارات اللي اتخذها مجلس الأمن القومي، لكن الإشكالية هنا في الرؤية للتفاوض نفسه، لأنه إشارات كثيرة صدرت حتى من عراقتشي نفسه في هذا التصريحات تشير إلى أن هناك رؤية تقول أن الحرب يجب أن تستمر للحصول على الحقوق، خصوصا هذه الدماء التي يجب الانتقام لها، ليس بالتسوية فقط. تسوية ممكن لكن ليست الآن. وهو كان يتحدث عن التوقيت، هل نتوقف الآن ونعجد حتى ما نخسر المزيد من الخسائر البشرية والمادية، أم ننتظر؟ لذلك مسألة توقيت التسوية أيضا مهمة بالنسبة متى ستقرر إيران أن الآن. وهذه كلمتي الأخيرة، الآن يبدو أن المبادرة العسكرية بيد أمريكا، هي تقصف إيران ترد، تتوقف إيران تتوقف في المبادرة، لكن المبادرة السياسية بيد الولايات بيد إيران، هي تريد أن يتوقف القتال أو تعود التسوية والمذكرة التفاهم، ممكن عدا هذا ليس هناك عودة.
1: دكتور عباس،
2: On terms of the decision made in Iran,
3: تعلق بصنع القرار في إيران، هناك هيكلية وبنية، ومجلس الأمن يشمل عددا من الأشخاص بما فيهم الرئيس وأفراد من الحكومة والقادة رفيعي المستوى بما فيهم قادة في الحرس الثوري الإيراني. عندما تتخذ القرارات بالاستناد إلى التصويت، غالبا ما يدعم المرشد القرار، هو لا يشارك بأعمال المجلس ولكنه يدعم القرارات. أحيانا يكون عنده بعض الملاحظات، ولكن مؤخرا هكذا تم دعم القرارات. نعم، هناك معارضة داخل البلاد، هناك فصائل أو مجموعات لا تنظر بتفاؤل إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك فريق يدعم التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى ضمن الفريق التفاوضي لا يمكن دعم المفاوضات على حساب الأمن الوطني. المعارضة أو أصوات المعارضة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية عندها منطق. الولايات المتحدة الأمريكية في كل مرة تفاوض فيها مع إيران تهاجم البلد، لا تنفذ الاتفاق. وإذا نسمع انتقادات من الفصائل المعارضة في البلد وهي تزداد، إنما فيما يتعلق بدوائر صنع القرار هناك توافق أكبر. الدبلوماسيون والجنرالات يتوافقون وينسقون مع بعضهم البعض، وعندما يذهب الفريق المتفاوض لا يذهب وزير الخارجية منفردا، بل يحظى بدعم الجنرالات والقادة والمرشد الأعلى. وعندما لا تحترم الاتفاقات يرد الحرس الثوري الإيراني.
1: دكتور محجوب، ما الذي يجري الآن ضمن سقوف مرتفعة في التصعيد ومنخفضة في موضوع التفاوض؟
4: سلمى، اسمحي لي أشخص لماذا وصلنا إلى هذه النقطة. هذه المذكرة وقعت في 14 بندا، كلها كتل صلبة، كل بند كتلة صلبة. الأطراف عندما وضعتها كانت الفكرة أن هذه الكتل الصلبة يمكن أن تؤدي إلى حلول مقابلة، يعني نعطي أموال لإيران يفتح المضيق، نتحدث عن جبهة اللبنانية يعطى امتياز. ما الذي جرى؟ الذي جرى أن هناك ثلاث، الذي حصل عمليا أن هناك ثلاث تفسيرات كانت. هنالك تفسير الأمريكي والذي كان يقول فعلا أن المذكرة تعني استراحة من الحرب الشاملة، لكن الولايات المتحدة ستسعى إلى فتح المضيق رغم أنف إيران. فماذا فعلت؟ استمرت في بعض الأعمال العسكرية، إيران ردت في قصف سفن في المسار العماني، فأصبح هناك فتيل لصراع عسكري ولكنه على مستوى محدود. لماذا؟ لأن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني لم يذعنا إلى فكرة أساسية أنهما لم يحققا شيئا من العمل العسكري. بعبارة أخرى، العمل العسكري لم يحقق أهدافه بالنسبة لا للولايات المتحدة ولا إيران، فهم لا يريدون أن يعترفوا بهذا الأمر. عندما ذهبوا إلى التفاوض ذهبوا أمام الكتل الصلبة هذه، جاءت معضلة البند الخامس، جاءت معضلة عدم تسليم الأموال المحتجزة الإيرانية، تخفيض المبلغ إلى مبلغ 3 مليار، ثم الدخول في مسائل إجرائية مع عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية. بعبارة أخرى وصلنا إلى نقطة أن لا إيران منحت شيء ولا الولايات المتحدة منحت شيء. المضيق الذي كان يجب أن يكون مفتوحا في اليوم 30 بكل مساراته بدون ألغام لم يفتح، وفي نفس الوقت إيران لم تحصل على أموالها. هذا أنتج بالتأكيد أنتج قنبلة في 30 يوم، قنبلة تفجرت عندما عادت الأعمال العسكرية بالهجمات الأمريكية.
1: أين نحن الآن؟
4: نحن الآن أمام مشهد عسكري مرشح للتصعيد. بمعنى آخر، حتى وإن حصل وذهبنا إلى هدوء لبضعة أيام، فإن الولايات المتحدة لا زالت إدارة ترامب تصر على أن العمل العسكري هو الذي يمكن أن يجبر الإيراني على التنازل. والإيراني يعتقد أنه إذا رد بقوة على الولايات المتحدة ووسع من الأهداف وزاد الألم وذهب إلى أهداف أخرى وقتل أمريكيين، وباعتقادي نحن أمام السيناريو التالي. الآن الولايات المتحدة تحاول أن تجمع معظم قوتها البشرية بعيدة عن إيران، وباعتقادي سنصل إلى سيناريو أن يكون معظم القوات الأمريكية موجودين في إسرائيل، في قواعد في إسرائيل. هنا سيطرح سؤال أساسي، ماذا ستفعل إيران إذا كانت تريد ترفع الثمن على الولايات المتحدة؟ فسيكون هؤلاء الجنود في قواعد عسكرية في إسرائيل، ماذا ستفعل إيران؟ هل ستقصفهم أم لا؟ ثم المسألة الثانية، ثم المسألة الأخرى، أنه الحديث في إيران عن أنه هناك عملية صنع القرار منسجمة، تصريحات الرئيس اليوم كانت تظهر وكان الأمور على أحسن حال وأنه كل شيء على ما يرام، لكن عمليا الأمور لا تبدو كذلك. لأنه ببساطة إذا كان المرشد بهذا الحضور فإن خطابا واحدا منه صوتيا يقول فيه أنني مع المفاوضات وأدعم رئيس الجمهورية، غير أن يتكلم رئيس الجمهورية ويقول المرشد دعمني. هذا فرق شاسع. في مرات سابقة عندما كان يهاجم حسن روحاني وظريف في المفاوضات، كان أي اجتماع يذهب إليه الراحل علي خامنئي يقول أن هؤلاء رئيس الجمهورية رجل مؤمن ومدافع عن الثورة، ووزير الخارجية رجل مخلص، فيصمت الجميع عن انتقادهم. الآن هذا المشهد لا يوجد. نحن نسمع رئيس الجمهورية يقول أنا أحظى بدعمه. هذا بالنسبة للتيار المعارض لا أعتقد أنه يكفي.
1: دكتور علي،
5: يعني سأنطلق مما قاله الدكتور محجوب. كانت فكرة عندما كان هنالك التشيع المرشد السابق كان النقاش حول المشهد والمقارنة. أعتقد أن بمعزل عن الخطر الأمني، الإمام الخميني كان يحضر بهيبته وخطابه، كان يقود البلد من خلال أحاديثه. السيد الخامنئي كان يقوده، كان مقلا في الكلام مقارنة بالمؤسس. أعتقد أن شخصية مجتبى مرشد الحالي بمعزل عن وضعه الأمني وغيره، أعتقد أنه هو ابن الجهاز، وهو لم نسمع له خطابات بالسابق، هو يدير الأمور من الخلف، وبالتالي عدم تصريحه هو عدم تحمل حتى مسؤولية، لأن الخيارات أعتقد كلها صعبة. وهنا ليست المسألة آلية اتخاذ القرار، أعتقد أن إيران اليوم أمام لحظة فاصلة. لنضع الإيديولوجيا جانبا، لنضع الخطاب التعبوي جانبا، كلفة الاستمرار في مواجهة الولايات المتحدة إلى أين ستذهب؟ لا نتحدث عن الخير والشر هنا، نتحدث عن الأكلاف. اليوم هنالك كلفة هائلة يتحملها المجتمع الإيراني لمعركة مستمرة منذ 40 عاما، قد تكون على حق أو على ليس هذا المشكلة. اليوم هنالك من يقول في إيران حتى لو كانت الحرب تقاد، إلى أين سنتحمل هذه الكلفة؟ الخيارات الاقتصادية إلى أين سنذهب؟ والضغط الأمريكي أعتقد لن يتوقف. والآن انتقلت أمريكا كما كان يقول الدكتور لقاء بالأمس من ضربات عسكرية بهدف فرض التفاوض ربما إلى خيار بزعزعة داخلية. وهنا تصبح المسألة ليس كيف نتخذ القرار، السؤال ما هو التوجه الذي ستتخذه إيران الثالثة بعد إيران المؤسس وإيران مهندس الدولة وإيران الجهاز. لأن اليوم السيد مجتبى هو ابن الجهاز، وأعتقد حتى عندما تنتهي الحرب سيكون مقلا في الكلام أكثر. ومن هنا تطرح حتى أعتقد مسألة لبنان، هنالك نقاش حقيقي في إيران، لأن حتى الدفاع عن حزب الله وحماية حزب الله باتت إيران تدفع من رصيدها كي تحمي دور حزب الله، وبالتالي هذه الكلفة استراتيجية وكلفة باب المندب مقابل خسائر اقتصادية وفرص ضائعة، أعتقد أن هذا السؤال الحقيقي داخل القيادة في إيران، الاقتصاد أم الدور والإيديولوجيا وتصدير الثورة؟
1: إلى أين تتجه الأمور؟
6: أنا أرى أننا في دائرة مفرغة الآن، لا يمكن كسر هذا الفراغ إلا من خلال التصعيد. يعني لا أعتقد أن المرجح هو إمرار ما يمكن اعتباره خفض تصعيد من خلال المبادرة. الأمريكي غير قادر على التراجع بعد الموقف الذي أصبح فيه الآن، والتصعيد هو خياره الأفضل. كذلك الأمر الإيراني مرغم على التصعيد بالحد الأدنى، باعتبار أنه ما الذي يضمن إذا ذهب إلى خفض التصعيد أن لا يعود الأمريكي للاعتداء مجددا، وبالتالي الإيلام بالنسبة للإيراني بالأمريكي هو الذي قد يؤمن له مستقبلا أفضل. إذا ما عطفنا هذا الموضوع على الاجتماع الأمني الذي عقده نتنياهو لست ساعات، وقرار سلاح الجو الإسرائيلي ابتداء من يوم الخميس يمنع الإجازات لكل سلاح الجو، كل هذه معطوفة على بعضها تشي بأننا أمام تصعيد، باعتبار أن التصعيد هو خيار لا خيار أمام الأطراف الثلاثة. يعني حتى إسرائيل التي تعتبر نفسها إذا كانت حاضرة في هذا الموضوع سينعكس الموضوع بنتائجه المتوقعة بالنسبة لها على الانتخابات الإسرائيلية. إشارة إلى أن الذي يساعد فعليا في ردم هوة عدم ظهور أو عدم إخراج تسجيلات للسيد مجتبى في إيران هو السلوك الأمريكي نفسه. يعني السلوك الأمريكي العدواني تجاه الجمهورية الإسلامية يبقي المجتمع الإيراني الذي يعتز بقوميته ويعتز بالعمق الديني الذي ينتمي إليه يتغاضى عن كل ما يمكن أن يكون له علاقة بخروج مرشد أو عدم خروج مرشد، يترفع عن الإشكالات التي قد تحصل من انقسامات داخلية طبيعية. يعني الانقسامات في إيران موجودة منذ عام 1979،
1: ولكنها في مرحلة حرب الآن، وهي يعني في إشارة دائما كانت هناك من قبل المسؤولين الإيرانيين على ضرورة توحيد الصف، وأنه يجب أن يكون الإيرانيون صفا واحدا خلف القيادة في هذه المرحلة تحديدا. يعني هناك تسامح قليل في مثل هذا الخصوص.
6: ما هو ليس لديهم سوى هذا الخيار
1: حاليا.
6: بالنهاية أنا أعتقد بالنهاية أعتقد أنه حتى لو فشل ترامب في جولة التصعيد، يمكن أن ينهي هذه الجولة بضربة لجبل. طيب.

0: الفأس ويعتبر نفسه حقق شيئا إضافيا. طيب. وتقوم إيران برد
1: كان هناك
0: متناسب.
1: عجل كان هناك عجل على الشاشة عن ترامب يقول فيه: وجهت إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان. هذا سيقودنا بطبيعة الحال إلى أسئلة في الملف اللبناني سنأتي إليها، ولكن سيد مارلين، ضمن نسق التصعيد الذي يجري الحديث عنه، هناك معطيات فعليا تجري على أرض الواقع. تعزيز القدرات الأمريكية جاري على قدم وساق. جيروسالم بوست تتحدث بأن التقديرات في إسرائيل تتوقع أن يصعد ترامب الضربات على إيران بشكل كبير، ونتنياهو كما هو معروف أجرى مشاورات لست ساعات أجرى خلالها اتصال بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ما الذي يجري التحضير له برأيك ضمن هذه المعلومات والمعطيات التي بين يدينا؟
2: أعتقد أنه كما قلنا سابقا التصعيد لا يزال احتمال مؤكد، وهذا ما أشار إليه الرئيس. أحد النقاط الأساسية التي وردت في الاجتماع اليوم في البيت الأبيض هي أن الرئيس ترامب وجه تصريحات بواجه الانتقادات التي وجهت إليه من قبل بعض الأفراد في إدارته وبعض الممثلين من وسائل الأعلام. وإذا هو أدلى بتصريحات قوية اليوم وقال أن الانتخابات النصفية ليست عامل يؤخذ في قراراته. وإذا كان الأشخاص يعتقدون بأن الانتخابات النصفية قد تقيد الرئيس، هذا الأمر غير محتمل. والآن سنرى استمرار بالعمليات العسكرية، وهذا الأمر يستبعد أو يزيد من احتمال التصعيد.
1: لديك تعليق؟
3: أنا أعتقد أنه الحديث الآن وقضية الاستنفار الإسرائيلي سيكون لها علاقة بموضوع جبل الفأس، لأنه ببساطة هنالك حديث منذ أيام عن أن هناك انتقال لبعض
1: أجهزة
3: الطرد المركزية وحتى كميات الإيرانيوم، واعتقاد أن جزء من آلة التخصيب موجودة في هذه المنشأة وخاصة أنها قريبة من ناتانز. وأنا أعتقد أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في إسرائيل في هذه المرحلة، فسيكون هنالك هجمات على منشآت نووية بشكل أساسي. بعبارة أخرى، سيقول الرئيس الأمريكي إنه الهجمات لم تكن تستهدف منشآت، وكأنه يريد أن يعني يعطي نفسه فرصة أن يذهب مرة أخرى إلى المذكرة، يقصف المنشآت النووية، ربما ليس فقط جبل الفأس، ربما يذهب إلى منشآت أخرى، لأنه في حديث عن منشأة أخرى أيضا يتم الحديث عنها حتى في جنوب إيران يتم الحديث عنها، وقيل أنها قصفت قصفا لم يكن كبيرا. وبالتالي نحن نتحدث عن احتمال تدخل إسرائيل لقصف منشآت ربما تكون مرتبطة بالبرنامج النووي بشكل أساسي.
1: وهل سيكون هذا هو منجز برأيك الذي يستطيع أن يخرج به ترامب أمام الجمهور؟
4: هذا يعتمد على نتيجة التصعيد وكيف ستكون النتيجة.
1: استهداف جبل الفأس الذي لوح به مثلا،
4: سيعتمد على مقدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على تدمير جبل الفأس. هلا هناك بعض التقارير التي تتحدث عن أن جبل الفأس أكثر تحصينا من فوردو، وأن القنابل الاختراق الأمريكية هي غير قادرة على الوصول إليها. ربما هذا يفسر بحالة الاستنفار الأمني الإسرائيلي في هذا الموضوع حتى تكون الضربات يعني أكثر تكثيفا مما يمكن.
1: يجري الحديث عن نقل B2 75. نعم. وهي الخارقة. نعم. للتحصينات. نعم. يعني تحمل القنابل الخارقة للتحصينات. نعم. لأجل ذلك
4: هذا سلمى كله بالنهاية، حتى المنشآت التي تم تدميرها أو نظريا تم تدميرها لا نعلم، يعني لا يوجد هناك تقارير موثقة عن حجم الدمار. وهذه طبيعة الأعمال هاي الأمنية بالنسبة إلى المنشآت النووية، أنت تضرب تضرب تضرب، ما لم يكن هناك بعثة مستقلة تذهب سواء كانت صحفية أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الصعب جدا أن تتوصل إلى نتائج. وهذا أيضا سيلقي موضوع جبل الفأس إلى الغموض. بالمناسبة ترامب تحدث عدة مرات وآخرها كان اليوم عن موضوع جبل الفأس، فيبدو أن جبل الفأس أصبح مرشح كبير في الموضوع. التحركات الأمنية الإسرائيلية تشير بهذا الاتجاه، ولكن أيضا دعيني أذكر اليوم سموتريتش كان بتحدث عن أنه لا داعي لنا لخوض مثل هذه الحرب، وما يجري هو مريح بالنسبة لنا علانية، بمعنى أن الولايات المتحدة وإيران والعرب يتحملون الأثمان ونحن هذا مريح بالنسبة لنا ولا نرى داعي لدخولنا إلى هذا الحرب. وهذا من القضايا التي ذكرنا فيها عدة مرات، أن طالما الديناميات تسير بهذه الطريقة أن هناك فقط طرف واحد أو أطراف تتحمل التكلفة، إذن لا داعي لوقف الحرب. يعني من يتحدث

0: تحمل تكلفة الحرب اليوم بالدرجة الأولى هو إيران، لأنه إيران يتم تدميرها بشكل ممنهج، وبنفس الوقت الرد الإيراني أو مستوى الدمار التي تحدث إيران بالطرف الثاني هو تقريبا يعني يكاد يكون شبه معدوم بهذا الاتجاه. بمستوى ثاني من يتحمل الطرف هو العرب، الدول العربية تتحمل التكلفة، التكلفة الأمريكية قليلة جدا عبارة عن خسائر مادية، والتكلفة الإسرائيلية تقريبا صفر بهذا الاتجاه. فهذه الديناميكيات لا تخدم
1: وقفها. اسمحي لي تصعيد سألتي قبل قليل، لأنه هذا سؤال مشروع حقيقة، هو سؤال الجميع. أعتقد كل طرف، إيران والولايات المتحدة، ينظران إلى وضع الداخلي في الطرف الآخر ويقتنصان فرصة ضعف الطرف الآخر وقدرته على المطاولة. ترامب مهما حاول، أمريكا دولة كبرى عظمى لديها إمكانيات ضخمة، لكن أيضا لديه محدوديات، سواء بقصة النفط والخزين العالمي من النفط، أو بقصة الخزين حتى من الذخائر الدقيقة اللي تكلمت عنها أمريكا، أو بالمعارضة الداخلية من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، أو بميكانيزمات الانتخابات وتأثيرها.
2: حتى وأنه القريبة. ذكر عكس ذلك يعني.
1: حتى لو ذكر عكس ذلك طبعا. هو ترامب قد لا يكون مهتم، بس حزبه مهتم، الحزب الجمهوري اللي هو المؤيد الأساسي له، كتلته الأساسية. في إيران نفس الشيء، لدي هناك مرشد غائب، الشرعية النظام أصبحت مشكوك فيها بسبب غياب المرشد، والمرشد ممكن أن لا يظهر صحيح لأسباب أمنية، لكن أنه يكتفي فقط ببيانات مكتوبة دون حتى صوت، والصوت لا علاقة له بالأمن، يعني لا من قريب ولا من بعيد، ممكن واحد يسجل صوت بتحت الأرض وينتقل من مكان لمكان وتنتهي المشكلة يعني. فبالتالي المسألة مشكوك فيها حتى بوجوده. لذلك إذا ما كان هناك عدم قدرة لوجود المرشد أو شكوك حوله، النظام وشرعيته وقدرة النظام على الاتحاد والتعاون المستمر بمعنى تمشية الأمور فيما يتعلق بالحرب، طيب. هذا يجعل أمريكا أيضا تنتظر، يعني عض الأصابع يستمر، لا يصرخ أحدهما أولا كي يحصل على الفرصة المناسبة حتى للتسوية.
2: الكبرى لم يصل إليها الجانبان حتى الآن. أريد أن أسمع منك، سأعود لك الدكتور عباس، ولكن أسمع من دكتور سلايمة. هل ترى بأن مثلا كما ذكر الدكتور إبراهيم موضوع مشاركة إسرائيل في هذه الجولة التصعيدية إن ذهبت إلى المزيد هي ليست في صالحها، هي ستبقى متفرجة ويناسبها الموضوع كما هو في ذات هذا المشهد؟
3: نعم، أنا أعتقد حتى التقرير الذي صدر عن وول ستريت جورنال والذي يتحدث عن أن الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى الاستخبارات الأمريكية تفاصيل عن نقل أجهزة الطرد المركزي بعد ضربات الاثنى عشر يوما، أعتقد هذه جزء من سياسة إسرائيلية معنية بالدفع بالتصعيد دوما. سوف نرى الآن جبل الفأس، لكن بعد فترة سوف نرى ملف آخر، يعني بمعنى أنه كل ما هدأت الأمور أو كان هناك فرصة للخروج من مأزق التصعيد، أعتقد أن الجانب الإسرائيلي معني بشكل أو بآخر بالدفع بذلك. نحن لا نعلم تفاصيل ذلك كما تفضل الدكتور إبراهيم، يعني فيما يتعلق بأجهزة الطرد أو المخزون النووي أو ما تم تخصيبه، هذا الأمر لا نستطيع أن نكشف إلا إذا كانت هناك زيارة من مفتشي هيئة الطاقة الذرية، غير ذلك غير ممكن على الإطلاق. هل هو تم تدميره؟ هل هو تم دفنه تحت الأرض؟ هل هو تم نقله إلى آخره؟ كلها سوف تبقى معلومات استخباراتية لا يمكن التحقق من صحتها إلا إذا تمت هناك زيارة لوفد من هيئة الطاقة الذرية. وبالتالي أنا أعتقد أن المسألة هي غير مقصودة بذاتها أو بمعناها العسكري، إن بمعناها السياسي المعني بالتصعيد بشكل أو بآخر، وهذا يصب في سياسة إسرائيل المعلنة بضرب أي عملية تفاوض أو التوصل. النقطة الأخرى لو سمعت سريعاً، موضوع إضعاف إيران هذا أمر مهم، لكن الإشكال الذي يقودنا للتصعيد الحالي فيه دون رؤية سياسية واضحة من الطرف الأمريكي، إضعاف إيران قد يعود بالضرر على المنطقة وعلى أمريكا، بمعنى أن إضعاف الخصم هذا يعني أن إيران قد تكون أكثر عدوانية، أكثر هجوما على دول المنطقة، وأكثر استعدادا لاتخاذ المخاطر السياسية والأمنية. وبالتالي هناك إشكالية حقيقة في مدى الضغط أو مدى التصعيد الذي يمكن فرضه على الطرف الإيراني حتى من قبل الطرف الأمريكي، وماذا سوف يعني ذلك سياسيا. أنا لا أعتقد أن هناك رؤية واضحة لدى الطرف الأمريكي فيما يتعلق بالإجابة عن هذه النقطة تحديدا.
2: ربما هذه النقطة سيجيبنا عن السيد مالي.
0: ممكن ملاحظة بس سريعة نشرح أخذ وقت. أنا لا أتحدث عن تقارير ولا عن يعني مؤشرات، أتحدث عن تفكير منطقي لا أكثر ولا أقل، بالقياس على التجارب السابقة. بخلال الحرب العالمية الثانية لما صارت ألمانيا في الحرب صار في تسارع باتجاه القنبلة النووية من قبل ألمانيا ومن قبل أطراف ثانية. هل هذا يعني إنه إيران طالما إنه بقيت يعني تحت القصف المكثف كل هذه الفترة وبدون آفاق للحل وعندها نسبة تخصيب يورانيوم 60%، هل من الممكن أن تذهب بهذا الاتجاه؟ لا أعرف، ولكن هذا سؤال منطقي باعتقادي يعني يجب التفكير فيه إنه كطريقة لكسر حالة الجمود وانعدام الخيارات الأمنية عند إيران.
2: سيد مارلين،
4: أود أن أعلق سريعا. إذن أحد القيود المفروضة على المزيد من التصعيد هي ماذا لو لم ينجح هذا التصعيد؟ ماذا لو لم تحصلوا على استجابة دبلوماسية من الطرف الآخر؟ وهذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من التصعيد. حتى الآن رأينا تصعيد مدروس ولم يؤدي إلى المزيد من التصعيد أو التأثيرات السلبية، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الضبط النفس إذا أراد الطرفان العودة إلى طاولة المفاوضات. إذا استمر التصعيد وإذا عاد خيار الحرب الشاملة هذا كل ما سيتبقى.
2: من يستطيع كسر متتالية التصعيد هذه من دول الوساطة سيد مارلين؟ ويعني من ستستمع إليه واشنطن في ذلك؟
4: هذا سؤال أساسي. قبل هذه اللحظات كنا نفترض أن الوسطاء بإمكانهم أن يؤثروا على الرئيس لكسر هذه الدوامة، ولكن للأسف هذا الأمر لم ينجح. سلسلة اتخاذ القرارات التقليدية في واشنطن لم تعد موجودة، وإذا هذه القرارات باتت تتخذ من المكتب البيضوي. وإذا أحد الخيارات هي أن يحاول الوسطاء أن يعملوا معا من أجل التأثير على الرئيس مع كل النفوذ الذي يتمتعون به من أجل إعطاء المحادثات فرصة. هذا هو الخيار الأمثل.
1: شيء أنه العقلانية تنتهي لدى الطرفين. عقلانية النظر للأمور بمنطقية أنه الحرب تنفع ولا لا تنفع، لأن القوة لا يمكن أن تأتي بنتائج حاسمة، التسوية هي من تفعل.
3: طيب. فقط نقطة سريعة فيما يتعلق بموضوع الوساطة. حقيقة هذا إشكالية كبيرة في تصميم عملية الوساطة، في أدبيات الوساطة. صعب، من الصعب جدا الوساطة بين طرفي نزاع إذا كان أحدهم قوة كبرى كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد أي وسيط يمكن أن يكون له نوع من اليد العليا إنجاز التعبير لإجبار أو للضغط على أحد طرفي النزاع، وهذه إشكالية كبيرة حقيقة سوف تواجه أي من الوسطاء، وأعتقد هنا تكمن الإشكالية حقيقة في هذا الموضوع.
5: عشر ثواني. نحن بعدين جدا عن الحل النهائي، ولكن أتصور مع كل تعقيدات هذا المشهد عندما تحل المسائل الأساسية أعتقد أن إيران والولايات المتحدة لن تحتاج إلى وسطات وسيذهبان ليجلسان مع بعضهما البعض تحديدا بسبب ما تقوله. منطق الوسطات في ظل تعقيدات المشهد هو إدارة دبلوماسية وليس بحث عن حل. في لحظة معينة حتى بالداخل الإيراني الجلوس مباشرة مع الولايات المتحدة قد يكون أكثر قدرة على تسويقه من الاستمرار في حلقة وسطات غير نافعة.
2: هل ترى ذلك ممكنا دكتور عباس؟
5: لا، ليس الآن سلمى، أتحدث بالمطلق يعني.
6: هناك مشكلة في جهود الوساطة وذكرتها، أن إيران نتيجة ما يحصل تزداد تشاؤما إزاء الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال في إيران هو إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية جدية في مساعيها الدبلوماسية مع إيران. هناك تشكيك في إيران حول ذلك نتيجة ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هناك استراتيجية غير متماسكة أو أن هناك ما لا نعرفه. إدارة ترامب تنتقل من اتجاه إلى الآخر. كان من المفترض أن تكون المسألة مرتبطة بالملف النووي وكان بالإمكان حلها في جنيف قبل الحرب، ولكن من الاتفاق النووي نحن الآن نناقش أمن الملاحة في مضيق هرمز، نناقش مسألة مختلفة، وذلك يعني أن اللجوء إلى القوة سيضيف من المشاكل. مشاكل. هم الآن يتحدثون عن الملف النووي، عن جبل الفأس، وهذه مسألة التوقيت فيها مهم. لماذا تسرب المصادر الإسرائيلية ذلك؟ من أجل التسبب بتصعيد إضافي. وإذن ما هو الحل؟ الذهاب إلى اتفاق دولي، إدخال الوكالة الدولية للطاقة

0: الذرية وتحديث أو تعليق التخصيب. هذا ليس ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو وكأنها تنتقل من اتجاه إلى آخر، من موضوع إلى آخر، من أجل تصعيد أكثر. وفي هذه الأثناء يتم الحديث عن الوساطة والوزراء الإيرانيون في باكستان. تعرفون الوضع الأمني، ونعرف أن إسرائيل قد تحاول اغتيال المرشد الأعلى والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. وإذا في هذا الوضع الحساس هناك محاولة استراتيجية للعمل خلف الأبواب المغلقة. ليس على الزملاء أن يقلقوا إزاء الاتحاد في الموقف الإيراني. الرئيس اليوم قال إنه يتواصل بشكل متزايد مع المرشد الأعلى. من عليهم التواصل معه يتواصلون معه، وسيكون من المستحيل أن يخفي كل هؤلاء المسؤولين الوضع. الرئيس هو رئيس إصلاحي، وأعتقد أن المسألة ليست متعلقة بمن يتخذ القرار وبالاتحاد أو لا، إنما هي مرتبطة ببنود الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يؤثر بالوضع. وبالإضافة إلى ذلك التدخل الخارجي، نعم هناك مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنما في وجه الهجمات الخارجية هناك وحدة صف.
1: وضحت الصورة دكتور عباس. يجب أن أنتقل إلى المزيد من النقاط
2: مسألتان سريعا،
1: وأريد أن نعرج على موضوع يعني في حال ذهب ترامب إلى التصعيد باتجاه جبل الفأس، هناك بالنظر للتصعيد الإيراني الآن يجري بنسق أفقي، إلى أي درجة ترى بأن الامتداد سيشمل مناطق أخرى جديدة ربما، وبالإضافة إلى الساحة اللبنانية، كي ننتقل أيضا في الحديث بما تبقى من الوقت إلى الملف اللبناني الذي كان اليوم حاضرا بقوة في واشنطن؟
2: أولا إذا ما تم قصف الموقع الجديد هذا أمريكيا لوحدها سيكون مختلف إذا ما حضرت إسرائيل. إذا ما حضرت إسرائيل ستكون إسرائيل إحدى الأهداف التي ستقصف بدون أدنى شك إذا حضرت إسرائيل، وتبين لإيران أن إسرائيل شاركت في القصف. لكن الذي سيختلف أن إذا قصفت الولايات المتحدة لحالها فإن نوعية الأهداف التي ستستهدفها إيران سيكون مختلفة. نحن لن ننظر إلى القواعد العسكرية، ربما تذهب إلى أحد الأوراق الثلاثة التي الآن هي لم تستعملها، وهي قصف إسرائيل، إغلاق باقي باب المضيق بالكامل،
1: باب المندب،
2: ثم ثالثا قصف منشآت حيوية بطريقة ممنهجة، بمعنى آخر تحييدها بالكامل في المنطقة. نتحدث عن المنطقة بشكل أساسي، وطبعا هذا قد يشمل حتى يعني أعتقد ربما يشمل الأردن أيضا، لأنه واضح تماما أنهم هم وسعوا دائرة، لأنه أينما يحضر الأمريكيين بالنسبة لهم ربما يذهبون إلى هناك. هذه مسألة. المسألة الثانية، الطرفان أضعفا الوساطة، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. الطرف الإيراني حينما ركز على فكرة أولا التلكؤ في الردود، عدم إعطاء وجهات نظر في الوقات المناسبة، إحراج أصلا الوسطاء في أكثر، يعني قصف قطر وقصف عمان في حد ذاته هذا إحراج للوساطة. من جانب آخر الولايات المتحدة أيضا لم تستمع للوسطاء، بأنها رغم يعني العلاقة المميزة مع هؤلاء الوسطاء أيضا لم تلقي بانا لهم. هذا في حد ذاته كان يضغط على الوسطاء، وباعتقادي حالة الجمود التي شاهدناها في الأيام القليلة الماضية تعكس حالة الاحتياء والإحباط. النقطة الثالثة سريعا، في الولايات المتحدة في إيران هناك مشكلة تركتها الولايات المتحدة داخل النخب السياسية. أنا الولايات المتحدة ما في ذكرى جيدة عنها داخل النخب السياسية. أمريكا رمز لكل سوء، رمز لكل خيانة، رمز لكل شيء باطل وقع لإيران، وبالتالي يعني فقط في السنوات الأخيرة انسحبت من الاتفاق النووي الذي استثمر فيه الرئيس ووزير خارجيته وأطاحوا بهم، ثم مرتين في المفاوضات قصفت إيران. هذه الذكريات، هذه الردود الفعل عند النخبة السياسية أفقدت أي مسؤول قدرة يدافع عن المفاوضات مع أمريكا. ولذلك الآن من هو المسؤول الذي سيتصدى لهذا المشهد؟ يعني عندما قال إباف،
1: إذن في مرحلة استعصاء. دكتور وسام، ننتقل للملف اللبناني. من الواضح، واسمح لي أن قبل أن ننتقل، العاج الذي يظهر على الشاشة هو متعلق بهذا الأمر. الرئاسة اللبنانية تقول عون شدد أمام ترامب على الحاجة لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. إذن هناك جملة من العواجل للرئاسة اللبنانية سنتابعها تباعا. ويقول الرئاسة تقول أيضا اللبنانية عون أكد لترامب أن الانسحاب الإسرائيلي يرسل

0: يرسخ الاستقرار ويمكن الدولة من بسط سيطرتها. هناك تركيز واضح بأن من قبل الرئاسة اللبنانية في هذا التوقيت الذي يزور فيه الرئيس عون الرئيس ترامب في واشنطن على أهمية وعلى جوهرية موضوع الانسحاب. أليس هذا ما يريده اللبنانيون في النهاية وفي النتيجة؟ يعني
1: من بعد ما تم تقديم كل نقاط القوة التي يمكن الاحتفاظ بها، لم يعد أمام الرئيس سوى مناشدة الرئيس الأمريكي بالانسحاب الإسرائيلي. وإذا من يقرأ جيدا يرى من خلال العاجل أنه ترامب لم يلتزم بالانسحاب، هو وصف أن الانسحاب سيكون جيدا، يعني لم يقل أنه سيدعم الانسحاب أو سيضغط على إسرائيل للانسحاب. الإشكالية الأساسية هي في اعتماد السلطة في لبنان بعد تخليها عن كل نقاط القوة على طرف كأمريكا التي انتهكت مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة مع الجمهورية الإسلامية الآن، والتي قصفت إيران وهي تفاوضها في حرب 39 يوم وحرب 12 يوم، والتي تبنت وقف إطلاق النار في غزة والمجازر يومية في غزة، والتي تبنت وقف إطلاق النار وضمنت وقف إطلاق النار عام 2024، وخلال 15 شهر ذهب ما ذهب من مئات الشهداء والتدمير إلى آخره، والتي مزقت اتفاق 2015 عام 2018 من دون.
0: ولكن يقول لك أيضا ما هي الخيارات الأخرى، ومن الواضح بأن هناك رغبة أمريكية الآن
1: لنتفق على مسألة أن هذا ليس خيار
0: للبنان،
1: يعني حينما نقول ما هي الخيارات
0: أن
1: الأخرى
0: أن يجري هناك اتفاق، هناك رؤية أمريكية بأن لبنان يجب أن يذهب باتجاه آخر، هناك رؤية بإبعاد لبنان عن المحور الذي كان فيه وحالة استقرار. هذه الاستقرار يراها ترامب بأنه لا بد من انسحاب مثلا إسرائيل وسيبدأ بالمناطق التجريبية.
1: الرؤية الأمريكية إذا كان يجب أن تتبنى، تتبنى بناء على المصلحة السيادية اللبنانية، فلتنسحب إسرائيل من لبنان وليقف إطلاق النار وليعاد الأسرى وليعاد النازحين إلى منازلهم ويتم إعادة الإعمار. هذا ما اتفق عليه حزب الله والرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الأطياف اللبنانية، وهذا من قلب عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. من يراجع خطاب رئيس الجمهورية لأشهر مضت هو تبنى هذه الخماسية، وبالحد الأدنى قبل الشروع بالمفاوضات التي هي مخالفة للدستور والقانون ولقانون العقوبات في لبنان، يمكن بكل بساطة أن نرى أنه تبنى وقف إطلاق النار والانسحاب. ماذا حصل إلى الآن؟ لا شيء.
0: لديك تعليق؟
2: أعتقد أن الزيارة نجحت بروتوكوليا إلى واشنطن، زيارة الرئيس عون، ولكنها لم تنجح أو فشلت سياسيا بإحداث اختراق حقيقي بهذا الموضوع. يعني كان هناك لقاءات وتصريحات، وحتى أن الرئيس عون يعني حاول أن يربط التسوية أو الإحداث الاختراق في الإرث الشخصي الليجاسي لدونالد ترامب من أجل يعني أن يحفز في هذا الالتزام، وأعتقد أنه أجاد في ذلك الرئيس عون، ولكن بنهاية المطاف لا يوجد نتائج. يعني يوجد هناك عبارة عن وعودات، لا يوجد هناك وعودات، وبنهاية المطاف لبنان بحاجة لشيء واحد واضح، وترامب يعرفه ونتنياهو يعرفه وعون يعرفه، وهو انسحاب إسرائيلي، أن يكون هناك آليات ترتبط بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. طالما لا يوجد هذا الشيء بشكل مثبت، إذن لا
0: والرئاسة
2: يوجد نجاح
0: اللبنانية
2: لأي شيء.
0: تقول أيضا في العاجل بأن عون وترامب بحثا تعزيز الدعم الأمريكي للجيش بلبنان واتفقا على مواصلة التنسيق لتنفيذ الاتفاق.
2: هذا ما
0: الكلام يمكن ترجمته؟ هل يمكن ترجمته دكتور علي؟
3: يعني
0: إلى انسحاب.
3: عندما ننطلق من توصيف خاطئ للوضع الداخلي اللبناني، نستطيع أن نتحدث عن تنازلات أو عن أوراق قوة أو غيره. نحن نعيش انهيار منذ 7 سنوات، انهيار اقتصادي، انفجار مرفأ، 3 حروب مستمرة بفعل خيارات خاطئة أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. وبالتالي أوراق القوة التي يتحدث عنها البعض ما هي؟ هي ورقة حزب الله، لنقل بالمعنى استراتيجي. نعم، حزب الله خلق ردعاً من 2006 إلى 2023 بمعزل عن الانقسام حوله. كيف انتهى هذا الأمر؟ الحديث عن أن التفاوض دائماً هو مخالف للدستور أو غيره، أعتقد أن يعني بصفة أستاذ قانون أستطيع أن أقول أن هناك من يرسل للتفاوض هو غير التواصل مع العدو. ولكن دعينا من هذه التفاصيل. اليوم هنالك فرصة للبنان، فرصة لا أقول أنها مضمونة النتائج. ماذا تبقى لهذا البلد؟ أقولها بكل يعني محبة ووطنية لحزب الله ولجمهور حزب الله. طب ما خلاص ماذا بقي أمام هذا البلد من خيارات؟ المنطقة تذهب إلى مكان آخر. طيب. التحالف الإيراني إذا سمحت لي، التحالف الإيراني والدور الإيراني لم يعد قادرا على حماية حزب الله. نحن بحاجة، مسألة تسليم سلاح حزب الله ليس مطلبا أمريكيا ولا مطلبا إسرائيليا. لم يعد هنالك في لبنان من يؤيد بقاء سلاح خارج الشرعية إلا حزب الله وجزئيا حركة، فلنستمع لما يقوله جمهور حركة أمل وجمهور حزب الله في البلد. سلمى، نقطة أخيرة، لا أقول أن الطريق مفروش بالورود، نحن نتعامل مع عدو شرس، عدو لا يريد أن ينسحب، ولكن علينا أن نبدأ من
0: وهنا. هل يمكن التعويل، هذا سؤال مهم، يعني هل يمكن سيد مارلين التعويل على فتح مرحلة جديدة بناء على هذه المخرجات التي يجري الحديث عنها من قبل الرئاسة اللبنانية والتي حدثت في واشنطن، مخرجات واشنطن، هل يمكن البناء على الرغبة الأمريكية في مواجهة إسرائيل؟
4: What you need is commitment to the process.
5: ما نحتاج إليه هو التزام بالعملية. الانسحاب الإسرائيلي كان شيء واحد، ولكن الدعم الاقتصادي لدولة لبنان يجب أن يتم تقديمه وأن يستمر هذا الدعم، لأن إذا انسحب الجيش الإسرائيلي ولم يكن هناك آلية حوكمة ولم يكن هناك أمن، فإن هذه العملية ستنهار. هذه بداية جيدة، والاتفاق الثلاثي يحتوي على تفاصيل جيدة، ولكن التنفيذ يتعدى حتى إدارة ترامب. هذا ما يجب أن يتم تأمينه من قبل الرئيس اللبناني، أن يكون هناك دعم مستمر على مستوى الأمن والحوكمة لتنجح هذه العملية.
0: أسمع منك تعليق دكتور لقاء.
6: أنا أعتقد قصة لبنان يعني لن تجد الحل في أمريكا بالتأكيد، ولا حتى في العلاقات مع إسرائيل. بالتأكيد سيكون هناك، يعني في أي لحظة ممكن حزب الله يقلب الطاولة. ما زلنا إحنا يعني هو الآن منضبط حزب الله لأسباب تتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنه ليس هناك تصعيد يعني من قبل إيران، ليس هناك ضرب لإسرائيل، لأنه إذا ما ضرب فسيضرب وبالتالي ستضطر إيران للتدخل. لكن في أي لحظة ممكن يحصل مثل هذا الانفجار، لذلك هناك دوما يعني عصف الدواليب. أعتقد أنه هذا التعويل هو آخر. الآن لا أستطيع التشكيك بأي طرف داخل لبنان، خصوصا بالرئاسة وبالقدرة برئاسة الحكومة، لكن أعتقد أنه الذهاب أولا، إسرائيل لن تنسحب إلا من مناطق محدودة، وستنتظر تصعيد الموقف، لأنها لا تثق أصلا بوجود بإمكانية السيطرة على حزب الله. لذلك المسألة مرشحة للتصعيد على صعيد المنطقة. للأسف الحروب تنتهي بحالتين، يا أما بالسيطرة المطلقة، النصر المطلق الذي يجعل العدو غير موجود، أو بتسوية ما عند وصول الأطراف إلى مرحلة لا يستطيعون أو لا يستطيعان الاستمرار. الآن اثنينهم، الآن إحنا للأسف يبدو أننا بالخيار الأول، أن يجب أن يصل أحد الطرفين إلى مرحلة لا يكون فيها قادر على البقاء أصلا.
0: دكتور سلايمة.
7: نعم أنا أتفق، لا أعتقد أن الاتفاق أو الإطار والمسار الجاري حاليا يمثل صفحة جديدة بشكل أو بآخر، ويمثل فاصلة في المشهد، وجزء منه كانت رغبة أمريكية دفعت به أيضا لفصل المسار اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حتى رؤية متكاملة فيما يتعلق بترتيب الأمور
1: فقط
7: في لبنان
1: إشارة.
7: بشكل
1: فقط إشارة إلى أنه اليوم أثناء وجود رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة، قام الإسرائيلي بتفجير كبير في بلدة كونين، وقام بإحراق منازل، وقام بإطلاق النار على الجيش اللبناني الذي كان ينتشر في منطقة زوتر الغربية. وطبعا الجيش اللبناني أصدر بيان وقال أن هذا يعرقل تنفيذ الانتشار،
0: وجرى يعني الحديث عنه أيضا في واشنطن.
8: بملاحظة
0: دكتور محجوب، ما المخرجات؟
8: سلمى، باعتقادي هذا الاجتماع يعني الكل سينظر إلى الثلاث مناطق التجريبية كإنجاز، منطقة البدء فيها، لكن باعتقادي المشكلة تكمن في شيء أساسي، أنه هذا المسار ولد لإفساد المسار الأصلي التفاوضي، وبالتالي هذا سيعطله كثيرا.
0: شكرا شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم كالعادة، مستمرون معكم في رصد كل جديد على الساحتين العربية والدولية، وفي رصد كل التطورات سواء على الصعيد الإخباري أو كذلك على مستوى التحليل. بهذا نصل الآن إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران وكذلك القصف الإيراني على دول في المنطقة، ونتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر هذه التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين لمثل هذا اللقاء بشكل هادف حسب تعبيره، مضيفا أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة أحياء موقع نووي محتمل. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. هذه التصريحات تأتي مع استمرار الضربات، فبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز لقيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. ففي الكويت قال مجلس الوزراء إن عدوانا إيرانيا استهدف محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية. وفي كردستان العراق قالت مصادر أمنية إنه تم إسقاط 3 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. هذه التطورات أيضا تأتي مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. في الشق اللبناني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يتعلق بلبنان، وأنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل. من جانب آخر قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. ويأتي هذا اللقاء بعد إعلان الجيش اللبناني بدء وحداته العسكرية الانتشار ببلدة زوتر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. معنا الآن من مقر الكونغرس في واشنطن مراسلنا أحمد زهيم، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. أحمد، آخر ما لديك؟
1: محمد، إذا أخذنا تصريحات الرئيس الأمريكي كما ذكرت والتي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستضرب هذا الموقع النووي المحصن جدا في جبل الفأس، وأنه لو كان يعلم بأن إيران لديها القدرة على اتخاذ أي إجراء للحيلولة أو لحماية هذا الموقع فإنه لم يكن ليعلن عن ذلك، لكنه عاد وأكد بأن الولايات المتحدة ستستهدف قريبا هذا الموقع النووي المحصن في جبل الفأس، خصوصا في ظل تقارير استخباراتية أمريكية وحتى إسرائيلية تتحدث أن إيران نقلت إلى هذا الموقع أجزاء أو جزء من مخزونها من اليورانيوم على التخصيب وأجزاء أيضا من برنامجها النووي. ومن هنا تأتي هذه المراقبة الدائمة كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الموقع والنشاط الإيراني فيه. تحدث أيضا أن الولايات المتحدة ستستمر في عملياتها العسكرية ضد إيران حتى توصل إيران إلى محل تكون فيه مشاركتها في أي مفاوضات مستقبلية تكون بشكل هادف، في ظل اتهامات أمريكية مستمرة لإيران لأنها تماطل باستخدام المفاوضات ولا تلتزم بأي اتفاقات توقعها مع الجانب الأمريكي. وكان الرئيس قد تحدث قبل أيام أن هناك 10 اتفاقات تم التوصل إليها مع الجانب الإيراني نقضت جميعها حسب وجهة نظره من قبل الإيرانيين، وأن لا طائل من استمرار المفاوضات دون أن تصل إلى اتفاق يلزم الإيرانيين به، وعلى ذلك فإن العمليات العسكرية مستمرة. هذه التصريحات محمد تنعكس حتى هنا في الكونغرس الأمريكي، حيث تعقد الآن لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ جلسة استماع واستجواب لوزير الحرب بيت هيكسيث الذي حاول أن يبرر طلب التمويل الإضافي لوزارة الحرب الأمريكية بقيمة 87 مليار دولار ليس ارتباطا بحرب إيران، وإنما الحاجة لتحديث القوات الأمريكية والحاجة أيضا إلى إدخال مزيد من التكنولوجيا الحديثة ضمن الأسلحة المتوفرة لدى الجيش.

0: الجيش الأمريكي، لكن هذا الطلب أو هذا التبرير وجه بمعارضة شديدة من قبل الأعضاء الديمقراطيين تحديدا في هذه اللجنة، الذين اعتبروا وفصلوا في تفاصيل الطلب المقدم من قبل وزارة الحرب أن كل هذه الشح في الذخائر والشح في المعدات والحاجة إلى ترميم قواعد عسكرية أمريكية في الخارج كلها مرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران. وتم مساءلة وزير الحرب عما ماذا ستكون النتيجة النهائية وما هي الأهداف الأمريكية لهذه الحرب، خصوصا بعد تغير الأهداف منذ بدايتها ومنذ الإعلان عنها، من إسقاط النظام، من تدمير البرنامج النووي الإيراني، من تدمير أذرع إيران وتغيير سلوكها في المنطقة، إلى الآن تم حصره في فتح مضيق هرمز. وزير الحرب برر من أن البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره بالفعل، قدرات إيران العسكرية والمالية لدعم حلفائها ووكلائها كما قال في المنطقة قوضت بشكل كبير. إيران حسب وجهة نظره تواجه أضعف فترة تمر بها منذ قيام النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن بقيت مسألة مضيق هرمز، وأكد أن القوات الأمريكية البحرية هي من يسيطر على المضيق وأنه يتم حماية السفن والناقلات البحرية التي تحاول عبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. لكن لا يزال لدى إيران بعض القدرات العسكرية لتهديد حركة الملاحة هذه، وإن كانت الولايات المتحدة والقيادة المركزية تحديدا محمد تقوم الآن وعلى مدى 11 يوما بتدمير هذه القدرات الإيرانية.
1: شكرا لك أحمد. رانيا في طهران والتطورات العسكرية المكثفة اليوم.
2: نعم، يعني في ظل التصعيد العسكري المستمر ما بين إيران والولايات المتحدة، تواصل إيران توجيه ضرباتها العسكرية لما تقول أنه قواعد أمريكية في المنطقة. الضربات الإيرانية تركزت على كل من البحرين والكويت وأيضا الأردن. تقول طهران أنها استهدفت مواقع للولايات المتحدة وتحديدا رادارات الإنذار المبكر ورادارات تكتيكية، هذا بالإضافة إلى منشآت مهمة تتعلق بالمتابعة والرصد والمراقبة. تتحدث عن أنظمة باتريوت الدفاعية، هذا بالتحديد في البحرين قبل قليل كما قال بيان للحرس الثوري. هناك تأكيدات أيضا على أن الهجمات طالت مراكز القيادة والسيطرة، تحدثت عن استهداف حظائر المقاتلات الأمريكية بالإضافة إلى مواقع تمركز القوات الأمريكية نفسها، ما أدى إلى مقتل العديد من الجنود الأمريكيين واستهداف المسيرات وأيضا الزوارق المسيرة وغيرها من البنية التحتية الهجومية الأمريكية. هذا ما يؤكده بيانات كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري، مع التأكيد على مواصلة هذه العمليات وذلك حتى تتوقف الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. تقول طهران أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة وأيضا إغلاق المضيق، هذا ما قاله عباس عرقشي وزير الخارجية الإيراني، الذي اتهم الولايات المتحدة أو حملها مسؤولية إغلاق المضيق بسبب ممارستها وعدم التزامها ببنود مذكرة التفاهم. وعلى هذا الأساس تقول طهران وتقول القيادات العسكرية أن عملية تعزيز الدفاعات الجوية وتعزيز القدرات العسكرية الإيرانية مستمرة. تقول أنها تستعد لمختلف السيناريوهات وحتى سيناريو الهجوم البري وربما الإنزال على الجزر الإيرانية. وتم التأكيد من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني أن إيران مستعدة لمثل هذا الأمر وسترد بقوة على الولايات المتحدة وستقضي على كل القوات التي قد تقوم بهذا الأمر، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لجأت مؤخرا إلى استخدام الصواريخ بعيدة المدى بعد أن استطاعت إيران بفضل تحديث دفاعاتها الجوية أن تعمل على إسقاط الطائرات الأمريكية سواء المسيرة أو حتى المقاتلات، فأصبح ودخولها إلى الأجواء الإيرانية يشكل خطرا عليها، ولذلك تقوم الولايات المتحدة باستخدام هذه الصواريخ. إيران تؤكد أيضا أنها تواصل رصد ومتابعة القوات الأمريكية وتقوم باستهداف القوات الأمريكية وقدراتها العسكرية في المنطقة. المنطقة بدقة، مشيرة أيضا أنها ستعمل على مواصلة فرض سيطرتها على مضيقه مستقول، أنها تفرض السيطرة الكاملة على المضيق، وأنها لن تسمح بمرور أي نفط أو غاز أو أسمدة من المضيق إلا بعد الحصول على إذن منها، معلنة رفضها التام لأي مسارات أجنبية أو مواصلات موازية تفرضها الولايات المتحدة وتجبر السفن على العبور منها. هناك تمسك بهذا الأمر بشدة في إيران، ولكن رغم كل ذلك يعني هناك تأكيد أو يعني تترك إيران المجال أمام الدبلوماسية.

0: الآن وزير الحرب بيت هيجريت يتحدث أمام الكونغرس، والجدل مازال مستمر حول أهداف الحرب، وهو يطالب بالمزيد من التمويل. هل يمكن أن ينجح؟
1: نعم، مما لا شك فيه أن الأموال سوف تصبح متاحة للاستخدام لهذه الجهود. هذه رقصة بين مزدوجين على مستوى الكونغرس بالنسبة إلى الأموال طالما كان الحال كذلك، ولكن بالاستناد إلى خبرتي أعضاء الكونغرس سوف يتأكدون من تخصيص الموارد المطلوبة للاستمرار بالعملية.
0: ولكن هل يمكن أن يوافقوا على مزيد من التمويل والأهداف الأمريكية ما زالت مضطربة في هذه الحرب؟
1: أعتقد أن الأهداف واضحة، وأعتقد أننا في صدد العملية على طموحات إيران النووية. الإيرانيون يشتكون بسبب قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج. في السنوات 47 الماضية إيران كانت تبني الصواريخ، دول الخليج كانت تبني الصداقات، صح؟ وبالتالي هناك منشآت أمريكية في الخليج. أعتقد أن الإيرانيين قصفوا دول عربية لم تقصف إيران. نتحدث عن القدرات والطموحات النووية الإيرانية. النظام الإيراني يلحق الضرر بشعبه وبجيرانه ويطلق نفس الأكاذيب مرارا وتكرارا، والآن لديهم ورقة مضيق هرمز. هنا اختارت إيران أن تستخدم هذه الورقة لأنها الورقة الأقوى، وهذا ما حصل. ولكن هجمات إيران لم تستهدف السفن في المياه الإيرانية بل في المياه العمانية في المضيق. إذن هذا الهدف هو الطموحات النووية الإيرانية، وأعتقد أن التقدم كمي يمكن أن يقاس بالكم، ولكن الأمور لا تحصل بين ليلة وضحى.
0: يعني اسمح لي، الأهداف قد تكون واضحة بالنسبة إليك ولكن ليست واضحة بالنسبة لكل أعضاء الكونغرس. هناك جدل حقيقي في الكونغرس وحتى داخل الحزب الجمهوري.
1: بكل تأكيد هناك عدم رضا بين الأشخاص في شتى أجزاء الطائفة السياسي. البعض يقول هذا ضعف، ولكن أقول هذه نقطة قوة. هذا يحصل ويحصل في الفضاء العلني، ولكن بالإضافة إلى ذلك أنا شخصيا أشعر بالإحباط. الرئيس ترامب يعبر عن موقف بهذا الاتجاه في دقيقة وفي دقيقة أخرى الاتجاه الآخر، ولكنه بالنسبة إلى هذه المسألة ثابت في موقفه. وحتى شهر نوفمبر انتخابات التجديد النصفي سوف يقود الجناح التنفيذي في الولايات المتحدة العمليات الحسابية لصالحه. الآن طبعا هناك بعض الأشخاص الذين يعارضون الإنفاق بمستويات إضافية ويعارضون النزاع وهم يرفعون الصوت وهم يفعلون ذلك، ولكنني لا أرى أن التمويل سوف يوقف. مسألة التمويل سوف توقف الرئيس ترامب عن سعيه للقضاء على مسار إيراني.
0: الرئيس ترامب تحديدا دكتور صدقيان قال اليوم أن الإيرانيين يرغبون بشدة في لقائه، وأنه هو ليس متحمس وليس مهتما كثيرا لهذا اللقاء إلا إذا كان ذا جدوى. هل يمكن أن تكون الصورة بهذا الشكل؟
2: الإيرانيون كانوا منذ البداية هم يعني عندما دخلوا المفاوضات، على الرغم من أن هم دخلوها بحذر شديد كما قال عباس عراقجي وزير الخارجية، وكانوا يعتقدون بأن الرئيس ترامب سوف ربما لن يلتزم بأي توقيع أو التزام، لأن لديهم تجارب مع الرئيس ترامب. التجربة الأولى كانت في العام 2018 عندما فاز بالانتخابات الأمريكية أنذاك وانسحب من الاتفاق النووي. مرة ثانية كانت في 2025، 6 جولات حدثت، وبعد ذلك قبل 48 ساعة من الجولة السادسة هو أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو بالعدوان على إيران. المرة الثالثة كانت في هذا العام في فبراير عندما نسق مع نتنياهو وشن حرب على إيران. الآن أيضا عندما دخلوا ووقع الرئيسين مسعود بزشكيان ودونالد ترامب وقعوا على وثيقة مذكرة التفاهم، أيضا كانوا يعتقدون بأن الرئيس ترامب

0: لن ينسج لن يلتزم بهذا الأمر، لكنهم دخلوا في ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن التأكيد الإيراني على المسار السياسي موجود لحد الآن، لكن المشكلة أن الرئيس ترامب هم لا يثقون بمدى التزامه ومدى حرصه ورغبته على السير بهذا المسار، مسار التفاوض. ولذلك نحن رأينا هناك عقبات، وأعتقد بأن حاجز عدم الثقة الموجود بين طهران وواشنطن حاجز كبير جداً للأسف الشديد، بأن الرئيس ترامب لم يعمل على تذويب ولو خطوة واحدة أو خطوتين من أجل تذويب هذا عدم الثقة للسير بالمباحثات ال 60 يوم.
1: يعني معذر، هو اليوم تحدث عن أن الإيرانيين يحاولون إعادة إحياء موقع نووي محتمل، والحديث الآن عن أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة هذا الموقع الإيراني في جبل الفأس. ما أهمية هذا الموقع؟
0: جبل الفأس هو ليس موقعا، هو نفق داخل الجبل، وأخبرت إيران الوكالة الدولية بأن هذا هو النفق أو موقع لنقل أو نصب أجهزة طرد مركزي في هذا الموقع، لكن هذا الموقع الآن فارغ وخالي لا شيء فيه، ويعني موقع فارغ ليس له أهمية. لكن الرئيس ترامب ربما يريد أن يقول بأنه يريد أن يحقق شيء كبير جدا، B2 يأتي بهذه الطائرات الكبيرة في استعراض، ربما يكون استعراض عسكري لضرب هذا الموقع، لكن هذا الموقع لا يوجد فيه أي من التجهيزات النووية لحد الآن.
1: دكتور أبو صليب، الكويت مرة أخرى تتعرض لسلسلة من الهجمات، تقول بأنها استهدفت دفاعات للصواريخ، رادارات وأنظمة اتصال. هل الصورة واضحة في هذا الشأن؟
2: نعم، تحياتي لكم جميعا. والكويت أيضا تستهدف في محطات الكهرباء وتحلية المياه، وهذه منشآت حيوية ليس لها علاقة بالمواقع العسكرية، وهي تكشف المبرر الواهي الذي كانت تستمر القيادة الإيرانية في ترديده، وهو ما يتعلق باستهداف القواعد العسكرية الموجودة في الكويت وفي دول الخليج العربية. أنا أعتقد بأن المشهد اليوم يعني في نهاياته، هنا مسار يبدو بأن هناك نقطة الافتراق أو نقطة تحول، إما الذهاب إلى تسوية سياسية، مذكرة تفاهم تكون أكثر وضوحا من المذكرة الأولى، أو العودة إلى تصعيد عسكري أكبر مجالا وأكثر تصعيدا مما حصل في حرب 40 يوما. فنحن اليوم أمام مفترق طرق الحقيقة، وهذا الأمر يرجع مرة أخرى إلى مدى تقدير النظام الإيراني لطبيعة المرحلة القادمة. نحن مثلا في العلوم السياسية نعتمد على مناهج في تحليل السياسي، منها مثلا منهج تحليل مضمون الخطاب، ونجد مثلا في كلام اليوم أو حديث اليوم الرئيس الإيراني بزشكيان بأن مذكرة التفاهم تعتبر إنجازا لإيران، وأنه كثير الاتصال بالمرشد الأعلى مجتبى، وبأن كل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته. هذا مؤشر على أن القيادة الإيرانية قريبة من التوصل إلى أو تميل إلى المسار الدبلوماسي ومسار التسوية السلمية. لكن على الجانب الآخر نشهد في أوقات الأزمات بحكم عامل ضيق الوقت وضغط الوقت أيضا تدخلات من جانب آخر أو من جناح آخر يكون أكثر تشددا، وهذا ما شهدناه في النظام الإيراني باستهداف دول الخليج العربية، باستهداف المسار العماني. هذا ربما يشير إلى أن هناك حالة من عدم الوضوح في عملية اتخاذ القرار. وجدنا في الأيام الأولى مثلا رئيس بزشكان يقدم اعتذار لدول الخليج العربية، ثم الجناح الآخر يرفض هذا الاعتذار، وهذا يشير إلى عدم وضوح الرؤية لدى النظام الإيراني.
1: ولكن اسمح لي دكتور أبو صليب، يعني بالنسبة للجانب الأمريكي، نحن نتابع هذه اللقطات من الكونغرس ووزير الحرب يسعى إلى مزيد من التمويل ويسعى جاهدا إلى شرح أهداف الحرب. إذن القضية لا تتعلق فقط بالجانب الإيراني، هناك أيضا الحسابات الأمريكية، كيف تراها؟
2: لا شك أيضا الحسابات هذه، لأن الطرفين الأمريكي والإيراني، وأنا برأيي الطرف الأمريكي أكثر أهمية من الطرف الإيراني. الطرف الإيراني مستقبل، أما المبادر هو الطرف الأمريكي. وهذا الأمر يرجع مرة أخرى إلى تقدير الموقف لدى الإدارة الأمريكية. وأيضا من خلال منهج تحليل مضمون الخطاب، وجدنا مثلا حديث نائب الرئيس الأمريكي الذي يميل نحو المسار الدبلوماسي ولا يفضل التصعيد العسكري في هذه الفترة، لكن مرة أخرى ما يسمى بسوء تقدير الموقف، خصوصا ما يتعلق بضغط الوقت في انتخابات نوفمبر. هل لدى الإدارة الأمريكية شعور بأن النظام الإيراني يشتري الوقت للوصول بثلاث أشهر إلى انتخابات النصفية، وبالتالي صعوبة الحصول على أغلبية مرة أخرى في المجلسين يمكن أن تعرقل مثل هذا الإجراء اليوم، طلب تمويل تكميلي من البنتاغون للكونغرس؟ الآن تملك الإدارة الأمريكية أغلبية، لكن بعد نوفمبر هل سوف تملك نفس الأغلبية؟ هذا العامل، أقصد عامل الوقت، ربما يضغط على الإدارة الأمريكية من أجل حسم الجانب العسكري، حسم الأمر من الجانب العسكري، أقصد بذلك قصف مواقع منشآت نووية، وأيضا تصعيد عسكري واسع النطاق يجبر إيران خلال فترة ثلاث شهور على التوصل إلى تسوية واتفاق نهائي فيما يتعلق بالبرنامج النووي. لكن المهم، وأنا آمل وأرجو بأن يكون هناك وقت لمناقشتي، وهو ما يتعلق بالاقتراح المتعلق بالهدنة لمدة 10 أيام، واتفاق أمريكي إيراني يعطي لإيران رسوم خدمات تأمين الملاحة بدون مشاركة دول الخليج العربي. أنا أعتقد بأن أمر هذا في غاية الخطورة، ويجب على دول الخليج العربي المشاركة في أي اتفاقية أمريكية إيرانية معنية بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز لا يهم فقط إيران، إنما يهم كل دول الخليج العربي.
1: شكرا لك دكتور فيصل أبو صليب في نهاية هذه الجولة التحليلية، وشكرا لكل ضيوفنا. الآن معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل ذلك لنتابع مع صهيب العصا على الخريطة التفاعلية موقع جبل الفأس الذي أشرنا إليه قبل قليل في الجلسة التحليلية.
3: محمد، هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها دونالد ترامب بضرب جبل الفأس. يوم الاثنين الماضي تحديدا هدد مباشرة بذلك، وذكر للمرة الأولى هذا الموقع ولفت النظر إليه. طبعا في المقابل هناك حديث كثير يدور في المساحات الإسرائيلية صح التعبير عن هذا الجبل، جبل الفأس، وقناعة إسرائيلية بأن الإيرانيين نقلوا مواد نووية، ولكن كله يدور في فلك الوسائل الإعلام الإسرائيلية والترويج الإسرائيلي مثل هذه الأزمة. على كل الأحوال، نحن نتحدث عن نطاقين أساسيين في المعركة الآن، أو في الحرب الدارية الآن، أو في هذه المواجهة. النطاق الأساسي الأول هو نطاق المواجهة في المياه الخليجية، كما يظهر من الضربات الأمريكية في الأراضي الإيرانية التي تستهدف بدرجة أساسية خلال الأيام الماضية، 10 أيام الماضية على الأقل، تستهدف الشواطئ الإيرانية في المنطقة الجنوبية من البلاد على المياه الخليجية أو على خليج عمان. هذا أمر بات واضحا ومفهوما، الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضرب النقاط الأساسية الأولى المتقدمة فيما يتعلق بحركة مضيق هرمز، فيما يتعلق بمراقبة السفن الحربية الأمريكية في منطقة بحر العرب والسيطرة على كل هذه المنطقة. وهناك حالة من الاستنزاف الأمريكي للقدرات العسكرية الإيرانية في تلك المنطقة. الآن الحديث يدور عن المساحة الأخرى، وهي المساحة التي من الممكن أن نذهب فيها إلى نقطة متقدمة من هذه المواجهة، وهي الدخول على مساحة ضرب المنشآت النووية، أو العودة عودا على بدء بضرب المنشآت النووية والمتركزة بدرجة أساسية في وسط البلاد في محيط محافظة أصفهان كما نشاهد على الخريطة. المواقع النووية الأساسية التي تم استهدافها خلال الفترة الماضية والتي يتم الترويج باستهدافها خلال الفترة المقبلة تتمركز في هذه النقطة في محيط أصفهان، وهي بدرجة أساسية تمثل هذا المثلث. المنشآت النووية في محيط أصفهان، وهي بدرجة أساسية في أصفهان، في محيط أصفهان، جنوب أصفهان، هي منشآت نووية بحثية ولكنها مهمة للغاية. النقطة الثانية أو الضلع الثاني في هذا المثلث هو نطنز، ومنشآت نطنز النووية التي تم استهدافها أكثر من مرة حتى قبل هذه المواجهة، قبل حرب 40 يوما، عندما جرى الحديث عن تفجير داخلي في نطنز واتهمت إسرائيل بأنها تقف وراء هذا التفجير الداخلي، بمعنى هناك استهداف متكرر لنطنز وأيضا منشآت نووية أو منشآت فوردو النووية. عندما يجري الحديث عن فوردو تحديدا، يجري الحديث عن الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة، لأننا نتحدث عن منطقة جغرافية صعبة للغاية. لماذا؟ لأن إذا ما راقبنا المشهد الجغرافي في إيران، يمكننا مشاهدة سلسلة الجبال التي تمتد

0: تقريبا من قم في الشمال الغربي وتتجاوز أصفهان في الجنوب الشرقي بهذا السلسلة. وفي هذه السلسلة كما نشاهد تقع المواقع النووية الأساسية على الأقل موقعي نتنز وفوردو. اللافت للنظر أننا الآن بتنا نتحدث عن موقع نووي جديد بين هذين الموقعين، بين نتنز وفوردو، تقريبا في منتصف المسافة بينهما يقع جبل الفأس الذي تصدر الحديث منذ يوم الاثنين الماضي عندما فجر دونالد ترامب هذه المفاجأة وقال أنه سيتم ضرب جبل الفأس بشكل مباشر، إيمانا منه كما يقول بأن إيران نقلت المواد النووية واليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية التي تم ضربها إلى جبل الفأس. لماذا؟ لأنه خلال الفترة الماضية جرى الحديث بشكل كبير بأن إيران لم تتمكن ولن تتمكن من الوصول إلى هذا اليورانيوم عالي التخصيب لأنه دفن تحت الأرض. عندما يجري الحديث عن يورانيوم دفن تحت الأرض مباشرة تلتفت أنظارنا باتجاه منطقة فوردو، لأننا كما ذكرت منطقة جبلية صعبة للغاية، وعرة للغاية، والوصول إليها صعب للغاية. إذا ما ذهبنا إلى جبل الفأس، فجبل الفأس هو هذا الجبل الواقع على منتصف المسافة تقريبا حوالي 90 كيلومتر عن فوردو، حوالي 40 كيلومتر عن نتنز، حوالي 100 كيلومتر عن أصفهان. بصورة أقرب لهذا الجبل إذا ما دخلنا مباشرة إلى هذه المنطقة يمكننا ملاحظة صور الأقمار الصناعية التي نشرت خلال الفترة الماضية والتي تجيبنا على أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالجغرافيا والطبوغرافيا لهذه المنطقة. هذه المنشأة التي يجري الحديث عنها وهي بالمناسبة في الشكل وفي التصميم مشابهة جدا للمنشآت النووية الأخرى وتحديدا في نتنز، هذا المربع الذي نراه دائما في المنشآت النووية. الحديث يجري عن هذه النقطة في جبل الفأس والتي تبعد حوالي 2 كيلومتر تقريبا عن هذه المنشأة. بصورة أقرب لهذه المنشأة صور كثيرة انتشرت لهذا الجبل وهذا مدخل الجبل كما نشاهد مباشرة واضح في صور الأقمار الصناعية بالإضافة للطرق المؤدية لهذا الجبل. بكل الأحوال نحن نتحدث عن منشأة بالغة التعقيد أساسا لأنها في الجغرافيا منطقة معقدة للغاية محمد، وبالتالي يعود الحديث الآن إلى إمكانية الوصول إلى هذه المنشآت في هذه الطبيعة الجغرافية الصعبة.
1: شكرا لك سهيب. عقيد نضال أبو زيد، هل من السهل استهداف منشآت نووية عسكرية؟
2: بالشكل الإيراني الإجابة بكل وضوح وبشكل مباشر لا، هي تحتاج إلى تقنيات خاصة، هي أقيمت بطريقة خاصة وطريقة غير محودة. بمعنى إذا ما ذهبنا إذا جبل الفأس الذي عاد إلى الواجهة الإعلامية من جديد رغم أنه لم يغيب عن مجسات الرصد الاستخباري، إلا أن هذا الجبل حسب المعلومات التي رشحت وللتوثيق للآي أس دبليو لمعهد دراسات الحرب الأمريكي، إلا أنه مستفيد من البيئة الجرانيتية لجبال زاغروس الموجودة في غرب إيران وبأعماق كبيرة تصل إلى 600 متر، لا أقول 600 متر تحت الأرض بل 600 متر مستفيدة من نفس البدن أو من نفس الشكل الجبلي لهذه الجبال. الآن إذا ما قررنا هذه الأعماق وهذه الطبيعة المعقدة بالذخائر الموجودة لدى الجانب الأمريكي، الجي بي يو 57 هي أكثر ذخيرة ثقيلة يمكن أن تصل إلى أعماق 60 متر، بالتالي يحتاج إلى تقنية خاصة. التقنية الجديدة التي بدأ يجري الحديث عنها في الجانب الأمريكي هي تقنية التفجير المتدرج، بمعنى أن يتم استخدام الجي بي يو 57 قنابل ثقيلة بمرافقة قنابل انزلاقية أخرى. هذه القنابل تقوم بعمل فتحات كبيرة داخل الموقع المستهدف ثم بعد ذلك يتم إدخال هذه القنابل الثقيلة، وقد استخدمت هذه التقنية في عمليات 12 يوم ضد المواقع النووية الإيرانية.
1: قبل قليل كان معنا الدكتور صدقيان وقال جبل الرأس عبارة عن نفق كانت فيه بعض المواد الأجهزة الطرد، أجهزة الطرد، الوكالة الدولية على علم بذلك والآن هو فارغ، فبالتالي هل هناك جدوى من ضربه إذا ما ضرب؟ طبعا
2: أولا بدأ الحديث في جبل الفأس في عام 2020، كانت هناك معلومات ترشح عن جبل الفأس ثم بعد ذلك تجدد وعاد هذا الموقع إلى الواجهة الإعلامية بعد حرب 12 يوم استهداف المواقع الإيرانية بأن إيران قامت بنقل الغبار النووي إلى هذا الموقع. هذا الموقع محصن، كل المؤشرات تشير إذا ما نظرنا نظرة استخبارية بعيدا عن الرواية الإيرانية وبعيدا عن الرواية الأمريكية، لكن ثلاثية جغرافية أمام ثلاث مواقع نتنز فوردو وأصفهان، بقلب هذا المثلث الجغرافي يوجد موقع الفأس، جبل الفأس، بالتالي من حيث الجغرافيا هو موقع مناسب للتخزين أو للإخفاء. هناك في الدراسات العسكرية شيء اسمه الكفر كونسيلمنت، التخفية والتستر للمواقع الاستراتيجية. هذا الجبل يوفر التخفية والتستر، بالتالي إذا ما طبقنا المعايير الاستخبارية والمعايير العملياتية يبدو أن هذا الموقع بالفعل هو موجود، لكن يبدو أن التغطية الإعلامية والتغطية الاستخبارية من قبل الجانب الإيراني لأنه لا يريد تسريب المزيد من المعلومات عن الصندوق الأسود للبرنامج النووي الإيراني.
1: من حيث الأمان عندما تضرب يعني موقع نووي محتمل، ما التداعيات البيئية وحياة الناس في تلك المنطقة ليس فقط في إيران، ربما مجمل المنطقة ككل؟ يعني
2: محمد، أولا هذه المواد اليورانيوم الموجود هو غبار يورانيوم، أي بمعنى هو لم يخضع لعمليات تفعيل بشكل كبير، هو عبارة عن مواد خام
1: ليس معالج.
2: ليس معالج، هو عبارة عن مواد خام. الأهم من اليورانيوم المخصب هي أجهزة الطرد المركزي التي بدأ الحديث مجددا على أنها موجودة. أجهزة الطرد المركزي بالمناسبة إيران كانت تعاني من هذه المشكلة بعد 2015 بعد الاتفاق النووي 5+1، وقد فرضت على إيران عقوبات بنوع وعدد أجهزة الطرد المركزي. كان هناك معلومات تشير إلى أن روسيا قامت بتزويد إيران بجزء من هذه الأجهزة، لكن لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات. بالتالي استهداف هذا الموقع بأجهزة الطرد المركزي الموجودة فيه قد تشل حركة أو تؤخر البرنامج النووي الإيراني.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد. الآن إلى نشوان حسين وهذه الفقرة التحليلية التي تقرأ في تصريحات الرئيس الإيراني والتفاهمات مع المرشد والتباينات كذلك الداخلية الإيرانية بشأن الحرب ومذكرة التفاهم. نشوان.
3: شكرا لك محمد، شكرا جزيلا. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية، إذن فيها نقرأ في تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأبعاد إعلانه أنه يتواصل مع المرشد الأعلى وأن كل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته، ونناقش كذلك تداعيات عملية اتخاذ القرار في إيران على المسار السياسي والتصعيد بين واشنطن وطهران. إذن تحت ضغوط الحرب والعقوبات ومسارات تفاوض لم تغلق بالكامل، تصدر طهران رسائل إلى الخارج تتراوح بين خيار تصعيد المواجهة واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط وبين التمسك بحقوق طهران في أي مفاوضات مع واشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد على أن كل القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة تتم بناء على توجيهات المرشد الأعلى. يرى بزشكيان أن المفاوضات مع واشنطن حققت مكاسب لإيران دون تقديم أي تنازلات، كما قال إن بعض التصريحات في الداخل تقلل من منجزات طهران في المفاوضات مع واشنطن، وأنه ينبغي عدم تجاهل جهودها بتعليقات غير مدروسة. كما شدد بزشكيان على ضرورة معالجة الضغوط الاقتصادية المفروضة على بلاده، إذ قال إن تلك الضغوط قد تلحق الضرر بإنجازات إيران العسكرية ورأس المال الاجتماعي الذي تم بناؤه، وأشار إلى أن القرارات المتخذة ينبغي أن تحظى بإجماع أركان الدولة، وإلا فسيواجه النظام بأكمله صعوبات. وفي تصريحات للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي شدد على أهمية الإصرار على وحدة الكلمة واتحاد الشعب والمسؤولين وذلك في جميع الساحات، وأن الوحدة الداخلية هي ضمان عزة إيران واستقلالها في مواجهة العدو الأمريكي. تظهر هذه التصريحات الأخيرة جنوح أصوات في اتجاه الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا مع واشنطن والتحذير من تأثير الضغوط الاقتصادية على استقرار الداخل الإيراني، في حين تميل أصوات أخرى إلى إعطاء أولوية لما تسميها سياسة الصمود والردع دون أي تنازلات حتى مع استمرار العقوبات. وللمناقشة معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسة الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. هذه التصريحات ربما نفس غير جديد، نفس معلوم بات، خاصة لمن يؤيد الدبلوماسية، يؤيد العملية التفاوضية في الداخل الإيراني، لكن إلى أي مدى يقف الرئيس الإيراني هنا مدعوما أو مسنودا بمجموعة يتمكن من خلالها من فرض كلمته في الداخل الإيراني دون عوائق على المستوى السياسي؟
4: نشوان، هناك نسق حول موضوع المفاوضات يمكن أن نضعه في ثلاث قضايا أو في ثلاث محطات أساسية. المحطة الأولى كانت عندما قال المرشد بأن الرئيس الجمهورية هو المسؤول عن مسألة التفاوض، وبالتالي الأمور أسندت إليه. بعد أسبوعين خرج الرئيس الجمهورية وقال أن كل شيء يقوم به هو ووزير خارجيته والوفد المفاوض هو بتوجيهات المرشد. ثم جينا إلى اليوم وحديث الرئيس.

0: رئيس الجمهورية عن كل هذا المشهد. لكن لماذا قال رئيس الجمهورية كل هذا الكلام؟ في الأسبوعين الماضيات كان في عندنا ثلاث تصريحات ملفتة للانتباه. علي رضا عرافي مدير الحوزات العلمية انتقد التفاوض، قال بأن الرئيس الجمهوري عليها يلتزم بمسار الجهاد كما سماه والمقاومة، وأن الضغوط الاقتصادية ينبغي أن لا يستمع لها كشرط للتنازل. وكان قد قال قالباف أيضا، وقف بالوسط وقال هناك مسار تفاوضي وهناك مسار الحرب، ولكن يجب أيضا الدبلوماسية هي نوع من المقاومة. ثم جاء محمد خاتمي وقال كلمة المشهورة أن مسار التفاوضي ومذكة التفاهم هي فرصة للنظام السياسي. كل هذا ماذا يعطينا نشوان؟ يعطينا فكرة أساسية، هناك نقاشا داخليا ملتهبا داخل المؤسسة السياسية في إيران والعسكرية حول التفاوض. جزء منه له علاقة بغياب المرشد. في الحياة السياسية الإيرانية المرشد هو ضابط الإيقاع الأساسي للمشهد السياسي، يعني ليس من المعقول ومن الطبيعي أن يقول المرشد يدعو الناس للوحدة أو يقول لهم الوحدة هي الأساس. هذا كلام فيه تحليل. المرشد يقول توحدوا أمر، لأنه هو سلطة سياسية ودينية يضبط المشهد السياسي. لذلك نحن أمام سؤال كبير، أين المرشد في كل هذا الكلام؟ حضورا سياسيا، أوامر، توجيهات؟ لأن المرشد في 36 سنة الماضية كان ضابط الإيقاع السياسي في كل شيء في إيران، ويستطيع أن يمنع كل مواجهة محتملة، وكانت هناك محطات كبيرة حصلت فيها إيران، والمرشد ضبط المشهد فيها بشكل دقيق.
1: سيتغير الوضع لو ظهرت رسالة صوتية للمرشد مجتبى خامنئي متحدثا فيها إلى السياسيين وإلى الشعب الإيراني؟
0: بالتأكيد سيتغير المسار. بعبارة أخرى، الأصوات التي هاجمت محمد خاتمي وتهاجم الفريق المفاوض والذي دفع قاريبا في أن يخرج ويتحدث هو نفسه عن انتقاد هؤلاء، وأصوات عندما تتهم رئيس الجمهورية بالتنازل، وحتى تصل الأمر إلى أنهم يخونون الإرث الجمهورية، كل هذا الكلام بالتأكيد رسالة صوتية ستضع الأشخاص كل عند حده كما يقال، وتضبط الإيقاع السياسي. لكن كلما زاد غياب المرشد بشكل أساسي وعدم ظهور صوت له، كلما زاد هذا الإيقاع، لأنه في المحصلة هناك أصوات داخل إيران لا تحب أمريكا، وأمريكا فعلت من الأفاعيل ما جعل المؤسسة السياسية تكرهها. دعني أذكر فقط في ثلاث أشياء سريعة. عند الولايات يعني في عام 2012 المرشد الراحل علي خامنئي ذهب إلى مسار التفاوض مع 5+1 بعد ضغوط كثيرة، وقالت المؤسسة السياسية برئاسته اذهبوا للتفاوض.
1: وكان هنالك تيار متشدد.
0: لكن الرئيس المرشد ضبط الإيقاع وقال رئيس الجمهورية ووزير خارجيته مسؤولين أمامه هو وأمام المجلس الأعلى للأمن القومي، وعليهم أن يؤدوا ما يدافع عن مصالح الجمهورية الإسلامية. ذهبوا إلى التفاوض، وصلوا إلى الاتفاق النووي في صيف 2015، نظر إليهم كأبطال، لكن عندما انسحبت الولايات المتحدة حوسبوا هم، وقيل أنهم لم يكونوا بمستوى المفاوضات. وقصفت إيران في حرب 12 يوم، ثم قصفت إيران في هذه الحرب. بمعنى آخر، أفاعيل الولايات المتحدة تخلق تعزز هذا الانقسام، لأنه يثبت هنالك تيار سياسي أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها.
1: هل تعكس تصريحاته الرئيس بزشكيان قلقا حقيقيا مبررا في دوائر صنع القرار في إيران، خاصة أنه أتى على مصطلح رأس المال الاجتماعي؟ ربما يتحدثون عن مسألة لها علاقة بالدعم الشعبي، لها علاقة بالسلم الأهلي في إيران.
0: بالتأكيد، لأنه هذا الانقسام سيصبح عميقا، لأنه هؤلاء الذين يتحدثون بانتقاد المفاوضات لديهم قواعد شعبية، ولديهم مستندين إلى قواعد في أماكنهم، في أماكن سكناهم، في دوائرهم السياسية، وبالتالي سيصبح هذا الانقسام عميقا، وبالتالي قد يتحول فعلا إلى نوع من الانقسام الاجتماعي حول مسارات ومآلات الأمور. والنظام السياسي كما يرى بزشكيان لا يتحمل ذلك. هناك حرب، هناك استهداف خارجي، وحدة الجبهة الداخلية مطلب أساسي، كما نجح فيه الإيرانيون حتى اليوم. هو يقول لا تفسدوا ذلك من خلال الانقسام الآن على المسار التفاوضي.
1: طيب كيف ينعكس هذا المشهد بكل هذه التفاصيل على مستوى تيار وتيار مقابل رافض أو موافق على التفاوض والعملية السياسية، على المشهد التفاوضي الدائر المتعثر فلنقل حاليا؟
0: يدفع إلى مزيد من الإرباك، التردد، وعدم القدرة على إعطاء وجهات نظر واضحة، سواء كانت فرص أو سواء كانت أفكار أو سواء كانت معطيات جديدة. وبالتالي هذا الأمر أعاق عمل الوسطاء، لم يسمح بتوليد أفكار جديدة. عندما ولدت الأفكار عبر الوسطاء أصبح هناك حالة من الصمت لأيام في إيران، ولم يسمع من إيران، وعندما

0: سمعت افكار لم يعني اصبحت كما يقال غير قابله من القبول من الولايات المتحده. بعباره اخرى هذا ينعكس على مسار التفاوض ويكاد يكون احد المعوقات الاساسيه، لان من هو منخرط في المفاوضات يخشى يخاف بشكل او باخر انه اذا اتخذ قرارا معينا وسار في هذا المسار كيف سينظر له، كيف سيحاسب في المشهد التشييع. نقلت تقارير ان جمع من الناس كانوا يصفون وزير الخارجيه انه خائن بسبب المفاوضات،
1: هو اشار في مقابلته الاخيره الى شبه القبيل.
0: نعم.
1: طب وبالتالي الى اي مدى تجد ان هذا الفريق بما يشمل الرئيس بزشكيان الان في موقع قوه لاتخاذ القرار؟
0: هو في ليس يعني عنده صلاحيات واسعه ووجود المجلس الامن القومي ايضا، لكن مره اخرى المرشد دوره مفتاحي في نظام الجمهوريه الاسلاميه، حضوره صوته مهم جدا، لان الكل يرى انه هو المستند، هو مصدر الشرعيه الاساسيه. يعني رئيس الجمهوريه وظيفته تنفيذيه، مجلس الامن القومي صحيح انه يصوت ويحظى، لكن اين المرشد من كل هذا الكلام؟ لانه هو الذي سيحدد المسار وسيقول انه هذا الاتجاه فيه مصلحة الجمهورية الإسلامية امضوا فيه، هذا الاتجاه لا يناسب لا تمضوا فيه.
1: دكتور محجوب الزويري الأستاذ الأكاديمي المختص بالسياسة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية ونعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا لك نشوان. الآن إلى الشأن اللبناني، وفيه نتابع آخر المواقف في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، كما نتابع كذلك التطورات المتعلقة ببدء انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية في إطار الاتفاق مع إسرائيل بشأن المناطق التجريبية. نبدأ بوجد وقفي، ستكون معنا من البيت الأبيض، سيكون معنا جوني تانيوس أيضا من بيروت، وهنا في الاستوديو إلياس كرام في الاستوديو. نبدأ بوجد. وجد، واضح أن ترامب كان إيجابيا للغاية مع الرئيس عون.
3: صحيح، إيجابيا للغاية مع الرئيس عون ومتعاطفا جدا إزاء لبنان الذي قال إنه تمت إساءة معاملته على مدار سنوات طويلة وحان الوقت ليتم التعامل مع لبنان بالاحترام الذي ينبغي أن يحظى به. واضح بأن لدى الرئيس ترامب رغبة في تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية. وفي هذا الإطار أكد الرئيس ترامب بأنه يريد أن يحل جميع مشاكل لبنان على حد قوله، لدرجة أنه مستعد للتحدث إلى قادة حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا الأمر. أكد الرئيس ترامب بأن إسرائيل بدأت بعملية الانتشار من الجنوب اللبناني، ولم يعطي حقيقة تفاصيل حول خطة تنفيذ الاتفاق الإطاري من حيث آلية التحقق وما إلى ذلك من قضايا متعلقة بها. ولكن لاحقا مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب أوضح للصحفيين بعد اللقاء بأن القيادة المركزية الأمريكية هي الجهة المنوطة بآلية التحقق، وبأنها بدأت بالفعل في ذلك هذا اليوم، وهي تنسق حاليا مع الجيش اللبناني ومع القوات الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية الانسحاب. وأكد بولس بأن الانسحاب تنفيذ الاتفاق الإطاري سوف يتم بشكل تدريجي ولا يوجد جدول زمني لعملية التنفيذ. الرئيس اللبناني عون أكد من طرفه على وجود توافق مع رئيس مجلس النواب اللبناني، كما قال لأنه يريد الاستقرار للبنان ولأنه رجل دولة ويريد إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل كما قال الرئيس اللبناني، وشدد وأكد على أهمية تقديم الدعم للجيش اللبناني. وطالب الرئيس ترامب بتقديم دعم سياسي للبنان ودعم عسكري للبنان، كما قلنا تحديدا الجيش، لأنه الجهة الوحيدة التي يثق بها الشعب اللبناني وكل اللبنانيين، وهي الجيش اللبناني. وحتى أن الرئيس عون قال إن أقوى سلاح لدى جيش لبنان هو هذه الثقة من قبل جميع اللبنانيين، لذلك ينبغي تقديم الدعم له.
2: شكرا لك وجد. لنطلع على تفاعلات كل ذلك وأصدائها في بيروت. جوني،
4: تماما.

0: كما ذكرت الزميلة وجد، هنا أيضا في بيروت على المستوى الرسمي يقرأ التفاعل الأمريكي مع ما تقدم به الرئيس اللبناني بأنه كان تفاعلا إيجابيا، كان هناك تفهم واحتضان نوعا ما من جانب الرئيس الأمريكي للموقف اللبناني. وقال الرئيس الأمريكي بشكل واضح أنه يفهم الواقع اللبناني، وكان إلى حد بعيد إيجابيا مع الرئيس اللبناني خلال لقاء القمة هذا. طبعا هناك أطراف في لبنان تنظر بعين الريبة للدور الأمريكي، دور الرعاية التي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. طبعا نتحدث هنا عن حزب الله وحلفائه الذي يرفض هذه المفاوضات، يرفض الدور الأمريكي ويرفض أيضا اتفاق الإطار، وبالتالي هذه النقطة أيضا لها أهميتها في المشهد اللبناني. يمكن القول أيضا أن الترجمة الفعلية لنتائج هذه القمة بدأت تظهر من خلال ما أعلن خلال الساعة الماضية عن جانب الرئيس الأمريكي، أنه وجه شركات الطيران الأمريكية لتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت. هذه مسألة تجارية مهمة بالنسبة للبنان، وهذه النتائج العملية أيضا ظهرت من خلال ما أعلنتها الرئاسة اللبنانية عن المباحثات بين الرئيسين عون وترامب. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني قدم عرضا للواقع اللبناني أكد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الذي يرسخ الاستقرار ويساعد الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بقواها الذاتية. تحدث الرئيس اللبناني أيضا بحسب البيان على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة والمساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا بالنسبة للبنان. شرح الرئيس اللبناني النتائج الكارثية كما وصفها بيان الرئاسة للحرب الإسرائيلية الأخيرة، وأيضا جرى التطرق إلى المجالات الاقتصادية والتجارية، وكان هناك اتفاق على مزيد من التواصل من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه. وبالتالي هذا البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية وما صرح به الرئيس اللبناني من البيت الأبيض، هذه المعطيات تعكس المطالب اللبنانية وما يريده لبنان الرسمي من الجانب الأمريكي لناحية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، لناحية تنفيذ اتفاق الإطار بمعنى تثبيت وقف إطلاق النار والذهاب إلى وقف حقيقي لإطلاق النار ووقف كل الخروقات الإسرائيلية، لناحية مساعدة الجيش اللبناني، إعادة الأعمار، عودة النازحين، وأيضا مسألة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب. هذا ما يتعلق في المضمون. ما يتعلق في الشكل أيضا، توقفت الأوساط هنا في لبنان عند الحفاوة الأمريكية خلال استقبال الرئيس اللبناني وعدم تقديم أي طروحات يمكن أن تكون محرجة للجانب اللبناني. هذا ما كان يخشى كثيرون في حقيقة الأمر هنا في لبنان. ما صرح به الرئيس الأمريكي كان مناسبا بالنسبة للجانب الرسمي اللبناني. عندما سئل عن حزب الله قال أنه قد يسعى للتواصل مع حزب الله إذا ما طلب منه الرئيس اللبناني ذلك. وصف أيضا رئيس البرلمان اللبناني بأنه رجل جيد، وبالتالي هذه الزيارة وهذا اللقاء اليوم ستكون له مفاعيله على أكثر من مستوى، على المستوى السياسي في ظل موقف حزب الله، وأيضا على المستوى الميداني في الجنوب اللبناني والمساعدات الأمريكية للبنان.
1: شكرا لك جوني. هذه المفاعيل تحديدا الياس، هل بدأت تتضح فيما يتعلق بتحركات الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق التي توصف بالتجريبية؟
2: نعم، أولا هذه المناطق التجريبية محمد هي من اسمها تجريبية، وواضح بأن إسرائيل لا تريد أن تنفذ انسحابات أخرى سوى ما تم في الساعات الماضية، تحديدا في منطقة زوطر الغربية، لأن منطقة فرون والمنطقة الأخرى التي جرى الانسحاب منها هي صريفة، لم يكن هنالك وجود عسكري إسرائيلي بشكل فعلي على الأرض، وزوطر الغربية كان الجيش يدخل ويخرج منها. ونتنياهو حاول حتى أن يقلل من عملية إعادة الانتشار هذه عندما قال بأن هذه منطقة لم تكن منطقة استراتيجية وأمنية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي أوصى حتى بالانسحاب منها. هنالك محاولة للتقليل من أهمية هذه المناطق التي جرى إعادة الانتشار من خلالها، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ بسط سيادة الدولة اللبنانية على هذه المناطق. الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي في إسرائيل يضعون الجيش اللبناني في محل اختبار وهم يقولون ذلك صراحة بأن الجيش اللبناني عليه أن يثبت قدرته على بسط سيادة الدولة اللبنانية في هذه المناطق التجريبية. وماذا يعني هذا من وجهة النظر الإسرائيلية؟ هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي اللبناني عليه أن يقوم ب

0: تفكيك سلاح حزب الله من هذه المناطق، ومنع عودة مقاتلي حزب الله للسيطرة على هذه المناطق، الوصول إلى مخازن الأسلحة وتفجيرها، سواء كان ذلك بمحض إرادتهم أو بناء على معلومات تتوفر لدى الجيش اللبناني أو بناء على معلومات يوفرها الجيش الإسرائيلي ويطلب من الجيش اللبناني تنفيذها. هنالك كانت خلافات على مسألة هل يعمل الجيش اللبناني في مناطق خاصة ضمن هذه المناطق التجريبية، أي المنازل أو الأمور الخاصة التي تتبع للبنانيين. لا يوجد هنالك اتفاق حتى الآن حول هذه المسألة، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أنه حتى الآن لا يوجد حتى توافق على الآلية التي ستشرف على تنفيذ وتطبيق هذا الاتفاق، ومن سيكون الحكم فيما إذا كان الجيش اللبناني فعلا نفذ الشروط والمعايير التي ترغب فيها إسرائيل في إطار هذه المناطق التجريبية. لكن ما ينحى فيه المستوى السياسي في إسرائيل هو عدة معايير، أنه هذه هي المناطق التي التجريبية هي الوحيدة الأولى والأخيرة، لم يكون انسحاب آخر، هذا قاله بشكل واضح وصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل عدة أسابيع، وما يؤكد عليه نتنياهو وكاتس في كل مناسبة أن لن يكون هنالك انسحاب من جنوب لبنان بالمطلق، لن تكون هنالك عودة للبنانيين إلى عشرات القرى في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذه هي المعايير التي يتمسك بها نتنياهو ولا يمكن أن يفرط بها وفق كثير من المحللين عشية الانتخابات الإسرائيلية.
1: شكرا لك إلياس. الآن نرحب بضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. لو بدأنا بالدكتور وسام نصيف، هذه الأجواء الإيجابية عموما من لقاء البيت الأبيض، هل يمكن أن تخفف ولو قليلا من تحفظات ومعارضة المعارضين في داخل لبنان؟
2: تحية لكم جميعا والمشاهدين الكرام.
1: أهلا وسهلا.
2: يعني لو كان فيها من المضمون ما يمكن أن يقدم للشارع اللبناني وللمواطن اللبناني لا سيما الجنوبي، كان يمكن الحديث عن تخفيف أو عن يعني توقعات ولو بمستوى منخفض. ما حصل الآن هو تعاطي جيد وإيجابي من الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني، ولكن فعليا لم يتم الحديث عن الانسحاب، لم يتم الحديث عن الضغط على الإسرائيلي بخصوص توسيع الانسحاب من المناطق الجنوبية، لم يتم الحديث عن وقف التجريف. اليوم حصل تفجير كبير في بلدة كونين، وحصل إحراق في عدة قرى جنوبية، وحصل إطلاق نار على الجيش اللبناني بالتزامن فعليا مع زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية، من الذي سيضمن الولايات المتحدة التي انقلبت على مذكرة تفاهم مع إيران والتي قصفت إيران خلال المفاوضات بحرب 12 يوم و39 يوم، والولايات المتحدة التي ضمنت اتفاق 2024 وتركت إسرائيل تعبث في الساحة اللبنانية، قتلت 500 شهيد ودمرت آلاف الوحدات السكنية، الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل يوميا وتغطي على المجازر الإسرائيلية، الولايات المتحدة التي ضمنت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحضور عشرات رؤساء الدول، وها هي المجازر يومية في غزة. العبرة في الأفعال وليس في الأقوال.
1: بهذا المعنى دكتور وسام، دكتور نوفل عفوا، هل هذا الزخم الآتي من البيت الأبيض يمكن أن يعطي نتائج قريبة في لبنان؟
3: طبيعة الحال، لأنه هذا الزخم ناتج عن قرار لبناني بالدرجة الأولى قبل أن يكون عن قرار أمريكي. لبنان في هذه القمة لم يكن في صدد قمة تقليدية عادية، زيارة رئيس إلى رئيس دورة أخرى للتباحث بقضايا تقنية صغيرة. لبنان في هذه القمة أعاد تموضعه من جديد في قلب النظام العربي الجديد، وبالتالي في قلب النظام العالمي. عمليا لبنان اليوم في مرحلة تأسيسية إلى حد ما تشبه المرحلة التأسيسية عند قيام دولة لبنان الكبير. بعد سقوط منظومة السلطنة العثمانية عام 1919 توجه اللبنانيون إلى مؤتمر الصلح في قمة فرساي وأسسوا دولة لبنان الكبير. اليوم رئيس الجمهورية ما قام به لا يقل أهمية عن تلك المرحلة. في وقت تسقط منظومة إقليمية لإيران في المنطقة، سقطت في سوريا، سقطت في العراق، سقطت في لبنان، يذهب رئيس الجمهورية ليضع لبنان في موقعه الطبيعي في قلب النظام العالمي من خلال النظام العربي الجديد. وبالتالي أنا أعتقد أن

0: أنه هذه القمة يجب أن ننظر إليها من هذا المستوى الاستراتيجي، القضايا التكتيكية الصغيرة التي لها علاقة بالانسحابات وما إلى ذلك سوف تأتي بشكل طبيعي، لأن لبنان سيكون في قلب النظام العالمي الذي سيفرض على إسرائيل وعلى غير إسرائيل وعلى إيران أيضا أن تحترم السيادة اللبنانية. لا يمكن للبنان أن يخوض معركة سيادة ومعركة استقلال ومعركة تحرير وأن يكون خارج النظام العالمي.
1: الرئيس ترامب أيضا أشار إلى أنه مستعد لحل مشاكل لبنان وأنه مستعد حتى لحوار مع حزب الله، كيف يمكن أن ينظر إلى ذلك؟
0: هذا موضوع حوار حزب الله أنا أعتقد أنه موضوع وقال هو يعني دغري استدرك وقال إذا طلب مني رئيس الجمهورية ذلك، وأنا أعتقد أنه عمليا انتهى بهذه الزيارة، رئيس الجمهورية لن يطلب منه ذلك لأنه المرجعية في لبنان من دولة إلى دولة هي الدولة اللبنانية وليست الأحزاب والقوى السياسية والميليشيات وإلى ما هنالك. الموضوع واضح، الرئيس الأمريكي كان كل قصده القول أنه أنا مستعد لتسهيل عمل رئيس الجمهورية، مستعد لتسهيل عمل الدولة اللبنانية، ولكن عمليا تسهيل هذا الدور يكون من خلال حصر أي اتصالات بالدولة اللبنانية وكل شيء يتم عبر الدولة اللبنانية. وأعتقد أن الرسالة المهمة أيضا جاءت من خلال التركيز على دور الرئيس نبيه بري في هذه المرحلة، من خلال القول بأنه زعيم شيعي وفي نفس الوقت هو رئيس لمجلس النواب، وبالتالي واضح أنه هناك توجه إلى وضع يعني الموضوع في يد الرئيس نبيه بري وليس في يد حزب الله.
1: تحديدا دكتور وسام، هذه الإشارة ل الرئيس بري يمكن أن يكون لها وقع خاص في الداخل اللبناني؟
2: يعني إذا كان من ناحية حزب الله، هو حزب الله مفوض، يعني الرئيس بري مفوض من حزب الله من فترة طويلة، من عام 2006 كانت الترجمة العسكرية للإنجازات أو لما يحصل في الميدان موكل بها دولة الرئيس نبيه بري، ودولة الرئيس نبيه بري شخصية لا يمكن تجاوزها، يعني حتى من رئيس الجمهورية، وبناء عليه هو قال ما قاله بمحضر الرئيس ترامب لأنه يريد أيضا أن يحتفظ بخط الرجعة، وخط الرجعة إلى البيئة المقاومة مدخلها الأساسي الآن في ظل الجو المتوتر مع حزب الله هو دولة الرئيس نبيه بري.
1: هناك أيضا إشارة من الرئيس ترامب عندما تحدث عن الرئيس السوري أحمد الشرع وإمكانية أن يلعب أن يقوم بأمر ما ضد حزب الله، هذه ليست أول مرة يشير فيها
2: يعني إليها. هذا كان برسم رئيس الجمهورية، لأن هذا انتهاك للسيادة، يعني في الدين يقال لا يطاع الله من حيث يعصى، يعني كيف نذهب للولايات المتحدة لتثبيت سيادتنا ويطرح رئيس الولايات المتحدة إمكانية دخول دولة مجاورة لنا إلى دولتنا وانتهاك السيادة؟ إذا كانت هذه الدولة اللبنانية سيدة بحق يجب أن تقوم هي بحل مشاكلها وليس التلويح والتهديد كل مرة، طبعا مع اعتباري أن هذه المسألة بالحد الأدنى بالمدى القريب لن تكون صح يعني متوفرة.
0: إشارة صغيرة،
1: نعم تفضل.
0: الرئيس ترامب لم يقل أنه الرئيس السوري سيأتي إلى لبنان لمحاربة حزب الله، وقال أنه سيحارب حزب الله، وأنا أعتقد أنه هذا الموضوع له علاقة بقطع الطريق البري بشكل أساسي وبضبط الحدود من الجهة السورية،
1: ليس أكثر من ذلك
0: طبعا.
1: الرئيس الشرع أوضح أكثر من مرة أنه ليس مستعدا للتورط.
0: الرئيس الشرع قال هذا الكلام، والدولة اللبنانية قالت هذا الكلام، والفرقاء السياسيين في لبنان على الرغم من أنهم مختلفين على كل شيء فهم أجمعوا على أنه لا إمكانية لأي تدخل عسكري سوري.
2: قد يستنتج من هذا ما تفضل به، ولكن إذا وضعنا هذا التصريح إلى جانب التصريحات التي لطالما تكلم عنها ترامب، كان ترامب يتكلم بوضوح عن إنجاز المهمة التي عجزت عنها إسرائيل. إسرائيل لم تقطع الإمداد، إسرائيل اجتاحت لبنان.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور وسام النصيف ياسين والدكتور نوفل داون، شكرا لكم. إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية والتي ختمناها بالخوض في الشأن اللبناني في ضوء زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن ولقائه بترامب في البيت الأبيض. أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه الساعة الجديدة وهذه التغطية للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران وكذلك القصف الإيراني على دول في المنطقة، ونتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين لمثل هذا اللقاء بشكل هادف حسب تعبيره، مضيفا أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة أحياء موقع نووي محتمل. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر هو المسؤول عن الوضع الحالي. هذه التصريحات تأتي مع استمرار الضربات، فبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. فيما قال مقر خاتم الأنبياء أنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيرانية نووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. في الكويت قال مجلس الوزراء إن عدوانا إيرانيا استهدف محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية. وفي كردستان العراق قالت مصادر أمنية إنه تم إسقاط 3 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. أما في الشأن اللبناني فقد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وأنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل. من جانبه قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. ويأتي هذا اللقاء بعيد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية ببلدة زوتر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. معنا الآن من طهران مراسلنا عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. ربما نبدأ من إيهاب فيما يتعلق بآخر ربما ما سجل في جلسة الكونغرس وهذا الحديث مع وزير الحرب حول الحرب مع إيران.
3: نعم محمد، وزير الحرب الأمريكية بيت هيكثث ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دين كيان حاليا في جلسة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يطلب وزير الحرب اعتماد مالي إضافي لتمويل الحرب مع إيران ربما بمبلغ أكبر من 67 مليار دولار. وفي هذه الجلسة في الحقيقة قوبل الاثنان أو تم توجيه انتقادات كثيرة من قبل الأعضاء الديمقراطيين في الجلسة لكل من وزير الحرب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، حتى أن الجلسة بدأت أيضا ببعض الاحتجاجات من قبل بعض الناشطين الذين حضروا الجلسة وتم طردهم من القاعة بعد توجيه نداءات أو احتجاجات على هذه الحرب ضد إيران. في هذه الجلسة يقول وزير الحرب الأمريكي إن الولايات المتحدة حققت انتصارا على الجانب الإيراني عسكريا، ويقول إن تكلفة الحرب حتى الآن 37 مليارا و500 مليون دولار بما في فيها الرواتب ومصاريف التشغيل حتى سبتمبر المقبل. لكن يقول أيضا أن التمويل الإضافي المطلوب من الكونغرس هو لإعادة ربما ملء المخزون الأمريكي في هذه الحرب، وأيضا تعويض ما فقدته الولايات المتحدة من معدات. وزير الحرب يدافع عن هذه العملية العسكرية أو هذه الحرب ويقول أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم وأنها تشن هجوما على السفن في مضيق هرمز وأن الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الأمر. لكن أيضا يعترف بأن الجانب الإيراني ربما ما زال لديه بعض القدرات العسكرية، ويقول أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تدمر كل زورق سريع أو كل صاروخ. في مجمل الأحوال هو يدافع عن هذه الحرب ويقول أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب إيران بقوة ربما أضعاف ما تقوم به أو ما يقوم به الجانب الإيراني من ضربات. كذلك في الحقيقة وزير الحرب قبل بانتقاد الانتقادات، لأن الكلمة الافتتاحية في هذه الجلسة لم تتضمن أي عزاء لأسر القتلى من الجنود الأمريكيين، ولكن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بدأ كلمته بالعزاء للقتلى من الجنود في هذه الحرب، وهناك انتقادات كبيرة من جانب الديمقراطيين له في هذه الجلسة. في بشكل عام هو يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على الوضع في مضيق هرمز وتسمح بحركة الملاحة على الرغم من التصعيد الحالي في المضيق، ويقول أن الولايات المتحدة ساعدت في خروج ملايين البراميل من النفط خلال الفترة الماضية.

0: القضية في عملية وصفها بالسرية خلال ما أسماه بمشروع الحرية، أو ما كان قد أسماه الرئيس دونالد ترامب بمشروع الحرية، ويقول أن إيران لا تسيطر على المضيق ولا تفرض رسوما في المضيق ولن تسمح لها الولايات المتحدة بذلك. الرئيس دونالد ترامب محمد أيضا كان قد صرح بتصريحات هذا اليوم عن إيران، وقال أن الإيرانيين يرغبون في الحديث والعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي، لكنه غير مهتم بهذا حاليا الا حتى يثبت الايرانيون انهم بالفعل جادون في التوصل الى اتفاق وفي محادثات بناءه. الرئيس دونالد ترامب يشكك بهذه التصريحات في الجانب الايراني وما اذا كان بالفعل يرغب في التوصل الى حديث، لكنه ايضا يقول ان الولايات المتحده حققت انجازا عسكريا على ايران، وان الجانب الايراني يستنزف حاليا عسكريا واقتصاديا، وانه ربما إذا أنهى الحرب غدا مع إيران فلن يتمكن الجانب الإيراني من إعادة بناء ما فقده وما خسره في هذه الحرب إلا بعد سنوات وسنوات على حد قوله. وقال إن الولايات المتحدة لم تنتهي من إيران حتى اللحظة، ومستمرة في هذه العمليات والضربات على إيران حتى تجبر الجانب الإيراني عن التفاوض بجدية وبمحادثات بناءة على حد قوله محمد.
1: شكرا لك إيهاب. لا ندري ما إذا كانت هناك أصداء في طهران عمر لكل هذه التصريحات الأمريكية حول إيران.
2: نعم، الإيرانيون الآن يأخذون على محمل جد آخر ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توجيه ضربة لما بات يعرف بمنشآت جبل الفأس في إيران وسط البلاد. قبل قليل صدر بيان عن مقر خاتم الأنبياء المركزي في القوات المسلحة الإيرانية. البيان كان مقتضب جدا، حيث قال أنه في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها باستهداف المنشآت النووية والمقر الحساسة في إيران، فإن المصالح الأمريكية في المنطقة ومصالح حلفائها وداعميها سوف تكون أمام موجة من الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية وفق ما جاء في البيان. يبدو أن الإيرانيين يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد، إضافة إلى الحديث في الوسائل الأمريكية أو عن مسؤولين أمريكيين حول احتمال أن يكون هناك تنفيذ لغزو بري لمنطقة ما في الجنوب الإيراني، لا سيما في الجزر الإيرانية. اليوم لاحظنا كيف أن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني كان قد زار الجزر الإيرانية والسواحل الجنوبية في إيران، وتفقد هناك الوحدات العسكرية والقتالية، وأكد في تصريحات له من هناك على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة أي تهديدات تطال تلك الجزر، لا سيما المحيطة في مضيق هرمز. أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني قبل ساعات كان له تصريحات حول هذا الأمر، حيث قال إن القوات الإيرانية سوف توجه ضربات قاسية، وأن القوات الأمريكية في حال تنفيذها لأي عمل بري في الأراضي الإيرانية أو الجزر الإيرانية في المياه الخليجية سوف تكون في معرض النيران الإيرانية الشديدة حسب تعبيره، مؤكدا أن القوات المسلحة أجرت تدريبات على هذا الأمر، على هذه السيناريوهات المطروحة هنا في دوائر القرار السياسي الإيراني. على مستوى أيضا العمليات العسكرية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني طيلة الساعات الماضية، فضلا عن العمليات التي شهدناها فجر يوم أمس في الأردن والبحرين والكويت، قبل ساعات أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا جديدا أكد فيه أنه استهدف ما وصفها برادارات تكتيكية في الكويت، لا سيما في قاعدة علي السالم وفي جزيرة بوبيان. جزيرة بوبيان الكويتية هي المرة الأولى التي تستهدف. كذلك لاحظنا في بيانات الحرس الثوري الإيراني خلال ساعات فجر يوم أمس أنه أعلن عن استهداف مناطق جديدة في البحرين، على سبيل المثال قاعدة المحرق أو قواعد أخرى في البحرين ومناطق أخرى أيضا في الكويت أو حتى منطقة الركبان في الأردن. هذه الأماكن تستهدف للمرة الأولى من قبل الجيش والحرس الثوري في إيران، وهذا يتناغم مع ما يقوله دائما الإيرانيون أن لديهم أهداف جديدة في إطار ما يصفونه بالمصالح الأمريكية في المنطقة والمناطق التي تنطلق منها الهجمات على الأراضي الإيرانية مثلما تؤكد طهران دائما. على مستوى مضيق هرمز لا يزال يؤكد الإيرانيون أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدم التزامها بمذكرة التفاهم هي المسؤولة عن الوضع الراهن لا سيما في المضيق. هذا ما ذكره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، حيث أكد أن

0: شوف موقع أكسيوس عن مقترح جديد تقدم به الوسطاء، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 10 أيام وترتيبات بشأن فتح مضيق هرمز. هذا المقترح يأتي في إطار الجهود الإقليمية لإنقاذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومنع اتساع التصعيد الحالي إلى مواجهة عسكرية أكبر.
1: بعد ليال من القصف الأمريكي والرد الإيراني، يعود سباق إقليمي لكسر حلقة الانتقام بين واشنطن وطهران التي تزداد دمويتها وكلفتها مع كل هجوم جديد. هدنة لعشرة أيام، مقترح جديد يضعه الوسطاء أمام الولايات المتحدة وإيران، علهم يحتوون تصعيداً لديه كل الظروف كي يتحول صراعاً إقليمياً. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن مقترح الهدنة الجديد يتضمن شرطين أساسيين هما وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران. وخلال فترة وقف إطلاق النار التي يحددها المقترح بعشرة أيام، ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أحد الخيارات المطروحة ينص على السماح لإيران بتحصيل رسوم خدمة معقولة مقابل تأمين الملاحة وحماية البيئة وغيرها من الخدمات. يقدم المقترح فكرة تقضي بإيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. يقول موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس ترامب تدرس المقترح، وخلال ذلك حثت الإدارة الأمريكية إسرائيل على تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الدبلوماسية. لكن واشنطن تستعد في الوقت نفسه لفشل المحادثات، إذ أرسل الجيش الأمريكي عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة تحسباً لاتساع التصعيد العسكري مع إيران. يضع المقترح الجديد الرئيس ترامب أمام خيارين، إما الدفع نحو وقف جديد لإطلاق النار لمدة 10 أيام، أو المضي في حملة عسكرية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل تجبر إيران على الاستسلام. إلى الآن ترفض واشنطن وطهران التعليق على المقترح الجديد، إذ يبدو الجانبان مصممين على تعزيز موقفهما التفاوضي قبل الالتزام بوقف إطلاق النار. فترامب الذي يخوض حرباً لا تلقى إجماعاً أو دعماً داخلياً يزداد موقفه حرجاً بعد مقتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على العراق والأردن. داخل إدارة ترامب يترافق الحديث عن الانتقام لقتل الجيش الأمريكي مع الدعوات لاستمرار المحادثات. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مع إيران مستمرة، لكن الرئيس ترامب لم ينتهي بعد من الرد الانتقامي، وإنه يركز حالياً على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وما وصفها أعمالها الإرهابية المستمرة في مضيق هرمز. بالمنطق ذاته تتحدث طهران، تعلن الخارجية الإيرانية أنها تلقت المقترح الجديد عبر الوسطاء وتمتنع عن الخوض في تفاصيله. في الوقت ذاته يتوعد الجيش الإيراني بمواصلة الرد وسحق أي اعتداء أمريكي.
0: الآن إلى هذه الجلسة التحليلية لكل هذه التطورات، معنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، السيد توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا بالدكتور شرقاوي، هناك مفارقة حديث عن أن المحادثات مستمرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني ونحن نرى كل هذه التطورات، هل من تفسير مقنع؟
2: لم تغلق قنوات التواصل، لم يمت مسار المفاوضات، ولم تقبر مذكرة التفاهم من الناحية المبدئية، لكن ما حدث أن التصعيد المتعالي في منسوبه إيرانيا وأيضا أمريكيا خطف الأنظار وخطف خيال الطرفين الإيراني والأمريكي إلى أنه ليست هناك جدوى حتى هذه اللحظة في مسار المفاوضات. لذلك عاد الطرفان من حيث لا يدريان إلى تجديد الأمل في إمكانية تحقيق معادلة صفرية، بمعنى عاد الخطاب الأمريكي في البيت الأبيض يتحدث عن مزيد من القصفات، ضرب العمق الإيراني، وأيضا فضلا عن الحصار البحري والاستنزاف الاقتصادي، لعل وعسى أن يضعف الموقف الإيراني فيأتون مهاجمين.

0: مرولين إلى المفاوضات، أم يسميه البعض بالكورسيف ديبلوماسي أو المفاوضات بالقوة، وهذا لا يتحقق. في المقابل إيران تجد مرتعا خصبا في توسيع هذه الضربات. الآن هناك استهداف بعض البنيات التحتية في الكويت، هناك تهديدات متواصلة للبحرين، شهدنا ما شهدناه في الأردن، في شمال العراق. المعادلة الصفرية تحضر إيرانيين في أن هذا يربك الاستراتيجية الأمريكية. باختصار، لا يلتقي الطرفان الأمريكي والإيراني فيما أصبح الآن بحكم الأمر الواقع ثلاث حروب فرعية: حرب أمريكا على إيران في العمق الإيراني كما كان الحال خلال حرب الأربعين يوما، حرب مفتوحة دون هواد حول من سيسيطر على مضيق هرمز، والحرب الثالثة هي حرب إيران على دول الخليج بمنسوب تصعيدي أكثر من أي وقت سابق. وفي كل هذه الحروب الثلاث لا أرى أن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي يلتقيان في أرض التباري، فبالتالي يخوضان هذه الحروب الثلاث بشكل متنافر وعلى أمل أن كل طرف سيضعف أمام الطرف الآخر. لذلك تبقى المفاوضات طرفا دبلوماسيا على الهامش، لكن من الناحية الميدانية الوعيد والقصف حتى إشعار آخر.
1: الوعيد أيضا، هناك خوف من اتساع المعارك عقيد نضال أبو زيد، مثل ما تابعنا في التقرير هناك خوف من تصاعد رقعة المواجهة، خاصة مع هذه الإشارات من الحوثيين وإمكانية دخول باب المندب. هل تعتقد بأن هذا وارد في الفترة المقبلة؟
2: نعم، ارتباطا بالمؤشرات الموجودة على الأرض محمد، وهي أبرزها التحشدات العسكرية التي تجري على أرض الواقع اليوم. بريطانيا سمحت للجانب الأمريكي باستخدام القواعد البريطانية لوصول القاذفات الاستراتيجية من لويزيانا إلى القواعد البريطانية،
1: وهي أول مبادرة من رئيس الوزراء الجديد، يعني رئيس الوزراء بمجرد ما استلم مهامه تقريبا
2: 100%، بالإضافة إلى الحشود التي تجري في الأراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، إعادة ترتيب التانكرز طائرات الإرضاء الجوي في مطار عوفدة، هناك طائرات F-35، في مطار رامون هناك طائرات F-16، بالإضافة إلى ما جرى اليوم. اليوم كان هناك تموضع للقطع البحرية الأمريكية خاصة للمدمرة تايسون DDG-54 في بحر العرب. بالإضافة إلى ذلك أيضا أننا بدأنا نلمس في المقاطع التي يبثها القيادة الوسطى الأمريكية الصور للقذائف الانزلاقية. هذه القذائف الانزلاقية سميت انزلاقية لأن الرأس ينفصل عن البدن، وبالتالي هذا الرأس يصبح صاروخا فرط صوتيا، وهي دقيقة جدا موجهة بالجي بي اس وذات قوة تدميرية كبيرة. ضمن كل هذه المؤشرات والمسارات، هذه كلها مؤشرات حشد ومؤشرات تصعيد. بالتالي ارتباطا بالإجابة على سؤالك، نعم، كل المؤشرات على الأرض توحي بأننا أمام مرحلة من التصعيد بالإشارات الإعلامية التي تصدر من الجانب الأمريكي حول جبل الفأس وحول المواقع الصاروخية الإيرانية في أصفهان. ولكن يبقى هنا الجملة مشروطة: إن لم يكن هناك بابا مواربا للخيار الدبلوماسي، أعتقد أن المطبخ العسكري سيذهب باتجاه الخيار التصعيدي.
1: على ذكر الخيار الدبلوماسي سيد توم جاريت، هناك نقطة ربما غير مفهومة. الرئيس ترامب يريد من الإيرانيين العودة إلى المفاوضات، وفي نفس الوقت هو يقول هم يريدون العودة إلى المفاوضات ولكن أنا لا أهتم. يعني هل من تفسير؟
3: في الواقع آمل أن يكون الإيرانيون في صدد الأمل العودة. أنا متأكد من أن ترامب على استعداد للتفاوض، هذا مما لا شك فيه، ولكن ترامب قدم التنازلات التي أدت إلى انتقادات لترامب من اليمين في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا القول أن إيران باستطاعتها أن تحتفظ ببرنامجها الصاروخي ورفع أو تعليق العقوبات على المنتجات النفطية والبترولية الإيرانية والبدء بفك تجميد الأصول. طلبتها إيران؟ قال ترامب نعم. زميلي تحدث عن أن الولايات المتحدة خرقت المادة الخامسة من مذكرة التفاهم في مقابلات متكررة، ولكن حتى ولو كررنا شيئا غير صحيح لألف مرة يبقى غير صحيح. يمكنني أن أقرأ الفقرة الخامسة، ولكن بشكل مقتضب إيران تتوقف عن الأعمال العدائية في المضيق، ولكنها لم تفعل ذلك. استهدفت السفن التجارية وسفن كانت في المياه العمانية.

0: وليس الإيرانية. إذن الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض، ولكن الرئيس ترامب أحبط لأنه لم يرى أن المفاوضات تتم بنية حسنة من الجانب الإيراني. هناك بعض الأمور المذهلة عندما أحلل الأمور، أرى الإشارات المتضاربة. على سبيل المثال الأشخاص أو المجموعات غير المتشددة الوسطية في إيران تتفاوض، ولكن في الوقت نفسه هناك ضغط من المتشددين. هذا أمر يحبط الرئيس ترامب في المفاوضات، ولذلك وصلنا إلى هذه المرحلة.
1: مع ذلك دكتور صدقيان، وزير الخارجية عراقجي حمل الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري، لأنها هي التي تنصلت من الاتفاق كما قال، وهي التي تعرض لاستقرار المنطقة لمثل هذه الهزات. هل يمكن للدبلوماسية الإيرانية أن تتجاوز مجرد إلصاق الاتهامات بالجانب الأمريكي ومحاولة تحريك الملف بطريقة مختلفة؟
2: حقيقة أستاذ محمد، الإيرانيون في تنفيذ مذكرة التفاهم هم عملوا بشكل جاد من أجل إنهاء هذه المذكرة، خصوصا وأن الوسيط القطري والباكستاني قد فصل المسارات، مسار مضيق هرمز، مسار الملف النووي، وبالتالي كان الإيرانيون على استعداد كامل من أجل المضي في 30 يوما لفتح مضيق هرمز بشكل كامل والتوجه إلى مفاوضات 60 يوم. لكن المشكلة أن يعني كما قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، بأن توقيع الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم كان خدعة من أجل ملء خزانات النفط بالنفط، وبالتالي مثل هذه الأقاويل وهذه التصريحات وهذه الأجواء تجعل الجانب الإيراني الذي هو لا يثق بالجانب الأمريكي يجعل الجانب الإيراني أكثر عديم الثقة بالجانب الأمريكي، وبالتالي نحن رأينا بأن هناك حالة من عدم الثقة. الآن الضيف يقول بأن الرئيس ترامب شعر بإحباط، لكن الإحباط بشكل مضاعف موجود عند الجانب الإيراني، لأنه الرئيس ترامب هو الذي تفاهم مع نتنياهو وشن هذه الحرب الغير قانونية غير مبررة، لا يعني غير هادفة أيضا، والكل يسأل في داخل الولايات المتحدة لماذا شنت هذه الحرب على إيران، ليست هناك أهداف أمام الرئيس ترامب. بالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب مدعو لتقديم خطوات إيجابية لتعزيز الثقة من أجل المضي في مفاوضات 30 يوم ومفاوضات 60 يوم. هذا فيما إذا كان فعلا الرئيس ترامب فعلا هو راغب في التوصل مع الإيرانيين لاتفاق. أما إذا لم يكن يريد التوصل لاتفاق ويريد أن يستجيب لما يملي عليه نتنياهو، هذا بحث آخر. يعني هذه الأمور سوف تبقى كما هي الآن، الإيرانيون متمسكون بمضيق هرمز، الآن هو مغلق وربما يغلق يعني لمدة أطول، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك إمكانية للذهاب في هذا المسار، خصوصا أستاذ محمد يوم أمس أو ليلة أمس تحديدا ليلة الاثنين كان هناك اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحضور المرشد الإيراني الجديد السيد مجتبى خامنئي، هذه لأول مرة. وتم في هذا الاجتماع استعراض كل المسارات السياسية الدبلوماسية، المسارات العسكرية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران. تم التأكيد على ضرورة السير بالاتجاه السياسي الدبلوماسي من أجل التوصل لاتفاق. هذا وهذا مهم كان هذا الاجتماع، وحتى التصور الذي كان ضمن هذا الاجتماع. الآن ماذا يريد الرئيس ترامب أن يفعل؟ هل يريد أن ينقذ الاقتصاد العالمي؟ هل يريد أن ينقذ المنطقة من هذا عدم أو التخبط في المواقف أو التناقض في المواقف؟ لأننا خلال هذه الفترة كان الرئيس ترامب يعني متناقض مع حاله مع فريقه، مرة جي دي فانس يتقدم للأمام، ومرة أخرى فيتكوف كوشنر، وثالثة روبيو، وبالتالي لا نفهم من الذي يقود هذه المفاوضات، ماذا يريد أن يحصل، وإلى أين تسير الأمور.
1: سيد جاريت، هل من تعقيب على هذه المسائل هذه النقاط؟
3: I just find it richly ironic.
0: أجد أن المفارقة القوية هي أن الدولة

0: التي قامت بدعم الميليشيات من الحوثيين إلى حزب الله إلى نظام الأسد في سوريا إلى مهاجمة الجيران العرب يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعزع الاستقرار في المنطقة. أنا لا أعرف كيف أرد على هذه الرسالة. أقول فقط إن المشاهدين الكرام يعرفون الحقيقة. المحبط هو التصرف بهذه الطريقة وقول هذه الأمور.
1: دكتور شرقاوي، واضح حتى من خلال هذه المساجلة المحدودة بأننا في الحقيقة أمام دائرة مفرغة تقريبا. يعني ما يقوله المسؤولون الإيرانيون وما يقوله المسؤولون الأمريكيون يجعل من إمكانية التقدم صعب جدا. هل معنى ذلك بأننا لن نعود إلى أي ترتيبات تفاوضية بين الجانبين؟
2: أولا نكتشف أن مساهمة الوسيطين الباكستاني والقطري كانت أكثر مما اعترفنا لها وقتها قبل شهر بالتحديد، بمعنى كانت هناك جهود لا محدودة في أن يقبل الطرفان، في أن يقبل بيزشكيان وأيضا ترامب التوقيع على مذكرة التفاهم في تلك الصيغة، على أمل أن تتحرك الأمور نحو المفاوضات. وهناك 6 ملفات مطروحة: إنهاء الحرب على كل الجبهات، إنهاء أزمة هرمز، ثم منح إيران بعض الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات عنها، اليورانيوم على التخصيب، ثم الملف النووي. كانت هذه المساعي الحقيقية التي قدمها الوسطاء بالتنسيق على أمل أنها أصبحت هي دستور إدارة هذا الصراع بين طهران والبيت الأبيض. ولكن حالما بدأ السجال بين الإيرانيين والأمريكيين حول البند الأول ثم البند الخامس ثم البند التاسع والعاشر والحادي عشر، بمنطق تحليل الصراعات لم يمضي الطرفان قدما إلى الوفاء بروح المفاوضات بقدر ما اتخذوا من هذه البنود الخمسة على الأقل التي ذكرت منصة للمناورة ضد بعضهم البعض. فطبعا يتراجع الأمل في هذه المفاوضات التي لم تتحقق. لم تنعقد جلسة واحدة على مستوى الخبراء لا في سويسرا ولا في أي بلد آخر.
1: إذن والخط الساخن تقريبا بارد الآن.
2: بمعنى لم نكمل حتى الاحتفاء بمذكرة التفاهم، لم نعطيها شهر عسل دبلوماسي على الأقل. حالما تم التوقيع عليها بدأ الآن هذا السجال على كل المستويات، في الإعلام، في السياسة، وفي الجلسات الخاصة في طهران وفي البيت الأبيض. الآن سؤال حتى لا أطيل، يعني هل هناك أمل حقيقي في العودة؟ دائما في كل صراع دائما ينبغي عدم يعني تضييع الخيط الناضم أو أي خيط يحافظ على روح، لكن من أين العودة؟ بمعنى ما هو المدخل الجديد من الناحية الذهنية ومن الناحية السياسية إلى المفاوضات؟ هنا ينبغي أن يظهر ترامب ويظهر الحرس الثوري. هل يريدان المضي قدما في معركة أخرى، بمعنى هذا التصعيد إلى أن يصل مداه ولا أحد يستطيع أن يحدد أو يعطينا أفقا زمنيا؟ لا نعلم هل ترامب يريد بنهاية شهر 7 أو لطيلة شهر أغسطس، أو ربما قد يضع المسألة مفتوحة حتى موعد الانتخابات بالنسبة لأعضاء الكونغرس. لا نعلم أيضا هل الحرس الثوري يريد الممارسة هذا التصعيد المضاد في أفق محدود أم ربما هو مفتوح، أن الباب مفتوح على مصراعيه، بمعنى قد تتطور المسألة إلى أهداف حتى خارج الشرق الأوسط. ما دمنا لا نعرف بالضبط ما هو هذا الأفق الزمني، إذن يصعب على المفاوضين أن يأتوا بخطة عمل جديدة أو باقتراحات جديدة على الطاولة، لأن المزاج العام في البيت الأبيض كما عند أهل الحل والعقد في طهران أصبح مزاجا معسكرا، مزاجا يبحث عن كسر عظام الطرف الآخر ويلوم الطرف الآخر أيضا على أنه هو الذي أفشل المفاوضات. فإذا هي حلقة مفرغة كما تفضلت، ولكن ربما قد ننتظر مرحلة يتوازى فيها أمران: الاستنزاف العسكري، بمعنى كل هذا التصعيد لا يفيد في شيء، ثم أيضا التداعيات الاقتصادية. إذا اجتمع هذان الأمران ربما قد يلين موقف طهران والبيت الأبيض للعودة مع الوسطاء إلى البحث عن مدخل جديد إلى المفاوضات.
1: نعم، سأنقل موضوع الوساطة والوسطات مع الدكتور صدقيان، ولكن قبل ذلك

0: لك عقيد نضال أبو زيد، اليوم كان لوزير الحرب الأمريكي جلسة في الكونغرس وطالب عشرات المليارات من الدولارات لمزيد تمويل هذه الحرب. هل معنى ذلك بأننا مقدمون على ربما المزيد من القوات الأمريكية والقطع العسكرية الأمريكية في المنطقة قريبا؟
1: الآن شكل العملية العسكرية يختلف عن عمليات الأربعين يوم قبل وقف إطلاق النار. لا يذهب الجانب الأمريكي إلى خيار العمليات العسكرية الشاملة أو الواسعة. هناك عقلانية بالاستهداف الأمريكي، عندما أقول عقلانية بالاستهداف بمعنى أن هناك محاولة لتطبيق مبدأ عسكري وهو الاقتصاد بالجهد. ما يقود إلى ذلك هو شكل الاستهداف. الاستهداف يتم على أقواس جغرافية، قوس جغرافي يبدأ من تبريز شمالا إلى حتى سستان بلوشستان بعمق جغرافي 450 إلى 500 كيلومتر حتى يزد. هذا القوس الجغرافي يتم تنظيف المنطقة من الأصول العسكرية الأمريكية. هذا الشكل من العمليات العسكرية اقتصادي في الجهد واقتصادي بالاستهلاك، ليس كما كان 40 يوم. الآن حتى لا أبعد كثيرا عن الإجابة على سؤالك، هذا يتطلب المزيد من القذائف، المزيد من صواريخ الدقيقة، المزيد من الصواريخ الاعتراضية، وليس المزيد من القوات، أي بمعنى الاكتفاء بالأرمادة البحرية الحرية الموجودة والاكتفاء بالقوة الجوية دون وجود عنصر البر. عنصر البر لأنه لم يعد يلزم، وبالتالي المطبخ الأمريكي لا يذهب إلى خيار أي عمل بري. لذلك عملية طلب أو عملية ما طلب وزير الدفاع الأمريكي اليوم هو يختص بزيادة الجهد الحربي فيما يتعلق بالقذائف الدقيقة. التوماهوك على سبيل المثال، مخزون الولايات المتحدة الأمريكية 3500 صاروخ، استنزف منها بالأربعين يوم 850 صاروخ، 30% من الاستهلاك الكلي. هذا في العرف العسكري لا يجوز، استهلاك عالي للأرقام، للتوثيق هذه الأرقام للجلوبال فاير باور. الآن هذا الاستهلاك لا يجوز وهو استهلاك عالي في العرف العسكري، لذلك عاد الجانب الأمريكي إلى ما مصطلح ما قلت به قبل قليل وهو عقلنة الاستهداف، ونحى الكيان الصهيوني، لأن دائما الكيان الصهيوني لديه عقيدة قتالية أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، هذا يستهلك المزيد من الذخائر. لذلك ما طلب من موازنة جديدة أو موازنة إضافية للوزارة الحرب الأمريكية يندرج في إطار تعزيز القوة الصاروخية والقنابل الدقيقة.
0: ماذا بقي للوسطاء دكتور صدقيان، خاصة مع هذه الزيارة لوزير الداخلية إلى إسلام أباد ولقائه مع قائد الجيش ومع رئيس الوزراء؟
2: إيران تعمل مع كل وسطاء وتعمل بشكل جيد. يعني الآن عندما المسؤولون الباكستانيون دعوا إلى زيارة تقوم بها شخصية إيرانية إلى إسلام أباد، سارعت القيادة الإيرانية بإرسال وزير الداخلية محملا برسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون ماضون في هذا الاتجاه بجد. لكن المشكلة الأساسية، وكما تحدث الدكتور الشرقاوي، القضية هنا قضية الثقة. كيف يمكن للإيراني الذي شنت عليه هذه الحرب العدوانية الغير مبررة بدون أهداف مسبقة، وفي ظل هذا التناقض الموجود في شخصية الرئيس ترامب، كيف يمكن لهذا الإيراني أن يثق بالمضي قدما، خصوصا وأن مذكرة التفاهم، خصوصا الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، لم يتم تطبيق أي جزء منها ولا سطر. المشكلة الأكبر الموجودة في الفقرة الأولى، أولا إنهاء الحرب، لم يتم ذلك. ثانيا رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يتم ذلك. إعادة انتشار القوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز، لم يتم ذلك. هذا كله في الفقرة الأولى، وأيضا الفقرة الأولى فتح مضيق هرمز، هذه النقطة الوحيدة التي فتحها الجانب الإيراني، فتحها على أمل أن يكون هناك رفع للحظر على الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يحدث. وبالتالي انتقلنا إلى الفقرة الخامسة، كيف يمكن أن يكون الإشراف الإيراني على المرور الآمن والبريء ضمن هذه؟ اختلفنا على ذلك، لأن الجانب الأمريكي يعني تعززت حالة عدم الثقة، وتم تفسير الفقرة الخامسة باختلافات متعددة.
0: ننهي مع توم جاريت، بين المساعي لإحياء الوساطة وبين التوجه لمزيد من القوات الأمريكية، ماذا ترجح؟
3: أنا لدي شواغل متعددة كما تعرفون. هناك اتفاق دفاع مشترك بين السعوديين والباكستانيين، وبشكل علني وطبعا وفقا للمصادر التي أتبعها، إيران تحث الحوثيين على شن الهجمات وإغلاق الممر للسعوديين نحو البحر الأحمر، وبالتالي هذا يزيل باكستان من دور الوساطة. مثلا أنا ذكي بعض الشيء، ولكن لست لربما بهذا الذكاء الكبير. ربما نرى أن الإيرانيين لديهم شخص يمكن أن يتصرف ويقول إن الهجوم بهذه الطريقة وباكستان تؤدي دور الوساطة ليس خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. هذا يزعجني وأنا أتابع الأنباء. نعرف طبعا أن الأنباء قد تكون صحيحة أم لا. أنا عادة ما أتابع الأنباء الصحيحة، أتابع إجراءات الحوثيين. أقول أنني شعرت بفخر كبير وشاركت في مقابلة معكم، قلت أنني متأكد من أن المباحثات كانت تجري حتى ولو قال الأطراف أنها لم تكن تجري. أنا سعيد بأنها حصلت وأصبحت معلومات عامة، ولكن من أجل التوصل إلى اتفاق الطرفان يجب أن يعملا بنية حسنة، وربما هذا ما نفتقده.
0: الرئيس ترامب قال بأنها إذا تدخل الحوثيون واستهدفوا سفنا أو ناقلات سعودية في باب المندب فسيتصرف. هل هناك خوف من أن الولايات المتحدة قد تصبح تحارب على جبهتين، جبهة مع إيران وجبهة مع الحوثيين في باب المندب؟
3: إيران والحوثيون، الحوثيون وإيران يبدو أنهم في وحدة حال، مما لا شك فيه بأن الجيش الأمريكي قادر على التصرف بحسب في باب المندب وفي هرمز وفي جبل الفأس في الوقت نفسه. ولكن الفكرة الأوسع أن باكستان وإلى حد أدنى وليس بشكل مباشر الآن قطر يمكن أن يدفع بهما بعيدا عن دور الوساطة. هذا مبعث قلق بالنسبة إلي. من الأهمية بمكان حتى مع صوت المدفع أن يتم الحوار. أعتقد أن هذا يحصل، ويجب أن تتسم إيران بالحكمة وألا تشجع الحوثيين على التصرف ضد المملكة العربية السعودية، لأن ذلك يضع الباكستانيين في موقف.
0: شكرا لكل ضيوفنا توم جاريث، شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، دكتور محمد شرقاوي، والعقيد نضال أبو زيد. شكرا لكم جميعا.
4: Thank you.
0: الآن إلى التداعيات الاقتصادية لهذا التصعيد الأمريكي الإيراني، إذ تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث. فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيرانيين إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئ إيران، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
5: لم تكن حرب المائة يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضاً اختباراً قاسياً لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطاً شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليونا. إضافة إلى ذلك تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من حيث القيمة الإسمية لورقة نقدية واحدة. خطوة كشفت الحاجة لتوفير أوراق نقدية كافية لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي كان توقيع اتفاق الهدنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال 15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة. فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لا بد يوما أن تنتهي.
0: في آخر الأخبار العاجلة، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات من طائرات مسيرة إيرانية معادية وفق ما جاء في البيان. الآن إلى الشأن اللبناني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للتواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني جوزيف عون ذلك، مضيفا أن واشنطن اتخذت خطوات بشأن ملف حزب الله. هذا وقد وصف عون زيارته إلى واشنطن بالتاريخية، مضيفا أن توقيع الاتفاق الإطاري إنجاز يهدف إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل كامل، معربا عن أمله في الحصول على دعم أمريكي للمؤسسة العسكرية اللبنانية وممارسة ترامب لضغط سياسي على رئيس الوزراء الإسرائيلي لسحب جيشه من جنوب لبنان. نرحب بضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. دكتور ضو، لو أردنا أن نبدأ بما يمكن أن يحدث من تحركات في الساحة اللبنانية بعد هذه الزيارة.
4: لبنان مقبل على مرحلة جديدة، كل السياسات فيه ستتغير، بدءا بالسياسة الخارجية ومرورا بالسياسة الدفاعية والأمنية وإلى ما هنالك، بالنظر إلى التموضع الجديد الذي اتخذه لبنان. علينا أن ننتظر أمور كثيرة بعد هذه، تحديدا المعلومات الواردة التي حصلت عليها قبل قليل من واشنطن أن يعني الأيام المقبلة ستشهد إعلان ولادة صندوق دعم لبنان، وهو صندوق عربي دولي سيكون. المساهمون العرب الأساسيون هم قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، والإمارات العربية المتحدة. يبدو أن التوجه الحالي هو تكليف دولة الكويت بأن تكون هي المنسقة لهذا الصندوق. هذا مثال بسيط على ما هو مقبل على
0: صندوق لأي هدف؟
4: لإعادة الأعمار.
0: إعادة الأعمار
4: بطبيعة الحال، لأنه يعني كل الكلام الذي يشكك باتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه وأن لبنان غير قادر على القيام فعلا بتحرير لبنان من خلال هذا الاتفاق، الدولة اللبنانية ستثبت أنه ما قامت به ليس خطوة في الهواء وليس خطوة متهورة، وإنما هو نظرة متكاملة ورؤية متكاملة لها طابع عسكري وأمني، ولها طابع دبلوماسي وسياسي، ولها طابع اجتماعي بطبيعة الحال، ولها طابع اقتصادي، وهي ستثبت بأنه هي القادرة على التحرير بالدبلوماسية، وأنه جيش قادر على حماية اللبنانيين، وأنه هي قادرة فعلا على إعادة أعمار لبنان، وهي

0: القادر على تحديد سياسات الخارجية والتموضع خارجيا يعني من خلال هذه الزيارة، لن نعود نسمع في لبنان منطق أنه أمريكا هي الشيطان الأكبر وأنه لبنان هو جزء من محور الممانعة، وإلى كل هذه النظريات أعتقد أنه سيتجاوزها الزمن المقبل. والأهم من كل هذا أنه الذين يراهنون أنه الدولة اللبنانية بخطواتها ستتسبب بفتنة أو سيستغل البعض ما تقوم به الدولة اللبنانية من أجل تبرير العمل المسلح في لبنان في الداخل اللبناني، سيكتشفون أن الدولة اللبنانية الخطة القائمة ستفرغ كل هذه الرهانات من مضمونها، وسيتفاجؤون بأن الدولة اللبنانية ستتمكن من احتضان كل اللبنانيين ومن إثبات أنها دولة قادرة فعلا على أن تلبي طموحات اللبنانيين تحت سقف القانون وليس تحت سقف أي جهة خارجة عن القانون.
1: ولكن دكتور اسمح لي، في كل التجارب العربية ربما التجربة الفلسطينية هي الأكثر مرارة، أي طرف عربي يراهن رهانا كاملا على الجهد الأمريكي والدعم الأمريكي في النهاية يجد نفسه في حالة يرثى لها.
0: سيدي، أولا لبنان لا يراهن فقط على الدور الأمريكي، يراهن على الدور الأمريكي من خلال موقعه العربي، وبالتالي هو لم يذهب يتيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالأمس قبل بدء الزيارة أو في منتصف الزيارة قبل لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس ترامب، تلقى اتصالا من ولي عهد المملكة العربية السعودية، وكلنا يعرف أنه عندما تتكلم المملكة العربية السعودية هناك تنسيق يشمل دول مجلس التعاون الخليجي، يشمل مصر، يشمل الأردن، والآن بالإضافة إلى ذلك يشمل سوريا ويشمل العراق، وبالتالي لبنان ليس يتيما في الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، عمليا من هي الجهة البديلة التي يريدون أن نتكل عليها؟ هل الصين قادرة على القيام بمثل هذا الدور الضامن؟ هل روسيا قادرة على ذلك؟ وبالنهاية يعني نعود ونستخدم المنطق الإيراني نفسه، ألم تقل إيران في مرحلة ما أنه هي ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق نار شامل يشمل لبنان لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل؟ وبالتالي لماذا عندما الدولة اللبنانية تستخدم هذا المنطق تصبح دولة غير رؤيوية، وعندما إيران تستخدم هذا المنطق نقول بأنه فعلا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الضمان؟ علينا أن نكون واقعيين، أنا لست من المتحمسين للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها، ولكن بكل أسف هذا النظام العالمي اليوم تديره شئنا أم أبينا تدير القسم الأكبر منه الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم علينا أن نكون إما أن نكون شركاء في هذا النظام العالمي من خلال تقوية موقعنا كعرب والذهاب إلى منطق شراكة مع هذا النظام العالمي، وأما عمليا أن نتبنى منطق الانقلاب على هذا النظام وسنجد أنفسنا وحيدين كما تجد إيران نفسها اليوم. ملاحظة أخيرة، اليوم المملكة العربية السعودية توصلت إلى اتفاق مع إيران برعاية وضمانة من الصين، مظبوط؟ طيب، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تؤمن الضمانة للعرب ولم تؤمن الحماية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ماذا قامت الصين من خطوات عمليا لضمان تنفيذ الاتفاق وإجبار إيران على الالتزام بتعهداتها تجاه المملكة العربية السعودية، علما أنه مثل هذه الاتفاقات موجودة بين كل دول مجلس التعاون الخليجي والصين وروسيا وأوروبا وكل دول العالم؟
1: نعم دكتور ياسين، هذا المنطق الذي يعبر عنه الدكتور ضو موجود في لبنان، هل ما زال لمنطق حزب الله والمقاومة أي حجج يمكن أن تقنع على الأقل قطاع واسع من الرأي العام اللبناني؟
2: يعني الإشكالية أن هذا المنطق أصلا غير مقنع باعتبار أن الولايات المتحدة حتى الآن أقوال لا أفعال، هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كانت المقارنة بالاتفاق الذي فرضته الجمهورية الإسلامية والذي أدى إلى وقف إطلاق النار، الجمهورية الإسلامية فرضته من موقع القوة وليس من موقع التنازل، من موقع الندية وليس من موقع الاستسلام. الجمهورية الإسلامية فرضته بقوتها بمضيق هرمز.
0: بس وينوه سوري معلش ما بدي أطشك، بس وينوه هذا الاتفاق اللي فرضته؟ شو عم بيصير هلأ؟
2: هذا لأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للإسرائيل بكل
0: شخص بساطة. إسرائيلي عم بيقصف بإيران هلأ؟
2: أتكلم عن جنوب لبنان.
0: لا أنا بحكي عن هلأ الاتفاق اللي فرضته إيران من موقع قوة، أين أصبح؟
1: شتتوني بين الاثنين، خلينا نواصل مع الدكتور وبعدين أرجع لك.
0: عفوا
1: يعني.
2: أنا أتكلم بالجانب اللبناني من الاتفاق بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. بالجانب اللبناني فرض ما فرض بالجانب اللبناني من منطق القوة وليس من منطق الاستجداء. يعني اليوم رئيس الجمهور، طبعا أنا أتمنى أن يكون ما تقدم به الدكتور نوفل، أنا ابن الجنوب وبيوتنا مضررة ومدمرة، إذا كانت هذه المفاجأة ستكون مفاجأة سعيدة، يعني لن أكون حزينا، لا بل على العكس، نحن الذين ندفع الفاتورة الأعلى من دمائنا ومنازلنا وشجرنا وحجرنا وبشرنا، وبالتالي أكون مسرورا إذا كانت هذه المفاجأة قد وصلت إلى خواتيمها. ولكن السياقات تقول،
1: هو أشار إلى هذا الصندوق الذي أشار إليه،
2: ما هو هذا ما أتحدث عنه، لأن نعم باقي الأمور
1: يعني ربما لو سارت الأمور بشكل جيد في إعادة الإعمار أو على الأقل ترميم أجزاء مما يجري
2: الشق الثاني،
1: قد يكون أهالي الجنوب
2: حتما هذا شيء جيد، ولكن الشق الثاني الأماكن المدمرة هي الأماكن المحتلة، يعني حتى الآن سمك في مياه، إذا لم تنسحب إسرائيل لو كان لديك 10 مليارات دولار لن تستطيع إعادة الإعمار ولن تستطيع إعادة إعمار البنى التحتية. لا زال مربط الفرس في الانسحاب الإسرائيلي، الذي برغم من زيارة رئيس الجمهورية ورغم من كل التنازلات التي قدمت، يعني إقرار حصرية السلاح هذا تنازل، يعني دعنا لا نقول تنازل، لنقل أن بالرغم من كل ما قدمته الدولة اللبنانية، إقرار حصريات السلاح لم نأخذ مقابل، إقرار ورقة براك كان من المفترض أن يكون خطوة بخطوة، ذهب براك إلى إسرائيل وعاد ليقول أن لا يمكن الضغط على إسرائيل، إدخال مدني إلى الميكانيزم لم يحرك ساكنا، المفاوضات المباشرة لم نأخذ ثمنها، المفاوضات المباشرة ولكن ليس تحت النار لم نأخذ ثمنها، المفاوضات المباشرة تحت النار لم نأخذ ثمنها، كل هذا تم تقديمه. قرار 2 أذار الذي اعتبر الجناح العسكري والسياسي لحزب الله يعني المقاومة بحكم الخارج عن القانون،
0: مع انه هي
2: عفوا العسكري والامني، عفوا العسكري والامني خارج عن القانون، كل ذلك قدم. ماذا قدمت اسرائيل؟ لا شيء. العبرة بالوقائع الموجودة على الأرض. أنا أتمنى أن ما قاله الدكتور نوفل أن يحصل، سواء بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي أو بالنسبة لصندوق إعادة الإعمار، وهذا يجمع عليه اللبناني، هذا ليس مورد خلاف في لبنان، ما أجمع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله وحركة أمل وكل الأطياف السياسية 5 نقاط: وقف النار، الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، إعادة الإعمار، وإعادة النازحين. ماذا يوجد في القمة من هذه؟ لا شيء.
1: تفضل دكتور طارق. لن أسأل، سأتركك ترد على كل هذه الأسئلة.
0: أولا ما حصل هو نتيجة شعار الكلمة للميدان، يعني الدولة اللبنانية عندما ذهبت إلى المفاوضات لم تذهب إلى المفاوضات وحزب الله في نهارية، ذهبت إلى المفاوضات وحزب الله تسبب بوصول إسرائيل إلى النبطية، إلى تخوم النبطية، وبالتالي لا يجب أن نحاسب الدولة اللبنانية على ما وصلت إليه الأمور، نحاسب الدولة اللبنانية على النتيجة التي يمكن أن تصل إليها سياساتها هي. وبالتالي اليوم القول تصوير الأمور أنه الذهاب إلى القمة والخروج من القمة يجب أن يكون الإسرائيلي قد خرج من الأراضي اللبنانية، أنا بعتقد أنه يعني مش بعتقد، الاتفاقات مش هيك بتصير، يعني حتى بين دول مكتملة السيادة في الداخل مثل مصر اتفاق كامب ديفيد أخذ تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي 12 سنة لاكتمل، يعني طبعا 4 سنين بالأول، ولكن موضوع طابة استمر لغاية 10 أو 12 سنة من بعد منه لحتى حصل
1: التحكيم الدولي أيضا.
0: نعم
1: حسم بالتحكيم
0: طبعًا
1: الدولي
0: طبعا، وبالتالي لم يحسم بالقوة العسكرية. لذلك أنا أعتقد اليوم أنه علينا أن نترك للدولة اللبنانية أن تقوم بمهماتها، وألا نعرقل مهمات هذه الدولة اللبنانية، وألا نقول بأن الدولة اللبنانية غير قادرة ولذلك نحن يجب أن نحتفظ بالسلاح. موضوع إعادة الأعمار مرتبط ليس يعني إعادة الأعمار والصندوق، ما حدا يفكر أنه بكرة الصبح رح يجوا يعطونا 10 مليار ويقولوا لنا أعيدوا الأعمار بالطريقة السابقة. كمان هذا شكرا. الموضوع عملية إعادة الأعمار ستتم مباشرة من قبل اللجنة وليس عبر أي مؤسسات يمكن أن تستخدم لشراء الناس بالنهاية.
1: شكرا لك دكتور نوفل ضو، شكرا لك دكتور وسيم ياسين، شكرا لكما. شهدت بلدة زوتر الغربية في

0: في جنوب لبنان انتشارا للجيش اللبناني ضمن تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل أطرافها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوتر الغربية، حيث انتظر عشرات الأهالي طوال اليوم أملا في العودة إلى بلدتهم.
1: من هذا الطريق تعبر آليات الجيش اللبناني للانتشار في بلدة زوتر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها. هنا على مسافة بضعة مئات من الأمتار عن زوتر الغربية تجمع العشرات من أبنائها بانتظار أن يسمح لهم الجيش بدخولها. معظمهم نزحوا عنها منذ مطلع آذار مارس الماضي.
2: نحن يعني عنا انتمائنا من جوا لهالأرض ما نطلع.
1: ومنذ ذلك الحين لم يبلغهم خبر عما حل بأرزاقهم.
3: رغم الهدم ورغم حرق البيوت وجرف الطرقات ويعني غيروا معالم الضيعة، العدو الإسرائيلي غير معالم الضيعة، بس إحنا راجعين على الضيعة وبقوة راجعين، وحنرجع نعمر وحنرجع زوتر وجنوب كله أحسن من مكان.
4: بلدنا، أرضنا، بيوتنا، رزقنا، ربينا، ربينا أولادنا، عمرنا لأولادنا، عشنا فيها، ضحكاتنا، كل شيء فيها، ذكرياتنا فيها، حرقوها، دمروها، جرفوها.
1: بالرغم من علمهم بما ينتظرهم هناك يحدوهم الأمل للعودة.
5: اللي عم بتشوفيه بطبيعة الحال يعني بدهم يرجعوا الأهالي يشوفوا لو دمار ولو خرابة بتنعنى شو بياخدوا روح فيه.
1: لكن الدخول لا يزال ممنوعا والمخاطر لا تزال كثيرة، فالجيش ما زال يجري عمليات مسح للمنطقة وقد تعرضت وحداته لإطلاق نار إسرائيلي على مقربة منها. إلى هنا تصل أصوات التفجيرات التي تنفذها وحداته لذخائر من مخلفات الحرب.
6: في عنا كتير دمار كله، يعني بين تزنير وطيران حربي في عنا أكثر من 50%، يفوق 250 وحدة سكنية، وعنا الدمار الثاني الباقي الضيعة كمان مش صالحة للسكن أبدا. أعتقد هلأ بداية أول شهر يعني ما في حدا يسكن بالضيعة على الإطلاق أبدا أبدا، لحتى نشوف نحن كبلدية نقدر نعمل شيء.
1: من هذه النقطة يمكننا رصد الجهة الغربية لزوتر. لم تكن البلدة محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوتر الشرقية المتاخمة لها، وكان يتمركز عند أطرافها وينفذ فيها بين الحين والآخر مناورات وتفجيرات، واقع أتاح إدراجها ضمن المنطقة التجريبية الأولى وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
7: لا يعد الشروع في تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سوى الخطوة الأولى لاستكمال المراحل الأخرى من اتفاق الإطار وفقا للسلطات اللبنانية، غير أن تحديات عدة تواجه هذا المسار، أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وآلية التحقق من التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته، ما يزيد من تعقيدات هذا المسار. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوتر الغربية جنوبية لبنان.
0: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية من الجزيرة للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة. نتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر مستجدات كل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف بحسب تعبيره. أضاف أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء موقع نووي محتمل. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس أراغشي أن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. هذه التصريحات تأتي مع استمرار الضربات، فبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. فيما قال مقر خاتم الأنبياء أنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيران النووية فست

0: تصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. في الكويت قال الجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات المسيرة الإيرانية المعادية. كان مجلس الوزراء قال في وقت سابق أن عدوانا إيرانيا استهدف محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وكذلك حيوية. في كردستان في شمال العراق قالت مصادر أمنية أنه تم إسقاط 3 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام آباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. في الشأن اللبناني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وأنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في لبنان. يأتي هذا اللقاء بعيدة إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. سنتابع مزيدا من التفاصيل، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزبق. أهلا بكم جميعا. عمر هواش، سأبدأ معك، نتابع معك كيف ينعكس هذا المشهد على إيران.
1: نعم، آخر ما صدر من إيران نشوان كان ردا على ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات من احتمال استهداف ما بات يعرف بمنشأة جبل الفأس في وسط إيران، مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للأركان المسلحة الإيرانية. قال إن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية والمنشآت الحساسة سوف يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب، وقال إن تنفيذ واشنطن هكذا تهديدات من شأنه أن يجر إيران إلى الرد يستهدف كافة المصالح الأمريكية في المنطقة وكافة مصالح حلفائها ومن يدعم واشنطن في حربها على إيران، حسب تعبير البيان الصادر عن مقر خاتم الأنبياء. كذلك الإيرانيون يبدو أنهم يأخذون على محمل الجد تلك التصريحات والتسريبات التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء عبر مسؤولين أو وسائل إعلام حول احتمال أن يكون هناك عمل بري ما في الجنوب الإيراني، لا سيما أننا نتحدث طيلة الفترة الماضية عن استهدافات مركزة للقوات الأمريكية على السواحل الجنوبية والجزر الإيرانية في محاولة تقرأ على أنها تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية في الجنوب، ربما التمهيد لعمل ما سواء في المضيق أو الجزر أو السواحل الجنوبية الإيرانية. نقول ذلك لأن خلال الساعات الماضية كانت هناك جولة تفقدية لقائد القوات البرية في الحرس الثوري لبعض المناطق في الساحل الجنوبي وبعض الجزر الإيرانية، لا سيما تلك المطلة على مضيق هرمز. قال الحرس الثوري في بيان إن الهدف من هذا التفقد هذه الزيارة هي للاطلاع عن قرب على مستوى الجهوزية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة هناك. وصرح قائد القوات البرية في الحرس الثوري من هناك بأن إيران مستعدة للتصدي على أي تهديدات تطال تلك المناطق، لا سيما من خلال أي عمل بري. أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني تحدث عن هذا الأمر بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية في حال تنفيذها لأي عمل بري في إيران فإنها ستواجه بوابل من النيران الإيرانية حسب تعبيره، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية نفذت العديد من التدريبات وأن هذا السيناريو سوف يؤخذ على محمل الجد في إيران وأن القوات المسلحة نفذت تدريبات لمواجهة هكذا سيناريو محتمل. على مستوى العمليات العسكرية الإيرانية ضد ما تصف طهران دائما بالمصالح الأمريكية في المنطقة، كان هناك بيان قبل ساعات للحرس الثوري الإيراني تبنى فيه استهدافات في دولة الكويت، حيث تحدث عن تدمير ما وصفها بالرادارات التكتيكية في قاعدة علي السالم وإحدى الجزر الكويتية. وخلال الساعات الماضية لا سيما فجر يوم أمس كان هناك استهداف من قبل الحرس والجيش في إيران لقواعد أيضا في الكويت في البحرين أيضا.

0: نتحدث عن قاعدة الشيخ عيسى والرفاع والمحرق، فضلا عن منطقة الركبان في الأردن. في كل هذه المناطق التي يستهدفها الحرس والجيش، تقول طهران إنها تضرب الرادارات الأمريكية، باتريوت أو مخازن الوقود، إضافة إلى حظائر المسيرات والطائرات وتجمع للقوات الأمريكية. على مستوى التصريحات، اليوم كان هناك اتصال لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الفرنسي، حيث حمل الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الراهن لا سيما في مضيق هرمز، وأكد أن إغلاق مضيق هرمز ويعود إلى انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم لا سيما البند رقم 5، محملا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات الوضع الراهن. على مستوى العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، منذ صباح يوم أمس فجر الثلاثاء كانت آخر العمليات. خلال الساعات الماضية لم نشهد أي عملية عسكرية أمريكية ضد الأراضي الإيرانية، وفي الحقيقة هذا على عكس ما كنا نلاحظه خلال الأيام الماضية، حيث كانت الهجمات الأمريكية تبدأ بشكل مبكر مع حلول ساعة منتصف الليل هنا في التوقيت المحلي، لكن الآن دخلنا نحو ساعة ونصف بعد منتصف الليل لم تسجل أي تفجيرات في أي من المناطق الإيرانية. ربما يكون ذلك خلال الساعات المقبلة، لأن العمليات الأمريكية استمرت طيلة الفترة الماضية، وعلى الرغم من استمرار هذه العمليات خلال الأسابيع الماضية، هناك يبدو أنه بصيص أمل لأجل وجود وساطة وتقريب وجهات نظر واشنطن وطهران في للعودة إلى مذكرة التفاهم. نعرف أن هناك مقترحات وصلت إلى إيران من دولة قطر، إضافة إلى أن وزير الداخلية الإيراني موجود في باكستان، كان قد التقى قائد الجيش ورئيس الوزراء في باكستان ووزير الداخلية. وتتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن أن هناك مقترح باكستاني قطري مشترك لأجل إعادة الطرفين إلى مرحلة ما قبل التصعيد الأخير كخطوة أولية لاستئناف المفاوضات، بمعنى إعادتهما إلى مذكرة التفاهم التي لم يعد يلتزم بها لا الطرف الإيراني ولا الطرف الأمريكي. هناك بعض وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن مقترحات لتعديل البند الخاص بمضيق هرمز، وأن هذا البند يعتبر حجر العثرة الذي أطاح بمذكرة التفاهم وعرقل المضي بها خلال الأيام الماضية.
1: شكرا لك عمر. مراد، في واشنطن الرئيس الأمريكي يتحدث مرة أخرى عن أن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، وأنه يلحق هذا التصريح بجملة أنه غير مهتم حتى يرى أن الإيرانيين مستعدين للقاء بشكل هادف حسب تعبيره. ضعنا في سياق هذه التصريحات والموقف الأمريكي عموما مراد.
2: مرحبا نشوان. بالفعل، وكان لافتا أن يترك الرئيس ترامب بذلك بهذه العبارات الباب مواربا للمفاوضات وللمسار التفاوضي، أي أنه لا يغلق الباب، لكن لهجته تصعيدية، أولوياته تتعلق بالضربات وليس المفاوضات. هذا إذا أخذنا بطبيعة الحال مجمل تصريحاته خلال الساعات الماضية. الرئيس ترامب قال إن إيران ترغب في اللقاء، ولكن الولايات المتحدة غير مهتمة حتى يتبين لها جدية إيران فيما يتعلق بهذه المسألة. لكنه فيما يتعلق بالحرب أو الضربات قال أننا نبلي بلاء حسنا مع إيران، وأن هذه الضربات سوف تستمر، وقال إنه وجه وزارة الحرب بضربات أقوى إذا قتل جنود أمريكيين. أيضا هو قال إنه قد تكون هناك عملية لضرب منشأة جبل الفأس النووية، إذ أنه قال قد يتم ذلك قريبا، وإن ظهر متشككا بشأن المعلومات الاستخباراتية التي تشير والتي نقلت إلى واشنطن من إسرائيل، كما تشير تقارير صحفية من أن إيران نقلت مئات من أجهزة الطرد المركزي إلى هذه المنشأة، بدأ متشككا بذلك، ولكنه ترك أيضا الباب مفتوحا لعملية قريبة كما قال لضرب هذه المنشأة. هو أيضا اللافت أنه دافع عن هذه الحرب في منشور حينما قال إن العمليات

الهيئات العسكرية كما يصفها مع إيران دامت استمرت 4 أشهر وقتل فيها 18 جنديا. وأورد كشفا بعد ذلك بحروب الولايات المتحدة السابقة من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق وغيرها، وأعداد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا

0: مجلس الشيوخ التي تستمع من وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان بهذا الشأن بشأن طلب تمويل إضافي، وكان لافتا رئيس هيئة الأركان داين كين فيما يتعلق بمقتل جنود أمريكيين من أن هيئة الأركان تضع الخطط والخيارات العسكرية أمام الرئيس ترامب، بما في ذلك مع الأخذ في الحسبان تقليل الضرر على الجنود الأمريكيين. كان بيت هيكسيث وزير الحرب في هذه الجلسة أو هذه الجلسة الاستماع هذه لافتا حينما قال إن إيران ما تزال تمتلك بعض القدرات وأنها ستبقى كذلك، مشيرا تحديدا إلى أنها ستمتلك مسيرات ورشاشات وخلاف ذلك، وأن الولايات المتحدة تعلم أنها أخفت صواريخ تحت الأرض، وأن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من قدرات إيران العسكرية وستواصل ذلك، مشيرا أيضا إلى أن مضيق هرمز مفتوح وأن الحصار سوف يتواصل ويشدد، وذكر بأن أكثر من 500 أو قرابة 500 مليون برميل نفط عبرت بحماية الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه في هذه الجلسة أيضا شدد على أهمية اعتماد التمويل الذي تطالب به الإدارة والذي يصل إلى 87 مليار دولار بالنظر إلى حاجة وزارة الحرب لهذا المبلغ أو أغلبه بطبيعة الحال تغطية التكاليف التشغيلية، دفع المرتبات، الصيانة، تعويض الخسائر في الذخائر وخلاف ذلك. ولذلك هو شدد على المشرعين في هذه المسألة. المشرعون بطبيعة الحال كان لافتا من المعارضة الديمقراطية الانتقادات فيما يتعلق بسقوط قتلى من الجنود الأمريكيين، ومن أن الولايات المتحدة كان يمكنها تجنب ذلك إذا استمعت إلى الدعوات ب طي صفحة هذه الحرب. بطبيعة الحال هناك جمهوريون دافعوا عن موقف الإدارة، وبعضهم دفع أيضا برد قوي على مقتل الجنود الأمريكيين نشوان.
1: شكرا مراد. دعنا ننتقل إلى الكويت، نتابع أبرز ما قاله الجيش بشأن التصدي لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. الوضع بشكل عام مع زميل محمود الزيبق في الكويت، مراسل الجزيرة، لك الكلمة محمود، تفضل.
2: نشوان، قبل قليل أصدر الجيش بيانا جديدا تحدث فيه عن اعتراضه لطائرات مسيرة معادية اقتحمت أجواء الكويت. طبعا أشار بيان الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إذا سمعت فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي لهذه الطائرات المسيرة. طبعا نحن لم نسمع أصوات انفجارات حتى أيضا لم نسمع صفارات الإنذار، وهذا يعني أن الطائرات المسيرة يتم اعتراضها إما خارج أجواء الكويت أو في مناطق بعيدة عن العاصمة الكويت حيث نحن هنا الآن. اليوم نشوان، وفي حراك سياسي، كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه وأدان بأشد العبارات كل الهجمات الإيرانية على المستمرة وما وصفه بالنهج العدواني المتواصل الذي تقوم به إيران، والذي استهدف في الآونة الأخيرة محطتين للكهرباء وتقطير المياه، وأدى إلى تعطل عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك استهدف منشآت نفطية كويتية، منشآت حيوية مدنية أيضا، وتسبب لا سيما من خلال سقوط شظايا الاعتراضات بأضرار حتى على مباني سكنية، فضلا عن مصابين وجرحى سواء في صفوف العسكريين أو حتى في صفوف المدنيين وفي صفوف قوة الإطفاء. إذن بيان واسع يدين بأشد العبارات لمجلس الوزراء كل الانتهاكات الإيرانية. أيضا استدعت الوزارة الخارجية اليوم السفير الإيراني في الكويت هنا، وسلمته مذكرة احتجاج بسبب اعتراض إيران وقصفها لناقلة نفط خليجية، ناقلة نفط كويتية تابعة للكويت في مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة عدد من طاقمها. طبعا سلمت مذكرة الاحتجاج هذه مع احتجاج آخر أيضا على ما تقوم به إيران من سياسة مستمرة في انتهاك للقوانين الدولية وللمواثيق الدولية من خلال استمرار هذا النهج العدواني، وما تقوم به من استهداف مستمر لمنشآت الكويت الحيوية والمدنية، وأيضا سياسة التحريض التي تنتهجها إيران تجاه الكويت، والتصريحات التحريضية التي تصدر عن الحرس الثوري وعن شخصيات إيرانية

0: أخرى. إذن كل هذه الاعتراضات اليوم كانت في الحراك السياسي، سواء في اجتماع مجلس الوزراء أو في استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإيراني، فضلا عن استمرار هذه الهجمات. نتحدث عن اليوم 12 على التوالي منذ 8 يوليو تقريبا، يوميا شهدت الكويت هجمات. في الآونة الأخيرة كان لافتا خلال اليومين الأخيرين أن مستوى الهجمات ارتفع. كانت الهجمات عادة خلال ساعات الليل، في اليوم الأخير كان هناك 4 هجمات خلال 24 ساعة تقريبا، 6 ساعات ما بين الهجمة والأخرى، وبالتالي هجمات في ساعات النهار. اختلف رتم الهجمات أيضا. في اليوم الذي سبقه كان هناك هجمات، 6 موجات من الهجمات خلال 5 ساعات، وهي زيادة واضحة في الهجمات الإيرانية على دولة الكويت. هنا نشوان،
1: شكرا لك. شكرا جزيلا محمود زيبق في الكويت، مراسل الجزيرة. نضيف إلى ذلك مشاهدينا، وبالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، يكشف موقع أكسيوس عن مقترح جديد تقدم به الوسطاء، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 10 أيام وترتيبات بشأن مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز. يأتي المقترح في إطار الجهود الإقليمية لإنقاذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومنع اتساع التصعيد الحالي إلى مواجهات عسكرية أكبر. نتابع.
2: بعد ليال من القصف الأمريكي والرد الإيراني، يعود سباق إقليمي لكسر حلقة الانتقام بين واشنطن وطهران التي تزداد دمويتها وكلفتها مع كل هجوم جديد. هدنة لعشرة أيام، مقترح جديد يضعه الوسطاء أمام الولايات المتحدة وإيران، علهم يحتوون تصعيداً لديه كل الظروف كي يتحول صراعاً إقليمياً. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن مقترح الهدنة الجديد يتضمن شرطين أساسيين، هما وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران. وخلال فترة وقف إطلاق النار التي يحددها المقترح بعشرة أيام، ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أحد الخيارات المطروحة ينص على السماح لإيران بتحصيل رسوم خدمة معقولة مقابل تأمين الملاحة وحماية البيئة وغيرها من الخدمات. يقدم المقترح فكرة تقضي بإيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. يقول موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس ترامب تدرس المقترح، وخلال ذلك حثت الإدارة الأمريكية إسرائيل على تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الدبلوماسية. لكن واشنطن تستعد في الوقت نفسه لفشل المحادثات، إذ أرسل الجيش الأمريكي 10 الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة تحسباً لاتساع التصعيد العسكري مع إيران. يضع المقترح الجديد الرئيس ترامب أمام خيارين، إما الدفع نحو وقف جديد لإطلاق النار لمدة 10 أيام، أو المضي في حملة عسكرية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل تجبر إيران على الاستسلام. إلى الآن ترفض واشنطن وطهران التعليق على المقترح الجديد، إذ يبدو الجانبان مصممين على تعزيز موقفهما التفاوضي قبل الالتزام بوقف إطلاق النار. فترامب الذي يخوض حرباً لا تلقى إجماعاً أو دعماً داخلياً، يزداد موقفه حرجاً بعد مقتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على العراق والأردن. داخل إدارة ترامب يترافق الحديث عن الانتقام لقتل الجيش الأمريكي مع الدعوات لاستمرار المحادثات. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مع إيران مستمرة، لكن الرئيس ترامب لم ينتهي بعد من الرد الانتقامي، وإنه يركز حالياً على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وما وصفها أعمالها الإرهابية المستمرة في مضيق هرمز. بالمنطق ذاته تتحدث طهران. تعلن الخارجية الإيرانية أنها تلقت المقترح الجديد عبر الوسطاء وتمتنع عن الخوض في تفاصيله. في الوقت ذاته يتوعد الجيش الإيراني بمواصلة الرد وسحق أي اعتداء أمريكي.
1: سنناقش أبرز التطورات معنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وهنا في الاستوديو توم جارت العضو السابق في الكونغرس الأمريكي على الحزب الجمهوري، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو أيضا نرحب بالدكتور محمد شلقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سيد جارت، سأبدأ معك. وتصريحات الرئيس ترامب، هناك حوار خلف الكواليس رغم هذا المشهد، ولا بد أن يكون هنالك مخرج، لكن هل هذا متاح وفق الرؤية التي تعتمدها الإدارة اليوم، خاصة في ظل إذا ما أخذنا الرؤية الأمريكية ما يمكن وصفه العناد الإيراني المتعلق بمسألة التفاوض؟
3: بكل تأكيد أنا مقتنع بأن الحوار لم يتوقف في أي مرحلة. إن اهتمام الرئيس ترامب في الحوار أعتقد أنه ارتفع وتراجع ومن ثم ارتفع. أنا أرى أنه ملتزم بمهمة التأكد من أن إيران خالية من النووي، وهناك تقارير في الولايات المتحدة الأمريكية، بوليتيكو في الولايات المتحدة الأمريكية أجرت مقابلة وقالت إن الرئيس ترامب ليس مهتما بانتخابات التجديد النصفي وسوف يستمر على المسار المناسب، ولذلك أعتقد أن الحوار مستمر. طبعا تختلف المستويات. بالنسبة إلى اهتمام الرئيس من عدمه في هذه اللحظة لا أعرف، ولكنني سعيد بأن الحوار يستمر. بالنسبة إليه يود أن يقتنع بإمكانية الالتزام بأي اتفاق، وهذه هي العتبة بالنسبة إليه.
1: وأسألك هنا باعتبارك عضوا أيضا في سؤال المتابعة سيد جارد بشكل سريع، في الكونغرس السابق في الكونغرس الأمريكي، وتفهم ربما هنا السياقات والتعقيدات الحزبية في طبيعة تعاطيها مع رئيس ينتمي للحزب الجمهوري، هل هناك أي ضغط من الحزب الجمهوري فيما يتعلق بمسألة الانتخابات النصفية على الرئيس ترامب لاتخاذ قرارات الحرب والسلام في إيران؟
3: بكل تأكيد نعم، هناك ضغوط بكل تأكيد، ولكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب يتفاعل بطريقة يخضع فيها للضغوط بالنظر إلى رأي حزبه. هو على عكس القادة الآخرين الذين عملت معهم في 20 عاما من مشاركتي في السياسة الأمريكية، هو يختلف عنهم، ولكن طبعا هناك ضغوط، هناك عدد من أعضاء الكونغرس الذين يخشون من خسارة مقعدهم في الكونغرس، ولكنني لا أعتقد أنهم سوف يؤثرون على معادلة الرئيس ترامب عندما يتخذ القرارات. هو فريد من نوعه بهذه الطريقة.
1: دكتور صدقيان، في مقابل هذا المشهد هناك مشهد داخلي إيراني حقيقة كانت لافتة، تصريحات الرئيس بزشكيان تحدث عن مسائل حتى عن التماسك الاجتماعي والدعم الاجتماعي للشق السياسي في إيران. هل تعتقد بأنه قلق على هذا الوضع، قلق على التماسك السياسي والتماسك الاجتماعي في ظل ربما حديث عن لوم للأطراف المقتنعة بالتفاوض من قبل التيارات الأخرى؟
4: نشوان، هذا التصريح الذي صرح به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هو جاء بعد ليلة، يعني المعلومات تتحدث عن أن مساء الاثنين شهد اجتماع مهم للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحضور المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنئي. هذه لأول مرة يجتمع المجلس الأمن القومي الأعلى، وهو الذي يخطط لكل المواقف العسكرية والسياسية، المفاوضات، التصعيد، التجديد في الحرب، يقرره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. عندما يجتمع وهذه أول مرة مع المرشد الإيراني الأعلى مهم جدا. المعلومات تتحدث بأن هناك كان استعراض بشكل واضح وشفاف جدا لمسار المفاوضات، للمسار العسكري أيضا، والجهود التي تريد أن تكون القوة العسكرية الإيرانية في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على جهوزية عالية من أجل مواجهة أي تحديات. بالإضافة إلى ذلك كان هناك استعراض أيضا للجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. وبالتالي عندما يتحدث اليوم، يعني بعد هذا الاجتماع ليلة أمس، تحدث الرئيس بزشكيان، هو كان ينطلق من ذاك الاجتماع أو النتائج التي أفرزها الاجتماع يوم أمس، وكانت مهمة جدا لأنه الاجتماع أكد على أولوية السير باتجاه المسارات الدبلوماسية والسياسية، لكن جهوزية القوات المسلحة الإيرانية تم التأكيد عليها أيضا. بالنسبة للوضع الاقتصادي الإيراني، لا يختلف اثنان بأن هذه يعني العقوبات الاقتصادية، هذه الحرب على إيران، وحرب كانت يعني عدوانية بما يمكن
1: وترك كثرا، وهو أتى على مصطلح رأس المال الاجتماعي بمعنى الدعم المجتمعي للحالة السياسية.
4: في غاية الأهمية. لحد الآن نشوان الساحات والميادين الرئيسية في كل المدن الإيرانية بما فيها العاصمة الإيرانية طهران تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة ويتدعم القيادة السياسية والقيادة العسكرية. هذا التماسك الاجتماعي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
1: تعتقد هو موجود؟
4: بالتأكيد. يعني هذا الاجتماع يعني هناك الآن ليس فقط الأصوليين أو الذين يعني أصدقاء النظام أو المنتسبين للنظام، هناك حالة من القومية والوطنية خصوصا بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس ترامب بأنه يريد أن يلغي أو يدمر الحضارة الفارسية، أو نتنياهو عندما قال بأنه يريد يقسم إيران والصحافة الإسرائيلية تتحدث عن تقسيم إيران، أولد حالة قومية وطنية في الداخل الإيراني. الآن المناصرون للجمهورية الإسلامية يخرجون، المعارضون يخرجون، المنتقدون يخرجون، الإصلاحيون، يعني هناك حالة قومية وطنية للوقوف أمام هذا العدوان الذي يريد في نهاية المطاف خلق
1: شعور بالاستهداف أيضا.
4: بالتأكيد.
1: طيب، للحديث بقية. دكتور الشرقاوي، ما رأيك بما قاله الوزير هكسث في جلسة الاستماع؟ يتحدث طبعا بالمناسبة، هو أشار إلى مبلغ كبير جدا، على الأقل هذه تقديرات أولية 37 مليار دولار وأكثر كلفة حرب على بلد بالنسبة للولايات المتحدة بحجم الولايات المتحدة، لكن هل كانت إجاباته مقنعة فيما يتعلق بشق الحرب في إيران؟
5: لا شك أنه حاول جاهدا صبر أغوار كثير من الأسئلة المفتوحة، سواء بالنسبة لأعضاء الكونغرس وبالنسبة لعموم الأمريكيين، خاصة فيما يتعلق هل هذه الحرب تتجه نحو ما يمكن أن يعزز مصلحة الولايات المتحدة. تحدث عن الإنفاق على مستوى 37.5 مليار دولار، وكان يحاول أيضا أن يطلب، أو هناك توجه نحو طلب ميزانية إضافية لهذه العمليات العسكرية في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة، لكن من ناحية أخرى لا يبدو أنه نجح في تبديد المخاوف أو تبديد الخشية بأننا لازلنا أمام حرب يديرها ترامب ويديرها الجيش الأمريكي.
1: أسئلة صعبة واجهها في الكونغرس،
5: وأغلب هذه الأسئلة كانت تتجه نحو تحديد ما الجدوى في نهاية المطاف. وإذا أيضا عدنا إلى بعض المقالات الافتتاحية كما هو حال الفاينانشال تايمز والغارديان، هناك سؤال ملح الآن، هل حتى في أحسن الأحوال، حتى إذا استمرت عمليات القصف الجوية والبحرية الأمريكية ضد إيران واستمر هذا الوضع لأسابيع مقبلة، ما هو سقف الإنجاز السياسي بالنسبة لترامب؟ هناك تشكيك أنه لن يستطيع العودة بوضع مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأيضا سيفشل على ما يبدو في أن يضع آليات الرقابة على الطموحات النووية كما كان الحال عند تطبيق الاتفاق النووي. بمعنى آخر، كثير من الأمريكيين بما فيهم بعض الجمهوريين، أغلبية الديمقراطيين وحتى من أعضاء ماجا المناصرة لترامب، هؤلاء الآن يقتنعون أكثر فأكثر أننا بدأنا حربا ضد إيران مع ترامب، ولكن الرئيس ترامب لا يستطيع أن يحدد لنا ما هي براغمادية هذه المجازفة. ليست هناك لا نتيجة محددة ولا أفق زمني ستنتهي في هذه الحرب. بمعنى آخر أن هيكسيت ساهم من حيث لا يدري بشكل سلبي التأكيد على أن هناك إما سوء تقدير أو هناك نوع من الضبابية الاستراتيجية. الحرب قائمة، ولكن إلى أين تسير الأمور لا يستطيع لا ترامب ولا هيكسيت تحديدها الآن، خاصة ولا تزال فكرة المعادلة الصفرية، بمعنى صقور البنتاغون والبيت الأبيض يعتقدون أن مزيدا من القصف سيضعف إيران أكثر وأكثر وسيوركعها ذلك، وسيأتي الإيرانيون لاهتين من يعيدنا المفاوضات
1: إلى نفس التساؤل في المربع الأول، العقيد النضالي. والحقيقة من يريد أن يفهم المشهد السياسي عليه أن يعود إلى المشهد العسكري أيضا ليفهم بعض الحيثيات. إما دبلوماسية أو مزيد من العسكرة، مزيد من القوة.

0: هل تعتقد بأن ما يفعله الجيش الأمريكي اليوم الذي يقف وزير حربه في الكونغرس مجابها أسئلة صعبة هو في صدد استجلاب مزيد من القدرات العسكرية للمنطقة، ولا سيما ما شاهدناه في إسرائيل أيضا التي باتت الآن مرتكزا لهذه الآليات؟
1: نعم نشوان، تماما كما تحدثت أنت، الآن هناك تصعيد من كلا الطرفين، الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، لأننا كما نقول كل مرة يحكم الصراع الآن الفكر الراديكالي للجنرالات. الآن هيجزت في الجانب الأمريكي، زموتريتش وبن غفير ونتنياهو في الجانب الكيان الصهيوني، وأحمد وحيدي ومجيد موسوي في الجانب الإيراني. لذلك لم تترك ولم يترك مجال للسياسيين لإدارة الصراع من طريقة دبلوماسية. هذا الصراع الذي لا يزال يفكر به أحمد وحيدي بعقلية الجنرالات للهيمنة والسيطرة على القرار في إيران، هو الذي أدى إلى تأجيج الصراع إلى ما وصل إليه. عمليات التحشيد التي تجري الآن عمليات ملفتة، طائرات التانكرز في مطار بن غوريون تتزايد، طائرات الـ F-35 في عوفدة في مطار عوفدة تتزايد، وطائرات الـ F-16 وصلت إلى مطار رامون. يضاف إلى ذلك اليوم كان قرار من
0: لماذا إسرائيل بالذات؟
1: لسبب رئيسي، أن هذا الحشد يتوائم مع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. بالتالي عمليات طائرات التانكرز هي ستقوم بعمليات الإرضاع الجوي للطائرات الإسرائيلية. إسرائيل لا تقوى على حروب المسافات الطويلة، نتحدث عن 2000 كيلومتر ذهابا وإيابا، هذا يحتاج إلى عمليات إرضاع جوي. بالتالي هذه الطائرات سترافق موجات القصف ستخرج من إسرائيل. الآن أغلب الموجات الأمريكية تخرج من حاملات الطائرات لا يتم بالعادة تزويدها بسبب قرب المسافة، وبالتالي المسافة الطويلة هي من الأراضي المحتلة باتجاه إيران، لذلك يتم الحشد في الجانب في الأراضي المحتلة. يضاف إلى ذلك أن هناك أمر يتعلق بالقبة الحديدية ومقلاع داود ومنظومة ثاد الأمريكية التي تغطي هذا الحشد الجوي، بالتالي هناك قبة من الدفاع الجوي تحمي المعدات الأمريكية. من ناحية أخرى يبدو أن الجانب الأمريكي أيضا يستشعر أن إيران لا تستهدف الأراضي المحتلة، لا تستهدف الكيان الصهيوني، كل استهدافاتها باتجاه المنطقة، لذلك يزيد الحشد باتجاه الأراضي المحتلة ويغيب أي رد إيراني عن التدخل أو عن ما يعرف عسكريا بالتدخل بتحضيرات العدو. من ناحية أخرى أيضا هناك حشد ملفت لأول مرة يتم لمسه، وهو طائرات القاذفات الاستراتيجية تحركت من لويزيانا إلى بريطانيا، واليوم كان قرار من بريطانيا سمح
0: باستخدام، هذه بحاجة إلى قرار سياسي أيضا،
1: سمح باستخدام قرار قبل ساعات من الآن رئيس الوزراء البريطاني الجديد باستخدام القواعد البريطانية للحشد الأمريكي. هذا أعطى مجال إلى المرونة الأكثر في العمل العسكري وإدخال عنصر مثل عنصر البي 2 والبي 52 في هذا العمل. الملفت على الأرض أن هناك قوسا جغرافيا من النار بدأ يتشكل من تبريز ولغاية سيستان بلوشستان جنوبا إلى تشابار. هذا القوس الجغرافي بعمق 450 إلى 500 كيلومتر إلى يزد، بمعنى أن الجانب الأمريكي غير من عقلية القتال الذي كان موجود خلال 40 يوم قبل وقف إطلاق النار إلى عقلية جديدة بخلق خطوط نار. هذه خطوط النار توفر عليه كلفة سياسية وكلفة مالية.
0: طيب توم جارد، هل أنت مقتنع بفكر أعضاء إدارة ترامب فيما يتعلق باتخاذ القرارات، بما في ذلك هكسث، بما في ذلك يعني حتى البيان الذي صدر حقيقة كان لافتا من ليفيت اليوم متحدثة باسم البيت الأبيض، كانت تتحدث عن اتهامات للديمقراطيين، تتحدث عن أمور تبدو من البديهيات لكن يتم تكرارها بشكل كثير. هل أنت مطمئن لكفاءة أعضاء إدارة ترامب في إدارة ملف الحرب مع إيران؟
2: إذا ما فهمت السؤال بشكل صحيح، هل أرى أن دور الأمريكيين والمعارضة الداخلية السياسية لسياسات ترامب تؤثر؟ بعد الحرب العالمية الثانية، جيمس فاندربرغ وهو سيناتور في الولايات المتحدة كان انتقد الرئيس ترومان وهو عاد الترشح بسبب السياسات الخارجية والأخطاء التي ظن أن ترومان فعلها. فاندربرغ قال إن المجال السياسي يجب أن يتوقف عند حدود المحيط. هذا ليس الحال في عام 2026. هناك أشخاص في الداخل الأمريكي يودون أن يروا ترامب يفشل في أي شكل من الأشكال وبكل السبل. هناك أشخاص يشعرون في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة في كلا الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن نحن نتحدث عن رئيس يمنعه الدستور من الترشح للرئاسة مجددا، وبالرغم من الضغوط السياسية الحقيقية وحتى من ضمن حزبه، أعتقد أنه هو سوف يختار المسار المناسب وسوف يستمر على هذا المسار بعزيمة. لقد تحدثت بنقطة وجيهة، ولكنني لا أعتقد أن هذا سوف يؤثر على الرئيس ترامب. لربما بعض الجمهوريين لديهم خشية لأنهم سوف يترشحون مجددا، ولكن هذا ليس في معادلة الرئيس.
0: دكتور صدقيان، أسألك دائما عن أثر المشهد الداخلي على، وباختصار يعني لو سمحت، على التفاوض. أسألك الآن سؤال معاكسا، أثر ما يجري من تعثر على تقوية الجناح المتشدد في داخل إيران؟
1: بالتأكيد، يعني عندما رئيس ترامب والجانب الأمريكي يتناقض في نفسه، لم ينفذ مذكرة التفاهم، يضع العقبات أمام السلام، يقوي الجانب المتشدد للعلاقة أو للمباحثات مع الجانب الأمريكي، لأنه هذا الجانب أو الوسط المتشدد هو كان يعارض المفاوضات مع الولايات المتحدة منذ العام 2015 لحد الآن.
0: شكرا لك، وشكرا لبقية الضيوف. الحديث بقية بلا شك. مشاهدينا، في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخ الحديث، فمع حلول منتصف 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئ إيران، إضافة إلى العقوبات المستمرة. تابع.
3: لم تكن حرب 100 يوم مجرد اختبار العسكري والسياسي لإيران، بل كانت أيضا اختبارا قاسيا لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطا شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشرا يوميا على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطا حادا فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليونا. إضافة إلى ذلك، تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من حيث القيمة الإسمية لورقة نقدية واحدة. خطوة كشفت الحاجة لتوفير أوراق نقدية كافية لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي كان توقيع اتفاق الهدنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال 15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة، فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء

0: والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لابد يوما أن تنتهي.
1: إلى الشأن اللبناني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للتواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني جوزيف عون ذلك، مضيفا أن واشنطن اتخذت خطوات بشأن ملف حزب الله. هذا وقد وصف عون زيارته لواشنطن بالتاريخية، مضيفا أن توقيع الاتفاق الإطاري إنجاز يهدف إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل كامل. وأعرب عون عن أمله في الحصول على دعم أمريكي للمؤسسة العسكرية اللبنانية وممارسة ترامب ضغطا سياسيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسحب جيشه من جنوب لبنان. سنتابع مزيدا من التفاصيل. أيضا قد شهدت بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان انتشارا للجيش اللبناني ضمن تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل أطرافها. وراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث انتظر عشرات الأهالي طوال اليوم أملا في العودة إلى بلدتهم.
2: من هذا الطريق تعبر آليات الجيش اللبناني للانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها. هنا على مسافة بضعة مئات من الأمتار عن زوطر الغربية تجمع العشرات من أبنائها بانتظار أن يسمح لهم الجيش بدخولها. معظمهم نزحوا عنها منذ مطلع آذار مارس الماضي.
3: يعني عنا انتمائنا من جوا لهالأرض من
2: نطلع. ومنذ ذلك الحين لم يبلغهم خبر عما حل بأرزاقهم.
4: رغم الهدم ورغم حرق البيوت وجرف الطرقات ويعني غيروا معالم الضيعة، العدو الإسرائيلي غير معالم الضيعة، بس إحنا راجعين على الضيعة وبقوة، راجعين وحنرجع نعمر وحنرجع زوطر وجنوب كله أحسن من مكان.
5: بلدنا، أرضنا، بيوتنا، رزقنا، ربينا، ربينا أولادنا، عمرنا لأولادنا، عشنا فيها، ضحكاتنا، كل شيء فيها، ذكرياتنا فيها، حرقوها، دمروها، جرفوها.
2: بالرغم من علمهم بما ينتظرهم هناك يحدوهم الأمل للعودة.
6: اللي عم بتشوفيه بطبيعة الحال يعني بدهم يرجعوا الأهالي يشوفوا لو دمار ولو خراب بتنعنا شو بياخدوا روح فيه.
2: لكن الدخول لا يزال ممنوعا والمخاطر لا تزال كثيرة، فالجيش ما زال يجري عمليات مسح للمنطقة، وقد تعرضت وحداته لإطلاق نار إسرائيلي على مقربة منها. إلى هنا تصل أصوات التفجيرات التي تنفذها وحداته لذخائر من مخلفات الحرب.
7: في عنا كتير دمار كله، يعني بين تزنير وطيران حربي في عنا أكثر من 50%، يفوق 250 وحدة سكنية. وعنا الدمار الثاني الباقي الضيعة كمان مش صالحة للسكن أبدا. أعتقد هلأ بداية أول شهر يعني ما في حدا يسكن بالضيعة على الإطلاق أبدا لحتى نشوف نحن كبلدية نقدر نعمل شيء.
2: من هذه النقطة يمكننا رصد الجهة الغربية لزوطر. لم تكن البلدة محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوطر الشرقية المتاخمة لها، وكان يتمركز عند أطرافها وينفذ فيها بين الحين والآخر مناورات وتفجيرات. واقع أتاح إدراجها ضمن المنطقة التجريبية الأولى وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
8: لا يعد الشروع في تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سوى الخطوة الأولى لاستكمال المراحل الأخرى من اتفاق الإطار وفقا للسلطات اللبنانية، غير أن تحديات عدة تواجه هذا المسار، أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وآلية التحقق من التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته، ما يزيد من تعقيدات هذا المسار. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية، جنوبية لبنان.

0: والآن إلى نافذة عسكرية حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان وانتشار وحدات الجيش اللبناني في زوتر الغربية مع زميلة منى العمري.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها تطورات بجنوب لبنان بعد انتشار وحدات من الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوبية لبنان، مع بدء تطبيق المناطق التجريبية بناء على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمد.
2: في الواقع منى، قبل الحديث عن القرى الثلاث التي تشكل بداية المراحل التجريبية التي اتفق لبنان وإسرائيل على تطبيقها، لابد من الإشارة جغرافيا إلى المنطقة المحتلة والتي باتت تعرف بالمنطقة العازلة الأمنية بالنسبة لإسرائيل، وهي ممتدة بطبيعة الحال من أقصى الساحل الغربي في البياضة وصولا إلى القطاع الأوسط هنا في حداثة ومنطقة بنت جبيل، وكذلك في عمق المنطقة القطاع الشرقي التي وصلت في أعمق نقطة إلى تخوم تلة علي الطاهر هنا في منطقة النبطية، وكذلك في القرى مثل زوتر الشرقية، يحمر، وقلعة شقيف، وهي منطقة كانت لإسرائيل حسابات استراتيجية مشددة في هذه المنطقة وبذلت جهودا حربية كبرى للوصول إليها خلال الأيام الماضية من عمر هذه الحرب، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية مثل الخيام وصولا إلى تخوم مزارع شبعة في أقصى القطاع الشرقي. بالنسبة للقرى الثلاث التي جرى الحديث عنها اليوم بداية تطبيق المنطقة التجريبية الأولى، نحن نقصد بذلك المنطقة التي تحدثت عنها اليوم وهو زوتر الغربية التي تقع إلى تخوم أو على جارة زوتر الشرقية هنا في هذه المنطقة التي تعتبر على كتف نهر الليطاني إلى الشمال من الليطاني. معظم القرى كما تلاحظون مثل فرون وصريفة الداخلة في هذه الخطة تقع جنوب الليطاني، في حين أن زوتر الغربية تقع إلى الشمال من النهر المحدد هنا في هذه المنطقة، كذلك يحمر وقلعة شقيف وصولا إلى علي الطاهر. الآن الخط الذي رسمه الاحتلال في هذه المنطقة هي زوتر الغربية، بمعنى أن الحركة باتت الآن على تخوم هذه المنطقة، بحيث أن عملية التوغل التي جرت من دير سريان في الحرب الماضية واتجهت نزولا إلى نهر الليطاني، إلى وادي نهر الليطاني، وصعد إلى زوتر الشرقية وانتقل بعد ذلك إلى يحمر وقلعة شقيف وكفر تبنيت وصولا إلى علي الطاهر. هذا هو خط الإمداد لهذه المنطقة العسكرية الجديدة. زوتر الغربية تقع على تخوم زوتر الشرقية وبالتالي لم تكن محتلة، وكذلك فرون وصريفة التي تقع على تخوم الخط الأصفر، وبالتالي كانت منطقة عمليات واشتباك أكثر منها عملية احتلال في داخل هذه القرى، وبالتالي هو لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لأنه لم يدخلها بالأصل، وبالتالي هذه المنطقة كما تلاحظون هي منطقة متاخمة للخط الأصفر والعمليات الحربية. بالنسبة لهذه القرى الثلاث مثل فرون وصريفة وكذلك زوتر الغربية، هي تقع في منتصف منطقة تجمع بين ثلاثة أقضية، قضاء النبطية، زوتر الغربية تقع في قضاء النبطية، في حين أن صريفة تابعة لقضاء سور، في حين أن فرون تتبع لقضاء بنت جبيل، يعني هي منطقة وسطى تشرف على وادي الحجير، هذا الوادي الاستراتيجي كما كان يوصف، بالإضافة إلى وادي الليطاني وهذه المنطقة بشكل عام. منى،
1: جزيل الشكر لك محمد. والآن ننتقل إلى الشرح العسكري مع العميد الياس حنا. أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نحدد هذه القرى الثلاث في الأقضية المختلفة ونسأل عن قراءتك العسكرية في هذا اليوم الأول من انتشار الجيش اللبناني في هذه القرى.
3: منى، 600 كيلومتر محتل يحدث ويثبت وضعه جيش الاحتلال عبر التفجيرات في هذه المنطقة الصفراء أكثر من 95% من الدمار. المنطقة التي تحدث عنها محمد هي النبطية، زوتر الغربية هي شمال الليطاني، فرون هي جنوب الليطاني في قضاء بنت جبيل، وصريفة تقع في هذه المنطقة هي في قضاء سور، يعني نتحدث عن المثلث التي اتبعته إسرائيل بين بنت جبيل النبطية وبالتالي إلى سور دمرت كل ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني لا يمكن العودة إليه بطريقة كريمة، يعني الحيوان والإنسان والطبيعة وكل شيء دمر في هذه المنطقة. اليوم نتحدث عن القرى التي تحدثنا عنها، هذه القرى تم اختيارها والموافق عليها من قبل إسرائيل لأسباب عديدة، أهمها منى، أولا هذه المنطقة الصفراء هي لم يتخلى عنها جيش الاحتلال. زوتر الشرقية هي أساس يتواجد فيها جيش الاحتلال كون.
1: طيب.
3: كون من دير سريان إلى زوتر الشرقية هي خط إمداد مهم جدا لعلي الطاهر وحتى قلعة شقيف.
1: يعني عميد تقول بأن اختيار القرى الثلاث في المناطق التجريبية جاء على أساس هذا الخط ضمن حسابات إسرائيل الأمنية؟
3: نعم، زوتر الغربية هو يسيطر عليها بالنار، هو أصلا يسيطر على كل القرى والجنوب بالنار من الطيران وحتى من المدفعية. زوتر الغربية هي على هامش المنطقة الصفراء ولا تتداخل مع خط الإمداد نحو قلعة شقيف وعلي الطاهر، ولكن المواصفات منى، وهذا أمر مهم جدا، مواصفات هذه المناطق زوتر الغربية فرون وصريفة هي تعطي جيش الاحتلال عمقا أمنيا بالنسبة له، يعني هو يسيطر على المنطقة الصفراء كمنطقة أمنية، إذا ما أضيفت هذه المنطقة تعتبر وكأنها استكمال لمنطقة أمنية تحفظ أمنه وحركة عسكره وأمن العسكر الخاص به. اثنين، وهنا المهمة منى، اليوم فرون تطل على وادي الحجير أيضا صريفة ومن يدري غدا الغندورية، فإذا وادي الحجير كان يشكل نقطة وجع أو ألم رأس للقوات الإسرائيلية. بالعام 2006 كان هناك مزرة للدبابات في وادي الحجير، فإذا أنت أمام شيء جديد. طيب اليوم نتحدث عن عدد السكان، إذا أخذنا أو المساحات، زوتر الغربية تقريبا 5 كيلومتر، فرون 6 كيلومتر، صريفة 6 كيلومتر، جيش الاحتلال يعطي فقط 4% من المنطقة المحتلة الصفراء 600 كيلومتر مربع، يعني هي تقريبا 2.4 أو 2.5 من جنوب الليطاني والتي تقدر مساحته ب 850 إلى 900 كيلومتر مربع.
1: هذا ينقلنا إلى سؤال كبير، لربما هو السؤال الأخير في كل المشهد، يعني إذا كانت 4% فقط في هذه القرى متى سينتهي كل هذا المشهد وينسحب الجيش الإسرائيلي؟ لكن هذا سؤال يعني لربما في نهاية المطاف. الآن في فرون وصريفة ذكرت نقطة هامة عميد، بأن فرون مطلة بالرصد على وادي الحجير،
3: نعم،
1: وإسرائيل لم تستطع أن تدخل إليهما طيلة فترة الحرب، والجيش اللبناني يتواجد بهما منذ أسابيع، إذن ما المهمة المنوطة بالجيش اللبناني الآن في هذه القرى؟
3: المنوطة حسب الاتفاق، أولا أن تخلق منطقة أمنية، منطقة عمليات جديدة منى، يعني اليوم في هذه المناطق هناك جيش الاحتلال، هناك الجيش اللبناني، هناك حزب الله والذي لا يوافق على كل شيء،
1: نعم،
3: وبالتالي هناك اليونيفيل، فإذا أنت أمام منطقة أمنية جديدة عملاتية لها قواعد اشتباك معينة ولديها لجنة تنسيق وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لكل من هؤلاء الأفرقاء نظرة معينة لهذه المنطقة. هذا الأمر تقريبا خطر، يعني اليوم الدولة اللبنانية تريد فعلا استرداد السيادة والسلاح وما شابه، أمريكا شيء، إسرائيل شيء، وحزب الله يرفض كل شيء. الخطر الأكبر ماذا لو عادت الحرب بين إسرائيل وإيران؟
1: صحيح هذه الحرب إقليميا لربما ستؤثر أكثر على المشهد، لكن في هذه القرى عميد ما الذي تريده إسرائيل أن يتحقق في فرون وصريفة تحديدا، ثم سنذهب إلى شمال الليطاني؟
3: منى، فرون لم يستطع جيش الاحتلال الدخول إليها ولم يدخل إليها، الغندورية أيضا حاول ولكنه لم يستطع، وصريفة حسب المعلومات الميدانية تشكل القاعدة الأساسية التي ساعدت مقاتلي حزب الله للمقاومة، فإذا أنت ممكن في فرون وصريفة والغندورية لاحقا أن يكون هناك بنى تحتية لحزب الله وتواجد لحزب الله، كيف سيتم التعامل معه؟ اليوم قواعد الاشتباك لجيش اللبناني داخل هذه المنطقة، قواعد الاشتباك لجيش الاحتلال، وماذا لو قرر جيش الاحتلال أن هناك عملا معينا يناقض ما تم الاتفاق عليه في فرون، فهل سيتدخل أم يذهب إلى شيء معين؟ كيف سينفذ الجيش اللبناني البعد السياسي وهناك اختلاف سياسي، البعد العسكري وهذا أمر مهم جدا، وحتى البعد الاجتماعي، عودة الناس إلى الأماكن.
1: خاصة عميد أن إسرائيل لا تغفل عن الحديث عن إعادة الانتشار أيضا في هذه القرى إذا

0: ما تم أمر ما لا يعجبها في كل موضوع التنفيذ. لكن الآن فيما يتعلق بالتحديات التي من الممكن أن تواجه الجيش اللبناني الذي دخل إذا هذه القرى برفقة وحدات الهندسة أيضا.
1: وحدات الهندسة يعني عندما يدخل إلى مكان ما منا هناك وحدة الهندسة، وحدة الاستخبارات، وهذه تسمى ما يسمى بالتاسك فورس، وحدة الهندسة لتأمين فعلا الذخائر غير المنفجرة، وحتى إذا وجدت بنى تحتية من الضروري تدميرها. وهنا التحدي الأكبر، ماذا لو كان هناك نفق معين أو مخزن معين لحزب الله؟ ماذا ستفعل الدولة والجيش اللبناني؟ وبالتالي حزب الله لا يوافق على كل هذه الأمور، فإذا نحن في مرحلة انتقالية يجب العمل عليها. ولكن إذا تحدثنا عن 4 كيلومتر فقط، 4% من 600 كيلومتر مربع محتل، ماذا عن المناطق الباقية؟ هل ستستعملها إسرائيل كحجة للبقاء؟ لأنه قياس النجاح، ما معنى قياس النجاح منى؟ قياس النجاح يعني أن ننجح في فرون وننتقل إلى منطقة أخرى. من يقيس هذا النجاح؟ اللجنة التنسيقية.
0: نعم، وعن هذه النقطة تحديدا أسألك عن آلية التحقق بالمهمة المنوطة بالجيش اللبناني الآن.
1: اللجنة التنسيقية ماذا يفعل؟ يعني إذا اعتبرت إسرائيل أن هناك خرقا مثلا للاتفاق، تذهب إلى لجنة التنسيق، واللجنة التنسيق تتعاون مع الجيش اللبناني. ولكن الذهاب إلى المنطقة الداخلية، من سيدخل؟ هل سيدخل الأمريكي للتحقق؟ ماذا لو كان حزب الله في هذه المنطقة؟
0: وماذا لو قررت إسرائيل هي أن تدخل لأن تقوم بالمهمة؟
1: لن تدخل بدون موافقة أمريكية. هناك الرادع الأمريكي أساسي. هل سيدخل الأمريكي إلى فرون للتحقق؟ 1-2. هل ستدخل يونيفيل للتحقق؟ هل تثق إسرائيل باليونيفيل؟ فعلا هي لا تثق باليونيفيل. فإذا نحن أمام معضلة. هذه قد نتحدث بشكل عام بشكل نظري منا، ولكن ممكن أن يكون هناك آلية معينة، وهذه هي مهمة لجنة التنسيق.
0: لجنة التنسيق العسكري ودورها، هل أيضا منوط بها كل موضوع فض الاشتباك في حال عاد ووقع مرة أخرى؟
1: هو ليس فض الاشتباك، هو منع الاشتباك. إذا وصلنا لمرحلة الاشتباك فإذا المهمة قد تسقط بكاملها. الخطر الأكبر منا، ماذا لو عادت؟ نحن نعرف أن لبنان مرتبط باتفاق الإطار مع مارك روبيو وزير الخارجية، ولبنان أيضا مرتبط مع جيدي فانس باتفاق إسلام أباد البند الأول. فإذا أنت أمام مرحلة عملانية صغيرة جدا نسبيا بمنطقة ملتهبة وضمن اتفاقين متعارضين مع بعضهم البعض. يعني لبنان متواجد مع الإطار، نعم، ومتواجد مع مذكرة التفاهم. ماذا لو عدنا إلى الحرب الشاملة والكاملة؟
0: في ظل احتمالية انعكاسات إقليمية أيضا على هذه المنطقة. جزيل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا على كل هذا الشرح. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إذن وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة، ونتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر مستجدات كل ذلك نتابع إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل أو للقاء بشكل هادف حسب تعبيره. أضاف أيضا أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء موقع نووي محتمل. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقشي أن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. هذه التصريحات تأتي مع استمرار الضربات، فبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات لإيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومسيرات، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف عسكرية أمريكية في البحرين، في الكويت وفي الأردن أيضا. فيما قال مقر خاتم الأنبياء أنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيران النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. في الكويت قال الجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية فجر اليوم الأربعاء. كان مجلس الوزراء قال في وقت سابق أن عدوانا إيرانيا استهدف محطتين للكهرباء ومنشآت نفطية وحيوية. في كردستان في العراق قالت مصادر أمنية أنه تم إسقاط 3 مسيرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين

0: وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. شأن اللبناني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب أن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وأنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جهته قال عون أنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في لبنان. يأتي هذا اللقاء بعيد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. لمتابعة المزيد معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن الكويت معنا محمود الزيبق مراسل الجزيرة. أهلا بكم جميعا. عمر، سأبدأ معك، نتابع معك أبرز البيانات المحدثة سياسيا ميدانيا في إيران، تفضل.
1: نعم، ميدانيا في إيران البلاد تعيش حالة من الهدوء، لم يسجل خلال الساعات الماضية أي انفجارات أو أي هجمات على الأراضي الإيرانية، ويبدو أن العمليات العسكرية الأمريكية حتى اللحظة لهذه الليلة لم تبدأ بعد. على مستوى الردود الإيرانية، كنا قد رصدنا قبل ساعات بيان للحرس الثوري الإيراني حيث تبنى استهداف ما وصفه بالرادارات التكتيكية في قاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى رادارات في إحدى الجزر الكويتية يتم استهدافها للمرة الأولى طيلة هذا التصعيد أو حتى الحرب الماضية وحرب 12 يوما العام الماضي. لكن حتى بعد هذا البيان صدرت أنباء عبر وسائل إعلام إيرانية غير رسمية بأن هناك هجمات إيرانية استمرت على الكويت وعلى مقار للأحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق الشمال العراق، وبالتالي نحن بانتظار أي بيانات رسمية جديدة حول هذه الاستهدافات الأخيرة. على المستوى السياسي أيضا، كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حيث حمل الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بالوضع الراهن لا سيما في مضيق هرمز، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل تداعيات ذلك. هذا جاء في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الفرنسي خلال الساعات الماضية. عسكريا أيضا يمكن الحديث عن أن إيران تأخذ على محمل الجد ما يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، لا سيما ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات من احتمال استهداف المنشأة النووية في جبل الفأس وسط إيران. لم يمر وقت طويل على تصريح ترامب حتى جاء بيان مقتضب من مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، حيث قال إن التهديدات الأمريكية باستهداف منشآت نووية ومراكز حساسة في البلاد إنما من شأنه أن يوسع نطاق ودائرة الحرب في المنطقة، وحذر من أن تنفيذ هذه التهديدات سوف ترد عليه إيران بقوة عبر استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وحلفاء وداعمو واشنطن في المنطقة أيضا. إضافة إلى ذلك، كانت هناك جولة تفقدية أجراها قائد القوات البرية في الحرس الثوري لبعض الجزر الإيرانية والمناطق الجنوبية الإيرانية التي تعرضت لاستهدافات خلال الأيام الماضية. شدد المسؤول العسكري في الحرس الثوري على أن القوات البرية مستعدة لصد أي هجوم بري قد تنفذه واشنطن القوات الأمريكية في تلك المناطق الجنوبية، مشددا على أن القوات الإيرانية في حالة جهوزية واستعداد من الناحية العسكرية ومن الناحية العملياتية. هذا الأمر أيضا أكده المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي قال إن القوات البرية في الجيش أيضا أجرت تدريبات لصد أي سيناريو محتمل حول وقوع غزو بري أو إنزال بري في إحدى المناطق الجنوبية الإيرانية. هذا الأمر يبدو أن الإيرانيين يأخذونه على محمل الجد نظرا للاستهدافات المركزة الأمريكية خلال الفترة الماضية على المناطق الجنوبية الإيرانية، ويعتقد إلى حد بعيد إلى أن هذه الهجمات ترمي إلى إضعاف القدرات الإيرانية.

0: الإنسانية في تلك المناطق وشل قدرتها على التصدي لأي إنزال في تلك الجزر أو أي غزو بري محتمل، أو حتى محاولة الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على مضيق هرمز، لأن الهجمات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية تركزت بشكل واضح على محافظة هرمزجان بما تضم من جزيرة قشم، جزيرة هنغام أو مدينتي سيرك وبندر عباس، إضافة إلى مدينة جازك. هذه المناطق كلها كانت عرضة للاستهداف، تم فيها ضرب رادارات إيرانية، منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات، نعم، قواعد بحرية، في محاولة لشل القدرات الإيرانية في تلك المناطق. الرئيس مسعود بزكيان كان لديه أيضا خلال الساعات الماضية تصريحات بما يخص لقاءاته مع المرشد مجتبى خامنئي، أكد أن لقاءاته معه ازدادت خلال الفترة الماضية، وهذا تصريح ملفت للأنظار كون أن المرشد لم يظهر إلى الأنظار خلال طيلة الفترة الماضية منذ انتخابه مرشدا بعد أيام من بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي. كذلك أكد بزكيان على أن كل القرارات التي تتخذ في البلاد هي تأتي بتوجيهات من المرشد نفسه، مشددا أيضا على ضرورة الوحدة والانسجام بين أفراد الشعب الإيراني والقيادات والمسؤولين في إيران، مؤكدا أن هذا الأمر مهم لأجل تحقيق الانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية حسب تعبير الرئيس الإيراني.
1: شكرا عمر. قبل أن ننتقل إلى واشنطن فقط ننوه إلى الخبر العاجل مشاهدينا، هكسث الوزير بيتر هكسث وزير الحرب الأمريكي بشأن قدرة واشنطن على تدمير مواقع تحت جبل الفأس في إيران، يقول جيشنا يستطيع الوصول إلى أي نقطة على وجه الأرض. إذن هذه تصريحات جديدة لوزير الحرب الأمريكي بيت هكسث، الجيش الأمريكي يستطيع الوصول إلى أي نقطة على وجه الأرض. نتابع ذلك مع زميل مراد هاشم انضم إلينا من واشنطن ورأس الجزيرة. طبعا هذا الكلام يأتي في سياق جلسة استماع يواجه فيها الوزير هكسث كثيرا من الأسئلة الصعبة، لكن بشكل عام ضعنا في سياق هذه التصريحات.
2: بالفعل نشوان، وهذه القضية مسألة قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى المنشآت النووية الجديدة كما ينقل في جبل الفأس كانت مثار نقاشات وتساؤلات بل وشكوك في ضمن تقارير نشرت هنا في الولايات المتحدة، ومن أن الولايات المتحدة قد لا تكون من الأساس قادرة على الوصول إلى هذه المنشآت. لكن بيت هكسث وزير الحرب يؤكد في هذه التصريحات في جلسة للجنة الاعتمادات والموازنة في مجلس الشيوخ من أن الولايات المتحدة لديها القدرة على الوصول إلى أي مكان على وجه الأرض، وهي إجابة عمومية بطبيعة الحال وليست دقيقة. الرئيس ترامب في ذات السياق قال إنه قد يتم قريباً استهداف هذه المنشآت، مشيرا إلى أن الأشرار الذين يقودون إيران كما قال إذا وجدوا فرصة بتطوير وتنشيط هذا البرنامج النووي فإنهم سوف يفعلون، ومن ثم هو أطلق هذا التهديد. وكان في الواقع ردا على سؤال الرئيس ترامب يركز في هذه المرحلة تحديدا على معاقبة إيران على قتل جنود أمريكيين، معاقبة إيران على انتهاك مذكرة التفاهم والاستمرار في تهديد الملاحة في مضيق هرمز. هذا ما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة، وهذا ما انعكس في تصريحات الرئيس دونالد ترامب إذ بدأ المسار التفاوضي والمسار الدبلوماسي متواريا إلى حد ما وإن لم يغلق الباب تماما. هو قال إن الإيرانيين أي ترامب يسعون من أجل اللقاء، لكن الولايات المتحدة في هذه المرحلة لا تبدي اهتماما إلى حين أن يثبت جدية الجانب الإيراني في هذه المسألة، وهو ذات الأمر الذي ذهب إليه أيضا ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات حينما قال إن باب الدبلوماسية مفتوح وواشنطن منفتحة على الدبلوماسية، ولكن إيران هي من يواصل الهجوم على الملاحة في مضيق هرمز، وأنه طالما استمر هذا الوضع فإن الولايات المتحدة سوف ترد على هذه الهجمات، مشيرا إلى أنها من انتهك الاتفاق أي مذكرة التفاهم بهذا التصرف فيما يتعلق بمضيق هرمز. الرئيس ترامب قال إنه فيما يتعلق بالضربات فإنها سوف تتواصل وأنها سوف تضاعف أكثر، وأنه وجه بذلك إذا قتل مزيد من الجنود الأمريكيين، وقال إن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد في هذا الإطار، مشيرا إلى الهدف الأساسي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنه إذا تم إبرام اتفاق مع إيران فإنه سيكون اتفاقا جيدا.

0: كدان كين رئيس هيئة الأركان في لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، وهي جلسة مخصصة لمناقشة أسباب طلب وزارة الحرب والإدارة الأمريكية مبلغ 87 مليار دولار كتمويل إضافي للوزارة. هيكسيث فيما يتعلق بإيران قال إنه تم تقويض قدراتها بشكل كبير، ولكن ينبغي الاعتراف من أنها ما تزال تملك بعض القدرات، وأنها خبأت أسلحة وصواريخ في أنفاق وتحت الأرض، وأنها ستبقى كذلك، أي ستبقى محتفظة ببعض القدرات، وأنه لا يمكن منع عدم إطلاق صاروخ أو مسيرة هنا أو هناك أو استخدام رشاش عبر زورق سريع في مضيق هرمز. وبالتالي هو يشير إلى أن تهديدات إيران سوف تبقى مستمرة، ولكن الولايات المتحدة كما يقول ستواصل حملتها العسكرية من أجل إضعاف قدرات إيران. قال إن إيران الآن في أضعف مرحلة في تاريخها. أشار أيضا إلى أن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوح، وكذلك الحصار سوف يشدد. دعا أعضاء المجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة تحديدا إلى أن اعتماد هذا المبلغ 87 مليار دولار مسألة حيوية ومهمة لضمان دفع رواتب الجنود، وكذلك لضمان تغطية تكلفة العمليات التشغيلية وصيانة المعدات وتغطية الخسائر فيما يتعلق بالذخائر وقضايا أخرى بطبيعة الحال. فيما يتعلق بهذا فيما يتعلق بالكلفة المالية التي قال إنها تحديدا حتى الآن تزيد على 37 مليار دولار، لكن فيما يتعلق بالكلفة البشرية هناك أيضا جدل واسع سواء تم في هذه الجلسة أو خارج هذه الجلسة. ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى نشر منشور يقول فيه إن الحرب مع إيران أو العمليات العسكرية في إيران استمرت 4 أشهر وقتل فيها 18 جنديا، فيما أدت حروب الولايات المتحدة السابقة أشار إليها تباعا أو بعضها أدت إلى مقتل الآلاف، في الرد على هذه الانتقادات فيما يتعلق بمقتل 4 جنود أمريكيين وإصابة نحو 100 منذ السابع من يوليو نشوان.
1: شكرا لك مراد في واشنطن. دعنا نتابع الوضع في الكويت مع محمود زبق. كان هنالك أيضا بيانات من الجيش الكويتي، كان هنالك استهدافات، لكن ضعنا في المشهد محمود.
2: بالفعل نشوان، قبل نحو ساعة من الآن أو أكثر بقليل كان الجيش الكويتي قد أصدر بيانا أشار فيه إلى أن طائرات مسيرة إيرانية معادية تقتحم أجواء الكويت وأن الدفاعات الجوية تتصدى لهذه الطائرات المسيرة، وطبعا أشار أن أصوات الانفجارات إذا سمعت فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض، اعتراضات الدفاع الجوي لهذه الطائرات المسيرة. طبعا نحن لم نسمع أصوات انفجارات، أحيانا نسمع أصوات انفجارات عندما يكون عمليات الاعتراض قريبة من مدينة الكويت العاصمة، لكن أحيانا تتم هذه الاعتراضات خارج الكويت، أحيانا قبل وصولها إلى أجواء الكويت أو في مناطق أخرى من الكويت، لا سيما المناطق الجوية التي استهدفتها إيران غير مرة. طبعا أبرز الاستهدافات الإيرانية خلال الفترات الماضية هي منشآت حيوية مدنية وفقا للإعلانات الرسمية الكويتية، هي منشآت نفط أيضا، وتأثرت أبنية سكنية بعمليات الاعتراض وسقوط شظايا على بعض الأحياء السكنية وأسفرت عن أضرار مادية أيضا. كان هناك العديد من الحرائق لا سيما في المنشآت النفطية وفي محطات الكهرباء، 4 حرائق على الأيام الأربعة على التوالي منذ يوم أمس وما سبقه، هذه الأيام الأربعة السابقة شهدت حرائق في محطات الكهرباء. طبعا اليوم بيان مجلس الوزراء أشار إلى كل هذه الاعتداءات التي وصفها من إيران، وقال إنها نهج عدواني متواصل تقوم به إيران ويستهدف أمن وسلامة الكويت وأمن مواطنيها أيضا عندما يكون الحديث عن الكهرباء، حيث إن يعني قصف محطات الكهرباء يؤثر على استقرار تدفق الطاقة الكهربائية، وهو يؤثر أيضا على حياة المواطنين اليومية هنا بشكل أو بآخر. من جهة أخرى، كانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم نشوان قد استدعت السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف

0: إيران لناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز يوم الاثنين. طبعا هذا الاستهداف أسفر عن إصابة عدد من طاقم هذه الناقلة خلال استهدافها من قبل جنود الحرس الثوري. إذن أيضا السفير الإيراني سمع من وزارة الخارجية تحديدا من نائب وزير الخارجية اعتراضا على الهجمات الإيرانية المتواصلة واستهداف البنى التحتية في إيران واستهداف المنشآت الحيوية المدنية. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي إن هذه الاعتداءات التي تقوم بها إيران هي انتهاك للمواثيق الدولية، انتهاك لتعهدات إيران، وهي طبعا هذه بالدرجة الأولى تهدد الاستقرار وسلامة وأمن الكويت ومواطنيها.
1: شكرا. شكرا لك محمود الزيبق مراسل الجزيرة في الكويت من هناك مباشرة. مشاهدينا، أنوه الخبر العاجل. وكالة فارس تدوي انفجارات في مدينة مهشهر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. دعا قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كريمي إلى تعزيز شبكة الدفاع الشعبي وقدرات قوات البسيج لحماية الجزء الإيراني وصفرياها بالاستراتيجية. تقرير تالي يقرأ في السيناريوهات التي تنتظرها إيران مقابل ترويح سابق للرئيس ترامب باحتمال شن هجمات برية على الجزر الإيرانية.
2: حزام من نار يلف الساحل الجنوبي الإيراني من أقصى نقطة عند الحدود مع باكستان إلى الجانب المقابل عند الحدود الجنوبية الغربية مع العراق. فعلى مدى 10 ليال متتالية كثفت القيادة المركزية ضرباتها على امتداد الخط الساحلي. الهدف المعلن تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز عبر تعطيل قواعد إطلاق المسيرات ورادارات المراقبة، غير أن ما تخشاه طهران يتجاوز حملات القصف المتكررة. فللمرة الأولى منذ تجدد التصعيد يدعو قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد كرمي إلى تعزيز ما وصفها بشبكة الدفاع الشعبي ورفع جاهزية قوات التعبئة البسيج لحماية الجزر الإيرانية. فمنذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية عادت قوات البسيج إلى الواجهة ذراعاً تنشرها طهران في المناطق المستهدفة تعزيزاً لحضور النظام وتأكيداً على تمسكه في الداخل. ويمكن للإعلان هذا أن يشي بأن طهران على وشك الدفع بمزيد من القوات غير النظامية وفي مقدمتها البسيج نحو الجنوب. وللإعلان سياقه، فقد جاء عقب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال تنفيذ عمليات برية على جزر إيرانية. لم يحسم ترامب قراره بعد، على الأقل وفق ما هو معلن، ليبقى الاحتمال قائماً وإن ظل غير مؤكد، ما يفرض على طهران أن تتحسب لكل السيناريوهات الممكنة. وبتتبع نقاط الاستهداف الأمريكي الآخذة في التوسع نحو العمق، يتبين أن موجات القصف بدأت تقطع أوصال الشريط الساحلي لعزله عن خطوط الإمداد العسكري واللوجستي. ويقرأ البعض فيما يجري أنه محاولة لإعادة رسم خطوط التماس أمريكياً، بينما تستعين طهران بأدواتها التقليدية لمحاولة سد أي ثغرات في خطوط الدفاع في مناطق تصفها باستراتيجية.
1: الآن مشاهدينا سنعود لمتابعة الخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل. نذكر به مرة أخرى، وكالة فارس دوي انفجارات في مدينة مهشهر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. نتابع مع عمر هواش مراسل الجزيرة، انضم إلينا مرة أخرى من طهران. ضعنا في سياق هذا الخبر عمر.
3: نعم نشوان، قبل قليل ذكرت وكالة أنباء فارس بأن انفجارات دوت في مدينة مهشهر، هذه المدينة التي تقع في جنوب غرب إيران في محافظة خوزستان. حتى هذه اللحظة لا توجد أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار، إن كان ناجما عن تفعيل ربما للمضادات الدفاعية الإيرانية أو ربما إسقاط مسيرة أو ربما تكون هناك هجمات جديدة على الأراضي الإيرانية من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي حتى اللحظة لم تعلن عن ذلك. هذا هو الانفجار الأول الذي يسجل خلال هذه الليلة ضمن

0: سلسلة العمليات التي تنفذ طيلة الأيام الماضية، هذه الليلة كانت هادئة إلى أن جاء هذا الخبر عبر وكالة أنباء فارس بأن انفجارات دوت في مدينة ماهشهر. مدينة ماهشهر تعتبر مدينة مهمة اقتصاديا واستراتيجيا بالنسبة لإيران، حيث تضم أحد أكبر مجمعات صناعة البتروكيماويات في البلاد، وكانت قد تعرضت لاستهدافات كبيرة حقيقة خلال فترة التصعيد الحالية أو خلال حرب الأربعين يوما، وكانت إسرائيل وأمريكا خلال الحرب استهدفتا فيها بعض مجمعات البتروكيماويات في تلك المدينة. نؤكد حتى اللحظة لا توجد أنباء حول طبيعة الانفجارات، هل هناك استهدافات جديدة، ضربات أمريكية جديدة على المدينة، أم أن الانفجارات قد تكون ناجمة عن أسباب أخرى، من بينها كما ذكرنا احتمال أن تكون هناك إسقاط لمسيرات أو تفعيل الدفاعات الجوية وربما تفجير لذخائر أو مخلفات للحرب، بانتظار المزيد من التفاصيل التي ترد عادة تباعا عبر مسؤولين في المدينة أو وسائل الإعلام الإيرانية. ويمكن أن نعيد التذكير بآخر المدن التي تعرضت لاستهدافات خلال فجر يوم أمس، لأن السواحل الجنوبية وماهشهر أيضا تقع على السواحل الجنوبية الإيرانية، كانت عرضة للاستهدافات الواضحة سواء في محافظة خوزستان حيث تقع مدينة ماهشهر نفسها، كان هناك استهداف لمنشأة نووية قيد الإنشاء دار خوفين كانت قد استهدفت خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى أن محافظة خوزستان بما تضم من مدن أخرى هامة، مدينة أهواز مركز المحافظة، فضلا عن مدن مثل أميدية كانت قد استهدفت خلال حملة التصعيد هذه، محافظة هرمزجان ومحافظة بوشهر وسيستان وبلوشستان، كل هذه المحافظات التي هي على السواحل الجنوبية الإيرانية كانت عرضة للاستهداف. ومن الواضح كما يذكر المسؤولون الإيرانيون دائما أن الهدف الأول من استهداف المناطق الساحلية الجنوبية الإيرانية هي إضعاف قدرة الإيرانيين على السيطرة سواء على تلك السواحل المهمة المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز وبحر عمان، خليج عمان وإلى بحر العرب، ولا سيما أن التركيز كان واضحا خلال هذه الجولة على المناطق المحيطة بمضيق هرمز. كنا نتحدث دائما عن استهدافات تطال مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزجان، فضلا عن استهدافات في جزر مثل طنب الكبرى أو جزيرة قشم أو جزيرة هنغام أو مدن أخرى مثل سيريك وجاسك. كل هذه المناطق هي مناطق قريبة جدا من مضيق هرمز، وبالتالي أي ضربات هناك تهدف إلى شل قدرات إيران على تحكمهم في المضيق. لكن محافظة خوزستان مدينة ماهشهر التي دوت فيها الانفجارات قبل قليل هي بعيدة عن مضيق هرمز، تقع في الجنوب الغربي من إيران أقرب إلى الحدود العراقية، لذلك نحن نشوان بصدد انتظار المزيد من التفاصيل، لا نريد أن نستبق الأحداث، ربما تصدر مزيد من المعلومات خلال الساعات أو الدقائق المقبلة حول طبيعة الاستهدافات هناك أو حجم الأضرار سواء مادية أو مدنية أو بشرية، أو طبيعة الأهداف ربما تكون مدنية كبنى تحتية أو أهداف عسكرية بطبيعة الحال.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. الآن مشاهدينا سنناقش أبرز المستجدات. طبعا قبل ذلك أشير بشكل سريع إلى خبر عاجل حسب البنتاغون، تحديد هوية جندي يعتقد أنه قتل في هجوم للعدو على قاعدة وفق السلطة الجوية في الأردن يوم 17 من يوليو. لمناقشة آخر التطورات معنا من واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين في معهد كيتو للدفاع، معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بكما. سيد بانداو أبدأ معك، ما زال هناك المزيد من التصريحات والمعلومات التي يدلي بها الوزير هيكسيث المتعلقة بمحاولة إقناع الكونغرس بربما القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالحرب مع إيران، وبالتالي بما لذلك من تداعيات على مستوى استمرار التمويل إلى آخره. لكن السؤال هنا إلى أي مدى، وربما أنت تابعت هذه الجلسة، كانت أجوبة الوزير مقنعة، وأيضا إلى أي مدى هنالك تعزيز أو ترسيخ لمبدأ

0: القناعة السياسية والشعبية بما يفعله الرئيس ترامب في هذه الحرب؟
1: إدارة ترامب تمر بوقت عصيب حتى تثبت موقفها بشأن هذه الحرب. الرئيس الأمريكي بدأ في البداية بالحديث عن الأسلحة النووية وقال السنة الماضية إنه أنهى هذه الطموحات، ومن ثم وجدنا أنفسنا في مضيق هرمز خصوصا بعد العمليات القتالية التي جرت، والآن هناك حديث مجددا عن الأسلحة النووية. الشعب الأمريكي عارض هذه الحرب في بدايتها وأصبحت أقل شعبية، خصوصا عندما ننظر إلى التبعات بالنسبة للاقتصاد وكذلك الطاقة. من الصعوبة بمكان بأن نقنع الشعب الأمريكي بأنه يحتاج أن يخوض حربا جديدا طويلة الأمد. هذه من الأمور التي ركز عليها الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية، ونجده يعود مجددا إلى نفس النقطة. سيكون من الصعوبة مكان إقناع حتى الجمهوريين في الكونغرس عندما يتبين بأن الأشخاص الذين صوتوا لهم يعارضون الحرب.
0: سيد عباس، هل يضبط القادة الإيرانيون الحاليون أو يستشعرون فلنقل الخيارات التي أمام الرئيس ترامب؟ هم كطرف مقابل طبعا لا أقول يساعدونه، لكن يظهرون جانبا يسمح له بالخروج بشكل لائق من هذه الحرب بما يخدم أيضا المصلحة الإيرانية. هل تعتقد بأنهم يفعلون ذلك أم لا يأبهون لطريقة إنهاء هذه الحرب؟
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. الحقيقة هناك سعي الخروج من هذا المأزق للجانب الأمريكي. مجرد القبول بمذكرة التفاهم بهذه الطريقة التي وقعتها طهران مع واشنطن، ومجرد هذه الزيارات التي يقوم بها المسؤولين الإيرانيون الآن في هذه الفترة، وسواء على مستوى
0: طبعا أستميحك عذرا لثوان معدودة سيد عباس، أسمح لي فقط لأنوه لخبر عاجل آخر. وكالة فارس: دوي انفجارات جنوب مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. تفضل.
2: مجرد كما كنت أقول زيارة وزير الداخلية الإيرانية إلى باكستان، والاتصالات التي يقوم بها الاتصالات الحديثة التي يقوم بها وزير الخارجية، هو يصف في هذا الإطار. أنا أتصور الجانبان لا يريدان تجاوز هذه الأزمة في هذا الوقت، وخاصة على المستوى الميداني والعسكري، ولكن الأمور تبدو أو لم تكن مضمونة إلى هذه الدرجة بحيث يكون الانضباط على هذا المستوى الذي نشاهده نحن الآن، وربما تفلت الأمور إلى ما لا يحسب عقباه. ولذلك الإيرانيون مقتنعون بأن الأمريكيين هناك لن يكون أو هناك جشع أمريكي لهذه الاستهدافات وإضعاف القوة الإيرانية، وهناك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع أن يتخذ القرار يفقد الاستراتيجية الكافية للخروج من الأزمة كما فقد عند دخوله. هذه المشكلة الأساسية التي يراها المسؤولون الإيرانيون في هذه الأزمة. لذلك أنا أتصور يجب الحضور الأكثر لدول المنطقة والوسطاء من إراءة طريقة حل والضغط على الأمريكيين لإيقاف هذه الاستهدافات، وخاصة للمناطق الجنوبية.
0: نعم.
2: أخي الفاضل، المنطقة جنوب إيران هذه منطقة يكون لها الإيرانيون احتراما خاصا ومكانة خاصة بأسباب تاريخية. استهداف هذه المناطق يثير الشارع الإيراني والمجتمع الإيراني على كافة مستوياته، وهذا ما شاهدناه في الأيام الأخيرة، وهذا ربما يعني يؤدي إلى اتخاذ خطوات ممكن تكون صعوبة الخروج منها، و
0: طيب، يعني لا أريد أن
2: يعني
0: الحقيقة أكرر مقاطعتك مرة أخرى، لكن الحقيقة نظرا لورود معلومات أيضا عاجلة، في خبر عاجل وكالة تسنيم هجومان للعدو على مدينة بهبهان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. سيد باندولا، عدت لك الآن، لن أبتعد كثيرا الحقيقة عن ما قاله الوزير هكسث، لكن اسمح لي أيضا هنا أن أنوه لخبر عاجل آخر. التلفزيون الإيراني دوي 4 انفجارات وتحليق لمقاتلات أمريكية في مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. الوزير هكسث سيد بانداو قال إن روسيا والصين تساعدان إيران بمستويات مختلفة. السؤال هنا، إلى أي مدى هنالك اطمئنان في الولايات المتحدة بكفاءة الفريق الذي تضمه إدارة ترامب في تقييم مستوى العمل أو في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الحرب في هذه المرحلة الحساسة؟ إلى أي مدى هنالك اطمئنان لكفاءة فريق ترامب الحالي؟
1: أعتقد أن فريق ترامب هو غير مرتاح. لا أعتقد أنه مطمئن بشأن ما يجري، لكن هناك إدراك أنهم طبعاً كانوا يخوضون عمليات قصف لأسبوعين، وإيران تواصل لعب دورها من حيث الرد، وكانت هذه الحملة الأمريكية التي جرت، وكل ما كان يراه الرئيس هو أنه لديه جيش كبير يريد أن يستخدمه، لكن ليس لديه خطة لتحويل الجهود المبذولة عسكريا إلى تبعات وكذلك نتائج سياسية. عندما ننظر إلى الأضرار التي لاحقت بسبب القصف الأمريكي، ويحاول أن يقلل من أثر وشأن الضربات الإيرانية في الوقت الذي يعزز فيه الضربات الأمريكية على إيران ومدى قدرتها على إلحاق الضرر بإيران. وطبعا لابد لأهداف أمريكا أن تكون السلام مع إيران وليس فقط مواصلة القصف.
0: ونوه الخبر العاجل، القيادة المركزية الأمريكية بدأنا شن ضربات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. الآن انضم إلينا، عاد إلينا مراسلانا في كل من واشنطن وفي طهران. سأبدأ بمراد هاشم في واشنطن. إذن القيادة المركزية الأمريكية في خبر عاجل، الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. مراد،
3: بالفعل نشوان، القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل نشرت بيانا مقتضبا تشير فيه إلى بدء الضربات اليوم 11 من هذه الجولات الضربات المتتالية الهادفة إلى تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية أشارت إلى أن هذه الضربات بدأت في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. بطبيعة الحال يتوقع أن تستمر ساعات إلى حين أن تعلن القيادة ذاتها انتهاء هذه الجولة، كما دأبت على ذلك خلال الأيام 10 الماضية. القيادة المركزية حتى الآن لم تحدد طبيعة الأهداف المستهدفة، بنك الأهداف هذه المرة، ولكن منذ جولة الضربات هذه المتقطعة تستهدف القيادة المركزية الأمريكية كما تعلن القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة تحديدا، وكذلك البنى التحتية اللوجستية التي تستخدم لأغراض عسكرية. وإن كان هذا البند أو هذا الأمر أي ما يتعلق بالبنى التحتية لم يعد يشار إليه في البيانات الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية من قبل القيادة المركزية الأمريكية، وكان يفهم هذا بطبيعة الحال على أنه تلك الأنفاق والجسور والموانئ والمطارات التي استهدفت، وتقول الولايات المتحدة إنها تستخدم لأغراض عسكرية، لا تعلن ذلك بشكل رسمي في بيانات القيادة، ولكن يصرح بذلك من قبل مسؤولين أمريكيين لا تذكر أسمائهم في وسائل الإعلام الأمريكية. بطبيعة الحال الأهداف العسكرية تشمل طيف واسع، مراكز القيادة والسيطرة، أنظمة الدفاع الجوي، الرادارات، الزوارق السريعة، وكذلك المخازن الصواريخ ومخازن المسيرات، وكذلك المنشآت التي تخبأ فيها الألغام، وقدرات عسكرية أخرى. الهدف بشكل مستمر هو تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة، وطالما كان هذا التهديد مستمر سوف تستمر هذه الضربات. هذا ما قال وزير الحرب بيت هيكسيت.
0: عذرا على المقاطعة، في خبر عاجل آخر، وكالة فارس الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية شرقية العاصمة طهران. أيضا كان هنالك خبر عاجل آخر عن وكالة فارس، دوي انفجارات في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان وذلك جنوبية إيران. سأعود مرة أخرى إلى عمر في طهران. عمر، الحقيقة كثير من الأخبار العاجلة المتعلقة باستهدافات كثيرة، نتحدث عمر عن محافظة هرمزغان في جنوب إيران في مدينة سيريك تحديدا، ونتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في شرقي العاصمة طهران، وجملة من المعطيات المحدثة ضعنا أيضا في سياقها لو سمحت عمر.
4: نعم نشوان، آخر ما ورد قبل لحظات على وكالة أنباء فارس أفادت بأن السكان في شرق العاصمة الإيرانية طهران أفادوا بسماع دوي تفعيل للدفاعات الجوية في تلك المنطقة. حتى اللحظة الصورة غير واضحة تماما، هل كان هناك هجوم بالمسيرات أم هجوم بمقاتلات أمريكية أم هناك تدريبات للدفاعات الجوية، خاصة أن هذا الأمر كنا قد رصدناه قبل يومين أو ثلاثة، حيث كانت هناك تدريبات للدفاعات الجوية الإيرانية في مثل هذا التوقيت، لا سيما في منطقة باكتشت في بارشين، حيث هناك موقع عسكري يتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، وشهد هجمات خلال الحرب الماضية، حرب 40 يوما أو حرب 12 يوما العام الماضي، لذلك هناك تدريبات مستمرة بين الفينة والأخرى.
0: عمر، أيضا هذه الصور وردتنا عمر وأنت تتحدث لو سمحت من بهبهان في محافظة خوزستان. هذه الصور نتابعها الآن تظهر آثارا للقصف ونيرانا مشتعلة وعمودي دخان أيضا هنا في هذه الصورة، كما يبدو صورة رغم أنها ليلية لكن تبدو الآثار فيها بشكل شبه واضح في بهبهان في خوزستان. وأعود إليك لتكمل بقية المعطيات عمر، ونحن مستمرون في متابعة هذه الصور التي وردتنا للتو.
4: نعم، مدينة بهبهان هي تقع في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، أيضا كانت من ضمن المناطق التي تعرضت للاستهداف ودوت فيها انفجارات وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية. وقبل ذلك كنا نتحدث أيضا عن مدينة ماهشهر أيضا في نفس المحافظة قريبة من هذه المدينة، مدينة بهبهان في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد. في الواقع أيضا تم رصد عدد آخر من الانفجارات إذا ما بقينا في الجنوب الإيراني. قبل قليل أيضا جاءت الأنباء حول انفجارات في مدينة سيريك محافظة هرمزغان، ومدينة سيريك هي تقع إلى الجانب الشرقي من مضيق هرمز، ويعتقد إلى حد كبير أن هناك دائما تستهدف فيها الرادارات والأبراج، أبراج الاتصالات التابعة للحرس الثوري الإيراني في محاولة لإضعاف قدرات الحرس وبحريته على السيطرة على مضيق هرمز. فضلا عن ذلك قبل قليل أيضا كانت هناك أنباء أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني بأن 4 أربعة انفجارات على الأقل سمعت في مدينة تشابهار، وأن مقاتلات أمريكية حلقت في سماء تلك المدينة. مدينة تشابهار أيضا في محافظة سستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وكانت أيضا تعرضت للاستهدافات الكثيرة خلال الأيام الماضية، وقبل يومين تم فيها تدمير برج مراقبة مهم بالنسبة للإيرانيين، برج مراقبة شهير كان أحد معالم مدينة تشابهار، تم تدميره بشكل كامل عبر ضربات مستمرة على مدى أيام في تلك المدينة. وذلك البرج كان يسهم في مراقبة بحرية سواء في اتجاه مضيق هرمز
0: حيث يبعد 500 كيلومتر
4: عن ذلك المكان.
0: حتى نستفيد أيضا من كل المعطيات التي ترد تباعا، في خبر عاجل وكالة تسنيم، هجوم صاروخي أمريكي استهدف منطقة في مدينة كنكاور في محافظة كرمانشاه غربية إيران. وأيضا وكالة فارس الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية الشرقية العاصمة طهران. أعود لك بهذه المعطيات عمر.
4: نعم، محافظة كرمانشاه هي محافظة حدودية إيرانية تقع قرب الحدود مع العراق غربي إيران. هناك المناطق أيضا تعرضت للاستهدافات، قبل يومين كان هناك أيضا استهداف في ذات المحافظة. المحافظات الغربية أيضا خلال هذه الليلة، إذا ما تحدثنا أيضا عن مدينة تبريز إحدى أكبر المدن المهمة الواقعة شمال غرب إيران، قبل قليل ذكرت الأنباء وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن انفجارات سمعت في جنوب مدينة تبريز، وهذه المدينة قبل يومين أيضا تعرضت بالقرب منها منطقة عسكرية للاستهداف حيث قتل فيها جندي إيراني، وكان هناك عدد من الجنود الجرحى في ذلك الهجوم. المناطق الغربية الإيرانية تعرضت للكثير من الاستهدافات سواء تبريز أو كرمانشاه، كون أن الجهة الغربية الإيرانية هي أقرب المناطق الحدودية الإيرانية نحو إسرائيل، وكانت تنطلق منها الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل خلال الحرب الماضية، كون أن هناك أيضا توجد العديد من القواعد العسكرية سواء للجيش أو الحرس الثوري الإيرانيين أو منصات لإطلاق الصواريخ كما يعتقد إلى حد بعيد. وعندما نتحدث في هذه الفترة في الحقيقة نشوان عن تبريز أو عن كرمانشاه، نحن نتحدث عن استهدافات في العمق الإيراني. جل ومعظم وغالبية الاستهدافات الأمريكية تقع في المناطق الساحلية مثل ما رصدنا هذه الليلة أو خلال الليالي الماضية، لكن عندما نتحدث عن محافظة مثل أذربيجان الشرقية حيث تقع مدينة تبريز أو محافظة كرمانشاه، وقبل أيام كان هناك استهدافات لمطار في محافظة سمنان أو استهدافات في محافظة يزد وسط البلاد أو حتى محافظة فارس تقع في القسم الجنوبي من إيران، نتحدث هنا عن استهدافات في العمق الإيراني. جل الاستهدافات كما ذكرت تتركز في المناطق الجنوبية الإيرانية، لكن أحيانا تصل الصواريخ أو ربما المقاتلات الأمريكية والمسيرات إلى عمق الأراضي الإيرانية. لكن حتى هذه اللحظة في هذه الموجة الجديدة من التصعيد، المدن الكبيرة مثل العاصمة طهران أو مشهد أو أصفهان لم تتعرض لأي استهدافات، بقيت في منأى عن هذا التصعيد. لكن نذكر أنه قبل قليل الدفاعات الجوية التي ذكرت وكالة أنباء فارس أنها تم تفعيلها في شرق العاصمة طهران، هذا النبأ لا يزال غير واضح تماما، حيث يمكن أن نتحدث عن هجوم، يمكن أن نتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية ضمن تدريبات، أو يمكن أن يكون تصدي لمسيرة أمريكية قد دخلت الأجواء ربما من الحدود الجنوبية لإيران أو ربما من محيط العاصمة طهران. الأنباء شحيحة بشأن ما حصل في العاصمة طهران، لكن الانفجارات التي تأتي أنباؤها تباعا من المحافظات الجنوبية الإيرانية أو من غرب إيران تحديدا في مدينة تبريز ومحافظة كرمانشاه هي يبدو أنها بشكل واضح ناتجة عن هجمات أمريكية، موجة جديدة من التصعيد لليوم الحادي عشر.
0: وفي سياق هذه الهجمات أيضا
4: على التوالي ضمن العمليات العسكرية الأمريكية،
0: خبر عاجل آخر يقول مسؤول في محافظة خوزستان، هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميديا في جنوب غربي إيران. مرة أخرى أعود لك عمر.
4: نعم، بهبهان التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، حيث ذكرت الأنباء الإيرانية بأنه سمعت فيها دوي انفجارات.

0: الآن المسؤول في المحافظة هناك يؤكد هذا الأمر، أن هناك هجوم أمريكي وقع في تلك المنطقة. أيضا مدينة أميدية ليست بعيدة جدا عن مدينة بهبهان في ذات المحافظة. الآن يبدو أن هناك تركيز على محافظة خوزستان، حيث نتحدث الآن عن استهدافات في مدينة بهبهان في مدينة أميدية، وقبل قليل كنا نتحدث عن مدينة ماهشهر. محافظة خوزستان يمكن وصفها نشوان بأنها خزان النفط في إيران، حيث تضم أكبر وأغنى وأهم حقول النفط الإيرانية. وتحديدا إذا ما تحدثنا عن مدينة أميدية، أيضا تضم أحد أهم الحقول. مدينة ماهشهر كما ذكرت قبل قليل تضم أحد أهم مجمعات إنتاج البتروكيماويات في إيران، وكانت تعرضت في الحقيقة لاستهدافات خلال الفترة الماضية، وأثرت على صادرات إيران من المواد البتروكيماوية قبل أن يعاد تأهيل بعض المصانع واستعادة وإعادة الصادرات في تلك المنطقة، على الرغم من أن هذا الأمر محظور ضمن العقوبات الأمريكية التي لا تزال سارية على الإيرانيين. إذن نتحدث نشوان بالمجمل أن هناك هجمات أمريكية بدأت قبل نحو نصف ساعة،
1: نضيف لها أيضا
0: على
1: عمر
0: الأراضي الإيرانية،
1: وأعتذر منك مرة أخرى نظرا لتوالي الأنباء. نضيف لذلك وكالة الأنباء الإيرانية دوي انفجار في مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وأيضا هذه صور من تبريز في محافظة أذربيجان نسمع فيها الأصوات.

0: يبدو أصوات انفجارات قوية الحقيقة عمر في هذه الصور التي تابعنا فيها ما أوردته وكالة فارس أيضا ذوي انفجارات جنوب مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية. واضح أنه من خلال هذه الأصوات أنه كان هنالك استهداف مكثف لهذه الأهداف عمر.
1: نعم، في مدينة تبريز كما ذكرنا قبل قليل كان هناك ذوي عدد واضح من الانفجارات تحدثت عنه وكالة أنباء فارس أو وكالات الأنباء الرسمية الأخرى. الانفجارات وفق ما يرد من الأنباء ترد من الجهة الجنوبية للمدينة، وكما ذكرت ليست المرة الأولى التي تتعرض للاستهداف. قبل يومين كان هناك استهداف لمنطقة قريبة من مدينة تبريز، منطقة وصفت بأنها عسكرية وقتل في ذلك الهجوم جندي إيراني وأصيب عدد آخر. بالنسبة لمدينة كونارك أيضا التي ذكرتها نشوان في محافظة سيستان وبلوشستان، هي أيضا مدينة مهمة تقع على الساحل الجنوبي تحديدا الجنوب الشرقي لإيران، وكانت عرضة للتركيز من قبل القوات الأمريكية، تعرضت للعديد من الاستهدافات خلال جولة التصعيد هذه. محافظة سيستان وبلوشستان تستهدف فيها مدينة كونارك، أيضا قبل قليل تحدثنا عن مدينة تشابهار في ذات المحافظة. تلك المحافظة هي محافظة مطلة على بحر العرب والمحيط الهندي، ونعرف أن في تلك المنطقة تتمركز القطع البحرية الأمريكية والسفن والبارجات وربما حاملات الطائرات الأمريكية، وتلك المنطقة بطبيعة الحال تتواجد فيها قواعد للصواريخ والمسيرات والرادارات، لأن الإيرانيين دائما تحدثوا عن أن كافة الساحل الجنوبي الإيراني مليء بالمدن الصاروخية، لذلك هذه المناطق الساحلية كانت عرضة دائما للاستهداف. وأهمية إضعاف القدرات الإيرانية تحديدا في محافظة سيستان وبلوشستان مدينة تشابهار أو مدينة كونارك، ربما وفق بعض القراءات العسكرية يهدف إلى أمرين: الأول إضعاف قدرة إيران ربما على محاولة استهداف القطع البحرية الأمريكية المتواجدة وليست بعيدا عن تلك المنطقة، وثانيا إضعاف قدرة الإيرانيين على مراقبة ما يجري في السواحل الإيرانية لا سيما في منطقة مضيق هرمز، لأن شل القدرات الإيرانية في مضيق هرمز يبقي للإيرانيين أيضا قدرات أخرى في محافظات أخرى، على سبيل المثال محافظة سيستان وبلوشستان. واستهداف أحد أهم أبراج المراقبة البحرية قبل أيام وتدميره بالكامل في محافظة أو في مدينة تشابهار يأتي في هذا الإطار، ضمن إضعاف قدرات إيران على مراقبة حركة السفن، مراقبة مضيق هرمز من على بعد نحو 500 كيلومتر، وبالتالي مراقبة أيضا القطع البحرية الأمريكية والسفن الموجودة في بحر العرب وشمال المحيط الهندي. إذن نتحدث هذه الليلة عن تصعيد واضح، عدد كبير من الانفجارات دوت خلال النصف ساعة الماضية بشكل رئيسي طالت السواحل الجنوبية الإيرانية. كنا قبل قليل نتحدث عن محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، أيضا محافظة هرمزجان، مدينة سيريك هناك تعرضت للاستهداف كما ذكرت الأنباء، ومحافظة سيستان وبلوشستان بمدينتي كونارك وتشابهار. لكن يبدو أن الهجمات لم تقتصر فقط على المناطق الجنوبية، كان هناك استهدافات كما ذكرنا قبل قليل في مدينة تبريز في شمال غرب إيران، إضافة إلى محافظة كرمانشاه في غرب إيران المحاذية للأراضي العراقية غربية البلاد.
0: طب عمر اسمح لي هنا أيضا أن أعود إلى مراد في ظل في واشنطن، طبعا في ظل هذه الهجمات يعني الحقيقة واضح أنها أصبحت شبه نمطية، هنالك توزيع للأهداف العسكرية في إيران، كان هناك اختيار لمناطق الساحل، تركيز على مناطق الجنوب، الآن هنالك بعض الاستثناءات في الشمال، شمال غربي إيران مثلا جنوب مدينة تبريز ذوي انفجارات بحسب فارس. وبالتالي هل إدارة ترامب في إطار الحديث هنا ربما عن التصعيد بمستوى أعلى من الهجمات، هل هو تنفيذ كما يبدو لما كان يتحدث عنه الرئيس ترامب من أن إيران إذا لم تستجب فسيكون هنالك مزيد من التصعيد والهجمات العنيفة كما قال؟
2: بطبيعة الحال نشوان ننتظر ما الذي ستعلنه القيادة المركزية الأمريكية بعد انتهاء هذه الجولة من الضربات في اليوم 11 على التوالي منذ بدئها، تحديدا أي أهداف. لكن هذه الضربات هي أخذت منحا تصاعديا بشكل واضح منذ انطلاقها قبل نحو 10 أيام. كان قبلها لنتذكر أيضا جولة ضربات أولى في نهاية يونيو الماضي، ولكن هذه الجولة المتواصلة من الضربات هناك منحا تصاعدي لها، ولا سيما بعد مقتل جنود أمريكيين. والرئيس ترامب توعد برد مضاعف على إيران لمعاقبتها بفعل هذا الأمر، وكذلك للاستمرار في تهديد الملاحة في مضيق هرمز. هناك تثار الكثير من التساؤلات حول هذه الضربات، إذا اتسعت فإلى أي مدى سوف تتسع، وما الذي يضمن عدم الانزلاق إلى حرب أوسع. المسؤولو الإدارة، ونتذكر هنا الرئيس ترامب اليوم تحديدا قال قبل ساعات من أن مهمتنا المهمة مع إيران لم تنتهي وسنواصل هذا المسعى، أي ضرب إيران. هو قال إنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن ضرب إيران الآن فإنها سوف تحتاج ما بين 20 إلى 25 عام لإعادة البناء. وزير الحرب بيت هيكسيث أيضا قال إن أضرار وخسائر كبيرة تلحق بإيران جراء هذه الضربات، ولكنها ستبقى محتفظة بقدرات. أشار إلى تحديدا ما تخبئه تحت الأرض وفي الأنفاق من صواريخ وغيرها، لكنه قال إن إيران وصلت إلى مرحلة هي الأضعف في تاريخها. ماركو روبيو أيضا وزير الخارجية أشار إلى أن هذه الضربات مقترنة بشكل مباشر وواضح، كما تعلن الولايات المتحدة، بتهديدات إيران للملاحة في مضيق هرمز، وأنه إذا توقفت هذه التهديدات وامتنعت إيران عن ضرب ومهاجمة السفن فإن الولايات المتحدة سوف تتوقف عن مهاجمتها. قال المسألة ببساطة هي كذلك، فليتوقفوا وستتوقف الولايات المتحدة عن ضربهم. إذن الهدف من هذه الضربات واضح، وتصعيدها أيضا واضح، لأن استمرار إيران في مهاجمة السفن بطبيعة الحال يؤدي إلى هذا التصعيد، يؤدي إلى تصعيد الضغط. تقويض هذه القدرات لن يزيلها بشكل كامل، ولكن للضغط على صانع القرار الإيراني، على من يقومون تحديدا باتخاذ قرار تنفيذ هذه الهجمات، تقوم الولايات المتحدة

0: لتوسيع بنك الأهداف، وكانت في الواقع حتى قبل بدء هذه الجولة من الضربات كان وزير الحرب أعلن أن لدى الولايات المتحدة بنك أهداف جديد وأوسع وأكثر دقة من ذلك الذي كان يتوفر لديها قبل انطلاق الحرب المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي، وبالتالي هي تنفذ وتضرب هذه الأهداف في محاولة لإضعاف القدرات إيران العسكرية وكذلك القدرات اللوجستية المستخدمة من أجل تعزيز هذه القدرات. طيب، فيما يتعلق بالتهديد الملاحة في الماضي.
1: مراد، شكرا لك. دعنا نعود لعمر في طهران، نتابع مرة أخرى معك عمر أبرز المستجدات في ظل استمرار هذه الأنباء المتتالية المتعلقة بهجمات وهجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة لليلة 11 تواليا.
2: نعم، في هذا الأثناء نشوان أنا أسمع صوت تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في العاصمة طهران، تأتي تحديدا من هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه هو شرق العاصمة الإيرانية طهران، حيث سمعنا ولا نزال تفعيل الدفاعات الجوية، ورأيت هناك أجسام مضيئة في الأجواء ربما تعود إلى استهداف مسيرات من النوع الصغير الكواد كابتر. هذا الأمر غير مؤكد حتى اللحظة بانتظار أي أنباء رسمية، لكننا هنا سمعنا صوت لتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، وقبل قليل كانت وكالة أنباء فارس أيضا تتحدث عن تفعيل هذه الدفاعات في منطقة شرق العاصمة طهران. في شرق طهران كانت دائما عرضا للاستهدافات، سواء في الحرب الأخيرة حرب 40 يوما أو قبل ذلك حرب 12 يوما. شرق طهران يضم العديد بطبيعة الحال من المناطق العسكرية.
1: عمر أسمحك عذرا لثوان معدودة فقط، يعني لأننا وصلنا إلى رأس الساعة، سيتابع معك التغطية الزميل محمد مزيمز. محمد،
3: شكرا جزيلا لك نشوان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، إنما كنت محييكم وأصحابكم إذن في هذه الساعة الجديدة، حيث نواصل متابعة هذه الأخبار العاجلة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن ضربات على أهداف عسكرية في إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن ضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء تحدثت وسائل إعلام إيرانية خلال الدقائق الماضية عن تفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة طهران، وأيضا عن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في مدينة أيضا مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، إضافة إلى هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ومحافظة تبريز الواقعة أو مدينة تبريز الواقعة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. كل ذلك إضافة إلى مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران. في الأثناء تحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميدي الواقعة في جنوب غربي إيران. على أي حال مشاهدينا، الكثير من التطورات المتلاحقة التي نتابعها معكم اتباعا، أيضا من بينها ما تشير إليه وكالة التسنيم في هذا الخبر العاجل على الجزيرة، هجوم صاروخي أمريكي استهدف منطقة بمدينة غونغاور وهي واقعة بمحافظة كرمانشاه الإيرانية. على أي حال لمتابعة كل هذه التطورات أولا بأول ومعرفة مزيد التفاصيل عنها، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وأيضا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أنطلق معك عمر هواش لمعرفة المزيد من التفاصيل، خاصة أيضا فيما يتعلق بتفعيل الدفاعات الجوية شرقية العاصمة الإيرانية طهران.
2: نعم محمد، قبل قليل أيضا شهدنا أو سمعنا دوي تفعيل الدفاعات الجوية في وسط العاصمة طهران، حيث أن بعض الأصوات أيضا قبل ذلك كانت قد جاءت من شرق العاصمة الإيرانية، لكن أيضا قبل لحظات ونحن ننتظر هذه المداخلة